0: أشبه بالمسكنات، ربما يكون الأسبوع القادم أو بعد شهر. الحديث عن وصول إلى إشهار مذكرة تفاهم أنا أعتقد من المبكر، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا أقول ليس لديها نوايا لاتفاق، لأن إيران غير مستعدة لتقديم تنازلات نقول ملموسة أو جذرية، بحكم أن إيران لا تريد أن تكون تقدم استسلام سياسي غير مباشر. هو يريد انتصار عبر البوابة الدبلوماسية، تحقيق 100%. لكن أعتقد الليلة بعد الرد الأمريكي قبل قليل على سقوط المروحية الأمريكية وقصف إيران من جديد، سيكون هناك ردة فعل لأمن المنطقة، وأمس نجح في ضبط إيران وإسرائيل بموضوع.
1: يعني لا تعتقد دكتور عادل أنه ستكون هناك فرص لنجاح هذه الجهود الدبلوماسية الحالية للتوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران؟
0: من المبكر، لأن ثلاثية الأبعاد النووي أو الباليستي أو إيران وعلاقتها مع شبالها في المنطقة، الميليشيات، ليس هو نقول النقاط الخلاف الحقيقية. الرجل قفز آلي الليلة، يتحدث عن النفط الإيراني، يتحدث عن نصف نفط إيران، ولا ننسى الممرات البحرية مضيق هرمز. يعني تحدث بتوصيف سياسي، أمير أمريكا لديها مصالح عليا أمريكية إن تحققت ربما يذهبون إلى شيء من هذا نقول المذكرة الإشارة الاتفاق، لكن أن يكون على مراحل، وأنت تعلمي العقلية الإيرانية مماطلة في الوقت والتطبيق، وطبعا ربما على انتهاء إدارة ترامب. إذن الفيروس الإيراني أنا في اعتقادي إذا كان الذهاب إلى اتفاق مسلوق على حساب أمن المنطقة، ستعاود إيران الاستقواء من جديد. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية يعني لديها شروط تراها إيران تعجيزية، لكن هي واقعية. لماذا؟ لأن حسم الأمر بدءا من أوروبا وأمريكا وأمن المنطقة لا يحتمل المفاوضات 25 عام قديمة على موضوع النووي. إذن إيران التي تدعي أن ليس على الطاولة الموضوع النووي، إذن على ماذا يتفاوضون من العام الماضي؟ اليورانيوم لا ينقل إلى الخارج، نسبة التخصيب، الرجل واضح ترامب لا يحتاج تحليل سياسي، يقول لا أريد دولة نووية، أريد إيران تنسجم في المنطقة في ضمن شروط. إذن أنا في اعتقادي العقلية الإيرانية إلى الآن تحاول الهرولة إلى بوابة دبلوماسية دون تقديم تنازلات. يعني بمعنى نحن أمام إبقاء الحالة على اللا حرب اللا سلم، وهذا واقعيا. دعك من الأمور الفردية، حادث هنا.
1: طيب عفوا دكتور عادل، يمكن من وجهة نظرك يعني ما أبرز نقاط الخلاف التي ما زالت تعرقل هذا التوصل لاتفاق بين الجانبين، بالإضافة طبعا لموضوع تخصيب اليورانيوم؟
0: أنا قناعاتي الشخصية هذه مفاوضات إعلامية، كل ما يتسرب للإعلام، يعني الحقيقة في الغرف المغلقة. أنا أرجح أن أمريكا تريد يعني شرعا الوجود بمضيق هرمز، إن كان شراكة مع إيران أو غيرها. هنا قواعد لعبة الممرات تغيرت، والصين تعلم ذلك أيضا. أنا أعتقد أن إيران غير مستعدة لتقديم أمام الرأي العام الإيراني بالدرجة الأولى، وعقيدتها إلى تنازلات ملموسة أمام أمنها القومي إلى آخره. إذن نحن دخلنا في مكانك سر. لذلك موضوع المراوغة، أو أنا أقول في الحقيقة ترامب يتلاعب في إيران. كانت إيران تتلاعب بالجميع بالوقت والمماطلة وعقلية استجادة والمفاوضات، هذه كلها انتهت لنضعها خلفنا. اليوم اذهب يا إيران إلى المفاوضات ورفع السقف تذهب، اذهب إلى التصعيد. لكن
1: ما طيب ماذا عن الدور الباكستاني دكتور؟ يعني ما أهمية الدور الباكستاني إذن في تقريب وجهات النظر بين الطرفين؟
0: أنا في اعتقادي هناك ثقة أمريكية وثقة من أمن المنطقة، يعني دول المنطقة بالوسيط الباكستاني. يعني بعد زيارة وزير الداخلية وحمل رسالة إلى المرشد، كنا نتوقع يعني الوصول إلى نقطة أكبر، لكن حدث ما حدث ما بين إسرائيل وإيران ربما عرقلة. لكن الليلة ربما ينعكس على المفاوضات، ونقول كلما اقترب الجانبين إلى ساعات وإعلان المسودة يحدث شيئا ما. لكن الأهم
1: أنا تقصد دكتور بالنسبة لحادث استهداف المروحية الأمريكية في مضيق هرمز؟
0: الآن قبل دقائق هناك قصف أمريكي داخل إيران، وإيران ستذهب إلى دائما مشكلة إيران لا تذهب إلى الهدف عسكري عسكري، تذهب إلى أهداف مدنية في منطقة الخليج، هنا يعطي علامات استفهام. يعني إيران لا تذهب إلى نقول البحر والوجود الأمريكي، تذهب إلى تعقد المشهد، هذا يعطي قلق لأمن المنطقة. وأيضا نقول المنطقة بشكل عام حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الأهم من هذا وذاك، هل نحن بالفعل نتجه إلى تصعيد عسكري أم نقول حل موضوع إيران؟ أنا في اعتقادي يعني هذا الصيف أو نقول خلال انشغال العالم بكأس العالم ربما يكون هنالك غفلة، لأن إيران واضح أنا من خلال قراءات المفاوضات منذ العام الماضي أنها لا تنتهي إلا بنقول الخيار العسكري، والولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لذلك، لكن الرجل ترامب يميل إلى الحل الدبلوماسي، واضح أن هناك برنامج أمريكي يجب بشكل أو بآخر أن ينتهي نقول النظام الإيراني.
1: تحليلات استراتيجية.

0: في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى نحو 73 ألفا منذ شهر أكتوبر 2023، فيما تتواصل عمليات القصف والاعتقالات التي طالت صيادين ومسعفين. بالتزامن مع ذلك، أعلنت بريطانيا وعدد من الدول الغربية فرض عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالاستيطان في الضفة الغربية. وحول تفاصيل هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعيد عكاشة. دكتور، في البداية نتساءل عن قراءتك لاستمرار هذه العمليات العسكرية والمزيد من الاعتقالات أيضا في قطاع غزة، رغم كما تعلم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ شهر أكتوبر من العام 2025.
1: مع الأسف الشديد، إسرائيل عندما دخلت هذا الاتفاق في أكتوبر الماضي اشترطت على الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون لها الحق في أن تشن بعض العمليات عندما تتوافر معلومات استخباراتية لديها عن أن وجود خطر قادم عليها، وتستغل هذه النقطة حتى في ظل عدم وجود خطر، ولكنها تزعم وجود مثل هذا الخطر، وبالتالي تستخدم هذه الطريقة في الاستمرار في الحرب ومسلسل القتل لأهل غزة.
0: نعم، طيب إلى أي مدى باعتقادك، يعني فيما يتعلق باعتقال الصيادين والمسعفين، إلى أي مدى تؤثر هذه العمليات للاعتقال على الواقع الإنساني بشكل عام والمعيشي في قطاع غزة؟
1: هي في الواقع تزيد التفاقم. نحن نتحدث عن أنه كان هناك التزام في الاتفاقية بأنه يدخل يوميا 600 شاحنة إلى القطاع محملة بالأغذية والوقود ومستلزمات طبية. لا يدخل طوال هذه الفترة سوى أقل من 200 سيارة فقط أو شاحنة فقط إلى داخل القطاع. إذن الوضع يعني الإنساني متفاقم للغاية. الدخول أيضا على خط ضرب المسعفين، يعني حتى محاولة إنقاذ الجرحى غير متوفرة. الصيادين لم يعد هناك فرصة للعمل في غزة، لم يتبقى سوى الصيد وتحاصره أيضا إسرائيل. إذن الوضع الإنساني برمته في غاية
0: التدهور
1: داخل القطاع.
0: نعم، طيب فيما يتعلق بالاتهامات، هناك طبعا كما تعلم اتهامات متعلقة باستهداف وباعتقال الطواقم الطبية من منظور طبعا القانون الدولي الإنساني، كيف يمكن تقييم هذه الاتهامات؟
1: يعني غير مستبعد ان اسرائيل هي حتى منذ بداية الحرب في اكتوبر 23 كانت هناك تصريحات يعني مسؤولين ووزراء داخل حكومة نتنياهو يتحدثون عن انه كل الاهداف داخل غزة مشروعة بما فيها الاطفال والنساء والعجائز والمرضى. اذا لغير مستغرب ما يقومون به، هم قالوا ذلك على لسان سموتريتش وبن غفير الوزيرين المتطرفين في حكومة نتنياهو. ما يفعلونه هو تطبيق لما يقوله هذين الوزيرين المتطرفين حتى هذه اللحظة، خاصة بن غفير الذي يعني يقود وزارة الأمن القومي.
0: نعم دكتور سعيد، يعني فيما يتعلق كما تعلم وكما ذكرنا قبل قليل بالعقوبات التي أعلنتها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا والنرويج أيضا ضد أفراد وكيانات مرتبطة بالاستيطان في الضفة الغربية، هل تعتقد أن هذه العقوبات تحمل رسائل معينة؟
1: يعني هي امتداد

الخطوات التي اتخذت منذ أعوام بإلزام إسرائيل بأن تضع على البضائع التي يتم تصديرها إلى أوروبا وتكون منتجة في المستوطنات بأن يتم عليها وضع علامة عليها تبين أنها منتجة داخل هذه المستوطنات. أوروبا لا تتعامل مع إسرائيل سوى بالمنطق القانون الدولي، والقانون الدولي يقول إن الاستيطان جريمة حرب ولا يمكن قبوله، وبالتالي

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: نرحب بحضراتكم من جديد ونستكمل هذه الجولة الإخبارية وإلى قضايا وآراء، وفيها دعت الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وجامعة الدول العربية، دعوا إلى هدنة إنسانية عاجلة في السودان تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، مؤكدة التزامها بدعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. حول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور خطار أبو دياب. دكتور، في البداية نتساءل عن قراءتك للبيان الدولي الأخير الذي دعا إلى هدنة إنسانية عاجلة في السودان.
2: يعني بالفعل هذه المأساة في السودان، وهي من المآسي المأسية بعض الشيء في العالم والمستمرة منذ إبريل نيسان 2023، أنا لها أن تتوقف. هذا ليس البيان الأول، لكن فيه جدية أكثر، بيان هذه اللجنة الخماسية الدولية بعد اجتماعاتها في أثيوبيا وانضمام الجامعة الدول العربية إيجاد التنمية في إفريقيا، الاتحاد الإفريقي، الولايات المتحدة، كل هذه القوى مع القوى العربية التي تابعت الوضع وخاصة المملكة العربية السعودية ومصر.

0: والاستعداد إلى بيان برلين سابقا، كل هذا من أجل الدفع بهدنة إنسانية، وقف إطلاق النار، إقامة حوار جدي، أعطاء نتائج خلال 6 أشهر، وتأليف حكومة. نحن أمام خريطة طريق، أمام برنامج عمل إنقاذي للسودان يبدأ بهذه الهدنة الإنسانية.
1: نعم، اللجنة شددوا، البيان شدد على أن لا وجود لحل عسكري لهذه الأزمة السودانية. برأيك دكتور، يعني هل هذه الأطراف المتحاربة وصلت بالفعل إلى قناعة تامة بذلك؟
0: نحن أمام طرفين متحاربين، الطرف الأساسي الحكومة السودانية الممثلة بالجيش، والتي تقول أن الشرعية بيدها وهي الدولة، وقوة أخرى هي الدعم السريع، والتي كانت ضمن ما يمكن أن نسميه القوى الرديفة للدولة، والتي حصل خلاف بين الرجلين القويين في السودان، الجنرال البرهان الرئيس السوداني، وكذلك الأمر حمدتي أي محمد دبلو، هو قائد قوات الدعم السريع. لذلك بالطبع لم يصدر حتى اللحظة أي جواب، لا من الجيش السوداني ولا من الدعم السريع. هناك أطراف سياسية مثل تحالف الصمود، مثل تحالف القوى الديمقراطية، أعلنت عن تأييدها لهذه الخطوة، لكن من الأطراف المتحاربة بشكل مباشر لم نسمع ولو ولم يصدر أي موقف حتى الآن.
1: طيب أيضا دكتور، يعني الدعوة تضمنت هدنة إنسانية تقود لوقف دائم لإطلاق النار كما ذكرنا، ما أهمية هذه الخطوة من وجهة نظرك؟
0: بالفعل حاولت الولايات المتحدة في وقت سابق إقامة طرح من هذا النوع، حاولت منصة الرياض كذلك ولم ينجح. هذه المرة كما قلت الزخم أقوى، هناك تحالف دولي كبير وإقليمي لأجل الوصول إلى ذلك. الأهم جواب الأطراف، هذا يتطلب وقف إطلاق نار، يتطلب هدنة إنسانية، يتطلب بعض التواضع من الأطراف السودانية التي يجب أن تستنتج ما قلتموه بأن الحل العسكري لن يوصل إلى نتيجة، وأنه لابد من تسوية عاقلة تضمن وحدة السودان وتمنع استمرار القتال، خاصة هناك 200,000 قتيل تقريبا، هناك ملايين المهجرين. هناك مجاعة في بعض السودان، في دارفور وكردستان، لذلك الوضع أصبح ملح ووضع طوارئ. يجب البدء بهذه الهدنة الإنسانية اليوم قبل الغد.
1: هناك أيضا حديث دكتور عن حوار سوداني شامل خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، برأيك هل هناك فرص لنجاح هذا المسار؟
0: هذا أمر كما قلت هو خارطة الطريق، هو برنامج عمل، لكن الأهم البدء من نقطة الصفر. نقطة الصفر هي الهدنة الإنسانية، وقف إطلاق النار، وبالطبع من دون حوار لن نصل إلى التسوية السياسية المنشودة بالعقيدة. أعتقد أنه إذا كان هناك من زخم دولي وتخلي دولي عن دعم الأطراف، لأن حرب السودان وإن كانت حربا بين أطراف داخلية لكنها أيضا حرب الآخرين على أرض السودان. نحن أمام حرب على الموارد، هناك ذهب، هناك موارد غنية جدا من المعادن في السودان، وهناك أيضا النفوذ تبعا لموقع السودان الجيوسياسي المميز. لذلك نفترض أن هذا الحوار إذا تم رفع الأيدي عن السودان، وإذا كان هناك عقلية عند الطرفين الأساسيين، يمكن أن نصل إلى نتائج.
1: حوار وتحليل. قتل 5 أشخاص وأصيب أكثر من 40 آخرين في هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت منطقتي خاركيف وزاباروجيا في أوكرانيا، في حين واصلت كييف هجماتها بعيدة المدى على أهداف داخل الأراضي التي تسيطر عليها موسكو. حول تفاصيل هذا الموضوع كان لنا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. في البداية نتساءل عن دلالات التصعيد العسكري الأخير بين روسيا وأوكرانيا، هل يعكس ذلك فشلا جديدا للمساعي الدبلوماسية من وجهة نظرك؟
2: نعم، يمكن أن نقول أن هذه المساعي يمكن وصفها الآن بالمجمدة، ليس بالضرورة أنها فشلت بشكل كامل، لكن مساعي الوساطة الحقيقية بين البلدين تقتصر عمليا على الدور الأمريكي. كان هناك زخم كبير جدا منذ قمة ألاسكا وكان الملف الأوكراني يعتبر ملفا أساسيا على طاولة الرئيس ترامب، لكن الحرب على إيران وتطورات في المنطقة أخذت الاهتمام الأمريكي بشكل كامل إلى الشرق الأوسط بعيدا عن حرب روسيا وأوكرانيا. وبطبيعة الحال هناك الكثير من الملفات المعقدة التي لا تزال عالقة، هذا ما أدى إلى أن هذه المفاوضات فقدت زخمها. في هذه الأثناء بدأت أوكرانيا تبحث عن بدائل للدعم الأمريكي، لأن هناك خلافات في وجهات النظر بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وخصوصا فيما يتعلق بطول أمد الحرب، وشهدنا ضغوطا كبيرة على أوكرانيا في الأشهر السابقة لتقديم تنازلات. أمام هذا الانسداد وعدم تحرك المفاوضات وغياب الراعي الحقيقي، بمعنى أن الراعي يجب أن يكون قادرا على التواصل مع الطرفين، وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة. إذا تحدثنا عن العامين 2025 و26 لم يكن هناك وساطات جدية سوى الوساطة الأمريكية. عندما سدت هذه المفاوضات وتجمدت الآن، ويمكن القول إنها فشلت حتى هذه اللحظة، ذهب الأمر إلى التصعيد العسكري، وهذا أمر طبيعي عندما يكون انسداد في الأفق السياسي يكون هناك تصعيد، وبالتالي هذه الحرب بين مد وجزر. لكن يبدو أنه في الأشهر القليلة الماضية بدأت أوكرانيا تحقق مكاسب ملحوظة على حساب روسيا.
1: نعم. طيب فيما يتعلق بالدعم الأوروبي، يعني خاصة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، هل تعتقد أنه أسهم في تعزيز الموقف الأوكراني ميدانيا وسياسيا، وإلى أي مدى من وجهة نظرك؟
2: نعم بالتأكيد، الأوروبيون في موقفهم كانوا أقرب إلى الموقف الأوكراني منهم إلى الموقف الأمريكي. وشهدنا كيف أنه بعد القمة الشهيرة الصاخبة التي انتهت بطريقة غريبة وغير مسبوقة بين زيلينسكي وترامب في البيت الأبيض قبل أشهر، طبعا عمدت أوروبا إلى احتضان أوكرانيا بطريقة مختلفة، توجيه الدعم أكثر، التركيز على الدعم السياسي، رفض أن تقدم تنازلات لروسيا، لأن الأوروبيين يعرفون أنه في حال رضخت أوكرانيا لروسيا وتنازلت عن أراضي حتى ما بعد شبه جزيرة القرم، نتحدث عن المنطقة في حوض دونيتسك، عندها الشهية الروسية سوف تفتح على أراضي أوروبية أخرى. لذلك الموقف الأوروبي مختلف عن الأمريكي، وترجم ميدانيا على الأرض فيما يتعلق بالدعم. أولا على المستوى السياسي، دعم واسع وصلب وموحد وراء أوكرانيا، وراء الموقف الأوكراني بخلاف الموقف الأمريكي. على المستوى العسكري أيضا هناك دعم على مستويين، أولا المساعدات العسكرية المباشرة، زادت الكثير من الدول مساعدات، خصوصا دول الاتحاد الأوروبي، وبعد ما جرى في المجر تغيير الحكم في المجر أثر كثيرا، لأن
1: يعني هناك توجه أوروبي لزيادة هذه المساعدات العسكرية والدفاعية.
2: نعم 100%، لأنهم يعتبرون أنه لا حل إلا الاستمرار في الحرب حتى تتراجع روسيا عن موقفها، وهو موقفها هو أن تتنازل لها أوكرانيا عن مساحات واسعة وأراض. لذلك يعتقدون أن الدعم العسكري يزيد من حالة الاستنزاف بالنسبة لروسيا، وبهذه الطريقة أوكرانيا زادت من إنتاجها الحربي، المسيرات، الروبوتات، وتتلقى مساعدات منتظمة أكثر. العديد من الدول الأوروبية سرا وعلنا حاولت أن تعوض الدعم الأمريكي، وهذا ما يجري الآن. لذلك نشهد بعض التصعيد في الميدان هو انعكاس لهذا الدعم الذي تحصل عليه أوكرانيا من الأوروبيين.
1: طيب ما طبيعة الموقف الأمريكي من هذه الحرب؟
2: الولايات المتحدة تعتقد أن طبعا تحت إدارة ترامب الموقف الأمريكي مختلف، اختلف جذريا عن إدارة بايدن. هي تعتبر أن هذه الحرب يجب أن تنتهي بتسوية. طبعا الأوروبيون لديهم نفس الموقف، الجميع على قناعة أو يسلم بأن الحرب يجب أن تنتهي بتسوية. لكن التسوية التي تطرحها الولايات المتحدة تتضمن أن تقوم أوكرانيا بالتنازل عن أراضي لصالح روسيا بطريقة غير مباشرة، تطرح أن يكون هناك أراضي يجمد فيها النزاع لعشر أو 15 سنة، يتم التفاوض خلال كل هذه السنوات على مصيرها، أو يترك مصيرها لأهلها أن يكون هناك استفتاء، لكن عمليا تكون أراضي غير تابعة لأوكرانيا. هذا الأمر لا يؤيده الأوروبيون، لأن ما جرى في شبه جزيرة القرم في 2014 لم يكفي روسيا، أخذت شبه جزيرة القرم، طبعا لم يعترف أحد بذلك، لكن ما جرى في 2022 عندما بدأت الحرب أن روسيا تريد أراضٍ أكثر من أوكرانيا.

0: أوكرانيا. لذلك يعتقدون أنهم إذا تنازلوا الآن ربما تطرح في دول أخرى، في لاتفيا، في رومانيا، في مولدوفا، في الكثير من الدول هي تعتقد أنها تحت التهديد الروسي. لذلك هم يؤيدون تسوية، لكن ليس على طريقة تنازل الأراضي، على طريقة مفاوضات وليس على طريقة تجميد النزاع، ويرفضون أن يكون هناك اعتراف بالاحتلال الروسي للأراضي الأوكرانية.
1: طيب بالنسبة للعقوبات الغربية والأمريكية المفروضة على روسيا، ما تأثيرها بعد أكثر من 4 سنوات من الحرب؟ هل تعتقد أنها نجحت هذه العقوبات في إضعاف الاقتصاد الروسي، أم أن موسكو تمكنت من التكيف مع الضغوط الاقتصادية؟
0: طبعا روسيا شأنها شأن العديد من الدول، لديها باع طويل في التعامل مع العقوبات تحديدا الأمريكية والأوروبية، وبطبيعة الحال نجحت، يمكن القول أنها حققت نجاح في بقاء الاقتصاد متماسك في ظل حجم العقوبات التي فرضت عليها. لكن العقوبات الأمريكية لا تطبق بنفس الصرامة التي تطبق فيها العقوبات الأوروبية. الجميع يعلم أن العقوبات تبقى على الورق إذا لم تنفذ، وهذا موجود في العديد من الدول بالمناسبة. والعقوبات الأقوى كما هو معروف على المستوى العالمي والاقتصادي العقوبات الأمريكية.
1: مستمعينا الكرام، وصلنا بحضرتكم لنهاية هذه جولتنا الإخبارية لهذا اليوم، نشكركم على المتابعة، وأتقبلوا تحيات المخرج علي صفر وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد. إلى اللقاء.

0: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة. أخبار العالم، برامج طبية نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون، معكم نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على والمقالات والروايات والقصص. الورقون

الورقون. الورقون. كيف تقنع الآخرين وتجيد التفاوض؟ يقع التفاوض في منطقة الرمادية، ينقسم بخصوصها الناس إلى فريقين. يضم الفريق الأول أولئك الذين يعتبرون أنفسهم خبراء في فن التفاوض، بينما يضم الثاني من يشعرون بالرهبة من خوض المفاوضات أو يخشون أي تفاعل يتضمن خلافا أو مواجهة. فمن يعتبر نفسه مفاوضا عظيما يعيش على الأرجح في المنطقة العمياء، فهو يظن باستمرار أنه فاز بصفقة عظيمة، في حين أن أحد المؤشرات الدالة على فشل المفاوضات أن تشعر بأنها خلت من التوتر ودارت بكل سلاسة. ومن يعتبر نفسه مفاوضا فاشلا يتجنب خوض المفاوضات ويقبل ما يقدم له دون نقاش، وهو يفضل أن يدفع أكثر أو أن ينتظر مدة أطول لمجرد أن يتجنب الحرج والانزعاج. ويقف كل منا في أحد المعسكرين من دون أن يعني ذلك أن أحدا منا بارع في التفاوض. فالمرات التي نخسر فيها جميعا في عملية التفاوض أكثر مما تعتقد، فكيف نمنع مثل تلك الخسارة؟ يمكن تلخيص السر في التفاوض الناجح في عبارة واحدة: لا يريد كل طرف إلا أن يشعر بأنه حاز على صفقة جيدة وأحرز الفوز. هذا هو كل الموضوع. فإذا رضي طرف عما أحرزه يسعده جدا أن يمنحك ما تريد، وليس مهم بالطبع ما إذا كان قد حاز فعلا على صفقة جيدة. كيف تتحاور بمهارة؟ اجعل تعبيرك مرتبطا بالموضوع الذي تتحدث عنه. توقف قبل وبعد الأفكار المهمة لتوكيدها. غير طبقات صوتك، فإن المستمع سرعان ما يمل. مازح الشخص الذي تحاوره مهما كان فظا. أزل الحواجز وأعطي الآخر فرصة ليتعرف عليك. اجعل من جسمك مرآة صادقة لأحاسيسك. ركز على الكلمات المهمة.

الورقون. لا تموت وأنت ممتلئ بأفضل أعمالك. صفحات من كتاب متفارغا. في كتابي الأول يقول الكاتب: مبدع بالصدفة، تكلمت كيف أن صديقا لي سألني سؤالا غريبا وغير متوقع: في اعتقادك ما هي الأرض الأعلى أو الأسمى قيمة في العالم؟ حينها أحرز عديد من الأشخاص الإجابة بقول منهاتن وحقول النفط في الشرق الأوسط ومناجم الذهب في جنوب أفريقيا، قبل أن يبين لنا صديقنا كيف أن الصواب قد جانبنا إلى حد بعيد. سكت هنيها ثم أردف قائلا: جميعكم مخطئون، إن أعلى الأراضي قيمة في العالم هي المقابر، ففي المقابر دفنت كل الروايات التي لم تكتب، والأعمال التي لم يقدر لها أبدا أن تؤسس، والعلاقات التي لم تنتهي بالمصالحة، وكافة الأمور الأخرى التي فكر الناس في أنهم لربما يجدون طريقهم إليها غدا، ومع ذلك يأتي يوم ما وقد استنزفوا كل غدهم. في هذا اليوم عدت أدراجي إلى مكتبي وكتبت كلمتين في مفكرتي، وعلى حائط مكتبي كانتا بمثابة أخلاقيات العمل الرئيسية الذي أتبعه منذ سنوات عديدة مضت متفارغا. أريد أن أعرف أنني إذا أويت إلى فراش اليوم ولم أستيقظ غدا فسأكون قد أفرغت ما في جعبتي من أي إبداع عالق في داخلي، وبأقل قدر ممكن من الندم على الكيفية التي وظفت بها تركيزي ووقتي وطاقتي. ولن يحدث هذا مصادفة، فهذا يتطلب جهدا مقصودا ومتواصلا، غير أنه يمكنني القول بثقة من خبرتي الخاصة وخبرة الآخرين الذين عملت معهم إن هذا الجهد له جدوى. كن فضوليا، أخرج من منزلك، عد إلى سريرك للنوم مبكرا، اشرب الماء، تنفس من الحجاب الحاجز، تناول طعامك بسعادة، كون جدولا يوميا مرنا لتعيش فيه، كن طيبا، تقبل حقيقة أنك لن تنال محبة الجميع، وقدر أولئك الذين يحبونك. لا تضع لنفسك تعريفا واحدا، اسمح لنفسك، ارغب فيما تملك، تعلم قول لا للأشياء التي تقف في طريق حياتك، وتعلم قول نعم للأشياء التي تساعدك على الحياة.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم رقة الكلمة. نتواصل معكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال هذه الدقائق الجميلة التي إن شاء الله سوف تستمتعون بها ومعها.

0: يعيش أغلبنا في هذه الحياة حكم العادة، فلا نلتفت إلى الكثير ممن يعيش معنا أو حولنا من الناس، ولا ننظر إلى الأشياء والأمور الخاصة بنا بأسلوب وتفكير منطقي. ربما يمشي أحدنا في شارع من الشوارع أكثر من مرة ولا يلتفت إلى معالم الشارع أو يحاول معرفة أسماء المحال به. كثيرا ما تعترضنا بعض المواقف ونأخذ فيها قرارات دون نظر في عواقبها، والعادة أننا ننظر للأشياء والمواقف نظرة عابرة دون تمحيص وتدقيق. يرجع سر ذلك إلى سيطرة العادة على حياتنا. اعتدنا النظر إلى الأمور دون التفكير أو محاولته.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تفتح

0: تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
1: لقد تحولت حياتنا إلى عادات، وصار ارتباطنا وأمورنا الاجتماعية مبنية على محض العادة. حتى مواطن السرور وأوقات السعادة تحكمت فيها العادات دون محاولة إيجاد طرق جديدة تدخل السرور علينا أو تحول حياتنا إلى متعة وتشوق أكثر. أدى ذلك إلى انتشار اليأس عند البعض في حياته، أو على الأقل تقدير شيوع الملل. الملل عادة ما يأتي من التداخل بين الأشياء ووجود شبه الكثير في الأفكار والعادات، يقع في الكبار دون صغار. فالأطفال لا يعرفون الملل ولا يعيشونه، لأن حياتهم متجددة ونظرتهم إلى الأشياء في كل شيء تكون بدهشة وتعجب. لذا فإن أكثر الناس استمتاعاً بحياتهم هم من يعيشون بهذه النفس الطفولية والطريقة التعجبية، فيمتلكون القدرة على النظر في الأشياء والاستغراق فيها سواء كانت صغيرة أم كبيرة.
0: الكلمة الطيبة تصنع يوماً باهراً، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
1: وينوب عن هذه النفس الطفولية الاسترخاء والتأمل في كل ما هو مرتبط بحياتك، بحيث لا تمر الحياة بك مرور الكرام. تحاول الوقوف على كل محطة من محطات حياتك، وتعيد تنظيم أمورك وترتيبها، وتستجمع إمكاناتك، وتجدد حياتك، وتعيد نشاطاتك، وتحاول عدم إقحام نفسك في تفسير كل المواقف السيئة العارضة أو استنتاج نتائج مؤذية لك. من الأمور المساعدة على التأمل والإحساس بالارتياح الخلو إلى نفسك في مكان يتسع لمساحات كبيرة من الخضرة، الجلوس من حين لآخر مع نفسك طويلاً مع كثرة التفكر والتأمل في حياتك وعلاقاتك. دائماً ما يوصي علماء النفس بضرورة التأمل والتفكر والترويح عن النفس بصفة منتظمة. يعد التأمل عاملاً من عوامل استقرار الحياة، وهو بمنزلة إعادة لنفسك من أجل مزيد من الارتياح النفسي والشعور بالسكينة، وأيضاً الحفاظ على العلاقات الاجتماعية، كما أنه يؤدي إلى استعداد الشخص لبذل الكثير من الجهد والعمل والنشاط مستقبلاً.
0: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
1: عادة ما يصبح الاختيار المفضل لدى البعض أن يكون شخصا بيتوتيا، يجلس في البيت دائما، وذلك في مرحلة متقدمة من حياته، فيصبح الجلوس في المنزل من أجمل أمنياته، والخروج منه خياره المزعج. تعتبر هذه المرحلة فرصة لمراجعة النفس والجلوس مع الأسرة لتعويض وقت الانشغال بالعمل في وقت سابق. هذا كان حال

0: الكثير من الناس الذين قرروا بعد نهاية سنوات عملهم أن يجلسوا في بيوتهم ليعيدوا ترتيب أوراق حياتهم وأولوياتهم الذي فرضه في البداية أفراد العائلة أو الحياة أو الظروف، خوفاً أن يتحولوا إلى مراقبين يرصدون كل شاردة وواردة، ويصبح جلوسهم في المنزل عبئاً يصعب علاجه مع الوقت. فيبرز السؤال الذي يقول: لماذا يفضل بعض الأشخاص الجلوس في المنزل والاكتفاء بلقب بيتوتي؟ إن ظروف الحياة وتغيراتها المتنوعة مع الزمان والمكان أصبحت تشكل تغييراً وتأثيراً كبيراً في أفراد المجتمع، في عاداتهم ونمط حياتهم اليومي. نجد أن بعض الكبار يفضلون الجلوس في المنزل في أغلب أوقاتهم، وعندما نقول البعض فنحن نستبعد من لديهم أعمال خاصة أو لقاءات يومية كالاستراحات والديوانيات. وأيضاً إن من أسباب لجوء البعض إلى الجلوس في المنزل هو أن هناك من اعتاد منذ الصغر وطيلة فترات حياته الجلوس في المنزل، سواء بتوجيه من الوالدين أو لوجود ملهيات أو أمور تغني عن الجلوس في المنزل، بالتالي يستمر على هذه العادة ويجد أن جلوسه في المنزل أمر غير معتاد عليه، قد لا يتقبله. وهناك من يفضل الجلوس في البيت عوضاً عن الخروج لأسباب تربوية وأسرية، حيث أن نسبة كبيرة منهم يفضلون قضاء أوقات أطول مع أبنائهم وزوجاتهم وأزواجهم، الأمر الذي يقوي ويوطد العلاقات بينهم ويقرب النفوس لبعضها، مؤمنين بأن أحسن وأفضل مربي وأفضل صديق وأفضل ناصح للأبناء والبنات هو الأب أو الأم.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: أحد الأسباب لعدم وجود متنفس أو مكان يحتوي أو يستهوي كبار السن أن هناك اختلاف فعلي بين الشباب وكبار السن في إيجاد المتنفس المناسب أو إيجاد وسائل ترفيه بعيداً عن المنزل. هذا الأمر يعود إلى الفروق الفردية بين الشباب وكبار السن. نجد أيضاً أن ازدحام الطرقات وارتفاع مستوى المعيشة أيضاً يؤثر في هذا الأمر. أن الجلوس في المنزل لفترات طويلة قد يؤثر في كبار السن صحياً واجتماعياً، حيث أن كثرة الجلوس وعدم الحركة قد يؤديان إلى السمنة أو الأمراض المزمنة أو غيرهما. أما من الناحية الاجتماعية فقد يصيب الشخص بالعزلة، كون الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، والجلوس فردياً يعتبر تصرفاً غير طبيعي إلا إذا كانت هناك أسباب مبررة. إن ذلك يؤثر في العلاقات بين أفراد الأسرة أيضاً، نجد فيه بعض السلبيات كونه قد يزيد من المشكلات والجدالات مع الزوجة والأبناء والبنات من خلال متابعتهم بدقة وتوجيههم بشكل يومي ودائم، مما يخلق أجواء غير صحية فيجعل الأبناء والبنات يلجؤون إلى الهروب من هذه البيئة والانعزال. أيضا من الأفضل أن يكون الجلوس في المنزل ذو أهداف محددة، وهي القرب من الأسرة وقضاء أفضل وأجمل الأوقات معهم، كتخصيص وقت محدد لتناول القهوة بحضور الجميع دون تخلف أحدهم، الأمر الذي يجمع شملهم ويشدد صلة الأرحام بينهم.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

0: في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.
1: الرابعة صباحا في ذات دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موجزنا لهذه الساعة، الجيش الأمريكي يشن عدة ضربات على أهداف إيرانية ردا على إسقاط مروحية أباتشي. نائب الرئيس الأمريكي ديفانس يشيد بتقدم المباحثات مع إيران ويؤكد قرب التوصل إلى اتفاق مرتقب. مصدر باكستاني يفيد بأن إسلام أباد تبذل جهودا للتوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسبوع الجاري. مشروع قرار أمريكي أوروبي يطالب إيران بتقديم معلومات كاملة بشأن أرصدة المواد النووية والمنشآت التابعة لها. مقتل 9 أشخاص في غارات جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة سور جنوب لبنان، فيما يؤكد الرئيس اللبناني أن انسحاب قوات الاحتلال سيمكن الدولة من بسط سلطتها وإنهاء المظاهر المسلحة. تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية، وبرلمان الاحتلال يقر الاستيلاء على أموال فلسطينية من عوائد الضرائب. تقدم مفصلي في مفاوضات غزة يعزز فرص الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. تصعيد روسي في أوكرانيا، والكرملين يؤكد تعثر الوساطة الأمريكية. وفي هذا الموجز أيضا، الرئيس الصيني يختتم زيارته إلى كوريا الشمالية مؤكدا أن الزيارة أرست مسارا أكثر وضوحا وشمولا لتطوير العلاقات الثنائية في المرحلة. نهاية الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
2: أثير متنوع، فن، معرفة، على تردد واحد، إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.

0: نجدد تقديرنا العميق للجهود المخلصة التي تبذلها مؤسسات الدولة ومنتسبوها الأوفياء، واعتزازنا بدورهم الوطني الراسخ، مؤكدين ثقتنا الكاملة بقوة وقدرة منتسبي قواتنا المسلحة التي تواصل بجاهزيتها العالية وكفاءتها المتميزة أداء دورها درعا حصينا وسياجا منيعا تتلاشى عنده أطماع المعتدين، مستندة إلى عقيدة عسكرية راسخة وولاء ثابت للوطن وقيادته.
1: لأن أمن الوطن فوق كل اعتبار، تود وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الأنظمة الأمنية التنويه بمنع استخدام طائرات الدرون نهائياً في الوقت الراهن. أنظمتنا المتطورة ترصد أي اختراق للأجواء على مدار الساعة، والتهاون في هذا القرار قد يعرضك للمساءلة القانونية التي تصل إلى السجن. التزامك بالتعليمات حماية لك ولأمن الكويت.
2: في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تمضي الكويت بثقة نحو آفاق التنمية الشاملة، راسخة في مبادئها وماضية بعزمها لبناء مستقبل يليق بتاريخها ومكانتها. مسيرة وطن يصنعها الإخلاص وتحركها الإرادة ويقودها الطموح.

كما أن الأوضاع الأمنية في البلاد تحت المتابعة الدقيقة، وأن أجهزة الدولة العسكرية والأمنية والمدنية تعمل بتكامل وجاهزية عالية لضمان أمنكم وسلامتكم في كل الظروف. وقد وجهنا برفع مستوى الاستعداد وتعزيز الإجراءات الوقائية والانتشار في المواقع الحيوية بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ والحفاظ على الطمأنينة العامة.

0: في أوقات الحروب والأزمات تكثر الأخبار وتتضارب الروايات وتضيع الحقيقة، ويصير الجو مثالي لانتشار الشائعات والمعلومات المضللة. وقتها كل واحد فينا أمام خيارين، يا نكون صمام أمان أو نكون وقود للقلق والارتباك. ترى الإشاعة ما تحتاج أكثر من إرسال، لكن الوعي يحتاج وقفة وتحري ومسؤولية. عشان كذي المسؤولية الاجتماعية اليوم تبدأ من شاشة التليفون اللي بيدك. بيدك تقدر تبني وعي أو تنشر فوضى. مو كل شيء نشوفه نشاركه، ولا كل شيء نقرأ نعيد نشره. خلنا نوقف شوي، نتأكد ونتأنى ونسأل من المصدر، شنو الهدف؟ مصدرنا الحقيقي هو المنصات الرسمية وجهات الدولة المختصة. والله يحفظ ديرتنا ويحفظ بلاد المسلمين من كل شر وسوء.
1: بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وبعون سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تنطلق الكويت نحو مستقبل مشرق برؤية واضحة وطموحات كبيرة وعمل متواصل لرفعة الوطن وتلبية تطلعات شعبه.

0: مشاهدي الكرام مساكم الله بالخير، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج نبض الشارع. برنامج نبض الشارع من بداية انطلاقة هذا البرنامج كان يهتم في القضايا اللي تهم الشارع، تهم المواطنين، القضايا الابديتد اللي أول بأول، الأحداث اللي قاعدة تصير أول بأول، الأمور اللي تهم المواطن، تهم المقيم، تهم الإنسان بشكل عام. اليوم راح نتكلم عن شغلة اسمها المستوطنات البشرية، واللي تعتبر من أهم القضايا اللي تهتم فيها الأمم المتحدة، لأنها تمس بشكل مباشر حياة الناس، تطور الناس، خلينا نقول جودة معيشة الناس. راح نتكلم عن تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع. يسعدني ويشرفني أن أستضيف معي الدكتورة أميرة الحسن، رئيس برنامج المستوطنات البشرية في الأمم المتحدة. دكتورة أميرة، ساعة المباركة.
1: ساعتك أبرك.
0: حياك الله. دكتورة، كنا قاعد نتكلم قبل أن نبلش التصوير، شنو هي المستوطنات البشرية؟
1: حلو، هذا السؤال وايد أنسأله.
0: إيه؟
1: أنتوا يعني شنو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية موئل؟ هو واحد من وكالات الأمم المتحدة. انبثق أو سووه في السبعينات. على أساس أن ميثاق حقوق الإنسان اللي حطوه بسنة 1945 في بند لحق الإنسان بالسكن الآمن، اللي يعني في ممكن ترجعون حق الميثاق. فبناء عليه البرنامج الأمم المتحدة تابع لمنظمة الأمم المتحدة، يعنى في المساكن والمدن وأي شيء له علاقة بسكن الإنسان، عشان كذي سموه الموئل، وهو تعريب للكلمة الإنجليزية habitat. والمستوطنات البشرية تعريب له human settlements، اللي هو أماكن عيش الإنسان يعني ببساطة شديدة.
0: حلو، زين دكتورة، نبي يعني نرجع لك أنت شوي أكثر. شلون قدرتي أو شلون بلشت خلينا نقول رحلتك في العمل مع الأمم المتحدة خصوصاً في هذا المجال؟
1: إيه فعلًا، أنا يعني بالصدفة البحتة دشيت الأمم المتحدة. أنا كنت قاعدة أدرس في جامعة نيوكاسل في بريطانيا تخصص المعمار المستدام، وطروحة الدكتورة مالتي كانت عن المعمار المستدام والسياسة، سياسة الدولة ودور

0: الجمهور في تربية وتنفيذ المعمار المستدام في دولة الكويت.
1: ما شاء الله.
0: إيه الحين المعمار بالكويت أساساً أو اللي حزتها اللي لما أنا درست 2005 كانوا كلهم يدرسون في أمريكا. فلازم يصير عندي يعني شيء مقارن وياه. فقارنته مع المعمار المستدام في بريطانيا. لأن ب 2005 كان الدراسة والمعمار في بريطانيا جزء من الاتحاد الأوروبي. فالمعمار كدراسة وكتنفيذ أكثر شيء متأثر بالوجهة النظر الأمريكية بالكويت. بينما المعمار في بريطانيا أوروبي. فسويت الدراسة هذه المقارنة. لما قدمت الأطروحة رديت على الكويت تقدمت كمتطوعة في برنامج موئل أو المستوطنات البشرية. كان توا ب 2009 مبطل بالكويت. دشيت كفولنتير أو انترن هذيك الساعة يعني. وبعدين بعد ما اعتمدوا الدكتورة مالتي وخلصت كل شيء دشيت كخبير داخل ب 2009. فهي الصدفة البحتة هي اللي دخلتني المجال هذا من 2009 لين 2019. يعني اشتغلت حق الأمم المتحدة وتدرجت وظيفيا لحد ما صار شاغر ب 2018 وصرت رئيسة البعثة ب 2019.
1: ما شاء الله. زين دكتورة شنو أبرز خلينا نقول المحطات اللي كان لها تأثير على تجربتك خلينا نقول أو رحلتك في العمل مع الأمم المتحدة في هذا البرنامج؟
0: هو أحسن شيء في الشغل مالي إن إحنا تدخلات الـ UN Habitat تصير بعد الكارثة. وأي مكان يصير فيه كوارث لابد إن سكن الإنسان يتأثر.
1: صح.
0: زين فإحنا مو نفس المنظمات التابعة للأمم المتحدة موديلين أو نوعين. نوع اللي هو إذا صارت الكارثة على طول يتدخلون. نفس الهلال الأحمر الكويتي يعني. يصير في فيضان يصير في أي كارثة لا قدر الله هم على طول they step in يعني يون وقدمون مساعدات بشرية يعني أكل مثلا دواء خيام. هذه على طول واحد يعني الدقيقة تفرق بحياة الإنسان والمساعدة تفرق. إحنا بعد الكارثة نسوي عمليات إعادة البناء وإعادة الإعمار في المناطق هذه. فالمحطات اللي بارزة عندي مثلا أنا أقول لك كان في مشروع سويناه وجمعية الكويتية لغاثة هي اللي مولتها في الموصل. أيامها كان في داعش وكانوا الناس في الصحراء قاعدين يعني حالتهم حالة. فالمشروع لما نخلص اللي هو بتمويل كويتي كان جاي مع إعلان الحكومة العراقية إن ما حد يقعد بالبر. زين فلما نيينا إحنا عطينا حق المستفيدين البيوت يعني كل عائلة كان عندهم عيال عم بالبر. فصار البيت مو بس حق العائلة نفسها اللي وصلنا
1: حبر.
0: اي ضفوا يرانهم لان البيت اوكي سوى حق 7 أنفار بس صار يعني في له فايدة اكبر ان الناس اللي ممنوع يقعدون في البر يردون. كذي يعني. ومرة احنا بعد في تمويل كان ما بعد الانفجار بيروت رحنا زيارة ميدانية في المنطقة المتضررة واللي هي صارت بتمويل من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. فلما نيينا زرنا المكان وشفنا المستفيدين وشلون كانوا مستانسين كان يعني مدعاة للفخر إن الناس عناهم. لأن البيت بدون البيت ما يصير استقرار أسري ما يصير. وخصوصا ان الناس اللي استفادوا من المشروع غالبيتهم من فئه الامهات سنجل ماذرز يعني فتكون المراه وعندها معاقين او اطفال او هذا تبي تامنهم في البيت عشان تطلع هي تامن اقتصاد الاسره كذي. فالفخر شنو ان الناس لما يستقبلونك في البيوت ويشوفوا هذا البيت احنا هذا قعدنا فيه واستقرينا وقاعدين نرد على حياتنا الطبيعية وايد يحسسك ان الفلوس انحطت بالمكان الصح. وان مو بس انا يعني رديت الناس حق بيوتهم لا انا ساهمت ان هذول بعد قادرين يأمنون ان يطلعون يكملون حياتهم وطريقهم برغم المأساة اللي حاشتهم. نفس الشيء يعني في اماكن ثانية كانت تمويل كويتي

0: الحكي اللي نسمعه من الناس اللي استفادوا وايد يقلوا يبرد الشد صراحة.
1: احنا نقول هنيئا لكم ان انتم قادرين توصلون هذه المساعدات وتشوفون مثل ما تفضلتي دكتورة ان الفلوس قاعدة تنحط في مكانها الصحيح، بالتالي احنا نقدر نكون ايد تساعد هذه الناس ان نسحبها مرة ثانية من مكان كان او مستوى معيشي نازل الى يعني مستوى ان نعطيهم القدرة ان يقدرون يكملون حياتهم بشكل الطبيعي.
0: انا ايدك صح كلامك 100%. يعني واحد قاعد بخيمة، احنا اذا نقعد في البر بخيمة حق عطلة الربيع نشوف شنو احتياجاتنا، فانت مني قاعد تسحبها، وهذا الشيء الزين يعني في الموضوع هذا.
1: حلو. شنو كان يعني لك دكتورة وانت رايحة تمثلين خلينا نقول الكويت كمرأة كويتية خليجية في الأمم المتحدة خصوصا في هذا برنامج المستوطنات، شنو كانت يعني وشنو كانت تعني لك خلينا نقول هذه التجربة؟
0: أنا أهم شيء في الموضوع هذا أنه أصير قدوة حق الجيل اللي جيلي والجيل اللي وراي. أني أنا كوني بطلت الباب وصرت رئيسة بعثة، مو أني أنا ذكية مثلا أو يعني أني أنا عبقرية أو هذا، لا، هي المثابرة أولا، ثانيا أن الواحد شجاع أنه يشوف شنو قدراته، لأن في أشياء معينة الواحد يتردد قبل ما يدخلها، ومن ضمنها ان بالذات بنات الخليج نقول الكويت والخليجيات وبعدين الشباب يعتبرون انه صعب اني ادش الامم المتحده، فانا احب ان يشوفوني انا ما دام انا قدرت كل الناس تقدر.
1: صح.
0: وهذا اللي اتمناه، لان للاسف شديد نسبه الخليجيين والخليجيات في منظومه الامم المتحده كعاملين اقل وايد، مع العلم انه عدد المتطوعين في الكويت المسجلين في وزارة الشؤون عالي جدا من كل الفئات. ثاني شيء، أعمال الخير الكويتية شيء عجيب يعني كبير، برا نطاق منظومة الأمم المتحدة، الجمعيات الخيرية يعني بالعكس، إحنا اللي عندنا الخبرة من أيام قبل 300 سنة من أيام الوقف اللي قاعد يسوونه لصالح الناس المحتاجين ليومك هذا. يعني الأمم المتحدة 1945، إحنا قبلها، فليش ما ندش بالمنظومة هذه؟
1: على طاري ذكر، ليش ما مثلا الشباب أو البنات خلينا نقول يتعينون ويصيرون من ضمن هذه المنظومة اللي هي الأمم المتحدة؟ في وايد ناس تحاول أنها تقدم، وكنا قاعد نتكلم قبل التصوير أنه أنا هي أقدم أوراقي، عندي qualifications أو عندي مؤهلات نقول لا بأس فيها، مثلا شهادة عليا، عندي خبرة وظيفية، عندي شيء أنا أقدر أقدمه، ولكن نقدم، في وايد ناس يقدمون على الأمم المتحدة ما في رد لهم. فشنو الطريقة السليمة وشنو الطريقة الصحيحة، الخط السليم اللي أنا أقدر أمشي فيه وأقدم وأكون جزء من هذه المنظومة الكبيرة؟
0: وايد حلو هذا السؤال، وايد أنسأله بعد في يعني لبس حق الناس في هالموضوع، فوايد زين إنك قاعد تسألني. أول شيء، الإعلان حق الوظائف موجودة في الإنترنت، ما في يعني قليل تلقى الإعلان بالجرائد، تصير سواء في الكويت أو برا الكويت تكون حق مشاريع مقننة تنعلن بالجرائد، بس غالبية المشاريع أو غالبية الوظائف تكون بالإنترنت. هذه واحدة. الشغلة الثانية، حلو إن الواحد بعد ما يتخرج ينضم حق أترقى وظيفياً أو أوسع إدراكي، أوكي أنا أقدم فيها المنظمة بعدين ممكن أنجز حق منظمة ثانية وأترقى وما إلى ذلك، بس من البداية يصير عندي خبرات شنو متطلبات المنظمة. الإعلان بالإنترنت معناتها لازم الشهايد كلها ديجيتال أو الخبرات أو أي شيء يطلبونه موجود، أسوي له أبلود. ثاني شيء، المفروض أشوف الإعلان الكفاءة مالتي، إذا يعني مطلوب 4 سنين خبرة ما يصير، ما راح نقبل إذا 3 سنين و11 شهر مثلا، لا، لازم أستوفي شروط 2 سنين خبرة 2 سنين، يعني ما يصير 12 شهر مثلا. زين، فالسنوات الخبرة بالإعلان نفسه انتبه على الاشتراطات تنطبق علي ولا لا. ثاني شيء، احنا دائما نشجع الانسان

0: أن لغويا يكون متمكن، لأن لغات الأمم المتحدة 5 لغات، زين، من ضمنها اللغة العربية والإسبانية مثلا، فرنسية، الإنجليزية. فالإعلان حق أي منطقة، حق الكويت، حق أمريكا اللاتينية، ولا أي دولة، فلا بد أني أتمكن من هذه اللغة اللي هي في الدولة اللي راح أشتغل فيها، وإلا لا تعب نفسي وأقدم. يعني صراحة شخصيتي لازم أشوفها، هل عندي شخصية أمامية ولا لا. يعني أنا من 2009 لحد الحين 2026 أشوف ناس ما عندهم شخصية أمامية. يعني شنو شخصية أمامية؟ إن الواحد لازم يكون عنده قابلية إنه يتعامل مع الناس ويكون سلس ومرن وياهم. إنزين، أطلع مع إن الكويتيين ترى يسافرون وأروح وأرد، بس شلون أقدر يعني أتعامل مع الأشخاص الثانيين وأقدر على متطلبات العمل. لأن لما تكون تبي تشتغل بالأمم المتحدة لازم يكون عندك الصبر، إن أنت تبي تسوي مشروع إيش تبي تحقق فيه. فاللي بقوله إنه في 3 ستيبس، يعني 3. أول شيء أشوف الإعلان، أقدم على الـ على الـ
1: الوظيفة.
0: الوظيفة كلها. ثاني شيء راح يصير في عندي امتحان، لازم أتجاوز هذا، أجتاز الامتحان هذا، وفي أسئلة ونفس الامتحان الثانوية العامة أو أي شيء حق حسب الوظيفة. ثالث شيء في مقابلة. يعني هذول الـ3 أشياء لازم أجتازهم عشان أستوفي الشروط. وإذا عندي رابع شيء، إذا عندي وايد ناس يعني كفؤين أو ينطبق عليهم، فالريفرنس مالي. يعني هذه بشكل عام، هذه بشكل عام حق الوظائف العادية، مثلا إدارية أو فنية، أو حسب مثلا منظمة الصحة تبي أطباء تبي أو أي شيء يكون. أما الوظائف اللي هي قيادية، مثلا رئيس منظمة مثلا، أو
1: وظائف الإشرافية
0: العهدة،
1: والقيادية.
0: هذه تتم عن طريق ترشيحات الحكومات. يكون يعني ترشيح الحكومة حق هذا الشخص وتزكية، وفي يعني في لها اشتراطات مختلفة.
1: في لها بروسيس ثاني.
0: بالضبط، يعني رئيس منظمة الهابيتات مثلا، يون هابيتات أو الـ WHO منظمة الصحة، أو اليونسكو، أو هذه الوظائف العودة غير طريقتها، بس هي هم بعد لها آلية عمل.
1: إنزين دكتورة، شنو أبرز، خلينا نقول، أنا ما أحب أستخدم كلمة المشاكل، ولكن خلينا نقول شنو أبرز التحديات اللي تواجه المدن الحضرية، خلينا نقول مثل مدن الخليج أو مدينة الكويت اللي تواجهونها؟
0: يعني حاليا العالم كله قاعد يواجه مشكلة تغير المناخ العالمي. زين، ليش؟ لأن من الـ60ات كانوا يتكلمون عن البيئة ومشاكل البيئة. زين، وبالـ80 86 حطوا موضوع الاستدامة وتغير المناخ العالمي. لكن فعليا بالـ80 وطالع مدن الخليج العربي بالذات قاعد تشوف فيها زيادة في تحديات المناخية. يعني مثلا صار في شح بالأمطار. يعني اللي يتكلمه مثلا عمره 70 سنة 60 سنة يدري إنه كان في شيء بالكويت أمطار صيفية.
1: صح،
0: ما خلاص انعدمت، يعني غبار ومثلا عافور يصير بالنهار، يعطلون المدارس، العصاري تسمع رعد وبرق ومطر. هذه الظواهر المناخية الصيفية اللي تحسن من البيئة اختفت تماما من 1980 وطالع. ثاني شيء البرودة مالت الشتاء هذه اختفت. كان يعني اللي صغار كانوا يشوفون مثلا كذي خط ابيض يطلع من حلجهم من كثر ما الحراره، يعني توصل زيرو وماينس 3 بالهذه بالكويت. لا، بال10 سنوات الماضيه بعد، يعني العن انها صارت حاره بالشتاء مو دافيه بالشتاء، امطار قلت، زادت الغبار، ايام الغبار كانت 100 يوم صارت 220 يوم. الكويت بالذات موقعها الجغرافي وانها الرياح تيلها من مصادر ثانية زاد تأثيرها، وبالتالي المناخ لما يصير وايد صعب يأثر على صحة الأفراد. البحر يصير عالي حرارته، فالطحالب الضارة تزيد، صار عندنا مثلا مد الأحمر

0: الكويت، ماتت الأسماك.
1: فعلا
0: زين ليش؟ لأن البحر نفسه مهيأ لدرجة حرارة معينة، لكن زيادته زادت من البكتيريا وزادت من الطحالب المضرة، وبالتالي التحدي الحين شنو؟ إني أنا أعيد الترتيب التصحر هذا، أقضي عليه. لازم أزيد من الزراعة عشان الصحة العامة. أمراض الرئة زادت بالكويت نتيجة للعوادم السيارات وقلة الغطاء الأخضر. يعني بمجملها أقدر أقول التحدي المناخي.
1: حلو. زين دكتورة، شلون نقيم أو شلون تقيمون جهود الكويت في ما نسميه خلينا نقول تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟
0: الصراحة يعني الكويت سباقة. أنا أقدر أقول إن في وايد أشياء أنا بطالعها من منظور الهابيتات. في أشياء معينة على مستوى المدينة أقارنها مع مدن ثانية وأقارنها بشغلي ومتطلباته. ففيما يتعلق بالمدن بالكويت، هي لها ارتباط بالهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة. البنية التحتية في المدن تكاد تكون ممتازة، لأن قبل ما تنبني أي منطقة سكنية بالكويت قاعدين يحطون لك خط المجاري، مجارير الأمطار، الكهرباء، خطوط الكهرباء والماء والفايبر أوبتكس وهالسوالف كلها. هذه قبل ما تنبني اليونتس البيوت. تمام. ثاني شيء تخطيط المدينة نفسها اللي هي الحدائق، عدد رياض الأطفال والمدارس وكلها هذه
1: الخدمات اللي موجودة.
0: أي فأنت ما قاعد طالع إنه إن بنوا بيوت وبعدين يلا راح نبني المدارس أو السوبر ماركت أو الجمعية. لا، هي كلها الناس على قولة الكويتين تشيكي، يدش المنطقة سكنية يشوف فيها مخفر الشرطة
1: كل الخدمات اللي يحتاجها.
0: وهذا بالضبط اللي مطلوب من المدن في العالم.
1: زين.
0: ثاني شيء الموضوع ان احنا قفزنا في العهد التكنولوجي. زين. فموجود الانترنت في المدن، بس لاحظنا ان في الكورونا نفسها الدولة بدت دش في الخدمات اللي بالانترنت، اللي هي في الموبايل، خدمات سهل
1: خدمات الإلكترونية.
0: بالضبط. فالكويت سايرة على أساس أنها تطبق أهداف التنمية المستدامة. خطة الكويت 2035 حسب ما انعلن قبلها، اللي فيها كان 7 مرتكزات، لها علاقة كبيرة بأهداف التنمية المستدامة 17.
1: حلو. شلون نقدر خلينا نقول الإعلام الكويتي شلون يقدر يشجع ويساند دعم هذا البرنامج اللي هو برنامج المستوطنات البشرية؟
0: أنا ودي يعني صراحة أخش سؤال إنه أوكي، حتى لو أنا مثلاً قاعد أقول لك إن الدولة قاعد تسوي الأشياء هذه وايد زينة وكل شيء، الإنسان العادي هم بعد لازم يكون له دور في هالأشياء. فالإعلام مثلاً في المرحلة هذه من تاريخ الكويت لازم نبدأ نشجع على موضوع اللي هو إعادة تدوير النفايات بالذات، لأن منظومة إعادة تدوير النفايات إذا أنا بقارنها بدولة ثانية مثلاً بريطانيا، زين، ما بدأ على طول النفايات وتقسيمها يم البيوت. زين، كان في وعي. أول شيء أنت تبدأ من 5 إلى 10 سنوات توعي الناس شنو هذه النفايات، شنو فوائدها، وشلون أقدر أقللها. وهذا من صلب التغيير المناخ العالمي، أني أنا أقلل من الهدر وأقلل من الضغط على البيئة. يعني أنا المرادم اللي بالكويت مثلا، وهذا الشيء مو سيء ترى على فكرة. النفايات لها فائدة، كانت قبل النفط بالكويت كل شيء يطلع من النفايات كان، إذا بقارنا بالتفكير الحالي عن الاستدامة، كان في ممارسات مستدامة ما قبل النفط. يعني أضرب لك مثال. الحين في بيت بسنة الهدامة مثلا، البيوت كانت وايد أمطار والبيوت انهارت وندمت. زين.
1: صح.
0: وفي بيوت قديمة

0: يبون يهدمونها الشبابيك والبيبان اللي بالبيوت هذه ما تنقط، يصير الشباك هذا يستخدم في بيتي دي
1: الثاني صح،
0: والبيبان نفس الشيء، خشب مستورد من برا من أي دولة خارج منظومة. فهي هني هذا الدش تحت نطاق إعادة التدوير في الاستدامة زين. بينما مثلا النفايات المنزلية كان في ناس يشتغلون فيها زين، كان في برشة في البيوت مثلا صح. العميان وظيفتهم ينظفون البرشة ليش؟ لأن البرشة مثل غرفة عودة ومظلمة تحت الأرض، فالإنسان اللي يشوف ما يقدر ينظف البرشة، بينما العمي عنده القابلية أن لما يفضون البرشة من الماء وبين بالسنة مرتين ينظفون البرشة هذه لأن ما يعذب. فهذه ممارسة دور المعاقين في المدينة وله كروة وشغل، فإذا محترم هذا الشخص زين. فاللي بقوله أن يعني الإعلام لازم يسلط الضوء على شنو اللي أقدر أسويه في التخضير، في الزراعة، في مثلا شلون النفايات اللي في المطبخ أقدر أسويها سماد داخل البيت، يعني وايد أشياء الإعلام يقدر يسويها يساندنا فيها.
1: دكتور أنت ذكرتي إعادة التدوير، إعادة تدوير النفايات. أنا في بالي سالفة الاستفادة من الطاقة البديلة، اللي خلينا نقول مثلا استفادة من الطاقة الشمسية، هل هذا له دور أو تشجع عليه، يشجع عليه البرنامج مالكم؟
0: وايد نشجع عليه صراحة. ليش؟ لأن إحنا دولة تبيع النفط زين. الحين أنا إذا حطيت ألواح الطاقة الشمسية زين، والدولة جدا يعني غنية في الشمس، هذه الشمس طول السنة عندنا زين، وحتى لو في غيوم ترى ألواح الطاقة الشمسية تلقط الإضاءة زين. فإذا أنا شجعت الناس بالألواح الشمسية أنه يصير فيها ولو جزء من الاستهلاك البيت، ممكن مو 100%، فإذا وفرت الكهرباء وبالتالي صار عندي فائض من النفط للتصدير.
1: حلو
0: زين. فهني المساهمة. وغير كذي في دول وايدة من الدول المتقدمة البيت نفسه ينتج كهرباء حق روحه ويصدر حق الجريد. فهني أنا ممكن أني أبيعك حق على الدولة يصير لي مدخول. في وايد أشياء أقدر أسويها. الطاقة البديلة وايد مهمة. ليش؟ لأن حرق النفط يطلع نتيجة تلوث أو emissions
1: صح،
0: عشان أنا أطلع الكهرباء، بينما إذا الطاقة الشمسية رح يكون emissions أقل. فهني صح. أقلل من نسبة ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي الانبعاثات هذه المضرة تقل نسبتها، الصحة العامة تصير أجود يعني.
1: حلو دكتورة، خلينا نتكلم شوي عن دور المرأة في دام إحنا قاعد نتكلم على التنمية والتنمية والطاقة المستدامة. شنو كان دور المرأة خلينا نقول في هذا الدور في التنمية المستدامة والأمور هذه كلها؟
0: يعني أنا يعني باختصار شديد من خلال معاملتي أو تعاملي مع المرأة في الكويت سواء كويتية أو غير كويتية، قاعد أشوف أن التعليم ساهم في أن المرأة يكون لها دور إيجابي في التنمية. يعني وايد بالذات قاعدة أتعامل مع متقاعدات مثلا أو مدرسات مثلا، تلقى عندهم وايد توجه أن يطبقون أهداف التنمية المستدامة سواء من خلال داخل المدرسة أو داخل الأسرة. تحس أن التعليم أثمر، أن في وايد من المتعلمات قاعدين يحاولون أن على نطاقهم اللي حواليهم أن يطبقون التنمية المستدامة.
1: حلو زين، شلون أسمت أو أقول شنو دور المرأة الكويتية في دعم القضايا الإنسانية؟ وكم أنتوا مثل ما تفضلتي دكتورة أن إحنا قاعد نتواجد في أماكن اللي فيها الكوارث، بعد ما تنتهي الكارثة فنروح هنا نساعد الناس ونوفر لهم العيشة الكريمة. دور المرأة الكويتية شنو كان معاكم في هذه الأثناء أو هذه التغطيات؟
0: أنا إذا بتسألني أنا بجاوبك من شقين. الشق له علاقة بالأمم المتحدة. أنا عندي وايد زميلات كويتيات يشتغلون بمنظمات وقاعدين يساهمون في هذا الجانب. ف ثاني شيء الدور المرأة كمواطنة كويتية أو كمواطنة عربية أو داخل دولة الكويت، أنا قاعد أشوف إنه وايدين من السيدات يشتغلون بالأعمال الإنسانية والتبرعات، وحتى يعني في أقصى الأوقات مثلاً أثناء جائحة كورونا أو مثلاً في الوضعية الحرب اللي دايرة حوالينا حالياً، تشوف إعلانات إنه يبون يجمعون تبرعات أو بيساندون أحد أو يفكرون إغاثة الناس في دول محتاجة في السودان أو في مثلاً بنغلاديش، أو ما بيقول أسامي الدول بس بقول لك إنه تلاحظ من إعلانات اللي رمضان مثلاً إنه خلنا نساعد الناس المحتاجين، دائماً المرأة لها دور داعم للرجل في هذه الأعمال الإنسانية، وهذا الدور يتضح من خلال الحركات التطوعية المعلنة في وسائل الإعلام.
1: دكتورة أميرة، دائما أقول عامل الوقت هو اللي أقول يسيطر ويقطع على النقاشات الحلوة. سعيد جدا بوجودك معي، شكرا جزيلا لتلبيتك هذه الدعوة ووجودك معنا في الاستديو.
0: أنا شاكرت لك، والوقت بسرعة صج مر، وتسلم.
1: الله يطول عمرك.
0: الأسئلة وايد حلوة، وإن شاء الله نتقابل مستقبلا
1: إن شاء الله بإذن الله. مشاهدي الكرام، بكذي نكون وصلنا معكم حق ختام هذه الحلقة من برنامج نبض الشارع. نشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. تمام.

0: وإن وحدتنا الوطنية هي خط الدفاع الأول، وتماسكنا هو الضمان الحقيقي في هذه الأوقات لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات.
1: في وقت الأزمات مو كل شيء ينشاف لازم ينشر. لقطة بسيطة ممكن تكشف مكان وإحنا ما نقصد، لكن غيرنا ممكن يستفيد منها. خل وعيك يحمي بلدك، لا تصور ولا تنشر. الكويت تستاهل لحميها، وأمان أهلها أهم من أي صورة.
2: تحت راية الوطن وقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تمضي الكويت بحاضرها التنموي لغد مزدهر تتحقق فيه الرؤى وتتجلى فيه الريادة على كل الأصعدة.

الاحتباس الحراري، أي سيناريو ينتظر الحياة على الكوكب؟ إنها فعلاً لحظة رعب بات يخشاها كثيرون عبر العالم. إنه هاجس التطرف الشديد في الأمطار أو الجفاف أو الحر أو الصقيع أو الأعاصير. هل تقترب حياة البشر من مواعيد الخطر؟

الاحتباس الحراري يغير الكوكب ويهدد المستقبل، فهل من سبيل إلى إنقاذ الأرض وسكانها من مستقبل مجهول؟

منذ نهايات القرن العشرين تعبر الأرض في مرحلة يشوبها القلق أكثر فأكثر. ارتفاعات مستمرة في متوسط درجة الحرارة السطحية وازدياد في كمية ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان وبعض الغازات الأخرى التي تشكل ما تعارف العلماء على تسميته غازات الدفيئة، أي تلك التي تساهم في تدفئة جو الأرض. وهذه الارتفاعات عززت المخاوف من الأسوأ، لأن مسار الاحتباس مستمر تصاعدياً منذ قرنين على الأقل، والتداعيات تتجلى في ظواهر مرعبة وتتكرر بوتيرة أسرع في العديد من مناطق العالم. ففي القرن العشرين ازداد المتوسط العالمي لدرجة الحرارة السطحية 0.6 درجة مئوية. وفي نهاية القرن الجاري 21 يتوقع أن يكون الارتفاع كارثياً فعلاً بين 1.1 درجة مئوية و6.4 درجات مئوية. وفي القرن 22 كما يؤكد الخبراء سيستمر الاحترار ولو توقفت الانبعاثات من الأرض. فضخامة السعة الحرارية للمحيطات أولاً والعمر الطويل لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ثانياً لا يسمحان بتراجع سريع لمستويات الحرارة والاحتباس الحراري. إذن إنها الكارثة في انتظار الأجيال الآتية على كوكب الأرض، فأين المفر؟

ثمة من يقول الاحتباس ظاهرة طبيعية، فأشعة الشمس نفسها تتسبب بانبعاثات غازات دفيئة منذ أن كانت الأرض وغلافها الجوي في هذه المنظومة الشمسية، وهذا صحيح، بل إن غازات الدفيئة بمستوياتها الطبيعية ضرورية لتدفئة الأرض كي تبقى صالحة للحياة. وقد عاش البشر بأمان ونشأت الحضارات في ظل مستويات طبيعية من هذه الغازات، ولكن منذ الثورة الصناعية بات الأمر مختلفاً، فمنسوب الغازات يرتفع تصاعدياً بسبب الأنشطة التي يقوم بها البشر حتى بلغ مستويات مقلقة جداً. ولم يكن الإنسان يعرف بوجود الاحتباس الحراري قبل العام 1824 عندما نجح الفرنسي جان جوزيف فوريه في اكتشافه، ثم تمكن السويدي سفان أرينيوس من تحديده كمياً للمرة الأولى عام 1896. ومنذ ذلك الحين أخذ البشر يرصدون هذه الظاهرة ويدرسون انعكاسها المتزايد على حياتهم وحياة الكائنات كلها في هذا الكوكب. القسم الأكبر من غازات الدفيئة هو في الواقع بخار الماء الذي يتسبب في 36% إلى 70% من الاحتباس الحراري من دون احتساب الغيوم. ولكن هناك ثاني أكسيد الكربون الذي يتسبب بما بين 9% إلى 26% من الاحتباس، والميثان المسؤول عن 4% إلى 9%، والأوزون المسؤول عن 3% إلى 7% من هذه الظاهرة المقلقة.

ومنذ الثورة الصناعية في أواسط القرن الثامن عشر ازداد تركيز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 36% والميثان بنسبة 148%. وتورد الدراسات استنتاجات مرعبة حول تزايد مستويات هذين الغازين الخطرين للمرة الأولى منذ أن وجد الإنسان على الأرض. كان العام 2023 أكثر الأعوام سخونة في التاريخ، وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش معلقاً: الانهيار المناخي بات أسرع بكثير من قدرتنا على المعالجة. وقالت سامانثا بورغس نائبة رئيس قسم تغير المناخ في مرصد كوبرنيكوس الأوروبي إن الأشهر الثلاثة بين حزيران وآب من ذلك العام كانت الأكثر سخونة على الإطلاق في العالم منذ نحو 120,000 عام، أي منذ بداية تاريخ البشرية، إذ بلغ متوسط الحرارة 16.77 درجة مئوية. وقد ارتفعت درجة الحرارة في آب 1.5 درجة مئوية عن متوسط درجات الحرارة في فترة ما قبل الثورة الصناعية بين عامي 1850 و1900. وقبل ذلك كانت تقديرات معهد جودارد لأبحاث الفضاء التابع لناسا تشير إلى أن عام 2005 هو الأكثر دفئاً على سطح الأرض منذ أواخر القرن التاسع عشر، ويأتي في المرتبة الثالثة عام 1998 الذي تميز بإعصار النينو والاضطرابات المناخية الهائلة في المناطق الاستوائية وأمريكا الشمالية عندما انتشرت الحرائق في أندونيسيا والبرازيل واستمرت أشهراً عدة، كما حدثت كوارث وفيضانات على شواطئ أمريكا اللاتينية وشرق القارة الأفريقية، إلى أن انتهى ذلك الإعصار المدمر بتجميد مفاجئ للمياه السطحية في المحيط الهادئ، فكان فعلاً أعنف ظاهرة طبيعية شهدها القرن العشرون. وأما الإشارة التي توقف عندها العلماء بكثير من الخوف فقد أظهرتها بيانات العينات الجليدية، وهي أن مستوى ثاني أكسيد الكربون في جو كوكب الأرض هو اليوم الأعلى منذ 650,000 سنة، بل إن بعضهم يستند إلى الأدلة الجيولوجية ليستنتج أنه المستوى الأعلى من ثاني أكسيد الكربون منذ 20 مليون سنة.

والمشكلة تكمن في أن حضارة الإنسان الحالية مرتبطة عضوياً بانبعاثات غازات الدفيئة، فنسبة 75% من الارتفاع الذي يتم تسجيله في ثاني أكسيد الكربون تعود إلى إحراق الوقود الأحفوري، أي النفط والفحم الحجري، خصوصاً منذ بداية القرن 21. وأما 25% الباقية فتعود بأغلبها إلى الاستهلاك البشري للموارد الطبيعية مثل إزالة الغابات. إذ يبلغ تركيز ثاني أكسيد الكربون اليوم قرابة 541 جزءاً من المليون، فإن اللجنة الدولية للتغيرات المناخية تتوقع ارتفاعه ليبلغ 970 جزءاً من المليون عام 2100، والسبب يعود إلى أن احتياط الوقود الأحفوري لن ينضب من الكرة الأرضية خلال هذه الفترة، وسيواظب البشر على استخدامه حتى النهاية. وإذا كان المستوى الحالي من استهلاك الوقود الأحفوري يتسبب بهذا الحجم من الاحترار والكوارث الطبيعية، فمحال الكوارث

كوكبي وسكانه وسائر كائناته عندما تتضاعف مستويات ثاني أكسيد الكربون والميثان وسواهما من غازات الدفيئة؟ وكيف يغير هذا الاحتباس كوكب الأرض ومستقبل حياة الإنسان فيه وربما إلى الأبد؟

التغير الأول للاحتباس الحراري، الانقلابات الحادة المفاجئة في درجات الحرارة. فتحت تأثير الاحتباس يتزايد التطرف في درجات الحرارة، وتحدث التقلبات المفاجئة بين الحر الشديد والصقيع القارس، وهذا ما يؤدي إلى كوارث صحية خصوصاً بين الأطفال والكبار في السن أو الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة، ما يضيف أثقالاً هائلة على القطاع الطبي والاستشفائي. كما يضيف هذا التقلب ضغوطاً على القطاع الزراعي الذي سيحتاج إلى عناية مركزة للإنتاج في قطاعي الثروة الحيوانية والنباتية، وينعكس زيادة في حرائق الغابات. وفي قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات ستكون هناك حاجة متزايدة إلى استخدام الطاقة الأحفورية لتوفير التبريد أو التدفئة، ما يعني المزيد من التلوث وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويدرك العلماء أن حرارة الأرض لا ترتفع في شكل ثابت ومتساو على مستوى الكرة الأرضية، فارتفاع حرارة المحيطات بطيء مقارنة بارتفاع حرارة اليابسة، وهذا ما يؤدي إلى أن يكون نصف الكرة الشمالي أسرع ارتفاعاً في الحرارة من نصفها الجنوبي. يضاف إلى ذلك أن النصف الشمالي مكسو بمساحات واسعة من الثلوج الموسمية التي يحدث ذوبانها تأثيراً عكسياً، إذ تنخفض مفاعيل الارتداد الإشعاعي ويزداد امتصاص الأرض للحرارة. وأظهرت قياسات ثاني أكسيد الكربون الشهرية أن هذا الغاز يبلغ الذروة في نصف الكرة الشمالية أواخر الربيع، ثم يتناقص في موسم نمو النباتات، لكنه يتزايد باضطراد، وسيؤدي ذلك إلى ذوبان الثلوج والجليد في البر والبحر وإلى انخفاض مساحة الأسطح المغطاة بالثلوج والجليد، ما يزيد من الاحتباس ويرفع حرارة القطب الشمالي بنسبة الضعفين أسرع من بقية أنحاء الكوكب. ولهذا السبب بلغ الجليد في القطب الشمالي حدود انحساره القصوى بين العامين 2005 و2007.

التغير الثاني الخلل في أنماط هطول الأمطار، فبسبب الاحتباس الحراري طرأت زيادة في هطول الأمطار وبغزارة غير مسبوقة في المناطق القطبية وشبه القطبية. وفي المقابل تراجعت الأمطار وكميات المياه التي تصاحبها في مناطق خطوط العرض الوسطى، ما أدى إلى توسع الصحاري المدارية. ويتوقع العلماء زيادة هطول الأمطار بالقرب من خط الاستواء وانخفاضها في المناطق شبه الاستوائية، ما سيعني انكماش الغابات الشمالية وغابات الأمازون المطيرة التي تسمى رئة العالم. وهذه التقلبات في أنماط الهطول ستؤدي إلى تقلبات مماثلة للطقس في العديد من مناطق العالم. فانخفاض الأمطار صيفاً في أمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا، وزيادة معدلات التبخر بسبب ارتفاع درجات الحرارة، سيؤديان إلى الجفاف وحدوث كوارث زراعية تقود إلى خسارة المحاصيل على نطاق واسع. ففي العام 2000

2022 شهدت أوروبا أسوأ موجة جفاف منذ 500 عام، وشملت نحو ثلثي القارة، وظهرت خلالها حالة إجهاد على الغطاء النباتي. وجاء هذا الجفاف بعدما شهدت أوروبا سلسلة من الفيضانات غير المسبوقة، وشملت أحواض الأنهار خصوصاً في ألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا.

التغير الثالث مخاطر ارتفاع مستوى البحر. تشير الدراسات إلى أن الذوبان المستمر لجليد القطب الشمالي وبالوتيرة الحالية سيؤدي في العام 2050، أي بعد فترة قريبة، إلى إحداث صدمة كبيرة على المستوى البيئي. والصدمة هي أن هذا القطب سيكون في هذا الموعد خالياً تماماً من الجليد البحري في فصل الصيف، وسيؤدي ذوبان الجليد في الأنهار الجليدية عبر العالم كله وصفائح الجليد الهائلة في جرينلاند وأنتاركتيكا إلى ارتفاع ملموس لمستوى البحار والمحيطات، كما أن المحيطات والبحار ستتمدد أيضاً بفعل ارتفاع الحرارة، ما يساهم في ارتفاع مستوى المياه. وما بين العامين 1901 و2010 ارتفع مستوى البحار والمحيطات عبر العالم 19 سنتيمتراً، ومفاعيل هذا الارتفاع خطيرة جداً على عدد كبير من الجزر والسكان الذين يعيشون فيها، وعلى العديد من المدن والقرى الساحلية التي نشأت عند مستويات قريبة جداً من سطح المياه. أي إن ارتفاع مستوى المحيطات سيؤدي في العقود المقبلة إلى إحداث مشكلات اقتصادية وديموغرافية واجتماعية خطيرة.

التغير الرابع الأعاصير. في العقود الفائتة اتخذت الأعاصير المدارية طابعاً أكثر شراسة وفي شكل غير مسبوق. منذ سبعينيات القرن الفائت ازدادت كثافة هذه الأعاصير بالتوازي مع ارتفاع درجات الحرارة في العديد من المناطق، وتوالت الأعاصير خصوصاً في آسيا وأمريكا ودمرت أجزاء واسعة من بعض المدن وسط عجز كامل للإنسان عن مواجهتها. ومن الأعاصير التي يسجل التاريخ عنفها الإعصار ألين عام 1980، وهو الأعنف فوق الأطلسي بسرعة 305 كيلومترات في الساعة، وقد أصاب جزر الكاريبي والمكسيك والجزء الجنوبي من ولاية تكساس، وبلغ ضحاياه 269 شخصاً وأضراره في الممتلكات مليار دولار فاصلة ثلاثة. وعام 1988 اجتاح الإعصار جيلبرت المنطقة نفسها وبسرعة الرياح إياها، فقتل 300 شخص وتجاوزت الأضرار 7 مليارات دولار. إعصار أندرو فوق جزر البهاما وفلوريدا ولويزيانا عام 1992 فأضراره ناهزت 26 مليار دولار. وبعد 6 سنوات ضرب الإعصار ميتش أمريكا الوسطى وولاية فلوريدا بسرعة وصلت إلى 320 كيلومتراً في الساعة وتجاوز عدد القتلى 20,000. وفي ذلك هو حل في المرتبة الثانية بعد الإعصار سان كاليكستو الثاني العظيم الذي ضرب الكاريبي عام 1700

1980 وقتل 27,000 شخص. وقد خلف الإعصار ميتش 2,700,000 شخص بلا مأوى، وتجاوزت الأضرار 6 مليارات دولار. وفي عام 2005 ضرب الإعصار كاترينا خليج المكسيك والساحل الجنوبي للولايات المتحدة، وهو أحد أكثر الأعاصير تدميراً في الولايات.

وثمانية مليارات دولار. وفي العام 2012 أوقع الإعصار ساندي أضراراً تقدر بنحو 20 مليار دولار أمريكي في بقعة واسعة شملت جامايكا، كوبا، جزر البهاما، هايتي وفلوريدا والساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية وشرق كندا. وفي عام 2013 ضرب الإعصار جود في أوروبا لا سيما فرنسا وبريطانيا ولاتفيا وروسيا، فتم إلغاء الرحلات الجوية وتوقف الاتصال بالسكك الحديد. ويقدر العلماء أن الارتفاع المستمر في حرارة المحيطات الاستوائية سيقود في القرن الحادي والعشرين إلى أعاصير أكثر عنفاً عبر العالم.

التغير الخامس، البيئة في خطر. يؤثر الاحتباس الحراري في النظم البيئية وفي التنوع الحيوي للنباتات والحيوانات وأشكال الحياة الأخرى. التغير السادس، الانتشار المفاجئ للأوبئة. إن الاحتباس الحراري الذي يتسبب باختلال الحرارة والرطوبة يقود إلى انتشار الأمراض المعدية في العالم، كما أن ذوبان الجليد المعمر منذ آلاف وآلاف السنين في القطب والبحار والأنهار وقمم بعض الجبال العالية قد يعيد إلى دورة الحياة فيروسات قديمة نادرة وخطرة جداً يصعب على الإنسان مواجهتها، وجائحة كورونا هي واحدة من الأمثلة على الأوبئة الخطرة التي يمكن أن يشهدها العالم في شكل مفاجئ. التغير السابع، التحمض ونقص الأكسجين. لقد استوعبت المحيطات نحو ثلث ثاني أكسيد الكربون المنبعث من النشاط البشري، فهذا الغاز يذوب في المياه ليشكل حمض الكربونيك الذي له تأثير الحموضة في المحيط. لقد أدى امتصاص انبعاثات الكربون البشرية منذ العام 1750 إلى انخفاض متوسط في الرقم الهيدروجيني. التغير الثامن، ماذا عن الأضرار الاقتصادية في ظل الاحتباس المتصاعد؟ إن الكوارث الطبيعية التي يتسبب بها الاحتباس الحراري لها تداعياتها الهائلة في مختلف المجالات الاقتصادية، من صناعة وزراعة ونقل وسياحة وصحة وسوى ذلك. وقدر الخبير الاقتصادي البريطاني نيكولاس ستيرن أكلاف هذا الاحتباس بخمسمائة مليار دولار تقع على عاتق الأجيال الحالية والمقبلة عبر العالم. ووفقاً لشركة التأمين العملاقة ميونخ ري، ساهمت الكوارث المتعلقة بالطقس والمناخ في أكثر من ثلث الأضرار التي قدرت قيمتها بنحو تريليون دولار على مستوى العالم عام 2011. ووفقاً لتقرير البنك الدولي للعام 2013، فإن الخسائر والأضرار السنوية المرتبطة بالأحداث المناخية قد ارتفعت من 50 مليار دولار في تسعينيات القرن العشرين إلى ما يقرب من 200 مليار دولار خلال العقد الأول من القرن الحالي. هذا الواقع دفع هنري دوكاستريس رئيس شركة أكسا، وهي أكبر شركة فرنسية للتأمين، إلى القول بزيادة درجتين مئويتين يمكن التأمين في هذا العالم، أما بزيادة أربع درجات فسيتعذر التأمين.

ولكن يجدر التنويه بأن الاحتباس الحراري أحدث اتجاهاً متنامياً نحو الصناعات التي تعتمد الطاقة النظيفة أو المستدامة من طريق زيادة حفظ الطاقة والتحول إلى استعمال مصادر الطاقة غير الأحفورية. لكن غالبية القوى الصناعية الكبرى ما زالت تعتمد الطاقة الأحفورية في شكل أساسي، ولا تخطط جدياً لاعتماد الطاقة النظيفة بسبب ارتفاع أكلافها ومحدودية قدراتها قياساً إلى مصادر الطاقة التقليدية. فما يعني هذه القوى الكبرى هو استمرار تفوقها وأرباحها ومواجهة المنافسين، وهذا الأمر يثير الخشية من تفاقم أزمة الاحتباس وبلوغها مستويات لا يمكن ضبطها. لكن في مقابل هذه النتائج الكارثية للاحتباس الحراري ثمة فوائد يتم تسجيلها عرضاً ويجدر التذكير ببعضها. إن ثاني أكسيد الكربون هو واحد من المواد الحيوية لنمو النباتات، وازدياده في الهواء يساهم في تحسين الزراعة في بعض مناطق خطوط العرض العالية، كما يساهم في تحسين موسم النمو في غرينلاند وتنشيط الغطاء النباتي في خطوط العرض الشمالية المرتفعة وتوسع الكتلة الحيوية للهائمات في شمال المحيط الهادئ ونمو الغابات وزيادة إنتاج نبات التندرا في القطب الشمالي. وعلى الرغم من المخاطر الصحية العالية التي يتسبب بها الاحتباس الحراري على صحة الإنسان، فإنه من ناحية أخرى يقدم فائدة التدفئة. فقد لوحظ أن وفيات البشر الشتوية المفاجئة الناتجة عن البرد القارس قد تراجعت. وثمة فائدة أخرى يتحدث عنها خبراء النقل، فعندما يصبح ممر الشمال الغربي خالياً من الجليد ستجتاز السفن ممراً أقصر بين المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي. ولكن هذه الفوائد العرضية لا يمكن أن تقارن بالسلبيات والمخاطر الناتجة عن الاحتباس الحراري، وهي بالتأكيد لا يجوز أن تثني العالم عن المضي في مواجهة هذه الظاهرة وإنقاذ الكوكب وسكانه قبل فوات الأوان.

هناك طريقتان يعتمدهما العالم للتعاطي مع كارثة الاحتباس الحراري. الأولى هي محاولة التعايش أو التأقلم معها إلى الحد الذي يمكن للإنسان وسائر الكائنات أن تتحمله، والثانية هي الحد من مسببات الاحتباس الحراري، أي تقليص انبعاثات غازات الدفيئة. والسؤال الأبرز هو إلى أي حد يستطيع الإنسان أن يتأقلم مع ظاهرة الاحتباس الحراري؟ فيما يتعلق بالتأقلم، تبدأ الإجراءات بحلول بسيطة من نوع استخدام مكيف الهواء، ولا تنتهي بالحلول الكبيرة كهجرة المناطق المهددة بارتفاع مستوى البحر. وفي قطاع الزراعة، يشمل التأقلم اختيار المحاصيل الملائمة للأحوال المناخية الجديدة المتطرفة في الحرارة أو الرطوبة. ففي بعض مناطق الهند باتت تزرع أنواع من الأرز القادر على التأقلم مع الفيضانات، وفي أفريقيا وبسبب الاختلال في معدلات هطول الأمطار يتأنى المزارعون في اختيار زراعات جديدة تتحمل الجفاف. كما تشمل إجراءات التأقلم بناء السدود وتعديل أنظمة الرعاية الصحية والتدخل لحماية الأنواع المهددة بالانقراض. لكن حدود التأقلم تتوقف عند مستويات معينة، وبعدها يصبح لزاماً اعتماد الحل الجذري، أي وقف الأنشطة البشرية التي هي أصل كارثة الاحتباس والاحترار. فهذه هي الطريقة الأجدى للدفاع عن مستقبل الحياة على كوكب الأرض.

لكن المثير هو أن هذا الخطر الداهم لم يدفع قادة الدول جميعاً وفي شكل كاف إلى التعاطي مع الملف بالجدية والحزم المناسبين. فقضية الاحتباس والمناخ تتم مقاربتها غالباً بالإهمال أو الأنانية أو العجز. فثمة دول عديدة تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية عن الانبعاثات وظاهرة الاحتباس الحراري، لكنها تتقاعس عن القيام بواجباتها في هذه المسألة لأن مصالحها الاقتصادية تمنعها من ذلك. وتتبادل الأطراف النافذة اتهامات لا تجدي في هذا الملف فيما الحلول بعيدة، كما أن الرأي العام العالمي لا يبدو إجمالاً مدركاً حجم المخاطر الناجمة عن الاحتباس مع التفاوت بين مجتمع وآخر. لقد أظهر استطلاع أجري في العام 2010 أن الأمريكيين والصينيين الذين تتسبب اقتصاداتهم في أكبر نسب من الانبعاثات لثاني أكسيد الكربون لا يشعرون بمقدار كاف من القلق إزاء هذه المشكلة. في أي حال، هناك مسار دولي بدأ قبلاً في النصف الثاني من القرن العشرين هدفه القيام بشيء ما قبل فوات الأوان، وتحاول دول العالم بنسب مختلفة من الحماس تأطير عمل مشترك في مجال المناخ والحد من انبعاثات الغازات الخطرة. يمكن القول إن هذا المسار بدأ خطواته العملانية الأولى في العام 1987 عندما أعلن بروتوكول مونريال حول المواد التي تستنفد طبقة الأوزون.

وبعد 5 أعوام اجتمعت في ريو دي جانيرو في البرازيل 154 دولة فيما سمي قمة الأرض، ووقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ، وهي معاهدة بيئية دولية لمكافحة التدخل البشري الخطر في النظام المناخي. وقد أنشأت القمة أمانة ودخلت حيز التنفيذ عام 1994، ودعت إلى استمرار البحث العلمي والاجتماعات المنتظمة والمفاوضات والاتفاقات للسماح للأنظمة البيئية بالتكيف بشكل طبيعي مع تغير المناخ لضمان عدم تعرض إنتاج الغذاء للتهديد ولتمكين التنمية الاقتصادية من المضي قدماً بطريقة مستدامة. وتجتمع الهيئة العليا المنبثقة عنها سنوياً لتقويم التقدم في التعامل مع تغير المناخ. لقد حددت هذه الاتفاقية مسؤوليات مختلفة لثلاث فئات من الدول الموقعة. المرفق الأول يضم البلدان المتقدمة، والثاني يضم البلدان المتقدمة ذات المسؤوليات المالية الخاصة، والثالث يضم البلدان النامية. يطلب من بلدان المرفق الأول اعتماد سياسات تلائم الحد من انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ، والإبلاغ عن الخطوات المعتمدة للعودة إلى مستويات العام 1990. ويطلب من بلدان المرفق الثاني تقديم موارد مالية إضافية لتغطية التكاليف التي تتكبدها البلدان النامية، وتقديم قوائم جرد لانبعاثاتها وعمليات إزالة جميع غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونريال بواسطة مصارف الكربون. أما البلدان النامية فيتعين عليها تقديم قوائم الجرد الخاصة بها إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وتعرضت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للانتقادات، لأنها لم تنجح في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ اعتمادها، لعدم التزام الدول الموقعة الرئيسية ولا تلتزم بالتزاماتها الفردية. وفي العام 1997 كان بروتوكول كيوتو أول إجراء تنفيذي للتدابير المتخذة في قمة الأرض. وفي العام 2009 أصدرت أطراف عدة مشاركة في الاتفاقية الإطارية ما يعرف باتفاقية كوبنهاغن، والهدف منها هو الحد من الزيادة المستقبلية في متوسط درجة الحرارة العالمية إلى أقل درجتين مئويتين. وفي العام 2015 جرى استبدال بروتوكول كيوتو باتفاقية باريس، وتهدف الاتفاقية أيضاً إلى إبقاء التغير المناخي تحت سقف درجتين مئويتين. وخلافاً لبروتوكول كيوتو، لم تحدد اتفاقية باريس أي أهداف إلزامية للانبعاثات، لكنها ألزمت الدول بتحديد أهداف تتم إعادة تقويمها كل 5 سنوات، وشددت الاتفاقية على ضرورة دعم البلدان النامية مالياً. لكن الولايات المتحدة التي انضوت في الاتفاقية في ظل إدارة باراك أوباما أعلنت الانسحاب منها في ظل إدارة دونالد ترامب الذي اعتبرها مضرة بالاقتصاد الأمريكي، لا سيما قطاع الطاقة. ثم عادت واشنطن إلى الاتفاقية في ظل إدارة جو بايدن. وتتلقى اتفاقية باريس دعماً قوياً من دول الاتحاد الأوروبي، وقد انضمت إليها أغلبية دول العالم. وفي العام 2019 أعلن البرلمان الأوروبي حالة طوارئ مناخية وبيئية، وقدمت المفوضية الأوروبية ميثاقها الأخضر الهادف إلى جعل أوروبا خالية من الكربون عام 2050. في
في ظل هذه الوقائع والنقص الهائل في التضامن العالمي لوقف الاحتباس والاحترار، هل تتجه البشرية فعلاً إلى الخطر؟ في العام 2019 أجمع 11,000 عالم من 153 دولة على إعلان حال الطوارئ عالمياً، ووصفوا ظاهرة الاحتباس والاحترار بأنها معاناة بشرية لا توصف، ووجهوا الدعوة إلى قادة الأرض لتحقيق تحولات جريئة وجذرية في كل ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والسكانية من أجل إنقاذ الكوكب. ولكن حتى اليوم لم يحصل إلا القليل جداً من التحولات المطلوبة، وليس في الأفق ما يوحي بحصولها قريباً. لذلك فإن أزمة الاحتباس الحراري تتفاقم أكثر فأكثر، فأي سيناريو ينتظر الحياة على كوكب الأرض؟

0: مؤسسات الدولة ومنتسبوها الأوفياء واحتزازنا بدورهم الوطني الراسخ، مؤكدين ثقتنا الكاملة بقوة وقدرة منتسبي قواتنا المسلحة التي تواصل بجاهزيتها العالية وكفاءتها المتميزة أداء دورها درعا حصينا وسياجا منيعا تتلاشى عنده أطماع المعتدين، مستندة إلى عقيدة عسكرية راسخة وولاء ثابت للوطن وقيادته.
1: لأن أمن الوطن فوق كل اعتبار، تود وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الأنظمة الأمنية التنويه بمنع استخدام طائرات الدرون نهائياً في الوقت الراهن. أنظمتنا المتطورة ترصد أي اختراق للأجواء على مدار الساعة، والتهاون في هذا القرار قد يعرضك للمساءلة القانونية التي تصل إلى السجن. التزامك بالتعليمات حماية لك ولأمن الكويت.
2: في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تمضي الكويت بثقة نحو آفاق التنمية الشاملة، راسخة في مبادئها وماضية بعزمها لبناء مستقبل يليق بتاريخها ومكانتها. مسيرة وطن يصنعها الإخلاص وتحركها الإرادة ويقودها الطموح.

ترجع المحاولات الأولى لإيجاد مطابع تجارية في الكويت إلى عام 1947 ميلادية، إذ أسس أحمد البشر الرومي وحمود عبد العزيز المقهوي أول مطبعة في الكويت، وكان الهدف منها طباعة السجلات التجارية والدفاتر والملفات، وكان لدائرة المعارف 55% من أسهمها. وفي حقبة الخمسينيات شهد نشاط الطباعة في الكويت تطوراً كبيراً عقب افتتاح مطبعة الحكومة في عام 1956 ميلادية، إذ قامت في عامها الأول بتلبية احتياجات الدوائر الحكومية من المطبوعات، وقد زودت المطبعة بأحدث الماكينات لطبع الكتب ومختلف صنوف السجلات والاستمارات مما تحتاجه دوائر الحكومة، واستطاعت في أول سنة من تأسيسها أن تطبع قرابة 11,470,000 مطبوعاً مختلفاً لوزارات ومؤسسات دولة الكويت. وجاءت الموضوعات غاية في الدقة والإتقان والجمال، فكان الفرق واضحاً بين ما يصدر عن مطبعة حكومة الكويت وتلك المطبوعات التي كانت تطبع في الخارج، فضلاً عن توفير الوقت الذي كان يضيع في النقل والشحن ونحو ذلك. وارتفع مستوى الطباعة في البلاد، إذ عرفت لأول مرة آلات الجمع الآلي الأنترتيب والمونوتيب وغيرها من ماكينات الطباعة الحديثة، وأصبحت مطبوعات الوزارة تتزايد باستمرار، الأمر الذي زاد من مسؤولية المطبعة تجاه أداء رسالتها وإصدار مطبوعاتها بدقة وجمال في الإخراج وبحسب المواعيد المحددة سلفاً. وبالنظر إلى أن مطبعة الحكومة هي وحدها المختصة بطبع جميع مطبوعات الوزارات على اختلاف أنواعها، فقد بدأ التفكير في توسيع المطبعة بعد إنشائها بثلاث سنوات، فاستجلبت الحكومة لها العديد من الماكينات وافتتحت فيها كثيراً من الأقسام، فكان هناك ماكينات السوبرمان والهايدلبرغ والجمع والتوضيب اليدوي وقسم الأوفست والتجليد الذي يشتمل على ماكينات للتدبيس والطي والقص والطبع والتغليف ونحو ذلك. وكان من بين الأهداف المرسومة لاستكمال مقومات هذه المطبعة تدريب بعض الشبان من أبناء الكويت على مختلف فنون الطباعة، فأقبل عليها عدد وافر من الشباب الكويتي، فأصبحت مجالاً لنشاطهم وباباً مفتوحاً لأرزاقهم، وقد أتم عدد منهم تدريبهم على أيدي نخبة من الفنيين الأكفاء. هذا بالإضافة إلى تلك البعثة التي أوفدت إلى القاهرة في صيف عام 1956 ميلادية، وعادت في صيف السنة التالية لتستكمل دراستها وتدريباتها بين المطبعة وقسم الزينكوغراف التابع لها. ثم بدأت سياسة تدريب الشبان الكويتيين على مختلف أنواع الطباعة تؤتي ثمارها، فقد نجحت المطبعة في هذا نجاحاً كبيراً، وأصبح عدد العمال الكويتيين بالمطبعة يقدر بنحو 75% من عمالها وفنيها. ويدرب العامل الكويتي حين يلتحق بالمطبعة مدة تتراوح بين 6 شهور وسنة، يتقاضى خلالها مكافآت شهرية سخية، فإذا أتم تدريبه عين عاملا فنيا براتب جيد لينفتح أمامه باب الأمل للترقي والنجاح. ولم تكن تكتفي مطبعة الحكومة خلال الخمسينيات بما أحرزه عمالها الكويتيون من التدريب المحلي أو التدريب في القاهرة، بل ترسل المجتهدين منهم في بعثات إلى إنجلترا وألمانيا لإتقان العمل على مختلف المكائن الحديثة،
وقد أرسلت لهذا الغرض بعثتين، واحدة إلى ألمانيا والثانية إلى إنجلترا. وعادت البعثتان في صيف عام 1959 ميلادية إلى المطبعة، وباشر أعضاؤهما عملهم في المطبعة الحكومية، حيث تدرب بعضهم في ألمانيا في مصانع شركتي هايدلبرغ ومان الألمانيتين، وتدرب البعض الآخر على الجمع الآلي الأنترتيب في إنجلترا. وتقوم المطبعة بطبع الكتب المدرسية في جميع المراحل الدراسية بكميات كبيرة، وبذلك تصل الكتب إلى أيدي التلاميذ في أوائل السنة الدراسية. وقد كان الحال قبل وجود هذه المطبعة تأخر وصول الكتب عدة أشهر من الخارج. وتقوم مطبعة حكومة الكويت بطبع السجلات المدرسية والجرائد والنشرات المختلفة بعناية ودقة، كما تقوم بطبع الأوراق الرسمية للوزارات المختلفة. وقد تم طبع وتسليم 15,000 جواز سفر كويتي في سنة 1959 ميلادية، كما أن الآلاف من الشيكات تطبع لوزارتي المالية والكهرباء والماء والغاز، فضلاً عن الأوراق ذات الصفة الرسمية للحكومة الكويتية. وتحتل مطبوعات وزارة التربية والتعليم الصدارة بالنسبة إلى مطبوعات الوزارات الأخرى، وقد وصلت إلى نحو 6 ملايين مطبوع، منها الكتب والدفاتر والكراسات والملفات والأوراق وشهادات التخرج التي تطبع طباعة أنيقة بألوان زاهية. وقامت مطبعة الحكومة بطبع 10,000 نسخة من دليل التليفون، وآلاف النسخ من تقارير ذات علاقة بمختلف دوائر ومؤسسات الدولة، هذا فضلا عن 100,000 إجازة لقيادة السيارة. لم تبدأ الكهرباء بشكلها الفعلي في الكويت سوى في عام 1934 ميلادية، وذلك بإنشاء مجموعة من تجار الكويت شركة كهرباء الكويت المحدودة، وتولى رئاسة مجلسها لأول مرة سعود العبد العزيز الصالح وعبد الله الملا صالح نائبا للرئيس، فيما اختير سلطان إبراهيم الكليب مديراً للشركة. وكان إنتاج الشركة محدوداً، إذ لم يبلغ مجموع القوة المنتجة سوى 30 كيلووات، ولم يزد عدد المستهلكين عن 60 مستهلكاً. وحين توسعت الشركة في أعمالها نتيجة لازدياد الطلب على التيار، بلغت القوة 240 كيلووات، وزاد عدد المستهلكين إلى 700 مشترك، وذلك أواخر الثلاثينيات من القرن المنصرم. في مطلع الخمسينيات ونتيجة لارتفاع مستوى المعيشة بين المواطنين وتبدل نمط الحياة نحو استخدام أجهزة كهربائية حديثة، فقد ارتأت الحكومة تأميم شركة الكهرباء بشراء أسهمها، ومن ثم تتولى بذاتها إنتاج الكهرباء وتوفيرها للمواطنين، وذلك بتأسيس مصلحة كهرباء الكويت. وفي عام 1952 ميلادية، وعقب الزيادة الكبيرة في أعداد الوافدين إلى البلاد، أنشأت الحكومة إدارة خاصة للكهرباء أطلق عليها إدارة الكهرباء العامة، وتم تعيين الشيخ جابر العلي الصباح رئيساً للدائرة، كما تم تعيين مساعد يعقوب البدر مديراً لها. واستقطبت الإدارة أعداداً كبيرة من الشباب الكويتي للعمل، مع الإبقاء في الوقت ذاته على الموظفين والفنيين الذين كانوا تابعين لشركة كهرباء الكويت المحدودة للاستفادة من خبرتهم
وتدريب المستجدين في الإدارة الحكومية. وكان تأسيس إدارة الكهرباء العامة في شهر يونيو من عام 1952 ميلادية عهداً جديداً للكويت في البدء بتطوير خدمة تقديم الكهرباء لتشمل مرافق الدولة الرسمية كافة، وكذلك الأسواق والمنازل. بل الأمر تجاوز ذلك إلى خارج المدينة مثل حولي والسالمية والقرى العديدة الممتدة على شاطئ البحر جنوب الكويت مثل الفنطاس والفنيطيس وبوحليفة والمنقف والفيحيل والشعيبة، هذا فضلاً عن قرية الجهراء وجزيرة فيلكة التي كانت عامرة بالسكان آنذاك. وفي سبيل تحقيق ذلك التوسع أبرمت إدارة الكهرباء العامة عقوداً مع عدد من الشركات البريطانية المتخصصة لتوريد 4 توربينات بخارية بقيمة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه استرليني، حيث بلغ إنتاج كل واحد منها 7500 كيلووات في اليوم الواحد. كما أقيم صرح كبير ناحية ميناء الشويخ لاستقبال هذه المولدات العملاقة، وجرى العمل حينها على غرس أعمدة خشبية كبيرة لمرور الأسلاك الكهربائية من فوقها إلى معظم أنحاء المدينة. وجرى في وقت لاحق استبدال تلك الأسلاك الكهربائية الممتدة في المدينة بأخرى جديدة تحت الأرض، مما يزيد من درجة الأمان ويحسن مظهر المدينة في الوقت ذاته. وما أن جاء عام 1954 ميلادية حتى انتشر التيار الكهربائي على نطاق واسع، وأضيئت الكويت كأنها في فرح دائم، وازداد التوسع في مشروع الكهرباء باستيراد مولدات أخرى ذات جهد عال لتوفير الطاقة للمصانع وأجهزة التكييف التي بدأت تغزو المدينة خلال هذه الحقبة من الخمسينيات. وازدادت بشكل واضح في أسواق المدينة محلات بيع الأجهزة الكهربائية، وازدهر السوق الكويتي نظراً لسهولة الاستيراد من الخارج وقلة الضريبة أو الرسوم الجمركية. وأما سعر استهلاك الكهرباء خلال الثلاثينيات كان 6 آنات، أي ما يعادل 28 فلساً للكيلووات، ذلك في عهدة شركة كهرباء الكويت المحدودة. بينما انخفض في عام 1953 ميلادية وبعد تأميم الحكومة لتلك الشركة إلى 4 آنات، أي ما يعادل نحو 18 فلساً، ثم انخفض عقب 2 سنين ليصبح 3 آنات، أي 15 فلساً، ويكاد يكون هذا سعر الإنتاج الفعلي في ذلك الوقت. واستمر تخفيض سعر الكهرباء في البلاد تباعاً حتى وصل في وقتنا الحاضر إلى 2 فلس فحسب، في حين أن التكلفة الفعلية التي تدفعها الدولة وصلت إلى سقف 40 فلساً. وكان من نتيجة ذلك الانخفاض أن زاد الاستهلاك، فارتفع مقدار التيار المستهلك من 35 مليون كيلو واط في عام 1954 ميلادية إلى 55 مليون كيلو واط خلال عام واحد، كما ارتفع عدد المستهلكين من 3000 مشترك في عام 1952 ميلادية ليصبح 15,000 مشترك في عام 1955 ميلادية، في حين أصبح نصيب الفرد الواحد قرابة 200 كيلووات، وهو مقدار يعد كبيراً قياساً إلى ذلك الوقت. وتتابعت القفزات السريعة عقب ذلك، فزاد إنتاج التيار الكهربائي
في عام 1957 ميلادية إلى 40,000 كيلو واط، ليصبح مجموع التيار الإجمالي 70,000 كيلو واط لليوم الواحد. لقد كان من دواعي تطور الاقتصاد الكويتي خلال الخمسينيات الانفتاح نحو آفاق أوسع في التعليم، والخروج من دائرة النظام التقليدي للمراحل الدراسية نحو ألوان من التعليم ذي الطبيعة الصناعية. ومن هنا كان توجه مجلس المعارف نحو إنشاء الكلية الصناعية، وهي الكلية الأكبر من نوعها في المنطقة. تم تنفيذ مبنى الكلية في موقع مقابل لثانوية الشويخ عام 1955 ميلادية، كما جهزت بأحدث المعدات والورش، واستقدم لها خيرة المدرسين الفنيين، وهي تشتمل على 18 معملاً لمختلف الفنون والصناعات، وبها سكن يتسع ل1250 طالباً، كما تشتمل على 12 جناحاً داخلياً وحوض للسباحة وساحات للألعاب الرياضية. وتم استيراد ما تحتاجه الكلية من معدات من بريطانيا، وكانت تقدم فيها الدروس العملية لعدد من الأعمال الحرفية من قبيل اللحام والكهرباء والأعمال الصحية والنجارة المعمارية ونجارة الأثاث وبناء السفن وميكانيك السيارات والنقش والزخرفة، إضافة إلى اللغة الإنجليزية وبعض المواد العلمية. من مميزات الكلية الصناعية أنها تصرف لطلابها رواتب شهرية مع توفير الملابس ووسائل النقل والوجبات الغذائية. وكان من أهداف إنشائها تشجيع الشباب الكويتي على العمل في المهن اليدوية، مما يؤدي إلى سد الحاجة في هذا الجانب والتقليل من العمالة الوافدة على المدى البعيد. وتعد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي التي نراها راهناً امتداداً لتلك الكلية الصناعية. يلتحق الطالب بالكلية بعد أن يجتاز السنة الثالثة من المرحلة المتوسطة، ويمكث 4 سنوات لينال بعدها الشهادة الثانوية الصناعية. وإلى جانب دراسة الطلبة في الكلية الصناعية، أولت الدولة اهتماماً بالعمال ورفع مستواهم الفني، فعقدت اتفاقاً مع دائرة الشؤون الاجتماعية على تدريب عدد من العمال الكويتيين على الصناعات والمهن المختلفة لمدة عام كامل. ولا تقتصر الكلية الصناعية في تعليمها على هذا فحسب، وإنما هي مستعدة لرغبات الدوائر الحكومية الأخرى في مجال التدريب الصناعي، إذ تدرب فيها عدد من موظفي البرق والتليفون بقسم اللاسلكي، وتلقوا العلوم النظرية والفنية العامة إلى جانب تدريبهم العملي، كما تدرب فيها عدد من موظفي معمل الطابوق الجيري. وأما التعليم الفني للبنات فقد أخذ حظاً وافراً خلال حقبة الخمسينيات، إذ أنشئ مركز لتدريب الفتيات مقام من قبل دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع دائرة المعارف، وذلك في عام 1957 ميلادية. والتدريب فيه فني ومهني تشرف عليه دائرة المعارف من حيث توفير المفتشين والمعلمات والكتب وأدوات الدراسة، في حين تنفق عليه دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل من الناحية المالية. وكان الغرض منه تزويد الفتيات الراغبات في قدر من الثقافة والمعلومات العامة يؤهلهن للعمل في دوائر الدولة وفي الشركات العامة، يتبين ذلك من خطط الدراسة. فقد اشتمل هذا التعليم أول الأمر على الشعبة العامة، والمنهج التدريبي فيها
كان يشتمل على مواد من الثقافة العامة ومواد مهنية للتدريب، ومن أبرزها التدريب على الخياطة والتفصيل والتطريز، التدبير المنزلي، رعاية الطفل، والإسعاف ومحو الأمية. كانت مدة التدريب 6 أشهر، وبعد 3 سنوات من بداية البرنامج أدخلت دائرتا الشؤون الاجتماعية والمعارف بعض التعديلات والتطورات على هذا المعهد بعد أن نال حظا من النجاح، وتغير اسمه إلى معهد تدريب.

0: كما أعرب عن بالغ شكري وتقديري لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة على ما عبروا عنه من مواقف مشرفة في اتصالات كريمة أدانت الاعتداء الإيراني على دولة الكويت.
1: في وقت الأزمات مو كل شيء ينشاف لازم ينشر. لقطة بسيطة ممكن تكشف مكان وإحنا ما نقصد، لكن غيرنا ممكن يستفيد منها. خل وعيك يحمي بلدك، لا تصور ولا تنشر. الكويت

0: تستاهل لحميها، وأمان أهلها أهم من أي صورة.
1: بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وبعون سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تنطلق الكويت نحو مستقبل مشرق برؤية واضحة وطموحات كبيرة وعمل متواصل لرفعة الوطن وتلبية.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت.
3: السادسة صباحا في إذاعة دولة الكويت.

أهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية هذا الصباح، تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان، ونستهلها بالعناوين. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش صباح اليوم الأربعاء أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تتصدى حاليا لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. الجيش الأمريكي يشن عدة ضربات على أهداف إيرانية ردا على إسقاط مروحية أباتشي. نائب الرئيس الأمريكي فانس يشيد بتقدم المباحثات مع إيران ويؤكد قرب التوصل إلى اتفاق مرتقب. مشروع قرار أمريكي أوروبي يطالب إيران بتقديم معلومات كاملة بشأن أرصدة المواد النووية والمنشآت التابعة لها. الجنوب اللبناني بين سقوط الضحايا وتصاعد الغارات والحراك الدبلوماسي. تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية، وبرلمان الاحتلال يقر الاستيلاء على أموال فلسطينية من عوائد الضرائب. خروقات الاحتلال للهدنة تلقي بظلالها على الوضع الإنساني في غزة. تقدم مفصلي في مفاوضات غزة يعزز فرص الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. تصعيد روسي في أوكرانيا والكرملين يؤكد تعثر الوساطة الأمريكية. الرئيس الصيني يختتم زيارته إلى كوريا الشمالية مؤكدا أن الزيارة أرست مسارا أكثر وضوحا وشمولا لتطوير العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش صباح اليوم الأربعاء أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تتصدى حاليا لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. وأهابت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي بالجميع الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلام الصادرة عن الجهات المختصة واستسقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة. نتحول إلى التصعيد العسكري في المنطقة، حيث أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية مؤكدا أن العملية تأتي ردا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة له. وأوضح أن الضربات تندرج ضمن ما وصفه بحق الدفاع عن النفس، معتبرا أنها تمثل ردا متناسبا على ما عده عدوانا إيرانيا غير مبرر. بدوره أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العمليات العسكرية الجارية ضد إيران جاءت ردا على إسقاط مروحية أمريكية، مشددا على أن استهداف القوات الأمريكية سيقابل برد حازم. وأضاف ترامب أن التحرك العسكري يمثل ردا مباشرا على الحادثة، مؤكدا أن حماية القوات الأمريكية أولوية لا تقبل التهاون، وأن واشنطن ستتعامل بقوة مع أي تهديد لأمنها ومصالحها. وأشار إلى أن قنوات التفاهم لا تزال قائمة رغم التصعيد الميداني، معربا عن أمله في استمرار الجهود الرامية إلى احتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهة. وفي ملف المفاوضات، أعرب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن المفاوضات أحرزت تقدما ملحوظا وأن فرص نجاحها باتت مرتفعة. وأشار فانس إلى أن الجانبين باتا قريبين من التوصل إلى تفاهم بشأن القضايا المطروحة، لافتا إلى أن الاتفاق قد ينجز خلال الأسابيع المقبلة إذا استمرت المباحثات بالوتيرة الحالية.

وفيما يتعلق بمخزون إيران لليورانيوم، طالب مشروع قرار أوروبي أمريكي إيران بتقديم معلومات كاملة عن أرصدة موادها ومنشآتها النووية. وذكر مشروع القرار أن إخفاق إيران في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكل عدم امتثال لاتفاق الضمانات، معربا عن القلق إزاء عدم تمكن الوكالة من التحقق من مواد نووية إيرانية أعلن عنها منذ عام. كما دعا القرار إيران إلى السماح بإجراء عمليات التفتيش اللازمة للتحقق من هذه المواد، مؤكدا أن اتفاق الضمانات مع إيران لا يمكن تعديله أو تعليقه من جانب واحد. إلى لبنان، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 32 آخرين وفق حصيلة أولية، فيما تسببت إنذارات الإخلاء التي شملت مدينة صور ومحيطها بموجة نزوح جديدة. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس الماضي إلى 3566 قتيلا و 11321 جريحا، في حين أقر جيش الاحتلال بمقتل 30 عسكريا وإصابة 48 آخرين خلال المعارك الأخيرة. وفي السياق، تتواصل الاتصالات الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار بالتزامن مع بحث ترتيبات ميدانية تتيح عودة السكان تدريجيا إلى بعض المناطق الجنوبية ووقف العمليات العسكرية. سياسيا، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي يمكن الدولة اللبنانية من بسط سلطتها وإنهاء المظاهر المسلحة وسحب أي مبرر لبقاء سلاح غير سلاح السلطة الشرعية وقواتها المسلحة. وفي نيويورك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الجديد للعنف في منطقة الشرق الأوسط، ودعا غوتيريش إلى وقف جميع الهجمات فورا، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل باتفاقات وقف إطلاق النار. وفي بكين، دعت الصين مختلف الأطراف في الشرق الأوسط إلى ممارسة الهدوء والتحلي بضبط النفس والتوقف عن أي إجراءات عدائية من شأنها تأجيج الصراع، وذلك من أجل التوصل إلى إيقاف شامل لإطلاق النار بالمنطقة. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان ضرورة أن تتخذ الأطراف المعنية إجراءات جادة لتهدئة الأوضاع، وأن تلتزم بحل النزاعات عبر السبل السياسية والدبلوماسية بما يسهم في تحقيق إيقاف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت. وفي الضفة الغربية المحتلة، تصاعدت وتيرة العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وسط استمرار الاقتحامات والاعتقالات في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية. أما سياسيا، صادق برلمان الاحتلال الإسرائيلي على آليات جديدة تتيح الاستيلاء على أموال فلسطينية من عوائد الضرائب، في خطوة تزيد الضغوط المالية على السلطة الفلسطينية. في قطاع غزة، تتواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار وسط تدهور ميداني وإنساني متصاعد، حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهدافات متفرقة في القطاع، فيما أعلنت وزارة الصحة وصول 8 شهداء و34 مصابا إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية. وأفادت الوزارة بارتفاع حصيلة الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار إلى 978 شهيدا وأكثر من 3000 إصابة، في وقت لا تزال فيه طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات في الوصول إلى عدد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي المناطق المستهدفة. وعلى الصعيد الإنساني، تتفاقم الأوضاع مع استمرار الضغط على المنظومة الصحية ونقص الإمكانات الطبية وسط تحذيرات من ارتفاع أعداد الضحايا
في ظل تعثر عمليات الإنقاذ وتواصل الاعتداءات على مختلف مناطق القطاع. وفي القاهرة تقترب المفاوضات المتعلقة بقطاع غزة من تجاوز إحدى أبرز العقبات التي أعاقت استكمال الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك بعد مواصلة الفصائل الفلسطينية وحركة حماس على الورقة المصرية المطروحة في إطار جهود الوساطة. ويشكل هذا التطور دفعة قوية لمسار المفاوضات ويعزز فرص الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق، كما يمنح هذا التقدم زخما جديدا للمفاوضات ويعزز فرص استكمال التفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار وترتيبات المرحلة المقبلة في قطاع غزة. إلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات استهدفت منشآت الطاقة والوقود ومرافق للمجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا. وبالتزامن مع ذلك أكد الكرملين تعثر جهود الوساطة الأمريكية لتسوية النزاع، موضحا عدم وجود موعد لزيارة مفاوضين أمريكيين إلى موسكو، ومجددا رفضه أي شروط مسبقة لبدء المفاوضات. وفي بروكسل أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن المفوضية مستعدة لتقديم الحزمة 21 من العقوبات ضد روسيا والتي تستهدف قطاعات الطاقة والبنوك. وأوضحت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يركز على القطاعات ذات التأثير الأكبر، مشيرة إلى أن العقوبات الأوروبية ما تزال صارمة وتواصل إضعاف الأسس الاقتصادية للجهود العسكرية الروسية. وفي المقابل قال الكرملين إن الاتحاد الأوروبي يبدو بعيدا كل البعد عن الاستعداد للاطلاع بدور الوسيط في أي عملية سلام بشأن أوكرانيا، متهما إياه بالتركيز على استمرار الحرب. وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن من غير المنطقي بل ومن الخطأ على الأرجح بدء أي جهود للوساطة بفرض شروط مسبقة على روسيا. وفي تالين أعرب رؤساء حكومات 8 دول من سكندنافيا ودول البلطيق عن دعمهم لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي. ودعا المشاركون في الاجتماع الذي استضافته العاصمة الإستونية بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بيان مشترك إلى بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي دون تأخير، مؤكدين ضرورة إتمام ذلك في أسرع وقت ممكن. في شبه الجزيرة الكورية أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائه نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بيونغ يانغ أن زيارته أرست مسارا أوضح لتعزيز التعاون بين البلدين والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد. في جنيف أعلنت منظمة الصحة العالمية أن جهود تتبع مخالطي المصابين بفيروس إيبولا لاحتواء تفشيه في جمهورية الكونغو الديمقراطية تشهد تحسنا لكنها لا تزال دون المستوى المستهدف. وقال مسؤول في المنظمة للصحفيين أنها تمكنت من الوصول إلى 62% من المخالطين، في حين تستهدف الوصول إلى أكثر من 90%. وفي نهاية نشرتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش صباح اليوم الأربعاء أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تتصدى حاليا لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. الجيش الأمريكي يشن عدة ضربات على أهداف إيرانية ردا على إسقاط مروحية أباتشي. نائب الرئيس الأمريكي فانس يشيد بتقدم المباحثات مع إيران ويؤكد قرب التوصل إلى اتفاق مرتقب. مشروع قرار أمريكي أوروبي يطالب إيران بتقديم معلومات كاملة بشأن أرصدة المواد النووية والمنشآت التابعة لها. الجنوب اللبناني بين سقوط الضحايا وتصاعد الغارات والحراك الدبلوماسي. تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية وبرلمان الاحتلال يقر الاستيلاء على أموال فلسطينية من عوائد الضرائب. خروقات الاحتلال للهدنة تلقي بظلالها على الوضع الإنساني في غزة.
تقدم مفصلي في مفاوضات غزة يعزز فرص الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. تصعيد روسي في أوكرانيا والكرملين يؤكد تعثر الوساطة الأمريكية. الرئيس الصيني يختتم زيارته إلى كوريا الشمالية مؤكدا أن الزيارة أرست مسارا أكثر وضوحا وشمولا لتطوير العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية خليجية عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت.
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف.
4: برنامج الثاني على الخط.
6: مسايم.
7: إضاءات ثقافية.
8: استراحة طهيرة.
9: أبي منه الخبر.
10: صباح الخير.
11: مساء الخير يا كويت.
12: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت.
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت.
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
13: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرات. القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادئة نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج شذرة، البرنامج الذي نقتطف فيه المعاني النافعة والقيم الرفيعة من معين العلم والخبرة والتجارب الإنسانية، لنقدمها في كلمات موجزة تحمل الفائدة والإلهام. في هذه الحلقة نتوقف عند قيمة من أهم القيم التي تسمو بالإنسان وتجمل علاقاته وتعزز مكانته بين الناس، ألا وهي الأدب. فالأدب عنوان الرقي وزينة الأخلاق ومرآة التي تعكس ما يحمله الإنسان من قيم ومبادئ. وسيكون معنا في هذه الحلقة حديث شيق ومفيد لفضيلة الشيخ عمر بن رشيد الزبيدي، يتناول فيه جانبا من جوانب الأدب الإسلامي وما تحمله من معاني سامية تساهم في بناء الفرد والمجتمع وتغرس الاحترام وحسن التعامل بين الناس. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يجعلنا من أهل الأدب والخلق الحسن.
1: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، فهذه

0: آداب يعني ذكر أهل العلم أنها تتلخص في ثلاث آداب. جماع الأدب يتلخص في ثلاث آداب: الأول الأدب مع الله سبحانه وتعالى، الثاني الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث الأدب مع عباد الله. الأدب مع عباد الله، وعلى المسلم أن يحقق هذه الآداب أجمع، لأنه ماذا؟ لأنه عبد لله عز وجل ويريد رضا الله سبحانه وتعالى ويريد كرامة وينجو من الخسارة، فبقدر تحقيق هذه الآداب تزكو النفس، وبقدر حرمانها تدنس النفس. والله تعالى ماذا يقول؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهذه التزكية تكون بهذه الآداب المباركة. نأتي للأمر الأول وهو الأدب، وهو أعظم الأدب. أعظم الأدب يا إخواني الأدب مع الله سبحانه وتعالى. خالقك سبحانه وتعالى هو ربك، هو معبودك، ليس لك معبود سواه، فلا بد أن تتأدب بين يديه، أن تتأدب بين يديه. ومتى يتحقق الأدب؟ كلما عظمت معرفتك بالله سبحانه وتعالى عظم أدبك. كلما عظمت معرفتك بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه، كلما عظم أدبك مع الله عز وجل. لأن كثير من الناس يقل أدبه مع الله عز وجل بسبب جهله، فالجهل يجر الإنسان إلى سوء الأدب، والعلم ينجيه من هذه الآفة الكبيرة. فكلما كان الإنسان بالله أعرف كان له ماذا؟ أخوف، وكان أبعد عن معصيته وأقرب لطاعته، كما جاء عن بعض السلف. كلما كان الإنسان بالله أعرف كان له ماذا؟ أخوف، ينال به تحقيق مخافة الله عز وجل، وهو أبعد عن المعصية وهو أقرب إلى الطاعة. ومن الأدب العظيم مع ربنا سبحانه وتعالى هو تحقيق العبودية لله عز وجل، تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل ما خلق في هذه الدنيا إلا أن تخلص له العبادة، فالذي يشرك بالله عز وجل هذا ليس على أدب مع الله عز وجل. لأن الله ماذا قال؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالذي يوحد الله عز وجل أتى بالأدب العظيم الذي يحبه الله عز وجل. ومن الآداب مع الله الحياء من الله عز وجل، أن تستحي من الله سبحانه وتعالى، وهذا الحياء هو حياء العبادة، الحياء الذي يكون سببا بالقرب من كل خير والبعد عن كل شر، والقرب من كل فضيلة والبعد عن كل رذيلة. فالعبد الذي يستحي من الله عز وجل حق الحياء يحرص على مراضيه سبحانه وتعالى حق التعظيم، وأن تعظم أوامره وأن تعظم نواهيه وأن تعظم وحيه الذي أوحاه إلى رسله. فكلما كنت معظما لوحي الله سبحانه وتعالى كلما كنت أنت محققا لهذه الآداب التي يحبها الله عز وجل. ومن الأدب التذلل بين يديه ومحبته سبحانه وتعالى وخشيته، فكلما عظمت هذه الأمور باب الذل والخشية والمحبة كلما عظم أدبك مع الله عز وجل. يدعون ربهم خوفا وطمعا، يبتغون إليه الوسيلة، يرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذا من على الإنسان أن يعظم كلام الله عز وجل، وأن يعظم وحي الله سبحانه وتعالى، وأن يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وفي ختام هذه الحلقة من برنامج شذرات، نأمل أن تكون اللحظات التي قضيتموها معنا قد أضافت إلى يومكم معنى طيب وفكرة نافعة وتأملا يدعو إلى تحسين القول والعمل. الحياة تمضي سريعا، لكن يبقى الأثر والكلمة الطيبة، ويبقى الأثر الذي يتركه الإنسان في نفوس الآخرين. فاجعلوا من أقوالكم جسورا للود، ومن عباراتكم رسائل احترام، ومن تعاملاتكم عنوان للخلق الرفيع. نشكر لكم حسن المتابعة، ونقدر وقتكم الذي خصصتموه لهذا اللقاء، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القيم الثابتة والسلوك الحسن والبصيرة في القول والعمل. وإلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من شذرات، نستودعكم الله إلى اللقاء على أمل اللقاء القريب.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم.

وقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: السادسة وخمس وعشرون دقيقة ساعتنا الآن في إذاعة دولة الكويت، مشوارنا الصباحي بدأ مستمعينا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا كويت، صباح الخير لمستمعين دولة الكويت، صباح الخير نقولها عبر أثير إذاعة دولة الكويت الذي يعبر المداخل والقلوب. اليوم لن نبدأ بالتحايا المعتادة، بل سنفتح نافذة جديدة للروح. انظروا إلى الشمس ليس كزيارة يومية مكررة، بل كدعوة كونية للبدء من جديد. الحياة مستمعينا لا تمنحنا أياما لنقضيها فقط، بل تهبنا فرصا لنبنيها. كل صباح هو صفحة بيضاء، خطها أنتم وألوانها شغفكم ومعناها أملكم الممدود كبحرنا الجميل. إذن تنفسوا التفاؤل، فما زال في العمر متسع للأحلام، وما زالت الحياة تخبئ لمن يسعى أجمل المفاجآت. في بداية هذا اليوم لكم تحية صباحية جميلة كقلوبكم، من محمد القحطاني، ثامر الدحاني من الإعداد.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه انطلاقة جديدة في برنامج صباح الخير، وهذه تحيات من التقديم فيحاء السعيد، زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي، وهبة المريشد.

صباح الخير، صباح التفاؤل، صباحكم مليء بالراحة والطمأنينة. مستمعينا الكرام، من زرع الإحسان حصد المحبة، ومن زرع الاجتهاد حصد النجاح. فالحياة تعطي بقدر ما نبذل فيها من جهد وعطاء. صباحكم مليء بالأمل والطموح. هذه تحيات الهندسة الإذاعية عبد العزيز الصقعبي.

تذكر عزيزي المستمع، إذا كان ماضيك قصة قد كتبت فإن الحاضرة ريشة بين يديك. نحن نتطور عندما نقرر ذلك، ومن هنا ابدأ هذا اليوم بتعلم عادة صغيرة أو مهارة جديدة تبدأ بها لتكون نسخة أفضل وأكثر أملا من نفسك غدا. دائما نقول أهلا بالتغيير، ودائما نبدأ هذا اليوم بأمل يصنع الغد. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في صباح الحياة، وهذه

0: مستمعينا الكرام، هذه دعوة مجددا لمتابعة برنامج صباح الخير من قائد العمل المخرج بدر المروان.
1: من هنا بدأت قصتنا، وبهذا الصوت تعلو رايتنا، نتوحد قلبا واحدا مع نشيدنا الوطني.

اللهم خفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا شر الأشرار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا من النار يا عزيز يا غفار.

عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: يا أهلا وسهلا بكل من انضم لنا الآن عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج صباح الخير. ننتقل معكم إلى أحوال طقسنا الجميل لهذا اليوم، حيث تستقبلنا شمس الكويت منذ الصباح الباكر بكل حفاوة وإشراق لتعلن عن نهار صاف ومشمس بامتياز. تبلغ درجة الحرارة الآن 33 درجة مئوية مع شعور حقيقي مماثل تماما، لكنها ستبدأ رحلة الصعود المعهودة تدريجيا لتقارب 39 مع منتصف النهار. نسماتنا اليوم خفيفة هادئة، حيث تبدأ الرياح بسرعة 10 كيلومترات في الساعة، ولن تتجاوز ذروتها 19 كيلومترا في الساعة بين الحين والآخر، مما يجعلها لطيفة ومقدورا عليها. نسبة الرطوبة حاليا تقف عند 33% لتنخفض مع ساعات الظهيرة إلى 28% بمعدل عام يصل إلى 29% طوال اليوم. رغم تنبيهات الحرارة العالية في بعض المناطق، إلا أن طاقة الصباح تظل رائعة مستمعين الكرام، فلا تنسوا مظلاتكم، نظاراتكم الشمسية، ورفيقكم الدائم كوب الماء البارد، وإذاعة دولة الكويت برنامج صباح الخير. هذا كان طقسنا لهذا اليوم. تورا، ماذا لدينا لكم من فقرات في برنامجنا الصباحي؟
1: أهلا بكم مستمعينا، اليوم لدينا العديد من الفقرات المتنوعة، ومنها فقرة المنوعات، الخريطة الورقية تقاوم تطبيقات الملاحة الآلية وتحتفظ بأسرار الطرق البديلة.
2: وسوف نتعرف أيضا عزيزي المستمع في منوعاتنا، تعافي متسلق نيبالي بعد زحفه لستة أيام وحيدا في منطقة الموت.
0: ومن ظلمة الماضي إلى نور المعرفة، نأخذكم في رحلة وزيارة لنفق مهجور يتحول إلى واحة للثقافة.
1: وبلا شك لدينا فقرة التكنولوجيا وعالم التطبيقات.
2: وسوف نأخذكم مستمعينا الكرام في جولة صحية.
0: وفي هذه الجولة الصحية، كوب القهوة الصباحي، أربعة أخطاء مستمعين الكرام علمية قد تحرمكم من فوائده الصحية.
1: وكذلك لدينا فقرات متنوعة، ومنها عالم الصحافة والاتصالات الهاتفية، لذا ابقوا معنا في صباح الخير.

الأرض من الماء إلى الماء لنا، ومن القلب إلى القلب لنا، ومن الآه إلى الآه لنا. كل دبوس إذا أجل بلادي هو في قلبي أنا.

0: في صباح الخير،
1: متابعة لكل جديد،
0: أخبار العالم لا تنظر،
1: كن معنا
0: في صباح الخير
1: والمنوعات.

0: ومن ظلمة الماضي إلى نور المعرفة، نفق مهجور يتحول إلى واحة للثقافة. ترى ما القصة؟ في فكرة مبتكرة تجمع بين سحر التاريخ وشغف العلم، نجحت مجموعة من الشباب الملهمين في تحويل نفق قطار قديم ومهجور كان قد نسيه الزمن لعقود تحت الأرض إلى مكتبة عامة مبهرة وملتقى ثقافي نابض بالحياة. هذا المشروع لم يعد ويعد إحياء المكان فقط، بل جذب الآلاف من الزوار يوميا، حيث رصفت ممرات النفق بآلاف الكتب المنوعة، وتمت إضاءته بأسلوب هادئ يبعث على السكينة والقراءة. لقد تحول ذلك الممر المظلم الذي كان يرمز للإهمال إلى وجهة صباحية مفضلة لعشاق المعرفة والباحثين عن مساحة للإلهام. هذا الخبر يثبت لنا أن الإنسان هو من يمنح الأماكن روحها، وأننا بقليل من الإرادة نستطيع أن نخلق الضياء من عتمة الزوايا المنسية في حياتنا. قسها عزيزي المستمع على حياتك كلها.
1: الخريطة الورقية ذاكرة الطرق التي لا تعرفها التطبيقات.

في ظل الانتشار الواسع لتطبيقات تحديد المواقع الجغرافية، قد يبدو استخدام الخريطة الورقية اليوم أمراً غير مألوف للعديد من المسافرين، إلا أن هذه المطبوعات الكلاسيكية لا تزال تحتفظ بأهميتها البالغة في التخطيط الشامل للرحلات واختيار طرق بديلة بعيدة عن المسارات التقليدية، فضلاً عن دورها الجوهري في تعزيز روحية الاستكشاف وحس المغامرة، وتحت شعار حماسي يدعو إلى التمسك بهذه الثروة المعرفية، يطلق الصحفي والكاتب الفرنسي جان كلود، مؤلف كتاب فرنسا على الخريطة، نداء واضحا للمسافرين قائلا: لا ترموا خرائطكم، معتبرا مؤلفه دراسة أكاديمية تحتفي بتلك الخرائط الورقية التي لا تزال تحفظ بعناية داخل حجر التخزين أو على الرفوف الخلفية في السيارات. وعلى الرغم من اعترافه بالتراجع الكبير لأهمية الخريطة التقليدية منذ دخول عصر الثورة الرقمية وهيمنة التطبيقات نظام تحديد المواقع العالمي GPS وأبرزها جوجل مابس ووايز، يرى الصحفي كلود أن هذه الأدوات الرقمية فعالة جدا للوصول المباشر من نقطة إلى أخرى ومن الحماقة الاستغناء عنها، لكنها تظل بحاجة إلى الخريطة الورقية كأداة مكملة تتيح قدرا هائلا من المعلومات البصرية والجغرافية التي لا يوفرها نظام التوجيه الرقمي.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: أهلا بكم أيها الأحبة، وهذه جولة مع أخبار الدار. نماء الخيرية أمس الثلاثاء برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة في خطوة نوعية تعكس توجهات الدولة نحو الاستثمار في الإنسان وبناء رأس المال البشري وتمكين الشباب من صناعة مستقبلهم. قال ممثل رعاية الحفل مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون عبد المحسن المخيال في كلمته خلال حفل الإطلاق إن مبادرة البوصلة ومركز نماء للتطوع يجسدان نموذجا متميزا للمبادرات التنموية التي تواكب رؤية دولة الكويت في الاستثمار بالإنسان وتعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في بناء المجتمع. أوضح المخيال أن وزارة الشؤون تولي اهتماما كبيرا بالمبادرات النوعية التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي إلى التنمية المستدامة وبناء القدرات، مضيفا أن الشباب يمثلون الثروة الحقيقية للوطن وأن دعمهم بالمعرفة والمهارات والتوجه السليم يعد استثمارا استراتيجيا في مستقبل الكويت. وذكر أن مبادرة البوصلة تعكس فهما عميقا للتحديات التي تواجه الطلبة والشباب في اختيار تخصصاتهم ومساراتهم المهنية، خصوصا وسط المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، إذ توفر لهم أدوات علمية ومهنية تساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر وعيا واستنارة.

أكد رئيس وحدة التحريات المالية الدكتور حمد المكراد أمس الثلاثاء مواصلة الوحدة تطوير قدراتها الفنية والتقنية وفق أفضل المعايير الدولية، مضيفا أن التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والدولية يمثلان ركيزة أساسية في تعزيز فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال المكراد بمناسبة اليوم العالمي لوحدات التحريات المالية الذي يصادف 9 من يونيو كل عام، إن وحدات التحريات المالية تؤدي دورا محوريا في صون النزاهة المالية، مبينا أن المحللين والمتخصصين يعملون بكفاءة لرصد الأنشطة المالية المالية.

مشبوهة ودعم التحقيقات والمساهمة في حماية الاقتصاد والمجتمعات. وأوضح أن الوحدة تعمل باستمرار على رفع كفاءة التحليل المالي وتعزيز الشراكات المؤسسية بما يسهم في حماية النظام المالي الكويتي ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على نزاهة الاقتصاد وترسيخ مكانة الكويت مركزا ماليا وتجاريا موثوقا. وذكر أن التحديات المرتبطة بالجرائم المالية تشهد تطورا متسارعا نتيجة التقدم التكنولوجي وتنامي استخدام الوسائل الرقمية، مما يستدعي مواصلة الاستثمار في بناء القدرات البشرية وتطوير أدوات الرصد التحليلي المالي المتقدمة.

السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء.

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش صباح اليوم الأربعاء أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تتصدى حاليا لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. الجيش الأمريكي يشن عدة ضربات على أهداف إيرانية ردا على إسقاط مروحية أباتشي. نائب الرئيس الأمريكي فانس يشيد بتقدم المباحثات مع إيران ويؤكد قرب التوصل إلى اتفاق مرتقب. مشروع قرار أمريكي أوروبي يطالب إيران بتقديم معلومات كاملة بشأن أرصدة المواد النووية والمنشآت التابعة لها. الجنوب اللبناني بين سقوط الضحايا وتصاعد الغارات والحراك الدبلوماسي. تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية وبرلمان الاحتلال يقر الاستيلاء على أموال فلسطينية من عوائد الضرائب. خروقات الاحتلال للهدنة تلقي بظلالها على الوضع الإنساني في غزة. تقدم مفصلي في مفاوضات غزة يعزز فرص الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. تصعيد روسي في أوكرانيا والكرملين يؤكد تعثر الوساطة الأمريكية. الرئيس الصيني يختتم زيارته إلى كوريا الشمالية مؤكدا أن الزيارة أرست مسارا أكثر وضوحا وشمولا لتطوير العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: الكويت برنامج صباح الخير. مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
1: مستمعي الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. اهلا ومرحبا بكم في هذه الوقفه اليوميه اللي من خلالها نسلط الضوء على تداولات سوق الكويت الاوراق الماليه عن الجلسه السابقه، منتصف جلسات هذا الاسبوع التي راينا فيها ارتداده بعد سلسله من التراجعات وايضا ارتفاع لمؤشر السيوله كانت مرتفعه، وصلنا الى مستويات جديده، يعني قدرناها هذه المستويات الإيجابية 118 مليون دينار و 56 ألف تداولات في يوم الأمس. كمية التداول أيضا مستمعي الكرام كانت عالية، قريب من النصف مليار سهم، 477 مليون سهم و 527 ألف. عدد الصفقات كان 26 ألف صفقة و 692. مؤشر السوق العام أغلق على ارتفاع عند مستويات 8714 نقطة. 96 شركة من شركات السوق في يوم الأمس كانت على ارتفاع وحققت مكاسب في إغلاقها، بينما 26 شركة تراجعت و10 شركات يعني استقرت في تداولاتها وسبع شركات لم يتم التداول عليها. هناك شركات حققت مكاسب وارتفعت وبكميات عالية مثل سينرجي وصل لمستويات 264 فلس بكميات عالية، 5 مليون و305 ألاف سهم. ميزان أيضا 1,042,000 ألف سهم ووصل إلى مستويات الدينار و200 فلس. أيضا التقدم عنده 545 فلس وإن كان بكميات ضعيفة، لكن أداء كان إيجابي. الامتياز 71 فلس بكميات عالية، 25 مليون سهم و571 ألف. ووطنية عقارية وصل لمستويات 122 فلس بكميات أيضا عالية كالمعتاد، 76 مليون سهم و320 ألف. استثمارات 268 ألف بكميات تداول بلغت 8 مليون سهم. أيضا معادن 179 فلس بكميات بلغت 1,300,000 تقريبا. كامكو وصل إلى مستويات 185 فلس بارتفاعاته وأغلق وإن كان بكميات قليلة، 500 سهم فقط، لكن التداولات كانت عليه إيجابية. هناك أيضا شركات يعني تراجعت ويعني كانت من ضمن الشركات التي تأثرت. مدينة الأعمال بشكل واضح، مدينة الأعمال تراجعت وبكميات عالية في يوم الأمس، 36 مليون سهم و154 ألف. هذا التداول البيع اللي كان على مدينة الأعمال كان واضح جدا. يلي أيضا أولى وقود أيضا من ضمن الشركات المتراجعة، كذلك السور. الثلاث شركات هذه كلها تراجعت وكانت على رأس الشركات المتراجعة، وطبعا صاحب هذا السهم موجة من الخوف أو القلق، فبالتالي تم التراجع على حركة التداولات عليه، وكانت العمليات البيعية يعني كبيرة ويعني حتى بأحجام كبيرة وبكميات عالية. بعد السور 2,244 سهم التداولات على السور. خليج التأمين أيضا من ضمن الشركات المتراجعة، وصل لمستويات 741 فلس. أجيال 300 فلس، الإعادة 342 فلس، وكذلك أيضا أصول وصل إلى 360 فلس. وطنية ميمبا 223 فلس بكميات بلغت 6 مليون سهم و300 ألف. هذه بالنسبة للشركات المتراجعة. ماذا عن الشركات التي يعني تم التداول عليها بكميات عالية؟ وطنية دائما في الصدارة، 76 مليون سهم التداولات على وطنية وكان التداول إيجابي، يعني أغلق مؤشر السهم بارتفاع في نهاية التداول مع الإغلاق. وكذلك مدينة الأعمال هي الأعلى أيضا من حيث الكميات، 36 مليون سهم و134 ألف وكانت متراجعة. الامتياز 25 مليون سهم، جي اف اتش 21 مليون سهم، بيتك 20 مليون سهم، بيتك عنده مستويات 771 فلس. التجارية 13 مليون سهم، تنظيف 13 مليون سهم، عقارات الكويت 12 مليون سهم، والأول 11 مليون سهم، وكميفك أيضا 11 مليون سهم. كل هذه الشركات كانت في المنطقة الخضراء، اللي تصدرت الكميات كلها كانت في المنطقة الخضراء وتداولتها إيجابية، ما عدا مدينة الأعمال التي تراجعت هي والسور أولى وقود. بالنسبة للسيولة، السيولة هي الأعلى على بيتك دائما، 16 مليون دينار و150 ألف. وطنية 9 مليون دينار وطني 6,038,000، وطني عنده مستويات 825 فلس، عقارات الكويت 4,600,000، جي اف اتش 3,900,000، تنظيف 3,700,000، ارزان 3,536,000، وايفا 3,421,000، مدينة الأعمال 3,080,000، وإيفا فنادق 2,911,000. هذه بالنسبة للسيولة. ماذا عن الصفقات؟ الصفقات هي الأعلى دائما على بيتك، بيتك 1,777 صفقة، مدينة الأعمال أيضا يلي على طول 1,705

محاولات إيجابية، وحقيقة يعني رأينا نشاط واضح على كثير من الشركات القيادية والشركات المتوسطة والصغيرة، واللي جعل التداول في يوم الأمس يوم إيجابي أتى بعد سلسلة من التراجعات. احتجنا أن نرى هذا اللون الأخضر، وإن شاء الله بإذن الله نستكمل أيضا في رابع جلسات هذا الأسبوع اليوم إن شاء الله نرى أيضا مزيد من الارتفاعات وتحقيق أيضا للمكاسب الجديدة. هذا ما نأمله دائما إخواننا المتداولين سوق كويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
2: دائما صديق المستمع، نتمنى لك الصحة والعافية. في فقرتنا الصحية، جسيمات البلاستيك الدقيقة قد تصل إلى الدماغ وتؤثر في نمو الخلايا العصبية. كشفت دراسة حديثة أجرها باحثون في جامعة شرق فنلندا أن جسيمات البلاستيك الدقيقة قد تكون قادرة على الوصول إلى الدماغ والتأثير في تطوير الخلايا العصبية، ما يثير تساؤلات متزايدة حول آثارها المحتملة على صحة الإنسان على المدى الطويل. أوضح الباحثون أن اللدائن الدقيقة الناتجة عن تحلل المنتجات البلاستيكية يمكن أن تدخل جسم الإنسان عبر مياه الشرب والغذاء والهواء، مشيرين إلى أن تأثيراتها لا تقتصر على الانتشار داخل الجسم، بل قد تمتد إلى الجهاز العصبي. وفي تكملة لهذا الخبر، اختبر الفريق البحثي تأثير جسيمات البلاسترين بأحجام 50 و100 و250 نانومتر على خلايا عصبية حية مأخوذة من أجنة الفئران. أظهرت النتائج أن الجسيمات الأصغر حجما البالغة 50 نانومتر تسببت في نمو غير طبيعي للفروع العصبية للخلايا من دون أن تؤدي، كأنها غيرت نمط تطورها الطبيعي. بين التحليل الجيني أن التعرض للجسيمات الصغيرة أدى إلى تنشيط جينات مرتبطة بنمو الزوائد العصبية، كما سجل الباحثون نشاطا ملحوظا لجين يعتمد على الكالسيوم ومسؤول عن استطالة الفروع العصبية.
3: عزيزي المستمع، البعض منا يتساءل عن فكرة 10,000 خطوة، دعونا نتعرف من أين جاءت هذه الفكرة.

على مدى عقود ارتبط رقم 10,000 خطوة يوميا بمفهوم الصحة المثالية واللياقة البدنية، حتى أصبح هدفا يوميا يسعى إليه الملايين عبر الساعات الذكية وتطبيقات الهواتف. ومع مرور الوقت تحول هذا الرقم إلى معيار عالمي ينظر إليه باعتباره مفتاحا للحفاظ على صحة القلب والتحكم في الوزن والوقاية من الأمراض المزمنة. ولكن المفاجأة أن هذا الرقم لم ينشأ في الأصل كتوصية طبية أو نتيجة لأبحاث علمية موسعة، بل ظهر لأول مرة ضمن حملة تسويقية أطلقتها شركة يابانية في عام 1965 للترويج لأول جهاز تجاري لعد الخطوات. ورغم هذه البداية الدعائية، فإن الدراسات التي أجريت

لاحقاً أكدت أن المشي المنتظم يعد بالفعل من أكثر العادات الصحية فاعلية، وإن كانت فوائده لا ترتبط بالضرورة بالوصول إلى حاجز 10,000 خطوة يومياً. ومع تزايد معدلات الخمول البدنية حول العالم، اتجه الباحثون خلال السنوات الأخيرة إلى إعادة دراسة العلاقة بين عدد الخطوات اليومية والصحة العامة، سعياً للإجابة عن سؤال يهم كثيرين: ما العدد الفعلي من الخطوات الذي يحتاجه الإنسان للحصول على الفوائد الصحية الأساسية؟

0: تشير الدراسات الطبية الحديثة إلى أن تعظيم الاستفادة من مضادات الأكسدة والكافيين في القهوة يتطلب تجنب 4 سلوكيات خاطئة. أولاً عزيزي المستمع، التسرع في الشرب. يجب الابتعاد عن شرب القهوة فور الاستيقاظ والانتظار لمدة 45 دقيقة كحد أدنى، حيث يكون هرمون الكورتيزول هرمون اليقظة النشط طبيعياً في أعلى مستوياته، وتناول الكافيين مباشرة يربك عمله. ثانياً، الأكواب البلاستيكية. يمنع العلماء صب القهوة الساخنة فيها لأن الحرارة العالية تحفز تسرب جسيمات الميكروبلاستيك والمواد الكيميائية الضارة إلى المشروب. ثالثاً، مزجها بالحليب. علمياً ترتبط بروتينات الحليب مثل الكازين بمركبات البوليفينول المضادة للأكسدة الموجودة في القهوة، مما يمنع الجسم من هضمها وامتصاصها بشكل كامل. رابعاً، إغفال شرب الماء. تناول القهوة قبل ترطيب الجسم بالماء يؤدي إلى زيادة الجفاف، لأن الكافيين مادة مدرة للبول أجلكم الله، تمنع الخلايا من تعويض السوائل المفقودة ليلاً. لذلك مستمعينا الأعزاء، نصيحتنا لكم هذا الصباح، ابدأوا يومكم بكوب من الماء، ثم استمتعوا بقهوتكم السوداء النقية في كوب زجاجي أو خزفي بعد مرور ساعة إلا ربعاً من النهوض، لتمنحوا أجسادكم صحة وحيوية ونشاط.
1: ومن الناحية الصحية وللمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين، هذا خبر محلي زينب، يمكن يهم الكثيرات، يعني النساء أكثر من الرجال، هم اللي يروحون حق الصالونات.
2: نعم.
1: ويروحون حق المعاهد الصحية، لكن في يوم من الأيام سألتي إذا كان هذا الصالون اللي أنت رايحة تسوين شعرك ولا تحطين مكياج ولا زين، يعني يأخذ بالاشتراطات الصحية اللي تحطها وزارة الصحة؟
2: بأمانة لا،
1: ما سألت.
2: حتى لو أسأل هل سيجيبون بصراحة؟
1: يعني هو ولا حتى يعني
2: يجب أن تذهبي فترين فتعايني فتستنتجي فتقرري بعد ذلك إذا كان هذا الصالون مع الاشتراطات أم ضد الاشتراطات.
1: في كل الأحوال إذا لم تكوني من هؤلاء اللي يسألون عن هذه الاشتراطات، وزارة الصحة تقوم بذلك.
2: صحيح.
1: لذلك أعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء عن تحرير 50 مخالفة بحق عدد من الصالونات والمعاهد الصحية المخالفة للاشتراطات الصحية المعتمدة، وذلك ضمن حملات تفتيش مشتركة نفذت في مختلف محافظات البلاد لحماية الصحة العامة وتعزيز الرقابة الوقائية على المنشآت ذات العلاقة المباشرة بصحة وسلامة الجمهور. دائما نتمنى أن يكون خاصة
2: هناك وعي، نعم،
1: للسيدات يكون هناك الوعي الكافي.
2: صحيح.
1: لمعرفة هذه الاشتراطات والأخذ بها من أجل سلامة الجميع. ساعتنا تقترب من 7:30 صباحا. تابعونا على

0: 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت. في صباح الخير. صباح الخير.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، ولازلنا مستمرين معاكم في برنامج صباح الخير في هذه الفقرة مع ضيوف برنامج صباح الخير، وحتى نتعرف عن أبرز الخدمات الرقمية الجديدة التي أطلقتها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والمخصصة لذوي الإعاقة. ينضم إلينا عبر الطرف الآخر من الهاتف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الأستاذة فاطمة عباس حياة. حياك الله أستاذة فاطمة في برنامج صباح الخير.
3: الله يحييكم، صباح النور.
2: بداية احنا شاكرين لك لقبولك هذه الدعوة. أستاذة فاطمة، ودنا نعرف عن أبرز الخدمات الرقمية الجديدة التي أطلقتها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المخصصة لذوي الإعاقة.
3: نعم، الوزارة أطلقت يوم الأحد في الأسبوع الجاري منظومة متكاملة تجمع بين خدمات رقمية متخصصة لها أدوات لوصول ذوي الإعاقة للخدمات. على سبيل المثال وليس الحصر، صار بإمكان الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية التواصل مباشرة مع موظفي الوزارة من خلال خدمة المكالمات المرئية بلغة الإشارة، وتوفير خدمات داعمة للمكفوفين وضعاف البصر للحصول على المستندات والمعاملات بطريقة برايل، إلى جانب طبعا الخدمات الإلكترونية الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وهذا طبعا كله يعزز استقلاليتهم ويختصر عليهم الوقت والجهد.
2: نعم أستاذة فاطمة، كيف تسهم هذه المنظومة الرقمية في تسهيل حصول ذوي الإعاقة على خدمات الوزارة وإنجاز معاملاتهم إلكترونيا؟
3: في الحقيقة يعني هذه الخطوة تعكس التزام الوزارة تطوير خدماتها وفق أعلى معايير الجودة والشمولية، وصول الخدمات إلى جميع أفراد المجتمع بلا استثناء. وأيضا يعني هذه الخطوة تجسد على أرض الواقع التوجهات القيادة الحكيمة بتمكين ذوي الإعاقة وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، وكونهم طبعا مكون أصيل من نسيج المجتمع الكويتي.
2: نعم، لكن ما هي التقنيات أو المزايا التي تم تضمينها في المنظومة لضمان سهولة الاستخدام والوصول لجميع فئات ذوي الإعاقة؟
3: تم تزويد يعني موقع الوزارة الخاص، الموقع الإلكتروني للوزارة، بمجموعة متقدمة من أدوات الوصول الرقمي إلى اللي تشمل تقنيات قراءة الشاشة وإدخال الصوتي وترجمة المحتوى إلى لغة الإشارة. نعم. كذلك خصائص التحكم في النصوص والألوان والتباين والإعدادات المستخدمة المخصصة لفئات متعددة من ذوي الإعاقة من العملاء المواطنين والمقيمين، بما يضمن طبعا لهم تجربة رقمية أكثر سهولة ومرونة إن شاء الله.
2: بارك الله في جهودكم أستاذة فاطمة عباس حياء المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. لكن إلى أي مدى تعكس هذه المبادرة توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمولية في تقديم الخدمات الحكومية؟
3: في الحقيقة يعني هذا التطور وهذا التحول الرقمي، أكيد الوزارة خط هذه الخطوات لتمكين ذوي الإعاقة للوصول إلى يعني الخدمات بكل يسر وبأقل جهد، واستقلالي ما قلنا استقلاليتهم، يحسون باستقلاليتهم وعدم الحاجة لأي يعني مساعدة خارجية، يصير الاعتماد على النفس، وتبني أيضا في الحقيقة الثقة في نفوسهم، وكذلك يعني تعزز أيضا مسؤولية الجهات نحو دعمهم وتمكينهم لأداء معاملاتهم بنفسهم.
2: نعم، ما هي الخطط المستقبلية للوزارة لتطوير الخدمات الرقمية المقدمة لذوي الإعاقة وتوسيع نطاق الاستفادة منها؟
3: في الحقيقة الوزارة يعني جادة في هذا المجال، وهذا طبعا باكورة الجد والاجتهاد، وطبعا الوزارة تماشيا مع التطور اللي حاصل في الذكاء الاصطناعي بإذن الله راح تطور خدماتها وتعزز استعانتها بالذكاء الاصطناعي لتيسير معاملات ذوي الإعاقة من جميع الفئات.
2: نعم، هل من كلمة أخيرة تودين أن تضيفينها أستاذة فاطمة حياة حول هذا الموضوع؟
3: نعم، بشأن إخواننا ذوي الإعاقة، إن شاء الله حملة توفر الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه بإذن الله تعالى خلال الأسابيع القادمة أيضا راح يكون عندها محتوى كذلك لذوي الإعاقة. راح نبتدي طبعا مع فئة الصم والبكم، وفيما بعد إن شاء الله راح نعزز الرسائل توصل لإخواننا ذوي الإعاقة بحيث أن هذه الحملة تكون شاملة وتصل إلى الجميع نحو استخدام أمثل الكهرباء والماء.
2: هل هناك تفاصيل أخرى حول هذه الحملة؟
3: طبعا الحملة الوطنية هذه طبعا النسخة الرابعة، السنة الرابعة للتوالي، أطلقتها الوزارة في 11 مايو لتعزيز مفهوم ثقافة الترشيد لدى جميع فئات المجتمع. وهذا العام يعني من خطط الوزارة في هذه الحملة لوصول رسالتها إلى جميع أفراد المجتمع إنها تكون شاملة وتهتم في ذوي الإعاقة في الحقيقة وتوصل لهم الرسائل بالطريقة اللي تناسبهم، وكذلك إنه يكون كل مواطن وكل مقيم على أرض الكويت الحبيبة شريك ناجح وفعال في هذه الحملة إن شاء الله.
2: نعم، بارك الله فيكم وفي جهودكم المبذولة لخدمة المواطنين، وكل الشكر لك أستاذة فاطمة عباس حياة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على هذه المداخلة.
3: حياكم الله.
0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
4: ساعتنا تشير إلى 7:39 دقيقة، موعدكم مع صحافتنا لهذا اليوم، نبدأها بأبرز العناوين المحلية. وزير شؤون الديوان الأميري يستقبل سفيري بنغلاديش وبروناي دار السلام. وزير التربية يوجه بالتحقق من سلامة الإجراءات الإدارية والفنية والمالية بمناقصات الوزارة. وزير العدل أنجزنا معالجة واسعة لملف الإعلانات القضائية. رئيس الطيران المدني يبحث مع السفير الأردني لدى البلاد تعزيز التعاون بمجال الطيران. التحريات المالية، تطوير القدرات لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط يعقد اجتماعه الثاني لعام 2025-2026. حماية البيئة تؤكد على ضرورة حماية مياه الخليج العربي وكائناته من التلوث. العدل، تداول 88 عقارا خلال أسبوع بقيمة 124 مليون و800 ألف دينار.

0: وإلى أبرز عناوين صحافتنا العربية والدولية. ترامب: الاتفاق في الشرق الأوسط في مراحله النهائية. زيلينسكي يبحث مع ويتكوف وكوشنر إحياء جهود إنهاء الحرب مع روسيا. فرنسا تحظر دخول وزير مالية الاحتلال إلى أراضيها. محكمة أمريكية تلغي رسوما فرضها ترامب على تأشيرة مخصصة للعمل. الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا للسكان لإخلاء مدينة في لبنان. روسيا: إخماد حريق في مجمع للتحميل بميناء عقب هجوم بمسيرة. سقوط طائرة هليكوبتر أمريكية بالقرب من مضيق هرمز وتم إنقاذ الطاقم. كوريا الشمالية والصين اتفقتا على تعزيز التعاون في قطاعات مختلفة.
1: وإلى أبرز العناوين الاقتصادية. وزير المالية يبحث مع سفير باكستان سبل تعزيز التعاون المشترك. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 103.76 من 1000 نقطة. الدولار الأمريكي يستقر عند 307 فلس واليورو عند 354 فلسا. سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 2.42 دولار ليبلغ 106.24 دولار. فيزا العالمية: 86% من المستهلكين في الكويت يستخدمون الذكاء الاصطناعي للتسوق. مؤسسة البترول تبحث مع وزير الطاقة الأمريكي ضمان الإمدادات. جهاز حماية المنافسة يصدر دراسة حول أسواق الجمعيات التعاونية. الدولار يعود للخسائر في مصر والجنيه ينتعش.

0: وإلى أبرز المواضيع التي طلعتنا بها صحافتنا لهذا الصباح، أكدت الجمعية الكويتية لحماية البيئة ضرورة حماية مياه الخليج العربي والمحافظة على كائناته من التلوث وتفعيل القوانين الوطنية والإقليمية ورفع الوعي بأهمية حماية الحياة البحرية والحد من التلوث. وقالت رئيسة الجمعية الدكتورة وجدان العقاب بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات الذي يصادف 8 من شهر يونيو من كل عام، والذي أطلق تحت شعار مناطق بحرية محمية قوية لكوكبنا الأزرق، إن هذا الشعار يشجع على الاستخدام المسؤول لموارد المحيطات بما يضمن تمتع الأجيال المقبلة بمحيطات صحية ومستدامة. وأضافت أن التعدي الجائر على المسطحات المائية سيؤدي إلى فقدان نظام حيوي يساعد في تنظيم المناخ والحد من آثار التغير المناخي، بالإضافة إلى كونه مصدرا رئيسيا للغذاء، مشيرة إلى أن استمرار الحياة على كوكب الأرض يرتبط بشكل مباشر بوجود المحيطات التي تغطي نحو 71% من مساحة سطح الأرض، ما يجعلها أكبر نظام بيئي على مستوى الكوكب. ولفتت إلى ضرورة أن ينتبه المجتمع الدولي لما يحدث الآن في منطقة الخليج العربي، حيث يتأثر هذا المسطح المائي الضحل وشبه المغلق لتكرار حالات التلوث بالنفط والزيوت بسبب الأوضاع الراهنة، ما يستوجب التأكيد على تطبيق القوانين الإقليمية والدولية لحمايته وحماية مكوناته الطبيعية. بهذا مستمعين الكرام تنتهي جولتنا في صحافتنا لهذا اليوم في صباح الخير.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
2: ضمن نصف نهائي كأس ولي العهد موسم 2010-2011، المباراة اللي جمعت بين الكويت والعربي، يسجل هدف الأول لنادي الكويت روجيريو.
3: والدوري لفوزي وهنا يبحث الكويت روجيريو ما خلانا نكمل عن هجمة الكويت على طول في المرمى في أول ثلاث دقائق. دفاع العربي يخطئ، دفاع العربي يخطئ، وهدف في مرمى خالد الرشيدي.
2: وبعدها يضيف الهدف الثاني لنادي الكويت وليد علي.
3: الوسط روجيريو بيحاول المرور والطريقة السليمة اللي بيمر فيها، وهذه كرة في اليسار وليد علي، وليد وليد وليد شايت الله جول لوليد علي، ما يجيب هالأقوال إلا وليد علي. وليد وليد وليد يسجل هدف ثاني،
2: وعلى الدقائق الأخيرة يسجل هدف الوحيد للنادي العربي عبد المجيد الجيلاني.
3: علي مقصيد والخطأ للعربي، ملعوبة خطيرة جول خطيرة للعربي، ويسجل العربي عن طريق الهداف الخطير المغربي عبد المجيد الجيلاني. الجيلاني يسجل في الدقيقة 21، العربي اللي يبحث عن أول أهدافه. نعم،
2: وانتهت المباراة فوز نادي الكويت على النادي العربي بنتيجة 2-1. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. نادي خيطان يستغني عن جميع محترفينه. لاعب المنتخب البرازيلي ويسلي سيغيب عن كاس العالم بسبب الإصابة التي تعرض لها، وسيحل مكانه لاعب الجديد لمانشستر يونايتد أندرسون. لاعب المنتخب الهولندي تيمبر خارج كاس العالم بعد فشله في التعافي من إصابة في العضلة الخلفية، وسيغيب المدافع بشكل رسمي عن بطولة كاس العالم. ولفرهامبتون الهابط إلى تشامبيونشيب يوقع مع الإنجليزي تريبيير قريب جدا من التوقيع مع راؤول خيمينيز. أوليفييه جيرو وقع عقد جديد لمدة عام واحد مع نادي ليل ليستمر مع النادي حتى عام 2027. الأوكراني مينكو لينكو وقع عقد جديد لمدة 3 سنوات مع إيفرتون ليبقى في النادي حتى 2029. نادي الفيحاء يعلن التعاقد بشكل رسمي مع المدرب فابيو كاريلي. باريس سان جيرمان ليس مستعد حتى لوضع أي سعر لفيتينيا أو جواو نيفز بعد تداول أخبار بأن ريال مدريد مهتم باللاعبين. المدرب الدنماركي توماس فرانك يعلن عدم عودته للتدريب هذا الصيف بسبب حاجته للمزيد من الراحة. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. تأكدت أخبار غياب البرازيلي ويسلي لاعب روما والمنتخب البرازيلي عن بطولة كأس العالم بسبب تعرضه للإصابة خلال مواجهة مصر الودية التي انتهت بفوز السليساو بهدفين لهدف. وغادر ويسلي مباراة متأثرا بالإصابة في الدقيقة 17، وكانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 1-1. وأعلن الاتحاد البرازيلي استبعاد ويسلي من قائمة السليساو عقب خضوعه لفحوصات طبية أثبتت إصابته بتمزق عضلي في العضلة الضامة للفخذ الأيسر. وقرر المدرب المنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي استدعاء إدرسون لاعب مانشستر يونايتد الجديد لتعويض الغياب الاضطراري لويسلي قبل انطلاق البطولة. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت
1: في صباح الخير عالم تكنولوجيا. عالم
4: تكنولوجيا، تقنيات جديدة، تقنيات
1: جديدة. عالم تكنولوجيا،
4: عالم فيه الحاجة.
5: أم الاختراع،
4: أم الاختراع.
1: عالم من الإبداع والابتكار.
4: عالم تكنولوجيا،
1: عالم تكنولوجيا.
6: عزيزي المستمع، في فقرتنا التكنولوجية سوف نتعرف عن الذكاء الاصطناعي، وهو يواصل إحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات. تشهد تقنيات الذكاء الاصطناعي نموا متسارعا حول العالم، حيث تتجه العديد من الشركات والمؤسسات إلى توظيف هذه التقنيات في مجالات متعددة، من بينها التعليم والرعاية والصحة والخدمات الحكومية والأعمال التجارية. وتسهم هذه التطبيقات في رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مما يجعل الذكاء الاصطناعي أحد أبرز المحركات التقنية في العصر الحديث. تبقى التكنولوجيا أداة مهمة لدعم التنمية وتحقيق التقدم متى ما استخدمت بالشكل الأمثل.

0: ومن أبرز أخبارنا المحلية، استقبل معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العالي الصباح سعادة سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة لدى دولة الكويت سيد طارق حسين، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أطر التعاون القائم بينهما، كما جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، والتأكيد على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. كما استقبل معاليه سعادة سفير بروناي دار السلام الصديقة لدى دولة الكويت سوليني سعيد، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يسهم في فتح آفاق أرحب للتعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
1: ومن جانب آخر من أخبارنا المحلية، عقد مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط اجتماعه الثاني للعام 2025-2026 عبر الاتصال المرئي برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس مجلس الأمناء عبد العزيز المرزوق. وقال المعهد في بيان إن المجلس اعتمد مشروع خطة النشاط السنوي للمعهد لعام 2026-2027 مشيدا بالإنجازات والمبادرات التي نفذتها إدارة المعهد خلال الفترة الماضية، وأوضح أن الخطة السنوية تعكس التزام المعهد بمواصلة دوره كبيت خبرة عربي رائد في دعم التنمية وبناء القدرات في الدول العربية من خلال حزمة متكاملة من البرامج والأنشطة في مجالات التدريب والاستشارات والدعم المؤسسي والبحوث والنشر واللقاءات التنموية والتعاون العربي. وأوضح أن الخطة تواكب المتغيرات التنموية المتسارعة وتركز على تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي وتوزيع الشراكات العربية والدولية بما يعزز مكانة المعهد كمركز عربي متخصص في إنتاج المعرفة التنموية ودعم جهود التنمية المستدامة في
0: بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ المهندس حمود مبارك لحمود الصباح أمس الثلاثاء مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى البلاد أسنان المجالي سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الطيران المدني. وقالت الهيئة في بيان إنه تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين وبحث سبل تطويرها بما يدعم قطاع النقل الجوي ويعزز تبادل الخبرات في المجالات الفنية والتشغيلية. أضافت أن الجانبين ناقشا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني بما يسهم في تطوير منظومة النقل الجوي وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وأفادت بأن الجانبين أكدا أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين ويدعم آفاق التعاون في المجالات المرتبطة بقطاع الطيران المدني.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان.

0: في جولتنا هذا الصباح، رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. الجيش الأمريكي يعلن بدء تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية، ويؤكد أن العملية تأتي رداً على إسقاط مروحية أباتشي تابعة له. نائب الرئيس الأمريكي فانس يشيد بتقدم المباحثات مع إيران ويؤكد قرب التوصل إلى اتفاق مرتقب. مصدر باكستاني يفيد بأن إسلامباد تبذل جهوداً للتوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسبوع الجاري. مشروع قرار أمريكي أوروبي يطالب إيران بتقديم معلومات كاملة بشأن أرصدة المواد النووية والمنشآت التابعة لها. مقتل 9 أشخاص في غارات جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة صور جنوبي لبنان، فيما يؤكد الرئيس اللبناني أن انسحاب قوات الاحتلال سيمكن الدولة من بسط سلطتها وإنهاء المظاهر المسلحة. تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية وبرلمان الاحتلال يقر الاستيلاء على أموال فلسطينية من عوائد الضرائب. تقدم مفصلي في مفاوضات غزة يعزز فرص الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. تصعيد روسي في أوكرانيا، والكرملين يؤكد تعثر الوساطة الأمريكية. الرئيس الصيني يختتم زيارته إلى كوريا الشمالية مؤكداً أن الزيارة أرست مساراً أكثر وضوحاً وشمولاً لتطوير العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش صباح اليوم الأربعاء أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. وأهابت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي بالجميع الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلام الصادرة عن الجهات المختصة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة. ونتحول إلى التصعيد العسكري في المنطقة، حيث أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية، مؤكدا أن العملية تأتي ردا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة له. وأوضح أن الضربات تندرج ضمن ما وصفه بحق الدفاع عن النفس، معتبرا أنها تمثل ردا متناسبا على ما عده عدوانا إيرانيا غير مبرر. بدوره أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العمليات العسكرية الجارية ضد إيران جاءت ردا على إسقاط مروحية أمريكية، مشددا على أن استهداف القوات الأمريكية سيقابل برد حازم. التفاصيل مع عزيز فهمي.
1: أعلن الجيش الأمريكي أنه يشن غارات على إيران بعد أن توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على إسقاط مروحية أمريكية فوق مياه المضيق. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها بدأت شن ضربات وصفت بالدفاع عن النفس ضد إيران فجر الثلاثاء. ووصف الرئيس ترامب الهجمات الأمريكية بأنها رد شديد القوة. وقال ترامب لشبكة ABC نيوز أنه رد على ما فعلوه بمروحيتنا الليلة الماضية، وأضاف إن الرد يجب أن يكون قويا جدا. وأكدت وسائل إعلام إيرانية سماع أصوات انفجارات في مدن كثيرة من إيران. وهكذا دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أفادت وسائل إعلام إيرانية فجر الأربعاء بسماع انفجارات متتالية في عدة أماكن بجنوب البلاد. وتزامن ذلك مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية بدء موجة ثالثة من الغارات الأمريكية على أهداف إيرانية ردا على إسقاط إيران مروحية أمريكية. وقدمت القيادة المركزية الأمريكية تفاصيل إضافية عن العملية، معلنة اكتمال الضربات التي نفذت ضد إيران بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وشكلت ردا مناسبا على إسقاط إيران لمروحية أمريكية. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية لا تزال في حالة تأهب كاملة ومستعدة للدفاع عن نفسها ومصالحها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية غير المبررة. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت واشنطن.
0: وبعيدا عن لغة الميدان تتجه الأنظار إلى مسار

0: المفاوضات بين واشنطن وطهران، إذ أعرب نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن المفاوضات أحرزت تقدما ملحوظا وأن فرص نجاحها باتت مرتفعة. وأشار فانس إلى أن الجانبين باتا قريبين من التوصل إلى تفاهم بشأن القضايا المطروحة، لافتا إلى أن الاتفاق قد ينجز خلال الأسابيع المقبلة إذا استمرت المباحثات بالوتيرة الحالية. وفي أحد أكثر الملفات حساسية على الساحة الدولية، يعود البرنامج النووي الإيراني إلى الواجهة، حيث طلب مشروع قرار أوروبي أمريكي إيران بتقديم معلومات كاملة عن أرصدة موادها ومنشآتها النووية. وذكر مشروع القرار أن إخفاق إيران في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكل عدم امتثال لاتفاق الضمانات، معربا عن القلق إزاء عدم تمكن الوكالة من التحقق من مواد نووية إيرانية أعلن عنها منذ عام. ومن الملف الإيراني إلى الساحة اللبنانية التي تشهد تصعيدا متواصلا، تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 32 آخرين وفق حصيلة أولية، فيما تسببت إنذارات الإخلاء التي شملت مدينة صور ومحيطها بموجة نزوح جديدة. سحر بشارة والتفاصيل.
1: يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث شنت الطائرات الحربية سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق، وتعرضت بلدة أنصاري في قضاء صيدا لسبع غارات متتالية. إلى ذلك سقط 4 قتلى في غارات على بلدات كفر رمان وزفتة وعتشيت في قضاء النبطي، كما استهدفت غارة محطة مياه على طريق بلدة إبل الصقي في قضاء مرجعيون، ما أدى إلى إصابة موظف. وفي قضاء صور وقع عدد من الإصابات جراء غارة على منطقة الزراعة في البص، كما أعلنت وزارة الصحة سقوط 8 قتلى و32 جريحا في حصيلة غير نهائية للغارات التي استهدفت منطقة المساكن الشعبية في المدينة. وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 3666 قتيلا و11321 جريحا. وكان جيش الاحتلال قد وجه انذارا بالإخلاء لسكان مدينة صور ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين والأحياء المحيطة، وشمل الإنذار مناطق جديدة ما تسبب بموجة نزوح. في المقابل أعلن جيش الاحتلال إصابة 48 ضابطا وجنديا في معارك الجنوب خلال الأيام 5 الماضية، ومقتل 30 ضابطا وجنديا وجرح 1291 آخرين منذ تجدد القتال في شهر مارس. إلى ذلك حلق الطيران المسير بشكل مكثف على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس الأمن الإسرائيلي المصغر قرر أن أي صاروخ أو مسيرة تطلق من الأراضي اللبنانية على المستوطنات الشمالية ستقابل بهجوم على بيروت من دون موافقة سياسية. على الصعيد السياسي، نشطت الاتصالات والمشاورات السياسية والدبلوماسية للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل، حيث اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من رئيس الوفد المفاوض في واشنطن السفير سيمون كرم على التحضيرات الجارية لانعقاد الجلسة المقبلة المقررة في 22 من الشهر الحالي، كما عرض مسار المفاوضات مع وفد نيابي من البرلمان الفرنسي والأوروبي، حيث شدد على الثوابت التي يلتزمها الوفد اللبناني المفاوض للوصول إلى إنهاء حالة العداء مع إسرائيل بعد انسحاب جيشها من الأراضي المحتلة وإعادة الأسرى وعدم عرقلة انتشار الجيش اللبناني. رئيس الجمهورية أشار إلى أن انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من بسط سلطته وإنهاء المظاهر المسلحة وسحب أي مبرر لبقاء سلاح غير سلاح السلطة الشرعية. بالتوازي، برز تحرك السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، الذي قال إنه شرح لرئيس مجلس النواب نبيه بري مبدأ المناطق التجارية التجريبية التي اتفق عليها الجانبان اللبناني والإسرائيلي في جولة المفاوضات الأخيرة، وقال إنه سيقدم له طرحا مكتوبا يوضح فيه هذه النقاط، وهي أن الأهالي سيتمكنون من العودة إلى هذه المناطق، وستمتنع إسرائيل عن القصف، ويؤمن الجيش

0: اللبناني الحماية بالتوازي مع تنظيف المنطقة من السلاح، ومن ثم الانتقال إلى منطقة أخرى حتى تنظيف كل الجنوب. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وفي ظل تنامي الدعوات الدولية لخفض التوتر، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الجديد للعنف في منطقة الشرق الأوسط، ودعا غوتيريش إلى وقف جميع الهجمات فورا، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل باتفاقات وقف إطلاق النار. ومن جانبها، دعت الصين مختلف الأطراف في الشرق الأوسط إلى ممارسة الهدوء والتحلي بضبط النفس والتوقف عن أي إجراءات عدائية من شأنها تأجيج الصراع، وأكدت أن الحلول السياسية والدبلوماسية تبقى السبيل الأمثل لتحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار في المنطقة. أما في الأراضي الفلسطينية المحتلة فتتواصل التطورات على أكثر من صعيد، حيث تصاعدت وتيرة العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وسط استمرار الاقتحامات والاعتقالات في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية. التفاصيل في سياق تقرير حسن جعفر.
2: بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تشهد الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة ارتفاعا في وتيرة العدوان الإسرائيلي، والذي طال اقتحام عديد المدن والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية، وترافق ذلك مع هدم عشرات المنازل في بلدتي برطعة وعناتة في الضفة الغربية. كما طال العدوان الإسرائيلي اعتقال العشرات من الفلسطينيين وتوفير الحماية لعشرات المستوطنين المتطرفين اقتحام المسجد الأقصى، والاعتداء كذلك على القرويين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية، الأمر الذي دفع بعديد الدول الأوروبية إلى الدعوة إلى فرض عقوبات على داعمي إرهاب المستوطنين المتطرفين. وترافق ذلك مع مصادقة برلمان الاحتلال الكنيست على آليات جديدة للاستيلاء على الأموال المقاصة الفلسطينية، وهي من عوائد الضرائب وتقدر ب5 مليارات دولار. ما زالت حكومة الاحتلال تحتجز الأموال الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن دفع رواتب موظفيها، وأصاب الشلل كذلك كافة القطاعات الرسمية في السلطة الفلسطينية، وخاصة الصحة والتعليم. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: وفي قطاع غزة تتفاقم المعاناة الإنسانية بالتزامن مع استمرار الاعتداءات، حيث تتواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار وسط تدهور ميداني وإنساني متصاعد، حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهدافات متفرقة في القطاع. التفاصيل مع عبد الرحيم أبو كويك.
3: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده العسكري في قطاع غزة وخرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، ويشهد القطاع تطورات ميدانية وإنسانية متسارعة مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية. وقد استشهد 7 فلسطينيين وأصيب أكثر من 15 آخرين بفعل غارة من طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة، مع استمرار الاستهداف لمراكز الإيواء. كما سجلت حالات استشهاد وإصابات في مناطق أخرى من القطاع. وفي تطور آخر، أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء جديدة في مخيم المغازي وسط القطاع، شملت منطقة أبو حسني والمصدر ومدارس وعيادة تابعة للأونروا، في خطوة تنذر بموجة جديدة وازدياد الضغط على المناطق المكتظة بالمواطنين. وإنسانيا، تتفاقم معاناة المواطنين مع استمرار نقص المساعدات وتراجع الخدمات الأساسية، فيما تحذر جهات إغاثية من تدهور الأوضاع الصحية والبيئية داخل مناطق النزوح. كما تتواصل معاناة المرضى والجرحى في ظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية. وفي القاهرة تنطلق جولة جديدة من المباحثات.

بمشاركة الفصائل الفلسطينية والوسطاء في محاولة لدفع مسار وقف إطلاق النار ومعالجة الملفات العالقة وسط استمرار الخلافات حول قضايا الانسحاب والمساعدات ومستقبل إدارة القطاع. ويبقى المشهد في القطاع مفتوحا على مزيد من التطورات في ظل تواصل التصعيد الميداني وتفاقم الأزمة الإنسانية. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت.

0: غزة من تجاوز إحدى أبرز العقبات التي أعاقت استكمال الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك بعد موافقة الفصائل الفلسطينية وحركة حماس على الورقة المصرية المطروحة في إطار جهود الوساطة. من القاهرة الزميل شكري عبد الحميد والتفاصيل.
1: في اختراق مهم للمفاوضات الجارية بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء مصر وقطر وتركيا في القاهرة، توصلت الفصائل إلى توافق بشأن الورقة المصرية التي قدمتها القاهرة مع الوسطاء بعد تجاوز الخلاف المتعلق بملف سلاح حركة حماس. نجحت الفصائل الفلسطينية مع الوسطاء في المفاوضات في التوصل إلى اتفاق ينص على تسليم سلاح حماس إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة على مراحل، على أن يرتبط تنفيذ ذلك بالتزام إسرائيل بتعهداتها والانسحاب من المناطق الصفراء وإنهاء ملف الميليشيات المسلحة المدعومة من إسرائيل. وأكد وفد حماس والفصائل المشاركة أنه تم إعداد صيغة مشتركة لرد وطني موحد ومسؤول حول بنود خارطة الطريق التي قدمتها مصر للحركة والفصائل لاستكمال تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة. تضمنت الصيغة الجديدة لهذا الاتفاق حسب مصادر المفاوضات تعديلا في البند الذي كان محل خلاف باستبدال عبارة حصر السلاح بعبارة تحييد السلاح. الصيغة التي قدمتها الفصائل تتضمن حصر السلاح بيد سلطة فلسطينية واحدة متفق عليها بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وصولا إلى انسحاب كامل من قطاع غزة، كما تنص صيغة الاتفاق على ضمانات دولية لتنفيذ الاتفاق وضمان الاستقرار وعدم العودة للحرب. هذا وينتظر الوسطاء موافقة واشنطن على الصيغة النهائية للاتفاق، وأشارت المصادر إلى أن هذه الصيغة تحظى بقبول مبدئي من الإدارة الأمريكية، ومن المقرر التوقيع على الاتفاق خلال الساعات القادمة. ومن ثم في حال التوافق على هذه الصيغة ستدخل المرحلة الثانية من اتفاق غزة حيز التنفيذ، والتي يفترض أن تشهد تسليم لجنة وطنية فلسطينية إدارة قطاع غزة تحت إشراف مجلس السلام برئاسة الرئيس ترامب. شكري عبد الحميد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
0: إلى أوروبا الشرقية، حيث تستمر الحرب الروسية الأوكرانية في فرض نفسها على المشهد الدولي، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات استهدفت منشآت الطاقة والوقود ومرافق للمجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا. وبالتزامن مع ذلك، أكد الكرملين تعثر جهود الوساطة الأمريكية لتسوية النزاع، موضحا عدم وجود موعد لزيارة مفاوضين أمريكيين إلى موسكو، ومجددا رفضه أي شروط مسبقة لبدء المفاوضات. التفاصيل في سياق تقرير أشرف الصباغ.
2: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها شنت ضربات على مرافق البنية التحتية الأوكرانية للطاقة والوقود والنقل، وحسنت مواقعها التكتيكية على عدد من المحاور في شرق وجنوب أوكرانيا، ووجهت ضربات لمؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكرانية ومستودعات الذخيرة ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 140 منطقة، وقضت على 1330 جنديا أوكرانيا، وأسقطت 550 مسيرة وتسع قنابل موجهة وصاروخين من طراز هايمرس خلال اليوم الأخير. وصرح الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوب بأن الوساطة الأمريكية لتسوية النزاع الأوكراني متوقفة حاليا، وأضاف أنه لا يوجد أي موعد محدد لزيارة المفاوضين الأمريكيين إلى موسكو بشأن التسوية في أوكرانيا، لكن روسيا ترحب بهم في أي وقت. واتهم بيسكوف الدول الأوروبية بالتركيز بشكل أكبر على استمرار الحرب بدلا من مفاوضات السلام حسب تعبيره، وأضاف أن الأوروبيين ما زالوا بعيدين كل البعد عن الاستعداد للقيام بدور الوساطة في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. وشدد ممثل الكريملين على أن بدء جهود الوساطة بفرض أي شروط على روسيا أمر غير منطقي وغير مقبول. وتعليقا على إمكانية وساطة أوروبية في تسوية الأزمة الأوكرانية، قال بيسكوف إن بدء جهود الوساطة على روسيا

0: أمر غير منطقية بل خاطئ وبالطبع غير مقبول بالنسبة لنا. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وفي مؤشر جديد على استمرار الضغوط الغربية على موسكو، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن المفوضية مستعدة لتقديم الحزمة 21 من العقوبات ضد روسيا والتي تستهدف قطاعات الطاقة والبنوك. وأوضحت أن العقوبات الأوروبية ما تزال صارمة وتواصل إضعاف الأسس الاقتصادية للجهود العسكرية الروسية. وفي خطوة تعكس استمرار الدعم الأوروبي لكييف، أعرب رؤساء حكومات 8 دول من اسكندنافيا ودول البلطيق عن دعمهم لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، داعين إلى تسريع مسار المفاوضات الخاصة بعضوية كييف. ومن أوروبا إلى شرق آسيا، حيث أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائه نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن زيارته أرست مسارا أوضح لتعزيز التعاون بين البلدين والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد. ومع الملف الصحي العالمي، إذ أعلنت منظمة الصحة العالمية أن جهود تتبع مخالطي المصابين بفيروس إيبولا لاحتواء تفشيه في جمهورية الكونغو الديمقراطية تشهد تحسنا، لكنها لا تزال دون المستوى المستهدف. وقال مسؤولون في المنظمة للصحفيين إنها تمكنت من الوصول إلى 62% من المخالطين، في حين تستهدف الوصول إلى أكثر من 90%.

0: ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم متأثرة بارتفاع الدولار وصعود أسعار النفط، في وقت أدت فيه التطورات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية. وجاءت الضغوط على المعدن النفيس مع تنامي المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، الأمر الذي عزز توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول، ما قلص جاذبية الذهب كملاذ استثماري. كما امتدت الخسائر إلى عدد من المعادن النفيسة الأخرى وسط توجه المستثمرين نحو الأصول المدعومة بارتفاع العوائد وقوة العملة الأمريكية، في ظل ترقب الأسواق لمسار التوترات الجيوسياسية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: الطقس متوقع اليوم بمشيئة الله طقس حار ورطب نسبيا، خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة لو معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في المساء طقس مائل للحرارة ورطب خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 41، مدينة الجهرة 45، شمالا في العبدلي 44، غرب البلاد منطقتي شقاوة والسالمي 43، جنوبا بالوفرة 44، جزرنا الشمالية فيلتش ورب وبوبيان 42، جزرنا الجنوبية قاروكبر أم مرادم 34 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف لو معتد الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم، تيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أعلمت سوف يكون الساعة 7:30 مساء، أدنى جزر الساعة 21 مساء، موعد أذان المغرب الساعة 6:47. عبد العزيز القراوي.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيراً بأهم ما جاء بها من أنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. الجيش الأمريكي يعلن بدء ضربات ضد أهداف إيرانية ويؤكد أن العملية تأتي رداً على إسقاط مروحية أباتشي تابعة له. نائب الرئيس الأمريكي فانس يشيد بتقدم المباحثات مع إيران ويؤكد قرب التوصل إلى اتفاق مرتقب. مصدر باكستاني يفيد بأن إسلامباد تبذل جهوداً للتوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسبوع الجاري. مشروع قرار أمريكي أوروبي يطالب إيران بتقديم معلومات كاملة بشأن أرصدة المواد النووية والمنشآت التابعة لها. مقتل 9 أشخاص في غارات جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة صور جنوبي لبنان، فيما يؤكد الرئيس اللبناني أن انسحاب قوات الاحتلال سيمكن الدولة من بسط سلطتها وإنهاء المظاهر المسلحة. تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية وبرلمان الاحتلال يقر الاستيلاء على أموال فلسطينية من عوائد الضرائب. تقدم مفصلي في مفاوضات غزة يعزز فرص الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. تصعيد روسي في أوكرانيا والكرملين يؤكد تعثر الوساطة الأمريكية. الرئيس الصيني يختتم زيارته إلى كوريا الشمالية مؤكدا أن الزيارة أرست مسارا أكثر وضوحا وشمولا لتطوير العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة. بهذا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية لهذا الصباح، وكانت من إخراج عبد الهادي خير الله. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

كل الشكر للإخوة الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية. عودة لكم مستمعين الكرام لاستكمال ما تبقى من فقراتنا في صباح الخير.

0: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، ولازلنا مستمرين معكم في برنامج صباح الخير. بهذه الأثناء ينضم إلينا عبر الطرف الآخر من الهاتف مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بوزارة الداخلية المقدم عبد الله أبو حسن. صبحك الله بالخير مقدم عبد الله.
2: يا هلا مرحبا فيك، أسعد الله صباحك، صبح عليك بالخير، كذلك صبح السادة المستمعين الكرام.
1: صبحك الله بالنور، وإحنا شاكرين لك لقبولك هذه الدعوة مقدم عبد الله. في البداية يعني نود

0: أن نعرف ما هي آخر البلاغات التي وردت إليكم من غرفة العمليات خلال 24 ساعة الماضية؟
1: صحيح، يمكن ما يهم اخواننا مستخدمي الطريق خاصة في الوقت الحالي هو معرفة احوال الطرق ومواقع الكثافة المرورية، وكذلك البلاغات المتعلقة في هذه الكثافة ومسبباتها، والاخص يمكن بلاغات الحوادث المرورية، وكذلك تعطل المركبات. ومع ارتفاع درجات حرارة الصيف للأمانة تزيد عندنا نسبة البلاغات الخاصة في تعطل المركبات، وبالتالي كان عندنا بلاغ اخير ما زال جاري التعامل معه على طريق بلاغ تعطل شاحنة على طريق الجهرة موازي جسر المحافظة باتجاه العبدلي. فنتمنى من اخواننا قادين المركبات اخذ الحيطة والحذر. اخوانكم رجال الامن ورجال المرور قاعد يقوموا في واجبهم في تسهيل وتنظيم الحركة المرورية، لكن مثل هذه الاعطال خاصة اعطال الشاحنات نوعا ما تحتاج الى وقت اضافي حتى يتم ازاحة هذه الشاحنات وبعدها عن الطريق وعودة الحركة بالشكل الطبيعي. لكن بالنسبة للحركة على طرقات دولة الكويت لهذا اليوم، لله الحمد، الحركة جدا ممتازة، طرقات سالكة. قد يكون هناك بعض الكثافة المرورية دائما تكون في نهاية الطرق السريعة وبالأخص بالقرب من المركز المدينة، يعني مثال على ذلك طريق الملك عبد العزيز باتجاه المدينة في آخر جزء ما بين الدائري الثاني حتى الدائري الأول الكثافة المرورية بسيطة في نفس هذا الوقت، لكن احنا قد تتركز في هذا الجزء باتجاه الدائري الاول. لكن احنا نقول هي كلها دائما تكون في فتره الذروه، فتره تعب الموظفين على اعمالهم، هذه الفتره الصباحيه تكون الكثافه باتجاه المدينه، فتره ما بعد الظهيره تكون الكثافه المروريه باتجاه المعاكس. لكن دائما بعض الامور المهمه هو اخذ الحيطه والحذر، الانتباه، ترك المسافه الكافيه، عدم الانشغال بغير الطريق، عدم استخدام الهاتف النقال باليد، هو اللي راح يحمينا من وقوع الحوادث المرورية، لأن الحوادث المرورية هذه دائما تتسبب في الكثافة المرورية. مثل ما تكلمنا اليوم الفترة هذه فترة ارتفاع درجات الحرارة، تحتاج أنت كقائد مركبة أن تتأكد من سلامة المركبة حتى لا تتوقف عليك في شكل مفاجئ على الطرقات العامة. وكذلك يمكن بالنسبة للنشاط المروري على مدار الأسبوع، الإدارة العامة للمرور مستمرة في تنفيذ الحملات المرورية على المخالفين والخارجين عن القانون، وكذلك ضبط الطريق بشكل عام وتوفير البيئة الآمنة لمستخدمين الطريق، وبالتالي الحملات هذه مستمرة. تم تحرير ما يقارب 19,000 مخالفة في الأسبوع السابق، أو إحنا نقول في فترة الأسبوع. كذلك تلقت ما يقارب 2,700 بلاغ بالنسبة للحوادث المرورية وتعطل المركبات، وهذا يمكن كذلك يمكن كان هناك العديد من المخالفات اللي أدت إلى حجز الأشخاص وحجز الدراجات وحجز المركبات. لكن احنا نتمنى دائما من اخواننا قاعدين المركبات الانتباه، عدم ارتكاب مثل هذه المخالفات المرورية. اننا اليوم نتكلم عن الحوادث المرورية، الحوادث المرورية تكون دائما نتيجة مخالفة مرورية، ما في اي حادث مروري الا نتيجة مخالفة مرورية حتمية. فعشان احنا نحمي انفسنا من الحوادث المرورية نحتاج ان نلتزم اكثر بقواعد وقوانين المرور، عشان نحافظ على سلامتنا وسلامة مستخدمين الطريق. نحتاج ان نحافظ على سلامة المركبة ونتأكد من صيانتها بشكل دوري، نكون مستعدين لفترة الصيف حتى لا نتعرض إلى أي عطل مفاجئ ولا نتوقف في الطرقات. وفي حال وقوف المفاجئ،
0: نعم،
1: شنو الإجراءات المهمة اللي واحد لازم يتبعها؟ هذا شيء جدا مهم. اليوم أنت أول شغلة تحافظ على حياتك، توخر عن الشارع، تستخدم كتف الطريق الأيمن لما تسمى حارة الطوارئ، تشغل فلاشر إذا كان عندك مثلث تحذيري، تستخدم مثلث تحذيري، تطلب المساعدة ورفع المركبة وبعدها عن الطريق. لا تترك المركبة، وللأسف البعض يترك مركبته ويقول والله الحين فترة الظهر وارتفاع درجة حرارة أنا أتركها وأخذ لي سيارة، استعين في أي أحد، تاكسي، أي إن كان، أتوجه للبيت، ومتى ما صار الليل برد الجو رجعت لها. وقوف المركبة بجوانب الطريق يعد مخالفة مرورية، راح ترجع وما راح تلقى سيارتك، راح تشوف أنه وصل لك شعار على سهل تم تحرير المخالفة المرورية، ترك مركبة مهملة على الطرقات العامة، وبالتالي تم حجز المركبة. فأنت بدل لا ترفعها راح تروح تدفع مخالفة، تطلع سيارة من حجز، تصلحها وغيرها وغيرها. فاليوم ترك المركبة، شنو الأسباب؟ طبعا احنا نيجي حق السبب. السبب ان انت اليوم لما تخلي اي سيارة راح تشوفها واقفة على جانب الطريق راح تسوي ربكة في مستخدمي الطريق، ما يدري هو حادث هو في مشكلة، فراح تشوف طبيعيا مستخدمين الطريق راح يطق بريك ويحاول يطل، يحاول يتفادى، يحاول يوخر. فبالتالي وجود المركبات على جوانب الطريق تسبب ربكة، فهذا كل هدف من إزاحة المركبات وعدم تركها نهائيا. وهذه نصيحة للجميع، في حال تعطل المركبة شلون تتخذ الإجراءات الصحيحة، تبعدها، ترفعها من الطريق حتى يعني تساهم في تأمين الحركة المرورية بدون لا تتسبب في أي مشكلة لمستخدمين طريق. هذه يمكن المعلومات المرورية، وهذه كانت نصائح المرورية هذا اليوم. دائما نتمنى القيادة الآمنة على الطرقات، نتمنى الوصول الآمن اللي قاعد يستمعونا في الوقت الحالي إلى مغارة أعمال، نتمنى لهم السلامة والقيادة الآمنة على الطرقات العامة.
0: كفيت ووفيت مقدم عبد الله. يعني احنا في البدايه كان ودنا ان نتطرق لبعض الاسئله، لكن عساك على القوه جاوبت
1: جاوبت عليها اللي تامر على الحاضر.
0: الله يسلمك، لكن جاوبت عليها كلها في مقدمه جميله من بدايه الى ختامك، والنصائح المقدمه من وزاره الداخليه من المقدم عبد الله ابو حسن لمستمعين صباح الخير. ايضا نشكرك على قبولك هذه الدعوه مجددا، نشكرك على كل ما قدمت. مقدم عبد الله ابو حسن، مساعد مدير إدارة التوعية المرورية، شكرا لك.
1: يا هلا مرحبا فيكم وحياكم الله.
2: اترك عنك الهاتف النقال اثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
3: صباح الخير في صباح الخير. كلام في الحب، طقسنا اليوم،
4: الصحة،
3: البورصة،
4: أخبار ديرتنا،
3: المجلس البلدي في فقرتنا المرورية،
4: ثقافة وفنون
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: صباح الخير في متابعتك لنا كل ما هو مفيد، لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا. ثقافة وفنون، الثقافة والفن عالم ممتع، عالم مليء بالإبداع، ففي الثقافة حضارات رسمتها الفنون.
5: أهلا بكم مستمعينا في جولتنا الثقافية الفنية التي نبدأها من الكويت من مركز جابر الأحمد الثقافي. أعلن مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي انطلاق برنامج البروفا رقم 1، أحد مشاريعه النوعية الجديدة الهادفة إلى اكتشاف وصناعة المواهب المسرحية ضمن جهوده المستمرة لتمكين الطاقات الإبداعية الواعدة وتأهيل جيل جديد من الفنانين المسرحيين الموهوبين. وقال مراقب مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي خالد الفيلتشاوي في تصريح صحفي إن البرنامج المتاح التسجيل فيه حالياً عبر المنصات الرسمية للمركز يعد خطوة جديدة لاكتشاف المواهب المسرحية وتمكينها وصقل قدراتها الفنية. أضاف أن البرنامج يمثل مساحة عملية لاكتشاف القدرات الفنية الحقيقية لدى المشاركين، ومنصة متكاملة لبناء قاعدة بيانات للمواهب المسرحية الوطنية الواعدة التي يمكن الاستفادة منها في المشاريع الفنية المستقبلية، بما يدعم استمرارية وتطور المشهد المسرحي الكويتي بالكوادر المسرحية الشابة. وإلى جمعية الحرف الكويتية القديمة التي نظمت بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني في الكويت فعالية الخط العربي والصيني انسجام الأوتار والحبر احتفالا باليوم الدولي للحوار بين الحضارات. تضمنت الفعالية التي أقيمت في المركز الثقافي الصيني معرضاً للخط العربي والصيني وعروضاً فنية وثقافية عكست قيم الحوار والتواصل والتفاهم بين الحضارات والشعوب. جمعت الفعالية بين روح الخط العربي والحرف التقليدية الكويتية وجماليات الخط الصيني العريق والموسيقى الكلاسيكية، بما يسهم في إبراز أهمية التراث الثقافي وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة. من جانبه قال نائب رئيس البعثة المستشار في سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت يانغ شن في كلمة بهذه المناسبة إن الصين والكويت رغم البعد الجغرافي والاختلاف الثقافي تتشاركان في قيم احترام تنوع الحضارات ودعم التبادل المتكافئ والتعلم

المتبادل. أما الآن فننطلق معا إلى المركز القومي للسينما في مصر. كشف المركز القومي المصري للسينما عن البوستر الرسمي للفيلم التسجيلي الجديد 100 كلمة حب على إيقاع شاهين، والذي أنتجه المركز في إطار الاحتفاء بمئوية المخرج يوسف شاهين. يعتمد الفيلم على شهادات ورؤى نقدية وفنية يقدمها عدد من السينمائيين والنقاد في إطار توثيقي يسلط الضوء على عالم يوسف شاهين ومكانته في تاريخ السينما وتأثيره المستمر على الأجيال المتعاقبة من المبدعين. وفقا لمنشور المركز على فيسبوك، الفيلم سيناريو وإخراج محمد حسين حسن رمضان، ومدير التصوير نادر جلال، أما المخرج المنفذ فهو محمد العربي. يحمل الفيلم وفقا للمركز القومي رسالة حب وتقدير للمخرج الكبير يوسف شاهين، تأكيدا على أن المبدع الحقيقي لا يغيب، وأن الفن الصادق يظل حاضرا عبر الزمن. ليبقى السؤال الذي يطرحه العمل: هل رحل شاهين؟

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: التاريخ
2: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
1: التاريخ
2: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.

العاشر من يونيو حزيرا. من عام 1907 فرنسا واليابان تتفقان على استقلال الصين وسلامة أراضيها. إيطاليا تعلن الحرب على المملكة المتحدة وفرنسا وفي ذلك الحرب العالمية الثانية، وبدأت الحرب بهجوم جوي على مالطا. هذا ما حدث في مثل هذا اليوم من عام 1940. ومن عام 1963 الرئيس الأمريكي جون كيندي يوافق على قانون المساواة بين الرجل والمرأة في الأجر عند أداء نفس العمل. نهاية حرب الأيام الستة من عام 1967، وفي عام 1977 أبل تبدأ تسويق منتجها أبل 2 ماينس. هذا ما حدث في مثل هذا اليوم.

0: وفي جولتنا الأخيرة لأبرز الأخبار المحلية، أعلن وزير العدل المستشار ناصر الصميط أمس الثلاثاء أن الوزارة أنجزت معالجة واسعة لملف الإعلانات القضائية باعتباره أحد أبرز أسباب تعطل القضايا وتأجيل الجلسات أمام المحاكم. قال المستشار الصميط إن إجراء شكلي بل هو أساس انعقاد الخصومة وبداية السير الصحيح في الدعوة، موضحا أن الخصومة لا تنعقد إلا بإعلان صحيح، وأن الخلل في الإعلان قد يمنع المحكمة من الدخول في موضوع النزاع أصلا. وذكر أن نسبة الأحكام الصادرة باعتبار الدعوة كأن لم تكن بسبب عدم إتمام الإعلان بلغت نحو 36%، مما يعكس الأثر المباشر لمشكلة الإعلان على سير القضايا وحق التقاضي وسرعة الفصل في المنازعات. أضاف أن من أبرز المشكلات العملية في هذا الملف عدم توافر بيانات اتصال محدثة للشركات، الأمر الذي كان يؤدي إلى تعذر إعلانها وتأجيل القضايا المرتبطة بها.
1: بحث وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي أمس الثلاثاء مع سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى دولة الكويت الدكتور ظفر إقبال سبل تعزيز العلاقات والتعاون المتميزة بين البلدين في شتى المجالات وتعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاق الشراكة بين الجانبين. وقالت وزارة المالية في بيان صحفي إنه تم خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات المتعلقة بالتوقيع النهائي على اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية التي وقعت بالأحرف الأولى

في سبتمبر عام 2023، إضافة إلى بحث مستجدات اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين دولة الكويت وجمهورية باكستان الإسلامية. وحضر اللقاء وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي وعدد من كبار المسؤولين في وزارة المالية.

قال وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة إن دولة الكويت وجهة حاضنة للبطولات الرياضية القارية، مؤكدا الحرص على إنجاح الاستضافات بما يليق باسم البلاد. جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الوزير الجلاهمة عقب مباراة فريق نادي الكويت الكويتي ونظيره الخليج السعودي في إطار منافسات النسخة 28 من البطولة الأسيوية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد للرجال الكويت 2026، وتوجه بالشكر للمنظمين والقائمين على استضافة البطولة المؤهلة إلى كأس العالم للأندية مصر 2026 ممثلين في نادي الكويت بعملهم الدؤوب الذي انعكس على الحضور الجماهيري المميز.

إلى هنا مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى ختام جولتنا الصباحية في صباح الخير. دائما نتمنى لكم أوقات سعيدة. تذكروا دائما أن التغيير الكبير يبدأ بخطوة صغيرة، وأن الأمل ليس مجرد أمنية، بل هو قرار نعيشه كل صباح لنكون نسخة أفضل من أنفسنا. لكم تحية صباحية في ختام هذا اللقاء من محمد القحطاني، ثامر الدحاني من الأعداد. دمتم في رعاية الله وحفظه، ودامت الكويت واحة أمن وإشراق. من التقديم كان معكم فيحاء السعيد، عبد الرحمن العنزي، هبة المريشد، زينب القلاف. لكم أحلى وأجمل تحية صباحية من في الجيران التنسيق والمتابعة. يودعكم عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية. عنود لرجيب تتمنى لكم صباح مميز. كنا معكم إلى أن نلتقي غدا بإذنه تعالى بنفس الشغف والأمل. نترككم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المخرج بدر المروان، إلى اللقاء.

0: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة نفذت رداً عسكرياً شديد القوة والحزم ضد إيران رداً على إسقاط الأباتشي. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة باتت قريبة جداً من التوصل إلى اتفاق مع إيران يعالج برنامجها النووي على المدى الطويل. روسيا تدعو مجلس الأمن لدعم الحل الدبلوماسي بشأن إيران وتؤكد استعدادها للمساعدة في بلوغ ذلك الهدف. الدفاعات الجوية في البحرين تتصدى لهجمات إيرانية، والجيش الأردني يعلن اعتراض 5 صواريخ إيرانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على مدينة صور ومناطق أخرى بجنوب لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يوافق على خطط لاستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة واستمرار المحادثات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء في القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في القطاع. دعوات دولية لهدنة إنسانية في السودان تمهد لوقف دائم لإطلاق النار. روسيا تعلن أن دفاعاتها الجوية أسقطت 326 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. مقتل 13 شخصا على الأقل، بينهم 11 طفلا، وإصابة 14 آخرين جراء غارات جوية شنتها باكستان على 3 مناطق في أفغانستان. رئيس كوريا الجنوبية يبدأ من بلجيكا جولة أوروبية تستمر 10 أيام. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
2: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن. وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: يا جنة الخلد أبدلنا بسدرتها، والكوثر العذب زقوما وغسلينا، كأننا لم نبت والوصل ثالثنا، والسعد قد غض من أجفان واشينا. إن كان قد عز في الدنيا اللقاء بكم، في موقف الحشر نلقاكم وتلقونا، سران في خاطر الظلماء يكتمنا، حتى يكاد لسان الصبح يفشينا. لا غرو في أن ذكرنا الحزن حين نهت عنهنها، وتركنا الصبر ناسينا. إن قرأنا الأسى يوم النوى سورا مكتوبة، وأخذنا الصبر تلقينا. أما هواك فلم نعدل بمنهله، شربا وإن كان يروينا فيضمينا. تتألق غنائية ابن زيدون، وتزداد صفاء ويرق أسلوبه وتسمو عبارته، بحيث تضاهي شعره براعة

ويتساوق نظمه ألقا بما يروى عن قصته مع ولاده حسب ما رواه ابن بسام في كتابه الذخيرة. كنت في أيام الشباب وغمرة التصاب هائما بغادة تدعى ولادة، فلما قدر اللقاء وساعد القضاء كتبت إلي ترقب إذا جن الظلام زيارتي، فإني رأيت الليل أكتم للسر، وبي منك ما لو كان بالبدر ما بدا وبالليل ما أدجى وبالنجم لم يسري. فلما طوى النهار كافوره ونشر الليل عبيره أقبلت بقد كالقضيب وحال كالكثيب، وقد أطبقت نرجس المقل على ورد الخجل، فملنا إلى روض مدبج وظل سجسج، قد قامت رايات أشجاره وفاضت سلاسل أنهاره، ودر الطل منثور وجيب الراح مزرور، فلما شببنا نارها وأدركت فينا ثارها باح كل منا بحبه وشكى ألم ما بقلبه، وبتنا بليلة النجن أقحوانها، فلما انفصلت عنها صباحا أنشدتها ارتياحا، ودع الصبر محب ودعك ذائع من سره ما استودعك، يقرع السن على أن لم يكن زاد في تلك الخطى إذ شيعك. يا أخ البدر سناء وسناء، حفظ الله زمانا أطلعك، يطل بعدك ليلي فلكم بت أشكو قصر الليل معك.

قال أبو الوليد: وكانت عتبة الجارية المغنية قد غنتنا أحبتنا إني بلغت مؤملي، وساعدني دهري وواصلني حبي، وجاء يهنيني البشير بقربه فأعطيته نفسي وزدت له قلبي. فسألتها الإعادة بغير أمر ولادة، فخبى منها برق التبسم وبدا عارض التجهم، وعاتبت عتبة فقلت: وما ضربت عتبة لذنب أتت به، ولكنما ولادة تشتهي ضربي. فقامت تجر الذيل عافرة به وتمسح طل الدمع بالعنم الرطبي، فبتن على العتاب في غير اصطحاب، ودم المدام مسفوك ومأخذ اللهو متروك. فلما قامت خطباء الأطيار على منابر الأشجار، وأنفت من الاعتراف وباكرت الانصراف، وشت بمسك الأنفاس على كافور الأطراس: لو كنت تنصف في الهوى ما بيننا لم تهو جاريتي ولم تتخيري، وتركت غصنا مثمرا بجماله، وجنحت للغصن الذي لم يثمري. قد علمت بأنني بدر السماء، لكن دهيت لشقوتي بالمشتري. ليس من شك في أن هذا الضرب الثالث من ضروب فن القول النثري عند ابن زيدون لمما يدفع بالسامع الحصيف إلى إعطاء نثر أديب الأندلس الكبير مزاية ومزيدا من العناية وقدرا أكبر من الرعاية، والالتفات إليه التفاتة تماثل تلك التي يمنحها المتأدبون إلى كتاب العربية الذين قامت شهرتهم على تعاطي فن النثر والتفرغ له والعكوف عليه. أبو الوليد أحمد ابن زيدون ابن مخزوم، حال كونه يكتب هنا نثرا

لا نخاله إلا يدبج شعرا، فألفاظه جمعت بين النعومة وحسن الانتقاء، وامتلكت أسباب الرقة وبراعة الإيقاع. لقد ألف بينهما في عبارات عذبة متناغمة وجمل ندية متناسقة، فيها حلاوة الشعر وهي نثر، ولها إيقاع النظم وهي مرسلة، والنثر العربي مترع كذلك بالرسائل الفكاهية الساخرة البارعة. وإن كثيرا من الأدباء والكتاب قد عمدوا إلى ذلك من الفكاهة فيما أنشأوا كثيرا، ومنهم ما هو قادم من رسالة ابن زيدون في رسالته الهزلية.

إنا قرأنا الأسى يوما وسورا مكتوبة وأخذنا الصبر تلقينا، أما هواك فلم نعدل بمنهله شربا وإن كان يروينا فيضمينا، لم نجف أفق جمال أنت كوكبه سالين عنه ولم نهجره قالينا، ولا اختيارا تجنبناه عن كثب لكن عدتنا على كره عوادينا، نأسى عليك إذا حثت مشعشعة فينا الشمول وغنانا مغنينا.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

إذاعة دولة الكويت تقدم عندنا سالفة. مو كل يوم يمر علينا يشبه اليوم اللي قبله، ولا كل سالفة تخلص عند نفس النهاية. نلتقي وتطلع لنا حكاية جديدة، ناس غير، مواقف غير، وتفاصيل يمكن تشبهنا أكثر مما نتصور. عندنا سالفة مسلسل إذاعي، مو بس حكايات، كل حلقة

سالفة من تأليف محمد الكندري. عندنا سالفة من إخراج محمد العلوي.

0: سمعوني زين يا عيالي، أنا مسافر نقاها إن شاء الله، وأبيكم تحطون بالكم على بعض. ما وصيكم، ما وصيك يا ولدي يا شاكر، وانت يا مشكور، وانت يا شكرية، وهم انت يا مشكورة. حطوا بالكم على أنفسكم زين، سمعتوا ولا لا؟
1: نعم يا يبا، سمعنا. تروح وترد بالسلامة يا يبا.
2: روح يبا روح، عسى الله يسمح دروبك
3: وترجع بالسلامة إن شاء الله. بس ما قلت لنا يا يبا وين بتسافر؟
0: أنا بروح شمال سويسرا، لقيت لي بيت ريفي هناك، وبنفس الوقت أخذ لي قطيعة أرض هناك أتونس فيها.
1: وين النقاهة يا يبا؟ هذه سفرة عمل.
2: على قولتهم هذه حجة وحاجة.
4: يبا ما تبيني معاك مرافق؟ ترى أنا أعجبك بالسفر.
3: وحتى أنا يا يبا ترى من زمان بخاطري أروح سويسرا.
0: لا لا لا لا، أنا بكلفكم بمهمة، ومهمة تقومون كلكم فيها.
1: مهمة؟
4: مهمة؟
1: إيش مهمتها يا يبا؟ الله يطول لنا بعمرك.
4: إيش مهمتها؟
0: أي نعم مهمة، والمهمة هذه عبارة عن أمانة، وأنا واثق إنكم قدها وقدود يا عيالي.

0: والد ما كلفنا بالمهمة هذه إلا أنه يشوف شيء كلنا مشايفينه.
1: لا تقعد تضخم الأمور يا شاكر.
2: ترى الموضوع وما فيه إن إحنا نشرف على سلسلة محلات الذهب اللي يملكها أبوي بالسوق.
3: ها، يعني الموضوع مجرد إشراف لا أكثر.
0: لا لا لا لا لا، الوالد الله يطول لنا بعمره.
4: الله يطول بعمره. الله
0: ما كلفنا بهالمهمة، ما كلفنا كذي إلا وفي باله هدف.
1: يبا إحنا بنسوي اللي علينا وخلاص،
2: وإن شاء الله نكون قدها.
3: المهم متى نبدأ بالمهمة هذه يا شاكر؟
0: من باكر. الوالد الله يحفظه ويرد لنا بالسلامة قال بعد ما أسافر بيوم تبتدي المهمة.
1: أنا أقول لكم يا خبر، اليوم بفلوس
2: باكر يصير ببلاش.
3: يا خوفي يا خوفي يكون باكر بحساب مو ببلاش.

0: خلفها نزل نزل معايا البضاعه نزل. واه يا برودك نزل البضاعه خلصني.
1: زين يمه زين، ترى انا بروحي قاعد انزل البضاعه، بعدين عاد الله والبضاعه.
0: ايش
1: البضاعه؟ ايوه كلها شويه طين خاوه على درم والليف، ما ادري ايش جايبه يمه.
0: يا جليل الحياه، جليل الحياه، انت حدك حدك على بضاعتي. يلا عاد يلا، هذا اللي فاتح بيتنا.
1: ليش مفتاح؟
0: يا ملقك اتنكت معه.
1: اي والله يما حلوة، حرام عليش يما، حرام يما، قصدي ان هذا يعني ادري انه مصدر رزقنا، عسى الله يبارك لنا فيه. خلاص يما انا فهمت فهمت فهمت، حاضر انت تقولي لي يا يما.
0: ايه
1: هو يعني
0: اسمعني اسمعني، انا قصدي يا يما ان هذه مصدر رزقنا،
1: عرفت؟
0: عسى الله يبارك لنا فيها. فهمت ولا لا؟
1: فهمت يما فهمت. بعدين انا مو ضروري افهم، انا علي انزل ادري.
0: نزل نزل البضاعه يلا، لطين الطيور بزرقها يلا.
1: نزلنا.

0: صابر أم خلفان وولدها فقارة يترزقون الله، أهم بحالهم وانت بحالك.
1: انت شو تقول؟ احنا أصحاب محلات الذهب المفروض ما حد يكون صوبنا. انت شوف شوف هالحريم هذول اللي فارشين صوب ذاك الصوب مني ومني على الأرض قدام المحلات، مزاحميننا ومسوين لويا.
0: لا إله إلا الله، الرزاق بالسماء والحاسد بالأرض. يا صابر انت الله فاتحها عليك تبيع وتشتري الذهب، حاط عينك على هالمساكين وتقول مزاحميني؟
1: تبي صج؟ انا غلطان اللي هاد محلي واسولف معاك. اقول لا تنسى نفسك، تراك حارس سوق ها؟
0: الحمد لله اني حارس السوق على قد حالي، مو حاط عيني على حلال احد ولا على شغل احد.

0: الوالد يا شكرية حسب تعليماته وتوجيهاته لازم أنا وإنتي نشرف على المحلات من نمبر 1 لي نمبر 14.
1: لا مو على كيفك، هو المفروض من رقم 1 لي 14، بس مشكور ومشكورة شو بيسوون؟
0: من رقم 15 لي رقم 25، ولا تزعلي.
1: ها يعني هي تقسيمة من 1 لـ 14 ومن 15 لـ 25.
0: ايه فهمت. الله ينور عليك.
1: خوش عيل تدري. ايه توكلنا على الله يا أخوي.
0: يلا شوفي شوفي شوفي هناك، شوفي محلات الذهب.
1: ايه يبرق يبرق الذهب يبرق. صدق من قال الذهب زينة وخزينة.
0: تصدقين يا شكرية؟
1: ايه
0: انا كل ما طلعت لي كم بيزة رحت ركض لسوق الذهب وشريت لي سبيكة سبيكتين.
1: ها يا أخوي شكلك طلعت تاجر، تاجر ذهب وأنا ما أدري.
0: على خفيف نطقطق.
2: يا هلا يا هلا ومرحبا بعيال العم بو شاكر.
0: يا هلا فيك، هلا بحارس السوق الأمين.
2: هلا فيكم، أبشركم ترى السوق أموره طيبة.
1: بارك الله فيك، بس عسى كل أصحاب المحلات اللي بالسوق ملتزمين ومرتاحين.
2: الحمد لله الحمد لله. بس
0: بس بس شنو بالضبط؟
2: لا لا ولا شيء ولا شيء، أنا أستأذن من رخصتكم.
1: علامة هذا اتهقى يا شاكر في وراء شيء.
0: الله العالم يا شكرية.

0: إيه بعد ما خصمنا المصنعية يطلع لك هالكثير يا لحيه غانمة.
1: آه يا حجي مو كنا شوية السعر يا حجي صابر الله يهداك.
0: يا ابن الحلال ما هو شوي، أنا مرايك بالسعر.
1: أنا حسب علمي الذهب صاعد، انت خفست فيني مرة واحدة يا حجي صابر.
0: صاعد بس مو اللي ببالك يا ابن الحلال.
1: زيد شوي زيد يا حجي الله يرضى لي عليك، تراني أنا زبونك.
0: هذا الموجود تبي ولا ما تبي كيفك، ذهبك عندك وفلوسي عندي.
1: بعت بعت وأمري لله.

0: تفضلي بيزاتك يا أم خلفان.
1: مشكورة، الله يعطيك العافية، معوضة خير يا أمي.
0: تسلمين يا أم خلفان، بس ها لا تنسي الغريضات اللي وصيتك عليهم.
1: من عيني هذه قبل هذه، غالي والطلب رخيص.
0: خلاص أمرك بعدين، مع السلامة.
1: حياك الله بعد عيني، الله يكثر من هالزباين السنعة.
2: يما كم عطت، كم خذيت ايش كثر؟
1: 6 دنانير يا يما يا خلفان، يا نظر عيني انت.
2: اوخ 6 دنانير يما يما، كم لي منهم؟ كم
1: دينار؟
2: ها دينار
1: بس حدك.
2: نعمة يما، نعمة اعطيني دينار يما. زين بس السؤال، ليش ما نبيع نفس المحل هذا اللي قدامنا، ذاك الصوب هناك ما شاء الله يبيع
1: الله يرزقنا احنا.

0: وين يا يمه؟
1: ها يمه شنو هالش الفقار هذا؟ شنو احنا وين وهم وين؟ احنا بالسوق معاهم يمه، كاجبال البعض.
0: ايش فيك؟ قصدي هذيل يبيعون ذهب وفضه والماس، يعني دون خير. اما احنا على قدنا، احنا طلعنا باليوم خزاني هذا زين، قول الف الحمد لله.
1: الف الحمد لله.

0: تفضل القهوة يا عمي مشكور.
1: دام فضلك يا حجي صابر، ما شاء الله خوش قهوة.
0: شوف هذه سبيكتين هدية مني لك يا عم مشكور بمناسبة زيارتك لي بالمحل.
1: سبيكتين مرة واحدة؟ لو على كذي بزورك كل يوم.
0: أبرك الساعات، يه السنة فيها عيدين وهذا العيد الثالث.
1: عساك على القوة، ما قصرت الصراحة. المهم طمني شلون السوق معاك؟
0: خير كل شيء تمام، بس يا عم مشكور يا ولد عمي ابو شاكر.
1: شنو بس؟ شلحك يا حجي صابر، قول لي علمني شو اللي تامر فيه.
0: تبي الصج؟ في شيء مضايقني بالسوق، ومو بس مضايقني انا، مضايق كل اصحاب محلات الذهب اللي بالسوق، مو كلهم بس اقول اغلبهم.
1: قول يا حجي صابر، شنو هالشيء اللي مضايقكم؟ ترى انا مسؤول الحين عن محلاتكم، يعني يهمني اللي يسركم ويكدرني اللي يكدركم، فقول قول ولا تدير بال يا حجي صابر.

0: بين سوالف تنقال على السريع وتفاصيل نعديها بدون انتباه، تمر علينا قصص تشبهنا أكثر مما نتصور. كنتم مع عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري ومن إخراج محمد العلوي.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.

0: صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، والساعة المباركة اللي نلتقي فيكم دائما على الخير والمحبة، ونتمنى إن شاء الله أيامكم تكون كلها حافلة بكل ما هو جميل ورائع وفيه الإنجاز وفيه المحبة وفيه الظفر بكل ما يتمنى المرء والإنسان آمين. في حياته يا رب،
1: لأن كل ما يدركه المرء،
0: ما كل ما يتمنى المرء
1: يدركه،
0: تجري الرياح بما لا تشتهي
1: السفن،
0: وناس يقولون السفينة.
1: يا سلام.

0: اليوم يوسف دايما كل أربعة مع الأمثال الشعبية ومثلنا اليوم يقول
1: مثلنا ياخذنا إلى القدم والأشياء الجميلة. الله. يقول عتيج الصوف ولا يديد
0: لبريسم.
1: لبريسم
0: يا سلام. والأولين يوسف ما خلوا للتاليين شيء، يعني كل كلامهم حكم تبارك الله، وما زالت هالأمثال يمكن أعمارها أكثر من 200 سنة ما زلنا نورثها لعيالنا وعيال عيالنا لأن فيها حكمة.
1: نعم أكيد، يعني ما في شيء يقال عبطا في هذه الحياة، كل شيء مدروس وكل شيء لازم

0: لازم يعني يكون له قيمة حياتية ويكون له بحث أيضا وسيرش، إن الواحد يحافظ على هذه المخزونات الثقافية العالية اللي موجودة عندنا. وتأكد أخي طلال، ترى كل مثل عام له أصل باللغة العربية، وكل مثل في اللغة العربية تلقى له مترادفات في كل دول العالم. يعني تلقى بالأرجنتين عندهم هذا المثل،
1: صح،
0: تلقى بفنزويلا عندهم المثل هذا، تلقى حتى في آسيا عندهم مثل هذا المثل. فإحنا دائما نستعرض مثل هذه الأمثال معنا ونشوف هل هي تحاكي الواقع ولا ما تحاكي الواقع، هل فيها مثلا لبس في بعض الأحيان، هل فيها أفكار جديدة تأخذنا إلى مناحي أخرى في الحياة ولا لا.
1: نعم، تحيات حلوة أكيد، وبانتظار اتصالاتكم 224-13-250 أو 224-13-251. هاني المخيال ومحمد السبيعي من الإعداد، أما التقديم يوسف جوهر وطلال الماجد.
0: فريق مراحب أيضا يقوم على همة بناتنا وسواعدهم الله يحفظهم من التنسيق والمتابعة. تنتظر اتصالاتكم الهاتفية لتحويلها لنا عبر الأثير. سوسن بوشهري ومن الهندسة الإذاعية أيضا على المكسر تحييكم أنفال العياف، ومن التنفيذ على الهواء تأتيكم كل المحبة من سارة الفرج.
1: عتيج الصوف ولا يديد لبريسم، هذا مثلنا اليوم، وناطرين اتصالاتكم وش رايكم بالموضوع، هل هي حكمة ولا رفض للتغيير والتجديد. هذه تحيات ودعوة مرسلة موقعة من أخذانا ومخرجنا عبد الوهاب الصلاحات.
2: مرحب،
3: بسم الله عليك الكويتي، قلبك حديد لا تحاتي، دامك متكل على الله لا تحاتي أبدا.
2: الحرف ولاء والكلمة وطن.

في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام في مراحب

0: مرحب معكم عبر أثير المحبة والسلام. واليوم مثل ما قلنا من الموروث الشعبي من أمثالنا التراثية الجميلة اخترنا هذا المثل اللي يقول عتيج الصوف ولا يديد البريسل.
1: للسلام فعلا مثل هالأمثال.
0: شنو الصوف طلال؟
1: الصوف الصوف
0: شنو
1: الصوف؟ تعرف الخروف؟
0: الخروف إيه؟
1: اللي ياكل الشعير.
0: تمام.
1: هذا هو.
0: وعنده فروه صوف.
1: ايوه هذا اللي
0: هذا الصوف.
1: هذا الصوف
0: هذا القديم العتيج. أيوة. العتيج يعني القديم.
1: ايوه.
0: طيب وجديد البريسم شنو؟
1: البريسم اللي هو نفس الحرير يعني خام احسن من الصوف.
0: خام الصين.
1: فعلا هو خام قديم.
0: يعني قبل كانوا متعودين على الصوف.
1: اي
0: بعدين طلعوا بال
1: البريسم.
0: وش صار هني؟ نسوا الصوف ولا لبسوا الحرير؟
1: خلوا الصوف ونسوا. فكانت كميته شويه يعني ورجعوا على الصوف.
0: تحس ان خذاهم
1: اي الدنيا خذتهم
0: يعني شي يقولون هذه البرقه اللي بالحرير. أيوة. خذتهم شويه ونسوا الصوف
1: فعلا.
0: ولا الملمس يكون انعم على الجسم حق كذي ترك الصوف
1: ممكن. واخذ
0: ولا ما ترك الصوف؟
1: هو ترك الصوف
0: يقول لك بس مثل يقول لك عتيج الصوف يعني. أيوة. لا تهده هذا
1: ارجع له
0: ولا تاخذ هالحرير هذا.
1: صح. مصر شي يقولون على هالمثل من فات قديمه
0: تاه كنا. صح.
1: اي يعني هو نفس الارتباط يعني خلك مرتبط بالاشياء. يعني مثلا احيانا بعض الطلبه يقول لك يلا انا بسافر واروح جامعات برا وما يروح لشهر شهرين يقول لا والله جامعه الكويت لا والله الدكتور الفلاني يدرس بلندن ويدرس نفس الدكتور الكويتي قاعد يعطي محاضرات برا. فيقول لك ليش هالغربه وليش كذا؟ لا عتيجي الصوف ولا يديد البريسم. تطوير حلو، الحداثة حلوة، لكن على الأصل دور مثل ما يقولون في الأمثال. يعني لازم الإنسان يتشبث بعاداته بتقاليده حتى بلباسه الوطني. يعني
0: نعم.
1: لازم مهما تغيرت يعني ملبوساتنا نرجع للأصل في اللبس، الأصل في الأكل، الأصل إن إحنا عايشين من ضمن.
0: يعني إحنا اليوم أسرة. بين قوسين قاعد نتكلم على الأصالة والحداثة.
1: أعتقد كذي.
0: يعني نشوف أيضا مستمعينا إذا عندهم رأي آخر أو
1: صح.
0: محاور أخرى يأخذوننا لها، يمكن في ناس تفهم الموضوع بشكل آخر
1: ممكن.
0: مغاير. نقول لهم على الرحب والسعة وننتظر اتصالاتكم الهاتفية.
2: تعد الأمثال الشعبية جزء مهم من التراث الثقافي، فهي تعكس تجارب الناس وحكمتهم المتراكمة عبر الأجيال، وتستخدم للتعبير عن مواقف وقيم اجتماعية مختلفة. ومن الأمثال المتداولة في المجتمع الخليجي المثل يقول أعتيج الصوف ولا يديد البريسم، والذي يقصد به تفضيل الشيء القديم المجرب وذي القيمة على الشيء الجديد الذي لم تعرف جودته بعد حتى لو بدأ أكثر جمالا أو فخامة. ويحمل هذا المثل معاني تتعلق بالثقة والخبرة والتجربة، إذ يشجع على تقدير ما أثبت جدارته مع مرور الزمن وعدم الانخداع بالمظاهر بروحها. ومن هنا نهدف في مراحل إلى التعريف بمفهوم هذا المثل الشعبي ومقصده الحقيقي وبيان الحكمة اللي يحملها ومناقشة مدى صحة تطبيقه في مختلف جوانب الحياة، مع التمييز بين المحافظة على الأشياء ذات القيمة والجودة

0: بين رفض التجديد والتطوير في الأمور اللي تستدعي التغيير والتحسين.
1: عتيجي الصوف ولا يديد لبريسم، متى قال هالمثل وليش؟ وهل هي حكمة ولا رفض للتجديد والتغيير؟ ويرفض كثير من الناس يعني فعلا فكرة التغيير وكل شيء. يعني لو ترجع بعد لأخبار الغاصة أول والكويت القديمة راح تقرأ العجب العجاب يوسف، كانوا جايبين أول سيارة على محمل من الهند ومعاها سايقها، تخيل لأنه كانت شيء غريب، والناس رفضوها واستغربوا منها، وشنو هذه ومنو هذه وين وشلون، وكانت مرفوضة يعني. لكن بعد فترة من الزمان
2: كنت مع الحضور أعتقد صح،
1: كنت أطالعهم من بعيد أقول هذه سيارتي أم باب واحد
2: ما شاء الله
1: أطري أخذها لما تقاعد فكنت أشوف من يعني من خلال ما قريت يعني إنه فعلا في رفض. التلفزيون أول ما طلع الإذاعة التلفزيون يدات نسألهم صحيح، اول ما يطلع المذيع يغطون ويوم
2: كانوا يسمونه اليني الراديو، يقول هذا شنو يسولف بروحه ويتكلم بروحه. يعني اكيد الاشياء الجديده في ذاك الوقت كانت تترك انطباع، كانت صح، تترك اثر، الواحد يتخوف منها. ولكن اليوم ما شاء الله، يعني احنا قبل كم سنه 70 80 90 سنه طلع الراديو او التلفزيون او قبل ذلك بشوي، ولكن اليوم ما شاء الله تطبيقات وتقنيه وحداثه وكذا صح. فهل معنى هذا ان نرفض؟ بينما تجد يعني اخوي طلال نفس أم محمد يعني تحرص كل الحرص على أن راديوها يكون يمها أم محمد بيان،
1: أي والله.
2: يعني ما تحب هالتليفونات، نقول لها في تطبيق تقول لها إلا راديو، أسمعكم من الراديو هذا.
1: الله يحفظها صح، يعني هي مصممة على هالشيء
2: بالضبط. والحين قاعد تسمعنا من راديو عبد الوهاب بعد،
1: أي اللي أعطاها إياه تستاهل كل خير، كان
2: تستاهل والله أم محمد
1: تستاهل، أمهاتنا كلهم يستاهلون كل خير وبركة. يوسف باستقلال من اليمن باعث رسالة جدا جدا جميلة، ويقول فعلا يعني الأصالة والتراث والأعمال حتى القديمة دايما نرجع لها، وحط مثل على مسلسل تراثي قديم لبريج المكسور تذكره، كان في قصة تراثية فيها العديد من المعاني. مهما الآن تابعنا من دراما ومجتهدين، لكن نرجع للأصالة صالة. وأحلى تحية لبستقلال من اليمن.
2: نعم، وأيضا بستقلال يعني يبعث بتحية الأخوان محمد ومنال، ويقول بصراحة أعمالكم كلها متميزة، نقول لك عساك على القوة. يقول البريق المكسور أنا وايد حبيته وداز لنا دعوة حلوة من الصبح. شكرا، شكرا لك يا أبو استقلال من اليمن السعيد.
1: نعم، وفي ايضا رسائل جدا جميله اكيد راح ناخذها.
2: انت قاعد تبطل وتسكر، ما قلت حق انفال لا
1: ولا اقرا.
2: اي والله هذا ايضا دعوه حلوه وصلتنا ايضا من مستمعينا، بس للاسف ان الاسامي مو مبينه اخوي طلال، لذلك صحيح. ننتظر ان نبحث عن الاسم او ان تذيل الرساله بالاسم. ونذكر ايضا برقم الواتساب 9802 924 9802 924 924
3: قاعد تسمعنا في برنامج مراحب وعاجبك الموضوع
4: وحابة تشارك؟
3: لا تتردد بالاتصال، أرقامنا داخل دولة الكويت 22413250 أو 22413251، ومن خارج دولة الكويت 22413252.
4: صوتك ورايك يهمنا.

0: المثل يوسف له العديد من الوجوه المتنوعة، عتيج الصوف ولا يديد لبريسم. أكيد رأي المستمعين على العين والرأس، وإحنا بانتظار اتصالاتهم الحلوة على 22413250 أو 51. سؤالنا يوسف، متى يكون هذا المثل صحيح؟ يعني في كثير من المواقف اليومية الحياتية يعني تواجهنا العديد من الأشياء، يعني خصوصا عند اختيار شريك في العمل، احيانا يكون معك زميل طيب مثلي انا،
1: نعم.
0: شوفني مسوي لك يد هنا لا تنكتين، انت تقول لا ما بيها المذيع، يبوا لي مذيع ثاني،
1: ما شفت
0: يك الثاني يمنك،
1: ما شفت دهنا ولا شفت شو اسمه،
0: والله صدق
1: والله
0: يصير ازيد مني، الله يعينك.
1: جايب لك طرشي انا بس بشور جايب لك يا ما ادري. المهم يعني طلال، تبقى الشغلات القديمه، يعني شوف الطرشي مثلا قديم، ها شيء حلو.

0: ايام الغوص، ايام الفقر مثل ما نقول، ايام البحر، ايام الشقة، الناس كانت تحرص على هذه الامور. عندك الالبان، احنا برمضان يعني لازم اللبن هذا يكون موجود على الفطور، مع ان الحداثة اليوم في اشياء ثانية وبدائل كثيرة، ولكن تبقى بعض الامور القديمة لها طعم ولها معنى. نفس ما تفضلت اخوي طلال، حتى في مجال العمل، يعني انت منو تفضل؟ تفضل صاحب الخبرة ولا صاحب الشهادة؟ يعني هذا أيضا محور الآن جديد صار معنا،
1: صح،
0: إن هل كل من عنده شهادة عنده الخبرة ولا لا؟ الخبرة هي اللي تلعب دور، ولا الاثنين يشيلون بعضهم البعض؟ يعني خلنا نتعرف على وجهات النظر هذه المختلفة في مسألة المساحة الحوارية. ذكرت إن في مصر شي يقولون من فات أديمه
1: تاه.
0: تاه، عندهم مثل ثاني إخواننا في مصر يقولون القديم نديمك ولو الجديد أغناك.
1: الله، قديمك
0: يعني نديمك، هذا حسب البحث اللي سويناه. بالشام شي يقولون؟
1: شي يقولون
0: بالشام؟ يقولون القديم على قدمه،
1: الله،
0: أو القديم على إدمه. عدل؟
1: هي.
0: وفلسطين والأردن يقولون المجرب أحسن من غير المجرب.
1: فعلا
0: هذا هم عتيج الصوف ولا يديد البريسم،
1: صح.
0: عندك في العراق يقولون القديم يبقى على قيمته. بالخليج يقول اللي يعرفه أحسن من اللي ما يعرفه.
1: إيه والله،
0: يعني هذا أيضا كمقولة دارجة في دول مجلس التعاون الخليجي. في المغرب العربي شي يقولون؟ يقولون اللي مجرب ما يجرب.
1: يا سلام، فعلا يعني هذا ويخليك، ترى هذا يجرنا على الزوج والزوجة. أحيانا زوجتك مو قصرة معاك، معطتك عيونها، يقولك لا يحرضون ربعة تزوج عليها، فيروح ويبتلش.
0: اليوم بتراضي مطلال انت،
1: بس قلبه صالح.
0: مش مسوي انت امس مأذي هالمرة هذه المسكينة، الله يعينها عليك يا طلال.
1: احنا متواصلين مع حبايبنا المستمعين، وخنشوف هالمثل متى قالوه وليش.

0: عاشوا والله حبايبي عاشوا
1: مراحب.
2: مو كل كلام يحتاج تفكير ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحب نبيك مثل ما أنت بروحك الحلوة بعفويتك. صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
3: صباحكم خير وبركة يا رب.
4: العزيز حبيب اللي كنت أتمنى أشرط الناس الصيبة.
5: أم علي معانا عقب هالأغنية هذه هداء لها أكيد وحق أمهاتنا الطيبين. شلونك يما؟
6: مشكور يما صباح الخير.
5: كل يوم سامرية.
7: صباح الأنوار يا هلا ومرحبا.
6: صباح الخير عليك وعلى يوسف على طاقم البرنامج.
7: يصبحك بالنور والسرور يا أم علي.
6: الله يسلمك طول عمرك. والله اليوم مثلكم يعني على الأشياء اللي قديمة.
5: صح.
6: والله أنا أحتفظ فيها. يعني يقول اللي ما عنده اكيد ما عنده جديد.
5: اي والله
7: يعني الامور كلها تغيرت ام علي، حتى القرقيعان قبل شحلاته الحين صار له اشكال والوان.
6: غيروا يا يوسف كل شيء.
7: يعني القديم احلى ولا الواحد يحدث؟ لكن بالمعقول ام علي.
6: لا لا القديم احسن من الحين. الحين ما منا فايده. الحين انا صدقون عندي راديو مال القديم اللي يلدى هذا
7: البني
6: العتيد.
5: الله تبيعينه؟
6: منه ثلاثة، واحد طلب مني واحد عطيته.
7: عندك ثلاثة؟ انت صكيتي على ابو صالح هذاك اربع بشوت، انت ثلاث راديوات.
6: ضلوا اثنين عندي صدقني، جبت رواد واربع.
7: ما شاء الله. اثنين بعد ما يبي الا حق طلال بعد ما لا تنسينا يا ام علي.
5: بشتري منها
6: رواد جديد شروني هذا، بس ما احب الا هذا.
7: الا القديم هذا.
6: اي والله هذا ذكريات زوجي، ذكريات
5: الله الله
6: مسكينه وقاعدين يسمعون.
5: الله يما ما تواجهي مشاكل مع العيال؟ يلا خلينا نغير، يلا خلينا نرمم. يلا
6: العيال ما عندهم سالفه. يوني يما غيري هذا غيري هذا. لا يبا انا ما اغير.
5: اي والله ما يبون الحوش، ما يبون السدره.
6: صدقني يا يما يا طلال كل سنه يغيرون الاثاث مع البيت. ليش؟
5: اي والله ليش؟
6: ليش هالفسق؟ ليش
5: صابجة
6: الميزانية اللي تروح؟
7: يعني لا. قبل ام علي ايش كان عندنا؟ كان عندنا هالمخاد والدواش كلي محطوطة بالدواوين، واذا كلش لونهم ابيض عليهم وردتين
5: مطارح.
7: وبعدين صاروا مطارح والحين لا غنفات.
6: المطارح بالارض احسن، لعظامكم احسن.
5: اي والله يما
6: عدوا بالارض، خلي عظامكم في

0: غواه.
1: المشكلة الأجانب يما الحين ردوا على القعدات الأرضية تخيلي، قاعد يقولوا الصحية والنومة على الأرض
0: تغوي تغوي الجسم.
1: اي والله
0: أنا سامعك كذي، وأنا الحين بقدر أقعد سبحان الله الله ريولي ما أقدر أقعد في الأرض.
1: سلامتك
0: الله يسلمك، بس ليش تغيرون أساس البيت؟
1: نعم نعم
2: بيغيرونهم علي بيغيرون
0: يما قيري قيري هذا غير ما قير ما لكم شغل تبون تعالوا
1: من ريحة الأولين فعلا يما أنا حاس فيك صراحة. أيوة لأن أيوة. اللي عنده شيء قديم عتيج ذكره يعني بأحبابه.
0: أنت صدقني أنا عندي دول كمال زواجي
1: ما شاء الله فيها عصير للحين.
2: هذول خلينا نوديهم اكسبو ام علي
1: خلينا نبيعها على كمال.
0: كل ما اشوفها اتذكر الايام.
1: الله
2: الله
0: اتذكر ايام زواجي اتذكر
1: ايام يما عروسكم اول بالحوش صح تحت السدره وقاعدين
0: الحوش يفرشون بالباب اللي الباب البطل اللي يبي حياه الله.
2: زين ام علي اليوم صعبه يعني شلون الواحد يسوي عرسه بالبيت مثلا
0: الحين
2: الناس تنقد عليه يقول في صالات وفي قاعات وفي كذا
0: وكان سهل بس صعبه ماكو في البيت ماكو الا بفنادق الحين
2: اها صارت ضمن الشروط يعني
0: ايه فنادق ليش
2: يعني ام علي انت تقصدين ان المظاهر اليوم الكاذبه هذه والزائفه ضغط على الموضوع
0: كذابة يا يمه والله
2: لا اله الا الله
0: يعني شوف يمه ما يخلون الميزانيه توقف عندهم
1: اي والله احسنتي يمه
0: يخرجونها وما عندنا ونبي نسلف
1: اي والله وسلفينا يا ام علي
0: لا ما سلف احد
2: عساك على القوه يا ام علي كل الشكر والتقدير الله يحفظك
0: يسموني بنك المركزي
2: ما شاء الله ما شاء الله
1: تستاهلي الله عساك على القوه يمه
0: الله يسلمك
1: صباح الخير
0: عمركم تحياتي حق جميع حبايبي
2: واصله ان شاء الله
1: كلهم يسالون عنك الله يحفظك
0: سالت عنهم
2: حياك الله
3: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
1: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
4: حيل
3: حيل ابتسامة تصفي القلب
1: شي.
3: في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.
2: إذن بعد موجز العاشرة صباحا نرجع لكم ومرحب مثلنا اليوم يقول عتيج الصوف ولا يديد
1: لبريسم
5: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت موجزنا لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة نفذت رداً عسكرياً شديد القوى والحزم ضد إيران رداً على إسقاط الأباتشي. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة باتت قريبة جداً من التوصل إلى اتفاق مع إيران يعالج برنامجها النووي على المدى الطويل. روسيا تدعو مجلس الأمن لدعم الحل الدبلوماسي بشأن إيران وتؤكد استعدادها للمساعدة في بلوغ ذلك الهدف. الدفاعات الجوية في البحرين تتصدى لهجمات إيرانية والجيش الأردني يعلن اعتراض 5 صواريخ إيرانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على مدينة صور ومناطق أخرى بجنوب لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يوافق على خطط لاستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة واستمرار المحادثات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء في القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في القطاع. دعوات دولية لهدنة إنسانية في السودان تمهد لوقف دائم لإطلاق النار. روسيا تعلن أن دفاعاتها الجوية أسقطت 326 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. مقتل 13 شخصا على الأقل بينهم 11 طفلا وإصابة 14 آخرين جراء غارات جوية شنتها باكستان على 3 مناطق في أفغانستان. رئيس كوريا الجنوبية يبدأ من بلجيكا جولة أوروبية تستمر 10 أيام. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد الساعة 7:01

0: 21 دقيقة مساء. أدنى مستوى للجزر في الساعة 1:34 دقيقة ظهرا. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في الكويت والوفرة 46 درجة، للنويصيب 43 درجة. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت 26 درجة، للنويصيب 27، الوفرة 25 درجة. موعد غروب الشمس في الساعة 6:47 دقيقة. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: المجال مفتوح. قل رأيك.
2: أقول إن فرد الهم لا يأتي إلا من داخلك، لن يأتي فرد الهم من الخارج.
1: نعم. ناقش.
2: فلما تعمل الخير يشوفون الخير تعمله، هم يعطون حياتهم سووا الخير.
1: عبر.
3: لابد للضيق في الدنيا من الفرج، فافتح كفوف الرجاء والحق بألف رجاء، واعلم بأنك مفتون وممتحن بما لديك من الإيساع والحرج.
4: أبي الأرج شنو؟ آخر واحدة هذه لازم يبي لها.
3: يا سلام. طيب.
1: إحنا وياكم
5: وأنتو ويانا.
6: مراحل.
7: مو كل كلام يحتاج تفكير، ولا كل رأي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك. صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
8: صباحكم خير وبركة
9: يا رب. يوسف العزيز حبيب، كنت أتمنى أن تصلنا طيبة.
4: اتصالاتكم دائما تسعدنا على 22-413-250، ومن خارج دولة الكويت 00965-224-352. مهما رحنا مهما يينا يوسف، نظل نحب ونحن لمستمعي مراحب، خصوصا القدامة.
10: ايه
4: معنا واحد
10: اللي عندهم بشوت وايد. بصالح يا حياك الله.
2: هلا هلا صباح. والله ما مداني اركب السيارة، شغلتهم شيخ ولا اسمع معلي جعلي طول في عمره هاليوم طلق سيد. قال والله احسب ابو صالح عنده اربع بشوت، ما عنده سيد اربع رواح.
10: بعد قلنا الصج احنا كذا ابن ابو صالح. ام علي عندها ثلاث راديوات وانت عندك ثلاث اربع بشوت. الله يزيدكم ان شاء الله.
2: امين امين. يا
4: شلونك يا ابو صالح؟
10: البشوت اللي عندك قديمه ولا جديده ابو صالح؟
2: لا لا في والله صراحه عندي بش له حوالي ما يقارب 40 سنة.
4: ما شاء الله. تبيعه؟ تبيعه يا أبو صالح؟
10: تبيعه على خرابة؟
2: بحطه في الإكس بوك.
4: والله بيت الكويت هاته معك، أوديك حق كمال إكس بوك، فريق إكس بوك اشترونه يثمنونه.
2: والله شوف كل كل كل قديم، شوف المثل هذا يطبق في كل زمان. يعني حتى الزمان اللي كان جدي وجدك كانوا كذلك لهم سابق، لهم سابق ذكريات. وحنا هذه الأيام هذه لين بتصير يوم الأيام بتصير لنا ذكريات بالجيل اللي بعده. احنا ما نقبل التغيير. ليه؟ لأنه تدل على نوع نمط من الحياة كذا. ولكن كانت من أول يعني الحياة سهلة وقليلة الناس، وكانت تسأل على الناس. الآن على ما كان يعني أصبح الآن مثل، يعني أصبحت معاملة الناس الطيبة أصبحت مثل.
10: يعني أبو صالح معلش، اللي فهمت منك أنت قاعد تقول أن يعني عتيج الصوف ولا يديد البريسم مو بس على الأشياء، وأن مع الأشياء وعلى الأشخاص.
2: بالضبط.
10: يعني الناس هم تغيرت.
2: إيه ما في شك هو الناس يتغير. في بعض واحد يقول والله الزمان تغير. لا الزمان ما تغير، الناس تغير.
10: الناس تغير
2: لظروف المجتمع يا أخي. شوف يعني قبل 30 سنة زي ذا الحين خلاص، ولكن علينا لازم تأقلم مع الواقع.
10: طيب إذا مو الزمن اللي غيرهم، شو اللي غيرهم يا أبو صالح؟
2: الحضارة ما في شك.
10: الحضارة
2: والنعمة الزائدة والله الحمد. أسأل الله يدين النعمة علينا.
4: آمين. ويدينها
2: ويحمي بلادنا. آمين. ويحمي بلادنا إن شاء الله من كل.
10: آمين من كل. آمين يا رب العالمين. وعسى الله إن شاء الله يكثر بشوتك يا رب.
2: خلاص بحثنا بمشوت انت.
4: اي والله مراضي ينسى.
10: انا وراك لما يصيرون اثنين.
4: انا كل يوم انسيه.
2: اقول لقط شيء ضايهد.
4: اي والله ما
10: عزيز ما عزيز والي يا ابو صالح. شكرا لك. تحياتنا حق كل اخواننا واهلنا بالمملكه العربيه السعوديه.
2: يا حبيبي
10: الله حياكم الله.
11: تعد الامثال الشعبيه جزء مهم من التراث الثقافي، فهي تعكس تجارب الناس وحكمتهم المتراكمة عبر الأجيال، وتستخدم للتعبير عن مواقف وقيم اجتماعية مختلفة. ومن الأمثال المتداولة في المجتمع الخليجي، المثل يقول أعتيج الصوف ولا يديد البريسم، والذي يقصد به تفضيل الشيء القديم المجرب وذي القيمة على الشيء الجديد الذي لم تعرف جودته بعد، حتى لو بدأ أكثر جمالا أو فخامة. ويحمل هذا المثل معاني تتعلق بالثقة والخبرة والتجربة، إذ يشجع على تقدير ما أثبت جدارته مع مرور الزمن وعدم الانخداع بالمظاهر بروحها. ومن هنا نهدف في مراحل إلى التعريف بمفهوم هذا المثل الشعبي ومقصده الحقيقي وبيان الحكمة اللي يحملها، ومناقشة مدى صحة تطبيقه في مختلف جوانب الحياة، مع التمييز بين المحافظة على الأشياء ذات القيمة والجودة وبين رفض التجديد والتطوير في الأمور اللي تستدعي التغيير والتحسين. على مدار ساعة من الزمن وعبر الأثير، مراحب، مساحات للحوار ومتسع للتعبير.
6: اجتهد وامضي الاسباب والمجال
8: الخارجي. لا تقول ان حظي مو زين، ما تقولون عني شيء.
12: علنيون.
11: شارك معنا برايك على ارقام هواتف البرنامج 2241-3250 او 2241-3251 او 2241-3252. مراحل.
7: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحل الصوت ينبض روح.
10: يعني طلال، لما نقول مستمعينا يثرون مساحة الحوار ويعددون الآراء، شوف أم علي وين خذتنا؟ خذتنا على الهوس والبهرجة والمظاهر. شوف أخونا أبو صالح وين ودانا؟ ودانا على أن المثل هذا ينطبق أيضا على الأشخاص والأشياء. يعني الناس تغيرت والأشياء أيضا تغيرت بفعل الحضارة. نسمع الحين أخونا من قطر الشقيقة
4: كابتن عبد الحميد
10: أبو عبد الله،
4: أرجنتيني هو، قاعد يشجعهم ويقول إن شاء الله يفوزون
10: مع الأرجنتين.
4: إيه.
10: حيا الله أبو عبد الله.
13: السلام عليكم، الله حييكم.
10: سلام ورحمة الله.
13: إيه فعلًا أرجنتيني، صح، عالميًا أرجنتيني.
10: شيء حلو.
13: أيام مارادونا.
10: إيه حواليك مارادونا. يعني شوي وراك يمك حولك. مع الأصفر البرازيلي.
13: إيه مارادونا مدربة ترى.
10: أنت مدربة؟
13: ايه
10: هذا عتيج الصوف يا ابو عبد الله.
13: ايه عتيج الصوف. ايه المهم، فعتيج الصوف ولا يديد البريسم، فعلا مثل صحيح، وتكلم عن الجوده طبعا وامور كثيره عن البشر. زين، لان ايه بعدين يعني انا ارجع سنين الى الوراء، زين، الى الماضي. ها احنا قبل في الابتدائيه كانوا يعطونا ملابس خام، يعني زين للتفصيل، خام حق الشتاء وحق الصيف. زين،
10: صح، حلو.
13: إيه لكن الثياب الشتوية ليحي موجودة عند الناس ترى، من جودتها ما تتشقق ولا يصير فيها شيء، غريبة والله.
10: الله، نعم.
13: إيه فيها جودة والله، يعزكم بعد يعطونا جواتي.
10: نعم.
13: إيه يعني البوز لو ضربت واحد خلاص انتهي.
10: أها، يعني تقصد أن الأمور حتى في الصناعات في المنتجات تغيرت،
4: كانت أحسن.
10: يعني قبل كان الشغل أفضل، إنتاج أحسن،
13: أفضل. ايه جودة. ايه حتى السيارات يعني تخبرون السيارات زي
4: الله،
13: يعني ضخامتها
4: والحديد اللي فيها ابو عبد الله، لو سوى حادث بسيط تعال شوف،
13: تعال هذه سمكري تلعب زي ما يصلح.
4: ايه ايه. حبيبي ابو عبد الله نورتنا يا غالي،
13: العافية. زين، بس يعني ما ادري ابي اتكلم وايد لان انت ترجع للماضي، الواحد بذكريات وهذه يعني اشياء كثيره.
10: تكلم تكلم، احنا كلنا اذان صاغيه يا ابو عبد الله.
13: لا انا خلاص يعني، بس ما ابي اطول على اساس في مكالمات عندكم.
4: حياك
10: عزيز وغالي يا ابو عبد الله، شكرا لك. تحياتنا لاهلنا بقطر الشقيقه.
13: هلا والله.

يعني محور جديد نضاف على المحاور الثلاثة ما بين البهرجة والمظاهر والهوس والأشخاص والأشياء. الآن صار عندنا المنتجات والجودة في المنتجات، يعني دائما الشيء القديم

0: يكون أفضل ويبقى وله يعني عمر مديد مثل ما يقولون فعلا. يعني معلي توا شو تقول راديوي قديم إلى اليوم يشتغل تبارك الرحمن
1: صح. آه
0: البشت اللي عندنا أبو صالح يقول 40 سنة يعني ما شاء الله العيلة وتشوفه شكله جديد. الأمور تغيرت بالفعل. المنتجات الحوادث قبل السيارة يدعم تقول لا يبا مو داعم ما فيها شيء سيارتك. الحديد كان قوي فعلا. اليوم كلها صارت ألمنيوم وشغلات وكذا
1: إضافات.
0: يعني كانها صفايح أمانة أقل صح. شيء السيارة تنتهي. فيعني مثل ما قال أخونا أبو صالح أعتقد بأن التقدم والحضارة هم اللي غيروا الأمور هذه ولا الإنسان مثل ما هو
1: صحيح.
0: ما شفنا إنسان بثلاث عيون ولا شفنا بأربع بشوت إيه بس ثلاث عيون ولا خشمين ما شفنا هو نفسه هذا الإنسان ولكن الحياة قاعد تغير والتقدم والحداثة والتقنيات قاعد تغير وايد أشياء حوالي.
1: نعم أنا رد وأقول يوسف حتى في موضوع الأشياء اللي كانت موجودة بالبيوت القديمة أنت تدري حتى في شركات بدأت تشتري اللي موجودات في بيوت الهدام لقوا يعني أشياء تحف الرخام حتى غير صحيح. التقنيات اللي فيها البايبات الحديد الأصلية يعني كلها بس يبي لها شوية تنظيف وصاروا مليونيرات.
0: يعني طلال أنت رحت فيليتشا
1: إيه صورنا هناك برامج
0: شفت المباني القديمة يعني من سنة 1990 تقريبا إلى
1: وما
0: اليوم
1: قبل.
0: كما هي يعني آثار صح. الدمار موجود وهي تعتبر بمثابة متاحف الواحد يشوفها
1: نعم.
0: لكن لو تروح تدقق على الطوف وتشوف حجم الضرر اللي صار عليها من يعني القصف تشوفها إلى الآن ثابتة راسخة
1: شامخة.
0: تشوف السيراميك موجود كأنه الآن ما في شيء الرخام اللي برا العتب اللي على الباب الخشب اللي خاص بالبيبان تلقاه كأن تبارك الرحمن يعني ما صار له سنتين ثلاث
1: صحيح.
0: على الرغم من أنه صار له 26 سنة وأكثر.
1: نعم يعني أحس فعلا مثل ما ذكرت الأولي يعني حتى العامل الأولي
0: أحسه
1: اشتغل بحب يعني أيه. أكثر عشان كذي يعني أتقن
0: مو الجودة تغيرت يقول أيه ممكن. يقول أبو عبد الله الجودة تغيرت.
1: نعم خلنا نسأل أبو حمزة شرايك.
0: يا حي الله أبو حمزة.
2: صباحكم الله بالخير يا أخي طلال و...
1: صباح الورد.
2: أقول لكم صراحة أن من أفضل البرامج اللي أنا بتابعها بصراحة هو البرنامج بتاعكم يعني.
1: الله
0: يحفظك يا أبو حمزة
1: ويسعدك يعني إن شاء الله.
2: بيحسسك كده بالدفء الأسري وبيحسسك أن زي ما يقولوا بالمصري الدنيا لسه بخير يعني بصراحة.
0: يحفظك إن شاء الله. واليوم إحنا أبو حمزة قاعد نتكلم على مثل كويتي من الموروث الشعبي يقول عتيج الصوف ولا يديد البريسم. ويمكن أخوي طلال شاف له أيضا من مترادفات المصرية اللي هو
1: من فات أديم وتاه يا أبو حمزة
0: يقولون.
2: أيوة بالضبط. أنا لسه عايز أقول لك فعلا في مثل في مثل مصري
1: نعم
2: يقول فعلا في مثل من فات أديم وتاه يعني فعلا والواحد دايما يا اخ طلال دايما بيحن للماضي
1: لانه إيه والله
2: ان هو فعلا غير الواقع خالص.
1: صحيح صحيح.
0: نعم يحل الماضي شغله ابو حمزه ولكن انه يعيش في الماضي صعب اليوم.
2: لا انت تعيش الماضي صعب ولكن الذكريات كلها اخ طلال بترجعك لزمن كان زمن نقي والنفوس كانت نقيه وما فيش السوشيال ميديا اللي انا من وجهه نظري بصراحه هي مش تواصل اجتماعي انا بسميها دمار اجتماعي.
1: صحيح.
2: انا المسمى بتاعها دمار اجتماعي لان دمرت العلاقات الاجتماعيه.
1: صحيح.
2: على فكره مش قربتها.
1: نعم.
2: يعني الناس بتعتمد ان هي ممكن في العيد مثلا يبعت رساله جماعيه وكده عمل اللي عليه خلاص كده عيد على كل قرايبه وكل حبايبه.
1: فعلا. وابتعد عن الناس. بسألك أبو حمزة الحين لما ننزل مصر دائما نروح الأماكن الشعبية شبرا وحي الزتون ونروح صوب الحسين الأماكن اللي فيها البلكونات اللي عاملة زي المشربية
0: ما أظل مكان بعد
1: فعلا نروح الأماكن هذه علشان نشوف بعيننا يعني جمال البنيان القديم وما شاء الله أنتم
2: ما زالت طبعا في اماكن ما زال فيها التراث القديم ده موجود.
1: الله.
2: وتلاقي الناس فعلا ما زال في ناس عندها الفطره القديمه الفطره السويه بتاعت
1: الله
2: زمان. يعني صراحه السوشيال ميديا فعلا هي سبب
1: صح
2: مشاكل كتير.
1: ابو حمزه صحتهم بتكون احسن ما زالوا القدامى يعني وسعادتهم هل تشوفهم فرحانين اكثر من عيال المدن لان متمسكين بالاشياء القديمه؟
2: اكيد اكيد. انا عندي والدتي ربنا يديها الصحه لغايه دلوقتي
0: الله يحفظها يا
1: امين
2: اللي هو الراديو بتاع من 60 سنه او 70
1: الله.
2: سنه
0: ما شاء الله
2: حافظ عليه لغايه دلوقتي لان ده كان يعني

0: عفوا لما يكون مثلا يعني واحده جالها هديه من جوزها مثلا يعني ليه الدنيا كلها تعرف؟
1: مو هذه بهرجه ومظاهر لازم الناس تدري، ومرات ما تكون هديه ولا حتى الزوج
2: هي اللي شاريتها،
1: هي شاريتها وتقول زوجي وحو مسكين مطلع عيونه بالبيت.
0: تبدا المقارنات ويبدا المشاكل وتبدا هي صحيح. الفكره في استعمالها، ولكن هي نعمه من نعم ربنا علينا طبعا.
2: احسنت يا ابو حمزه،
1: هو الاستخدام الخاطئ. شكرا لك يا ابو حمزه، تحياتنا لك ولكل ابناء الجاليه المصريه في الكويت وبالخليج، ولاخواننا ايضا في جمهوريه مصر العربيه. مراحل
3: في زحمه الايام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقه بين اهتمام ولا انعدام. في مراحل الصوت ينبض روح.
2: الاثنين 4-1-3-250 او 51
1: او 52
2: راي، ايش رايك علي الفلشاوي؟
1: احنا من قلنا فيلتشا ما شاء الله طلع اخونا
2: كل علي الفلشاوي بيشاركونا.
1: اخوي علي الفلشاوي حياك الله.
4: يا هلا ويا مرحبا، انا اخوكم عبد الله فلشاوي ابو خالد.
1: اقول لك عبد الله تقولي لي علي، اقول لك عبد الله تقولي لي علي. يا هلا ابو خالد.
2: ما عليه ما عليه،
4: الله صباحكم
1: وصباحك يا رب.
4: الله يحفظكم ويخليكم لنا ويخلينا احنا لكم.
2: الله
4: شكرا اختي سوسن، مشكوره وما قصرتي على روحك الحلوه. اخوي علي الوهاب الصراحات طاقم مراحب كلكم، كلكم على راسي من فوق، لان انتوا اصدق اصدقاء.
1: ليك ويحفظك يا اخوي عبد الله، وتحياتنا بالمثل لك من كل فريق العمل.
2: انت وحشنا والله.
1: واحنا ذكرنا فيلتشا قبل شوي وعتيج الصوف، اكيد لك ذكريات.
4: مو انا على الخط السريع وتجي المخالفه.
1: الله اخر مره، اخر مره كلمت عبد الله، عبد الله اذا تذكر اخر مره يمكن كلمتك قلت لك انا بفيلتشا وين اروح؟ قلت لي روح بيتنا.
2: الله والمفتاح وينه؟
1: قال لي الباب مبطل مكسور.
4: طابوق اللي عند الحديقه.
2: عبد الله قول لي عن فيلتشا، على المباني العتيجه اللي فيها اكيد انت ادرى مني، يعني هل ما زالت الناس ترغب في مثل هالنوعيه من البيوت المباني الاصيله؟
4: والله شوف اخوي طلال ولا يهون اخوي يوسف، احنا نقول عتيج الصوف ولا يزيد البريسم باعتقادي انا. يمكن انا خالف اخوي اللي من السعوديه، هي تنطبق على الاشياء وليس الاشخاص. الشيء استهلاكي، شيء استخدمه كل يوم، شيء مخزن عندي، هذا انا اقول اقدر اقوله كمثل، ولكن ما اطلقه على الشخص، لانه ما في شخص عتيج ولا في شخص حديث.
1: بس قبل اخوي عبد الله البيع، قبل اخوي عبد الله البيع والشراء يصير بكلمه،
4: كلمه
1: اليوم عقد وموثق بالعدل وينصب عليك.
4: انا تكلمت عن صفه اخوي يوسف مو عن شخص.
1: حلو، يعني هم الصفات اللي يعني يشيلونها الاشخاص بالنهايه.
4: طبعا مو احنا نطلقها على اي شخص اذا شفناه شو نقول؟ عتيج الصوف ولا يزيد البريسم، يعني ارجع للاول كفكر وثقافه. واليوم تطورت مع السوشيال ميديا، مع التطور العمراني والحضاري وكل شيء، فالناس نقول الزمن ما تغير بس
1: الصفات والطبايع تغيرت.
4: اهل الزمن هم اللي تغيروا. نرجع حق اخوي طلال، لان
1: انا عسى بس انا وطلال ما تغيرنا، ترى طلال قديم.
2: عتيج
1: عتيج حده.
4: طلال انا ثبتت مره لابس الغتره المبكره وتكرمون النيديه والدشداشه القلابي، وقاعد طالع كذي قلت هذا يذكرني الحين.
2: لحظه انت شفتني بالشارع ماشي كذي، اكيد عندي تصوير يعني.
1: ومرات ومرات يلبس ديري فوقه مساعد.
4: عندك تصوير كان في المباركيه وشفتك
2: صح صح.
4: انت كنت مثل اللوحة المميزة تعكس ماضينا الجميل.
2: الله يخليك.
4: وهذا انت يعني انا عارفك طلال مو مجاملة، انت يعني خير من يمثل التراث هذا او الشكل هذا.
1: يا اليوم بنام نوم عميق.
4: ادري.
2: سجل الحلقة، ابي تسجيل الحلقة. كل شوي اسمع.
4: نرجع حق فيلتشا اخوي طلال اخوي يوسف.
1: نعم.
4: فيلتشا لها ذكريات وايد جميله، مو بس لي انا اني مولود في فيلتشا او عشت في فيلتشا. للشعب الكويت كله لهم يعني لهم ذكريات في فيلتشا. الربيع حلو عندهم. ايام الترويح السياحي كان لذه. الزيارات في فيلتشا هم لها طعم خاص.
2: زراعة بفيلتشا أحلى زراعة، الجزر
4: يمكن إحنا ما لحقنا عليها كجيل السبعينات.
2: صح.
4: لحقوا عليها جيل الستينات والخمسينات ممكن، بس جيلنا إحنا السبعينات ما لحقنا على الزراعة، ولكن

0: لحقنا على الشيء الطيب الثلج اللي ثلجه مثلا الاكل والطباخ وقرص العقيلي والشغلات اللي ترد الروح. ننطرها ناطر بالسنه مره كل عيد ننطر احنا قرص العقيلي ينحط والحليب والهيل الامور هذه
1: والزبادي تسوونه مع بلاليط اعتقد صح لكم طريقه
0: طبعا هذا اول يوم العيد المعروف عند الفيلتشا ان الزبادية تكون فوق البلاليط هذا ريوق العيد
2: شلون لازم انت فيلتشاوي ومو ملحق على السوالف طلال عايشها
0: طلال قرا عنها
2: يقول يا بالزراعه ويروح يبن هناك خضره
1: كنت هناك
0: الناس يمكن تنتقد شلون الزبادية مع بلاليط انا اقول جرب وبعدين ترى عندنا اكلات وايد عجيبة فيه يمكن أسأل عن الشياب عندنا هنا في الكويت يقول لا أنا ما مرت علي الأكلة هذه في أكلات خاصة بأهل فيلتشا يعني في تراثهم الخاص المغلق هذا ما طلعت برا
2: احنا لازم أخي عبد الله يوم تسوي لنا مائدة فيلتشاوية كذي
0: عيوني
2: نشوف شنو كنتوا تاكلون ونجرب عشان إذا حد سألنا نقول نعم بالفعل احنا جربنا وشفنا
0: تامر أمر انت
1: حبيب
2: تسلم وغالي. الله يحفظك تسلم.
0: أنا عندي ودي إخواني في الإعداد يعني يتقبلوا فكرتي في الحلقات الجاية
2: تفضل
0: نبي نحط عن شلون سميت اسم ولدك وشلون صار التفاهم بينك وبين زوجتك من اللي سمى الولد أو البنت
1: حلو
0: ترى هذا حوار وايد كبير يقعد 9 شهور عشان
1: الله زين انت منو سماك عبد الله كان لك اسم ثاني ولا بس عبد الله
0: والله خاف اقول لك وتضحك علي طلال
1: احس انه مو عبد الله شيء ثاني
0: لؤي
1: لؤي
0: لا والاسم حلو لؤي احنا ما يعني ايش اسمه ولكن انا الوالده الله يحفظها كانت على بال انا بنت فكانت بتسميني نجلاء على نجلاء فتحي طلعت جيكر طلعت جيكر ومات ونجلاء سموني عبد الله
2: كلك حلا يا اخوي عبد الله والله يحفظك يا رب تسلم ما قصرت وخوش موضوع ان شاء الله انا اشوف محمد شافي قاعد يسجل الملاحظات اللي تفضلت فيها وباقرب وقت راح تكون معنا
0: فيكم ان انتم تاخذون الكلمه وانتم اللي تطبقونها اسرع من
1: باكر
2: على وتامر باكر الكرنفال على الاسبوع الجاي
0: يا بعد راسي
2: عزيز وغالي يا اخوي عبد الله
0: مع السلامه

0: عندنا رسالة جميلة أيضا من أختنا بنت الكويت، شكرا لك على هذا الصباح الجميل وعلى فنيان القهوة هذا
1: والنعم.
0: الحلو، شكرا شكرا جزيلا. وعندنا أيضا رسالة أخرى ممن يا ترى هي رسالة صوتية للأسف، راح ما أدري والله، لا من اليمن، من العراق، من العراق، نعم ما أدري من منا،
1: هيفا من العراق،
0: هيفا
1: أي تحياتنا لها.
0: إذن هيفا شكرا لك على هذا التواصل وتحياتنا أيضا لكم، ودائما إن شاء الله نلتقي على الخير والمحبة، وننتظر كتابة هذه الرسالة يا هيفا حتى نقراها في برنامج مراحب. أخونا عبد الله أيضا فتح لنا محور جديد وحلو على موضوع المساحة الحوارية فيما يخص الصفات والطباع.
1: صح، وعبد الله الفلشاوي مشكور على المساحة على طول، معدين محمد وهاني وضعوها في لستة المواضيع اللي راح نناقشها إن شاء الله الأسبوع القادم، تسمية الأبناء بين الأب والأم. ونبي المستمعين بعد يقولوا لنا شنو كانت أساميهم، يعني أكيد كانوا محتارين في البيت، شنو كان اسمك غير يوسف؟ كانوا بيسمونك شيء ثاني؟
0: يوم المساحة أقول لك
1: أنا كان بيسموني وليد، تخيل وليد وليد وليد اليوم التسجيل
0: ما تخيلك وليد
1: اشتراني مولاي
0: ماشي عليك طلال
1: فيوم التسجيل الوالد غير، رفيجة كان عنده ولد سماه طلال
0: ترى مرات الاسم يكون له مناسبة معينة.
1: أم حمد من البحرين،
0: حي الله محمد.
2: عتيج الصوف وليدي البريسم، السلام عليكم، صباح الورد عليكم على أهل الكويت، مشاركين في كل الأقطار اللي يساهمون واللي يستمعون في البيت العود.
0: يصبحك بالخير والسرور يا هلا محمد، وحي الله كل أهلنا في البحرين.
2: الله يا النبي يحييكم ويعطيكم الصحة والعافية، وأما الأمن والأمان عليكم وعلينا على الخليج.
0: آمين يا قلبك إن شاء الله. محمد أم علي عندها ثلاث رواد وأبو صالح عنده بشوت، أنت إيش عندك أم محمد؟
2: والله أنا عندي الأنتيك كلها يا
0: ما شاء الله تبارك الله،
2: وعندي الريديو اللي قلت عنه معالي، عندي الناشنال
1: البني
0: القديم حلو
2: عندي،
1: اللي فيه
2: وعندي الريديو بوش
0: هذا انقرض،
2: عندي الريديو بعد قديم وحاول أصوره طارش لكم واتساب اللي يجيك من خشب وتدخل كاسيت فيه، هو ريديو دي شيء قديم يعني نادر.
1: الله
0: طيب هل في فرق اليوم محمد لما نشوفين الراديو القديم هذا والجديد؟
2: طبعا هو اللي تبي الكواليتي القديم هو احسن ويطلع ما شاء الله تطلع فيه يعني تنبرع دي الحين هذه الجديد يعني اليدد لا مو مثل الكواليتي مالهم حنت بس شوي مخترب عليك هذاك يتم عندك الريدي بضروس البطاقات هذي شنو يتم الناس لحين عندهم والله من دي انا كان عندي مع الجرام اللي نحرفي الاسطوانة والطبيعة طيح للصبونة والصوب وش كبرة ما أخذ المخن كله وهديت حق ناس عزيزين علي
0: جرام. هذا غريب، هذا بضروس، هذا غريب محمد.
2: اي والله بضروس هذي اللي بطقات الطقة
0: اللي لونهم أبيض نفس البيانو.
2: اي نفس بيانو بس هذي بني كان
0: والله توني أدري يسمونه بضروس.
2: حق ناس عزيزين علي وعندنا أشياء أنتيك يعني شيء طلع الموعون تذكر الأول طلع شيء المجنة اللي هو يسوونه نوع اللي بنوع من الجبس أو خيطونه بسيم في أشياء قديمة يعني
1: إن شاء الله
2: بالدول من الأول اللي تيك محيزة تعرف الدل البيضة المحيزة اللي راسك كنا راس بيبية
1: الأول
2: تستيل
1: حتى القهوة طعمها غير فيها
2: قلب اللي بيعتهم.
1: الله أم حمد ما شاء الله بالبحرين عندكم فرجان جميلة، تدرين أنا كل ما أروح لازم أمر المحرق السوق القديم، أحب أروح هناك أتمشى المباني الحلوة. البحرين العتيجة يعني الأولية وأهلها استبارك الله يعني ما زالوا محافظين حتى على البيبان الخشب الأولية.
2: صح صح ما يت الرفوع تشوف الرفوع بعد الرفوع القديمة
1: إن شاء الله الزيارة الجاية
2: عندنا قلعة الجسمة سلمان بن أحمد هي قديمة، عندنا بيوت قديمة وعندنا يعني ما شاء الله مثل ما تقول يعني تراث قديم، عندنا الله. عين الحنينية، عندنا عين العتيجة، عندنا التيناس، هاي أشياء قديمة يعني عشناها ولا زالت موجودة، يعني عندنا بيوت قديمة طين بعد لا زالت
1: جميلة
2: يعني محتفظين بيها، الشم ريحة العبق
1: وانت
2: تصفها قصها في ريج بيت الشيخ والنور
1: ما شاء الله،
2: في قلعة طبيب على على على الدور فوق تشوفها، في بيوت قديمة عندنا، في مكنات حلوة في الرفوع، نفس الشيء محرر.
1: الشباب يزورونها أمي يحبونها؟ الشباب يزورونها الأماكن القديمة يحبونها؟
2: إيه طبعا، وخاصة الأجانب بعد يوني يطلعون، ولازم تروي العيال هذه اللي يبلف لوني، وهذه كنا نحبل يعني الدنيا حلوة كانت ولا زالت إن شاء الله حلوة. بوجودكم
1: حلوة فيك يا يم،
0: بوجودكم إن شاء الله يا أم حمد.
2: الله يسلمكم،
0: أسأل الله يحفظك إن شاء الله ذخر، واصلة تحياتي، شكرا لك.
2: مع السلامة أم محمد، بعيونا بنسمع صوتها
1: إن شاء الله. بشري بالخير يا أم، مع السلامة.
2: الله يحفظك يا حبيبي، مع السلامة، تحياتي لكم.

0: إذا صار عنده بيتين زيادة راح تزوج.
1: يعني أيضا هم تحرمها من الكلمة الطيبة؟
2: والله ويبت ذاك الصندوق الذهب.
3: الله
4: الرأي رأيكم وشور شور
5: يا يبا.
4: اضبط ساعتك على ساعة المهم.
0: مشكورين على هالبرنامج الحلو، واتمنى الله يوفقكم أكثر وأكثر. نشكر المستمعين ما قصروا، كل واحد قلب قلبه.
6: وتحية لكم من البحرين من أسامة حجي.
7: اليوم المساحة اللي يقولون الحضرة صايدة وايد.
5: تحضير الزوج لظروف الزوج.
8: يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين.
5: صباح المسك والعنبر والعود يا ام صالح. يا حياك الله.
9: حاب تعبر عن رايك؟ عندك وجهة نظر؟
10: الكلمة لك في مراحل.

0: تيجي الصوف ولا يديد البريسم، يعني فعلا أصالة مستمعينا خصوصا القدامى اللي يوسف يمكن كنا نسمعهم يشاركون في مراحل مع المذيعين القدامى قبل حتى لا احنا ندخل البرنامج، ودائما متواصلين، ومنهم أم خليفة القالية.
1: نعم أكيد أكيد الله يحفظها إن شاء الله. والله نسأل بعد على أم عبد العزيز، أم طارق مدة صار لها حتى واتساب ما دز،
0: أم محمد بيان،
1: أم محمد بيان ما سمعنا صوتها بعد. إذا نبقى مع أم خليفة، حياك الله.
2: صبحكم الله بالخير.
1: اي صبحك بالنور والسرور. الحمد
0: لله على السلامة.
2: الله يسلمكم، شلونكم؟ عساكم طيبين.
0: والله بخير، انت شلونك؟
2: الحمد لله، والله انا مشتاقة لكم وايد، واحب هالبرنامج وعزيز على قلبي.
0: واحنا اكثر، الله يسعد مشاركاتك.
1: الله يديم المحبة يا رب.
0: سلامتك من الشر، وايد اسألوا يعني وين ام خليفة وين ام خليفة، فالحمد لله على سلامتك وان شاء الله تستمرين معانا على طول بعد طول الغياب.
2: انا وياكم قلبا وقالبا.
0: الله يحفظك. شنو كتبتي اليوم ام خليفة؟ دائما قلمك يعني تبارك الله ينسج اشياء جميلة وقصص على مساحتنا الحوارية
2: ان شاء الله. اول شيء تحية لمخرجنا عبد الوهاب الصلاحات ومعدينا الطيبين هاني المخيال محمد السبيعي واخواتي الغاليين سوسن بوشهري وانفال عياف وسارة الفريد، تحية لكم اخواني الاعزاء طلال الماجد واخوي العزيز يوسف جوهر. سمعوا مني هالتحيه. يا مراحب صدق اشتقنا نلتقي بحبايبنا، يا مراحب معاكم تواصلنا وبمساحاتكم الحواريه شاركنا، وانتم فعلا اهلنا اسره واحده وعسى الله لا يفرقنا. شكرا اقولها لمخرجنا عبد الوهاب الصلاحات اللي دوم يسعدنا، وشكرا اقولها المعدين الهاني المخيال محمد السبيعي اللي يختارون المساحات الحواريه، واقول تميزنا عن باقي البرامج وصرنا فوق السحاب، والمذيعين واخوان الغالين يوسف جوهر وطلال الماجد اللي بصوتهم الراقيه وضحكاتهم اللي تنبع من قلوبهم ارتقينا. وما انسى خواتي المبدعات، شكرا سوسن بوشهري انفال عياف ساره الفري، طاقه شبابيه مبدعه راقيه عاشقه رائعه في إذاعتنا الكويتية المتميزة بطاقم هذا البرنامج اللي امتد لسنوات من نجاح إلى نجاح. يا مراحب أنتوا الذهب والألماس، وأنتوا القلب أعز الناس، ومعاكم أعيش بصدق الإحساس، وبرنامجكم دوم على العين والرأس. وأشكر جميع من يشارك بهالبرنامج، مراحب إحنا معاكم على الدوام، حياكم الله واتصلوا في كل آن وسلامتكم. شو رأيكم؟
0: صح لسان.
1: الله يحفظك يا خليفة، تسلمين على هالكلام الطيب.
2: الله يسلمكم، تستاهلون،
0: تستاهلين
1: الطيب.
2: الله يسلمكم. كل شيء قديم قيمته فيه،
0: صح.
2: يعني أنا أحب البيوت القديمة، المواعين القديمة، التلفزيونات القديمة، يعني عندي رواد قديمة، الذهب القديم، قول كل شيء. يعني الزمن هو الزمن ما تغير، لكن الناس هي اللي تغيرت.
0: الله. زين شنو الشيء القديم أم خليفة اللي بالسنين الأخيرة وروتش إياه، يعني قالوا تعالي هذا شيء من الماضي يعني وحبيتيه، سواء كان ملكك ولا ملك غيرك؟
2: لا أنا أقولك أنا أحب، قول معي السدو.
0: الله.
2: أحب السدو عشان شيء أروح وايد قهوة شعبية، أروح سوق المباركية، أروح الله. يوم البحر، أحب الاستكانات القديمة، أحب كل شيء قديم.
0: ما شاء الله.
2: كل شيء قديم قيمته فيه.
0: الله.
2: سبحان الله. يعني ما ادري ايش اقول لكم، بس يعني انتم يعني ما ادري ايش اقول، يعني شكرا لكل من قدم البرامج القديمه، فهمتوا معي؟
1: إيه.
2: انا وايد يعني انا يعني يمكن من التسعينات او من بدايه التسعينات مع اذاعه الكويت،
0: ما شاء الله،
2: وشاركت في ما في برنامج بشاركت فيه،
0: الله،
2: من كثر حبي حق الاذاعه. احتفظ برواد قديمه، احتفظ بتليفونات قديمه، احتفظ بذهب قديم، يعني القديم قيمته فيه.
0: اي والله، مهما دار عليه الزمن،
2: مهما دار عليه الزمن يظل قيمته فيه.
0: حتى ذهبهم اول غير ام خليفه، يعني واوزان غير واشكال غير
2: غير غير، يعني الشيء القديم صدق قيمته فيه، يعني تعتز فيه.
0: الله.
2: وتخشه. يا ما ايش اقول لكم، وقدم تحيه حق كل من يشترك بهالبرنامج، ام علي ام عبد العزيز ام
1: حنان. الله يحفظك يا ام خليفه، ما قصرتي،
2: عشان ما بنسى احد، حتى
1: واصله ان شاء الله، وهم بالمثل ترى دائما يعني يبلغونك السلام والتحيه والاكرام، فالله يحفظكم ان شاء الله ذخر لبرنامج مراحب. كل الشكر والتقدير لك يا ام خليفه،
2: موفقين ان شاء الله
1: وياكم يا رب،
2: ومن نجاح الى نجاح. برنامج مراحب ما ادري اقول عنكم، انتم ايقونه في الاذاعه،
1: النجاح مرهون فيكم يا ام خليفه، انتم راس المال مثل ما نقول دائما.
2: الله يسلمكم،
1: حياكم،
2: مشكورين، يعطيكم العافيه، موفقين ان شاء الله.
1: الله يعافي قلبك.
2: مع السلامه. مع السلامه.

0: لكن يوسف يعني الأشياء القديمة فعلا ما تنسي.
1: شوف الشاي الحين
0: الشاي
1: له طعم من غير استكانة مو من القطة هذه.
0: لا وما زلنا نشربها بالمباركية بالأسواق القديمة غير
1: والله. شوف
0: سبحان
1: يعني
0: الله.
1: أيوه بعدين احنا ولله الحمد أخوي طلال يعني بالكويت بالذات ودول مجلس التعاون الخليجي دائما نحافظ على التراث. يعني بالقرقيعان شوف الهبات تطلع كلها من التراث.
0: صح.
1: كذلك العروس بعض الأحيان يعني إلى اليوم ما شاء الله في ناس الدزة ما زالت موجودة لليوم
0: القديمة
1: يعني بالفعل وإن كان فيها عطورات جديدة وشغلات جديدة يعني فيها حداثة بس تبقى المفهوم الدزة القديم ما مات إلى اليوم موجود.
0: والصندوق المبيت ما زال
1: يعني موجود نعم
0: وبقوة. خلينا نروح السعودية ونحل ضيوف على ديوان الغالب وبشيت يعني وأنا أحب أحيي
1: والنعم
0: يدهم فؤاد تبارك الله يعني مسوي لهم ديوانية
1: والله خوفي ندشت ديوانية تبا تطلع بعد غصب نطلعك
0: ديوانية بوبشيت. شلونك يا أبو خالد؟
2: هلا والله هلا الله يرضى عليك.
1: هلا سمية المخرج
2: الله يسلمك يا رب الله يرضى عليك.
0: أنت وأنت تتكلم قاعدين ندور بجوجل ولا لقى ديوانية فؤاد بوبشيت؟ ها لازم تعرفنا عليه راعي الديوانية.
2: الساعة مباركة حياك والله والله الساعة مباركة الساعة أي والله الساعة مباركة
0: ما شاء الله عليه دائما يجمع العائلة الله يعطيكم الصحة والعافية.
2: اللهم آمين وسلامي لأم خليفة الله يطول في عمرها
1: وعمرك يا رب عسى يطول.
2: يعني أسمعها قلت والله بعد ما تخلص أنا أكلم على طول يعني كلامها يثرج الصدر والله
0: فعلا.
2: ما شاء الله
0: من القلب
2: الله يحفظها.
0: إيه والله
2: من القلب إيه والله ما
0: وأنت أتكلم. كلامك من قلبك ولا
2: والله أنت أبغض
0: عساك على القوة. قول يا أبو خالد قديمك نديمك أنا مثل ما يقولون.
2: أنا أول شيء أقول حق يوسف شوي على أبو صالح.
0: إيه والله
1: والله أنا أبو خالد سامحني أنا مشغول أنا فتحت التليفون قاعد أدور أبو بشيت الحين بعد
0: قاعد يدور بجوجل صور العائلة
1: شفت واحد بعد هذا أنت ولا مو أنت
2: الله يعني عليك يوسف أبو صالح والله الله يعين الجميع إن شاء الله.
0: شلونك عساك طيب؟
2: طيب الله يعزك ويخليكم يا رب.
0: تقول على مثلنا أبو خالد.
2: أنا أقول أنا بالنسبة لي أنا أحب الشيء القديم يعني ما شاء الله كل يعني القديم صراحة الحارات القديمة حلوة بعض المرات تخوف بيتنا القديم
0: الله
2: أبغى أشوف الحارات القديمة أتذكر وين اللي إحنا كنا عايشين فيه
0: الله.
2: راحة نفسية
0: في حارات قديمة للحين بالشرقية أبو خالد
2: في شوي يعني
0: أنا أحب أصورها صراحة
2: في ما زالت قديمة إن شاء الله إذا جيت أنا اللي وديك
0: إن شاء الله إن شاء الله يعني والحسة ما زالت محتفظة
1: ودني وياك طلال
0: بنوديك بيت فؤاد
1: أنت ما يقول يوسف تعال يقول بس طلال تعال
0: أنت مو معزوم
2: ما أدل بالحسة والله
0: تعال يوسف معزوم معانا ولا بس أنا والمخرج ما قلت لنا
2: لا ثلاثي المرح
0: أكيد أساك على القوة مشكور يا أبو خالد
2: تسلم حبيبي
0: صباحك خير
2: مرحبا
1: حياك الله الحين بدأ البرنامج يتنفس ما شاء الله بهالأصوات وكنا عبد الوهاب وبشيت وكنا أبو عايدة من دولة الإمارات العربية المتحدة يا حي الله أبو عايدة
0: حي الله لدبي
1: أسفرت وانورت
3: عليكم الله يبارك
0: عليكم السلام
3: الله يخليك ونوركم إن شاء الله أستاذ طلال الماجد
0: صباح الخير
3: الجوهر وطاقة البرنامج
1: يحفظك ربي أبو عايدة وين هالغيبة تغيب وترجع تغيب وترجع
3: احنا ما نغيب عنكم نغيب عنكم بس ترى
1: لا احنا ما نقدر ما نسمع صوتك يا أبو عايدة
3: الله يطول لي عمرك
0: سمعنا انك بتزور الكويت أبو عايدة اول ما توصل على طول بلغنا
3: انا زرت الكويت ثلاث زيارات رسمية
0: لا نبي اللي كذي اللي لنا اجتماعية
3: ايه اي ان شاء الله بنيتم باذن
0: الساعه المباركه تشرف
3: من الاشياء القديمه اللي عندي شيء يمكن لا يتصور العقل
0: نعم
3: العدد الاول من مجله العربي
0: الله
3: كان العدد صادر امس
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله تبارك الرحمن
3: على العدد الاول فتاة الغلاف فتاة كويتيه
0: نعم
3: عمرها هاك الزمن يمكن 17
0: ما شاء الله
3: 15 سنة
0: ما شاء
3: ويتمها
0: الله
3: عواطف
0: ما شاء الله
3: العدد
0: إيه؟
3: العدد بعد مرور 50 عاما وهذه وعاد صورتها وهي بعمر 60 سنة
0: ما شاء الله
3: يعني العددين عندي يعني
0: الله
3: وتصدق عرضوا علي
0: إيه؟
3: تقريبا 1000 دينار
0: ما بعت
3: وما بعت ما ببيع أصلا
0: ما شاء الله.
3: وبعدين أنا عندي الأعداد الأولى من مجلات قديمة جدا جدا يربو على 3000 نسخة
0: ما شاء الله.
3: وأخونا مصباح من دولة الكويت هو الوحيد اللي اشتغل أظني في وزارة
0: صالح المصباح قصدك مع فريق أكسبو
3: صالح. نعم نعم
0: أيوة معروف.
3: هذا الإنسان هذا الكويتي الوحيد صالح ايه؟ مصباح
0: ايه؟
3: عندي يمكن فوق 6000 من الأعداد الأولى على مستوى الوطن العربي يمكن حتى على مستوى
0: فعلا.
3: العالم
0: وعنده عنده بيوم البحار هني عندهم مكتبة فيها. إذا جيت بالسلامة نوديك أنا ويوسف تزورهم إن شاء الله.

0: نعم. وبعدين عندي راديو سنة مكتوب عليه 1968.
1: ما شاء الله.
0: هذا البتري الكبير اللي كان البتري الكبير.
1: الله.
0: وعندي سيف واحد أهداني سيف صلاح الدين مكتوب عليه سنة الصنع 1950. هذا شبيه للسيف اللي كان يستخدمه
1: الله.
0: البطل
1: صلاح الدين الأيوبي
0: الكردي صلاح الدين الأيوبي.
1: هذا ما يقدر بمال يا أبو عايدة.
0: هذا طال عمرك ولا لما انتقلت من بيتي بما أنا من الإمارات في دبي من منطقة جميرة إلى منطقة البرشة ما أعرف منو سرقه.
1: لا إله إلا الله.
0: أكيد هذا لي والله.
1: مع النقل مع النقل تضيع أشياء.
0: أسبوعين أنا قلق ومتوتر وما يجيني النوم.
1: لا إله إلا الله.
0: نعم.
1: إن شاء الله استودع الله إن شاء الله راح يطلع.
0: وعندي آلة طابعة آلة طابعة اليدوية هذا ولدي ما أعرف وين صار واشترى وعطاني بعد من إنتاج 1940
1: ما شاء الله. شنو شعورك أبو عايدة لما تدخل يعني بيتك أحسه متحف تبارك الله يعني بالقرب من هذه القطع القديمة شو تحس؟
0: أحسن الوالد الله يرحمه الله يرحمه كان
2: رحمة
0: في غرفة مسوي مثل متحف قديم.
1: الله.
0: قبل ما يتوفى بسنة وتوفى سنة 2000
1: رحمة الله عليه.
0: الله يرحمه هدا لواحد من أصدقائه هذا المتحف.
1: نعم. رحمة الله عليه.
0: تبديل في البيت وما بيت.
1: صحيح. والله صحيح. صحيح.
0: أشياء القديمة.
1: أي والله.
0: شوف الأشياء الجديدة لما تضيع ما ما ما ما.
1: أما
0: ما
1: القديمة لا. القديمة لا.
0: لا لأن ما في تعويض. ما في خلاص.
1: أنا عندي شيء أبو عايدة إذا جيت الكويت بالسلامة أنا بوريك شيء يعني أصلي. جدي لما دخلوا الغوص عندنا مجموعة لولو لولو أصلي راح أوريك إياهم إن شاء الله.
0: بإذن الله وجزاكم الله ألف خير وشكرا لكم
1: حبيب.
2: الله يحفظك يا أبو عايدة أسعدنا والله.
1: مرحبا ومسهلا.
2: أسعدنا يا أبو عايدة.
1: يلا الله الإمارات.
0: الله يحفظكم.
2: حياك.
3: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام في مراحب

0: نبقى مع اتصالاتكم مستمعينا الكرام. واتصال جديد يجمعنا ايضا باخونا جابر. يا حياك الله يا جابر.
1: نعم والنعم.
2: يا هلا والله. الله يعطيكم العافية. شو اخباركم؟
0: الله يعافيك ويحفظك من كل شر.
2: استاذ طلال شو اخبارك؟
1: صباح الخير. انت شلونك؟ ونور البرنامج بوجودك. والله
2: والله
1: الحمد لله على السلامة.
2: سعيد والله. الله يسلمكم والله حبايب من كل اذى ومكروه.
1: الله يحفظك
0: اجمعين يا رب.
2: انا اللي استانس والله بسماع اصواتكم. نور بيومي وحياتي كلها والله يا
1: الله. تسلم. الله يحفظك. شيء يسعدنا يا جابر يعني. وما نتمنى الا على طول تكون معانا ان شاء الله ما تنقطع اتصالاتك
2: حبيبي. يعني والله يا استاذ طلال انت على استاذ يوسف يعني شو اقول لكم يعني معزتكم بقلبي يعني مثل الصخره اللي مثل الثلج اللي ما ينشال.
1: حبيب يعني. حبيب الله يسعد قلبك. قول لي يا جابر احنا اليوم قاعد نتكلم عن الاشياء الاصيله العتيجه على مثلنا عتيج الصوف ولا جديد البريسم. عندك بالبيت اشياء عتيجه قديمه شيء تحن له يعني وما تبيعه لو بألف ولا بآلاف الدنانير؟
2: اي والله طبعا اشياء يوسف.
1: نعم.
2: ما شاء الله يعني كثيره بالبيت يعني ان ما شاء الله. على مستوى أيه؟ الاتصالات ان شاء الله. نعم. على مستوى ال مثل ما نقول الجناب
1: وهذه
2: امور سبحان الله تكون موجوده الواحد يحافظ عليها يعني.
1: أكيد.
2: مثلا
1: اكيد
2: انا واحد من الناس.
1: أيه؟
2: احافظ على الاجهزه القديمه احطها عندي استانس لما يعني اعيش هالذكرى الله. الله الجميله.
1: تحس عمرك فيها جابر يعني شلون تفرط فيها؟
2: لا احطهم والله بمكان واحافظ عليه يعني.
1: الله الله الله
2: احطه بمكان واقفل على الباب. ووقت اللي الواحد يقعد مع نفسه صار طلع الاستاذ يوسف.
1: نعم.
2: الواحد يستانس فيهم يعني.

0: يعيش اللحظة العجيبة اللي صدق يعني يستمتع فيها.
1: ما شاء الله، احنا وايد استمتعنا في مشاركتك، نبيك كل يوم معانا جابر إذا سمحت.
0: حبيبي إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا.
0: فراغ.
1: تفضل.
0: أبي أقول لك الصراحة شغلة بس ما راح أطول عليك.
1: عن القديم؟
0: في شيء أبي أستفتحه بس قبل ما أتكلم عن القديم.
1: نعم.
0: في حديث عن رسول
1: الله اللهم صل وسلم عليه
0: وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. يعني الواحد لما يحل أزمة عن أخوه المسلم وياخذ كمية الأجر.
1: الله.
0: أجر عظيم.
1: أحسنت
0: جداً جداً.
1: أحسنت.
0: وهذا من طيب أخلاقك يا صلاة، وأنت إن شاء الله يعني من الناس اللي نحبهم محبة نفس يعني أنا الأمانة يعني على قولتهم أعتبرك أنت مثل أخوي الكبير.
1: الله يحفظك. والله هذا شرف لي يا جابر.
0: والله
1: الله يسعدك، وكل يوم معانا إن شاء الله نحطك على العين وعلى الرأس.

0: أنا بتسجيل الحلقة.
1: هي مشاعر صادقة أمانة من أخونا جابر والله يهنيك إن شاء الله على هالمحبة يا يعني طلال.
0: والله ما قصروا أم محمد بيان تحبنا أكثر من جابر. قول
1: أم محمد غير يعني أمانة. حي الله.
2: سلام عليكم.
1: سلام عليكم السلام. ورحمة الله أم محمد.
2: هلا بالزيني.
1: يعني أم محمد إذا ما نقول وينها وما نسأل عنها وما نذكرها على الهوى ما تدقين علينا يا أم محمد.
2: لا والله أدق توي.
1: تغلين علينا ما عليك.
2: لا لا والله من مستشفى يا يتوي.
1: بسم الله عليك. لا بأس عليك ما تشوفين شر يا رب.
2: سلمك الله
0: إن شاء الله عدوك ومن يكرهك يا أم محمد. الله يبعد عنك.
2: حبيبي حبيبي الله يخليك.
0: الشر والسوء.
2: شلونكم هاليوم؟ ما سمعت صوت سوسن بعد.
1: سوسن موجودة بس عندها مهمة ثانية قاعد تقوم فيها.
0: اي والله. اي
2: عادي يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك. أقول
2: عتيجي صوف ولا يديد برسم. هذا مثل كويتي حق وايد أشياء. فأنا كانت عندي بنية عندها نفنوف وين ما نروح تلبسها أقولها غيري تقول ما بي أدري هو خلاص ما لا ما بي غزز ما أدري شنو الجديد ما بي أبي هذاك الأولان العيد اللي طاف زين تقول ما بي أبي العتيج يعني كانت تقول كأنها تقول عتيج الصوف أبي العتيج أريح لي أستانس لما ألبسه ما بي جديد جديد وغالي وكشخة بس ما تربطي تقول ما بي جديد
0: سبحان الله
2: العتيج أريح لي. قلت له إيه والله عتيج الصوف ولا يديد البريسر
1: ما شاء الله
2: ينقال من زمان وهذه عيشتنا وياها لما صارت عليه 7 سنين
0: ما شاء الله
2: قامت تلبس الجديد ولا كله رايحة جاية وللحين عندها نفنوف أنا خاشته
1: ما شاء الله
2: عشان تستانس تشوف النفنوف مال الأول
0: الله الله
2: قالت يما هذا المثل وايد ينطبق علي عتيجي الصوف انا عتيجي الصوف ابي الاولاني ما ابي الجدد
1: يعني هذه تجربه واقعيه ام محمد انت عشتيها
2: اي والله مع بنتي
1: يعني اليوم ام محمد وايد من الاباء والامهات يخشون ملابس عيالهم بعض الملابس حق عيالهم وهم صغار اذا كبروا يراونهم او يلبسونها لعيالهم
2: اي سانسون
1: نعم
2: تنعاد عليهم الذكريات وهذا
1: أكيد أكيد
2: يعني أقول مثل يعني ينطبق عليها هي
0: إي والله يبتيها صح رايت
1: الحين أم محمد حتى ترى أبو محمد هذا من عتيج الصوف
0: إي حافظوا عليه
2: وهو عتيج الصوف إي وهو عتيج
0: عسى الله يخلي لكم يا الله
2: يخليكم إن شاء الله
1: وياك يا رب
0: الله يسلم
2: في برنامج جديد يحطونه هالايام العصاري
0: يشبه
2: شويه يقولوا لي شاركي اقول لهم لا انا اهدي البرامج
0: الله
2: وارد على مراحل ما ابدي عليه شيء
0: حبيبي
1: كل البرامج يا ام محمد نورينها وتشرفينها ومراحب بيتك العودي ان شاء الله
0: تزيدينا والله
2: ان شاء الله
1: الله يحفظك وانتم راس المال والذخر والسند يا ام محمد
0: يسلم عليك الصلاحات يما
2: يسلم على الصلاحات وعلى كلهم والشيخة أنيسة
0: ابشري الحين ادز لها الشيخة أنيسة تامري هلا امك
2: امر عليك عدو ان شاء الله
0: هلا حبيبتي هلا بالغالية
2: سلامة. Yeah.

0: صباح جميل لكل المتابعين وسلامنا للشيخة أنيسة سالم لحمود الصباح مثل ما قالت أم محمد على طول راح نبعث لها هذا السلام. علي الحميدي ويانا
1: انتوا عبالكم مس عبد الوهاب ومبارك حتى هذا سمي الولد يا حي الله ابو يوسف.
2: السلام عليكم بحكم الخير سامحونا.
1: إيه صباحكم السلام والسرور.
0: اليوم متأخر
2: سامحونا على المشاركة متأخر سامحونا.
0: حياك الله
1: عزيز عزيز وغالي يا ابو يوسف
2: ربي يحفظكم كيف صحتكم
1: يخليك خير. ويسلمك ويحفظك
2: ما راح اطول عليكم.
1: لا طول يا ابو يوسف طول انت تطول
2: ويعقوب استاذنا الفاضل وحبيبي وطلال استاذنا الحبيب
0: هلا بالغالي.
2: لا الله يحفظكم والله حلو المثل الجميل هذا كنت احب اسمعه من زمان. يعني المثل الجميل بالكلام الكويتي القديم بالطبائع الكويتيه القديمه بعادات وتقاليد اهل الكويت القديمه الجميله كل شيء علي ينطلق عليه حتيجي الصور فعلا ولا جديد لبريس.
0: أحسن.
1: يعني أول ما سمعت المثل أخوي بيوسف شنو طلع على بالك؟
2: طلع على بالي أنت
1: الكثرة عتيج
0: مشكور يا أبو يوسف حبيبي يا أبو يوسف
1: حبيبي الله يحفظك ويحفظ بالك إن شاء الله ودوم وياك يا أبو
0: سامحنا علشان موجز لمباء يا ريتك متصل قبل
2: بس مشكورين أنتوا سمحتوني بس لا شكرا هذه ترى كبيرة عندي
0: أنت عيوننا لك أفعلك يا أبو يوسف
2: يا حضرة القاضي شكرا
0: صباح الخير
1: الله يحفظك الله وياك. موجز لأهم وآخر الأنباء وبعدها نرجع لكم ومرحب.
3: الحادي عشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة نفذت رداً عسكرياً شديد القوة والحزم ضد إيران رداً على إسقاط الأباتشي. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة باتت قريبة جداً من التوصل إلى اتفاق مع إيران يعالج برنامجها النووي على المدى الطويل. روسيا تدعو مجلس الأمن لدعم الحل الدبلوماسي بشأن إيران وتؤكد استعدادها للمساعدة في بلوغ ذلك الهدف. الدفاعات الجوية في البحرين تتصدى لهجمات إيرانية والجيش الأردني يعلن اعتراض 5 صواريخ إيرانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على مدينة صور ومناطق أخرى بجنوب لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يوافق على خطط لاستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة واستمرار المحادثات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء في القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في القطاع. دعوات دولية لهدنة إنسانية في السودان تمهد لوقف دائم لإطلاق النار. روسيا تعلن أن دفاعاتها الجوية أسقطت 326 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة. مقتل 13 شخصا على الأقل بينهم 11 طفلا وإصابة 14 آخرين جراء غارات جوية شنتها باكستان على 3 مناطق في أفغانستان. ورئيس كوريا الجنوبية يبدأ من بلجيكا جولة أوروبية تستمر 10 أيام. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
4: المجال مفتوح. قل رايك.
5: أقول إن فرد الهم لا يأتي إلا من داخلك. لن يأتي فرد الهم من الخارج.
4: ناقش.
5: فلما تعمل الخير يشوفون الخير تعمله هم يعقول حياتهم سووا الخير.
4: عبر.
6: لابد للضيق في الدنيا من الفرج. فافتح كفوف الرجاء والحق بألف رجاء. واعلم بأنك مفتون وممتحن بما لديك من الإيساع والحرج.
0: أبي الأرج شنو؟ آخر واحدة هذه لازم يبيلها.
4: يا سلام. إحنا وياكم وأنتو ويانا.

0: عتيج الصوف ولا يديد لبريسم، وخير من يتكلم في هذا الشيء يعني مستمعينا اللي عطونا الكثير من تجاربهم أكيد الحياتية واليومية، وزادونا من خلال معرفتهم. دايما على الأصالة الناس تحتفظ، واعتقد أن كل عائلة عندها قطعة من الأجداد، قطعة من الآباء، لازم حتى إذا زرنا دواوين تلقاهم معلقين صورة قديمة أو سكين كان يستعملها جدهم أو سيف أو محماس أو دلة قهوة. يعني هالأشياء فعلا أشياء حلوة جميلة، تخلي الإنسان أيضا يعيش في أجواء حميمية مع الماضي. إذا عيالنا بعد ارتبطوا في هذه الأشياء خير وبركة. أم الخير معانا وهي سفيرة للتراث الكويتي والخليجي، حياك الله يا أم الخير، سعيدين بوجودك معانا يعني كثير صراحة.
1: يا هلا فيك أخوي طلال، يا هلا في المستمعين،
0: هلا بالغالي،
1: يا هلا فيكم، ويا حلات اليوم على قولتهم الحشوات اليوم عن الأشياء القديمة الجميلة.
0: نعم، شو تقولين على مثلنا؟ أكيد عندك شيء مرادف، عتيج الصوف ولا يديد لبريسة؟
1: والله كل شيء أخوي طلال. نعم. الواحد الحين على الشيء القديم، الشيء صح. الحلو يعني، والله يعني شوف أقول لك على شغلة صارت بيناتنا إحنا الأهل وبينه وبين عيالنا.
0: نعم.
1: مرات في أشياء نتحسف نقلها.
0: إي والله.
1: والله العظيم حتى بناتنا يقولوا ليش تيمعون الأشياء القديمة؟
0: صح.
1: إيش عندكم؟ نقولهم قلبنا يعورنا إن نقل يعني مثلا نحذف أو نقله يعني ما نقدر. عقبتهم لا، أنتم كل الأغراض القديمة خاشينة. يعني الحين في أشياء جديدة تطورت، نقول ما في شيء أحسن من القديم.
0: إي والله.
1: ما في يعني حتى والله مرات يعني يعني مثلا أبهاتنا مرات لما يشوفون السيارة يقولوا قبل السيارة كدومت. يعني الحين فيبر بلا، عقبتهم ما أدري شلون علبتهم حتى
0: صح فيبر جلاس ألمنيوم صح.
1: يعني إحنا الملابس القديمة كذلك، شوف القصات القديمة شلون كانت راية
0: وواضحة
1: غير الحين الملابس.
0: هذا يبي لتزورينا أم الخير، يعني الوقت خلص بس كلامك الجميل ما يخلص. الله يطول بعمرك، توعدينا إن شاء الله بالزيارة ونتكلم فيها عن التراث.
1: أكيد
0: مشكورة يا أم الخير، شكرا.
1: الله يحفظكم ويطول لكم.
0: سعدتين.
1: الله يسلمك. الله يسلمك.
2: إذن وصلنا معكم إلى الختام، كانت معنا أم الخير في مسك الختام، نقول لها عساك على القوة وكل مستمعينا اللي نورونا اليوم أمانة.
0: إيه والله.
2: وأثروا مساحة الحوار، نرجع نقول لكم أنتوا رأس المال، أنتم من يثري ويفتح المساحة الحوارية على آفاق ومحاور كثيرة ومتعددة.
0: هذا صحيح يوسف، وباكر إن شاء الله يعني راح يكون بانوراما لمجموعة من المواضيع اللي طرحناها من الأحد ليلة أربعة وما مداكم تضيفون عليها، لكن أرجوكم اتصلوا شوي مبكر، يعني من 9:30 تبلش الاتصالات وايد أفضل يعني عشان ناخذ راحتنا بعد مع المستمعين.
2: يعني يمكن لوية البرنامج نستنا رسالة جميلة أيضا وصلتنا من أخونا المعد القدير أمانة، شيخ المعدين عبد الكريم العليان،
0: أخونا
2: الفاضل عزيز والقديمك نديمك
0: الله.
2: أنت قديمنا يا العليان، واللي نتعلم منك دائما عسى الله يحفظك إن شاء الله ويسدد خطاك دائما نحو الأفضل والأجمل والأجود يا رب.
0: نعم، باكر لنا لقاء ذي تحيات، هاني المخيال محمد السبيعي من الأعداد.
2: من التقديم تحية تأتيكم من طلال الماجد ويوسف جوهر،
0: تنسيق لي سوسن بوشهري، والهندسة انفال العياف، أما التنفيذ سارة الفرج.
2: وتبقى التحية الأجمل المصحوبة دوما بلقاء يتجدد معكم أنتم مستمعين يوم غدوة كرنفال، مرحب مع المخرج عبد الوهاب الصلاحات.
0: إلى اللقاء،
2: مع السلامة.
3: دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: ماهو كفو الوقت حبك محي ماهو كفو الوقت حبك محي اللي تخاف صروف الايام تمحى ماهو كفو الوقت حبك محي اللي تخاف صروف الايام تمحى ارتاح دام المواصل يقوي أنت وأنا أنا وقلبي هو إياه حتى لو بتغيب ذكراك تكفي يا واحد تكفي عن الناس ذكرى أحبك على رملة خفوقي مواطي ورياح عدلي عنك ما تمسح خطاه اللي يعدل القلب عن درب غالي فالله ما بل الموالي في بلاه أخفيه يا بالفيت والحال يبديه أدنى واحد ينظر الحال يقراه مخفيه فيه ومعتن به حاميه عن كل عين أدها تنزل حما قلب يحبك والهوى الذرب مالي كانك مكذبني بعينك تحلاه شرط تشوفك فيه من تب حواليه ويمكن تشوف دياره وماكن رعاه وتشوف به تمثال الوقت هاري وبتشوف زرع ميت واقف معه وبتشوف جرح في سكين راعي راح ونسى السكين الجرح ينخاه ما هو كفو الوقت حبك يمحي يلي تخاف صروف الايام تمحاه ارتاح دام ان المواصل يقوي انت وانا انا وقلبي هو اياه حتى لو بتغيب ذكراك تكفي يا واحد تكفي عن الناس ذكرى حبك على رملة خفوقي مواطي ارياح عذلي عنك ما تمسح خطا.
1: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة تاتر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن. وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: وجردا مددنا بين آذانها القناة، فبتنا خفافا يتبعنا العوالي، تماشى بأيد كلما وافت الصفا، نقشن به صدر البزات حوافيا، وتنظر من سود صوادق في الدجى، يرين بعيدات الشخوص كما هي، بعزم يسير الجسم في السرج راكبا به، ويسير القلب في الجسم ماشيا، قواصد كافور توارك غيره، ومن قصد البحر استقل السواقيا.

والثقافة اللغوية الدقيقة وموهبة التشكيل بالحرف والكلمة والتكثيف الفني من خلال اختيار الحروف بعينها وتتابع كلمات واستخدام أساليب تعبيرية من شأنها أن تفجر في الحروف والألفاظ والجمل كل شحناتها التصويرية والتعبيرية. ندخل معا إلى هذا العالم الجديد علينا وعلى مرحلة من مراحل المتنبي. يمدح كافورا الذي كان يحتقره ويتردد في الاتصال به، ثم عاد فرضي بذلك بعد أن وعده بولاية. ولا يظن أن المتنبي بكل خبراته وتجارب حياته صدق هذا الوعد تصديقا مطلقا، فلقد كان في هذه الفترة لا يثق في شيء، ولكنه اتصل بكافور في محاولة للخروج من هذا الحزن الذي يعيش فيه بعد أن ترك سيف الدولة، وكي يمارس مناوراته السياسية يغيظ بها سيف الدولة. ولكن هل يكسب رضا كافور؟ هل تتحول تلك الشخصية الباهرة الفذة والنفس المتمردة الكبيرة إلى شيء ذليل يثير السخرية والإشمئزاز، أو على الأقل يثير الرثاء؟ أم أن جوهر تلك الشخصية العظيمة سيبقى مشعا حاضرا في كل وقت؟ يتجلى ذلك الأمر حينما نعيش مع بعض التجارب من حصاد هذه الفترة التي أقامها عند كافور في مصر. وفي طليعة تلك التجارب هذه القصيدة اليائية التي بناها المتنبي على طريقته اللوحية. القصيدة اللوحة شيء ألفناه في عالم المتنبي الشعري، وهي من أجمل ما قال. موهبة المتنبي التشكيلية قادرة على تحويل الحروف والكلمات والتراكيب وإلهابها إلهابا بالمشاعر المختلفة، قادر على أن يري السامع داخل إطار اللوحة الواحدة مشاهد متعددة الألوان. قد يتمدد مشهد واحد فيطغى على اللوحة كلها ويأخذ مساحة كبيرة، بينما تتضاءل بقية المشاهد وتكون بمثابة الجزئيات الصغيرة التي تساعد على إبراز الفكرة المحورية في اللوحة.

قواصد كافور توارك غيره، ومن قصد البحر استقل السواقيا. فجاءت بنا إنسان غين زمانه، وخلت بياضا خلفها ومآقيا. نجوز عليها المحسنين إلى الذي نرى عندهم إحسانه والأياديا. فتما سرينا في ظهور جدودنا إلى عصره إلا نرج التلاقيا. ترفع عن عون المكارم قدره، فما يفعل الفعلات إلا عذاريا. يبيد عداوات البغاة بلطفه، فإن لم تبد منهم أباد الأعاديا. أبا المسك ذا الوجه الذي كنت تائقا إليه، وذا اليوم الذي كنت راجيا.

لم يكن المتنبي يهتم بعدد الأبيات التي يشكل منها فكرة اللوحة المحورية، المهم عنده أن يكثف هذه الفكرة في مشهد طاغ حي مؤثر ولو في عدة أبيات. اللوحة التي معنا مكونة من 47 بيتاً، شكل منها 4 مشاهد. الأول رسمه المتنبي في 12 بيتاً، استنفد خلاله فكرته المحورية من

اللوحة، وهي الحب المركب الحزين، وهو الحب الحقيقي في حياة المتنبي، حب سيف الدولة، حبه لنفسه من خلال هذا الحب إلى آخر هذا المزيج المركب. يستحيل أن يكون هذا الحب حب امرأة مهما كانت، فتكوين المتنبي النفسي والروحي لا يزلزله حب امرأة على هذا النحو، فلا يفقده الإدراك السليم حب امرأة مهما كان جمالها أو سلطانها، إنه حب آخر، حب كبير يختلط فيه المجد بالطموح، بالكبرياء، بالعروبة، بالإسلام، بالآمال الكبرى، بالإحباط والخيبة. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. تمنيتها لما تمنيت أن ترى صديقا فأعيا، أو عدوا مداجيا. إذا كنت ترضى أن تعيش بذلة فلا تستعدن الحسام اليمانيا، ولا تستطيلن الرماح لغارة، ولا تستجيدن العتاق المذاكيا. فما ينفع الأسد الحياء من الطوى، ولا تتقى حتى تكون ضواريا. حببتك قلبي قبل حبك منا، وقد كان غدارا فكن أنت وافيا.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراثي البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: تاريخ
0: منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سراً وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة، إذا أردنا أن نتحدث عن الجغرافيا بعمقها الحقيقي فنحن لا نتحدث عن علم خرائط، بل عن واحدة من أقدم محاولات الوعي الإنساني لفهم مكانه داخل كون لا يشرح نفسه لأحد. الجغرافيا في جوهرها ليست دراسة الأرض فقط، بل محاولة العقل أن يترجم صمت المسافات إلى معنى، وأن يحول الفوضى المكانية إلى نظام يمكن التفكير فيه.

قبل أن يوجد الإنسان كانت الأرض تمارس جغرافيتها الخاصة دون شاهد. القارات تتحرك ببطء شديد لدرجة أن عمر الإنسان كله لا يكفي لرؤية تغير واحد حقيقي في مواقعها. جبال الهيمالايا مثلاً ليست ثابتة، بل ما زالت ترتفع اليوم بضع مليمترات سنوياً بسبب اصطدام الصفائح التكتونية. لو أن الزمن يرى بالعين لبدت الأرض ككائن حي يعيد تشكيل نفسه باستمرار، وكأنها تكتب سيرتها الذاتية بالصخور بدل الكلمات. ثم ظهر الإنسان ولم يرى الأرض كعلم بل كغريزة. الوادي يعني ماء، الجبل يعني نجاة، والصحراء تعني موتا مؤجلا. لكن التحول الحقيقي لم يكن في المكان بل في الوعي. حين بدأ الإنسان يتذكر المكان بدل أن يعيشه فقط، هنا تبدأ الجغرافيا كفكرة لا كظاهرة.

في بعض الكهوف في أوروبا وآسيا وجدت رسومات يعتقد بعض الباحثين أنها تمثل تضاريس الصيد أو أنهار محلية، أي أن الإنسان قبل أن يكتب الشعر كان يرسم المكان أولاً، وكأن الحاجة إلى فهم الأرض سبقت الحاجة إلى فهم الذات. في الحضارات القديمة لم تكن الجغرافيا علماً منفصلاً بل جزءاً من الأسطورة. البابليون مثلاً تخيلوا العالم كقرص يطفو على مياه كونية، بينما الإغريق بدأوا بتحويل هذا الخيال إلى سؤال عقلي. الفيلسوف إيراستونيس قام بواحدة من أذكى التجارب في التاريخ، قاس محيط الأرض باستخدام ظل عصا فقط بين مدينتين مختلفتين قبل وجود أي أدوات حديثة. المدهش أنه أخطأ بنسبة صغيرة جدا رغم بساطة الوسيلة، وكأن العقل البشري كان يحاول منذ البداية أن يثبت أن الكون قابل للفهم حتى لو بأدوات بدائية.

من الطريف أن بعض الجغرافيين القدماء كانوا يعتقدون أن هناك بحراً يغلي في أطراف العالم، أو أن مناطق معينة لا يمكن الوصول إليها بسبب حرارة تجعل الهواء نفسه يشتعل. هذه الأفكار تبدو اليوم خيالية، لكنها كانت جزءاً من علم ذلك العصر، لأن الجغرافيا دائماً تبدأ بالحدس قبل أن تصل إلى الدقة. في العصور الإسلامية وصلت الجغرافيا إلى مرحلة مدهشة من التطور. العالم الإدريسي رسم خرائط دقيقة جداً للعالم المعروف في عصره، حتى إن بعضها كان يستخدم في أوروبا لقرون لاحقة. كان يصف الأرض بطريقة تمزج بين الملاحظة والسفر والتجربة لا مجرد النقل. وهناك فكرة جميلة عند الجغرافيين المسلمين، إن معرفة الأرض جزء من فهم خلق الله، أي أن الجغرافيا لم تكن علما باردا بل شكلا من التأمل في النظام الكوني.

من الحقائق الغريبة أن بعض الخرائط القديمة كانت مقلوبة من منظورنا الحديث، الجنوب في الأعلى والشمال في الأسفل، لأن الاتجاه لم يكن معيارا ثابتا بعد. هذا يوضح أن حتى فكرة أعلى وأسفل العالم هي فكرة ثقافية وليست طبيعية. مع عصر الاكتشافات انفجرت الجغرافيا فجأة. البحارة الأوروبيون لم يكتشفوا فقط قارات جديدة، بل اكتشفوا أنهم كانوا يعيشون داخل نقطة صغيرة من عالم ضخم جدا. هذه الصدمة الجغرافية كانت فلسفية بقدر ما هي علمية. لم يعد السؤال أين الأرض، بل كم من الأرض لا نعرفه أصلاً.

في القرن التاسع عشر جاء عالم مثل ألكسندر فون هوملوت ليغير الفكرة تماما، إذ قال: الطبيعة شبكة من العلاقات لا مجموعة من الأشياء المنفصلة. هنا تتحول الجغرافيا من وصف الجبال والأنهار إلى فهم الترابط بينها. المناخ يؤثر على النبات، والنبات يؤثر على الإنسان، والإنسان يعيد تشكيل البيئة. لم تعد الأرض مجرد سطح بل نظام حي من العلاقات. من أغرب الحقائق الحديثة أن العلماء اكتشفوا أن أخفض نقطة على اليابسة وهي البحر الميت لا تزال تتغير باستمرار، وأنها ليست نقطة ثابتة بل جزء من نظام جيولوجي يتحرك ببطء. حتى الأماكن الثابتة ليست ثابتة فعليا. ثم جاء العصر الرقمي وتحولت الجغرافيا إلى شيء جديد تماما. الأقمار الصناعية ترى الأرض كل ثانية، ونظم المعلومات الجغرافية تحول الكوكب إلى طبقات بيانات. لكن رغم كل هذا التقدم، ما زال السؤال القديم قائما: أين أنا؟ هذا السؤال يبدو بسيطا، لكنه في الحقيقة فلسفي جدا، لأن معرفة الموقع ليست معرفة مكان فقط بل معرفة علاقة. أين أنا بالنسبة للعالم وللآخرين وللتاريخ؟ من الأفكار العميقة أن الجغرافيا ليست علما عن الأرض بل عن الحدود بين الإنسان والعالم، فكل خريطة

يرسمها الإنسان هي في الحقيقة طريقة ليقلل شعوره بالضياع داخل كون واسع جدا. لهذا يمكن القول إن الجغرافيا بدأت حين بدأ الإنسان يشعر أنه ليس في كل مكان بل في مكان محدد. ومن هذه اللحظة بدأ العقل البشري رحلة طويلة لتحويل العالم من فضاء لا نهائي إلى خريطة مفهومة. عبر الفيلسوف مارتن هايدغر عن هذا العمق حين قال: الإنسان كائن يسكن العالم. وهذه العبارة البسيطة تختصر قرونا من التفكير. نحن لا نمر عبر الأرض فقط بل نسكنها، نعيد تشكيلها ونعاد تشكيلنا بها في الوقت نفسه. إن الجغرافيا في خاتمتها ليست علم الخرائط بل علم الوعي بالمكان، وهي القصة الصامتة للعلاقة بين الإنسان والامتداد، بين الفكرة والمسافة، وبين من يسأل ومن يجاب عليه بالصمت.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: ولا تسرفوا، قال الله سبحانه:

توجيه رباني بعدم مجاوزة الحد في كل فعل حتى لا نقع بالمحظور، وهو الإسراف والتبذير.

0: مع تحيات الحملة الوطنية ولا تسرفوا.
1: تبيها دوم، احفظها كل يوم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم حبيبة بنت القاضي. حبيبة بنت القاضي من تأليف عبد الله الحشاش. حبيبة بنت القاضي إخراج كفاح سليمان للجيم. والله لي الحين مو مستوعب شلون عرفت انهم بيردون المباراة. يا اخي هذه قراءة مو اي احد يفهمها، لازم تدقيق.
3: وانت اسم الله عليك فاهم بكل شيء صراحة. تبي الصج يا اخوي وليد، حتى سالفة لدوة اللي قلتها لي ذاك اليوم طلعت صحيحة.
2: انا واضح عليك من عيونك انت تعبانة. حتى انا لاحظتها.
3: والله تعبت انا، تعبت يا وليد. انام ساعتين واقوم مخترع، ما ادري ايش فيني. تصدق تام بالله انا ذاك اليوم قاعد من النوم شفت بومه بس على وجهك، وجهك هو اللي قعدني.
4: ما ادري اشوف اخي يعني قاعد تمدحني ولا شيء. بس اسمع،
2: انت جسمك ينام وعقلك شغال، يسمونه هذا التفكير المفرط.
4: ها شلون يعني؟ شنو يعني؟
2: اسمع في ناس يدشون النوم السطحي بس ما يوصلون مرحلة الاسترخاء الكامل.
4: الله عليك الله عليك. اي والله منطقي كلامك.
3: عاد حتى الحلم نفسه يتكرر وجهك. اي والله
4: يطلع بومه،
3: يطلع لي بومه الظاهر من السطحي نفسه. انا اخر وجه شايفه قبل انام وجهك، فانام ويطلع لي وجهك مبوم. انام يطلع لي وجهك مبوم.
2: هذه سهله، العقل الباطن يخزن التوتر.
4: ظهر انك متوتر مني.
2: المهم بعدين يطلع على شكل حلم.
4: الله عليك الله عليك. شنو قلت انا يا ثامر؟ شنو قلت؟
3: عاد صدق حتى وانا صاحي قاعد ومبقق عويناتي افكر وايد. صحيح صحيح،
2: لان مخك يحتاج اعاده بالانسنج.
4: ها
2: ايوه توازن.
4: وهذه شلون تصير بالله؟
2: اسمع، في سالفه ما حد طايح عليها الا بس انا. زين؟
4: ايه؟
2: مو اي احد يعرف يسويها حتى.
3: ايش دعوه؟ شنو هذه السالفه اللي ما حد يعرف يسويها لحضرتك؟
2: ايه السالفه هذه يا اخوي اسمها التنويم المغناطيسي.
4: لا كذي كبر الموضوع.
5: السلام عليكم.
6: وليد تعال بسرعه.
5: صاير فيكم؟
6: امي من العصر تقول راسها يعورها وفيها دوخه.
7: عادي يمه لا تكبرين الموضوع، شوي إن شاء الله وبصير زينة.
6: مو عادي يا يما، صار لساعتين نفس الحالة.
5: واخري خل أشوف واخري. أشوف كنا في سواد متعت عينك شوي. هذا غالبا هبوط بسيط.
6: منو قال لك يعني؟ عرفت بعيونك مثلا؟
5: واضحة يعني، مو لازم دكتور حتى.
6: وليد تكفى لا تطلعني عن طور، يلا ناخذها المستشفى.
5: انت اي شيء مستشفى مستشفى، انا ما احب المستشفيات.
7: اي والله انت قاعد بالغ وايد. سمعي كلام اخوك يا يمه، هو يعرف.
6: يمه وين يعرف؟ هذا راوتر ما يعرف يركبه. يلا شيلها معاي
7: يا يمه. بس
5: فارجي انت، فارجي ما يحتاج يعني ما يحتاج. شوف الحين يبي لها ماي مع شكر شوي ويروح خلاص الطيب.
6: انا بفهم انت دكتور.
5: لا بس افهم.
6: امي مو قادره تقوم على حيلها وانت تقول لي شكر وماي.
7: بس تكفون بس.
5: يما تحسين ان دوخت زايده شوي؟
7: اي
5: شوف وجهها.
6: خلاص وليد مشكور، ما نبي منك شيء. انا الحين راح اطلب تاكسي ونروح المستشفى.
5: خلاص ما يحتاج كل هالدراما. تعالي يما يلا يبي عباته يبي عباته، خلينا نطلع.
6: يلا.
5: بس راح يقول لكم نفس كلامي بالنهايه وراح تشوفوا.
6: يما حبيب ترتاحي لا توقفين.
7: الحمد لله يا يما، الحين اخف شوي. الحمد لله خلنا نرد البيت. عاد
5: ايش قلت لك من البدايه؟ هبوط بسيط وتعب.
6: خلاص ان شاء الله ان شاء الله يا استاذ وليد، الحين الدكتور ليه نقول له يوظفك عنده.
5: والله عاد مو لازم شهاده علشان الواحد يفهم.
8: يعطيكم العافيه.
6: الله يعافيك.
8: ام وليد موجوده هني؟
6: اي انا يما وليد.
8: دكتور تفضل، ام وليد موجوده هني.
9: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام دكتور. عافية طمني، شلونها؟
9: ضغطها مو مستقر وفيها إجهاد واضح، نبي نخليها الليلة تحت الملاحظة.
7: شنو؟ أنام بالمستشفى؟ لا لا لا لا
5: لحظة يما لحظة. أنا كلمة دكتور بس الله يهداك، كل أنك سوال هي فيها، إيش دعوة تنام بالمستشفى؟
9: ممكن سؤال؟ أنت دكتور؟
5: لا بس يعني قريت وايد بهالأمور وأنا شخص مطلع.
9: إي بس القراءة غير التشخيص، التحاليل تقول إنها حالتها مو مستقرة، لازم تقعد بالملاحظة.
5: ملاحظة؟
9: خصوصاً إن حالتها مو جديدة، واضح التعب متراكم من فترة، زين جبتوها المستشفى بسرعة.
6: أنا قلت لهم من البداية لازم نجيبها.
7: الله يستر يا يمه، الله يستر. بس
9: لا تخافين، الأمور بسيطة إن شاء الله، بس نبي نطمن أكثر. عن إذنكم.
6: مع السلامة دكتور. ها دكتور وليد، إيش رأيك بالتشخيص؟
5: الله مو لازم يعني كل شيء أقوله يعتبر غلط.
6: لا بس بصراحة أول مرة أشوف أحد يحرجك ويسكتك.
10: أول مرة أشوف أحد.
5: التلفون يعني. ألو.
9: هلا مشاري.
11: وينك؟ سامر اليوم حالته غريبة بشكل مو طبيعي.
9: إيش في بعد صاير؟
11: يقول يبي يشوفك.
9: زين زين خلاص أنا بالمستشفى، خلص وأمركم أوكي؟
12: إلى اللقاء مع حبيبة بنت القاضي. تأليف عبد الله الحشاش، إخراج كفاح سليمان الرجيب.

إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. مرحبا ليست مجرد تحية عابرة، بل هي تعبير يحمل في طياته ثقافة عربية أصيلة تؤكد معاني الضيافة والاستقبال وتعكس الرغبة في استقبال الضيف بصدر الرحب ملؤه الدفء والكرم ووسيلة لإظهار الاحترام والتقدير للضيف أو الزائر. فمرحبا بكم في أزاهير العرب.

0: حين يغيب الراعي ويبقى الوالد. يصحح الشاعر أحمد شوقي في هذه الأبيات مفهوم اليتم، فليس اليتيم من فقد أبويه واستراحا من كد الدنيا، بل اليتيم حقا هو من نشأ بين أب غائب بمشاغله وأم لاهية عن مسؤولياتها، ليواجه الحياة بلا سند من تربية أو قيمة. وفي ذلك يقول أمير الشعراء: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، فأصاب بالدنيا الحكيمة منهما وبحسن تربية الزمان بديلا. إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا.
1: أزهير العرب.
0: ومضات من اللغة العربية. نرتاد مناهج النحو بهمة موصولة، ونقتبس من صحيح قواعدنا المقبولة، لنصون توكيد الكلام في لغتنا العربية، ونقوم المنطق بعزيمة نقية. فمن الخطأ أن نقول: جاء نفس الشخص، والصواب الذي يقتضيه صحيح البيان أن نقول: جاء الشخص نفسه، لأن كلمة نفس أو عين إذ كانتا للتوكيد وجب أن يسبقهما المؤكد، وأن تكونا مثله في الضبط الإعرابي، وأن تطابقاه في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. وحينها لا يقال: جاء نفس الشخص، بل يقال: جاء الشخص نفسه.
2: قال لي صاحبي ليعلم ما بي أتحب القرآن.

الحوقلة والنحت في لغتنا العربية. تشمخ لغتنا العربية بقدرة باهرة على جمع الشتات، وتنفرد بخصائص تعلو عن سائر اللغات. ومن أمضى مظاهرها فن النحت، وهو السبك اللغوي يعمد إلى نحت لفظة الرصينة من مكنون جملة ثمينة لتغدو رمزا للمعنى الأصيل، فتنصهر الحروف في بناء متين يحفظ للقول جوهره الثمين. لقد اخترنا بعضا من الجمل والكلمات المنحوتة، ومنها الحوقلة، ويراد بها لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن شواهد الحوقلة قول النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنها كنز من كنوز الجنة. وتعد الحوقلة إعلاناً للتبرؤ من الحول والقوة الذاتية، والالتجاء إلى قدرة الخالق جل جلاله، فهي دواء لكل كرب وعون على كل صعب، وقد قيل في بركتها عند الشدائد: إذا أعياك أمر فالزم الحوقلة تجد فرجاً وتيسيراً ومنزلاً.

0: وعن الحوقلة قال الشاعر وليد الجلاف: لا رب سواه لنا وكفى بالله، كم نرجو منه العفو وكم نخشاه، هو خالقنا وعليه توكلنا، وهو الهادي الأحياء إلى نعماه، خلق الأكوان لنا وبها نحيا، والكل يرى في ذلك ما يرضاه، وإذا عانينا فهو لنا سند، ننسى ما عانيناه ولا ننساه، لا نرجو إلا فيض تكرمه، وكفى بتكرمه أملا نحياه، ونعيش برحمته العيش الزاهي، وبها ما أحلى العيش وما أزهى، فالحول به وبه القوة أيضا، وبظلهما الإنسان يرى مسعاه، ومن اقتحم الأيام فعدته، لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: أزاهير العرب.
0: حين يخذل الدمع صاحبه، يرسم الشاعر علي بن الجهم في هذه الأبيات مشهداً بديعاً للمحب الذي يستر وجده بالكذب الجميل، فلما تمردت مآقيه وفاضت عبراته سحاً وانسكاباً، لم يجد مهرباً من ملام العاذلين إلا أن يتظاهر بالتثاؤب كي يجعل للماء في عينيه عذراً غير الشوق، لكن هذه الحيلة لا تدوم طويلاً أمام سطوة الحزن، فيعود ليعاتب عينيه عتاب الخليل لخليله، ويصفهما ببئس الصاحبين لأنهما أذاعا سره، ودلا الهوى على مكامن قلبه، ونمى عليه بدمع لا يعرف الكتمان، حيث يقول في أبياته: ولما أبت عيناي أن تكتم البكا وأن تحبس سح الدموع السواكب، تثاءبت كي لا ينكر الدمع منكر، ولكن قليلا ما بقاء التثاؤب، أعرضتماني للهوى ونممتما علي، لبئس الصاحبان لصاحبي.

روائع المثنيات في بيان لغة الضاد. تتبدى عبقرية اللسان العربي في قدرته على صهر المعاني المتقابلة أو المتماثلة في قالب التثنية، ليصبح اللفظ الواحد حكاية لشيئين لا يفترقان. هذه المثنيات

0: ليست مجرد زينة لفظية، بل هي ميزة حصرية تفردت بها الضاد عن سائر لغات البشر، لتختصر بها بلاغة العرب في وصف الكون والحياة. ومن هذه المنظومة الفريدة الدائبان، الليل والنهار، الأسمران، الماء والقمح، الأسودان، التمر والماء، أو الحية والعقرب، أو الحرة والليل، الأشرفان، العرض والشرف، الأصغران، القلب واللسان، الأصمعان، الفهم الذكي والرأي العازم، الأطيبان، الطعام والشراب، أو التمر واللبن. وهناك الكثير والكثير من المثنيات في اللغة العربية سنقف عندها بين الحين والآخر.
1: أزاهير العرب.
0: بلاغة الإرسال في كناية الحبل والغارب. ينقل لنا المبرد في الكامل في الأدب صورة بليغة استمدتها العرب من طبائع حياتها لتعبر بها عن فسحة الانطلاق وتمام الاختيار. فيقال في بليغ كلام العرب: ترك له الحبل على الغارب، ويقصد به من منح الحرية الكاملة دون قيد أو شرط. وأصل ذلك أن العرب كانوا يلقون حبل الناقة التي تقاد به على غاربها عند المرعى، والغارب هو المنطقة ما بين السنام والعنق، فتنطلق الناقة حينئذ لترعى حيث شاءت دون رادع أو زمام. وصار الغارب مجازا لترك التحكم وإطلاق السراح، ليبقى اللفظ حاكما على مراتب التخلية كما خلدته معاجم الأدب.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

0: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
1: كلما زادت المحن حولها أوقف الزمن،
0: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: الإنسان أن تأخير الوفاء لا يشبه نقض العهد، يقول لنفسه سأفعل غدا، لكن بعض الغد لا يأتي، وبعض الرسائل إذا تأخرت وصلت بعد أن يكون القلب قد انكسر.
0: كان حارثا قد وعد نوار أن يوصل رسالة إلى أخيها المسافر، رسالة تحمل خبر مرض أمهما ورجاء عودته.

0: سأدفعها إلى رسول القافلة الليلة.
1: لا تؤجلها.
0: الوعد وعد. لكن حارثا عاد إلى عمله، وجاءه ضيف ثم شغله حديثه، ثم قال: أرسلها غدا. وفي الغد قال: بعد الظهر. وبعد الظهر قال: لا بأس، ما زال الوقت متسعاً.

0: ثقي بي، ستصل قبل أن يبرد حبرها.
1: يا حارث، هذه الرسالة لا تحتمل التأخير. أمي تسأل عنه في كل ساعة.

0: سأرسلها الآن. لا، القافلة غادرت، إذن مع القافلة القادمة.
1: لا تؤجلها.
0: ليتني لم أتركها في الدرج.
2: بعد أيام دخلت نوار على حارث. لم تكن تصرخ ولم تكن تعاتب بعنف، كان في وجهها هدوء أخطر من الغضب.
1: هل وصلت الرسالة؟
0: تأخرت القافلة.
1: لا تقل القافلة، بل قل إنك أنت تأخرت.
0: أصاب أمك شيء؟
1: رحلت وهي تظن إن ابنها لم يبال بها، ولو وصلت الرسالة لعاد قبل الوداع.

0: يا نوار، لم أخنك عن قصد.
1: أعرف، لكن الإهمال أحيانا يوجع مثل الخيانة.
0: وكيف أكفر عن ذلك؟
1: لا تكفر لي بكلام، كفر للحياة بأن لا تعد أحدا بما لا تحرسه من نفسك.

0: منذ ذلك اليوم صار حارث يكتب عهوده في قلبه قبل دفاتره، لم يعد يقول سأفعل لاحقا، فقد عرف أن لاحقا قد تكون أحيانا كلمة تقف بين إنسان ووداعه الأخير.
1: أما نوار فلم تنسى أمها، لكنها جعلت من ألمها درسا لغيرها، إن الوعد أمانة وقت، وأن من أخر الوفاء حتى ضاعت الحاجة لم يبق له من الوعد إلا اسمه.
0: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا الوفاء لا يحتاج إلى نية طيبة فقط، بل إلى فعل لا يتأخر.
1: كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
2: كلمة ممكن تبني، وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة، خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
3: الثانية عشر والنصف ظهراً في استديوهات إذاعة دولة الكويت.
4: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم اليوم في حلقة وجولة جديدة من برنامجكم الاقتصادي اليومي مؤشرات وأسواق، أقدمه لحضراتكم اليوم أنا محدثتكم سعاد الموسى، وتنفذ الحلقة على الهواء مباشرة حنين البدر، ويصحبنا في الحلقة مخرجنا محمد السلطان. مستمعينا، نبدأ معكم بسم الله. وفيما يتعلق بالأوضاع الجيوسياسية والمتغيرات التي نشهدها في كل يوم، نرى أن المستثمرين باتوا أكثر حساسية تجاه أي تصريح أو حدث وإن كان محدودا، الأمر الذي يؤثر على إقبالهم وعلى جاذبية الأسهم والأسواق العالمية. وعند التحدث تحديدا عن الوضع في مضيق هرمز، تتوالى الأحداث ما بين الانفراجة والتعقيد في المشهد السياسي، ما ينعكس فورا على نفسية المستثمرين في كافة الأسواق، وبالتالي على تعاملاتهم وتحالفاتهم وصولا إلى استثماراتهم الأخرى. فعلى سبيل المثال للحصر، تواجه أسعار النفط والغاز تذبذبا بالغا نتيجة حالة اللا يقين في المضيق الحيوي، فنرى مرور بعض الناقلات عبره تارة ومنع ناقلات أخرى تارة أخرى، الأمر الذي يؤثر مباشرة على إمدادات النفط والغاز وضمان وصولها إلى المستهلكين العالميين. بالإضافة إلى ذلك مستمعينا، صدرت بيانات بأن مخزونات النفط الأمريكية سجلت انخفاضا ملحوظا، ما يعني كثرة استخدام النفط والغاز، مما قد يؤدي إلى ارتفاع النفط مرة أخرى. أما بالعودة محليا إلى تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، فقد عاودت تراجع المؤشرات الرئيسية للبورصة بشكل جماعي في مستهل تعاملات اليوم، تزامنا مع تصدر سهم شركة مدينة الأعمال نشاط التداولات، حيث انخفض مؤشراء السوق الأول والعام بنفس النسبة والبالغة 14.2%، كما تراجع المؤشران الرئيسي والرئيسي 50 ب 13.2% و 20.2% على التوالي. وبلغت قيمة التداول في البورصة في تلك الأثناء 6,870,000 دينار، وزعت على 46 مليون سهم بتنفيذ 2082 صفقة. وأثر على أداء الجلسة تراجع 8 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة بلغت 4% و82.2%، بينما ارتفعت 4 قطاعات في مقدمتها قطاع عقار بنسبة 56.2%، في حين استقر قطاع الرعاية الصحية. كما شهدت الجلسة تراجع سعر 58 سهما تقدمها سهم ميزان ب 5%، فيما ارتفع 30 سهما على رأسها أولى وقود بواقع 7% و56.2%، واستقر سعر 21 سهما.

وبداية نستعرض معكم مستمعينا أهم إعلانات السوق. أعلنت شركة بورصة الكويت أن بنك جي أف أتش أكد أنه لا توجد أي تطورات جوهرية أو اختلافات عما تم الإفصاح عنه سابقا بشأن العرض الطوعي المقدم للاستحواذ على عدد من أسهم شركة عقارات السيف المدرجة في بورصة البحرين. وأوضح البنك في إفصاح له لبورصة البحرين اليوم أن العرض لا يزال قيد المراجعة وأنه بانتظار تصويت مساهمي شركة عقارات السيف على العرض المقدم. وفي إعلان آخر للبنك أعلن بنك جي أف أتش التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة أوكتو مانجمنت كونسلتنسيز لتطوير منصة عقارية لوجستية وصناعية بقيمة تبلغ 300 مليون دولار في السعودية والإمارات، وذلك على هامش مشاركته في منتدى سانت بيترسبرغ الاقتصادي الدولي 2026. ووفق بيان البنك للبورصة تستهدف هذه الشراكة الاستفادة من نمو قطاعات الخدمات اللوجستية والصناعية في دول الخليج مدعومة بالتوسع في التجارة الإلكترونية وتوطين سلاسل الإمداد وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية. هذا وقد أعلنت البورصة أن شركة أجيليتي للمخازن العمومية أعلنت إخلائها من موقع ميناء عبدالله محل العقد رقم 208 بناء على الأمر الصادر من الإدارة العامة للتنفيذ. وذكرت مخازن في بيانها للبورصة أن الهيئة العامة للصناعة بالتنسيق مع إدارة التنفيذ لم يسلم الشركة أي من الشواغل أو الممتلكات الموجودة لها بالموقع.

0: وننتقل وإياكم إلى تداولات السوق الخليجية وتحديدا إلى أداء السوق الإماراتية، حيث ينضم إلينا من هناك الزميل هاشم المحمد. أستاذ وزميلنا هاشم، مرحبا بك في حلقة اليوم.
1: مساء الخير سادة سعاد، يعطيكم العافية والسادة المستمعين من هنا من العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
0: الله يعافيك زميلنا هاشم، يعني كيف تقرأ نشاط سوقي أبو ظبي ودبي لهذا اليوم؟ ما أكثر الأشياء أو العوامل المتميزة اليوم في السوقين؟
1: اليوم في تراجع في المؤشرات في أسواقنا المحلية، السيولة قاعدة يعني ترتفع بشكل نقدر نقول 400 أو نصف مليار، 499 مليون في دبي و560 طبعا في أبو ظبي، وإن شاء الله في عندنا أعتقد ساعتين من الوقت حتى ممكن في ارتفاع. طبعا هاي كلها نتيجة تقلب الأداء وحالة عدم اليقين والأوضاع الجيوسياسية والانخفاض الطفيف نسبيا للأسهم القيادية في قطاع البنوك والعقار والصناعة. خلينا نشوف سوق أبو ظبي اللي منخفض 0.34%، المؤشر مسجل 9884 نقطة، مثل ما قلت السيولة 465 تقريبا مليون درهم. تراجع سهم رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية 4.8%، مسجل 85 فلس، وأبو ظبي 3.8% مسجل 4.25 فلس، وبنك الاستثمار متراجع 3.5% مسجل 28 فلس. أيضا سوق دبي متراجع بنسبة 0.4% مسجل 5763 نقطة. تداولات إلى الآن 500 مليون تقريبا. تراجع مال عقاري بنسبة 0.5% مسجل 11 درهم فاصل 16 فلس، وبنك الإمارات دبي الوطني 1.03% مسجل 26 درهم فاصل 7 فلس، ودبي الإسلامي متراجع 0.95% مسجل 7 درهم و3 فلوس. هذا بالنسبة لحالة الأسواق. هناك بعض الأخبار الجانبية من الأسواق اليوم اللي هي أبرزها مجموعة مواني أبو ظبي أعلنت اليوم عن تشغيل أو التشغيل التجريبي لمواني نواتوم محطة سفاجة في جمهورية مصر العربية، استعدادا للتشغيل الكامل المحطة في وقت اللاحق من العام الحالي. ويجري تنفيذ المشروع أو مشروع مواني نواتام محطة سفاجة بموجب اتفاقية امتياز ممتدة لـ30 عام تم إبرامها عام 2023 مع هيئة مواني البحر الأحمر لتطوير وتشغيل المحطة متعددة الأغراض. أيضا ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر لها

0: شركه نينجا تدرس تقديم عروض لاصول تابع لشركه ديليفري هيرو، اي تدرس الاستحواذ على هانجر ستيشن والدخول مع شراكه مع مجموعه اخرى للاستحواذ على حصص من طلبات. ايضا على شركه سبيس 42 المدرجه في سوق ابو ظبي الاوراق الماليه دخول الاقمار الاصطناعيه الراداريه فورسايت 3 وفورسايت 4 وفورسايت 5 مرحله التشغيل الكامل. ايضا وافقت الحكومه المصريه على بيع شركه النفط البريطانيه بي بي 5 مناطق امتياز بحريه للغاز الطبيعي في البحر المتوسط لشركه اريكيوس انرجي، وحصلت على منحه التوقيع مرتبطه بالصفقه. طبعا هذه كلها ترجع لشركه ادنوك صاحبه الامتياز او كبرى شركات النفط العامله هنا في دوله الامارات. ايضا على بنك جي اف اتش انه لا توجد اي تطورات جوهريه واختلافات عما تم الافصاح عنه سابقا بشان العرض التطوعي المقدم للاستحواذ على عدد من اسهم شركات العقار او شركه عقارات السيف. دبي القابضه للعقارات اعلنت عن شراكتها مع بنك دبي تجاري اطلاق برنامج جديد للتمويل السكني للعملاء المؤهلين الذي يقوم بشراء عقارات عبر علامات تجاري نقيل ومراسي ودبي العقارات. ياتي البرنامج المواطني الامارات والمقيمين فيها بما يشمل المؤهلين من الموظفين واصحاب الاعمال الحرة. نعم. هذا برز الأخبار إذا أنت
1: عايز. نعم زميلنا هاشم، أيضا استكمالا لما تفضلت به بالاستثمارات الخارجية، أيضا أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل وشركة آي بي أم الشهيرة طبعا في مجال الإلكترونيات والذكاء الاصطناعي، يعني توجد مشاريع جديدة ومتسارعة لديكم. ما هو دور، يعني لو نتحدث عن دور الذكاء الاصطناعي وهذا القطاع واستثماراته، يعني إلى أي مدى تطور حكومة أبو ظبي هذا المجال وبالأخص بالتعاون مع اي بي ام الشهيره؟
0: حكومه ابو ظبي او حكومه دوله الامارات بالاحرى اقرت قرار منذ فتره بان دوله الامارات يجب ان او المؤسسات الوزارات تحديدا المنضويه تحت مجلس الوزراء ان تستخدم نسب معينه في تعاملاتها اليوميه باستخدام الذكاء الاصطناعي لمده 5 سنوات اعتقد قادمه. فبالتالي الذكاء الاصطناعي ركن اساسي من تعاملات المؤسسات الحكوميه هنا في دوله الامارات. الذكاء الاصطناعي يدرس حاليا في المدارس او مدارس وزاره التعليميه، يبدا من صفوف الدنيا. الذكاء الاصطناعي جزء لا يتجزا من سياسات وخطط دوله الامارات لما تقوم به على جميع المستويات. يعني كثير من الاشياء معتمده عليها دوله الامارات في الذكاء الاصطناعي، وكثير من الشركات ايضا الامارات وفرت لها مساحات استثمار وبنية تحتية. كثير من الأشياء نقدر نقول الإمارات ساعدت على إنشاء وعمل شراكات سواء بالخارج أو بالداخل في موضوع الذكاء الاصطناعي. يعني لا يتجزا من الحياة اليومية أصبح الذكاء الاصطناعي.
1: نشكر لك الأستاذ هاشم المحمد مراسلنا من السوق الإماراتية، نشكر لك المشاركة اليوم. وإلى فقرة التقارير الاقتصادية، حيث تتنافس كبريات الشركات العالمية للاستثمار في المعادن النادرة والتي تزخر بها القارة الأمريكية الجنوبية وبالأخص البرازيل، حيث تتجه الأنظار إلى هناك نظرا لتحولها إلى قبلة جديدة في معركة كسر هيمنة الصين على المعادن النادرة. للمزيد من التفاصيل مع التقرير التالي. في أحدث صراع استراتيجي بين دول العالم، يترأس الاستثمار في المعادن النادرة قائمة مصادر الدخل القومي، الأمر الذي يظهر جليا في الصين ومن أجدد الدول التي تتجه إليها الأنظار لامتلاكها ثروة المعادن النادرة البرازيل، والتي تحولت مؤخرا إلى جبهة جديدة في معركة كسر هيمنة الصين على المعادن النادرة، مع ضخ شركات غربية أموالا في مشاريع تعدين ومعالجة تستهدف بناء سلسلة إمداد بديلة للمواد التي تدخل في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والأسلحة المتقدمة. من جهتها قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن شركات غربية تضخ أموالا في قطاع المعادن النادرة بالبرازيل أملا في أن تساعد البلاد على تخفيف قبضة الصين
2: على سلاسل الإمداد، حيث أن البرازيل تمتلك ثاني أكبر احتياطي عالمي من هذه المعادن بعد الصين. لكن الرهان الجديد لا يقف عند استخراج الخام، بل يمتد إلى بناء مصانع للفصل والمعالجة وإنتاج المعادن والمغناطيسيات. ووفق الصحيفة، تكمن أهمية هذا التحول في أن السيطرة الحقيقية على المعادن النادرة لا ترتبط بالاحتياطي وحده، إذ تملك الصين نحو نصف الاحتياطات العالمية، لكنها تهيمن على أكثر من 90% من عمليات المعالجة وإنتاج المغناطيسيات. في الوقت نفسه، أكدت وكالة الطاقة الدولية أن تركز سلاسل تكرير المعادن الحيوية زاد بين عامي 2020 و2024، مشيرة إلى أن الصين كانت المورد الأكبر لنمو إمدادات الكوبالت والجرافيت وباقي المعادن النادرة. في مقابل ذلك، تضع المنافس الرئيسي الولايات المتحدة المعادن النادرة في قلب صراع أوسع مع الصين، نظرا لأهميتها في صناعات تعدها واشنطن مرتبطة بالأمن القومي والطاقة والتكنولوجيا. وتتنافس شركات عالمية أخرى مثل أستراليا وكندا في مشاريع متفرقة داخل البرازيل في مجال المعادن النادرة، حيث تؤكد هذه الشركات على أهمية المعادن النادرة في البرازيل، والتي تكمن أهميتها في جاذبية بعض الرواسب الأرضية بها في أنها موجودة داخل الطين، الأمر الذي يجعل معالجتها أقل كلفة وأسهل من رواسب الصخور الصلبة الشائعة في أستراليا ومناطق أخرى.
1: ونعود بكم محليا وبالأخص إلى تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، حيث نستضيف معنا اليوم المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري. أستاذ مجدي، مرحبا بك ومساء الخير.
3: أهلا بك وأهلا بالسادة مستمعي إذاعة دولة الكويت الكرام، ونستمع وأهلا بك أيضا مرة أخرى. مساء النور.
1: مساء النور أستاذ مجدي. طبعا يبدو أن المؤشرات اليوم عاودت دخول المنطقة الحمراء من بعد ارتفاعها في جلسة أمس، وذلك يعني بفعل التطورات الجيوسياسية الأحدث والمعقدة، يعني ما هو تقييمك لأداء المؤشرات اليوم؟
3: يمكننا من حيث المبدأ أن نقول أننا أن البورصة، يمكن أن نطلق تعبيرا البورصة والتصريحات. أعتقد أننا نعيش هذه التصريحات من هنا وهناك، وهذه التصريحات تلقي بظلالها الإيجابية أو السلبية على البورصة، ولعل لغة الأرقام هي اللغة التي لا تكذب أبدا. فدعيني أذكر بعض الأرقام ما بين جلسات اليوم الاثنين ثم الثلاثاء وجلسة اليوم حتى الآن. من حيث المبدأ، نتحدث عن الأسهم الهابطة يوم الاثنين 112 سهم، يوم أمس 27 سهم، اليوم نجد 72 سهم هابطا. الأسهم المرتفعة يوم الاثنين كانت 17 سهما فقط، ثم يوم أمس 96 سهما، الآن 47 سهم حتى هذه اللحظة دون تغيير 4/10/11. هذا يعني من هذه الأرقام أن هذه الأرقام تعبر بصدق عن أن التصريحات التي نستمع إليها تؤثر سلبا وإيجابا، وتؤثر أيضا على حجم السيولة التي تضخ إلى السوق. فما جلسة الأمس 118 مليون دولار سيولة، الآن نتحدث عن 65 مليون دولار حتى هذه اللحظة، ولا نعلم كم ستكون عند الإغلاق. إذن التصريحات عامل أساسي في هذه الفترة، وبالتأكيد لا نستطيع أن نقول أكثر من هذا، لأن المتداول يتأثر بما يستمع إليه وبما نراه. فجأة تعلن أن هناك عمليات عسكرية، فجأة تتوقف هذه الأمور، ثم تصريحات بأن هناك نوع من التوتر، إلقاء بعض الصواريخ. هذه الأمور تلعب الدور الرئيس في مثل هذه الأحوال.
1: نعم أستاذ مجدي، قبل أن نتطرق لهذه الأوضاع الجيوسياسية ونتحدث أكثر الآن عن الوضع الداخلي في السوق، نسمع يعني عدة أخبار منذ يوم أمس يعني تتعلق باقتراب حدوث تخارجات في بعض الشركات المساهمة ذات الثقل في البورصة وانتقال ملكيتها لملاك آخرين. كيف تقرأ كل ذلك وما تأثيره على السوق، وبالأخص في التوقيت الحالي يعني، ونحن نعيش حالة يعني اللا يقين في بالنسبة للأوضاع الجيوسياسية؟
3: الحقيقة أن هذا السؤال ممتاز وفي محله، لأنه عندما نستمع إلى بعض التخارجات أو نستمع إلى لن أود أن أقول بعض الأخبار السلبية أو الإيجابية، هذه الأمور لا شك أنها تؤثر في نفسيات المتداولين، ونجد أن التصريحات أو الأخبار التي تتسرب من هنا أو هناك تلعب دورا رئيسا في انخفاض أسهم بشكل حاد، وبالتالي تلقي بظلالها على السوق برمته، ثم نأتي في اليوم التالي ولا نجد أي تفسير لهذه الأمور فتعود الأسهم إلى الارتفاع. إذن الخاسر الأول هو المتداول الذي تأثر نفسيا بمثل هذه الأخبار والتي لم يجد إجابة لها تدعو إلى التأكد من أنها أخبار حقيقية أو مجرد أحاديث. هذه الأمور تلعب دورا رئيسا في التأثير على نفسيات المتداولين، ودائما الخاسر الأول هو المتداول لأنه لم يرى الأمور بمصداقية أكبر وبشفافية أفضل وبتصريحات أو بإيضاحات تشفي وتعطي الدليل على أن ما يقال أو من تخارجات لن يتم أو ما شابه. هذا الأمر من وجهة نظر الشخصية يحتاج إلى أمور
1: أكثر وضوحا،
3: أكثر ووضوح أكثر، لأنه في النهاية المتداول يعتمد على بورصة الكويت وإعلانات التي تصدر، والبورصة دائما تعمل بشكل مهم جدا، تعمل على إعطاء الشفافية للمتداول. طالما الأسهم موجودة للعامة ومطروحة للتداول وجب أن تزداد معدلات الشفافية والإفصاح الذي يعطي الإجابات لاستفسارات تطرح أو لمعلومات يتم تداولها أو تصريحات ربما تكون تصريحات غير صحيحة.
1: يعني برأيك أستاذ مجدي، يعني كيف يعني يتعامل المتعامل أو المستثمر في ظل هذه الظروف؟ يعني برأيك الخاص، يعني وسط هذه الضبابية وعدم وضوح العوامل الموجودة، كيف يمكن يعني أن يتفادى أقل الخسائر، أو كيف يتعامل مع مع مع شح هذه المعلومات؟
3: يمكن القول بمنتهى الأمانة أني أحيانا أشفق على المتداول الذي لا يرى أمامه الوضوح الكامل والصراحة والشفافية، وبالتالي المتداول يتخذ قراره طبقا لمقتضى الحال. ماذا يحدث؟ يتم التحرك في ظل ما يراه في لحظتها، وهذا الأمر من وجهة نظري أنه لا يؤدي إلى الاهتمام أكثر وإلى الارتباط أكثر بالأسهم، لأنه الأسهم عبارة عن أداء ونتائج مالية وإدارات. هذه المجموعة من المعايير بالإضافة إلى بعض الأمور الظروف التي تحيط كل هذه الأمور، المتداول يتعرض لها بشكل يومي، إذا وبالتالي يجب أن تكون الأمور أكثر إيضاحا في الجوانب الخاصة بالمعلومات. أما الظروف العامة فالجميع يعيش الظروف العامة ويعلم تماما مدى الأحوال الجيوسياسية المؤثرة والأخبار الاقتصادية التي تلعب دورا، ومن ثم على المتداول أن يحاول جاهدا الاحتفاظ بجزء من أمواله في صورة سائلة. السيولة تلعب دورا هاما جدا في الشراء في أوقات الانخفاضات الحادة، لأنها في النهاية وبكل تأكيد النتائج المالية للشركات عند الإعلان تجد أنها نتائج مالية مميزة، ومن ثم الشراء في مستويات الأسعار المنخفضة أو التي تنخفض تعود على المتداول أو المستثمر بالعائد في التغير في الأسعار، والأمر الآخر الاستفادة من توزيعات نهاية العام، وهذا أمر أعتقد أنه يتوجب على المتداول الحصيف الذي يحافظ على رؤوس أمواله أن يتبع مثل هذه الإجراءات، لأنه في النهاية الاقتصاد أو الاستثمار في البورصة أو في أي من الأصول يحتاج إلى توزيع للأموال الموجودة والاحتفاظ بجزء من المحفظة في صورة سيولة ونقدية دائما.
1: نعم أستاذ مجدي، كيف يترقب المستثمر أو المتعامل في السوق مع اقتراب نتائج الرؤية؟

0: الربع الأول أليس كذلك؟ يعني هي في فترة مقبلة؟
1: الفترة القليلة القادمة
0: نعم
1: مع نهاية الشهر ينتهي الربع الثاني من العام وهو
0: الثاني،
1: النصف الأول،
0: نعم
1: ومن
0: نعم
1: ثم نتوقع أن تكون هناك نتائج طيبة بالتأكيد تنعكس على الأسهم، شريفة أن تكون هناك استقرار في الأمور الجيوسياسية لأنها تلعب دور كبير في التأثير على نفسيات المتداولين وعلى الظروف الجيوسياسية والظروف المحيطة والاقتصاد العالمي برمته. لا يجب علينا أن نقول نحن في معزل عن العالم،
0: نعم
1: نحن جزء من العالم، وبالتالي ما يحدث هنا أو هناك يؤثر على الاقتصاد وعلى الأسهم وعلى السندات وعلى الفوائد. كل هذه الأمور تلعب دورا رئيسا ونحن نعيش حالة من عدم اليقين واضحة تماما للجميع.
0: نعم أستاذ مجدي، يعني كما تفضلت للتو، يعني أسواق المال العالمية أصبحت ونحن جزء من هذه المنظومة يعني شديدة الحساسية لأي تطور جيوسياسي وإن كان صغيرا، يعني لكننا لاحظنا يعني قطاع التكنولوجيا وصناعة الرقائق الإلكترونية هي الأكثر حساسية وبالأخص في السوق الأمريكي. برأيك يعني ما هي الأسباب الرئيسية لذلك؟ يعني نرى بأن هذا القطاع عندما ينهار تنهار معه كافة الأسواق.
1: لا شك أن هذا القطاع حيوي وحساس،
0: نعم
1: يدخل في صناعات كثيرة، ومن ثم عمليات الدخول في الصناعات تستمر، فنجد أن مستويات أسهم أو مستويات الشركات التي تقوم بمثل هذه الصناعات تجدها قد ارتفعت، وبالتالي أن يكون هناك نشاط اقتصادي كبير. كيف يكون النشاط الاقتصادي كبيرا ونحن نعاني من مشاكل الطاقة؟ مشاكل الطاقة تلعب دورا كبيرا في التأثير على معظم الاقتصاديات ومنها صناعات التكنولوجيا. هذه الأمور واضحة تماما، والتضخم الذي نراه
0: نعم
1: وارتفاع مستويات التضخم والمتوقع أن هناك محافظ للبنك الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش ولا نعلم طريقة تفكيره، ومن ثم الأرقام التي يراها أمامه، أعتقد ربما تكون هناك توجه إلى رفع أسعار الفائدة. هذه الأمور تلعب دورا كبيرا في التأثير على مجريات الاقتصاد العالمي، ولعل الأرقام التي نراها والانخفاضات الحادة التي نستمع إليها ثم العودة مرة أخرى للتحسن. العالم يعاني حقيقة خلال هذا العام كثيرا من المشكلات وكثيرا من الأمور الخارجة عن إرادة المتداول، لأنه في النهاية الجميع يعني متأثرا بما يحدث من أحوال جيوسياسية وأحوال
0: نعم
1: اقتصادية. نأمل أن يكون هناك سلاما وأن تهدأ الأمور وأن تعود الأمور إلى سابق عهدها حتى نرى اقتصادا مستقرا
0: نعم
1: على مستوى العالم.
0: نعم نتمنى ذلك أستاذ مجدي، ولكن بشكل مختصر يعني نرى أيضا تذبذب أسعار النفط والذهب، يعني وهو حقق يعني أسعار خيالية في السابق
1: نعم
0: ولكنه بدأ يهبط بشكل كبير، يعني وكأن هذه الأسواق تترقب يعني الأحداث. باعتقادك يعني إلى أي مدى ستصمد هذه الأسواق وما مدى استقرارها يعني والتكيف مع الواقع الجديد؟
1: من الصعوبة بمكان أن نستطيع أن نقرأ الأمور، لأن وراء هذه الانخفاضات الخاصة بالذهب والنفط وراءه ارتفاع في مستوى قيمة الدولار، فيؤثر على الذهب، ينتقل الكثيرين إلى سندات حكومية أمريكية، الذهب ينخفض، النفط بين يوم وآخر مستويات التذبذب تصل إلى مستويات 4% ارتفاعا أو انخفاضا. عدم الاستقرار يلعب هذا الدور. نتمنى أن تكون هناك فترة لالتقاط الأنفاس، لأنه الاستمرارية في هذا الأداء يجعل كثيرين يخرجون من الأسواق ويبتعدوا عن الدخول في مثل
0: نعم
1: هذه الأسواق المتذبذبة.
0: نعم
1: نتمنى الخير للجميع.
0: بإذن الله. كان معنا الأستاذ مجدي صبري المستشار المالي من سوق بورصة الكويت. أما أنتم مستمعينا فنشكركم جزيل الشكر لمتابعتنا في حلقة مؤشرات وأسواق، نلقاكم في حلقة يوم غد بإذن الله، دمتم في رعاية الله.

أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة دولة الكويت، وإلى حضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها لحضراتكم صالح الشمالي. موجز النشرة: حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية البرتغال الصديقة. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة عليها. البحرين والأردن يتصديان لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة نفذت ردا عسكريا شديدة القوة والحزم ضد إيران ردا على إسقاط الأباتشي. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة باتت قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران يعالج برنامجها النووي على المدى الطويل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على مدينة صور ومناطق أخرى بجنوب لبنان. جيش الاحتلال يوافق على خطط لاستئناف العمليات العسكرية في غزة واستمرار المحادثات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء في القاهرة للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة. دعوات دولية لهدنة إنسانية في السودان تمهد لوقف دائم لإطلاق النار. وروسيا تعلن أن دفاعاتها الجوية أسقطت 326 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أنطونيو خوسيه سيغورو رئيس جمهورية البرتغال الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص التهاني بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته مفر الصحة والعافية ولجمهورية البرتغال وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سموه للعهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أنطونيو خوسيه سيغورو رئيس جمهورية البرتغال الصديقة، ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أنطونيو خوسيه سيغورو رئيس جمهورية البرتغال الصديقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش صباح اليوم إن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. وأهابت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي بالجميع الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة على دولة الكويت، والتي كان آخرها اليوم في تصعيد جديد يضاف إلى سلسلة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة ويعد تماديا خطيرا يعرض حياة المدنيين وسلامة المنشآت الحيوية والسكنية للخطر. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها إن تكرار هذه الاعتداءات يعكس نهجا عدوانيا منظما وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتقويضا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.
وشددت الوزارة على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وإلى المنامة، حيث أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وذكرت قوة دفاع البحرين إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في المملكة. في الأردن، أعلن الجيش اليوم إن الدفاعات الجوية أسقطت 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزفضة الزرقاء شرقي الأردن. وأفاد بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إنه نتج عن عملية الاعتراض سقوط شظايا، لكن لم تقع إصابات بشرية أو أضرار مادية. في أبو ظبي، دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات اليوم الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة. وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة الثلاث وتهديدا لأمنها واستقرارها، مؤكدة تضامن دولة الإمارات الكامل مع الكويت والبحرين والأردن ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. إلى القاهرة، دانت مصر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الكويت والأردن والبحرين والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول الشقيقة وسلامة أراضيها وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم تضامن مصر الكامل ووقوفها إلى جانب الكويت والأردن والبحرين في مواجهة هذه الاعتداءات المرفوضة ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومقدراتها الوطنية. وأضافت إن أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، مجددة رفضها القاطع لأي أعمال أو ممارسات تستهدف المساس بسيادة الدول أو تهديد أمنها وسلامة أراضيها. وشددت في هذا السياق على أهمية خفض التصعيد واحترام قواعد القانون الدولي بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة. وفي جديد التصعيد العسكري في المنطقة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة نفذت ردا عسكريا شديد القوة والحزم ضد إيران عقب إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز. وقال ترامب إن الرد على إسقاط مروحية الأباتشي كان مهما وضروريا وأنه كان في الوقت نفسه قويا جدا وحاسما. بدورها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سند كوم إن قواتها أكملت فجر اليوم ضربات للدفاع عن النفس

ضد إيران بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، ردا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي. وقالت القيادة في بيان إن قواتها استهدفت مواقع دفاع جوي إيرانية ومحطات تحكم أرضية ومواقع رادار للمراقبة قرب مضيق هرمز باستخدام ذخائر دقيقة أطلقتها مقاتلات تابعة لسلاح الجو والبحرية الأمريكية. وأضافت إن العملية جاءت ردا متناسبا على الهجمات الأخيرة ضد القوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية العابرة للمياه الإقليمية، مؤكدة أن القوات الأمريكية لا تزال يقظة ومتمركزة للدفاع ضد العدوان الإيراني غير المبرر. إلى ذلك قال مسؤول أمريكي إن التقييمات الأولية تشير إلى أنه تم اعتراض جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران تقريبا، وأضاف أنه لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات بين أفراد القوات الأمريكية أو أضرار معروفة في مواقع أمريكية في الوقت الحالي. في الوقت نفسه نفى مسؤول أمريكي في تصريحات لنيويورك تايمز أن تكون إيران استهدفت 21 هدفا للقوات الأمريكية بالمنطقة، قائلا إن ذلك ليس صحيحا. هذا وأعلن مسؤول أمريكي إن القوات الأمريكية استهدفت 20 موقعا إيرانيا خلال عملية الرد التي وجه بها الرئيس دونالد ترامب ردا على إسقاط طهران مروحية الأباتشي أمس. إلى ذلك أكد مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن الضربات تحذير وليس بداية لحملة عسكرية واسعة، مشيرا إلى أن المفاوضات الجارية مع إيران لم تتأثر. في الوقت نفسه قال مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة بول تيكو إن الرئيس دونالد ترامب يعتقد أن التوصل لاتفاق بات قريبا وإن لا شيء تغير في المسار التفاوضي. سياسيا قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الولايات المتحدة باتت قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران يعالج برنامجها النووي على المدى الطويل، مشيرا إلى أن إبرام الاتفاق قد يتم خلال أسبوع أو يستغرق عدة أشهر. وأضاف فانس في مقابلة مع برنامج CBS Sunday Morning إن الإدارة الأمريكية تسعى إلى اتفاق لا يقتصر تأثيره على المرحلة الحالية أو على مدة ولاية الرئيس دونالد ترامب، بل يضمن منع إيران من امتلاك سلاح نووي مستقبلا. في موسكو أعربت روسيا اليوم عن القلق البالغ إزاء جولة التصعيد الجديدة في الشرق الأوسط ودعت إلى ضرورة ضبط النفس. وقالت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تأمل في عودة أطراف النزاع في المنطقة إلى المسار السياسي بأسرع وقت ممكن، مؤكدة استعدادها للمساعدة في إيجاد حلول بشأن الأزمة الإيرانية. في بكين أعربت الصين اليوم عن قلقها العميق إزاء الضربات الأمريكية والإيرانية في الشرق الأوسط، ودعت جميع الأطراف إلى وقف التصعيد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لي جيان إنه يجب على الأطراف المعنية التحلي بالهدوء وضبط النفس ووقف تصعيد النزاع واتخاذ خطوات ملموسة لتخفيف حدة التوتر، داعيا إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن. وفي التداعيات حذر المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو من أن تداعيات الحرب في إيران تهدد ملايين الأشخاص من الفئات الأكثر ضعفا بالانزلاق إلى مستويات كارثية من الجوع. وأكد سكاو في تصريحات لشبكة CNN أن البرنامج يواجه ضغوطا متزايدة في ظل تراجع التمويل وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة عالميا،
قائلا إنه بات مضطرا في كثير من المناطق إلى تقليص المساعدات المخصصة للجياع لتوجيهها إلى من هم أكثر عرضة للمجاعة. وحول حرية الملاحة في البحر الأحمر، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة شحن أبلغت اليوم عن اقتراب قارب صرقير منها وعلى متنه 6 مسلحين على بعد نحو 88 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من بلحاف في اليمن. وأضافت الهيئة إن تبادلا لإطلاق النار وقع بالقرب بين القارب الصغير وفريق الأمن المسلح على متن السفينة، وإن القارب ابتعد بعد ذلك. إلى جنوب لبنان، شن جيش الاحتلال اليوم غارات جوية جديدة على مناطق عدة في جنوب لبنان، وذلك غداة غارة جوية أسفرت عن مقتل 11 شخصا. وقال جيش الاحتلال إن الغارات استهدفت مواقع وبنى تحتية لحزب الله في مدينة الصور ومناطق جنوبية أخرى. وفي التطورات في غزة، أعلن جيش الاحتلال وجهاز الأمن الداخلي الشباك اليوم اغتيال خضر الجماصي الذي وصفاه بأنه مسؤول مالي بارز في حركة حماس، وكذلك نائبه في غارة جوية على شمال غزة الأحد الماضي. هذا وأفادت وسائل إعلام تابعة للاحتلال بأن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير وافق على خطط لاستئناف العمليات العسكرية في غزة. في القاهرة، تتواصل المحادثات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء في القاهرة بغية التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في غزة. وأكد مسؤول فلسطيني مطلع على المفاوضات إن الوسطاء وحماس اتفقوا على صيغة مشروطة بشأن قضية حصر الأسلحة في غزة، لكنه توقع أن يرفض كل من الاحتلال والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادونوف هذه الشروط. وقال مصدر مطلع على المفاوضات في وقت لاحق أنه تم إحراز تقدم في معظم البنود المقدمة من الوسطاء، غير أن ملف السلاح بقي نقطة الخلاف الوحيدة. في الشأن السوداني، دعت الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وجماعة الدول العربية، دعوا إلى هدنة إنسانية عاجلة في السودان تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، مؤكدة التزامها بدعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. وشدد بيان مشترك على أنه لا يمكن التوصل إلى حل عسكري للأزمة السودانية، مؤكدا أن التسوية المستدامة يجب أن تقوم على عملية سياسية شاملة يقودها المدنيون وتعكس تطلعات الشعب السوداني. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 326 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة. من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن صواريخ فلامينغو الأوكرانية الصنع أصابت مصنعا عسكريا في تشيبوكساري، وأن القوات الأوكرانية استهدفت مصفاة نفط نوفو كوبتش فيسك الروسية. وإلى أفغانستان، أعلنت حكومة حركة طالبان اليوم إن 13 شخصا قتلوا فيما أصيب 14 آخرون بجروح في غارات جوية شنتها باكستان على 3 أقاليم كونار وخوست وبيكيتا في أفغانستان. بالمقابل، قال وزير الإعلام الباكستاني اليوم إن الجيش شن هجمات على مخابئ للمتشددين على الحدود الأفغانية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 متشددا.
وإلى بروكسل وصل رئيس كوريا الجنوبية لي جيم يونغ في إطار جولة أوروبية لمدة 10 أيام ستأخذه لاحقا إلى إيطاليا قبل حضوره قمة مجموعة 7 في فرنسا. ومن المقرر أن يعقد الرئيس جيم يونغ خلال الزيارة التي تتزامن مع الذكرى 25 بعد 100 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، من المقرر أن يعقد محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر تتناول سبل توسيع التعاون بين بروكسل وسيول. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى عبد الله عبد اللطيف الجمعان عن عمر نهزت

إلى حضراتكم إعادة موجزة لها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية البرتغال الصديقة. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة عليها. البحرين والأردن يتصديان لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة نفذت ردا عسكريا شديد القوة والحزم ضد إيران ردا على إسقاط الأباتشي. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة باتت قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران يعالج برنامجها النووي على المدى الطويل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على مدينة صور ومناطق أخرى بجنوب لبنان. جيش الاحتلال يوافق على خطط لاستئناف العمليات العسكرية في غزة واستمرار المحادثات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء في القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في القطاع. دعوات دولية لهدنة إنسانية في السودان تمهد لوقف دائم لإطلاق النار. روسيا تعلن أن دفاعاتها الجوية أسقطت 326 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. نحييكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة 22 بعد 1 ظهرا هي ساعتنا باستديوهاتنا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: الدروس التي أخذتها التطورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا هذا اليوم تجدد الضربات في المنطقة وتأكيدات استمرار الجهود الدبلوماسية. واشنطن نفذت ضربات عسكرية في إيران وصفتها بالدفاعية. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد اقتراب اتفاق طويل الأمد مع إيران. قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية. تشهد المنطقة تطورات أمنية متسارعة في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تستهدف عددا من الدول، وسط مخاوف من اتساع دائرة التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي، ومع تعرض الكويت لهجمات جوية معادية وامتداد الاعتداءات لتشمل البحرين والأردن. تتزايد التحديات الأمنية التي تواجه دول المنطقة في هذه المرحلة الحساسة.
0: في تطور جديد يعكس استمرار حالة التوتر التي تشهدها المنطقة، تعرضت دولة الكويت لهجمات جوية معادية ضمن سلسلة من الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت عددا من دول المنطقة، ما استدعى تفعيل الإجراءات الدفاعية اللازمة للتعامل مع التهديدات المحتملة وحماية الأجواء الكويتية.

0: وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، مؤكدة جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أي مستجدات تمس أمن البلاد وسلامة أراضيها. كما دعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الجهات المختصة ومتابعة المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية. ولم تقتصر الاعتداءات الإيرانية على الكويت فحسب، بل امتدت لتشمل دولا خليجية أخرى من بينها البحرين، في مؤشر على اتساع نطاق التهديدات واستهداف أكثر من دولة في المنطقة خلال فترة زمنية متقاربة. ويعكس هذا التصعيد تحول اللافتان في طبيعة المواجهة مع ازدياد المخاوف من تأثيراتها على الأمن الإقليمي وحركة الملاحة والمنشآت الحيوية. كما شهدت التطورات الأخيرة توسع دائرة الاعتداءات لتشمل الأردن، الأمر الذي يضيف بعدا جديدا للأزمة، ويؤكد أن التهديدات لم تعد مقتصرة على منطقة الخليج وحدها، بل باتت تمتد إلى دول أخرى في الإقليم، ما يزيد من حالة الترقب والقلق بشأن المسار الذي قد تتخذه الأحداث خلال الفترة المقبلة. ويرى مراقبون أن استمرار هذه الاعتداءات وتوسعها الجغرافي يعكس مستوى غير مسبوق من التصعيد، ويضع المنطقة أمام تحديات أمنية متزايدة تتطلب جاهزية عالية للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة. كما أن استهداف أكثر من دولة في وقت متقارب يسلط الضوء على حساسية المرحلة الراهنة وما تفرضه من متطلبات أمنية واستراتيجية. وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصعيد مستمر تشهده المنطقة، حيث تزايدت خلال الفترة الأخيرة الهجمات التي تستهدف منشآت حيوية ومجالات جوية في عدد من الدول، الأمر الذي يفرض تحديات أمنية متزايدة ويستدعي رفع مستويات التأهب والجاهزية.
1: إذن للمزيد من المتابعة عن قرب ينضم إلينا مراسلنا الزميل نواف الشراكي معنا من الإدارة العامة للدفاع المدني. أهلا بكم، مساء الخير، حدثنا عن آخر المعلومات المتوفرة عندك.
2: مساء الخير دلال، ومساء الخير لكل المستمعين في هذه التغطية من غرفة العمليات في الدفاع المدني، متواصل معكم بهذا البث المباشر. وحقيقة يعني باختصار يعني والله الحمد يعني الأمور مستقرة بالنسبة لعالية العمل في غرفة العمليات في الدفاع المدني. الأمور تسير وفق ما هو معمول له من استراتيجية التعاون والترابط والمراقبة ورصد ومتابعة كل الأوضاع الراهنة في البلاد من المنافذ الجوية والبرية والبحرية المختلفة في دولة الكويت، مراقبة الأوضاع في المناطق السكنية في جميع محافظات دولة الكويت، وأيضا المنشآت والمناطق الحيوية والسكنية والاستثمارية والتجارية، وأيضا مراقبة المنشآت المدنية والنفطية وكذلك العسكرية. هذا بشكل عام، هناك الأمور تسير على ما يرام في غرفة العمليات في الدفاع المدني، ولكن ما استجد اليوم في فجر اليوم من سماع أصوات انفجارات هو تعامل الدفاعات الجوية الكويتية مع عدوان إيراني آثم جديد استجد علينا اليوم في الفجر، ومن خلال التعامل مع الهجمات الجوية المعادية، وتم التعامل معها والله الحمد والتصدي لها بنجاح. إن شاء الله اليوم بعد العصر راح تكون هناك بيان للإيجاز الإعلامي حتى تبين وزارة الدفاع تحديدا الإحصائية من هذا العدوان الذي حصل فجر اليوم. إذن تبقى الإحصائية الإجمالية حتى يومنا أمس من غير العدوان اللي صار اليوم 869 من الطائرات المسيرة، 379 من الصواريخ البالستية، و15 من الصواريخ الجوالة استخدمها العدو الإيراني الآثم على دولة الكويت منذ بداية هذا العدوان في 28 من فبراير 2026 الماضي.
1: نعم، حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. نشكر الزميل نواف الشراكي، كان معنا من غرفة العمليات التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني. للمزيد من المتابعة على الجانب التحليلي ينضم إلينا الدكتور ناصر المطيري الأكاديمي والمحلل السياسي. دكتور ناصر أهلا بك، حدثنا. حياك الله، حدثنا عن دلالات استمرار الاعتداءات الإيرانية على عدد من دول المنطقة، دول خليجية، دول إقليمية، اتساع نطاق التهديدات أكثر من دولة في فترات زمنية متقاربة، يعني استمراء إيراني على وجسارة على مثل هذه التهديدات الأمنية المستمرة دون رادع حقيقي، فكيف تقرؤون دلالات المشهد؟
3: يعني بالفعل هي تصعيد جديد حقيقة يضاف إلى سلسلة الاعتداءات الإيرانية.

0: متواصلة، وهذا لا شك يمثل تماديا خطيرا يعرض حياة المدنيين وسلامة المنشآت الحيوية والسكنية للخطر. يعني أعتقد أنه مسألة استمرار هذه الاعتداءات وبهذا الشكل العدواني يعني لا شك هو يمثل ربما أنه أصبحت إيران يعني تتخذ استراتيجية منذ بدأ هذه الحرب استراتيجية جديدة، وهي تغيير قواعد الاشتباك بأنها لم تعد تختبئ خلف شبكة وكلائها وأذرعها الإقليميين في المنطقة، انتقلت إلى المواجهة المباشرة وتسديد الضربات المباشرة من جانب طهران. هذا لا شك أيضا في يعني الضربة الأخيرة كانت مدفوعة يعني اللي هي اليوم وأمس كانت مدفوعة بحادث سقوط المروحة الأباتشي. لذلك تصريحات وزير الخارجية الإيراني عراقسي كانت حول الحاجة لإعادة تقييم وضع المفاوضات مع أمريكا. هذه التصريحات تعكس قناعة طهران بأن المسار الدبلوماسي لم يعد يوفر لها يعني حالة أمان. هذا يجعلها تلجأ يعني ربما لرفع تكلفة أي عمل عسكري ضدها عبر استهداف المصالح الحليفة لواشنطن. إضافة لذلك يعني هي تلجأ الآن إلى يعني إيران عبر هذا العدوان الآثم إلى توجيه الألم الجماعي يعني أو توزيع الألم بين عدد من الدول خارج نطاق إقليمها. يعني من خلال عشوائية لا شك يعني في اختيار الأهداف، تسعى طهران إلى إرسال رسالة للمجتمع الدولي طبعا من هذا الأمر كله، وهي الولايات المتحدة مفادها أنه إذا استهدفت إيران فلن يأمن أحد في المنطقة. الاستهداف المتكرر لدول الجوار مثل دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي هو لا شك يعني يهدف إلى الضغط على واشنطن وعبر حلفائها وإجبار القوى الإقليمية على أنها تضغط على واشنطن من أجل يعني عدم مواصلتها للضربات العسكرية في العمق الإيراني أو ضد المصالح الحيوية. لذلك هي تعتبرها إيران حالة ردع توازي الضربات الموجعة من الجانب الأمريكي على طهران.
1: نعم، لكن السؤال المهم هنا، لماذا هي توجه حالة الردع التي أشرت إليها، لماذا توجهها إلى دول الجوار ولا توجهها إلى يعني الأطراف التي تصعد معها؟ لماذا دائما الرد يكون على الدول المجاورة، الدول الخليجية والدول الإقليمية؟ ذكرت لي بأن ذلك قد يندرج تحت رفع التكلفة ويعني ربما الألم الجماعي، لكن كل ذلك كيف نقرأه ولماذا تسيء إلى الجوار بشكل متكرر وتخسر علاقاتها وتخسر فرصها في التراجع عن مواقفها العدائية؟ لماذا تخسر كل ذلك ولماذا لا توجه ردودها وتوجه يعني ربما ردود أفعالها إلى الطرف الذي يعني تتفاوض معه أو الذي تتعامل معه بوضع ميداني؟
0: ما طبعا اللي تقولينه استاذ دلال هو لا شك المنطق، لكن ما يجري من الجانب الايراني اللي خارج عن المنطق وخارج عن الاعراف الدوليه والقوانين ويعني وخارج حتى عن حقوق الجوار وتاريخ العلاقات الوديه التي كانت تربط ايران بدول مجلس التعاون الخليجي. لذلك يعني استمرار هذه الاعتداءات تتذرع ايران بانه هذه هناك مصالح امريكيه في المنطقه، هناك قواعد امريكيه في بعض دول المنطقه تريد أن تضربها وتؤثر عليها، هو لرفع الكلفة، هو لممارسة الضغط يعني السياسي والأمني على هذه الدول، على أمل أن هذه الدول تمارس الضغط من جانبها على الولايات المتحدة لمنعها من استمرار هذه الحرب. وبالتالي أعتقد هو يعني
1: لكن ألم تنتهي هذه المرحلة؟ كانت في بدايات الحرب كانت هذه القراءة موجودة، لكن الآن في ظل الانخراط في مسار تفاوضي، لماذا تصر إيران على ذات السلوكيات باختصار شديد جدا؟
0: لا تملك غير هذه الورقة، ورقة التصعيد داخل دول المنطقة، خلق حالة عدم استقرار، إغلاق المضيق، حتى العالم كله أصبح يتأثر، ليس دول مجلس التعاون الخليجي. لذلك هذه الاعتداءات مستمرة بهذا الشكل لرفع الكلفة. أي اليوم حتى الاعتداءات شمالة الأردن لماذا؟ الأردن لأنه هناك الأردن يملك موقع جيوسياسي حساس يربط الخليج والعراق وسوريا وإسرائيل، أيضا لخلط يعني أو خلط الأوراق مع المشهد الفلسطيني والإسرائيلي. الاعتداء على الأردن هو توسيع جغرافي أوسع، إيران تحاول توسيع المنطقة، منطقة الاعتداءات العدوانية أيضا بتوسيع التكلفة ورفعها على الجانب الأمريكي. لا تملك غير هذه الاستراتيجية، هي
1: نعم.
0: كمان ينتحر سياسيا يعني حتى لو توقفت الحرب وتوصل لتسوية ستجد صعوبة مستقبلا في تدوار. لذلك هي مشكلة كبيرة وتمارس دور عدواني غير مبرر.
1: شكرا جزيلا للقراءة التي قدمتموها الدكتور ناصر المطيري الأكاديمي والمحلل السياسي. نفذ

0: أدت الولايات المتحدة ضربات عسكرية دفاعية ضد أهداف إيرانية في محيط مضيق هرمز رداً على إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي، فيما أبقت واشنطن وطهران الباب مفتوحاً أمام المفاوضات الجارية رغم تصاعد التوتر الميداني.
1: في تطور عسكري جديد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة نفذت ردا عسكريا شديد القوة والحزم ضد إيران، وذلك عقب سقوط مروحية أمريكية من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان إن قواتها أنهت الضربات التي نفذت بتوجيه مباشر من الرئيس ترامب، مؤكدة أنها جاءت في إطار الدفاع عن النفس وتمثل ردا متناسبا على العدوان الإيراني غير المبرر. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية استهدفت أنظمة دفاع جوي ورادارات إيرانية في محيط مضيق هرمز، فيما أفاد التلفزيون الإيراني بتعرض جزيرة قشم لهجوم وسقوط قذيفة على منطقة سيريك في محافظة هرمزغان وسط سماع دوي 6 انفجارات. ورغم حدة الرد العسكري، حرصت واشنطن على تخفيف التوتر دبلوماسيا، فقد أكد مسؤول أمريكي لشبكة CNN أن الضربات تحذير وليست بداية لحملة عسكرية واسعة، مشيرا إلى أن المفاوضات الجارية مع إيران لم تتأثر. وأضاف مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة بوليتيكو أن ترامب يعتقد أن التوصل لاتفاق بات قريبا وأن لا شيء تغير في المسار التفاوضي. ونفى طهران عمدها إسقاط المروحية، مؤكدة أن الحادث ناجم عن التوترات العسكرية القائمة في المنطقة. تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الطرفان مسار المفاوضات في اختبار حقيقي لقدرة الدبلوماسية على احتواء التصعيد الميداني في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
0: للمزيد من المتابعة التحليلية ينضم إلينا من العاصمة عمان السيد رجا طلب الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم سيد الكريم. دعنا نبدأ من الموقف الأمريكي وتحديدا على لسان الرئيس الأمريكي ترامب الذي قال لشبكة ABC بأنه يؤمن بالرد بقوة وهذا نهجه، وبأنهم ما زالوا يحتفظون باتفاق جيد جدا مع إيران، وبأنه يرى بأن هذا الاتفاق سوف يكمل مسيرته. كيف نستطيع أن نفهم هذه يعني العملية العسكرية السريعة في جنوب إيران، وكيف تتقاطع أو كيف تتفاعل مع المسار الدبلوماسي، بخاصة بأن الخارجية الإيرانية قالت بأنهم ربما سيعيدون النظر في المسار التفاوضي؟
2: مساء الخير سيدتي. أولا من الواضح أن لا الطرف الإيراني ولا الطرف الأمريكي لديه رغبة بالعودة إلى الحرب، بمعناها العنيف اليومي، المواجهات يعني النارية بالطريقة التي كانت قبل وقف إطلاق النار. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الأزمة التي حصلت يعني قد تكون إلى حد ما خطأ فني أو عبارة عن تصرف لم يكن مدروسا بصورة طبيعية وصحيحة من قبل الجانب الإيراني، لأنه لم يكن يتصرف.
0: نعم، فقدنا الاتصال بضيفنا الكريم ونحن نتحاور معه عن المواقف الآن ما بعد هذه العملية العسكرية، حيث تقول CNN نقلا عن مسؤول أمريكي بأنهم يعتقدون بأن الضربات الأمريكية لن تعرقل مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران، وبأن المسار التفاوضي ما زال ساريا. إذن اليوم كذلك أدانت الكثير من الدول العربية هجمات إيران على دول المنطقة، كانت إيران تتذرع بأن هذه الهجمات التي طالت الكويت والبحرين والأردن بأنها رد على تصعيد عسكري أمريكي. إذن نعود مرة أخرى لضيفنا السيد رجا طلب ونستكمل الإجابة. أنتم تقولون بأن الطرفين لا يريدان العودة إلى الحرب اليومية، إذن كيف نقرأ التصعيد العسكري بين حين وآخر؟
2: ألو.
0: نعم سيد رجاء تسمعني؟
2: واضح أن يعني لم يكن أمام الرئيس ترامب إلا
0: نعم الخط لا يوصل الصوت بشكل طبيعي.

0: يبدو بأن هنالك تشابكا في الخطوط الدولية مثلا. نعود مرة أخرى لمتابعة آخر الأخبار المتصلة بالموضوع الذي نطرحه. قالت القيادة المركزية الأمريكية يعني بأنها في البداية وفي الليلة الماضية بدأت بشن ضربات دفاعا عن النفس ضد إيران، وكانت هذه الضربات هي رد على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي، وبأن هذه الضربات أيضا جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس ترامب الذي يقول بأنه يؤمن بالرد بقوة وهذا نهجه، ويبدو بأنه يرى بأن هنالك تناسبا ما بين يعني العمل العسكري المحدد وأيضا المسار التفاوضي، والذي يبدو بأن هنالك إصرار على استكماله من كل الأطراف. إذن مستمعينا الكرام، حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت. نعود مرة أخرى لضيفنا الكريم رجاء طلب. سيد رجاء أهلا بك. إذن مستمعينا الكرام لم نستطع التواصل مجددا مع ضيفنا من عمان، نأمل بأن نتحاور معه في فقرات أخرى للمزيد من المتابعة. إذن نستكمل معكم فقرات حدث وتعليق.
1: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
0: في تطور دبلوماسي متسارع، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن الولايات المتحدة قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع إيران يعالج برنامجها النووي. تصريحات فانس التي أدلى بها في مقابلة مع برنامج سي بي اس ساندي مورنينج تأتي بعد ساعات فقط من حديث الرئيس دونالد ترامب عن اقتراب المفاوضات من مراحلها الحاسمة، وسط تقارير عن تقدم ملحوظ في المحادثات الجارية بين الجانبين.
2: أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن الولايات المتحدة قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع إيران يعالج برنامجها النووي، مشددا على أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى اتفاق يتجاوز المرحلة الحالية ويضمن منع إيران من امتلاك سلاح نووي مستقبلا. وفي تقديرات زمنية متفاوتة قال فانس إن الاتفاق قد يبرم الأسبوع المقبل، لكنه قد يستغرق أيضا عدة أشهر إذا واجهت المفاوضات ملفات معقدة. ومع ذلك شدد على أن التوصل إلى اتفاق سيحدث بالتأكيد قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل. في المقابل استبعد نائب الرئيس الأمريكي أن تكون إيران تسعى لكسب الوقت أو المماطلة، معتبرا أن إيران تحتاج وقتا للتوصل إلى توافق داخلي. وفي سياق الثقة المتبادلة أوضح فانس أن الرهان الأمريكي لا يقوم على الثقة بطهران بل على آليات التنفيذ والرقابة التي سيتضمنها الاتفاق. وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان رئيس دونالد ترامب أن المحادثات تمر بلحظاتها الحاسمة وأن الاتفاق قد يبرم خلال يومين أو ثلاثة أيام، مما يعكس تباينا في التقديرات الزمنية بين الرئيس ونائبه. وفي سياق متصل أفاد مسؤولون أمريكيون ودبلوماسيون بأن الجانبين أحرزا تقدما ملحوظا في أربع قضايا رئيسية تتصدر جدول المفاوضات، فيما يبدو أن الإدارة الأمريكية نجحت في الجمع بين الضغط السياسي والاقتصادي من جهة والحفاظ على قنوات الحوار من جهة أخرى.
0: للمزيد من المتابعة في ذلك انضم إلينا من لندن السيد عادل درويش، وهو الصحفي البرلماني والمراقب والمحلل السياسي. سيد عادل أرحب بك معي، ودعنا نتحدث عن يعني الحديث الأمريكي أو التصريحات الأمريكية المتكررة حول قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران، وبأن هذا الاتفاق وصل إلى مراحله النهائية وكان هذا آخر ما قيل قبل التصعيد العسكري قبل ساعات، قبل نصف يوم على الأقل. فكيف تقرؤون مستقبل الاتفاق الأمريكي الإيراني، بخاصة بأن إيران تقول بأنها يعني بأن الجهود الدبلوماسية مع واشنطن تضررت بعد الضربات الجوية؟ هل إيران صادقة فيما تقوله أم أن هذه تصريحات استهلاكية للداخل الإيراني وهي ماضية إلى توقيع الاتفاق؟
3: أولا

0: ان بالنسبه لهذا الاتفاق هو ليس اتفاق، هو مذكره تفاهم من بند بوغنبيشتان، ومذكرات التفاهم احدى الخطوات او المراحل التي قد تنتهي الى نوع من يسمى الاتفاق. وهنا طبعا كلمتين بالانجليزيه اكورد واجريمنت، فهو اكورد يعني استشاره من الاتفاقات قد تؤدي الى معاهده في النهايه، وهذه المعاهده طبعا لها شكل قانوني بالنسبه لمطالب الطرفين. هو طبعا اهم ذات الامر هي اطراف اخرى في المنطقه لها اهميه كبيره، وهي زي الكويت مثلا، زي البحرين، كل بلدان مجلس التعاون الخليجي. هو حرية الملاحة بدون التصريف. أيضا في كلمة طبعا انتبهت لها، إن نائب الرئيس الأمريكي بانش قال مسألة مهمة، وهي لا أقول تجاهل، وإنما لا يوجد نوع من الشروط التي كانت تربط إسرائيل بهذا الاتفاق. فهل تتخلى إيران عن لبنان قبل التواصل ذلك؟ رقم واحد. رقم اثنين، هناك أيضا شروط غالبا لم يقبل بها الرئيس ترامب، وهي مسألة سيولة الصدع المجندة والحصار الاقتصادي على إيران وما إلى ذلك مقابل التخلي عن السلاح النووي.
1: نعم سيد عادل، نحن قلنا بأنه اتفاق ذلك بناء على ما نقلته وكالات الأنباء والتي تورد الأخبار، يعني كما نص الخبر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال بأن المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق سلام في المنطقة وصلت إلى مراحلها النهائية، ويبدو بأن كلمة اتفاق أصبحت متداولة على لسان يعني الإدارة الأمريكية ومساعدي الرئيس الأمريكي بدلا من مذكرة تفاهم. ما هي مؤشرات إعادة استخدام كلمة اتفاق في الآونة الأخيرة في اليومين الأخيرين، وهل تستبشرون بأن هذا الاتفاق قد يصل فعلا إلى مراحل نهائية؟
0: الأمر يتوقف على النوايا الإيرانية. نجد أن أي تصعيد أو أي حتى خرق، ما قلت فيه أي خرق لوقف إطلاق النار مثلما حدث مع الجماهير الهليكوبتر الأمريكية، وجدنا أن هناك ضربات فيها إلى البيت وإلى الأرض. فالمسألة هنا، هل ستكون هناك ضمان لحرية الملاحة؟ لأن المتأثر هو العالم كله أم لا؟ يعني الخطورة هو أن الإيرانيين يفاوضون من أجل كسب الوقت للحصول على حد الضغط، ممكن وهو مطالب قد تلتقي بين الطرفين. يعني هو المطلب النهائي للرئيس رئيس ترامب هو حرية الملاحة، تسليم إيرانيا القصد لدرجة عالية، التعهد بعدم إنتاج أسلحة نووية في إيمان الإيرانيين يطالبون به الخاص كده وطبيع علاقات وما إلى ذلك. يعني لدينا هناك فجوة بين الجانبين. أنا من غير المتفائلين يمكن أن يتواصل في المرحلة الحالية إلى هذا الاتفاق، خاصة أن الحديث يكون تفضلت لذكاء التحدث عن الاتفاق نقلا عن رئيس ترامب نفسه، نائب رئيس تحدث عن مذكرة التفاهم. من غير الواضح في أي مرحلة من مراحل هذا الاتفاق قد توصل منها.
1: نعم، شكرا لكم السيد عادل درويش من لندن، وهو الصحفي البرلماني والمراقب والمحلل السياسي.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم، سيبطل سحرها

0: إبراهيم المليفي، هدنة فوق المضيق نواف الفاني، اتفاق مرتقب وشرق أوسط جديد أحمد الجميعة، وقفة مع الصحافة الفلسطينية حسن جعفر. نبدأ جولتنا من صحيفة الجريدة الكويتية، والتي قال فيها الكاتب إبراهيم المليفي: ينطلق غدا الخميس قطار كأس العالم لتتوجه أنظار سكان الأرض إلى شاشات التلفزيون، وتصبح أخبار كرة القدم هي الخبر الأول في كل نشرات الأخبار، وكل أخبار منطقتنا ومضيق هرمز وإمدادات الطاقة ستصبح حدثا ثانويا، وكتب تحت عنوان: سيبطل سحرها.
1: وقد يوحي ذلك الوضع بأنه جيد من ناحية دخول المنطقة في حالة السبات، ولكنه يحمل وجها آخر، فهذا الانشغال العالمي يمثل فرصة لمواصلة عملياته العسكرية. أما النظام الإيراني الذي لا يكترث بغير بقاء النظام، فلن يتورع عن تكرار أعماله العدوانية ضد جيرانه وارتكاب بعض المغامرات العسكرية في مضيق هرمز.
0: وخلص الكاتب إلى أن معطيات الأزمة الاقتصادية نتيجة إغلاق مضيق هرمز قد تتراجع أهميتها عند الناس، لكنها ستكون حاضرة عند الدول بكل أحجامها والشركات الكبرى التي لا يؤثر فيها سحر كرة القدم، والآثار السلبية التي بدأت طريقها إلى التفاقم وإصابة الكثير من القطاعات، وشركات الطيران والسياحة خير دليل. وأضاف:
1: علينا الانتباه والتحوط من مغامرات النظام الإيراني خلال الفترة المقبلة، والاعتماد الكلي على النفس في مواجهة الاعتداءات المتوقعة بعد أن تم تجاوز الخطوط الحمراء بقصف تل أبيب. هذا المسلك الإيراني الجديد وفي هذا التوقيت قد يفتح شهية طهران للمزيد من المغامرات، وغالبا ما ستكون الكويت هي خيارها الأول.
0: في صحيفة الشرق القطرية قال الكاتب نواف الفاني: في السياسة الدولية مناطق لا يراها العالم إلا عند الخلل، لا يطيل النظر في تاريخها ولا في حساسياتها ولا في توازناتها الدقيقة، ما دامت السفن تمضي والطاقة تصل والأسواق تحتفظ بقدر معقول من الطمأنينة. والخليج العربي منذ نصف قرن على الأقل كان واحدا من هذه المواضع التي يعيش العالم عليها أكثر مما يفهمها، وكتب تحت عنوان: هدنة فوق المضيق.
1: لكن تبادل النار الأخير وما أعقبه من توقف حذر لا يرقى إلى تهدئة مستقرة، أعاد إلى الواجهة حقيقة قديمة في ثوب جديد. أمن الخليج ليس شأنا إقليميا محدودا، بل أحد مفاتيح انتظام العالم. ذلك أن الرصاصة التي تطلق في شرق المتوسط أو الصاروخ الذي يعبر سماء المنطقة أو المروحية التي تسقط قرب مضيق هرمز لا تبقى خبرا عسكريا منفصلا عن حركة الأسواق وقلق الحكومات وخطط الطاقة في العواصم البعيدة.
0: وخلص الكاتب إلى أن القضية هنا لا تقف عند حدود المواجهة بين طهران وتل أبيب، ولا عند قدرة واشنطن على إدارة أعصاب حلفائها وخصومها في الوقت نفسه. الأهم أن الخليج لم يعد مجرد جوار للأزمة، بل صار جزءا من بنيتها العميقة. فحين تعبر ناقلة غاز خليجية مضيق هرمز في لحظة توتر، فإنها لا تحمل شحنة تجارية فحسب، بل تحمل معها اختبارا لثقة العالم في استمرار النظام الذي اعتاد أن يعمل من دون أن يسأل كثيرا عن كلفته السياسية والأمنية. وأضاف:
1: إن السؤال الخليجي القادم لن يكون كيف نتجنب الحرب فقط، بل كيف نمنع تحويل احتمال الحرب إلى قدر يومي نعيش تحته. وهذه مهمة تحتاج إلى دفاع أكثر تكاملا وتنسيق خليجي أكثر جدية ودبلوماسية لا تنقطع مع الجوار، ورؤية اقتصادية تعرف أن الممرات البحرية ليست خطوطا على الخريطة، بل شرايين في جسد الدولة الحديثة.
0: في صحيفة عكاظ السعودية قال الكاتب أحمد الجميعة: الواضح أننا أمام اتفاق تاريخي بين إيران والولايات المتحدة خلال أيام قد لا تتجاوز الأسبوع.

0: أسبوعين، وهي المدة الحاسمة التي يترقب فيها العالم المراحل النهائية من المفاوضات وسط أجواء من التهدئة الهشة والمتأرجحة بين الدبلوماسية عبر وساطات إقليمية وبين التصعيد الميداني الذي تجدد مع تبادل الهجمات الصاروخية خلال اليومين الماضيين، وكتب تحت عنوان اتفاق مرتقب وشرق أوسط جديد.
1: الاتفاق لا يزال يواجه عدة عقبات تتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وآلية التسوية الشاملة للصراع وإدارة الملف النووي ومضيق هرمز وأذرع إيران في المنطقة، حيث من الممكن أن تعصف تلك القضايا بالجهود الدبلوماسية الحالية في أي لحظة، رغم عزم الرئيس ترامب على عقد صفقة اتفاق مع إيران مهما كانت تلك التحديات وإعلان النصر العسكري والدبلوماسي من البيت الأبيض.
0: وخلص الكاتب إلى أن الموضوع ليس فقط اتفاقا يبرم، ولكنه واقع منطقة يتشكل من جديد، فلم يعد الشرق الأوسط ساحة تنافس إقليمي تقليدي، بل محور يعاد عبره تشكيل توازنات وسياسات القوى الإقليمية، وسيحافظ اللاعبون الرئيسيون على مكانتهم رغم تفاوت حجمهم. والمهمة الرئيسية للجميع هي أمن واستقرار المنطقة، مع أهمية تسوية القضية الفلسطينية ونزع سلاح أذرع إيران في المنطقة. وأضاف
1: إن دول الخليج تبقى أمام استحقاقات جيوسياسية واقتصادية وأمنية بالغة الدقة عقب الاتفاق، ولعل أبرزها منظومة الدفاع والأمن المشترك وتأمين خطوط الملاحة والتعامل مع تحديات الملف النووي وبرامج الصواريخ والتحول نحو خفض التصعيد التكتيكي مع الجار الإيراني.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف الفلسطينية صادرة اليوم والزميل حسن جعفر.
1: ركزت الصحف الفلسطينية على تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة. صحيفة القدس كتبت تقول: من الركام إلى الخيام، والقصف الإسرائيلي متواصل على قطاع غزة. وأشارت إلى قرية النبي صموئيل من قرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى قرى وقرية غزاها الاستيطان. وحماس تقول بأنها أبدت مرونة عالية في اجتماعات القاهرة. أما صحيفة الحياة الجديدة فتناولت في صفحاتها ارتفاع في وتيرة العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية من اقتحامات للمدن الفلسطينية واعتقال العشرات وهدم المنازل. وأشارت الحياة إلى أن نتنياهو استجاب للرئيس الأمريكي وخفف القصف على إيران. كما أشارت الصحيفة إلى اقتحامات المسجد الأقصى من قبل مئات من المستوطنين المتطرفين. وحكومة الاحتلال صادقت على عشرات المشاريع الاستيطانية. كما أكدت الصحيفة بأن برلمان الاحتلال الكنيست صادق على آليات لتوسيع الاستيلاء على الأموال الفلسطينية والتي تقدر ب5 ملايين دولار، مما أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن دفع رواتب موظفيها. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في استديو الأخبار من إذاعة دولة الكويت، وإليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة عليها، إدانات خليجية وعربية واسعة بشأن الهجمات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين. البحرين والأردن يتصديان لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة نفذت ردا عسكريا شديد القوة والحزم ضد إيران ردا على إسقاط الأباتشي. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة باتت قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران يعالج برنامجها النووي على المدى الطويل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على مدينة صور ومناطق أخرى في جنوب لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي واثق على خطط لاستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، واستمرار المحادثات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء في القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في القطاع. دعوات دولية إلى هدنة إنسانية في السودان تمهد لوقف دائم لإطلاق النار. روسيا تعلن أن دفاعاتها الجوية أسقطت 326 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم، من مساعد المخرج حبيب الشعلان والمخرج مشعل بريدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حدث وتعليق.
2: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، عودة مرة أخرى بعد أن تابعنا وإياكم جولة إخبارية من استوديو الأخبار والبرامج السياسية. متابعة طيبة نتمناها لكم برفقة فقرات برامجنا في إذاعة دولة الكويت.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: دائما في قصص تستحق أن تروى، وشخصية تستحق أن تعرف، وفكرة تستحق أن تناقش. نافذة يومية على المجتمع الكويتي بكل تفاصيله، نلتقي فيها، نستمع، نتحاور، ونكتشف ما يحدث من حولنا. استراحة الظهيرة.
2: استراحة الظهيرة.
5: أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج استراحة الظهيرة الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت من الأحد وحتى الخميس من الساعة 2 وحتى 3 مساء، وعلى الهواء مباشرة. نتحدث في هذا البرنامج عن الكثير والكثير من المواضيع مع ضيوف أعزاء، سواء من يتواجد معنا في إذاعة دولة الكويت أو عبر الهاتف. وأيضا أعزائي المستمعين، نقدم لكم دائما وأبدا آخر الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية الحقيقية والمعتمدة، وخصوصا بما تمر به الآن المنطقة من ظروف استثنائية. نحن يجب أن نكون ونكون حريصين أكثر فأكثر في استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والابتعاد عن الشائعات والمعلومات المنقولة من هنا وهناك. مساك الله بالخير أيضا زميلي سعود.
2: مساك الله بالنور زميلي أحمد، وكذلك مستمعين الكرام، ونرحب في كل من يسمعنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال تطبيق البث المباشر التابع لوزارة الإعلام، تطبيق 51 كويت. سنكون معكم مستمعين الكرام دائما وأبدا في هذا البرنامج من الأحد وحتى الخميس من 2 وحتى 3 لنوافيكم بآخر الأخبار والمستجدات التي نقدمها لكم من المصادر الرسمية

0: ولنكون حلقة الوصل ما بينكم وما بين الوزارات وكذلك المؤسسات في دولة الكويت، لا سيما في هذه الفترة وفي ظل هذه الظروف الراهنة التي نعيشها. ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان دائما وأبدا، ونسأل الله أن تبقى الكويت دائما دار أمن وسلام في ظل هذه القيادة الحكيمة. وسنبقى كذلك دائما ونلتزم بالتعليمات الصادرة من وزارات الدولة ونأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية، لا سيما مع هذا العدوان الآثم وهذه الاستهدافات المباشرة والمتعمدة والتي لاقت بكل تأكيد هذه العزيمة والأصرار من قبل أبطالنا وقواتنا المسلحة التي تصدت بكل بسالة لهذا العدوان الآثم لينعم المواطن ببلده وهو آمن مطمئن.
1: أمانة يعني هذه شهادة حق وشهادة تقدير لجميع المرابطين من قواتنا الباسلة في وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، قوة الإطفاء العام، الجميع بلا استثناء. نحن ننام في بيوتنا آمنين مطمئنين في رغد العيش، وهم يسهرون على راحتنا في الثغور من أجل حماية هذا الوطن المعطاء العزيز على قلوب الجميع، لا سيما وأن يعيش المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة ب حياة آمنة مطمئنة مستقرة. فلذلك دائما وأبدا نقول حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه. اللهم من أراد الكويت بسوء فأرده في نفسه واجعل تدبيره في تدميره.
0: نعم، ونسأل الله أن تبقى الكويت دار أمن وسلام في ظل هذه القيادة وفي ظل هذه الترجمة الفعلية من أبطالنا في الميدان، من وزارة الدفاع، من الدفاع الجوي، الجيش الكويتي، ومن الحرس الوطني، كذلك وزارة الداخلية وجميع المؤسسات الأمنية التي تعمل خلال هذا الوقت وتتصدى ببسالة لهذا العدوان الآثم. ونحن نشكر كذلك اليوم اتباعهم لمبدأ الشفافية الإعلامية في نقل آخر الأخبار والمستجدات. على سبيل المثال عند سماع صافرات الأنذار بشكل مباشر وفي اللحظة ذاتها نرى اليوم هذه التنبيهات ورسائل التي تنشر عبر وزارة الإعلام عن طريق الإذاعة والتلفزيون وكذلك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، سواء عن طريق الحسابات الرسمية التابعة للجيش الكويتي ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ومركز التواصل الحكومي، التي تفيد بأن هناك الآن تفعيل لنظام الإنذار وصافرات الإنذار في دولة الكويت، وإن سمعت أي أصوات فهي أصوات لعملية تصدي الدفاع الجوي وعملية الاعتراض لهذه المسيرات أو الصواريخ البالستية التي تستهدف دولة الكويت بمنشآتها المدنية والعسكرية. لذلك نحن اليوم نشكر اليوم اتباعهم لهذا المبدأ وهذه الشفافية التي تحد من انتشار الشائعات، وهذا أمر في غاية الأهمية. ونشكر فعلا اتباعهم لهذا النهج ولهذه السياسة وكذلك توضيحهم لهذه الصورة. ولكن في الوقت ذاته البعض يحاول أن يتلقى الأخبار من مصادر غير رسمية بحثا عن معلومة إضافية، بحثا عن خبر قد يكون مسرب. نقول للجميع بأن اليوم المؤسسات الأمنية تتبع مبدأ الشفافية. على سبيل المثال عندما تم استهداف المطار نقلوا بكل صورة وبكل وضوح بأن تم استهداف مطار الكويت الدولي وتم نقل عدد الإصابات وتم نقل حالة لمطار الكويت الدولي، وعندما تم إعادة تشغيل أيضا تم نقل الصورة. لذلك لا يوجد أي أخبار إضافية بإمكانكم أن تتلقونها من أي مصادر خارجية، بل هي حسابات تهدف إلى نشر الفتنة، تهدف إلى نشر الخوف، وكذلك اليوم أن تقوم على تكذيب المؤسسات في دولة الكويت، وهذا أمر غير صحيح. لذلك لا تكونوا اليوم أدوات لمثل هذه الحسابات الإخبارية الخارجية وهي غير مرخصة من دولة الكويت، بل تابعوا الأخبار من مصادرها الرسمية.
1: نعم زميلي سعود، ذكرت شيء جميل جدا أمانة. يعني عندنا في وزارات الدولة والمختصين في وزارات الدولة المعنية وجهوا منذ اليوم الأول لهذه الظروف الاستثنائية أن على الجميع استقاء معلومات من مصادرها الرسمية والابتعاد عن أي معلومة أو تداول أي معلومة ليس لها مصدر حقيقي. يعني البعض يتساءل أو نحن نتساءل أيضا، لماذا الكل يريد أن يعيش دور الصحفي أو دور الإعلامي مثلا في استقاء المعلومة والبحث عنها في ظل هذه الظروف الاستثنائية؟ هذا ليس من واجب الجميع. يعني حتى لو كان هناك واجب للصحفي أو الإعلامي أيضا يتيقن ويتأكد من صدق المعلومة ومن ثم يقوم ببثها أيضا. لا يعني ليس هناك يعني صلاحية أكبر للصحفي أو الإعلامي أن يقوم ببث معلومات قد تكون مغلوطة، أيضا يجب أن يتأكد ويتثبت من حقيقة هذه المسألة. فلذلك يعني أنت الواجب عليك الحرص على أمنك وأمانك.
0: صحيح.
1: أما البحث عن المعلومات أو من أين أتت هذه المسألة أو إلى أين ذهبت بالنهاية ليس من اختصاصك. هناك سلطات معنية هي من تقوم بالتصريح وتقوم بتوجيه المعلومة وإعطاء المعلومات معلومه

0: إن أرادوا ذلك. أما ما دون ذلك فهو ليس من اختصاص الآخرين. نحن نعيش في حالة يعني حرب جيوسياسية في المنطقة بأسرها، يعني ليست في الكويت، الخليج والوطن العربي وكذلك الإقليم، وحرب مستمرة منذ 28 من فبراير يتخللها جانب من الهدنة من هنا ومن هناك، وأيضا جانب للخروقات من هنا وهناك، حتى تنتهي إن شاء الله هذه الأزمة على خير، ويعني نصل إلى بر الأمان. فلذلك يعني دائما نرى ذلك الشيء، أنه مع ضربة هنا أو ضربة هناك الكل يهرع إلى الهاتف والبحث عن معلومة معينة ويقوم بتداولها أو بثها أو إرسالها إلى جروب واتساب أو إلى آخره من هالأمور هذه. ما ما ما ما ليس هناك سبق صحفي لك، وليست هناك جائزة سوف تقدم لك للأمانة يعني في هالمسألة هذه. قد تثير الهلع والقلق والخوف في نفوس الآخرين، وقد تكون المعلومة خاطئة، ويعني بالنهاية تصبح مصدر للكذب ليس صحيح. إلا
1: نعم، وتم التعامل من قبل وزارة الداخلية بأجهزتها المعنية مع بعض الأفراد، بعض الحسابات اللي قاموا بنشر أخبار كاذبة، أخبار غير صحيحة، أو تم محاولة نشر أخبار مفبركة، وتم التعامل معهم بأفضل صورة. وإحنا نشكر اليوم وزارة الداخلية على هذا الأمر، لأن هذه الفترة لا تتحمل وجود أي نوع من هذه التصرفات غير المسؤولة. لذلك من الضروري جدا أن نتبع وزارات الدولة ونتبع اليوم النهج وخطاب الدولة فيما يتعلق في هذا الشأن. ولكن هي كلمة حق تقال اليوم، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الجيش الكويتي، كل المؤسسات الأمنية في دولة الكويت، وكذلك قوات الإطفاء العام عندما نتحدث عن المؤسسات الأمنية في دولة الكويت، كلها اليوم تتبع أفضل نهج وأفضل صورة. وعندما تشرفنا باستضافة المسؤولين الإعلاميين، من الإعلاميين، من المحللين الإعلاميين، من المحللين السياسيين، من أساتذة الإعلام في الجامعة، من الصحافة، وكذلك من الصحافة الخارجية، الكل أشاد في هذا النهج الإعلامي وهذه الاستراتيجية الإعلامية المتبعة. وعلى الرغم من وجود أكثر من ناطق للعديد من المؤسسات، وعلى الرغم من وجود الإجازة الإعلامي ووجود أكثر من قناة تنقل لكم الأخبار، سواء عن طريق وزارة الإعلام متمثلة بالإذاعة والتلفزيون عن طريق قناة الأخبار، وكذلك اليوم في وكالة الأنباء الكويتية كونا، مركز تواصل حكومي، إلا أن الكل يتحدث بصوت وطني واحد، وهناك تماشي في الخطاب، هناك وحدة في الخطاب، وهناك وحدة أيضا واتفاق على المعلومات التي تنقل للمواطن والمقيم. فهذا إن دل فهو يدل اليوم على اتباعنا لبروتوكول ونهج وسياسة إعلامية واضحة تم فيها التوافق وتم فيها التكاتف والتعاون. واليوم تعدد هذه المصادر الإعلامية الرسمية في دولة الكويت يغنينا عن الالتفات لأي مصدر لمصادر الشائعات. البعض يعتقد بأن هناك كلمة تخفف عنا عبء المسؤولية أو ترفع عنا المسؤولية تماما، ومن الممكن أن تتيح له الإمكانية للتحليل على معلومات خاطئة وبناء على معلومات مفبركة وغير صحيحة. يقولون، وهالكلمة هذه للأسف لها تأثير سلبي جدا كبير، ما هو مصدرك لهذا الخبر؟ يقولون. منو اللي يقولون؟ يقولون. وكلمة يقولون للأسف يعني أصبحت اليوم عذر لمن هم لا يحملون أي صفة رسمية لنقل الأخبار، وكذلك اليوم لمن ينشرها، وكذلك يحاولون يعنونون أي أخبار بأن سمح بالنشر أو من مصادر موثوقة. ما هي المصادر الموثوقة؟ ومن الذي سمح بالنشر؟ نعم. وهي أساسا معلومات خاطئة ومعلومات مفبركة. لذلك اليوم عليكم مسؤولية المتابعة، عليكم مسؤولية إيقاف الشائعات بأماكنها، عدم تداولها، عدم نشرها، كذلك اليوم عدم نشر أي مقاطع يتم تصويرها. البعض للأسف يخالف القانون بتصوير موقع لسقوط شظايا، يصور موقع لتصدي الدفاعات الجوية، يصور موقع لمؤسسة أمنية في دولة الكويت، وتم التعامل مع كل هؤلاء الأشخاص دون استثناء، وتم تطبيق القانون بحزم. ولكن تداول هذه المقاطع بحد ذاتها من الممكن أن تساعد الطرف الآخر على أن تصله، وهي تعتبر بمثابة كنز ثمين له. نعم. كنز معلوماتي، وأيضا من الممكن أن يدعم أي خطاب عنده وهو خطاب غير صحيح وغير منطقي، من الممكن أن يستخدم هذه المقاطع، من الممكن أن يستخدم هذه الصور، أو حتى من الممكن أن تكون ثغرة للاختراق الأمني. نعم. لا سمح الله. لذلك عليكم المسؤولية.
0: يعني إحنا ممكن قلنا في بداية الأزمة أن هناك كان في تصويره، وقلنا ممكن عن حسن النية في بداية الأزمة،
1: في
0: 28 من فبراير انطلاق هذه الظروف الاستثنائية في المنطقة،
1: لكن
0: بعد ذلك قاموا جهات الدولة بإعطاء الرسائل التامة، بالتوجيه الصحيح، بفرض القوانين، بأنه من يقوم بالتصوير يكون تحت مساءلة وطائلة القانون. فبعد ذلك خلص ستنتفي حسن النية إلى أن لا تريد أن تستوعب هذه المسألة فتقوم بالتصوير. وشهدناها في المرحلة التي يعني قبل أيام مثلا، البعض قام بالتصوير.

0: تصوير من هنا وهناك. لذلك نتمنى من الكل أن يقف على مسؤولياته وأن تكون هناك مسؤولية مجتمعية تجاه الوطن يعني المحيط والإقليم يعيش حال الآن صحيح. ظروف استثنائية جدا جدا جدا. أي تصوير يعني نعرف كلنا أن في هذا في هذه التكنولوجيا الكبيرة الآن يعني يؤخذ الإحداثيات وتؤخذ الكثير من أمور من خلال هذه اللقطات من صحيح. الصور وتكون السبيل للعدو بعدوانه الآثم والغاشم على بلدنا الحبيبة الكويت أو على دول المنطقة كافة يعني في النهاية. فلذلك نتمنى دائما وأبدا خلص أنتم الآن لن يكون هناك حسن نية لأن السلطات أبلغت تماما الكل وعلى مدار أكثر من 90 يوم نتحدث في هذه المسألة أنه لا يجوز التصوير قد يكون ثغرة للعدو في استخدامها صحيح. فبالتالي انتفت هذه المسألة.
1: نعم نضرب المثل يمكن أحد الأشخاص أيضا قام بتصوير تصدي الدفاعات الجوية للمسيرات ومن خلال هذه العملية الاعتراضية الباسلة لكن قام بالتصوير. ما حدث الآن بأنه هو قدم للعدو مقطع مصور لأماكن الدفاعات الجوية
0: نعم حقيقة.
1: وتسبب في حادث بسبب استخدام الهاتف أثناء القيادة
0: نعم.
1: وعرض غيره للخطر وتم تداول هذا المقطع على نطاق واسع ولكن بسرعة قياسية تم التعامل مع اليوم المصدر اللي نشر نعم. هذا المقطع ومع صاحب هذا المقطع ومع من عرض غيره للخطر وعرض الكويت وأمن الكويت للخطر. لذلك فيما يتعلق في الأمن والأمان لهذا البلد ولمواطنيه وللمقيمين أمر لا يتحمل أي مجاملات
0: بلا شك.
1: ولا يوجد أي نوع من الاستثناءات. الكل محاسب أمام القانون واليوم احنا في المقابل على الجانب الآخر بالعكس نشكر هذا الوعي الكبير نشكر الشعور بالمسؤولية. اليوم عندما يتم تداول أي مقطع نرى المواطنين نفسهم يحذرون بأن التصوير ممنوع التصوير يخالف القوانين ابتعدوا عن الشائعات من قبل المواطنين نفسهم من قبل المستخدمين نفسهم. وهذا هو اليوم المستخدم من مواقع التواصل الاجتماعي اللي نقول مسؤول وهو مواطن خفير يقوم بأدواره الوطنية ولا يتداول هذه المقاطع ولا ينشر هذه الشائعات. وكلمة حق تقال اليوم معظم الرسائل التي تصلنا من الجهات الأمنية هي إشادة بالمواطن والمقيم لمدى التزامه.
0: نعم.
1: كنا نتحدث عن حالات فهي حالات شاذة ولكن هذه الحالات الشاذة من الممكن أن تعيق كل هذه الجهود المقدمة من وزارات الدولة. لذلك هي رسالة شكر لكل من يلتزم لكل من يأخذ أخبار مصادرها رسمية لكل من يبتعد عن الشائعات ولكل من يتصرف بشكل صحيح عندما يتم رصد أي مجسم غريب عندما يتم رصد أي جسم غريب عندما يتم رصد أي نوع من الشظايا أو ما يتعلق في المسيرات أو غيره يتواصل مع الطوارئ يتواصل مع الإدارة العامة للعمليات عن طريق 112 ويقدم هذا البلاغ. هذا هو التصرف الصحيح بدل عن التصوير وبدل من التوثيق. يعني لن تأخذ أي نقطة إضافية أو تحسب لك أي أمر إضافي في حال أن تصورت وأرسلت في مواقع التواصل الاجتماعي ولن يعتبر هو بمثابة عمل بطولي بأن أنت صورت مسيرة أو صورت مكان تم استهدافه. إحنا نقول والله الحمد نعيش في بلد أمن وأمان ومؤسساتنا الأمنية تعمل بأفضل صورة ممكنة ولكن من الضروري أن نتكاتف. البعض يقول إحنا الآن في فترة هدنة ولكن كما نرى نحن في فترة هدنة وتم استهداف مطار الكويت الدولي نحن في فترة هدنة وتم استهداف بعض الأماكن والمواقع المدنية والعسكرية في دولة الكويت على الرغم من نحن أساسا لا ناقلنا ولا جمل في هذه الحرب. نحن بلد يدافع عن سيادته يدافع عن أمنه يدافع عن مواطني يدافع عن أرضه وسماه وبحره. لذلك من الضروري جدا أن نتعاون مع المؤسسات في دولة الكويت ونبتعد كل البعد عن أي مصدر للشائعات وعن أي مصدر أو تصرف من الممكن أن يؤدي إلى الإضرار بأمن البلد.
0: نعم زميل سعود أمانة أجزلت فيما قلت من الحديث للمستمعين الكرام من مواطنين ومقيمين على هذه الأرض الطيبة وهذا نابع أمانة عن حب منا لكم أعزائي المستمعين لنتمنى دائما وأبدا سلامتكم وأن تعيشوا بأمن وأمان. أيضا بالمقابل زميلي سعود احنا نخرج شوي من هذا الجانب
1: صحيح.
0: وندخل في الجانب الآخر جانب فصل الصيف على قولتهم على الأبواب والإجازة فتكثر فيها الرحلات البحرية أيضا في ظل هذه الظروف الاستثنائية صحيح. نتمنى من الجميع من رواد البحر يعني التقيد بالالتزامات والاشتراطات التي يضعونها أخوانكم في خفر السواحل أو في الهيئة العامة للبيئة وأيضا يعني هناك بعض الأمور يجب أن نحرص عليها يعني في أماكن مسموح فيها للأخوة مرتادي البحر من هواة الصيد وغيرها من هالأمور أن يكونوا ملتزمين بهذه الاشتراطات وعدم الخروج عن الحدود المسموح بها لمسألة التنزه.
1: صحيح كذلك أيضا من ناحية البيئية علينا الحفاظ على نظافة البحر علينا الحفاظ على نظافة الجزر ويمكن شاهدنا أحد المقاطع اللي قام أحد الأفراد من رواد البحر بمخالفة القانون بشكل مباشر وصريح بإلقاء بعض المهملات والوساخ

0: في الجزر، وهذا أمر يخالف القانون.
1: نعم.
0: واليوم يعني الجزر هي بمثابة كنز لهذا البلد، وهي عبارة عن ثروة وطنية لهذا البلد، وهي اليوم جزء من بيئتنا وجزء من هويتنا، علينا الحفاظ عنها. واليوم كذلك نوجه الشكر للمؤسسات المعنية في الحفاظ على البيئة البحرية، إن كانت اليوم من خفر السواحل، إن كانت من شرطة البيئة، إن كانت من الهيئة العامة للبيئة، إن كانت كذلك من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، كلها تتعاون وتتكاتف للحفاظ على البيئة البحرية وللجزر.

0: ونها بامكانكم اليوم جمع الاوساخ وغيره وانتم رادين بامكانكم رميها، واليوم سلات المهملات موجوده حتى في الجزر وموجوده حتى في حال وصلتوا الى اي مسنه، لذلك هي رساله في غايه الاهميه. وكذلك فيما يتعلق اليوم ايضا في المرجان وما يتعلق كذلك اليوم في الحفاظ على هذه البيئه وما يتعلق اليوم في القوانين المنظمه لرمي السن وما يتعلق بذلك، هي نقطه في غايه الاهميه ونتمنى من الجميع ان يلتزم فيها، وخاصه كذلك لاخواننا الغواصين نتمنى بإذن الله تعالى أن يلتزمون بمعايير السلامة والاشتراطات السلامة حتى يعيشون فترة الصيف يستمتعون في الأجواء البحرية بعيدا عن أي حوادث.
1: والله زميلي سعود ما شاء الله عندك بعض المعلومات الجميلة في مسألة البحر، شكلك من رواد البحر
0: ما شاء الله. احنا
1: رمي السن يعني
0: احنا خذينا بعض المعلومات منك يا زميلي أحمد سلمك. خاصة من خلال
1: إلى حد كبير
0: من خلال سوالفك عن البحر، وكذلك اليوم زملائنا يعني خاصة أهل الحداق وأهل البحر عدل. اللي معانا في إذاعة دولة الكويت، يمكن ترى عندنا برامج خاصة عن الحداق وخاصة عن البحر، وتبرز اليوم في فترة الصيف ولها أهميتها، وأيضا برنامج كذلك استراحة الظهيرة يمكن في يوم الخميس الماضي أو في ما قبل ذلك حتى قبل أسبوعين يمكن كان لنا حلقة خاصة مع أحد الحداق، نوجه له التحية بنواف وهو حداق معروف، وكذلك اليوم يعني نقول ما شاء الله هذه هواية جميلة نحافظ عليها ننشر الوعي فيها، ودائما نقول التزموا بالتعليمات، هذه الفترة فيها أمر استثنائي
1: نعم.
0: علينا الصيد في الأماكن المحددة من قبل اليوم وزارة الداخلية، لأن احنا نمر في ظرف استثنائي
1: نعم.
0: مو كل البحر اليوم متاح لك أن أنت تقوم بالحداق وين ما تبي، في أماكن خاصة تحدق فيها وفي نطاق معين عليك عدم تجاوزه، هذا من ناحية الجانب الأمني من قبل وزارة الداخلية. أيضا من قبل وزارة الداخلية واليوم الهيئة العامة للبيئة وما يتعلق فيها الزراعة والثروة السمكية، اليوم في نطاق معين للحداق، وكذلك هناك بعض الأسماك يمنع صيدها في مثل هذه الفترة. احنا نتمنى من الجميع الالتزام في هذه القوانين للحفاظ على ثروتنا البحرية وبيئتنا البحرية، وخاصة بأن زميلي أحمد من أهل البحر وما يطلع البحر.
1: الله يخليك يسلمك حبيبي. أيضا من الأمور الأمانة اللي ذكرتها وهي جميلة جدا الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية، يعني يمكن ذكرت أنت مثال عن بعض الأشخاص يعني يقومون برمي المهملات عزكم الله مستمعين الكرام في البحر، يعني أنت من رواد البحر وراح تجي له ثاني مرة إن شاء الله وبتجي له سابع مرة وعاشر مرة، فإذا أنت ترمي هذه المهملات وغيرك يرمي هذه المهملات راح تصير المنطقة غير صالحة لا للصيد ولا للتنزه. فبالنهاية دائما الإنسان يعني حتى في الطرقات العامة، يعني أنا دائما أوجه في هالمسألة هذه، دائما خل معك كيس في السيارة عزك الله مستمعنا الكريم ترمي في مهملاتك، ليش ترمي في الطريق؟ طبعا هذه حالات استثنائية جدا ولا تذكر وإحنا ما نعممها بتاتا يعني، لكن هذه الحالات الفردية أيضا نريد الالتزام بها تماما. أن دائما يكون معك كيس قط في الأشياء اللي ما تبيها، سواء في السيارة سواء في الطراد سواء أنت تكون في البار تكون بأي مكان. والإنسان يعني حتى في الدين الإسلامي الحنيف حثنا على النظافة والاهتمام بالأشياء المحيطة فينا، والإنسان إن كان نظيف هذا يدل على تربيته ويدل على بيئته اللي هو عايش فيها إن بيئة نظيفة. يعني ممكن نشوف بعض الأشخاص في الدول أثناء السياحة في الدول الأجنبية حريص إن ما يرمي شيء على الأرض، ليش؟ لأن هناك في مخالفة ومخالفة مالية، فبالتالي تلقى ملتزم بقوانين هذه البلد. الأحرى بك أن تلتزم بقوانين بلدك
0: صحيح،
1: وهذا هو الشيء الصحيح وهذا هو الشيء السليم وهذا هو الشيء الرئيسي. وإذا شفت أحد يرمي هذه الأمور في الشوارع أو في الأماكن العامة توجه له النصح أن أخي الكريم أو أختي الكريمة أرجو الحفاظ على نظافة البلد،
0: وهذا بيتك وهذه بيئتك وعليك فعلا الحفاظ على هذا الجانب. اليوم يعني فيما يتعلق في البحر فيما يتعلق في فترة الصيف كذلك لرواد الشاليهات نقول لهم نتمنى لكم السلامة وانتوا في الطريق، ولكن اليوم شفنا قوانين المرور يعني هي قوانين مشددة، البعض يعني على أساس أنه هو ماسك خط ومتجه إلى الخيران وخط كامل مستمر فيه يحاول أن يتجاوز السرعة حتى يوصل، احنا نقول راح توصل بالسلام بإذن الله تعالى، ولكن مع الالتزام بالسرعة القانونية مع الالتزام في تعليمات الإدارة العامة للمرور وهي لسلامتكم أولا وأخيرا، ونتمنى منهم الاهتمام في إجراءات السلام أثناء تواجدهم في فترة الشاليهات، عدم السباحة في الأماكن غير المخصصة، كذلك فيما يتعلق في حواض السباحة راقبوا ابنائكم فترة الصيف، يمكن من حق الطفل أن يستانس ومن حق الطفل أن يلعب ومن حق الطفل أن يستمتع في العطلة الصيفية، ولكن لا يمنع بقليل من الجانب الرقابي من قبل ولي الأمر من قبل الأب من قبل الأم حتى فعلا أطفالنا ينعمون بأمن وأمان ويستمتعون وهم موجودين في الشاليهات، وكذلك بعيدا كل البعد عن الحوادث. ونقول لكم أيضا على الرغم من كل هذا اليوم في أي نقطة في الكويت

0: ما شاء الله مؤسساتنا كلها تلبي النداء. شفنا يمكن تعرض يعني اليوم الرواد الشاليهات تعرضوا لما يتعلق في حادث في البحر، وكذلك تم التعامل معه بأفضل صورة وبأسرع وقت ممكن من قبل الطوارئ الطبية ومن قبل اليوم وزارة الداخلية. اليوم كل مؤسساتنا المعنية في الإطفاء، معنية في الشرطة، معنية كذلك في الطوارئ العامة، بإمكانها الوصول لأي نقطة في الكويت خلال مدة قياسية. وإحنا نتمنى بإذن الله تعالى أن الله يبعد عنا وعنكم كل مكروه مستمعين الكرام، تستمتعون في العطلة الصيفية وانتم موجودين في الشاليهات وبهذه الأجواء الجميلة في وسط أجواء عائلية، خاصة بعد الضغوط الكبيرة اللي مرينا فيها خلال هذه الفترة.
1: مستمعين الكرام، بالتأكيد احنا مستمرين ان شاء الله معاكم في برنامج استراحة الظهيرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت وعلى الهواء مباشرة، وان شاء الله حتى الثالثة مساء مع ضيوفنا في الذين سيكونون معنا سواء عبر الهاتف او في استديوهات إذاعة دولة الكويت. لذا في هذه الانطلاقة هذه التحايا من التقديم الزميل سعود الفياض ومحدثكم احمد شاكر الشمري، في الاعداد بشاير العيد حورا درويش، في التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، في الهندسة الإذاعية نور العيد، في التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري، وهذه أجمل وأطيب وأرق التحايا من الإخراج سعود الحربي.

0: تم تحديث بوابة الدفع الإلكتروني من كينت لتواكب أحدث الممارسات العالمية في مجال المدفوعات الرقمية، بهدف دعم قبول بطاقات متعددة والارتقاء بتجربة العملاء، إلى جانب تعزيز مستويات الأمن والكفاءة في عمليات الدفع الإلكتروني. والتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مع خالد أبو عباس، رئيس مجموعة التطوير في كينت.
1: اليوم بمناسبة طرح المنصة، خلينا نقول أو الواجهة الجديدة لصفحة كينت. طبعا احنا بداية الطرح كان أول تفكيرنا هي تطوير تجربة المستخدم ورحلة المستخدم بحيث أنها تكون سهلة، وطبعا أيضا كان هدفنا تعزيز المعايير الأمنية اللي اوريدي موجودة اليوم على الصفحة. الكل عارف أن الصفحة القديمة، أتوقع الكل دفع فيها والكل عارف الصفحة القديمة، كانت عشان تقوم أي عملية دفع فيها لازم تروح تختار اسم البنك من قائمة، فلازم تختار قائمة دروب ليست، يطلع لك اسم البنك، تختار اسم البنك. الخطوة اللي بعدها راح دروب ليست ثانية، تختار فيها الرقم المعرف أول 6 أرقام من الكرت وتختاره، وبعدين تقوم بإدخال 10 أرقام الباقية. هذا اليوم غير موجود. اليوم احنا اتبعنا أفضل الممارسات العالمية، ما فيها دروب ليست. اليوم تقوم إدخال أول رقم من الكرت، تظهر لك بصورة آلية قائمة مقترحة، وتقدر تختار منها المعرف مال كرتك أول 6 أرقام، وتقوم أنت على طول بإدخال باقي الأرقام. فاليوم انلقت خطوة اللي هي اختيار أو القائمة هذه. الخطوة الثانية بدل لا تختار اللي كانت تختار أول 6 أرقام، هذه انتهت مو موجودة اليوم. فهذه اليوم راح تعزز، خلينا نقول، وتسهل تجربة المستخدم اليوم وتخليها أسهل وأسرع. بنفس الوقت اليوم الصفحة عملها بالطريقة هذه، مثل ما قلت لك إن بكل المنصات العالمية تتبع هذه الأسلوب وبهذه الطريقة وبهذه رحلة المستخدم، هذا راح تمكننا اليوم من قبول بطاقات متعددة، غير اليوم البطاقات اللي معمول فيها فقط حاليا مقبولة. وأيضا اليوم الواجهة بالطريقة هذه تعزز المعايير الأمنية للصفحة اللي أوردي احنا طبعا، يعني يمكن أهم شغلتين عندنا هني كانت اليوم، أو 3 شغلات اليوم، خلينا نقول توفر الخدمة، أمان الخدمة، سهولة استخدام الخدمة. فهذه 3 شغلات احنا حطيناها، خلينا نقول، والفريق الفني عندنا يدرسها ويطورها انه يتاكد ان هذه 3 شغلات تحقق، وهذه كلها حققناها بالصفحه الجديده ان شاء الله. وراح نشوف ان شاء الله قدام مزيد ان شاء الله من التطوير والخدمات. احنا عندنا فريقنا الفني وكل الفرق بكينت يعني داوم معظمها 24 ساعه عشان تاكد من الخدمه متوفره ومطابقه لاعلى المعايير الامنيه.
0: إن الاختلاف الوحيد الذي سيلاحظه مستخدمو بوابة الدفع الإلكتروني هو آلية إدخال رقم بطاقة السحب الآلي وتاريخ صلاحيتها، حيث تم إلغاء قوائم الاختيار والتي كان العميل يختار البنك من خلالها ويختار بعدها الأرقام 6 الأولى من بطاقته ويتبعها بإدخال بقية الأرقام يدوياً. وإن استراتيجية كينت ترتكز في المقام الأول على توفير بيئة دفع آمنة وموثوقة من خلال تعزيز البنية التحتية الحالية والعمل على بناء أنظمة دفع جديدة، بالإضافة إلى تطوير كفاءة الخدمات في السوق المحلي والإقليمي.
2: منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم، استراحة الظهيرة.

0: مستمعينا الكرام، نستمر معكم في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت. هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على مختلف الجهود المميزة لدولة الكويت، وكذلك اليوم مختلف أشكال التعاون بين دولة الكويت وجميع الدول الشقيقة والصديقة، لا سيما من خلال مختلف الفعاليات المقدمة في دولة الكويت. وفي إطار الاحتفال باليوم الدولي للحوار بين الحضارات، شهدت الكويت فعالية ثقافية مميزة بعنوان انسجام الأوتار والحبر، نظمتها جمعية الحرف الكويتية القديمة بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني في الكويت، لتجسد جسور التواصل والتفاهم بين الشعوب من خلال الفن والثقافة. وقد جمعت الفعالية بين جماليات الخط العربي والصيني والموسيقى التقليدية والعروض الفنية التي عكست عمق العلاقات الثقافية المتنامية بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية. للتعرف أكثر على أهمية هذه المبادرات الثقافية ودورها في تعزيز التقارب بين الشعوب، لا سيما بين الشعبين الصيني والكويتي، يسعدنا أن نتشرف بضيفة اليوم أحد مسؤولي سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت، الحديث عن هذه الفعالية وما تحملها من رسائل إنسانية وثقافية، وهي السيدة ليانغ يانغ لينغ، سكرتير أول بسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت، مسؤولة عن الشؤون الثقافية والتعليمية في الملحق الثقافي. أهلا وسهلا بالسيدة ليانغ يانغ لينغ، ونحن سعداء جدا بجهودكم المميزة ووجودكم أيضا في إذاعة دولة الكويت وهذا البرنامج.
1: أهلا وسهلا، يشرفني كثيرا وجدا أن أكون معكم في هذا البرنامج. أهلا بكم أيها المستمعين الكرام،
0: وأهلا بكم كذلك، ونحن نرحب بكم دائما وأبدا. والصين بكل تأكيد لها مكانة خاصة في قلوب الشعب الكويتي، وكذلك هذه الثقافة الصينية المميزة. الكويت تجتمع مع الصين بتاريخ وبحاضر وبمستقبل مشترك بإذن الله تعالى بمختلف أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، لا سيما في الجانب الثقافي. ويسعدنا أن يجمعنا هذا الحديث مع السيدة ليانغ يانغ لينغ. بداية ودنا لو تحدثونا عن فعالية انسجام الأوتار والحبر، والرسالة الأساسية التي تسعون إلى إيصالها من خلال هذا التعاون وهذه الفعالية الثقافية المميزة.
1: أوكي. تأتي هذه الفعالية في إطار الاحتفال باليوم الدولي للحوار بين الحضارات، وهي تجمع بين الموسيقى التقليدية وفن الخط الصيني والعربي إلى جانب الحرف التراثية الكويتية، في تجربة ثقافية تفاؤلية تعكس جمال التنوع الحضاري. نعم، في مساء أمس يعني الموافق يوم 9 يونيو، استضاف المركز الثقافي الصيني في الكويت هذه الفعاليات الثقافية المميزة. شهدت هذه الفعاليات حضورا لافتا من مختلف الأوساط الثقافية والدبلوماسية والمجتمعية، وكان بين الضيوف الكرام الشيخ الدكتور العنود إبراهيم الصباح، والسيد حسين محمود فراس نائب رئيس جمعية حرف الكويتية، إلى جانب عدد من سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة في الكويت.
0: نعم.
1: وقد سادت فعاليات أجواء حافلة بالحيوية والتفاؤل، حيث أبدى الحضور اهتماما كبيرا بالعروض الفنية والأنشطة الثقافية. أما الرسالة الأساسية التي نسعى إلى إيصالها فهي أن الحضارات المختلفة رغم تنوعها واختلافها، ولكن الحضارات قادرة على التواصل والتفاهم والتعلم المتبادل، فالثقافة والفنون تشكلان جسرا مهما للتقارب بين الشعوب، ويسهمان في تعزيز الصداقة والتفاهم بعيدا عن الصور النمطية والأحكام المسبقة.
0: نعم، ما شاء الله، نحن نشكر يعني فعلا هذه المشاركات المميزة في هذه الفعالية، وكلها تقدم إضافة كبيرة، والثقافة فعلا تجمع الشعوب وتجمع البلدان وتقرب العلاقات أكثر وأكثر، وتساعد على توطيد أواصر التعاون بين مختلف الدول، وتحديدا أيضا من خلال فن الخط. لماذا تم اختيار فن الخط تحديدا ليكون هو حلقة الوصل، وليكون هو الفن الذي يجمعنا في هذه الفعالية؟ ولماذا تم اختيار فن الخط تحديدا العربي والصيني ليكون محورا رئيسيا لهذه الفعالية الثقافية؟
1: يعد الخط من أعرق أشكال التعبير الفني في الحضارتين الصينية والعربية، فهو لا يجسد جماليات اللغة فحسب، بل يعكس أيضا القيم الفكرية والروحية والتاريخية لكل حضارة. وعلى الرغم من اختلاف أنظمة الكتاب بين اللغتين العربية والصينية، فإن الخطاطين في الثقافتين يشتركون في تقديرهم للوفاء بجمال الخط والتناغم والإبداع. ومن خلال أجمع بين الخط العربي والخط الصيني، نأمل في إبراز القواسم المشترك بين الحضارتين وتعزيز التبادل الثقافي بين شعبين، كما شهدت الفعالية فقرة مميزة لفن الخط الصيني، حيث شاركت الشيخ الدكتور العنود إبراهيم الصباح وسعادة سيدة ليو شيان نائب رئيس البعثة في سفارتنا في كتابة خط الصيني أمام الحضور. وقد لاقت هذه المبادرة تفاؤلا واسعا وإشادة كبيرة من الضيوف الذين أعربوا عن إعجابهم بجمال هذا الفن العريق وما يجسده من عمق الحضارة الصينية وروح التبادل الثقافي بين شعبين الصيني والكويت.
0: نعم، جميل جدا، ونحن نستمر في هذا اللقاء مع السيدة يانغ لينغ، سكرتير أول بسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت، مسؤولة عن الشؤون الثقافية والتعليمية في الملحق الثقافي. لو نتحدث أكثر حول دور هذه الفنون والثقافة في تعزيز الحوار، في تعزيز التفاهم بين مختلف الحضارات، خاصة في ظل عالم يشهد تغيرات متسارعة، ومع هذه الثورة التكنولوجية الكبيرة، إلا أن الصين ما شاء الله دائما وأبدا، وأيضا الكويت تهتم بالجانب الثقافي، تهتم بتاريخها وبموروثها خاصة من خلال الفنون والثقافة، فما دورها في تعزيز هذا الحوار على الرغم من هذه المتغيرات السريعة؟
1: نؤمن بأن الفنون والثقافة تمثلان لغة عالمية، هي تتجاوز الحدود واللغات لكل دولة. ففي عالم يشهد التغيرات المتسارعة والتحديات المتزايدة، ولكن أهمية التبادل الثقافي تصبح أكثر فأكثر، لأنها وسيلة فعالة لتعزيز التفاهم واحترام المتبادل بين الشعوب. ومن خلال الموسيقى والفنون والأداب والتراث الثقافي، يمكن للناس أن يتعرفوا على ثقافات الآخرين بصورة مباشرة وإنسانية، وهذا يتوافق أيضا مع رؤية التي تطرحها مبادرة الحضارة العالمية، والتي تؤكد أهمية الحوار والتعلم المتبادل بين الحضارات باعتبارهما طريقا نحو السلام والتنمية المشترك.
0: نعم، كذلك ما شاء الله الصين اليوم هي عملاق التكنولوجيا في العالم، وهي رائدة التطور الرقمي على مستوى العالم أجمع، وعلى الرغم من هذه الثورة التكنولوجية الكبيرة في الصين، إلا أن هناك اعتزاز وتمسك في الماضي، وهناك تمسك واعتزاز في الثقافة الصينية وما يتعلق بأصالة الماضي. لماذا التمسك بالجانبين، هذه الثورة التكنولوجية وفي الوقت ذاته بهذه الفنون والثقافة مثل فن الخط؟
1: نعم، بصراحة الصين شهدت تطورا وتقدما ملحوظا في التكنولوجيا، وهذا يلفت أنظار العالم، ولكن يحمل هذا اليوم، يعني نحن نحتفل باليوم الدولي للحضارات، هذا يعني يحمل هذا اليوم أهمية خاصة بالنسبة إلى الصين، لأنه يجسد المفاهيم التي تدعو إلى الصين باستمرار بشأن تعزيز الحوار بين الحضارات والتفاهم بين الشعوب. ففي عام 2023 طرح فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرة الحضارة العالمية التي تدعو إلى احترام تنوع الحضارات الإنسانية وتعزيز القيم المشتركة للبشرية والاهتمام بحماية التراث الحضاري وتطويرها وتعميق التبادلات والتعاون الإنساني الدولي. وفي عام 2024 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يقضي بإعلان يوم 10 يونيو لكل سنة يوما دوليا للحوار بين الحضارات. نعم. بمبادرة من الصين ومشارك أكثر من 80 دولة، وذلك يعكس إدراك مجتمع دولي المتزايد لأهمية الحوار في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز التفاهم والتعاون بين الشعوب. ومثل هذه المناسبات تتيح منصة مهمة للتقارب الثقافي وترسيخ قيم الاحترام والتسامح وتعايش السلم.
0: نعم، السيدة ليانغ يانغ لينغ سكرتير أول بسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت المسؤولة عن الشؤون الثقافية والتعليمية في الملحق الثقافي. شهدنا أيضا من خلال هذه الفعالية مشاركة للحرف الكويتية التقليدية إلى جانب الثقافة الصينية. كيف تقيمون هذا التفاعل وهذا المزيج الجميل ما بين الحرف الكويتية والثقافة الصينية في التفاعل بين التراثين الكويتي والصيني، لتعتبر فعلا هي تحقيق لما تفضلتي في الحديث عنه في تقريب اليوم مختلف أشكال الحضارات والثقافات؟ فما دور هذه الحرف الكويتية؟
1: نعم، نحن سعداء جدا بمشاركة جمعية حرف الكويتية في هذه الفعالية. فالحرف التقليدية تمثل ذاكرة الشعوب وتجسد تاريخها وهويتها الثقافية، وقد أتاح هذا التفاعل للجمهور فرصة للتعرف على عناصر من التراث الكويتي والصيني في آن واحد واكتشاف ما بينهما من أوجه تشابه وقيم مشترك، مثل الاعتزاز بالتراث والحفاظ عليه ونقله إلى الأجيال القادمة. وهذا النوع من التفاعل الثقافي يجسد عمليا مفهوم الحوار بين الحضارات.
0: نعم، العلاقات الكويتية الصينية تشهد تطورا ملحوظا في العديد من المجالات وفي شتى القضايا. كيف ينعكس هذا التعاون الثقافي على تعزيز هذه العلاقات الثنائية، لا سيما في وجود هذا التعاون الدبلوماسي، هذا التعاون الاقتصادي، وهذا التعاون على كافة الأصعدة؟ ولكن ما أهمية الجانب الثقافي والتعاون الثقافي؟ هل بوجهة نظركم اليوم بأنه لا يقل أهمية عن أي جانب آخر؟
1: تربط الصين والكويت علاقات صداقة وتعاون تمتد لأكثر من 55 عاما، وخلال هذه الفترة لعبت التبادلات الثقافية والإنسانية دورا مهما في تعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين. واليوم ومع توجيه الاستراتيجي من قيادتي البلدين، تشهد العلاقات الثنائية تطورا مستمرا في مختلف المجالات. ويعد المركز الثقافي الصيني في الكويت، وهو أول مركز ثقافي صيني في منطقة الخليج العربي، منصة مهمة لتعزيز التبادل الثقافي والحضاري. كما أن التعاون بين المؤسسات الثقافية في البلدين يسهم في توطيد الصداقة الشعبية ويضيف زخما جديدا للشراكة الاستراتيجية بين الصين والكويت.
0: نعم، ونحن اليوم فخورين في هذه العلاقات الثقافية الوطيدة ما بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية، ونحن سعداء أيضا في هذا اللقاء مع ضيفتنا الكريمة السيدة ليانغ يانغلينغ. نستمر في هذا الحديث. العلاقات الكويتية الصينية دائما تشهد تطورا ملحوظا، وفعلا هي لا تقل أهمية عن أي جانب آخر، لا سيما في الجانب الثقافي. لو نتحدث أكثر حول خططكم المستقبلية، هل هناك برامج أو فعاليات ثقافية مستقبلية تخطط السفارة أو المركز الثقافي الصيني لتنظيمها في الكويت خلال الفترة المقبلة بعد هذه النجاحات الثقافية المستمرة؟
1: بالتأكيد تحرص سفارتنا، سفارة الجمهورية الصينية الشعبية لدى دولة الكويت والمركز الثقافي الصيني في الكويت على تعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت لتنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية، وتشمل هذه الفعاليات مثلا المعارض الفنية والعروض الموسيقية وورش الفنون التقليدية والأنشطة الخاصة باللغة الصينية، إضافة إلى تعاون مع الجهات الأخرى لتنفيذ البرامج الموجهة للشباب والتبادل الثقافي بين البلدين. وسنواصل العمل مع أصدقائنا الكويتيين لإطلاق المزيد من المبادرات الثقافية التي تسهم في تعزيز الحوار الحضاري والتفاهم المتبادل، وتتيح للجمهور الكويتي فرصة أكبر للتعرف على الثقافة الصينية وتاريخها وحضاراتها العريقة.
0: نعم، جميل جدا، ما شاء الله. أنتم بكل تأكيد السيدة ليانغ يانغلينغ سكرتير أول بسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت المسؤولة عن الشؤون الثقافية والتعليمية في الملحق الثقافي، أنتم بمثابة حلقة وصل مميزة وجسر ذهبي للثقافة الصينية العربية بشكل عام. اليوم ماذا تقولين لتقريب الحوار ما بين الشباب الصيني والشباب الكويتي، لا سيما من الجانب الثقافي، بعد هذه الثقافة الكبيرة التي تملكونها وتميزكم بلغتنا العربية وبهذا الحديث الجميل؟
1: أود أن أشجع شباب الكويت على التعرف أكثر على الثقافة الصينية، فهي حضارة عريقة تمتد لآلاف السنين، وفي الوقت نفسه تشهد هذه الثقافة تطورا وابتكارا متسارعين في العصر الحديث. إن تعلم اللغة الصينية وتعرف على الثقافة الصينية سيفتحان آفاقا واسعة للتواصل وتعلم وتعاون، وتوجد اليوم فرصة عديدة للمشاركة في الأنشطة الثقافية
0: نعم.
1: والبرامج التعليمية والتبادل الشبابي، سواء من خلال المركز الثقافي الصيني في الكويت أو المؤسسات التعليمية المختلفة.
0: نعم،
1: ونرحب دائما بشباب الكويت للمشاركة في هذه البرامج لأنهم يمثلون مستقبل العلاقات الصينية الكويتية،
0: نعم،
1: وهم كمان جسر يربط بين شعبينا في السنوات القادمة.
0: نعم، دائما وابدا. واليوم يعني ما شاء الله الاسره الكويتيه وكذلك الشباب الكويتي دائما تعتبر الصين من الوجهات السياحيه المميزه لهم، فماذا تقولين اليوم لمن سيسافر الى الصين، الى هذا الشعب الذي يرحب دائما وابدا في السياح خاصه من الدول العربيه والذين يحملون الثقافه العربيه معهم للدخول الى الصين من خلال بوابه الثقافه الصينيه، الذين سيزورون بلدهم الثاني والبلد الصديق جمهوريه الصين الشعبية، فماذا تقولين لهؤلاء الأسر وهؤلاء الشباب؟
1: أول شيء نود التذكير بأن المواطنين الكويتيين يمكنكم السفر إلى الصين بدون تأشيرة،
0: نعم،
1: والإقامة في الصين لمدة تصل إلى 30 يوما، فهذا مما
0: جميل.
1: يتيح فرصة مميزة لزيارة الصين واكتشاف تطويرها وإنجازاتها على أرض الواقع. وثانيا بهذه المناسبة أود أن أخبركم جميعا يعني المركز الثقافي الصيني في الكويت يقدم دورات مجانية لتعليم اللغة الصينية.
0: جميل.
1: نعم، والشباب عمرهم يبلغون 15 سنة أو فوق.

0: يمكن أن يسجل في هذه الدورات. الدورات القادمة ستبدأ في شهر سبتمبر، وإذا تعلمتم اللغة الصينية وتزورون الصين، يعني بالنسبة إلى تسوق أو زيارات المتاحف أو معارض، يعني كل شيء سيكون سهل لكم.
1: نعم بإذن الله تعالى. وفعلا تشكر اليوم سفارة جمهورية الصين الشعبية والملحق الثقافي والمركز الثقافي في هذه البرامج التدريبية المميزة المجانية التي تقدم اليوم حول الثقافة الصينية. وأنا يمكن من حسن حظي ومن أجمل التجارب التي خضناها يمكن في يوم من الأيام، لا سيما خلال المرحلة الجامعية، هي التعلم حول الثقافة الصينية ومبادئ اللغة الصينية وأساسيات اللغة الصينية، وكانت تجربة جميلية. اليوم حتى الجامعات في دولة الكويت تعتز بالصين وتعتز بالثقافة الصينية وتعتز باللغة الصينية نظرا لهذه العلاقات الثقافية المميزة بين البلدين الصديقين. السيدة ليانغ يانغ لينغ، سكرتير أول بسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت، المسؤولة عن الشؤون الثقافية والتعليمية في الملحق الثقافي، إن كان هناك كلمة أخيرة، رسالة أخيرة لتكون الختام في هذا اللقاء من برنامج استراحة الظهيرة.
0: أوكي، في الأخير أود أن أقول لكم نرحب بالجميع لزيارة الصين واستمتاع بثراء الثقافة الصينية التقليدية العريقة، وتعرف في الوقت نفسه على ما حققته الصين من تقدم في مجالات التكنولوجيا الحديثة وابتكار واختبار تجربة تجمع بين عبق التاريخ وروح المستقبل. مرحبا بكم في الصين.
1: نعم، ومرحبا بكم في الكويت وفي إذاعة دولة الكويت وفي استراحة الظهيرة. كل الشكر للسيدة ليانغ يانغ لينغ، سكرتير أول بسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت، المسؤولة عن الشؤون الثقافية والتعليمية في الملحق الثقافي. تشرفنا بوجودكم في هذا البرنامج وبهذه الإضافة الكبيرة، كما نتشرف بالصين وبسفارة الصين وبالملحق الثقافي الصيني وبهذا التعاون الثقافي الكبير بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية. فكل الشكر للسيدة ليانغ يانغ لينغ.
0: شكرا لكم، تشرفت كثيرا.
1: شكرا لكم.

0: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا معكم إلى مسك الختام لهذه الحلقة المميزة من برنامج استراحة الظهيرة، والتي تشرفنا من خلالها بتقديم مختلف الفقرات، ولا سيما هذا التعاون الثقافي الكبير بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية، وكانت إحدى أهم الفقرات في هذا البرنامج. سنكون معكم بإذن الله تعالى غدا في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة. لكم في الختام أجمل التحايا من أسرة هذا العمل، كنا معكم في التقديم من أمام المايك الزميل أحمد شاكر الشمري ومحدثكم سعود الفياض، ومن فريق الإعداد حوراء درويش وبشاير العيد، أما التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، ومن الهندسة الإذاعية نور العيسى، أما التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري. مستمعينا الكرام، في مسك الختام لهذا البرنامج وجه لكم هذه الدعوة لمتابعتنا غدا في تمام الساعة الثانية بإذن الله تعالى، وسنكون معكم في حلقة مميزة وفي نقل إذاعي خارجي بإذن الله تعالى من المركز العلمي، وسنتشرف بهذا التعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي من خلال وجودنا في المركز العلمي الكويتي، والشكر موصول لهم. لذلك سنكون بإذن الله تعالى معكم في حلقة مميزة وبأجواء مختلفة مع عطلة نهاية الأسبوع يوم غد الخميس بإذن الله تعالى. لكم هذه الدعوة لمتابعتنا غدا، ولكم أجمل التحايا من قائد هذا العمل برنامج استراحة الظهيرة، يأتيكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من إخراج السعود الحربي. أما بعد لحظات من الآن فسننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار والبرامج السياسية.
1: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 3:00 عصرا. موجز لأهم وآخر الأنباء. تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا ظهر اليوم من صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة. جرى خلاله استعراض العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وعد عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الأقليمية والدولية، والظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وتبادل الآراء بشأنها، خاصة فيما يتعلق بالاعتداءات الإيرانية الآثمة على الأراضي والأجواء الكويتية. كما أعرب جلالته خلال الاتصال عن إدانته الشديدة لهذه الهجمات السافرة التي تعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا جلالته على وقف بلاده إلى جانب دولة الكويت وتضامنها مع شعبها الصديق دعما بالكامل لكافة الإجراءات والإجراءات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها وصيانة استقرارها. هذا وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن خالص شكره وتقديره لصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة عن وقوف البلد الصديق إلى جانب دولة الكويت ومساندتها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفظ على أمنها واستقرارها، متمنيا جلالته موفور الصحة وتمام العافية وللشعب البريطاني الصديق المزيد من التقدم والنماء. تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من معالي رئيس المجلس الأوروبي قد أعرب معاليه خلال الاتصال عن تضامن أوروبا الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الكويت في أعقاب الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران ووكلائها، مؤكدا أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيدا في الوقت ذاته على دعوة الاتحاد الأوروبي لجميع الأطراف المعنية إلى التهدئة ومواصلة العمل على المسار الدبلوماسي. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والمتميزة مع دولة الكويت ودول الاتحاد الأوروبي، كما أشار معاليه إلى تعاطفه لبناء شراكة أوثق وأعمق بين الجانبين بالتزامن في الاحتفال بالذكرى 40 لتأسيس العلاقات المشتركة. من جانبه أعرب سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله عن خالص شكره وتقديره لمعالي رئيس المجلس الأوروبي على ما أبداه من مشاعر طيبة ومواقف داعمة تعيد الرأي والتضامن مع دولة الكويت، منوها سموه على عمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة الكويت بالاتحاد الأوروبي، متمنيا سموه حفظه الله لمعاليه موفور الصحة والعافية ولدول الاتحاد الأوروبي وشعوبها وبالمزيد من التقدم والازدهار. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة المتكررة عليها. البحرين والأردن يتصديان لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة نفذت ردا عسكريا شديد القوة بالحزم ضد إيران ردا على إسقاط الأباتشي. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة باتت قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران يعالج برنامجها النووي على المدى الطويل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على مدينة صور ومناطق أخرى جنوب لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يوافق على خطط لاستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة باستمرار المحادثات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء في القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في القطاع. دعوات دولية لتهدئة إنسانية في السودان يمهد لوقف دائم لإطلاق النار. روسيا تعلن أن دفاعاتها الجوية أسقطت 326 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء.

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

مستمعين الكرام، نلتقي معكم اليوم في مدينة الكويت لنحكي لكم قصة رجل حمل في يد وثيقة وفي الأخرى قصيدة. ولد يعقوب عبد العزيز الرشيد في 9 مايو عام 1928 لأب كان علامة في تاريخها، هو الشيخ عبد العزيز الرشيد مؤرخ الكويت الأول ومؤسس مجلة الكويت. نشأ يعقوب في بيت تسكنه الحروف والمعرفة، فكان طبيعيا أن تسري الكلمة في عروقه وتسكن روحه. انطلق من مقاعد الدراسة في الكويت وبيروت حاملا تخصصه في التربية وعلم النفس، ليقف أولا أمام طلابه معلما قبل أن تأخذه الأيام إلى عالم الصحافة، فعمل مديرا لتحرير مجلة الكويت وسكرتير لجريدة الشعب ورئيس لتحرير مجلة الشرطة التي أسسها بطلب من الشيخ صباح السالم آنذاك طيب الله ثراه. ولم تقف به الحياة عند حدود الصحافة لتفتح أمامه أبواب الدبلوماسية، فجال سفيرا للكويت بين دول عدة، وفي الهند كان للصدفة سحرها حين التقى بالشاعر الكبير عمر أبو ريشة الذي قال له بثقة: أنت شاعر ولكنك لا تفهم نفسك. كانت تلك الجملة شرارة أضاءت عالما كاملا، فأخذ يكتب القصيدة تلو القصيدة حتى صدر ديوانه الأول سوات الحب. ومن ذلك الحين تفرغ يعقوب الرشيد للشعر والأدب، ولم تكن قصائده كلمات عابرة، فقد لمس عمقها كل من قرأها، حتى رأى فيها المختصون زادا لا غنى عنه للأجيال، فقررت في مناهج جامعة الكويت والمراحل الثانوية. فقال في أوتار القلب: ذكريات عصفت في خاطري، أضرمت روحي وأضناها لهيبي، حولنا غنى على درب الهوى حبنا، ألحاني على رجعي وجيبي، فاعزف اللحن التي غنت له للقاء السمح أوتار القلوب. وما كان لهذا العطاء أن يمر دون أن تقدر قيمته، فتوجت مسيرته بجائزة الدولة التقديرية عام 2006 ووسام الكوكب الأردني وشهادات تقدير عديدة. رحل في 27 يونيو عام 2007 موقدا خلفه نور الكلمة الصادقة والروح المحلقة فوق سطور قصائده.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. كان أبي بن كعب من أقرأ الصحابة رضوان الله عليهم للقرآن الكريم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصاه أن يفتح عليه بالقراءة إذا نسي آية. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة بالناس فنسي آية، فلما انصرف من صلاته قال لأبي: أصليت معنا؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال له: فما منعك أن تفتحها علي؟ هذا النبي رحمة حتى في سهوه ونسيانه وبشريته، فلو لم ينس فمن أين لنا أن نتعلم سجود السهو؟ ولو لم يغلق عليه في آية فمن أين نعرف حكم الفتح على الإمام في الصلاة؟ حتى فقد قلادة زوجته أكرمنا الله بها برخصة التيمم. ثم في الحادثة درس بليغ: اشرب من منبع النهر وخل عنك القنوات. لماذا أبي بالذات؟ لأنه أقرأ الصحابة رضوان الله عليهم للقرآن. ولماذا خالد بن الوليد للجيش وليس أبي؟ لأن الحرب فعل السيف لا فضل تلاوة. ابحث في كل مجال عزيز المستمع عن أهل الاختصاص فهناك ضالتك. لابد عليك أن تبحث في كل ميدان عن أهل الاختصاص، فهناك تختصر المسافات وتنجلي الحيرة وتجد ضالتك بين أيد تعلمت الطريق قبل أن تدلك عليه. فليس كل صوت دليلا ولا كل رأي منارة، وإنما تؤتى الحكمة حين تسند الأمور إلى أهلها. وفكرة الرجوع لأهل الاختصاص أصل معتبر عقلا وشرعا، ويستأنس له بقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي الرجوع إلى أهل العلم والخبرة فيما يجهل. عزيزي المستمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: إن شر الرعاء الحطمة. والرعاء جمع راعي، وكلنا راع ومسؤول عن رعيته. والحطمة هو الشديد القاسي الذي لا يرحم من كان تحت يده. فالزوج المتسلط مثلا عالي الصوت طويل اليد من شر الرعاء، والأب القاسي الغليظ كثير العقوبة قليل العفو من شر الرعاء، والمدير الفظ الذي لا يحفظ للموظفين كراماتهم هو أيضا من شر الرعاء، وصاحب الورش الذي يهين عماله من شر الرعاء، وكل من يتسلط على الآخرين هو من شر الرعاء. حتى الابن العاق الذي يؤذي والديه فعلا وقولا هو من شر الرعاء. فادعو الله سبحانه وتعالى أن يلين قلوبنا وأن يهذب أخلاقنا وأن يكفنا شر الرعاء. أيها الأحبة مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة. نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وحديث جديد بإذن الله تعالى. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكل ما نذكره في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج من أعذب الكلام. إلى أن نلتقيكم غدا، دمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.
1: كلمة ممكن تبني، وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة، خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كالحرص ومحبة.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: هنا
2: من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو.
3: يا مال يا مال يا مال يا مال،
2: لحظة بلحظة.
4: وطني
2: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.

0: برنامج معا على طريق الأمن يسلط الضوء على آخر المستجدات والأخبار الأمنية. هذا البرنامج تعده وتقدمه إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نلتقي بكم مجددا عبر أثير إذاعتكم في حلقة جديدة من برنامج معا على طريق الأمن، والذي يأتيكم كل يوم أربعاء من الساعة 3:30 حتى 4 عصرا. نستعرض أبرز القضايا الأمنية والمجتمعية والجهود المبذولة في تعزيز الأمن ونشر الوعي بين أفراد المجتمع. في البداية اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج من التنفيذ علي غلوم، ومن الإخراج جاسم الفرس، ومني محدثكم العقيد عبدالله الحاجري. فكونوا معنا في برنامج معا على طريق الأمن.
2: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
3: تحية عطرة لرجال الأمن الذين يسهرون على حماية مصالح الشعب ويحملون على أكتافهم صون الأمن في بلدنا، ولكي ينام المواطن قليل العين وهو يعلم أن هناك من يسهر على أمنه وحريته. ودعوني أقولها لكم بكل صراحة أن احترام رجال الأمن هو من احترام نظام الحكم، ولن أسمح على الإطلاق المساس بهيبتهم واحترامهم أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية.
2: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.

0: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
1: مستمعينا الكرام، نبدأ معاكم فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن. وإحنا في وزارة الداخلية وبالأخص إدارة الإعلام الأمني دائما نحاول نذكر إخواننا المواطنين المقيمين على بعض التعليمات التي أصدرتها وزارة الداخلية خلال هذه الفترة والظروف الراهنة التي تمر فيها البلاد، ومن ضمن الاعتداءات التي تقوم فيها الجمهورية الإيرانية على دول الخليج ومنها دولة الكويت. ومن ضمن هذه الاعتداءات والنتائج التي تحصل، حذرت وزارة الداخلية ودعت المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من أي شظايا أو أجسام مجهولة قد يتم العثور عليها في أماكن يعني معينة، لما قد تمثله من خطر على السلامة العامة أو أنها قد تكون قابلة للانفجار. وفي حال رصد أي جسم مشبوه يرجى عدم لمسه والتعامل معه بأي شكل من الأشكال والإبلاغ عنه فورا عبر هاتف الطوارئ 112. كما تأكد وزارة الداخلية على أهمية الابتعاد عن الموقع الذي يوجد فيه جسم مشبوه وإفساح المجال للجهات المختصة للقيام بواجبها واتخاذ الإجراءات اللازمة بكل سرعة وأمان. وأيضا نحذر عدم التصوير أو يعني نشر هذه التعامل في وسائل التواصل الاجتماعي.
0: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
1: أعزائي المستمعين، كما حذرت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية جميع المواطنين والمقيمين الموجودين على أراضي دولة الكويت من نشر أو تداول أي محتوى إلكتروني يتعلق بالحروب والعمليات العسكرية أو الصواريخ أو أي مقطع مرئي أو صورة تحرض على الطائفية أو تثير الفتنة، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال تشكل انتهاك صريح للقانون الكويتي وقد تعرض أصحابها للمساءلة القانونية، مشددة على أن جميع المقيمين يجب عليهم الالتزام بالحياد التام والابتعاد عن الانجرار نحو المحتوى الاستفزازي أو حفاظا على الأمن والوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي في البلاد.
0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: الابتزاز الإلكتروني عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو فيديو أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية بمقابل دفع مبالغ مالية أو الاستغلال للقيام بأعمال غير مشروعة أو الإفصاح بمعلومات سرية. يتم تصيد الضحايا عن طريق الإنترنت وتتم عملية الابتزاز. تبدأ بعلاقة صداقة مع الشخص المستهدف، من ثم تنتقل لمرحلة التواصل عن طريق برامج المحادثات المرئية. المبتز يستدرج الضحية ويسجل أي محتوى مسيء وفاضح. أخيراً يهدد المبتز ضحيته ويطلب منه تحويل مبالغ مالية أو تسريب معلومات سرية، وقد تصل درجة الابتزاز لما طلب مخلة بالشرف. نصائح لتجنب فخاخ المبتز: تجنب قبول صداقات من أشخاص غير معروفين عبر الشبكات الاجتماعية، لا ترد ولا تتجاوب مع أي محادثة مصدرها غير معروف، تجنب مشاركة معلوماتك الشخصية، ارفض طلبات محادثات الفيديو مع أي شخص ما لم يكن قريبا منك، لا تنجذب للصور الجميلة والمغرية وتأكد من شخصية المرسل. في حال تعرضك لعملية ابتزاز، اقطع التواصل مع الشخص المبتز مهما كانت الضغوطات شديدة،

0: لا تحول أي مبالغ مالية للمبتز.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: أعزائي المستمعين، واستكمالا لجهود وزارة الداخلية الميدانية وفي هذا السياق وفي إطار المتابعة المستمرة لما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من ضبط مستخدم أحد الحسابات على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لقيامه بتصوير ونشر مقاطع فيديو تضمنت تعامل الدفاعات الجوية مع عدد من الصواريخ في مخالفة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة وطلبات الأمن والسلامة، كما قام باستخدام هاتف النقال بالتصوير أثناء قيادة المركبة، الأمر الذي تسبب في وقوع حادث مروري ما يشكل مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وترحيله عن البلاد.

تحية فخر لرجال الأمن، لأعين لا تنام، ولقلوب لا تعرف التراجع، ولسواعد تمتد لتحمي الناس قبل أن تمتد لحماية الحجر.

0: بكم يستقر الوطن، وبكم يطمئن المواطن، وبكم تبقى الكويت واحة أمن وسلام. الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
1: أعزائي المستمعين، نواصل معاكم فقرات برنامجنا أمان على طريق الأمن، وننتقل معاكم في الجانب الخدمي من خدمات وزارة الداخلية، وفي إطار رؤية الوزارة الرامية إلى تطوير خدماتها الأمنية وتعزيز التحول الرقمي بما يسهم في تبسيط الإجراءات واختصارا للوقت والجهد. أطلقت الوزارة خدمة رقمية جديدة تحت شعار خدمة مواطن بلا ورق. تتيح هذه الخدمة للمواطنين إنجاز معاملاتهم بطريقة إلكترونية متكاملة من خلال المصادقة الرقمية عبر تطبيق هويتي. وأوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة تمكن المواطنين من استكمال معاملاتهم دون الحاجة إلى الطباعة أو تصوير في مراكز الخدمة. وفي خطوة أيضا تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للجمهور. أيضا في الجانب الخدمي، أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات بالتعاون مع قطاع شؤون الجنسية والإقامة عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة عبر تطبيق سهل لإصدار تأشيرات العمالة المنزلية والسائق إلكترونيا للفئات التالية من المواطنين. الفئات اللي راح أذكرها مثلا يعني الأنثى العزباء، إمكانها الآن تصدر فيزا سائق واحد وعاملة منزلية واحدة، وأيضا تمكن يعني الأنثى المطلقة أو الأرملة التي لديها أبناء ممكن استخراج سائق واحد وعاملة منزلية واحدة. وأيضا الذكر المتزوج أو المطلق أو الأرمل إمكان استخراج فيزا أيضا سائق واحد وثلاث عاملات منزليات بحد أقصى، كما أن يمكن الذكر الأعزب أيضا استخراج فيزا سائق واحد فقط.
0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
1: مستمعينا الكرام، نواصل معكم فقرات برنامجنا، وأيضا ما زلنا معكم في الجانب التوعوي من يعني خدمات وزارة الداخلية، وأيضا الجهود التوعية التي تقوم فيها الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، وفي بداية موسم الصيف الآن، وحرصا على سلامة متادي البحر وحماية الأرواح وممتلكات العامة، نذكركم بأهمية الالتزام بإرشادات السلامة البحرية قبل وأثناء الإبحار، والتي تشمل ضرورة التأكد من صلاحية الزورق والمحركات وجاهزيتها الفنية، التأكد من وجود معدات وأدوات السلامة البحرية وصلاحيتها الاستخدام، توافر الأجهزة والأضواء الملاحية وإشارات التنبيه الصوتية بالزورق، إبلاغ عمليات الإدارة العامة لخفر السواحل قبل الإبحار، الاطلاع على نشرة الأحوال الجوية وحالة البحر، ارتداء سترات النجاة طوال فترة الرحلة لا سيما الأطفال، حفاظا على سلامة الجميع وضمان لرحلة بحرية آمنة.
0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: بلش الصيف وحالات طلعت بحر، بس لحظة، قبل كل هذا لازم عندك ليسن بحري، وشيك على صيانة فرادك ولا جتك قبل لا تنزل، وتأكد من الإضاءة شغالة، ولا تنسى تسكر المغرب، وأجهزة ملاحة أكيد متوفرة، ودير بالك تنزل ما معاك لايف جاكيت وطفاية حريق لا سمح الله، وعدة إسعافات أولية، ولا تزعج غيرك عليال، ولا تقرب من الأماكن الممنوعة، وإذا الجو معتدل وصافي توكل على الله، بس قبلها بلغ الإدارة العامة لخفر السواحل على رقمهم 188038، وحافظ على بيئتنا البحرية.
0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، وفي إطار الجهود الميدانية لوزارة الداخلية والجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها الوزارة في مكافحة آفة المخدرات وتعقب مهربيها ومروجيها، تمكن غطاء الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية مباحث محافظة مبارك الكبير من ضبط مقيم آسيوي وحوزته 182 كيس يحتوي على مادة الهيروين و68 كيس لمادة الحشيش وكميات مادة الكانجا المخدرة و2017 حبة من المؤثرات العقلية. وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بحيازتها بقصد الإتجار والتعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
1: أيضا تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبطية أخرى من ضبط ثلاث مواطنين بحوزتهم كيلو ونص جرام مادة الكوكايين المخدرة و700 جرام مادة الحشيش المخدرة و5000 كبسولة من المؤثرات العقلية، وتم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط مقيم عربي بحوزته 140 ورقة A4 مشبعة بمادة الكيميكال المخدرة وكميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في منطقة المنقف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
3: دخلت إلى مجتمعنا، مدننا ومدارسنا، لمست أصدقاءنا، أحباءنا وأبنائنا. تبدأ بتجربة عفوة وحبة، تفتح بابا لما هو أخطر وأكبر. إدمان المخدرات يدمر حياتك وحياة من حولك. يجب الحرص على الحفاظ على أنفسنا، فقد تمسنا كلنا، غنيا فقير، صغيرا أو كبير، نساء أو رجال.

0: لنواجه الخطر معا قبل فوات الأوان. إنك لست وحدك، فنحن هنا من أجلك. المخدرات ليست الحل، بل هي عدوك.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: وما زلنا معكم أعزائي المستمعين في الضبطيات والجهود الأمنية التي تقوم فيها وزارة الداخلية والجهود الميدانية، وفي ضبطية أخرى تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للباحث الجنائية من ضبط المتهم بواقعة السطو التي استهدفت أحد فروع شركات الصرافة في منطقة الشعب، وذلك بعد عمليات بحث وتحريات مكثفة أسفرت عن تحديد هويته، وتبين أنه من الجنسية الفلبينية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
2: مستمعينا الكرام، نواصل معاكم فقرات برنامجنا معاً على طريق الأمن، ونذكر إخواننا المواطنين المقيمين وقائدي المركبات في بعض الشروط المرورية وفي الجانب المروري. التزام بشروط الجر يحمي الأرواح ويمنع المخاطر قبل وقوعها، ونذكر أن السيارات المخصصة للجر وبعض الشروط المتوافرة فيها نحرص أن قبل الانطلاق على الالتزام بالحد الأدنى للسرعة المقررة للطريق والسير في الجانب الأيمن، والتأكد من صلاحية الإضاءة وتوفير أدوات السلامة والشريط العاكس. وفي هذا الإطار أيضا نفذت الإدارة العامة للمرور حملة ميدانية على المركبات المخالفة لشروط الجر في عدد من الطرق الرئيسية بمختلف مناطق البلاد، وركزت الفرق الميدانية على توافر أدوات السلامة والشريط العاكس وصلاحية الإضاءة وفحص وصلت القطر والتأكد من تثبيت الحمولة، وقد أسفرت الحملة عن تحرير العديد من المخالفات المرورية المباشرة لمخالفي شروط الجر.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
3: خلك واعي عزيزي المواطن والمقيم، هل تعلم أن قانون المرور الجديد الهدف منه سلامتكم وسلامة مرتادين الطريق؟
4: وراء كل حادث مروري مخالفة مرورية، تذكر دائما كل من يجري سباق للمركبة الآلية على الطريق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح أو إجراء تجمعات للمركبات الآلية لاستخدامها برعونة أو استعمالها بطريقة تعرض السائق نفسه أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم، يعاقب عليها القانون، واختلفت العقوبة مع القانون الجديد. أصبح الإحالة للمحكمة الحبس مدة تزيد عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
3: مع تحيات إذاعة دولة الكويت.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: مستمعينا الكرام، نواصل معاكم فقراتنا في برنامج معا على طريق الأمن، ونواصل معاكم في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الجهود التوعوية التي تقوم فيها الإدارة والتذكير إخوان المواطنين المقيمين في بعض الأمور التي تحتاج إلى تذكير وأيضا لتنويه. وفي هذا الجانب أعلنت الإدارة العامة للمرور من إغلاق كامل لطريق محمد بن حماد العجمي 207، طريق 207 للقادم من طريق الملك عبد العزيز طريق الفحيل باتجاه طريق الملك فهد بن عبد العزيز، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 31 مايو ولمدة 15 يوم تقريبا، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة للطريق. كما أعلنت الإدارة العامة للمرور أيضا عن إغلاق طريق صليبية بين منطقتي الأندلس والنهضة بداية من تقاطع شارع 101 وحتى الدائرة الخامس، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 31 مايو لمدة شهر كامل، وذلك لإجراء أعمال الصيانة للطريق.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه

0: رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
1: خلك واعي عزيزي المواطن والمقيم، هل تعلم أن قانون المرور الجديد الهدف منه سلامتكم وسلامة مرتادين الطريق؟
2: عزيزي قائد المركبة، قيادة مركبة آلية بدون رخصة أو برخصة لا تجيز له قيادة هذه المركبة، يصل أمر الصلح إلى 75 دينار أو عقوبتها بعد إحالتها للمحكمة الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 150 دينار ولا تزيد عن 300 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. مع تحيات العقيد مشاري أحمد السمحان.
1: مع تحيات إذاعة دولة الكويت.
3: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام، لنكن معا على طريق الأمن.
4: أعزائي، معكم إلى ختام برنامجنا معا على طريق الأمن، شاكرين حسن استماعكم، نلتقي بكم مجددا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، وأنتم تنعمون بالأمن والصحة والعافية. اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج من التنفيذ علي غلوم، ومن الإخراج جاسم الفرس، ومني محدثكم العقيد عبد الله الهاجري. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام، لنكن معا على طريق الأمن.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: إنها الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعب أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 4 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتلقى اتصالا هاتفيا ظهر اليوم من صاحب الجلالة ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة، أعرب فيه عن إدانته الشديدة للاعتداءات الإيرانية الآثمة على الأراضي والأجواء الكويتية. سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى اتصالا هاتفيا من معالي رئيس المجلس الأوروبي، أعرب خلاله عن تضامن أوروبا الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الكويت في عقاب الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران ووكلائها. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة عليها. البحرين والأردن يتصدران هجمات إيران بالصواريخ والمسيرات. أمين عام جامعة الدول العربية يدين العدوان الإيراني الغاشم على دولة الكويت والبحرين والأردن. الرئيس الأمريكي يقول إنه على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة وجسور في إيران. الرئيس التركي يؤكد أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان أصبحت تمثل تهديدا لتركيا أيضا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على لبنان ويصدر انذارات جديدة لإخلاء القرى الجنوبية. شهداء ومصابون بقصف للاحتلال في قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يطلب بالضرورة انخفاض أوروبا بشكل فاعل ومؤثر على مفاوضات قادمة تهدف إلى وضع حد للحرب الدائرة بين بلاده وروسيا التي دخلت عامها الخامس. تايلاند وكمبوديا يؤكدان التزامهما بالحوار السلمي لحل النزاع الحدودي. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
3: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟

0: سنبحر اليوم في عالم قد يبدو بسيطاً للوهلة الأولى، لكنه يخفي وراءه تأثيرات نفسية وعصبية مذهلة. كثيرون يعتقدون أن الهوايات مجرد وسيلة لتمضية الوقت، لكن الدراسات الحديثة باتت تنظر إليها كوسيلة علاجية تخفف القلق والاكتئاب وحتى التوتر المزمن. فلماذا أصبح العلماء يتحدثون اليوم عن الهوايات كما لو كانت دواء نفسيا يا جهينة؟
1: لأن الأرقام أصبحت صادمة فعلاً يا سيدتي.
0: كيف ذلك؟
1: دراسة أجرتها جامعة هارفارد في العام 2024 على أكثر من 93 ألف شخص من 16 دولة، تبين أن الأشخاص الذين يمارسون هواية منتظمة تقل لديهم معدلات التوتر بنسبة تصل إلى 34% مقارنة بمن يعيشون حياة روتينية خالية من أي نشاط شخصي ممتع. العلماء لاحظوا أيضاً يا سيدتي أن الدماغ أثناء ممارسة الهواية يفرز مواد كيميائية مثل الدوبامين والسيروتونين، وهي نفسها المواد التي تسعى بعض الأدوية النفسية إلى رفع مستوياتها لدى الناس.
0: هل هذا يعني يا جهينة أنني حين أجمع الطوابع أو أرسم أو أزرع يمكن أن أغير حالتي النفسية؟
1: بدرجة كبيرة جدا. هناك دراسة من جامعة كوليدج لندن نشرت في مجلة علم النفس العصبي، وتابعت أشخاصا يمارسون الرسم لمدة 45 دقيقة فقط يوميا. النتيجة كانت انخفاض في هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر بنسبة تجاوزت 25% بعد شهرين فقط. والأمر المثير أن التأثير لم يكن مرتبطاً بموهبة الشخص، بل بمجرد انغماسه في النشاط نفسه.
0: ليست الفكرة أن يكون الشخص محترفاً، أليس كذلك؟
1: نعم أبداً. الباحثة الأمريكية سوزان مان من جامعة هيرتفورد شاير أكدت أن الإحساس بالإنجاز البسيط هو العنصر العلاجي الحقيقي. حين ينجز الإنسان قطعة فنية أو يزرع نبتة أو يتعلم لحنا موسيقيا، فإن الدماغ يشعر بأنه حقق هدفا ملموسا، وهذا يقلل من مشاعر العجز والإحباط التي ترافق القلق والاكتئاب.
0: لكن البعض يقول أنا لا أملك وقتا للهوايات أصلا.
1: وهذه من أكبر المفارقات الحديثة.
0: لم أفهم.
1: جامعة طوكيو أجرت دراسة في العام 2023 على موظفين يعملون أكثر من 50 ساعة أسبوعيا.
0: وماذا وجدت؟
1: وجدت أن الذين يخصصون 20 دقيقة يومياً لهواية بسيطة كانت إنتاجيتهم أعلى بنسبة 18%، كما انخفضت لديهم أعراض الإرهاق الذهني بشكل واضح. بمعنى آخر، الهواية يا سيدتي ليست مضيعة للوقت، بل هي وسيلة لاستعادة الطاقة.
0: وهل تختلف فوائد الهوايات من نوع إلى آخر؟
1: نعم بالتأكيد. فالهوايات الحركية مثل المشي والتصوير والسفر القصير تنشط مناطق الحركة والانتباه في الدماغ.
0: والهوايات التأملية مثلا؟
1: الهوايات التأملية مثل الحياكة والخط العربي والبستنة تساعد على تهدئة الجهاز العصبي. لدينا دراسة من جامعة ستانفورد أوضحت أن ممارسة الكتابة اليومية لمدة 15 دقيقة فقط ساعدت في تقليل أعراض القلق لدى المشاركين بنسبة 37% خلال 6 أسابيع.
0: أحياناً نلاحظ أن كبار السن يتمسكون بهوايات معينة بشكل كبير، فهل لهذا تفسير علمي؟
1: طبعاً. الباحث البريطاني آيان روبرتسون من كلية تيرنيتي في دبلن تحدث عن أن الهواية تؤخر التدهور الإدراكي المرتبط بالعمر، وهذه إحصائية من منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن كبار السن الذين يمارسون نشاطاً ذهنياً يدوياً بانتظام تقل لديهم احتمالات الإصابة بالخرف بنسبة قد تصل إلى أكثر من 30%. لذلك يا سيدتي، نرى أطباء الأعصاب يشجعون على القراءة وعلى الألعاب الذهنية والزراعة المنزلية.
0: ماذا عن الأطفال؟ فللأطفال هوايات كثيرة، هل لها أثر نفسي مبكر؟
1: بالتأكيد، جامعة أوكسفورد تابعت أكثر من 11,000 طفل لمدة 5 سنوات، واكتشفت أن الأطفال الذين يشاركون في أنشطة فنية أو حتى رياضية بشكل منتظم يمتلكون قدرة أفضل على التحكم بالعواطف بنسبة 22% مقارنة بغيرهم، كما أنهم أكثر قدرة على بناء العلاقات الاجتماعية وأقل عرضة للعزلة والاكتئاب.
0: وماذا عن الألعاب الإلكترونية التي أصبحت عند البعض هواية؟ هل يمكن أن تكون مفيدة أيضا؟
1: بعضها نعم، ولكن.
0: ولكن ماذا؟
1: ولكن ضمن حدود.
0: لم أفهم.
1: جامعة روتشستر الأمريكية وجدت أن الألعاب التي تعتمد على حل المشكلات وعلى التخطيط قد تحسن سرعة اتخاذ القرار والانتباه البصري، لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول هذه الهواية إلى إدمان، حيث يفصل الإنسان عن واقعه الاجتماعي والصحي ويدخل في غضب وتوتر بالنسبة لبعض الألعاب القتالية.
0: هناك من يرى أن الإنسان في الماضي كان أكثر راحة نفسية لأنه كان يمارس الهوايات البسيطة دون أن يشعر.
1: هذا صحيح. الحياة القديمة كانت مليئة بالأنشطة اليدوية والاجتماعية، الصيد، الحرف، الزراعة، وحتى المجالس الاجتماعية. حتى في إعداد الطعام كانت تحمل طابعاً تفاعلياً. أما اليوم فكثير من الناس يعيشون داخل دوامة العمل والهاتف الذكي، حتى أصبحت أدمغتهم في حالة استنفار دائم. لذلك عاد العلماء للحديث عن أهمية العودة للهواية كوسيلة لاستعادة التوازن النفسي.
0: هل هناك دول بدأت تتعامل بالفعل بالعودة للهواية كوسيلة لاستعادة التوازن النفسي بشكل رسمي؟
1: نعم، في بريطانيا مثلا بدأ بعض الأطباء ضمن مشروع يسمى الوصفات الاجتماعية بإحالة المرضى إلى نواد فنية أو أنشطة تطوعية بدلا من الاكتفاء بالعلاج الدوائي. وفي دراسة لجامعة ويستمينستر تبين أن هذه البرامج ساعدت على خفض مراجعات العيادات النفسية بنسبة 21%.
0: كيف أختار الهواية المناسبة لي؟
1: العلماء يقولون إن أفضل هواية هي تلك التي تجعل الإنسان ينسى الوقت أثناء ممارستها. عالم النفس المجري ميهالي تشيكسمانتاهالي أطلق على هذه الحالة اسم التدفق الذهني، وهي حالة يصل فيها الدماغ إلى أعلى درجات التركيز والراحة معاً. الشخص هنا يشعر بالمتعة والانغماس، وهذا يخفف الضغوط النفسية بشكل هائل عليه.
0: إذن ربما نحن لا نحتاج دائما إلى حلول معقدة بقدر حاجتنا إلى مساحة صغيرة نحبها داخل يومنا.
1: بالضبط. أحيانا جلسة قراءة أو زراعة نبتة أو عزف بسيط على آلة موسيقية قد تكون أكثر تأثيرا مما نتخيل. الإنسان يا سيدتي ليس آلة للعمل فقط، بل هو كائن يحتاج للمتعة والراحة والمعنى والشعور بالإنجاز الشخصي.
0: كم استمتعت بهذا الحديث الجميل. يبدو أن الهوايات لم تعد ترفا كما يعتقد البعض، بل أصبحت جزءا من الصحة النفسية الحديثة بالفعل.

0: موضوعنا الآن يبدو أقرب إلى أفلام الخيال العلمي.
1: كيف؟
0: أعتقد أن ما سأقوله أصبح واقعاً يعيشه الملايين حول العالم. كثير من الناس باتوا يتحدثون عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لساعات طويلة، وبعضهم يشعر براحة نفسية معها أكثر من حديثه مع البشر. هل تصدق هذا؟ هل وصل الإنسان فعلاً إلى مرحلة التعلق العاطفي بالآلة؟
1: نعم يا سيدتي، والأمر أصبح محل دراسة علمية جادة. في تقرير صادر عن جامعة ستانفورد في العام 2025 تبين أن نحو 38% من المستخدمين المنتظمين للمساعدات الذكية يعترفون بأنهم يشعرون براحة عاطفية عند التحدث مع الأنظمة الذكية، بينما قال 12% منهم إنهم يلجؤون إليها عند الشعور بالوحدة أو القلق.
0: هذه أرقام كبيرة فعلاً، لكن لماذا يحدث هذا التعلق أصلاً؟
1: لأن الدماغ البشري مبرمج على التفاعل مع أي شيء.

0: يظهر تعاطفاً أو اهتماماً، حتى لو كان غير بشري.
1: حتى لو كان غير بشري؟
0: نعم، فعالم الأعصاب الأمريكي أنطونيو ديماسيو شرح أن الإنسان يستجيب عاطفياً للكلمات وإلى النبرة وللاستجابة السريعة بغض النظر عن مصدرها. فعندما يسمع الشخص عبارات دعم أو اهتمام، يفرز الدماغ الإكسوتوسين والدوبامين، وهما مرتبطان بالشعور بالأمان والراحة.
1: هل تعني أن الدماغ أحياناً لا يفرق بين الإنسان والآلة المتعاطفة معه؟
0: في بعض الجوانب العاطفية نعم. هناك تجربة أجرتها جامعة كيوتو اليابانية على مجموعة من كبار السن الذين يعيشون وحدهم، وتم تزويدهم بروبوتات ذكية قادرة على التفاعل الصوتي.
1: وماذا حدث؟
0: بعد 6 أشهر يا سيدتي، انخفضت مؤشرات الشعور بالوحدة بنسبة تصل إلى 36%، وتحسنت حالتهم النفسية بشكل ملحوظ.
1: هذا مخيف قليلاً. إنه يستبدل الإنسان والعلاقات البشرية بعلاقة مع برنامج. هل أنا اليوم بحاجة إلى هذا البرنامج؟ هل سأتعلق أكثر من ذلك بهذا الجهاز؟
0: هذا هو الجانب الذي يقلق العلماء فعلا يا سيدتي. الباحثة الأمريكية شيري توركل من معهد MIT حذرت من أن الإفراط في العلاقات الرقمية قد يجعل الإنسان يفضل العلاقات السهلة التي لا تتطلب تنازلات أو مواجهة حقيقية. فالذكاء الاصطناعي لا يغضب، لا ينتقد ولا يرفض، لذلك يشعر البعض براحة أكبر معه مقارنة بالعلاقات الإنسانية الواقعية المعقدة أحيانا.
1: وهل الأمر يقتصر على الأشخاص الوحيدين؟
0: أبدا، الشباب أيضا من أكثر الفئات ارتباطا بهذه التقنيات. فدراسة لجامعة سيول الوطنية في كوريا الجنوبية أظهرت أن 41% من الشباب من بين سن 18 وحتى سن 28 عاماً تحدثوا مع تطبيقات ذكية عن مشاكلهم الشخصية مرة واحدة على الأقل أسبوعياً. بعضهم وصف التجربة بأنها أقل أحراجاً من الحديث مع شخص حقيقي.
1: بما أننا تحدثنا عن العزلة الاجتماعية سابقاً، فهل هذا مرتبط اليوم بازدياد العزلة الاجتماعية عالمياً؟
0: بشكل كبير. منظمة الصحة العالمية تحدثت عن أن الشعور بالوحدة أصبح تحدياً صحياً عالمياً، خصوصاً بعد جائحة كورونا. ففي الولايات المتحدة مثلاً، كشفت دراسة من جامعة هارفارد أن واحداً من كل 3 أشخاص بالغين يشعر بالعزلة المتكررة، وهنا تدخلت التكنولوجيا لسد هذا الفراغ العاطفي.
1: لكن أنا لا أتخيل أن هذا الذكاء الاصطناعي من الممكن أن يفهم المشاعر فعلاً.
0: هو لا يشعر بالمعنى الإنساني كما تقولين، لكنه أصبح اليوم بارعاً جداً في تحليل الأنماط العاطفية. جامعة كامبريدج نشرت دراسة حول أنظمة قادرة على تحليل نبرة الصوت وتعابير الكلمات بدقة، وصلت إلى 80% في تحديد الحالة النفسية للشخص، لذلك يشعر المستخدم أحياناً بأن النظام يفهمه.
1: إذن نحن أمام تفاعل نفسي حقيقي حتى لو لم تكن الآلة واعية.
0: بالضبط، علماء النفس يسمون هذا بالإسقاط العاطفي، أي أن الإنسان يسقط مشاعره على شيء غير حي، مثل تعلق البعض بسياراتهم أو بألعابهم أو حتى بنباتاتهم المنزلية. لكن الذكاء الاصطناعي أكثر تطوراً لأنه يرد ويتفاعل ويتذكر.
1: ماذا عن الأطفال؟ هل هم أكثر عرضة لهذا التأثير؟
0: الأطفال يتأثرون بسرعة لأن خيالهم واسع. فدراسة من جامعة ملبورن أظهرت أن الأطفال الذين يتعاملون مع روبوتات تعليمية لفترات طويلة يبدأون بمنحها صفات بشرية، مثل اعتبارها صديقاً أو شخصاً يفهمهم. ولهذا يطالب المختصون بوضع حدود صحية لهذا النوع من التفاعل.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الطلة واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا الكويت،
10: هنا الكويت،
11: هنا الكويت،
12: هنا الكويت.
2: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
13: نافذة على التاريخ،
14: ألوان من الفنون،
15: من هنا وهناك.
2: أخبار جهير، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
16: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
2: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل.
1: هنا الكويت، هنا وطن حرم على المعتدي، وأرض لها نفتدي. هنا رجال الله تبايع حتى الموت، فيد الله فوق أيديهم. هنا رجال على المدافع تنادي، أرواحنا الثمن والمجد للوطن.
0: إذاعة دولة الكويت تقدم

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ تكتبها أبرار.

0: رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف اقترب إدوارد من كشف سر الخانق بعد العثور على حقيبة قديمة داخل الغابة تحتوي على أسماء الضحايا جميعاً. الخوف دخل كل بيت وأصبح الجميع يتساءل، هل يعيش الخانق بينهم منذ البداية دون أن يعرفوه؟ وفي تلك الليلة بدأ إدوارد أخيراً يفهم أن الحقيقة أخطر بكثير من مجرد قاتل يختبئ في الظلام.
1: هذه رسائل كتبت منذ سنوات وكلها تدور حول حادثة واحدة وقعت قرب الغابة القديمة، لكن الغريب أن أهل القرية يتجنبون الحديث عنها وكأنهم يريدون دفنها للأبد.
2: بعض الأمور القديمة من الأفضل أن تبقى منسية، لأن فتحها الآن لن يعيد الموت للحياة بل سيعيد المشاكل فقط.
1: ما هذا الكلام؟ ثلاثة رجال ماتوا وحارس قتل ورجل آخر نجا بالكاد، ولا تزالون تتحدثون وكأن الماضي شيء لا علاقة له بما يحدث الآن. القاتل يبني جرائمه كلها على ذلك الماضي.
3: قبل 15 عاما اختفى فتى صغير قرب الغابة، وكان آخر من شاهده هم الرجال الذين ماتوا مؤخرا، لكن التحقيق وقتها أغلق بسرعة لأن الجثة لم يعثر عليها أبدا.
4: والناس بدأوا يقولون وقتها إن الغابة أخذت، ثم تحولت القصة مع السنين إلى أسطورة جديدة أضافت مزيدا من الخوف للقرية.
1: لا، شخص ما عرف الحقيقة منذ البداية وشخص آخر عاد الآن لينتقم منهم جميعا.
0: بدأت الصورة تقترب من الوضوح، لكن كل إجابة كانت تفتح باباً أخطر من السابق. فالقاتل لم يكن يقتل بدافع الجنون فقط، بل بدافع قديم حمله معه سنوات طويلة.
2: أنت لا تفهم ما كانت عليه القرية وقتها. كان الجميع خائفاً من الفضيحة، وإذا انكشف ما حدث للفتى الصغير لتدمرت عائلات كاملة.
1: إذن أنتم أخفيتم الحقيقة.
2: لم نخفي جريمة، لم يكن هناك دليل واضح أصلا.
3: لكن الرجال الأربعة الذين ماتوا مؤخرا كانوا آخر من خرج مع الفتى ليلة اختفائه، وهذا ما جعل الشائعات تلاحقهم لسنوات طويلة.
4: ومع ذلك لم يتوقع أحد أن يعود الأمر بهذا الشكل بعد كل هذا الزمن.
1: لأن القاتل لم ينسى، بينما بقية القرية حاولت دفن كل شيء بالصبر.

0: ومع حلول المساء بدأ التوتر يزداد داخل القرية. الحراس انتشروا في الطرقات، والناس أغلقوا النوافذ بإحكام، بينما كان إدوارد يحاول الوصول إلى الشيء الوحيد الذي قد يكشف هوية الخانق أخيراً.
1: الآن أريد معرفة من كان قريباً من الفتى المختفي. شخص تأذى بعد اختفائه، أو اختفى لفترة طويلة ثم عاد فجأة إلى القرية.
2: هناك رجل عاد قبل شهرين فقط، يعيش قرب الطاحونة القديمة ولا يختلط كثيرا بالناس.
3: تقصد آرثر، لكنه كان طفلا وقت اختفاء الفتى.
2: نعم، لكنه أخوه الأكبر.
1: وهل كان موجودا ليلة اختفاء أخيه؟
4: لا لا لا، كان يعمل خارج القرية وعاد بعد عدة أيام عندما انتشر الخبر، لكنه غادر بعدها بفترة طويلة ولم يعد إلا مؤخرا.
1: إذن لدينا رجل فقد أخاه وعاد بعد سنوات، ثم بدأ الرجال المرتبطون بالقضية يموتون واحدا تلو الآخر. هذا ليس مصادفة أبدا.
5: وقبل أن يتحرك الرجال نحو منزل آرثر، انطفأت أنوار القرية فجأة بعد عاصفة قوية ضربت المكان، وتحولت الشوارع إلى ظلام كامل لا يقطعه سوى صوت الرياح.
6: المصابيح انطفأت كلها.
7: ابقوا معا، لا أريد أن يتحرك أحد وحده الليلة.
1: لا، هذا ما يريده القاتل بالضبط، يريد الفوضى والخوف حتى يتحرك بحرية بين الناس.
8: هناك صوت عند آخر الشارع.
4: انتبهوا. يا إلهي، انظروا هناك، هناك شخص يقف قرب الكنيسة.
9: هيا أنت، توقف مكانك، من أنت؟
6: إنه يهرب نحو الغابة، أسرعوا، أسرعوا قبل أن يختفي داخل الضباب.
10: أسرعوا يا رجال.
5: ركض الرجال خلف الظل الهارب بين الأشجار المبللة بالمطر، بينما كانت الغابة تبدو كأنها متاهة لا نهاية لها. لكن هذه المرة لم يكن الخانق يطارد ضحيته، بل كان هو المطارد.
2: لقد رأيته بوضوح، كان يرتدي معطفاً أسود طويلاً ويغطي وجهه بالكامل.
3: انتبهوا للطريق، الأرض زلقة جدا هنا.
1: توقفوا توقفوا، لحظة لحظة، إدو اسمعوا جيدا. إنه لم يرتعد كثيرا، أستطيع سماع تنفسه بين الأشجار.
9: ابتعدوا ولا ستندمون جميعا.
4: إنه هو، هذا هو الخانق، هذا صوته.
1: لا، هذا صوت رجل غاضب وليس شبحا.
6: انتهى الأمر يا آرثر، لم يعد لديك مكان تهرب إليه.
11: أنتم لا تعرفون شيئاً، أخي مات بسببهم، وهم تركوه ينزف في الغابة كالحيوان، ثم كذبوا على الجميع لسنوات.
3: لم يكن الأمر كما تظن،
11: بل كان أسوأ مما أظن. وعندما عدت للقرية ورأيتهم يعيشون بشكل طبيعي وكأن شيئا لم يحدث، عرفت أن أحدا لن يعاقبهم غيري.
5: وللمرة الأولى سقط اسم الخانق وظهر الوجه الحقيقي خلف الرعب الذي عاشته القرية كلها.
1: إذن كنت تقتلهم واحداً تلو الآخر لتنتقم لأخيك.
11: لم يكونوا أبرياء، كانوا سكارى تلك الليلة وتشاجروا معه قرب الغابة، وعندما سقط وارتطم رأسه بالحجارة هربوا وتركوه وحده حتى مات من النزيف والبرد.
8: كان بإمكانك كشف الحقيقة للقانون بدل تحويل القرية إلى جحيم.
11: القانون؟ هؤلاء الرجال كانوا يملكون المال والنفوذ، والعمدة نفسه أغلق التحقيق قديما حتى لا تنكشف الفضيحة.
3: كنت أحاول حماية القرية من الانهيار.
11: بل كنت تحمي نفسك فقط، لذلك جعلتهم يشعرون بالرعب نفسه الذي شعر به أخي وهو يموت وحده في الظلام.
2: لكنك لم تنتقم فقط، أنت صنعت وحشا جديدا اسمه الخانق، وجعلت قرية كاملة تعيش في خوف دائم.
5: لم يكن الخانق شبحا خرج من الظلام، بل إنسان صنعه

0: الظلم والخوف والكذب القديم.
1: ألقي السلاح يا آرثر، انتهى كل شيء.
2: انتهى متأخرا جدا، بعد أن ضاعت حياة أخي وضاعت حياتي أنا أيضا.
1: الانتقام لا يعيد الموت يا آرثر، بل يخلق موتا جديدا فقط.
2: ربما، لكنهم أخيرا شعروا بما شعرت به أنا طوال هذه السنوات.
3: لو كنا اعترفنا بالحقيقة منذ البداية لما وصل الأمر إلى هذا.
4: الخوف من الفضيحة صنع مأساة أكبر من الجريمة.
0: وهكذا انتهت أسطورة الخانق في قرية رادويل. أما إدوارد فقد أدرك أن الحقيقة مهما تأخرت تجد دائماً طريقها للخروج.
5: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ، مع تحيات أبرار علي المفيدي وخالد المفيدي.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: استمرت أيام الرعب في سواحل نيوجيرسي لمدة 12 يوماً بعد هجمات متكررة من ذلك القرش الأبيض، مما دفع المسؤولين لعقد اجتماع طارئ لإيجاد حل لهذه الكارثة التي يروح ضحيتها السياح على سواحل نيوجيرسي الأمريكية بسبب ذلك القرش الأبيض. شاطئ نيوجيرسي يصنع نجما.
1: يجب علينا القضاء على هذا القرش اللعين.
2: هدئ من روعك يا براد، نحن نبذل ما بوسعنا.
1: لا أجد هناك أي حماية أو التزام.
3: لقد قمنا بإغلاق الشواطئ، لكن الناس يتسللون، ما بيدنا فعله.
1: لأنكم لم تخبروهم بالحقيقة كاملة. يجب علينا توعية الناس وتحذيرهم.
2: هو كيف نفعل ذلك يا براد؟
3: كيف؟
1: وضع إعلانات تحذيرية على الشواطئ، الصحف اليومية، وحتى إعلانات على الطريق.
2: سأرفع هذا الموضوع فورا.
1: وأيضا هناك أمر آخر.
3: وما هو؟ تكلم.
1: يجب علينا تشكيل فريق محترف للقضاء على هذا القرش اللعين.
3: وكيف تستطيع الوصول إليه؟ هل ستغوص؟
1: سأعد أكثر من خطة، لن يهدأ بالي حتى أقضي على هذا القرش اللعين.

0: أصبح شغل براد الشاغل. كيف يستطيع التخلص من هذا القرش الأبيض؟ واعتبر الأمر مسألة حياة وممات.
1: قرش فتاك يثير الذعر في الشواطئ في نيو جيرسي، احترسوا ابقوا بعيدا. لقد انتهيت من صياغة الخبر، سأذهب الآن بسرعة لنشره، يصدر في عدد الغد. أتمنى من أعماق قلبي أن يلتزم الناس وألا يعرضوا حياتهم وحياة غيرهم للخطر.
2: شكرا لك أيتها الصحفية، سأعطيك المزيد من المعلومات الخاصة بذلك القرش.
1: سيكون من دواعي سروري.
2: أتمنى أن يعي الناس بأن وجود القرش الأبيض ليس بالأمر السهل، إنه خطر، له تبعات كثيرة، خسارة للأرواح، تهديد الأمن والأمان، وحتى في الجانب الاقتصادي.

0: ما الذي فعلتموه؟
1: لقد قمنا بقتل مجموعة كبيرة من أسماك القرش.
2: نعم، لكي لا تتكاثر ويصبح لدينا أسماك قرش هنا في شواطئ جيرسي.
0: ما كنتم به خطأ كبير.
3: إنه خطر يهدد الحياة البحرية. بفعلتكم هذه تعرضون أسماك القرش الصغيرة للانقراض.
1: وما الفائدة منها؟
2: لا يأتي منها ومن ورائها غير الخوف والرعب. هيا بنا، هيا.
3: أغبياء سذج، أنا أحمل السيد براد هذه المسؤولية.
0: السيد براد لم يدعو لقتل جميع أنواع القرش يا دكتور جوي.
3: لا لا لا لا، ليس صحيحا. لقد قمت بقراءة ما ذكر في الصحف.
0: السيد براد حذر من القرش الأبيض. دكتور جوي، هناك أنواع عديدة من أسماك القرش، ليس نوعا واحدا فقط.
3: أنا لا أثق بالسيد براد أبدا.

0: إنه صياد كوينت، صياد ماهر يا سيد براد. أنا واثق بأنه سيساعدكم كثيرا في رحلة البحث عن ذلك القرش الأبيض المفترس.
1: تشرفنا يا سيد كوينت، سمعت عنك كثيرا.
2: وأنا أيضا سعيد بلقائك.
0: ولانت، متى ستكون رحلتكم للبحث عن القرش الأبيض؟
1: فور اعتماد الخطة.
2: وما هي الخطة التي تراها مناسبة يا سيد براد؟
1: الخطة ستكون كالتالي.
3: كانت الخطة عبارة عن وضع قفص حديدي يتم ربطه في قارب. يكون ذلك القفص هو الطعم الذي يجذب انتباه القرش الأبيض. حيث إن اقترب من ذلك القفص الحديدي تسنح الفرصة للقضاء عليه فوراً. توجه براد والدكتور ويلسون وكوينت في رحلة بحرية لن تخلو من المخاطر. هم الآن في طريقهم لتنفيذ خطة القضاء على ذلك القرش الأبيض المفترس.
4: هدوء ممتع، الأجواء معتدلة هذا اليوم.
5: وما لنا بالأجواء الغير المعتدلة؟ الأجواء المعتدلة فرصة لخروج ذلك القرش اللعين.
2: وهل ترى ذلك يا دكتور ويلسون؟
6: ها؟ دكتور ويلسون كوينت، لقد لمحت ذلك القرش اللعين. هيا استعداه.
7: إنني جاهز.

0: الصياد كوينت داخل القفص الحديدي، لكنه تعرض لصدمة كبيرة فور مشاهدته للقرش.
1: لعين! لعين! ابتعد! ابتعد! يجب علي وضع الإشارة فوراً!
2: وصلت الإشارة!
3: هيا إذن! يا إلهي! القارب يهتز!
2: ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟
3: يا إلهي! يا إلهي! سأقوم بسحب كوينت فوراً!
1: القارب يغرق! القارب يغرق!
3: لا تغرق! لا تقلق يا دكتور ويلسون! لا تقلق! كوينت! مد يدك إلي! كوينت!
1: إنه مرعب للغاية! مرعب!
3: أين هو؟ لا أراه!
0: أنقذ صياد كوينت حياة براد بعدما قام بدفعه عندما هجم عليه القرش الأبيض على حين غفلة. الصراع لم يتوقف، فما زالت المعركة مستمرة بين القرش الأبيض المفترس وبراد والدكتور ويلسون.
3: الآن! الآن يا دكتور ويلسون! هيا ادفع القنبلة بسرعة! بسرعة!
4: حسناً! حسناً! الآن! الآن!
3: ابتلعها! لقد ابتلعها! لا لا، لم يبتلعها! هيا ابتلعها أيها اللعين!
0: وفور ابتلاع القرش الأبيض المفترس للقنبلة قال براد بحرف واحد:
3: مت أيها اللعين!

0: قضينا علي قضينا علي
1: أخيرا أخيرا يا دكتور ويلسون. إنها ليست النهاية.
0: كيف؟
1: ما دام الناس لا يأخذون احتياطاتهم ولا نقوم بملء الخطر قبل وقوعه، سنكون على موعد مع الخطر في أي لحظة. هيا هيا بنا، هيا بنا لنعود.
0: هيا.
2: قام المسؤولون عن السواحل بعد تلك الحوادث المتكررة بوضع حاجز يمنع تسلل أسماك القرش إلى الشاطئ، حفاظاً على حياة رواد تلك الشواطئ. قصة الفك المفترس ألهمت صناع السينما، حيث قاموا بإنتاج العديد من الأفلام السينمائية التي تدور أحداثها حول الصراع من أجل البقاء ما بين الإنسان والقرش المفترس.

0: نجوم القمة، تأليف محمد عبد العزيز الكندري، إخراج أسامة المزيعل.
1: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
2: هنا الكويت
1: صوت يعبر عن وطن.
3: قديما جئت باليمان يا مان يا مان،
1: ويحمل هوية شعب.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية.
2: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 5 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتلقى اتصالا هاتفيا ظهر اليوم من صاحب الجلالة ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة، أعرب فيه عن إدانته الشديدة للاعتداءات الإيرانية الآثمة على الأراضي والأجواء الكويتية. سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى اتصالا هاتفيا من معالي رئيس المجلس الأوروبي، أعرب خلاله عن تضامن أوروبا الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الكويت في عقاب الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران ووكلائها. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة عليها. البحرين والأردن يتصديان لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات. أمين عام الجامعة العربية يدين العدوان الإيراني الغاشم على الكويت والبحرين والأردن. الرئيس الأمريكي يقول إنه على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة وجسور في إيران. الرئيس التركي يؤكد أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان أصبحت تمثل تهديدا لتركيا أيضا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على لبنان ويصدر إنذارات جديدة لإخلاء القرى الجنوبية. شهداء ومصابون بقصف للاحتلال في قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يطالب بضرورة انخراط أوروبا بشكل فاعل ومؤثر في أي مفاوضات قادمة تهدف إلى وضع حد للحرب الدائرة بين بلاده وروسيا التي دخلت عامها الخامس. تايلاند وكمبوديا يؤكدان التزامهما بالحوار السلمي لحل النزاع الحدودي. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
3: ثلاث دقائق بعد 5 مساء في استوديو الأخبار.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الاقتصادية، تقدمها لكم دلال إبراهيم. ونستهل نشرتنا بأبرز عناوينها: بورصة الكويت تغلق على تباين مؤشراتها الرئيسية، تايوان تدرس قيودا جديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي للصين، ارتفاع الطاقة يضغط على اقتصاد ألمانيا ويخفض توقعات النمو، الولايات المتحدة توسع صادراتها من النفط والغاز إلى آسيا. أهلا بكم وإلى الاقتصاد المحلي. بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ المهندس حمود مبارك لحمود الصباح اليوم مع سفيرة الجمهورية التركية لدى البلاد طوبى سونمز سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطيران المدني. وقالت الهيئة إنه تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين دولة الكويت والجمهورية التركية وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يدعم حركة النقل الجوي ويعزز تبادل الخبرات في المجالات الفنية والتشغيلية. واصلت بورصة الكويت جهودها لتطوير سوق المال عبر توسيع الخيارات الاستثمارية وتعزيز الوعي المالي في إطار توجه يستهدف بناء سوق أكثر عمقا وكفاءة يواكب التطورات العالمية ويدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي. سويا نذهب إلى هذا التقرير.
1: تتجه البورصة نحو مرحلة جديدة من تعميق سوق المال وتنويع أدواته الاستثمارية مع تركيز متزايد مع تعزيز الوعي بأدوات الدخل الثابت في خطوة تستهدف بناء بيئة استثمارية أكثر تكاملا وكفاءة. وفي هذا الإطار أكدت البورصة أهمية نشر الثقافة المالية المرتبطة بالسندات والصكوك وتمكين المستثمرين والمهنيين من فهم آلية عمل هذه الأدوات بما يسهم في رفع جودة القرارات الاستثمارية وتوزيع قاعدة المشاركين في السوق. يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قرار هيئة أسواق المال لسنة 2026 الذي يضع إطارا تنظيميا شاملا لأدوات الدخل الثابت ويمهد لإطلاق منصة متخصصة لإدراج وتداول السندات والصكوك المحلية والأجنبية في خطوة وصفتها البورصة بأنها نقلة نوعية في تطوير منظومة السوق المالية. يغطي إطار التنظيم الجديد مختلف مراحل أدوات حياة هذه الأدوات بدءا من الإدراج لتداول مرور أداة الاستحقاقات والاسترداد المبكر وصولا إلى تخصيص لوحة تداول مستقلة للسندات والصكوك بما يعزز الشفافية ويرقى بالبنية التحتية للسوق وفق أفضل الممارسات المالية. أكدت بورصة الكويت أن التثقيف المالي المتخصص أصبح ضرورة في هذه المرحلة لضمان قدرة المستثمرين في استيعاب فرص ومخاطر أدوات الدخل الثابت والتفاعل معها بوعي وكفاءة بما يدعم بناء سوق أكثر عمقا ومرونة.

0: أعلن بنك الكويت المركزي اليوم عن استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار عند 307 فلوس، فيما استقر اليورو عند 354 فلسا، وارتفع الجنيه الاسترليني إلى 411 فلسا، بينما تراجع الفرنك السويسري إلى 384 فلسا، في حين استقر الين الياباني عند فلسين. أغلقت بورصة الكويت تعاملات اليوم على انخفاض طفيف، إذ تراجع المؤشر العام بمقدار 0.20 ليقفل عند مستوى 8712 نقطة، وسط تداولات بلغت 386 مليون سهم عبر نحو 22900 صفقة بقيمة 79 مليون دينار. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 28 نقطة بنسبة 0.3 ليصل إلى 8656 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول 3.20 ليصل إلى 9176 نقطة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن هاتفيا المحلل المالي الأستاذ علي العنزي. أستاذ علي، أهلا بك، مساء الخير.
1: أرحب فيك دلال بالسادة المستمعين الكرام، يا أهلا مرحبا.
0: نعم، كيف تقرؤون جلسة اليوم المتباينة والتي أنتجت سيولة تقدر ب 79 مليون؟
1: حقيقة اليوم الجلسة على عكس جلسة الأمس، أمس كانت جلسة متفائلة وعمليات شراء كبيرة وارتفاع السيولة، اليوم كان هناك انخفاض السيولة. طبعا بما أن السوق الآن يتعاطى كثيرا مع الأخبار، فبعد أن كانت بعض الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران يعني سيطرت على نفسيات المتداولين، بالتالي هناك بعض القلق. معظم فترات الجلسة كان المؤشر على تذبذب، ولكن لله الحمد لا يوجد بيع هلعي ولا يوجد انزلاق في الأسعار، فقط كانت هناك يعني حقيقة حيادية في الأداء في معظم فترات الجلسة. إلى نهاية الجلسة رأينا ارتفاع مؤشر السوق الأول ولكن بثلاث نقاط فقط، بينما السوق العام تراجع بنقطتين. مجموعة من الأسهم أيضا بشكل انتقائي، البعض أيضا حقيقة ارتد بعد خسارة الأمس الكبيرة، خصوصا أولى وقود مدينة الأعمال والسور أيضا، بالتالي أعطت للسوق بعض الدفع المعنوية، وشهدنا أيضا استقرارا في المؤشر. ولكن السيولة دائما وهو طبع السوق الآن، السوق الآن عندما يكون هناك بعض القلق أو بعض الضغوط نجد السيولة تتراجع، وهو عدم رضا بالبيع بالأسعار التي المطلوبة، بينما على العكس وكان أمس كان هو يعني بيّن لنا أن عملية الشراء دائما هي من تدفع بالأسعار وهي من تدفع بالسيولة بشكل أيضا كبير جدا.
0: نعم، حيادية الأداء من خلال الجلسة لهذا اليوم منذ بدايتها إلى يعني منتصفها، كل ذلك أنتج سيولة متدنية نوعا ما نتيجة عدم البيع في ظل المستويات السعرية المشهودة. كيف تقرؤون المستويات السعرية وما هي الحوافز التي قد ترفعها؟
1: حقيقة الانخفاض الكبير في الأسعار يعني هذا أحد المحفزات بعدم البيع عند هذه المستويات، بل بالعكس البعض يذهب إلى عمليات تجميع، قد يكون تجميع على مستوى المدى المتوسط أو حتى الطويل، ولكن يشهد بعض التجميع، وكذلك يعني بعض الشراء الانتقائي على الأسهم، أسهم خصوصا الأسهم العقارية، لدينا مجموعة كبيرة من الأسهم العقارية تسجل اختراقات كبيرة جدا، فهذه الأسهم تكون هي مصدر حقيقة جذب للمضاربين، بالرغم من أن بعض هذه الأسهم استمرت بالارتفاع واستقرت أيضا على عند مستويات سعرية عالية وعند أعلى مستويات السعرية، فهذه الشركات أعتقد أن أيضا هناك مستثمرون، تجمعات من المستثمرين تدخل على هذه الشركات وتقوم بالشراء والتملك وليس المضاربة، ولكن المضاربة إذا ما كان هناك سوق يعني خبري إلى الآن، البعض يقوم بالمضاربة على هذه الأسهم ثم يقوم يعني البيع والشراء ثم يقوم بشرائها حتى لو كان بسعر أعلى. بعض الأسهم حققت يعني ارتفاعات كبيرة منذ يعني بداية الشهر إلى الآن تصل إلى 20 و25%، إذن هناك رتم إيجابي، هناك عمليات تجميع على أسهم قيادية وأيضا هناك أيضا تجميع على الأسهم ذات دخول وذات سيولة عالية، يعني بعض الأسهم وصلت السيولة إلى ثلث سيولة تداولات السوق إجمالية. وكذلك النشاط يصل وطنية عقارية اليوم 125 مليون سهم من إجمالي 386، إذن 30% من النشاط كان سهم الوطنية العقارية.
0: نعم. ذكرت لي بأن حالة الحيادية في الأداء سادت في الجلسة إلى مرحلة المزاد، ويبدو بأن هنالك أيضا صفقات تكون كبيرة ومهمة في أواخر الجلسة. الوطني اليوم بآخر صفقة له ب300,000، يعني ارتفع إلى 6,650,000، وأثر أيضا على مؤشر السوق الأول. كيف نستطيع أن نقرأ الصفقات الكبيرة المهمة في نهاية الجلسات؟
1: لا شك أن في نهاية الجلسة خلال فترة المزاد هناك دائما تداولات الأجانب، مؤشرات الأسواق الناشئة، طبعا ناهيك عن التداولات التي يكون بها مراجعة وارتفاع كبير السيولة، نتحدث عن تداولات الاعتيادية، يكون هناك إما دخول أو أحيانا بذات الوقت خروج. لكن ما أتراجع الأسعار بيتك ووطني أيضا من أكثر الأسهم تأثر خلال الفترة الماضية وتراجعت أسعارهما، نجد أيضا عمليات دخول على بعض الأسهم القيادية. يعني زين، نجد دائما زين هو الأنشط، هو الأكثر ارتفاعا بين الأسهم الخمسة الكبار أو نستطيع نقول حتى العشرة الكبار في السوق. إذن فترة نهاية التعاملات هي يعني تعاملات أجانب في معظمها، كذلك البعض قد يأمل باحتواء للحرب الدائرة الآن، فيقوم بعملية الشراء وعملية التجميع بدءا من الآن حتى تنكشف هذه القمة.
0: نعم. شكرا جزيلا لكم المحلل المالي الأستاذ علي العنزي.
1: حياكم الله.
0: نتحول إلى الاقتصاد الخليجي والعربي. بين تحديات الممرات البحرية والبحث عن بدائل أكثر أمنا ومرونة، تعود مشاريع الربط السككي الإقليمي إلى واجهة الاهتمام مع تحركات سعودية تركية لتعزيز التعاون في قطاع النقل واللوجستيات، وطموحات بإنشاء ممر بري يربط آسيا بأوروبا عبر المنطقة. نتابع هذه الرسالة.
2: في وقت تتزايد فيه التحديات أمام حركة الشحن البحري، خصوصا بعد أزمة إغلاق مضيق هرمز وتأثر سلاسل الإمداد العالمية، عادت مشاريع الربط السككي الإقليمي إلى صدارة الاهتمام، فقد وقعت تركيا والمملكة العربية السعودية مذكرات تفاهم في مجالي السكك الحديدية والخدمات اللوجستية، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة. وزير النقل والبنية التحتية التركية عبد القادر أورال أوغلو صرح بأن هذه الاتفاقات تدشن مرحلة جديدة من التعاون تشمل البنية التحتية والتكنولوجيا والتدريب وتنمية الكوادر البشرية. وبحسب متخصصين في قطاع اللوجستيات، يبرز مشروع الربط السككي بين السعودية وتركيا عبر الأردن وسوريا كأحد أهم المشاريع المرشحة لتعزيز التجارة وتوفير مسارات برية بديلة تربط بين آسيا وأوروبا. وفي الوقت نفسه تتواصل التحركات على خط أنقرة ودمشق لتهيئة البنية التحتية وتأمين الممرات اللازمة تمهيدا لانطلاق ما يصفه مراقبون بقطار الربط القاري. رامي عبد العال، إذاعة الدولة، الكويت، اسطنبول.
0: أهلا أكد وزير النقل السوري يعرب بدر أن وزارته تعمل على إعادة تفعيل شبكات النقل البرية والسككية بالتعاون مع دول الجوار، بما يعزز حركة التجارة ويخفض تكاليف النقل ويعيد وصل الأسواق الإقليمية عبر الأراضي السورية. وقال بدر إن الاهتمام بهذا التوجه لا يرتبط فقط بالتحديات الراهنة التي تشهدها حاليا المنطقة، وإنما يستند إلى مقومات اقتصادية وجغرافية راسخة جعلت من سوريا على مدى عقود ممرا رئيسيا للتجارة الإقليمية. رفعت هيئة قناة السويس المصرية الرسوم الإضافية على معظم فئات السفن ومنها ناقلات النفط والغاز، وذلك بنسب مختلفة وبهدف تعزيز الإيرادات. التطبيق الفعلي لزيادة الرسوم سيكون في منتصف يوليو المقبل. سنتعرف على المزيد من خلال هذه الرسالة.
3: بهدف زيادة إيرادات المجرى الملاحي لقناة السويس، أعلنت هيئة قناة السويس رفعها الرسوم الإضافية المفروضة على السفن العابرة للقناة، وذلك اعتبارا من منتصف يوليو المقبل، وذلك في ظل تحسن حركة العبور والتغيرات التي يشهدها سوق النقل البحري. الزيادة شملت ناقلات النفط الخام والمشتقات البترولية، وصلت إلى حوالي 37% من الرسوم العادية، والتي كانت 25% سابقا. أما الناقلات الفارغة للنوعين فإن الزيادة تصل إلى 27% بعد أن كانت 15%. أما قطاع الغاز فإن الرسوم الإضافية ارتفعت على ناقلات الغاز البترولي المسال LPG وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى إلى 32% من الرسوم العادية، والتي كانت 20% من قبل. كما أن الزيادة شملت أيضا الرسوم الإضافية على ناقلات الغاز المسال LNG إلى 19% في مقابل 7% في السابق، في حين زادت الرسوم على سفن الحاويات بنسبة 12% من إجمالي رسوم العبور. الزيادة الجديدة شملت أيضا سفن الصب الجاف، والتي وصلت الزيادة فيها إلى 22% مقارنة ب 10% سابقا. أما سفن البضائع العامة متعددة الأغراض فقد رفعت الهيئة الرسوم الإضافية إلى 26% بدلا من 14% سابقا. قناة السويس المصدر الحيوي للنقد الأجنبي في مصر، والتي تعد منطقة هامة وجاذبة للاستثمار الأجنبي وتعزيز الصادرات إلى الأسواق العالمية، هذا المحور الهام الذي يمثل نحو 15% من تجارة السلع العالمية حقق نموا في حركة الملاحة بنسبة تجاوزت 23% للربع الثالث من العام المالي على التوالي. هذا وقد أكدت هيئة قناة السويس أن الرسوم تعد ذات طبيعة مؤقتة وقابلة للتعديل أو الإلغاء، وذلك وفقا لمتغيرات السوق. ياسر سعد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
0: اختتمت في الجزائر اليوم أعمال الدورة 77 للجنة الربط للطريق العابر للصحراء بمشاركة ممثلي الجزائر وتونس والنيجر ونيجيريا وتشاد، واعتماد توصيات تهدف إلى تعزيز التنسيق واستكمال المشاريع المرتبطة بهذا المشروع القاري الاستراتيجي. وأكد المشاركون أهمية تطوير الطريق العابر للصحراء من محور للنقل والعبور إلى رواق اقتصادي كامل يدعم التجارة والاستثمار ويعزز التكامل الاقتصادي في إفريقيا، مجددين التزامهم بتنفيذ مخرجات الدورة ودفع جهود الربط والتنمية بين دول القارة.

في بورصة أوروبا استقرت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات اليوم مع تمسك للتوصل لاتفاق في الشرق الأوسط، ومع التركيز أيضا على قرار البنك المركزي الأوروبي المرتقب بشأن السياسة النقدية. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بعشر إلى 619 نقطة وثمانية أعشار مع زيادة طفيفة في معظم القطاعات. بورصة طوكيو، تراجع المؤشر نيكاي الياباني اليوم بنسبة 1.9% متأثرا بتجدد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ما دفع المستثمرين إلى التخلي عن أسهم شركات التكنولوجيا ذات الأداء القوي لكنها الأكثر حساسية لتقلبات أسعار الطاقة. وانخفض المؤشر إلى نحو 64179 نقطة، فيما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 21 ليغلق عند نحو 3848 نقطة، في انعكاس واضح لتحول شهية المخاطرة في الأسواق. نفط ومعادن، تراجع سعر برميل النفط الكويتي بمقدار 4.40 دولار ليبلغ 100 دولار ودولارا واحدا و84 سنتا وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول. وعالميا انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.80 دولار لتسجل 91 دولارا و45 سنتا للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 دولارات و10 سنتات لتبلغ 88 دولار و20 سنتا للبرميل. وفي أسواق المعادن، تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 2% اليوم لتسجل أدنى مستوى في أكثر من شهرين، وسط تأثر الأسواق بتجدد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، ما بدد آمال التوصل إلى تسوية قريبة وأثار مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية واحتمالات رفع أسعار الفائدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية ب2.10 إلى نحو 4172 دولارا للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة مماثلة إلى حوالي 4196 دولار. وعلى مستوى المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة إلى 64 دولارا للأوقية والبلاتين إلى 1674 دولارا، بينما تراجع البلاديوم إلى 1217 دولارا. اقتصاد عالمي.

تدرس تايوان فرض قيود أكثر صرامة على صادرات رقائق وخوادم الذكاء الاصطناعي إلى الصين في خطوة تهدف إلى موائمة سياساتها مع القيود الأمريكية والحد من عمليات تهريب التكنولوجيا المتقدمة. وبموجب المقترحات الجديدة قد تمنح السلطات التايوانية صلاحيات أوسع لتجريم تهريب خوادم الذكاء الاصطناعي المزودة برقائق متقدمة، كما تتجه إلى توسيع نطاق الحظر ليشمل بيع تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة لجميع العملاء في الصين في إطار تشديد القيود على تصدير التكنولوجيا الحساسة. ارتفعت أسعار منتجي الجملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 9 أعشار على أساس شهري وفق بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم، متجاوزة توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة بنحو 0.5 نقطة. وعلى أساس سنوي سجلت أسعار الجملة ارتفاعا بنسبة 6.3 خلال مايو الماضي مقارنة بتوقعات بلغت 5.6، في حين كانت قد ارتفعت بنسبة 5.3 في الشهر السابق وفق البيانات المعدلة، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في قطاع الإنتاج بالاقتصاد.

الياباني. خفض المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية توقعاته لنمو اقتصاد ألمانيا إلى نصف نقطة خلال العام الحالي وثمانية أعشار النقطة في العام المقبل، مرجعا ذلك إلى صدمة ارتفاع أسعار الطاقة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وما ترتب عليها من تراجع في القوة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم، مع احتمال دخول الاقتصاد في انكماش طفيف خلال الربعين الثاني والثالث من العام. وأوضح المعهد أن التضخم قد يبقى عند نحو نقطة 2.9 هذا العام وحوالي 3% العام المقبل، في وقت حذر فيه من ارتفاع تدريجي في البطالة وضعف في الطلب والاستثمار، مشيرا إلى أن الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والدفاع قد يوفر دعما محدودا للنمو دون أن يعوض بالكامل تأثير أزمة الطاقة، داعيا إلى سياسات تحمي الفئات منخفضة الدخل.

انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت، قرأتها دلال إبراهيم، نفذها مساعد المطيري، أخرجها حبيب الشعلان، ونلتقيكم غدا في أمان الله.

0: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
1: هنا الكويت
0: والحاضر المتجدد.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: ثقافة، فن، معرفة، على تردد واحد. إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحرا وبيانا بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. مرحبا ليست مجرد تحية عابرة، بل هي تعبير يحمل في طياته ثقافة عربية أصيلة تؤكد معاني الضيافة والاستقبال وتعكس الرغبة في استقبال الضيف بصدر الرحب ملؤه الدفء والكرم ووسيلة لإظهار الاحترام والتقدير للضيف أو الزائر. فمرحبا بكم في أزاهير العرب.

0: حين يغيب الراعي ويبقى الوالد. يصحح الشاعر أحمد شوقي في هذه الأبيات مفهوم اليتم، فليس اليتيم من فقد أبويه واستراحا من كد الدنيا، بل اليتيم حقا هو من نشأ بين أب غائب بمشاغله وأم لاهية عن مسؤولياتها، ليواجه الحياة بلا سند من تربية أو قيمة. وفي ذلك يقول أمير الشعراء: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، فأصاب بالدنيا الحكيمة منهما وبحسن تربية الزمان بديلا. إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا.
1: أزهير العرب.
0: ومضات من اللغة العربية. نرتاد مناهج النحو بهمة موصولة، ونقتبس من صحيح قواعدنا المقبولة، لنصون توكيد الكلام في لغتنا العربية، ونقوم المنطق بعزيمة نقية. فمن الخطأ أن نقول: جاء نفس الشخص. والصواب الذي يقتضيه صحيح البيان أن نقول: جاء الشخص نفسه، لأن كلمة نفس أو عين إذ كانتا للتوكيد وجب أن يسبقهما المؤكد، وأن تكونا مثله في الضبط الإعرابي، وأن تطابقاه في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. وحينها لا يقال: جاء نفس الشخص، بل يقال: جاء الشخص نفسه.
2: قال لي صاحبي ليعلم ما بي: أتحب القرآن؟

الحوقلة والنحت في لغتنا العربية. تشمخ لغتنا العربية بقدرة باهرة على جمع الشتات، وتنفرد بخصائص تعلو عن سائر اللغات. ومن أمضى مظاهرها فن النحت، وهو السبك اللغوي يعمد إلى نحت لفظة الرصينة من مكنون جملة ثمينة لتغدو رمزا للمعنى الأصيل، فتنصهر الحروف في بناء متين يحفظ للقول جوهره الثمين. لقد اخترنا بعضا من الجمل والكلمات المنحوتة، ومنها الحوقلة، ويراد بها لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن شواهد الحوقلة قول النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنها كنز من كنوز الجنة. وتعد الحوقلة إعلاناً للتبرؤ من الحول والقوة الذاتية، والالتجاء إلى قدرة الخالق جل جلاله، فهي دواء لكل كرب وعون على كل صعب، وقد قيل في بركتها عند الشدائد: إذا أعياك أمر فالزم الحوقلة تجد فرجاً وتيسيراً ومنزلة. وعن الحوقلة قال الشاعر:

0: الشاعر وليد الجلاف: لا رب سواه لنا وكفى بالله، كم نرجو منه العفو وكم نخشاه، هو خالقنا وعليه توكلنا، وهو الهادي الأحياء إلى نعماه، خلق الأكوان لنا وبها نحيا، والكل يرى في ذلك ما يرضاه، وإذا عانينا فهو لنا سند، ننسى ما عانيناه ولا ننساه، لا نرجو إلا فيض تكرمه، وكفى بتكرمه أملا نحياه، ونعيش برحمته العيش الزاهي، وبها ما أحلى العيش وما أزهاه، فالحول به وبه القوة أيضا، وبظلهما الإنسان يرى مسعاه، ومن اقتحم الأيام فعدته، لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: أزاهير العرب.
0: حين يخذل الدمع صاحبه، يرسم الشاعر علي بن الجهم في هذه الأبيات مشهدا بديعا للمحب الذي يستر وجده بالكذب الجميل، فلما تمردت مآقيه وفاضت عبراته سحا وانسكابا، لم يجد مهربا من ملام العاذلين إلا أن يتظاهر بالتثاؤب كي يجعل للماء في عينيه عذرا غير الشوق، لكن هذه الحيلة لا تدوم طويلا أمام سطوة الحزن، فيعود ليعاتب عينيه عتاب الخليل لخليله، ويصفهما ببئس الصاحبين لأنهما أذاعا سره، ودلا الهوى على مكامن قلبه، ونمى عليه بدمع لا يعرف الكتمان، حيث يقول في أبياته: ولما أبت عيناي أن تكتم البكا وأن تحبس سح الدموع السواكب، تثاءبت كي لا ينكر الدمع منكر، ولكن قليلا ما بقاء التثاؤب، أعرضتماني للهوى ونممتما علي، لبئس الصاحبان لصاحبي.

روائع المثنيات في بيان لغة الضاد. تتبدى عبقرية اللسان العربي في قدرته على صهر المعاني المتقابلة أو المتماثلة في قالب التثنية، ليصبح اللفظ الواحد حكاية لشيئين لا يفترقان. هذه المثنيات ليست مجرد زينة اللفظ.

0: لفظية، بل هي ميزة حصرية تفردت بها الضاد عن سائر لغات البشر لتختصر بها بلاغة العرب في وصف الكون والحياة. ومن هذه المنظومة الفريدة الدائبان، الليل والنهار، الأسمران الماء والقمح، الأسودان التمر والماء، أو الحية والعقرب، أو الحرة والليل، الأشرفان العرض والشرف، الأصغران القلب واللسان، الأصمعان الفهم الذكي والرأي العازم، الأطيبان الطعام والشراب، أو التمر واللبن. وهناك الكثير والكثير من المثنيات في اللغة العربية سنقف عندها بين الحين والآخر.
1: أزاهير العرب.
0: بلاغة الإرسال في كناية الحبل والغارب. ينقل لنا المبرد في الكامل في الأدب صورة بليغة استمدتها العرب من طبائع حياتها لتعبر بها عن فسحة الانطلاق وتمام الاختيار. فيقال في بليغ كلام العرب: ترك له الحبل على الغارب، ويقصد به من منح الحرية الكاملة دون قيد أو شرط. وأصل ذلك أن العرب كانوا يلقون حبل الناقة التي تقاد به على غاربها عند المرعى، والغارب هو المنطقة ما بين السنام والعنق، فتنطلق الناقة حينئذ لترعى حيث شاءت دون رادع أو زمام. وصار الغارب مجازا لترك التحكم وإطلاق السراح، ليبقى اللفظ حاكما على مراتب التخلية كما خلدته معاجم الأدب.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي. هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
2: كلما زادت المحن أو لها أوقف الزمن،
0: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سورا يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصنا لا يخترق.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة لكنها حملت حلم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالاً على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.

قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.

0: قد يظن الإنسان أن تأخير الوفاء لا يشبه نقض العهد، يقول لنفسه سأفعل غدا، لكن بعض الغد لا يأتي، وبعض الرسائل إذا تأخرت وصلت بعد أن يكون القلب قد انكسر.
1: كان حارثا قد وعد نوار أن يوصل رسالة إلى أخيها المسافر، رسالة تحمل خبر مرض أمهما ورجاء عودته.

0: يا حارث، هذه الرسالة لا تحتمل التأخير. أمي تسأل عنه في كل ساعة.
1: سأدفعها إلى رسول القافلة الليلة.
0: لا تؤجلها.
1: الوعد وعد. لكن حارثا عاد إلى عمله، وجاءه ضيف ثم شغله حديثه، ثم قال: أرسلها غدا. وفي الغد قال: بعد الظهر. وبعد الظهر قال: لا بأس، ما زال الوقت متسعاً.

0: سأرسلها الآن. لا، القافلة غادرت، إذن مع القافلة القادمة.
1: لا تؤجلها.
0: ليتني لم أتركها في الدرج.
2: بعد أيام دخلت نوار على حارث. لم تكن تصرخ ولم تكن تعاتب بعنف، كان في وجهها هدوء أخطر من الغضب.
1: هل وصلت الرسالة؟
0: تأخرت القافلة.
1: لا تقل القافلة، بل قل إنك أنت تأخرت.
0: أصاب أمك شيء؟
1: رحلت وهي تظن إن ابنها لم يبال بها، ولو وصلت الرسالة لعاد قبل الوداع.

0: لم أخنك عن قصد.
1: أعرف، لكن الإهمال أحيانا يوجع مثل الخيانة.
0: وكيف أكفر عن ذلك؟
1: لا تكفر لي بكلام، كفر للحياة بأن لا تعد أحدا بما لا تحرسه من نفسك.

0: منذ ذلك اليوم صار حارث يكتب عهوده في قلبه قبل دفاتره. لم يعد يقول سأفعل لاحقا، فقد عرف أن لاحقا قد تكون أحيانا كلمة تقف بين إنسان ووداعه الأخير.
1: أما نوار فلم تنسى أمها، لكنها جعلت من ألمها درسا لغيرها، إن الوعد أمانة وقت، وأن من أخر الوفاء حتى ضاعت الحاجة لم يبق له من الوعد إلا اسمه.
0: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا الوفاء لا يحتاج إلى نية طيبة فقط، بل إلى فعل لا يتأخر.
1: كنتم مع برنامج قل ودل.

مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.

0: إذاعة دولة الكويت منذ عقود ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت
1: هنا الكويت
0: صوت يعبر عن وطن.
2: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت موجز الأنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتلقى اتصالا هاتفيا ظهر اليوم من صاحب الجلالة ملك المملكة المتحدة البريطانية العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة، أعرب فيه عن إدانته الشديدة للاعتداءات الإيرانية الآثمة على الأراضي والأجواء الكويتية. سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى اليوم اتصالا هاتفيا من معالي رئيس المجلس الأوروبي، أعرب خلاله عن تضامن أوروبا الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الكويت في أعقاب الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران ووكلاؤها. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة عليها. وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي يحملون إيران مسؤولية الاعتداءات الأخيرة ويؤكدون أنها تهدد أمن المنطقة. البحرين والأردن يتصديان لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات. أمين الجامعة العربية يدين العدوان الإيراني الغاشم على الكويت والبحرين والأردن. الرئيس الأمريكي يقول إنه على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة وجسور في إيران. الرئيس التركي يؤكد أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان أصبحت تمثل تهديدا لتركيا أيضا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على لبنان ويصدر إنذارات جديدة لإخلاء القرى الجنوبية. شهداء ومصابون بقصف للاحتلال على قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يطالب بضرورة انخراط أوروبا بشكل فاعل في أي مفاوضات قادمة تهدف إلى إنهاء الحرب بين بلاده وروسيا والتي دخلت عامها الخامس. تايلاند وكمبوديا تؤكدان التزامهما بالحوار السلمي لحل النزاع الحدودي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM.

0: حول العالم.
1: عندك فكرة، موهبة، طموح تحب تحققه؟ برنامج تمكين بيكون معاكم كل يوم أربعاء. نسمع صوت الشباب ونفتح أبواب الفرص على إذاعة دولة الكويت.

0: يا هلا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم بودكاست تمكين. هذا البرنامج اللي دائما نطلع عليكم فيه في كل أربعة من كل أسبوع، أنا وزميلي عبد الرحمن عقيل، وهذه الحلقة الجميلة اللي راح نستمر وياكم خلال هذه الساعة. كل من قاعد يسمعنا عن طريق تردد إذاعة دولة الكويت البرنامج العام أو عن طريق التطبيق 51، لكن في البداية خلوني أمسي بزميلي عبد الرحمن، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور، هلا عبد الله. طبعا برنامج تمكين نسلط الضوء دائما على الطاقات الشبابية. صحيح. اللي يعني يحققون إنجازات في دولتهم، يعني يضيفون لاقتصاد الكويتي إضافات كبيرة جدا.
0: أنا تدري ليش قاعد أتكلم بسرعة؟ لأن حسيت إنك بردان، أبيك تفتش معي. السيديو بارد، ما لومك صراحة. اليوم عبد الرحمن في هذا البرنامج مثل ما تفضلت إن إحنا دائما نسلط الضوء على كل إنجازات بناتنا وعيالنا من الشباب الكويتيين والكويتيات وما يقدمونه من إنجازات، وهذه الأسباب عبد الرحمن ما حصلوا على هذه الإنجازات وحققوها إلا بتمكين حقيقي، يا من الأسرة يا من المحيط اللي حوالينا أعطاه هذه الدفعة، هذا التشجيع وهذا التمكين والفرصة والمساحة. قد يكون البعض متأسس من الطفولة، قد البعض يأخذها يكتسبها من خبرات مثل ضيوفنا اللي مروا علينا اللي كانوا بالغربة دراسة واكتشف هذا وبدأ يطور مشروعه. فهذا البرنامج منكم ولكم، ونسلط الضوء علشان الكل يتشجع ويحقق أمنياته بإذن الله.
1: أكيد عبد الله، وكذلك يعني التمكين ترى حتى الدولة تساعد الشباب الكويتي على التمكين، توفر لهم الخدمات اللي يحتاجونها، تسهل لهم الإجراءات، تتعاون وياهم في كثير من الأشياء اللي يحتاجونها كتجار ومبادرين للأعمال التجارية.
0: جميل، وفي البداية مثل ما عودناكم تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد مطير المطيري وعبد الله السعيدي.
1: ومن تقديم عبد الرحمن عقيل وعبد الله الدوسري.
0: وأما التنسيق والمتابعة فجر العبيد.
1: وتقبلوا تحيات الهندسة الإذاعية وفاء الخميس. ومن الإخراج مشاري الربع.

0: تراجعي؟
1: نعم.
0: كتبي اول سطر، تركي مسافه شوي.
1: ما بدينا.
0: اي ما يخالف، تركي مسافه الحين، تركي مسافه شويه.
1: ان شاء الله.
0: اي تركي مسافه، اي. نقطه اول سطر، شوله. علامة تعجب، ان موكلي كان يقود سيارته وفجأة استوقفته سيارة الشرطة. علامة تعجب، وحررت له مخالفة قدرها
1: عشرة دنانير.
0: علامة استنكار، شولة. وبما ان سيارة موكلي من صنع الخمسينيات ولا يمكن بسيارة مثل عمرها ان تسرع هذه السرعة الفائقة، علامة استنكار، علامة استفهام. نقطتين وشولة صغيرة.
1: شولة صغيرة.
0: اي. حيث ان السيارة لا يمكن ان تسرع الا بعد بضع، مو بعد بضع كيلومترات.
1: بضع.
0: اي وضعية بضع.
1: بضع
0: الكيلومترات. لذا اطلب من عدالة المحكمة الاعفاء عن الموكلي حيث انه غير مذنب، وشكرا.
2: تمكين، حيث تتحول طاقات الشباب إلى إنجازات عظيمة، من الفكرة إلى الريادة. استثمارنا في الشباب هو استثمار في المستقبل.

0: رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، ما زلنا مستمرين معاكم مع أولى فقراتنا وأول ضيوفنا في برنامج بودكاست تمكين. ومثل ما قلنا لكم في بداية حلقتنا لهذا اليوم، هذا البرنامج يسلط الضوء على الطاقات الشبابية الكويتية ومدى يعني افتخارنا فيهم وما يقدمون من إنجازات وابتكارات وأمور دائما تصب في مصلحة الوطن ومصلحة الجميع وتطور أيضا من هذه الكوادر الشبابية الجميلة. اليوم معنا ضيف متميز، ضيف مبادر لركيزة مهمة جدا من ركائز قيام الدول وهي يعني الأمان الغذائي. هذه الركيزة اللي دائما تبنى عليها الدول هي الزراعة وما تخدم هذه الزراعة لجميع أفراد المجتمع، ناهيك عن أن هذا أمر أصلا في الجانب الشرعي خلق الإنسان لعمارة الأرض وزراعتها والاكتساب من هذه الخيرات واستخراج هذه الخيرات اللي الله تفضل علينا فيها ومن علينا فيها في دولتنا الكويت وفي جميع أنحاء العالم. لكن اليوم بنتكلم في الإطار المحلي وضيفي وضيفكم، خلوني رحب فيه الأستاذ عبدالله النوري، هو مزارع ومبادر. حياك الله، مساك الله بالخير وسعيدين جدا بقبول هذه الدعوة.
1: الله يمسك الخير وجزاك الله خير على المقدمة حلوة.
0: الله يحفظك، حق واجب يا أستاذ عبدالله. فاليوم أنت كمبادر كشاب كويتي يعني في مقتبل العمر الجميل لك، طولة العمر والصحة والعافية، مبادرة جميلة. في البدايات دائما يعني يتبادر هذا التساؤل، بداية شلون دخلت عالم الزراعة، هذا العالم اللي مو أي أحد يقدر يدشه وعنده القدرة والإمكانية والطاقة، لأنه مو شيء سهل. فكلمنا عن بدايتك، شلون دخلت عالم الزراعة؟ هل من الوالد؟ تأثرت بأحد معين؟ شفت شيء معين؟ كل هذه الأمور نبي ناخذ استفساراتها منك.
1: احنا طبعا الزراعة، احنا زراعة الفطر هو تسمى زراعة، ولكن هو الفطر مو زراعة.
0: جميل، احنا ما نبي ندش بعمق التخصص، لكن بداية شو اللي وداك صوب الزراعة؟ الفطر بنتكلم فيه، لكن نبي شلون عبد الله اليوم فجأة قعدت وقلت بروح ازرع، ولا عشت في مزرعة في طفولتك او شفت لك برنامج؟ شلون البدايات؟

0: جذبك وشدك للزراعة؟
1: أنا ما كان لي أي علاقة بالزراعة.
0: حلو.
1: وليومك ها حتى النخل اللي بالبيت كل سنة أجابل ويجيب أحد وهذا مو قادر يضبط معاه يعني موضوع زراعة يعني ما عندي أي خبرة فيه.
0: حكي هذا متى؟
1: هذا الكلام خلينا نقول من بديت بالفكرة هذه أو هذه الفكرة جتني اللي شدني بفكرة زراعة الفطر إنه شفت إن الزراعة إنه هو زراعة ولكن
0: طريقة خاصة.
1: طريقة خاصة. إنزين والفطر ينبت بسرعة فهذا الشيء الأول اللي شدني عليه. أول شيء إنه بدت إنه واحد من ربعي واحد يعني خلينا نقول هو أبوه كويتي وأمه أمريكية فكان عايش فترة طويلة بأمريكا فجاب لي تشيز كذي مثل بلوك أو مكعب زين قال لي هذا فطر أنا زارعه بالبيت أبي تحطه عندك بالبيت وتترش لك اليوم ماي فحطيته.
0: هو يبي يخليه عندك أمانة ولا معطيك إياه؟
1: لا معطيني إياه عشان
0: تعتني
1: هدية
0: فيه.
1: عشان
0: هدية أوكي إيه.
1: فأعطاني إياه كان بلوك كذي فتحته وقمت ارش عليه ماي يوم يومين ثلاثة ايام شفت كل البلوك هذا طالع منه فطر. اوكي استمرت يعني اشياء شي صغيره صغيره طريا صغيره
0: بدا عندك تساؤل هذا شلون زاد
1: شلون يعني امس ما في شيء اليوم كله كذي طالع منه فطر من باكر اي ولا هو متضاعف بالحجم. اليوم الثالث خلاص يعني صار خلينا نقول حجمه على كبر بلوك. فقلت بسرعة يعني هذا يطلع.
0: هذه المده ايش كثر؟
1: هاي كلها ثلاث ايام.
0: ثلاث ايام زاد هالعدد وكبر بهالحجم.
1: كبر يقول لي ادز له صورته يقول لا خلاص هو جاهز الحين تقدر تقطعه.
0: حلو.
1: تقدر تقطفه.
0: اي.
1: فلما شفته هذا بديت ادش وياه.
0: قول له تعال خذ حلالك بالحلال اقطف هذا كله شو اسوي فيه؟
1: إيه؟ لا على طول المطبخ يعني.
0: حلو
1: لا
0: حلو.
1: على طول
0: حلو. يعني كنت تاكل مشروم قبل؟
1: لاني انا احب المشروم من زمان وحتى كنت يعني ايام الدراسه كنت دائما اشوف هاي المشرومات الغريبه اللي بالسوق الفارمرز ماركت هذا السوق اللي كنت اشتريهم واجربهم ففي اشياء كنت يعني اكون كليتها واتذكر طعمها بس من زمان ما مرت علي يعني بالجمعيات او بالسوق وكذي فهذا اللي خلاني على طول طبخته وظل طعمه كذي محفور ببالي يعني اول ما طبخته وهو فريش لان الفطر لما يكون فريش يكون له طعم غير وريحته ريحه غابه
0: إيه؟ ريحه الندى والتراب اللي
1: بالضبط.
0: في كرم السالم
1: اي فشم هذه الريحه فيه انزين هم ابي اقول معلومه ان
0: اتفضل.
1: الفطر في نوعين نوع من الفطر في النوع الفطر البوتوم أو الأبيض والبني المعروف
0: أوكي.
1: هذا موجود يعني بالعالم كله موجود
0: قاعد نشوفه في الجمعيات
1: قاعد نشوفه في الجمع والكويتي موجود حتى من التسعينات يعني أنا سمعت أنه في مزارع بدت قبل الغزو
0: إحنا أهلنا كانوا يأكلون العرجون
1: قبل طبعا
0: الحين بفترة الربيع اللي طاف كانوا يحفرون تلاقيه مدفون بالرمل خصوصا بالأرض يسمونها النفود او الزبار
1: إيه؟
0: الزبار اللي فيها رمل ناعم تلاقي إيه؟ العرجون هذا
1: يعني
0: لونه ابيض
1: العرجون نوع من الفطر
0: نوع من الفطر
1: اي بس الفطر اللي احنا قاعد نتكلم عنه لا اللي هو مشهور عالميا واحنا صغار خلينا نقول كان هو معلبات بعدين بدا الفرشيين
0: عدل
1: بعدين بدت بعض المزارع تزرع بالكويت بعدين فتح حق الكويت اصلا موضوع الاستيراد في كل مكان بالعالم الحمد لله الكويت كل يوم تستورد يعني اطنان من انواع الفطر فصار الفطر اللي يجينا بالطيارات بالكويت موجود متوفر
0: اللي هو الابيض والبني اوكي ايش المعلومه اللي
1: اما الانواع الثانيه اللي هو خلينا نقول الاويستر والشيتاكي اللي هي النوع الثاني اللي هو يطلع هذا البلوك اللي قلت لك عنه هذا يطلع بالخشب شنو يعني بالخشب يعني هو اصلا موطن الغابات
0: اوكي
1: فالتشيس هذا او طريقه الزراعه هذه طريقه حديثه
0: يكون حوض خشبي
1: يكون مو حوض خشبي يكون خلينا نقول بلوك داخل تشيس كل تشيس هذا شتله
0: اوكي
1: فهذا يسمونه يعني هو يعني اللي هو زراعه المشروم من خلال البلوكات فهذه تقنيه جديده اخر 20 سنه صارت موجوده باسيا وانتقلت الى الغرب فهذه هي الحين صارت فيها فيديوهات وفيها معلومات وفيها مصادر معلومات وكتب هي اللي بدينا منها في معرفة طريقة المشروم.
0: والمشروم طبعا انواع مختلفة، في السام وفي المفيد عدل.
1: في السام وفي المفيد نفس النباتات والاسماك.
0: شلون اعرف؟ لان مرات لما يكون في رطوبة تلقى اماكن، اخوي عبد الله تلاقي اماكن فيها رطوبة، عندنا تلاقي فطر صغار كذي. إيه؟ لكن المكان ما يصح انك حتى تقطف منه الفطر.
1: طبعا لان الفطر هو بكل بيئة زراعية، هو الفطر موجود سواء شفته ولا ما شفته، ولكن الفطريات موجودة، ولكن ما في فطر موجود بالكويت خلينا نقول انه هو صالح للاكل. غير الفقع، ما الفقع هذا ايه، بس الفطريات لا، ما في شيء صالح للاكل.
0: جميل جميل. إيه؟
1: ولا احنا حتى مثلا يحتاج نتعرف على الفطر السام والفطر هذا، لان الفطر خلاص اللي خذوه وبدأوا يزرعونه هم خذوه من الغابة وبدأ ينزرع داخل المختبرات. يعني احنا نركز على الفطر اللي صالح للأكل.
0: جميل جميل جدا أستاذ عبد الله. يعني في كل مشروع وفي كل بداية لابد أن هناك صعوبات تمر على الشخص في بداياته، خصوصا لما يصير عنده هذا الشغف والاندفاع فيتفاجأ في أول الصعوبات. بنتكلم شنو الصعوبات اللي واجهتك بالزراعة
1: في البداية، أن لما يينا أقول مثلا جرب زراعته في البيت تطور الموضوع، قمنا نحاول نسوي هذا الموضوع البيت. لما فكرنا قلنا لا، هذا الموضوع
0: نبي نكبر المشروع،
1: نبي نكبر المشروع، نبي الموضوع. فبديت أنا عندنا يعني مزرعة بالوفرة وفيها نخل وفيها زيتون وفيها أشياء كذي، فقلت لا، هذا نبي نزرع، لازم نروح المكان الصح. يعني نروح مكان فيه مساحة وتقدر. بدينا بهذا الشيء، لما تعمقنا في دراسته طلع أنه شلون أنت تقدر تسوي بيئة خاصة مثل هذه البيئة اللي ينبت بها الفطر. لازم نسوي بيئة خاصة، فيحتاج
0: يعني مشاتل وكذي،
1: يحتاج. فهني درسناها من الناحية الفنية والهندسية، طلع لازم مباني معزولة ومكيفات وأجهزة خاصة. فبدينا يعني بدينا العمل بالطريق الصح. يعني أول شيء من الناحية الفنية لازم تكون تجهيزات المبنى والأجهزة اللي مناسبة حق تحكم درجات الحرارة والرطوبة. والجانب الثاني إن هذا مو زراعة، يعني ما في خبرة موجودة خلينا نقول بالكويت تقدر تعلمك هذا الشيء، فيبنى الناس المختصين،
0: لأنه مستورد أصلا مو عندنا.
1: إيه، لأن هذا العلم مو موجود. يعني مع أن إحنا تواصلنا مثلا مع جامعة الكويت كلية يعني قسم العلوم البيولوجية ومع الدكاترة، يعني في تواصل مع الجانب هذا، ولكن ما لقيت. يعني لما جيت أول ما بديت دورت واحد فني للمختبر أو يشتغل في هذا المجال، ما لقيت أحد عنده خبرة في زراعة المشروم. في ناس عندها خبرة
0: في البحث،
1: في البحث الجانب. إيه. ولكن في زراعة المشروم لا، اضطرينا أن نجيب أحد مختص من برا.
0: اي، وزارع مشروم قبل،
1: ومزارع مشروم في مزارع عالمية، ومنها بدينا يعني خلينا نقول الانتاج الصح. اما بداية، اما سنتين واحنا نحاول مثلا نزرع بالبيت، نحاول نزرع بالمزرعة، كانت كل التجارب تبوء بالفشل.
0: اي، نفس سالفة النخل.
1: زين. كل مرة زين، انا ابي اشوف اول كيلو مشروم.
0: ايه،
1: مو راضي يطلع الكيل
0: بعد ما شفت هالبوكس اللي
1: ثلاث ايام كثر ونجمع وهذا. أيه. بس انه ايه، بس هذا اول بوكس، هذا كان
0: هو الاستغراب، وهو السبورتايت اللي فتح لك هذه النافذه انك شلون كثر بهذه الطريقه، فخلى عندك هذا الاستفسار والشغف انك تزرع المشروم اليوم. جميل جميل جدا. اليوم استاذ عبد الله، هل واجهت يعني استغراب من الناس لما قالت لك، يعني لما قلت لهم انك قاعد تزرع المشروم؟ لان مثل ما تفضلت يعني ان المشروم مو مشهور عندنا بالكويت.
1: صحيح.
0: وما ما ما يعني قليل اللي نعرفه، كان معلبات موجود لكن ما كنا ناكله بهذه الطريقه، وشون اصلا ينطبخ مع شنو، طريقه استخداماته مع اكثر من نوع طبق، بعد ما دشت على الاطباق الاجنبيه الايطاليه وهذا اللي يستخدموا المشروم اكثر شيء.
1: صح.
0: اليوم لما قلت للناس اللي حوالينك بدايه انا ازرع مشروم، شنو يعني وجه الاستغراب؟ شنو قالوا لك؟ شنو رده الفعل الاولى؟
1: اي، طبعا الاغلب المشروم اللي قاعد يستهلك في الكويت، خلينا نقول الانواع المختصه اللي احنا قاعد نزرعها، اغلبها قاعد تروح حق المطاعم. فاحنا لما درسنا الموضوع فكرنا في البدايه ان اول شيء شلون نشتغل نروح حق المطاعم. فكل مطعم آسيوي ولا مطعم يستخدم الفطر يعني سوينا دراسة وقمنا نلف ونعطيهم سامبل أو نمونة من الفطر

0: نقول 3 أيام جاي بالطيارة
1: مبرد وكذي ومحفوظ
0: وكذي، فيبين شاتر ورطوبته فيه وريحته خنينة. فمن البداية المطاعم بدت خلينا نقول تقبل هذا الشيء. أنا ما كنت متوقع الناس، خلينا نقول الناس إنه على طول بتتقبل، ولكن بعد ما بدينا الإعلان على هذا بسرعة الناس
1: ما شاء الله
0: من كل أطياف المجتمع من كل مناطق الكويت تقام تطلب منا دايركت يعني بشكل مباشر. فهذا حمسني أكثر، يعني بديت على طول يعني نجرب نعلن عن هذا النوع ونقدمه حق الناس أكثر.
1: طبعا خلنا أقول لك أنا من وجهة نظر أنا كزبون اليوم رايح لك أستاذ عبد الله مزرعتك أو شركة الإنتاج مالتك إنه بشتري من عندك، سؤالي يراودني ليه شلون، سؤال استغرابي شلون زرعت المشروم؟ يعني هذا أكيد مر عليك هذا التساؤل من الناس إنه شلون زرعتها بالكويت، شنو الطريقة بهذه الجودة بهذه الإمكانيات، أكيد مر عليك هذا الاستغراب. شنو كان ردة إجابتك عليهم أو ردك عليهم؟
0: طبعا ما
1: في تساؤلات،
0: هو اللي يسألك واللي ما يقدر يتخيل هو شلون قاعد يطلع إلا بعد ما يدخل مزرعة. يعني خلينا نقول المختصين ربعي والناس المزارعين اللي يبي يزور المزرعة حياه الله، يعني فزارونا ناس وايد يعني يسمع أو شاف الفطر وجربه، ولكن لما دخل استوعب إنه
1: شاف الكميات وطريقة زراعتها.
0: إيه أصل طريقة الزراعة هذا زراعة، وين التربة اللي تزرع فيها؟ التربة هي مو تربة،
1: هي طريقة خاصة،
0: هي طريقة خاصة في يعني لمعالجة تعقيم الخشب أو نشارة الخشب، وبعدين نحط فيها البذرة. البذرة هم هي مو بذرة، الفطر مو بذرة، هو مادة اسمها المايسيليوم، مادة بيضة هي اللي تتلقح، وكل هذا يصير داخل المختبر. بعدين نحط الشتلة هذه في غرفة مدة 2 إلى 3 أسابيع، بعدين يبدي الفطر ينتشر في الجيس، بعدين ننقله إلى غرفة الإثمار نشقه عشان يطلع، خلينا نقول اللي هي آخر 3 أيام إلى 5 أيام اللي تطلع فيها الثمرة. فالفطر كله مو نبتة تشوفها، هو تشوفها مادة بيضة بلوك لونه أبيض شوية، بعدين يبدي يفز منه المشروم.
1: طبعا هو نوع من أنواع البكتيريا، عدل؟
0: هو خلينا نقول نوع من أنواع الأحياء بس يعتبر عالم الفطريات، يعني هو مو بكتيريا ولا فيروسات، هو يعتبر يسمونه عالم الفطريات.
1: عالم الفطريات.
0: إيه نعم.
1: جميل، لأن في الفطر النوع من البكتيريا أو شغلة ينحط مع الحليب فيحوله إلى لبن. شنو هذا نوع؟
0: يعني الخميرة تعتبر نوع من أنواع الفطريات.
1: أذكر لما يعني.
0: كنت يعني خلينا نقول الحليب، الجبن، الخبز. الخميرة اللي تحول هذا هي كلها هذه
1: طريقة التكاثر أقصد أنا مو الشكل.
0: أيوة. يعني شلون
1: طريقة الإنتاج والتكاثر،
0: شلون إن إن اللبن مثلا أو الروب بسرعة يتخمر، هو هذا دور الفطريات. الفطريات سريعة التكاثر، فعشان كذي زراعة فطر سريعة، فإنتاجه ما يحتاج مساحات كبيرة ولكن يحتاج خلينا نقول أرفف، فهو يطلع فيها بسرعة.
1: جميل جدا. يعني هل إقبال على يعني على هذه المنتجات، هل صار اليوم الإقبال كبير على هذه المنتجات أستاذ عبد الله، على إنتاجكم تحديدا بالمشروم؟
0: طبعا إنتاجنا الحمد لله قاعد يزيد مع زيادة يعني خلينا نقول زبايننا، يعني مثلا يزيد مع الناس قاعد نزيد، يزيد المطاعم قاعد نزيد، لأنه هو في تحكم بسرعة في كمية الإنتاج. وخلينا نقول هم كل ما تصير أزمة بالكويت، مثل الأزمة أول ما بدت الحرب بشهر 2 وقف الطيارات واللي المستورد، بدت تقبل علينا الناس أكثر، فهم يعني بدت الناس تنتبه
1: للزراعة أو المنتج الكويتي.
0: المنتج الكويتي.
1: جميل جميل جدا. عندكم حساب دايركت الواحد يقدر يطلب منه؟
0: إيه طبعا عندنا حساب الانستغرام شروم روم بالعربي، ينكتب شروم روم.
1: شروم روم.
0: ايه؟
1: اللي حاب يطلب من الأستاذ عبد الله النوري المزارع الكويتي الشاب المبدع أسأل الله يرزقه، شروم روم.
0: ايه؟
1: عدل.
0: ايه؟
1: هذا حسابهم بالإنستغرام، تقدرون تطلبون منهم وتذوقون المشروم الكويتي البيور. لا تقول لي أمريكي ولا بريطاني ولا أوروبي. الحديث معك جدا جميل، لكن الوقت دائما غلب ويغلبنا دائما في

0: برامجنا الإذاعية، ولا الوقت معك جميل وممتع والتساؤلات كثيرة كثيرة جدا. وصلنا معك في هذه السرعة إلى الختام، لكن في ختام لقائنا إذا حاب توجه رسالة أو نصيحة للي بادي في هذا المجال، شنو حاب تقول لهم على عجالة أستاذ عبد الله؟
1: إن الزراعة فيها أنواع، يعني أنا اللي عرفته إن الزراعة اللي تعتمد على التكنولوجيا أو تعتمد على التوفير في الماء، تعتمد على أساليب حديثة للزراعة، هي اللي راح تنجح بالكويت. يعني أول شيء إن موسم الزراعة قصير بالنسبة حق الأنواع الثانية من الزراعة، ولكن مثلا المشروم هو إنتاجه طول السنة، طول السنة وطول الأيام وصبح وليل. مجرد ما أنت تشتغل يوميا وتوفر البيئة فالإنتاج مستمر. فشيء مثل هذا يحتاج الدعم، وهم يحتاج أن الشباب يبدعون فيه. يعني هذا الشيء بدأ ينتشر في العالم ولكن يعتبر جديد حق الكويت، موجود في الإمارات يعني في تجارب قبلنا بسنين. فإحنا ودنا صدق الشباب الكويتي يدش في هذه المجالات من الزراعة.
0: جميل، ونقول دائما أن دوركم اليوم في هذا المجال هو دعم من أنواع الدعم للدولة وللمجتمع. عسى الله يوفق الجميع، والأمر دائما يكون في البداية صعوبات، لكن مثل ما وصل اليوم عبد الله راح توصلون مثله وتحققون هذه الأهداف وتصيرون منتجين ومساهمين في بناء هذا المجتمع وهذه الدولة. شكرا لك أستاذ عبد الله النوري على وجودك اليوم معنا، شكرا لكل هذه الأجوبة رغم قصر الوقت، لكن شكرا لكل كلمة أو نصيحة أو طريقة أو فكرة قدمتها اليوم من خلال برنامج بودكاست تمكين. شكرا لحضورك معنا.
1: شكرا لك
0: في أمان الله.
1: الله يسلمك.

0: عودة لكم مستمعينا عبر برنامجكم بودكاست تمكين، واليوم معنا ضيفنا نايف مسفر العتيبي صاحب فكرة تطبيق أبو دينار. حياك الله معنا في بودكاست تمكين.
1: الله يحييك أخوي عبد الرحمن، وأنا سعيد جدا أني أكون معك اليوم، والله يسهل الأمور يسهل إن شاء الله.
0: أنا شفت الفكرة نايف والصراحة جازت لي حيل،
1: اللهم
0: تبارك الرحمن، وحلوة أن تكون على شكل تطبيق، لأن الصراحة في بعض الأحيان الأشياء المتاجر الأونلاين دائما تكون أسعارها شوي مبالغ فيها، كذلك التوصيل، فما تجد مثلا الأشياء الرخيصة البسيطة اللي تحتاجها بشكل يومي، أو بعض يعني الأجهزة الكهربائية تشوفها متوفرة. أبي الفكرة دائما أنا أسأل ضيوفي عند لما يفتحون أي مشروع، بداية الفكرة شو اللي خلاك يعني تفكر بهالمشروع هذا الطيب؟
1: أول شيء اللهم لك الحمد على نجاح الفكرة مثل ما يقولون.
0: الحمد لله.
1: الفكرة بدأت للأمانة يوم أنا طبعا مواطن من كل بيت، يعني أمثل كل بيت كويتي.
0: نعم.
1: عاش أزمة الغلاء اللي صاير الحين، فتعايشت للأمانة، شفت أسعار الغلاء اللي صاير غلاء فاحش
0: فعلا.
1: فالحمد لله بديت الفكرة أني أسس لي مشروع يقدر كل شخص يشتري منه أو يقدر.
0: زين نايف، شنو استقطبت من المنتجات كبداية لمشروعك؟
1: كبداية لمشروعي للأمانة أنا مشروع اللهم لك الحمد فيه تقريبا أكثر من 3000 منتج.
0: ما شاء الله.
1: إيه اللهم لك الحمد.
0: ما شاء الله.
1: فللأمانة بديت بداية 100 منتج كبداية فكرة، يمكن كانت أقسام قليلة، بس شفت تفاعل الناس وتجاوبهم للفكرة، فاللهم لك الحمد وسعت الأقسام بحيث أن مثلا مستلزمات منزلية، ألعاب أطفال،
0: ما شاء الله،
1: أقسام كثيرة، نسائي رجالي، والحمد لله إن شاء الله نوعدكم بالجيات إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. المخزن اللوجستيك أنا عارف الهم، هذا هم كبير جدا، وشون توصل للعميل بأسرع وقت. شون قدرت يعني تنظم بين التوصيل السريع وتنظيم المنتجات داخل المخزن، والآي تي عندك كذلك، التطبيق، والتطبيق طبعا له مشاكل واجد أكيد تصير، أبي طريقة تنظيمك هذه شون صارت؟
1: هو أول شيء يد واحدة ما تصفق. أنا اللهم لك الحمد عود من حزمة، معي فريق جدا مميز الحمد لله، كل معطين كل شخص حق
0: مهمة خاصة.
1: اي نعم. فمن ناحية اللوجستيك الحمد لله قدرنا مثلا الحين بتوقع ان شاء الله انها، يقولون على كلام الناس انها سرعة قياسية، انا اقدر اوصل المنتج خلال 3 ساعات. لاني انا ماسك كل شيء الحمد لله، الاغراض عندي بمخزني، طاقم العمل الحمد لله مثل خلية النحل، الله يقويهم ويعافيهم. فاللهم لك الحمد قدرنا هالشيء.
0: يعني نايف، متى حسيت الفكرة، يجيك شعور بعض المرات تقول دائما تطري ببالنا أفكار بزنس خيالية، بس في شعور آخر، متى حسيت أن الفكرة تستحق التنفيذ؟
1: أنا للأمانة بديت الفكرة، أكون معك صريح أخوي عبد الرحمن، اقترحت فكرة للشباب، مو أنا أني أنا صاحب الفكرة.
0: أها.
1: إيه.
0: ها أنت اقترحتها أن
1: اقترحتها أن في واحد من الشباب قال لي الفكرة هذه، تفاجأت بتفاعلهم، بس قالوا كلمة هي اللي خلت نايف يبدأ بالفكرة هذه. قالوا صعبة تنفذ بالكويت. قلت ليش شيء صعب؟ أنا شخص طلع عشق تحدي. قلت ليش صعبة أن ننفذها؟ قالوا أول شيء هذا المشروع في استثمار الدول، شخص مثلا من ربعك شون يقدر ينفذه؟ فاللهم لك الحمد بداية الفكرة، جمعت الشباب الله يعطيهم العافية ويوجههم رسالة شكر من عبر إذاتك.
0: نعم.
1: بديت الفكرة، طرحتها على الشباب وثقوا فيني شخصيا قبل الفكرة الأمانة. قالوا دامك أنت اللي بدي لمشروع إن شاء الله، الله يسر الأمور ويبارك له. فاللهم لك الحمد كان دعم مالي.
0: أنت معك شركة كان؟
1: إيه نعم نعم، محفظة أنا وربعي، والله يعافيهم يقويهم، وأشكرهم من هاللقاء أنهم صبروا علي ودعموا الفكرة هذا.
0: الله يوفقكم يا رب. هل عندك خلفية تقنية، تعاملت ويا تطبيقات من قبل ولا
1: أنا
0: أول مرة؟
1: أسست أبليكيشن سنة تقريبا 2018، كان اسمه أبليكيشن قلمي، وللأمانة هذا اللي تعلمت عليه، هذا اللي بديت فكره.
0: اه حلو يعني إيه؟ هذه إيه؟ بداياتك يعني في في محاولات فشل كانت
1: كبير. لا مو فشل.
0: ها.
1: هو يقول لك سبحان الله من ترك لله شيء عوض الله خير منه.
0: نعم.
1: انا بديت الفكره وتفاجأت بداية الفكره ان المشروع فيه شبهه.
0: ايه حلال حرام.
1: الحمد لله انا بديتها فتره كورونا، كان مشروع عباره عن تقارير طلبه، وهذا كان فكره جديده يمكن.
0: إيه.
1: انت بلغتني قبل هذا انك كنت تدرس برا وعارف فاقترحت الفكره وبديت فيها، وفتره كورونا تيمز وما تيمز كانت فكره ناجحه بشكل مو طبيعي.
0: نعم.
1: لكن تفاجأت بشرعيتها، فقلت من ترك الله شيء عوض الله خير، اللهم لك الحمد الحين
0: اجل الحمد لله. الحمد لله شيء يعني صراحه يشرف انك تترك شيء لله سبحانه وتعالى، والله يعوضك ان شاء الله الافضل منه.
1: الله.
0: لما بنيت التطبيق شنو اكبر تحدي واجهته؟
1: اكبر تحدي واجهته اختيار المنتجات، اذواق الناس مو واحده. للامانه من برك هذا اوجه رساله شكر حق مدير المشتريات عندنا اخوي ابراهيم فتيبي اللي تبنى قسم المشتريات اللي هو اصعب للامانه قسم عندنا. اختيار المنتجات الاذواق مو واحده اول شيء. يعني مثلا في منتجات ما توقع نجاحها لكن هي سبحان الله ربك يبارك لها هي اللي تنجح. فاكبر عائق لي كان اختيار المنتجات، كنا احنا سوق كبير ومثل انا اسميه مثل المزرعه مهما تقط فيه ما يبي.
0: بس نفس ما قلت قبل شوي ذكرت ان في تطبيقات عالميه، التطبيقات العالميه اتوقع الصفه او الشيء اللي يميزك عنهم ان سرعه التوصيل.
1: يلا.
0: التطبيقات العالميه اللي نعرف احنا يعني ورخيصه دائما يحدونك على مبلغ معين لازم تشتري فيه.
1: الله.
0: هل انت عندكم هل
1: لا الحمد لله لو 100 فلس او 50 فلس
0: وموصلين
1: لموصلين
0: اهم شيء يرضى العميل.
1: ايوه رضى العميل هو غايتنا.
0: تسميه التطبيق ليش جيتوا تطبيق ابو دينار؟
1: ترى هي فكره ماركتينج اكثر من هي شلون تجذب العملاء. يعني مثلا الحين تبنى فكره قديمه مثلا سوق ابو دينار وسوق هذا تبداها بمتجر الكتروني، هذا شيء جديد على العالم.
0: اي صح.
1: ايه مثلا الحين مثلا نقول مثلا الاسواق هذه ودينار تلقى فيها عروض.
0: فعلا.
1: مثلا عروض كلنا هذه عشرنا لازمة كل يعني بيتكم بتروح تشوف العروض تفاجئ شنو؟ ان الشيء هذا خالص.
0: إيه.
1: لما يكون متجر الكتروني راح راح تطلب من عروضه على طول يوصلك.
0: فعلا. فعلا. لما تطبيق ابو دينار هل جميع المنتجات بدينار؟ ولا هي في حدود الدينار يعني دينار ونص
1: دينار و 990 اغلى منتج انا
0: بو
1: دينار يعني دينار وتحت يعني انا دينار 990 هذا ما اقدر اتجاوزها. في ترى منتجات عندي انا شاريها برا خسران فيها بس على كلمتي انا دينار 990 هذه اعتذر فيها من اخواني الشركاء اللي زعلانين علي من شيء هذا قلت انا اعطيت كلمه ما اغيرها دينار 990 خلاص دينار 990.
0: هل مر عليك يعني وقت فكرت فيه توقف المشروع لا سمح الله يعني؟
1: لا اللهم لك الحمد هذا مشروع بالنسبه لي وقاعد اشوف الحلم واقع.
0: الله يوفقك يا رب ان شاء الله. الصراحه يعني الفكره جميله جدا، اتكلم بكل صراحه عن رايي الشخصي الفكره جميله جدا. بس سؤال اهم يعني ما شاء الله عندك 3000 منتج واكيد محتاج مخزن وعندك كذلك عماله، شلون قدرت تمول هالمشروع هذا؟
1: الحمد لله هو اول شيء كل شيء توفيق من الله سبحانه. انا مثل ما قلت لك بديت الفكره بتحدي ومهما واجهتني من صعوبات راح تلقى راح القى لها حل. الحمد لله الحمد لله المخزن متوفر واللوجستيك متوفر اللهم لك الحمد كل الامور طيبه
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. الحين كلمت قبل شيء ان ابراهيم شريكك هو استلم موضوع اداره المشتريات.
1: اي نعم.
0: انزين ابراهيم بالنهايه شخص واحد
1: صح.
0: اكيد يحمل ذوق معين صح. هل في لجنه مثلا ابراهيم ياخذ المنتجات يعرض عليكم تقيمونها كاختلاف الاذواق؟
1: ابراهيم مو مخلي احد مرتاح مستشير الجميع ولكن بنفس الوقت صاحب راي. يعني مثلا في اشياء في منتجات تقول له لا يجيبها ويفاجئنا انها هي اللي تنجح اللهم لك الحمد.
0: اي ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني بفهم انا شو اللي يميز تطبيقكم عن كل التطبيقات الثانيه؟
1: اللهم لك الحمد. اول شيء الجوده على السعر الحمد لله مثل ما قلت لك احنا منتجات جايبينها احنا حاطين مخافه الله بين عيوننا بحيث المشروع ما فيه جشع. ربح قليل دائم خير من ربح كثير منقطع. هذه انا ماخذها ومتعب فيها الشباب المقوله هذه. ثاني شيء سرعه التوصيل هذه اللي يميزنا عن العالم. يعني انت تقدر تطلب توصيل سريع يوصلك خلال 3 ساعات.
0: كل مناطق الكويت؟
1: كل مناطق الكويت.
0: ممتاز ممتاز جدا. ممتاز جدا. الحين اكتشفت بعض مرات لما يبلش المشروع تختلف عندك قناعات واجد كنت يعني تعتقدها عن العملاء. شنو السلوكيات الغريبة اللي اكتشفتها في العملاء عندك؟ يعني هل تشوف ان مثلا العميل يحب يستخدم العروض اكثر من الشيء المعروض العادي؟
1: انا تفاجأت ان العميل ما يقدر يصبر
0: على انه 3 ساعات يعني توصيل.
1: حتى 3 ساعات يطلب بنفس وقت السلام عليكم وين طلبي. فهذه للأمانة
0: المعلومية هذا انا واحد منهم. الحين اكثر فئة تستخدم التطبيق طبعا اللي يحبون العروض دائما خواتنا النساء. هل شفت انه في بعد كذلك من الرجال
1: أبطال؟ انا تفاجأت من قوة شرائية خيالية ما كانت بالحسبان. اخواننا اللي من 15 سنة وتحت هذول اشخاص لهم فضلا بعد الله بنجاح المشروع.
0: ما شاء الله
1: انا تفاجأت فيهم قوة شرائية خيالية. احنا مثل ما احنا عارفين امهاتنا خواتنا هم اللي القوة الشرائية بكل المشروع. لكن تفاجأت من الناس هذول ما في ثقافة شرائية بهالشيء. هذا مصالحي انا كتبت. بس يعني يدخل يطلب وابو اللي بيدفع. فهذول اللي اوجههم تحيه هني وانا سعيد فيهم.
0: فعلا هذول سر النجاح.
1: هذول سر النجاح. سر الدعم ترى اذا حبوا شيء يدعموهم من كذا.
0: اتوقع وقت الفاينات تعاني شح بالطلبات. شنو اهم يعني درس تعلمته في رياده الاعمال؟
1: اول شيء تعلمته الامانه ان
0: احنا نبي نتكلم عن تجربتك السابقه قلمي واللي يعني نقلتها كذلك في
1: أول شيء مدينة. مخافة الله سبحانه وتعالى أنا هذه دائما أرددها. ثاني شيء دائما أردد كلمة التردد مقبرة الفرص. يعني الشخص إذا تردد مثلا أنا فكرة المشروع هذه طرحتها بالديوانية قالوا ما تنجح.
0: لو إني الديوانية يصير يقيمون
1: لا لا لا الفكرة كانت جميلة بس تنفيذها كان صعب. يعني مثلا يقول لك شلون بتنافس هذول؟ ليش شو اللي ينقصني أنافس هذول؟ هذول مقتدرين. انا ان شاء الله اني مقتدر
0: ان شاء الله باذن الله. وعلى قولتهم يعني تشوف المجتمع كله قاعد يدعمك. يعني لما يشوفون اشياء الحين صار في ثقافه بالشراء. انا كمستهلك لما اشوف التاجر قاعد يستخدم اساليب صحيحه وفيها مخافه الله سبحانه وتعالى وكذلك ما فيها جشع كبير. يا اخي انا والله العظيم بعض المرات يمكن اطلب منه طلبات زياده كدعم مني له عشان اربحه لانه قاعد اشوف ان هذا الانسان قاعد يحترمني انا قاعد يخاف الله فيني انا كمشتري كمستهلك. نبي نعرف يعني الصفات اللي لازم احنا بنتكلم عن الاشخاص اللي بيتاجرون. انت ما شاء الله عندك الحين تجربه ناجحه في تطبيق بدينار. نبي نعرف الصفات اللي لازم تكون عند اي انسان لازم يعني تكون موجودة فيه عشان يبدأ مشروعه.
1: للأمانة مثل جاوبت سؤالي قبله مخافة الله أول شيء هذا لأن سر المشروع دائما التوفيق من الله سبحانه. ثاني شيء ما يتردد ويكون شجاع. ثالث شيء يصبر. يعني ما في مشروع يجي بالسهالة. ما في توفيق التوفيق من الله سبحانه أكيد. لكن ما في نجاح يجي بالسهالة. فالصبر ثالث شيء والله يسهل الأمور إن شاء الله.
0: اللهم آمين إن شاء الله. وكذلك يعني مستمعينا الكرام احنا راح ننتقل معاكم إلى الفقرة الدينية ولنا عودة بإذن الله بعد هذا الفاصل.
2: أثير متنوع فن معرفة على تردد واحد إذاعة دولة الكويت صوت لم يتوقف. مستمعين الأعزاء حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: تمكين، حيث تتحول الأحلام إلى مشاريع ملموسة والطاقات إلى نتائج واقعية.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام، ونستمر مع ضيفنا نايف مسفر العتيبي صاحب تطبيق بودينار. نايف، يعني احنا الآن وصلنا إلى ختام الحلقة، ودنا يعني رسالة أخيرة للي بيشتغلون في مشاريعهم، رسالة كذلك لك أنت ولشركائك.
1: أول شيء أنا سعيد جدا أني كنت اليوم وياك أخوي عبد الرحمن، والله يعطيك العافية على طرحك الجميل وأسئلتك المثمرة للأمانة اللي أسعدتني جدا. ومثل ما قلت لك، أنا للأمانة أنا أحب أكون ارتجالي، فكنت ارتجالي أفضل فعلاً. مني والأمانة ما قصرت. رسالي، والله أنا للحين أنا ما أقدر أقول أنا ما أسمي نفسي شخص ناجح، أنا واحد من الشباب، أسمع نصايحكم، أسمع إرشادكم، أسمع اللي تقولون لي. ثاني شيء، أنا دائما أقول لنفسي قبل الناس، مخافة الله قبل كل شيء، توفيق الله سبحانه ما جاء إلا من بعد جهد وتعب
0: أكيد.
1: وما في شيء يجي بالسهل. فدائما أنا مثل ما قلت لك سؤال اللي قبله، مخافة الله، تردد مع الإنسان، بدك يكون شجاع جدا ما يتردد، خاصة بعالم البزنس، وإنه يصبر، ما في شيء يجي بالساحل.
0: أكيد أكيد، كل الشكر لك نايف، نتمنى لتطبيقك إن شاء الله نشوفه تطبيق عالمي يا رب. حنا أمنيتنا لكل الشباب الكويتي اللي يجونا نستضيفهم اليوم إن مشاريعهم تصير عالمية، وعلى مستوى الخليج وعلى مستوى الوطن العربي، كذلك على مستوى العالم يا رب إن شاء الله. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة بمشيئة الله.

0: ولكم تحيات فريق عمل برنامج بودكاست تمكين أمطير المطيري وعبد الله السعيدي، ومن تقديم عبد الرحمن عقيل وعبد الله الدوسري، وتنسيق ومتابعة فجر العبيد، وهندسة الوفاء الخميس، ومن تنفيذ حنان الصقر.
1: وكل التوفيق والنجاح لجميع من كانوا معنا في هذا البرنامج وهذا البودكاست. هذه تحيات مخرج العمل مشاري الرباح. في أمان الله.
0: في أمان الله.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
1: تمام السابعة مساء، هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت. مساء الخير يا كويت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير ومساء الخير يا كويت، مساء الخير من الكويت، وما أجمل هذا المساء من هذا الوطن الجميل، لأنه ببساطة وطن يجمع القلوب على المحبة ويمنح الأرواح شعورا بالطمأنينة والانتماء، ويظل مهما تعاقبت الأيام رمزا للفخر والعزة والوفاء. أهلا بكم، هذه تحيات فريق برنامج عمل، فريق عمل برنامج مساء الخير يا كويت، من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.

0: ومن التقديم نحن معكم إسراء العسكر وعبد الله العمار.
1: وهذه أجمل وأرق تحية من التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
0: ويوصي كل قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر ناصر العنزي من الهندسة الإذاعية.
1: وهذه تحيات سعد البوس من التنفيذ على الهواء.
0: على بركة الله نبدأ معكم مشوارنا لهذا المساء، وكالمعتاد على الهواء مباشرة نحن معكم من الآن وحتى 8 مساء في برنامج مساء الخير يا كويت. أهلا ومرحبا بالجميع، يقولها مخرجنا محمد مال الله.

0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: أهلا بكم، نبدأ أولى جولاتنا لهذا المساء في مجموعة من أخبار كويتنا الحبيبة. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة على دولة الكويت، والتي كان آخرها اليوم الأربعاء في تصعيد جديد يضاف إلى سلسلة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة، ويعد تماديا خطيرا يعرض حياة المدنيين وسلامة المنشآت الحيوية والسكنية للخطر.
2: وأكدت الخارجية في بيان أن تكرار هذه الاعتداءات يعكس نهجا عدوانيا منظما وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتقويضا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.
1: وشددت الوزارة على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعينا الكرام، ما زلنا مع أخبارنا المحلية في برنامج مساء الخير يا كويت. انطلقت جلسات ملتقى المؤثرين وصناع المحتوى بتنظيم من الملتقى الإعلامي العربي اليوم الأربعاء، وبحضور الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة والتلفزيون في وزارة الإعلام تركي المطيري، ومشاركة عدد من المتخصصين وصناع المحتوى والمؤثرين، ويستمر لمدة يومين.
1: وقال الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ورئيس اتحاد المؤثرين وصناع المحتوى العرب ماضي الخميس في تصريح صحفي، قال إن تنظيم الملتقى في دولة الكويت يأتي انطلاقا من أهمية الدور المتنامي الذي يقوم به المؤثرون وصناع المحتوى في تشكيل الرأي العام وتعزيز الوعي المجتمعي والمساهمة في دعم مسيرة التنمية والتطوير في مختلف المجالات.
2: وأوضح الخميس أن الملتقى ينعقد في مرحلة تشهد تطورا متسارعا في وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، مما يتطلب تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين المؤثرين والإعلاميين والخبراء والمتخصصين، بما يسهم في الارتقاء بجودة المحتوى العربي وترسيخ مبادئ المسؤولية المهنية والأخلاقية في الفضاء الرقمي.
1: وذكر أن الملتقى يجمع نخبة من المؤثرين وصناع المحتوى والإعلاميين والأكاديميين والمتخصصين في مجالات متنوعة لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بصناعة المحتوى الرقمي والتسويق والتواصل الجماهيري والأمن السيبراني والتكنولوجيا الحديثة والتنمية الذاتية وبناء العلامة الشخصية، إلى جانب استعراض تجارب ملهمة وقصص نجاح متميزة.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعينا الكرام، ما زلنا مع أخبارنا المحلية في برنامج مساء الخير يا كويت. أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية تنظيم الدورة التدريبية الصيفية 47 لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية في الفترة ما بين 12 من يوليو وحتى 13 من أغسطس المقبلين.
1: وقالت مدير دائرة تنمية القوى العاملة في المعهد منى الفلشاوي في بيان صحفي اليوم الأربعاء، قالت إن هذه الدورات تأتي تجسيدا للمرسوم الأميري الخاص بإنشاء المعهد بهدف تشجيع أبناء الكويت على ممارسة البحث العلمي وتنمية روح البحث لدى جيل النشأ.
2: وأضافت الفيلتشاوي أن تنظيم هذه الدورات يأتي في إطار الحرص على توفير بيئة تعليمية وتدريبية هادفة تستثمر طاقات الشباب، وقد حققت نجاحات متواصلة على مدى 46 عاما وأسهمت في صقل مهارات أعداد كبيرة من الطلبة.
1: وأوضحت أن دورة هذا العام تتضمن برامج علمية وأنشطة ثقافية واجتماعية ورياضية توفر تجربة تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي في مجالات الأحياء الدقيقة والغذاء الصحي والكيمياء والفيزياء وبناء الروبوتات والهندسة الجينية والاستدامة في البناء وعلوم الطيران.
2: وذكرت أن شروط القبول لطلبة المرحلة الثانوية تقتصر على طلبة الصفين 11 والثاني عشر الفرع العلمي بمعدل دراسي لا يقل عن 75% في نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 2025-2026.
1: وبينت أن شروط القبول للمرحلة الجامعية تتطلب أن يكون الطالب من الكليات العلمية في السنة الثانية فما فوق، وأن لا يكون مسجلا في الفصل الدراسي الصيفي، وبمعدل لا يقل عن جيد جداً.

0: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.

0: نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وننتقل معكم إلى لقاءاتنا، لأننا مؤمنون بأن التواصل مهم. التواصل هو مفتاح التفاعل مع الآخرين، لكن بعض البالغين وكبار السن قد يواجهون صعوبات في الكلام أو الفهم أو التعبير، وذلك بسبب اضطرابات عصبية تؤثر على حياتهم اليومية ومع الأسف على علاقاتهم الاجتماعية. فما هي أسباب هذه الاضطرابات، وكيف يمكن اكتشافه والتعامل معه، التعامل مع هذا المرض الذي يسبب هذه الاضطرابات؟ ستجيب على هذه التساؤلات ضيفتنا الكريمة عبر الهاتف الدكتورة مريم العريفان، وهي أستاذ مساعد بجامعة الكويت في كلية العلوم الحياتية. حياك الله دكتورة مريم، نحن نحييك من برنامج مساء الخير يا كويت.
1: الله يحييك. أول شيء حابة أمسي عليكم وعلى الجمهور، وإن شاء الله هالمكالمة الهاتفية تكون خفيفة وفيها فايدة على الجميع يا رب.
0: بإذن الله تكون فيها فايدة، خصوصا على بركة البيوت. إحنا نسمي الكبار بركة البيت الحقيقة، عسى الله يطول بعمارهم ويرزقهم الصحة والعافية ويحفظهم لنا دائما. اليوم يعني حينما نتحدث عن التواصل، نحن نتحدث عن عموم الناس. البعض يمتلك مهارات، والبعض مهاراته قد تكون أعلى، البعض الآخر قد لا يمتلك هذه المهارات، هذا موضوع ثاني. ولكن حينما نتحدث عن التواصل لدى كبار السن، هل يخضعون لنفس المعايير دكتورة مريم؟
1: نفس معايير قصدك الأطفال يعني؟
0: عموم الناس، مو الأطفال، عموم البشر. يعني حاليا نحن والشباب والمتقدمين بالسن قليلا لا نقارنهم بتواصل الشيوخ الكبار مثلا الذين وصلوا لمرحلة الشيخوخة. صحيح هي المعلومات دكتورة مريم؟
1: لا أكيد صح. الحين بس أنا حابة أعد المعلومة، الحين الكبار بالسن لين يوصلون 70 حتى 80، مو شرط أن تكون اللغة ولا الإدراك في أي شيء.
0: نعم.
1: إذا الشخص جهاز العصبي والإدراك ماله 100%، مو شرط أنه يكون عنده مشكلة، لكن كل ما يكبر الشخص بعمره أكيد بتقل شوية الذاكرة، النطق بيصير شوية مخارج رحله فيها مشكلة، الحكي يكون بطيء. بس مو شرط كل واحد يوصل 70 و 80 يعني بيكون عنده مشكلة لغوية ولا يكون عنده.
0: هناك أمثلة كثيرة أصلا على أشخاص حتى يعني تجاوزوا هذا السن، ما شاء الله عليهم، عسى الله يتمم عليهم صحتهم وعافيتهم، نشاهدهم بأفضل حالاتهم يعني.
1: اي لا بالعكس، انا اعرف وايد ناس عمرهم 70 و80 واصلا ادراكهم وذاكرتهم افضل من اللي عمرهم بالعشرينات والثلاثينات.
0: نعم.
1: لان هم كانوا عايشين بزمن يستخدمون الادراك والذاكره والتركيز. احنا خلينا نكون صريحين، عايشين بزمن حتى ما نعرف ارقام تليفونات اهلنا،
0: مو حافظينها كلها على التليفون. صحيح.
1: اي كل شيء كاتبينه بالتليفون، الالارم بالتليفون، السكجول بالتليفون. هم الله يحفظهم ويطول بعمرهم كان كل شيء لازم يحفظونه. فبالعكس الكبار بالسن ذاكرتهم اغلبهم احسن منا اذا هم ما فيهم اي امراض حق الجهاز العصبي.
0: نعم. شنو تقصدين بامراض الجهاز العصبي بالتحديد دكتورة مريم؟
1: اوكي، امراض طبعا الجهاز العصبي هو اي جزء من اجزاء المخ او العمود الفقري او الاعصاب نفسها. فبعض المرات الناس يصير فيهم مشاكل اضطرابات تاثر على اجزاء المخ، مثل اورام الله يكافينا الشر، حوادث سياره، الشيخوخه، الخرف، عندنا ضمور العضلي. فهالأشياء ممكن تأثر على الإدراك وعلى اللغة.
0: نعم. بعيدا عن الخرف والشيخوخة، باقي الأشياء اللي ذكرتها دكتورة كلها أشياء يعني جميع الفئات معرضة لها، ليس فقط كبار السن.
1: أكيد صح. بس لما نتكلم عن الجلطات، أغلب الناس اللي يحوشهم طبعا الجلطات الدماغية، كلهم أغلب نقول مو كلهم، أغلبهم كبار بالسن. عندنا الطيحات اللي تحصل أن الشخص يطيح لأنه يكون عنده مشاكل أصلا بالتوازن مع الكبار بالسن.
0: نعم.
1: لكن أغلب الأمراض صح كلامك أنه يحوشهم كل أعمار الفئة العمرية، لكن كل ما واحد يكبر بالسن الاحتمالية أن تحوشه الجلطة الدماغية أكثر. ولأن الكبار بالسن يعني خلينا نقول الكبير بالسن مدخن صار له فترة طويلة، كبير بالسن كان عنده مشاكل صحية مثل الضغط والسكر وما قاعد يعالجها، فهذول الأشياء ممكن تسبب اضطرابات حق الجهاز العصبي. وإذا صار في اضطرابات حق الجهاز العصبي أكيد تتأثر اللغة والإدراك والذاكرة وهالأشياء.
0: نعم، اللغة لها علاقة بالإدراك، يعني بعض الأشخاص ربما يفقدون قدرتهم على النطق دكتورة مريم، ولكنهم يتواصلون ويفهمون تماما ماذا يحدث حولهم، يعني إدراكهم موجود.
1: صح كلامك صح. طبعا احنا منقول اللغة يعني محصول اللغوي.
0: نعم.
1: أما لما نقول النطق شيء ثاني.
0: نعم.
1: النطق
0: نعم.
1: هو طريقة الشخص.
0: شكرا على التوضيح
1: يتكلم.
0: شكرا على التوضيح. نعم.
1: ففي وايد ناس عندهم في أنواع جلطات دماغية كثيرة، طبعا في جلطات دماغية تأثر بس على النطق.
0: نعم.
1: فتشوف الشخص 100% إدراكه معاه، يفهم كل اللي قاعد يصير حوالينه، لكن ما يقدر يوصل فكرته.
0: نعم.
1: ما يقدر يتواصل.
0: نعم.
1: لأن المخ ما هو قادر يتواصل مع الأعصاب.
0: نعم.
1: عشان تحرك العضلات.
0: نعم.
1: وفي أنواع جلطات العكس، أن إدراكه مو معاه لكن لما يتكلم بوضوح.
0: نعم، عسى الله يشافي الجميع، ولكن الأشخاص ربما يعني الأبناء والأشخاص اللي حوالين هذا الكبير بالسن، خصوصا إذا تعرض لجلطة لا سمح الله أو تعرض لعارض صحي، فهم يعرفون تماما ما الذي سبب له هذه الاضطرابات في التواصل، ولكن

0: مو تمام التواصل عنده، مو الإدراك لك عليه شوية. كيف من الممكن أن نحدد بأن هذا الشخص فعلا يعاني من صعوبة في التواصل أو الفهم؟
1: وايد وايد يعني مهم هالسؤال، وأنا أشكرك أنك أنت طرحته، لأن في وايد ناس يقولون أنا أحس أمي كبرت كذي ليش ما قامت تذكر أشياء، أنا أحس أمي لأنها كبرت كذي ليش عادي اللي قاعد تمر فيه النسيان ومشاكل بالنطق. وفي ناس عكس صحيح، أن أول ما الأم والأبو يبدون ينسون يودونهم الدكاترة. لازم الناس يعرفون أنه مع كبر السن عادي أن الذاكرة شوية تغل، بس أي ذاكرة؟ الذاكرة القصيرة المدى مو طويلة المدى. إذا قصيرة المدى تأثر، إذا طويلة المدى تأثرت، يعني نقول أن في مشكلة بالشخص. لازم نوديه حق طبيب والاستشاري أعصاب عشان نعرف هل في تغيرات قاعد تصير بالمخ ولا لا. إذا النسيان، إذا الذاكرة، إذا الإدراك قاعد يأثر على حياة الشخص اليومية، هني نقول أن صدق لازم أنتوا تروحون تودون أهلكم حق الاستشاري الأعصاب.
0: لا.
1: أما إذا النسيان، في نسيان طبيعي يحصل معكم،
0: هذا كان سؤالي لك، لأن معظم كبار السن يعني والله إحنا على قولتك يعني
1: والله مثل ما قلت أنا يعني أقدر أنسى اسمك أنت وبعدين عقب نص ساعة أذكرك.
0: بالضبط، وايد ناس أصلا نتعرف عليهم ونحفظ ويوهم، لكن تين تقولي لي شو اسمه أقول لك والله ما أذكر.
1: إيه صح، فالذاكرة لما نتأثر على حياة الشخص اليومية هني نقول لا، نقطة، خط أحمر، لازم نودي أهلنا حق الطبيب والاستشاري.
0: شنو نقصد في حياتنا اليومية؟ كيف تؤثر على حياتنا اليومية الذاكرة؟
1: أوكي، يعني لما أقول له فرضا أقول حق الوالد أنا ترى باكر اليوم عندك ديوانية، عقب نص ساعة يقول ها اليوم وين بنروح، أقول لا عندك ديوانية اليوم، فتحس أنه لا في مشكلة. يبدأ ينسى أشياء بسيطة مثل عيال أحفاده، يبدأ ينسى وين دار النوم، يبدأ ينسى يعني هالأشياء اللي تأثر على حياته اليومية. عاد في ناس توصلون حق مرحلة أنه لا راح ينسون حتى شلون يروحون للمسجد، إذا الشخص كان يروح المسجد شف يوميا وبعدين ينسى شلون يروح المسجد.
0: صحيح، في وايد ريايل احنا نعرفهم يعني حتى كنا نسميهم حمامة مسجد، ما شاء الله ما يطوف فرض في المسجد، ولكن سبحان الله مع التقدم بالعمر يعني يطلع وعلى أساس أنه رايح المسجد نشوفه طول وينه، ندور عليه ولا لاقي مو دال المسجد اللي هو يوميا كان يروح له 5 مرات في اليوم.
1: اي فهذا هو لما نقول يأثر على حياته اليومية. لما نروح حق الحريم، في وايد حريم يحبون يدشون المطبخ، يحبون يطبخون، متعتهم الطباخ، ينسون شلون يسوون طبخة كان يسوونها وايد، ينسون شلون يسوون شاي، شلون يشغلون الشولة. فهني نقول ان هالنسيان ولا هالمشكلة قاعد تأثر على حياة الشخص اليومية، ان نقول لا ضروري أن يشوفون طبيب.
0: ولكن الطبيب ما الذي سيفعل لهم؟ ألا يقال حتى هذا اليوم بأنه لا يوجد علاج للخرف أو للزهايمر دكتورة مريم؟
1: إيه نعم صح كلامك، لكن ضروري أن نعرف صح ولا لا، لأن
0: صح.
1: ما في
0: أكيد.
1: علاج حقه، بس
0: أكيد.
1: في علاج أن نبطأ.
0: أكيد.
1: الحين اللي راح يسوي الدكتور ولا الاستشاري الأعصاب راح يسوي أشعة مغناطيسية حق المخ، الأماراي. الأماراي راح تبين إذا أعضاء المخ تمام 100% ما فيها شيء، نقدر نقول أن هذا الشخص ما عنده مشكلة عصبية، في مشاكل ثانية. أما إذا الشخص صج فيه خرف، المخ أصلا ينكمش يصغر ويبين هالأشياء، تبين بالأماراي. فإذا شفنا أن المخ بالأمراي منكمش وصاير أصغر، إحنا كاختصاصيين سمع ونطق نقدر نوجه الأهل نقول لهم شلون يقدرون يتعاملون مع هالشخص.
0: يعني
1: وبعدين
0: يعني هذه زيارة مهمة، زيارة هذه للطبيب أو للمختص هي مهمة للأهل أكثر يمكن من صاحب المرض نفسه.
1: أكيد أكيد، لأن صاحب المرض نفسه لازم يعطونا علاجات تبطئ هالأشياء.
0: نعم.
1: وتساعد على أنه ما يخسر ذاكرته سريع.
0: نعم.
1: بس مهم أن الأهل يصير عندهم نفس استشارة.
0: نعم.
1: وكونسلينج ينقال لهم أن ترى هذا المرض تدهوري حق الجهاز العصبي، وأن المرض هذا في عدة مراحل، وأن كل مرحلة يعني للأسف للأسف للأسف أنه راح تصير أسوأ من اللي بعدها، بس ضروري أن يعرفون شلون يتعاملون مع هالشخص معهم بالبيت، لأن التعامل لازم يفرق، لازم يتغير.
0: هذا صحيح، يعني ما أدري إيش أقول لك دكتورة مريم، زعلتينا وخوفتينا على مستقبلنا. يعني إحنا ما نحب حتى يعني حتى إحنا ما نحب يعني نوصل لمرحلة من العمر نلاقي نفسنا يعني نعاني.

0: من كل هذه الاضطرابات، ولكن مع كامل الأسف كما ذكرتي بأنه يعني أمر واقع كثير من الأشخاص من كبار السن.
1: بس ترى ما أقاطعك، بس ترى في وايد أشياء نقدر نسويها نقدر نتفادى هالشيء.
0: يا نعم.
1: اللي هو أكلنا، ندير بالنا على أكلنا، نبعد عن التدخين، النوم مهم، أقل شيء 7 ساعات باليوم، والنوم بالوقت الصحيح طبعا. الأكل الصحي ضروري، ما يصير ناكل أشياء متروسة دهونيات. طبعا المدخنين وهالأشياء اللي فيها نفس الكحول لازم نبتعد عنها. لازم الشخص يكون عنده حركة، لازم يتحرك يوميا. نعم. وضروري أنه هو يستخدم ذاكرته وإدراكه. شلون يعني؟ يعني نعم. يسوي نفس رياضة حق المخ نفسه، يقوي يعني الأعصاب اللي بالمخ، مثل السودوكو، عندنا الجنجفة. فأنا دائما أقول حق الريايل اللي بهلي، أقول له ما شاء الله عليكم لما تروحون الدوانية أنتم قاعد تستخدمون كل الأعصاب المخ.
0: الألعاب العقلية، الألعاب العقلية. أيوة. هذه مهمة. إذا دعينا أيوة. نعود مرة أخرى دكتورة مريم معالي تشمر إلى كبار السن اليوم، وبعد أخذهم لهذه الزيارة وتم تشخيصهم بهذه الأمراض التي يعاني منها كبار السن، نحن كأهل كيف من الممكن أن نتعامل مع هذا الواقع الجديد، مع هذه الاضطرابات في التواصل، في الذاكرة، في كل شيء ينوخذ من هذا المريض بسبب هذا المرض؟
1: الحين احنا كاختصاصيين سمع ونطق، احنا نقعد مع الاهالي ونعلمهم شلون يقدرون يتواصلون مع هالشخص. لما نتكلم عن كبار السن يعني عن الخرف والزهايمرز ومرض الرعاش، نقول لهم ان ترى كلامكم لازم يكون ابطأ عشان الشخص يفهم، ولازم تستخدمون كلمات مبسطة، ما تتكلمون عن أشياء الشخص صعب أنه يفهمها. إنزين؟ ولما أنتوا تشرحون حق الشخص، يعني فرضا الحين أنا بقول حق شخص ترى عمي باكر موعدك معاي الساعة 5، بعدين أرد أسأله عمي باكر موعدك معاي الساعة كم، لازم أأكد أنه هو فهم أنا شنو قلت. إنزين؟
0: نعم.
1: وضروري أن الأهل يفهمون أن مثل ما قلت لك من قبل أن في مراحل، أنا لما ندش على المرحلة اللي في مرحلة عن مرحلة تفرق، ففي مراحل الشخص يكون ما في أي مشكلة بس عنده مشاكل بالذاكرة، هذه غير عن المرحلة اللي يكون الشخص عنده مشاكل بالذاكرة وعنده مشاكل بالفهم.
0: هذه متقدمة، مرحلة متقدمة.
1: أي نعم.
0: نعم.
1: فلما تكون المرحلة متقدمة لازم نقول حق الأهل ترى ضروري أن أنتوا تساعدون أهلكم بفهم وايد أشياء.
0: نعم.
1: فيعني أنتوا ما يصير تقولوا تعتمدون عليهم أن
0: يرجع نفس الطفل إن... سبحان الله يعني.
1: أيوة.
0: نعم.
1: ولازم أنا وايد أقول نفس في عندي مثل وايد أحب أقوله حق الناس، أن حتى الريموت، إنزين الريموت ما له داعي في وايد أدقم فيه ما نستخدمها. فحق الكبار بسن أحب أني أنا أغطي لدقم، بس أخلي الأون والأوف، أطول الصوت وقصره وأغير المحطة عشان ما أحب أدودها، أحب أقلل من الأشياء اللي ممكن تسبب لا تشتت.
0: أنا لا أستطيع يعني كيف من الممكن أن أتعامل حقيقة مع هذا الحديث المؤثر دكتورة مريم، يعني مهما حاولت تجملينا الحقيقة هو مؤلم، يعني أن نشاهد شخصا ما كان في يوم من الأيام في قمة عطائه وفي وجود شخصيته القوية والكبيرة، نشاهده يعني يفقد كل هذه السمات، رغم أنه هو سبحان الله، ولكن يعني قدر الله وما شاء فعل. ما هي المحاذير التي يجب علينا أن نبتعد عنها دكتورة مريم في تعاملنا معهم؟
1: بس أنا حابة بس أكمل معك، هو صح اللي أنت قلته أنه وايد صعب أن نشوف ناس كانوا يعني هما ماسكين البيت ولا ماسكين شركات ولا ماسكين مكانة كبيرة، أن بعدين يفقدون كل اللي النطق واللغة وأن الحركة بعد. لكن ضروري أن أولياء الأمور ولا الأهل اللي حوالينا يكون عندهم يعني علم أن شلون يتعاملون معه. إنزين؟ فهذا شيء وايد حلو أن هم يدرون شلون يتعاملون معه وشلون أن هم يقدرون يحسنون حياته.
0: نعم.
1: أوكي؟
0: نعم.
1: شلون وأنت قاعد الحين تسألني شلون نقدر نتفادى هالأشياء، ولا شنو كان سؤالك عفوا؟
0: ما هي المحاذير التي علينا أن نبتعد عن ممارستها في مثل وجود هذه الحالات دكتورة مريم؟
1: حق الشخص نفسه يعني شخص
0: حق الأهالي يعني إيه؟ لا تسوون كذي قدام الشخص إذا كان يعاني من الخرف أو كان يعاني من هذه الأمراض، ما الذي يجب علينا الامتناع عنه قدامهم؟
1: الامتناع أن أنا ما أحب أن إذا في طبعا على مثل ما قلت لك كذا مرة أن في عدة مراحل، ما أحب أن يقولون حق الشخص يبقى ترى أنت بديت تخرف، يبقى ترى أنت بديت تنسى. ليش أقول له؟

0: حتى لما كان في لما صارت هالحرب اللي صارت وصار يعني صكوا المدارس كذي، في وايد ناس اقول لهم لا تقولون حق اهلهم اهلكم اذا هم مو واعيين على الشيء، لا تقولون
1: ما لا داعي،
0: لا تقولون لهم، لا تخرعونهم، ما لا داعي. ففي اشياء ما لا داعي ان احنا ندش فيها، وما يصير نكون وايد
1: في
0: نيجاتيف.
1: بعض الناس يجون يعني على ابو النبي يسلم على عمي تذكرني انا فلان فلاني تذكرني، يعني كانه يعني بعد فيه الموضوع
0: صح
1: احراج شويه.
0: صح صح دائما
1: نعم
0: لازم انتم تحطون ببالكم ان هم يفهمون اكثر وما راح يبينوا لكم. فانا
1: نعم
0: وايد احب حق الاهل ان لا لا لا لا تكلمونهم كأنهم يهال، هذا
1: نعم
0: اهم شيء عندي. لا
1: نعم
0: تكلم ما يخالف ضغط الجمل، لكن لا تكلمونهم مثل اليهال، ترى هم للحين موجودين، هم للحين يفهمون.
1: نعم
0: ولا تكونوا وايد سلبيين، يبا ترى انت بدأت تنسى، يبا ترى انت كبرت، لا يعني ليش اصير سلبيه؟
1: نعم
0: انا ادش يبا تذكر كذي، يبا رحنا اليوم كذي، يعني اشياء تدخل الفرحه بقلبه.
1: نعم
0: ما انكو انا هذا اهم شيء، ان السلبيين المفروض اصلا نبعدهم عن الكبار بالسن.
1: على كل حال هذه هي المسؤولية بكل ما تحمله من تفاصيل، في الأخير تقع على عاتق الأهل وليس على المريض نفسه،
0: صح
1: وهو الموضوع
0: اكيد
1: يمكن يكون حتى مؤلم على الأهل أكثر من المريض. شكرا جزيلا
0: اكيد
1: لك الدكتورة مريم بعرفان، أستاذ مساعد بجامعة الكويت كلية العلوم الحياتية، على كل هذه المعلومات وكل هذه المحاذير التي قدمتيها للأهل. إن شاء الله رب العالمين يبارك في كل كبار السن ويطول بأعمارهم ويتمم عليهم
0: اللهم
1: صحتهم
0: آمين.
1: وعافيتهم. حياك الله دكتور.
0: اللهم آمين. شكرا شكرا على الاستضافة.
1: حياك الله.

0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: ما زلنا نتواصل وإياكم مستمعينا وبرنامج مساء الخير يا كويت.

0: ومع تغطيتنا لهذا اليوم. أقام مساء أمس نادي توستر ماسترز إنسان ندوة تعليمية تحت عنوان كن صاحب رسالة، وذلك في مجمع بروميناد بمنطقة حولي، وشارك في الندوة عدد من الفرق التطوعية المختلفة، وذلك لتبادل الخبرات والأفكار وكيفية التعامل في المواقف المختلفة بحكمة ووعي. ميكروفون برنامج مساء الخير يا كويت كان هناك، وأجرت لنا الزميلة نجوى علي هذا اللقاء مع الأستاذ عادل الأنصاري رئيس فريق مونبار الدولي للسيارات الكلاسيكية والقديمة.
1: السلام عليكم، مساكم الله بالخير، معكم عادل أنصاري رئيس فريق مونبار دولي للسيارات الكلاسيكية والقديمة، ونتشرف فيكم الله يحفظكم. طبعا اليوم كنا احنا مشاركين، عندنا دعوة طبعا حضور ومشاركة مع نادي إنسان، يعني صراحة ما قصروا على صراحة الدعوة، وهم النادي يعني بالعكس يطرح ويعرف أهل الشباب والمحبين اللي عنده أي طموح وعنده أي هواية وعنده أي شيء يعني يبي يعرف عن الناس، وبنفس الوقت يصير مثل تبادل خبرات وتبادل أفكار، تبادل مثل آراء، يعني بالعكس شيء حلو، خصوصا حق الفرق اللي يعني تطوعية والفرق الدائمة اللي يحبون يكونون فرق، والاعتماد على النفس، الثقة بالنفس، هذا شيء طيب يعني استبناه منهم اليوم، وكانت مبادرات حلوة ومشاركات حلوة من الناس اللي موجودين واللي حضروا واللي يعني ضيوف. بالعكس هذا شيء حلو حق الناس وشيء حلو حق كل الموجود، يعني خصوصا أهل يعني مثل اللي عنده مثل شغلة يبي مثل يعني يعني يعرف الناس عليها أو يستفيد منها، وبنفس الوقت يعرف الناس يعني في شغلات صراحة يعني نورونا فيها، يعني شلون التعامل مثل الظروف الراهنة، شلون تعتمد على نفسك، شلون تكون فريق، شلون تكون يعني مجموعة من الناس وتكون هم يعني مثل خبرة، تكون عندك خبرة يعني تكسبها من بعض الآراء. ودنا الكل يشاركنا، لأن الحين الفترة هذه فترة صيف والناس يعني اللي مسافر واللي موجود، وهذا بالعكس اللي موجود يبي يكسب، يبي يعتمد على نفسه بعض الهوايات أو بعض الأفكار أو مثل عنده مثل آراء شلون يتعامل مع الناس، هذا شغل مجموعة حلوة يعني هم بالعكس تفيد البشر وتفيد الناس كلها. اللي عنده أي شيء بالعكس يعني ما قصروا صراحة نادي إنسان، شلون طريقة مثل التصرف تتصرف بنفسك يعني بحكمة يعني تستفيد منها، شلون عندك أفكار تبي تطرحها وتستفيد منها، شيء حلو. إذا عد دولة الكويت على البادرة الطيبة وما قصرتوا، ونشكر الجميع كل المستمعين، ويعطيكم ألف ألف عافية.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
3: ونبقى معكم في جولة التغطيات، وضمن برنامج التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، أقامت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بالشراكة مع شركة هيرتكس لإدارة المشاريع، أقاموا محاضرة بعنوان إدارة ما بعد الأزمة للمشاريع، قدمتها الأستاذة وسمية الحيان، وهي عضو الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية والشريك المؤسس لشركة هيرتكس. دعونا نستمع للأستاذة وسمية الحيان بهذا التصريح.
4: السلام عليكم، معكم وسمية الحيان، عضو الجمعية وشريك مؤسس لشركة هيرتكس ضمن برنامج التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال اللي تقيم الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بالشراكة مع شركة هيرتكس لإدارة المشاريع. قدمنا محاضرة بعنوان إدارة ما بعد الأزمة للمشاريع. محاور المحاضرة كانت عبارة عن الاستعداد المبكر وإدارة المخاطر، استعادة ثقة العملاء وتحقيق النجاح بعد الأزمات، التعامل الفعال مع الأزمات أثناء تنفيذ المشاريع، تطوير وتحويل التحديات إلى فرص للنجاح. أقمنا المحاضرة يوم الثلاثاء في مقر الجمعية بالخالدية.

0: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعينا الكرام، أصدرت قوة الإطفاء العام مجموعة من الإرشادات الخاصة بالسلامة البحرية، داعية مرتدي البحر إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تضمن سلامتهم وتحد من الحوادث البحرية. فقبل الانطلاق في أي مرحلة بحرية تبقى الجاهزية والاستعداد والالتزام بوسائل السلامة عوامل أساسية للاستمتاع برحلة آمنة ومطمئنة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا المقدم أحمد المشموم، ضابط إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام. أهلا وسهلا فيك مقدم أحمد.
2: حياكم الله، مساء الخير على الجميع.
1: حياك الله معنا في برنامج مساء الخير يا كويت. وبداية مقدم أحمد، أصدرت قوة الإطفاء العام مجموعة من الإرشادات الخاصة بالسلامة البحرية، بودنا نعرف من حضرتك أبرز الرسائل اللي حرصتوا على إيصالها من خلال هذه الحملة.
2: نعم طبعا، قوة الإطفاء العام تستعد لكل موسم بذاته. يعني دولة الكويت تمر بمواسم الشتاء متعلق بالبحر والسفر و العطلة الصيفية، كذلك عندنا موسم الشتاء تكون فيه اللي هو الرحلات للبار والكشتات والأمور هذه والقعدات الخارجية واستخدام الفحم. فلكل موسم اختصاصات، فبما أن احنا في موسم الصيف حاليا ويتهافت الكثير من الناس على القيام بالأنشطة البحرية، سواء الجلوس على الشاطئ أو السباحة أو استخدام القطع البحرية سواء لانجات أو جيتسكي أو اليخوت يعني ممارسة أنشطتهم، فواجب علينا أن احنا نذكر بأهم إرشادات السلامة والوقاية الخاصة بالأمور البحرية. أهم هذه الأمور تكون في يعني متابعة حالة الأرصاد الجوية من الجهات الرسمية أولا بأول، خصوصا إذا أنا أبي أطلع بستخدم قطعة بحرية وأبي أطلع فيها لرحلة، سواء كنت أنا المالك أو أنا أمتلك مكتب أو شركة لتأجير هذه القطعة البحرية للجمهور، أتأكد من الصيانة الدورية لهذه القطعة البحرية، أتأكد من استيفائها لجميع الشروط، أتأكد أن القطع الميكانيكية تعمل بكفاءة تامة. كذلك أثناء يعني التوجه للرحلة البحرية مثل ما ذكرت، أتأكد من حالة الطقس، لازم أتأكد من وسائل الاتصال أنها كافية ووافية، شحنها موجود لاستخدامها في حالة الطوارئ لا سمح الله إذا وقع أي

0: لا سمح الله. كذلك بالدرجه الاولى لازم اتاكد اني اوفر ستره النجاه لجميع مرتادي هذه القطعه البحريه. اليوم لازم يعني اذا انا طالع معي 7 أو 8 اشخاص لازم اوفر لهم لكل واحد ستره نجاه، لان لا سمح الله صار عندي اي خلل او خطر بعيد الشر عن الجميع. كل واحد يلبس ستره النجاه وينتظر وصول فرق الطوارئ، اليوم قوه الاطفاء العام بمراكزها البحريه المنتشره على يعني الخليج العربي كلها تعمل بكامل طاقتها، خصوصا في نفس هذه المواسم اللي هو موسم الصيف، وخصوصا في المنطقة الجنوبية للبلاد اللي هي قريبة من منطقة الشاليهات. جميع فرق الطوارئ البحرية هناك تعمل ويعني تتلقى البلاغات عن طريق غرفة العمليات المركزية، ويعني هذه أهم الإرشادات اللي ارتئينا في قوة الإطفاء العام نشرها ودائما نذكر فيها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
1: نعم مقدم أحمد، ما أكثر المخاطر والحوادث البحرية اللي دفعت القوة إلى تكثيف التوعية خلال هذه الفترة؟
0: والله يعني الأمانة الأسبوعين أو 3 أسابيع الماضيين يعني تلقينا عدد كبير من البلاغات الخاصة بالحوادث البحرية. بالمرتبة الأولى هي حوادث غرق القطع
1: صحيح.
0: البحرية، تسرب المياه لها. كذلك عندنا بالدرجة الثانية غرق الأشخاص أثناء ممارستهم للسباحة أو إهمال الأطفال أو المراهقين، وبالتالي يؤدي إلى غرقهم. سجلنا بعض حالات الوفاة، يعني للأسف الشديد أن هناك بعض حالات الوفاة اللي تم تسجيلها، وكلها يعني قضاء الله وقدره، ولكن جانب الإهمال كان له دور في الموضوع، جانب عدم الثقافة البحرية اللي موجودة كان له دور بالموضوع. ما زلنا احنا نطلع ونقول هذه الرسائل وننبه. ايضا لدينا حملة بحرية قريبة ان شاء الله راح يقوم فيها إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام، حملة توعية بحرية لجميع مرتادي الشاليهات ومرتادي البحر ومرتادي الشواطئ. بإذن الله راح يعني نتواصل مع الجمهور الكريم مباشرة، راح يتم توزيع بعض البروشورات، راح يتم توزيع بعض الهدايا العينية كسترة النجاة وغيرها من الأمور اللي ممكن الشخص يستفيد منها، ولكن تبقى المسؤولية على الفرد سواء مواطن أو مقيم بممارسة هذه الأنشطة وفق القواعد والاشتراطات الخاصة بأمنه.
1: نعم مقدم أحمد، يمكن حضرتك تفضلت في موضوع حالات الغرق، وفعلا احنا تابعنا من خلال السوشيال ميديا حالات الغرق، وفي منها يعني في أعمار يعني كبيرة يعني، وأكيد هو يعني يعرف يسبح، ولكن من وجهة نظرك شنو ممكن أو التصرف اللي يجعل الشخص في حالة غرق يعني، أو الأخطاء اللي يقوم فيها؟
0: للأمانة الكثير من الناس ما يقدرون حجم الخطر وحجم التعب اللي ممكن راح يتعرض له أثناء ممارسته للسباحة. كذلك عندنا يعني بعض حالات الغرق اللي قاعدة تصير أن الشخص يتعرض للشمس لفترات طويلة، يؤدي إلى حالة إغماء، فقدان للتوازن. يعني من الحالات اللي واجهناها أن الشخص اللي كان قاعد يمارس هواية السباحة وكان يبي يقوم بعملية انقاذ كان عنده أمراض مزمنة، بالتالي أثرت عليه، ويعني تم استدعاء الطوارئ الطبية والأخوان في وزارة الداخلية كلهم تعاملوا مع الموضوع. يعني أمر صعب، ما نقدر نتنبأ شنو ممكن يصير، ولكن الشيء اللي احنا متأكدين منه أن موضوع السباحة هو موضوع خطر، قد يكون ممتع ولكن في نفس الوقت خطر إذا احنا ما مارسناه وفق القواعد ووفق الاشتراطات. أنا اليوم كشخص أعرف أسبح، طاقتي وقدرتي ولياقتي قد ما تسمح لي أني أنا أسبح لمسافات بعيدة، قد ما تسمح لي أن أنا تكون عندي الطاقة الكافية أني أسبح لمدة مثلا 45 دقيقة أو ساعة أو بمسافة كيلو ونص أو كيلو وين. هذه من المسافات الكبيرة الناس تظن أنها سهلة، ولكن في الحقيقة هي ليست سهلة. كذلك عندنا في بعض المناطق البحرية تتكون فيها تيارات مائية أو الدراير، يعني كل هذه العوامل قد تعيق أن أنت تكون سباح وأن أنت تبي تروح مسافات بعيدة، ولكن أنت مو مقدر حجم الخطر. اليوم حتى الحالة الصحية أنت لازم تكون مقدرها، إذا أنت صاحب أمراض مزمنة، إذا كنت أنت قد يحوشك أي خلل لا سمح الله.

0: أثناء ممارسة السباحة، شد عضلي، إجهاد، ضربة شمس، نقص في التغذية. الناس اليوم تقعد على الواجهة البحرية مع ارتفاع درجات الحرارة، يعني ما تأخذ الترطيب وشرب الماء بالشكل المناسب والكافي، وبالتالي قد يكون عنده هناك جفاف، يكون هناك ضربة شمس، يكون هناك نقص في التغذية والأمور هذه، وبالتالي تؤدي إلى إغماءه أو إحساسه بالتعب أو الدوخة. وبعدها يعني هني تنتج المشكلة، خصوصا إذا كان مثلا هو شخص كبير بالسن ومعاه أسرة، معاه مراهقين أو أطفال. هني تكون مسؤوليتك، ما تقدر تقوم بالمسؤولية المناطة فيك،
1: نعم
0: خصوصا لما أنا يكون معي أطفال وما أنا مخليهم على الشاطئ، أقول لا والله قريب، لا والله دش هني أنا قاعد أشوفه. ولكن أنت كشخص قاعد على الشاطئ لازم تكون واعي وعارف طول الوقت شنو اللي قاعد يدور حواليك، وعارف ان انت في اي لحظة ممكن تقوم بعملية انقاذ او عملية مساعدة. اليوم حتى المسؤولية مو فقط يعني على الاشخاص اللي معاك، احنا يعني للامانة لما اتوجه للشاطئ عيني على كل الناس اللي موجودين حوالي، لان بعض الناس يكونون مهملين، بعض الناس اولياء الامور مخلين عيالهم على الشاطئ وكل واحد ماسك تلفونه او مو منتبه او ما اعطي ظهره للاطفال، والاطفال قاعد يمارسون لعبهم وشغلهم على الشاطئ. الطفل هذا غير واعي، عنده الفضول، قد يدش داخل البحر، قد يمسك جسم او كائن حي قد يكون خطير، او يمكن آلة حادة او ما الى ذلك.
1: نعم
0: يعني الاسباب والخطورة كثيرة، ولكن الوعي، المتابعة المستمرة من اشخاص بالغين كذلك من الامور اللي يعني تكون خطيرة. ان انا اليوم اعتمد على العاملة المنزلية ان هي اللي تقوم بعمليات مثلا المتابعة والانقاذ، ولكن اليوم العاملة المنزلية مو بالضرورة عندها الثقافة الكافية الخاصة بالانشطة البحرية،
1: صحيح
0: الثقافة الخاصة بعمليات الانقاذ. اليوم حتى انا قد احتاج الى عملية اللي هو الاسعاف الاولي، اذا انا يعني كان عندي خبرة او معرفة فيها قد احتاجها في اي وقت، ولكن مو اي شخص يقدر يقدم هذه الاسعافات او هذه يعني الأمور اللي يتدخل فيها على أساس ينقذ الآخرين.
1: نعم مقدم أحمد، يعني أيضا على الجانب الآخر بالنسبة لأصحاب القوارب، يعني أنتم تشددون لقوة الإطفاء تحديدا على فحص القارب والمحركات قبل الإبحار، يعني
0: نعم
1: لماذا هذا الحرص؟
0: طبعا، لأن اليوم أصبح الناس يتوجهون لممارسة الأنشطة البحرية عن طريق استخدام القطع البحرية، ولكن للأمانة الكثير من الناس لا يفقه بأي شيء من خبرات ممارسة هذه الهواية أو الخروج للبحر أو سحب القطعة البحرية أو إنزالها أو التصرف في حال حدوث عطل لا سمح الله. القطعة البحرية اليوم لها أصول باستخدامها، لها خبرات، لها أمور أنت لازم تتعلمها على أساس تقدر تطلع طلعة آمنة، ولكن ارتأينا أن الكثير من الناس قاعد تتعطل قواربهم وقطاعهم البحرية كله بسبب إهمال أو بسبب عدم وجود خبرة، خصوصا الشباب الصغار. يعني اليوم قاعد يمارسون هوايتهم ب يعني الجيت سكي وعملية القلص والعربانة والجرة من الشارع إلى مكان النزول وممارسة الهواية داخل، خصوصا أن الأخوان في وزارة الداخلية حطوا الكثير من الإرشادات والقوانين لتقنين والمحافظة على حياة هؤلاء الناس اللي قاعد يستخدمون هذه القطع. اليوم القوانين هذه موجودة لحمايتك، لحماية المجتمع، وليس لي يعني التسكير عليهم أو مضايقتهم، لا بالعكس، احنا يعني دائما في صفهم، نبيهم يمارسون هذه الأمور، ولكن لا يجب أن تتم الممارسة وفق قوانين، وفق إرشادات، وفق ثقافة
1: نعم
0: عامة
1: أكيد
0: تحافظ على حياتهم.
1: لسلامتهم أكيد. كل الشكر لك المقدم أحمد المشموم، ضابط إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام، عساكم على القوة.
0: حياكم الله.
2: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
3: أحبتنا، بهذه النغمة نكون قد عرفنا بأننا وصلنا إلى ختام مشوارنا لهذا المساء، وفي الختام سلام، كنا معكم من برنامج مساء الخير يا كويت، هذه تحيات الإعداد فريد الكندري عبد

0: الله الميموني.
1: وأجمل ورقة تحية من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر.
0: ريم المطيري من التنسيق والمتابعة تتمنى لكم مساء هانئا.
1: وأجمل وأرقى تحية أكيد من الهندسة الإذاعية ناصر العنسي.
0: سعد البوص من التنفيذ على الهواء.
1: دمتم في حفظ الله ورعايته مستمعنا الكرام حتى نلتقي في الغد. هذه تحيات مخرجنا محمد مل الله.
0: في أمان الله.
2: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
3: كلما زادت المحن أو لها أوقف الزمن،
2: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصنا لا يخترق.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، يقدمها لحضراتكم من الجاسم ويخرجها لكم المخرج أمير مختار.

جولتنا لهذا المساء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حافظه الله ورعاه يتلقى اتصالا هاتفيا ظهر اليوم من صاحب الجلالة ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة، أعرب فيه عن إدانته الشديدة للاعتداءات الإيرانية الآثمة على الأراضي والأجواء الكويتية. سمو ولي العهد حافظه الله يتلقى اتصالا هاتفيا من معالي رئيس المجلس الأوروبي، أعرب خلاله عن تضامن أوروبا الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الكويت في أعقاب الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران ووكلاؤها. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي منظومات الدفاع الجوي لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة عليها. دولة الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البحرين والأردن. البحرين والأردن يتصديان لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده ستهاجم إيران بقوة مجددا اليوم ولديها الحق في استئناف القصف. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على لبنان ويصدر إنذارات جديدة لإخلاء القرى الجنوبية. شهداء ومصابون بقصف للاحتلال على قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يطالب بضرورة انخراط أوروبا بشكل فعال في أي مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب بين بلاده وروسيا. تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا ظهر اليوم من صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة. جرى خلاله استعراض العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية والظروف الرهينة التي تمر بها المنطقة وتبادل الآراء بشأنها، خاصة فيما يتعلق بالاعتداءات الإيرانية الآثمة على الأراضي والأجواء الكويتية. كما أعرب جلالته خلال الاتصال عن إدانته الشديدة لهذه الهجمات السافرة والتي تعد انتهاكا صارخا لسياسة

قيادة دولة الكويت وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا جلالته على وقوف بلاده إلى جانب دولة الكويت وتضامنها مع شعبها الصديق ودعمها الكامل لكافة الجهود والإجراءات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها وصيانة استقرارها. هذا وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن خالص الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة، وعلى وقوف البلد الصديق إلى جانب دولة الكويت ومساندتها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، متمنيا لجلالته موفور الصحة وتمام العافية وللشعب البريطاني الصديق المزيد من التقدم والنماء. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أنطونيو خوسيه سيغورو رئيس جمهورية البرتغال الصديقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية البرتغال وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أنطونيو خوسيه سيغورو رئيس جمهورية البرتغال الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. وبعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أنطونيو خوسيه سيغورو رئيس جمهورية البرتغال الصديقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من معالي رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، وقد أعرب معاليه خلال الاتصال عن تضامن أوروبا الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الكويت في أعقاب الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران ووكلائها، مؤكدا أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشددا في الوقت ذاته على دعوة الاتحاد الأوروبي لجميع الأطراف المعنية إلى التهدئة ومواصلة العمل على المسار الدبلوماسي. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والمتميزة بين دولة الكويت ودول الاتحاد الأوروبي، حيث أشار معالي أنطونيو كوستا إلى تطلعه لبناء شراكة أوثق وأعمق بين الجانبين بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى 40 لتأسيس العلاقات المشتركة. من جانبه أعرب سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله عن خالص شكره وتقديره لمعالي رئيس المجلس الأوروبي على ما أبداه من مشاعر طيبة ومواقف داعمة تجسد روح التضامن مع دولة الكويت، منوها سموه إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة الكويت بالاتحاد الأوروبي، متمنيا سموه حفظه الله لمعاليه موفور الصحة والعافية ولدول الاتحاد الأوروبي وشعوبها بالمزيد من التقدم والازدهار. عقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعا برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وهذا نص التصريح. عقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم الأربعاء الموافق 10 من يونيو لعام 2026 برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي:
استهل مجلس الوزراء اجتماعه بتقديم خالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، وإلى الشعب الكويتي الكريم والمقيمين الكرام بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية الجديدة لعام 1448 للهجرة، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجرى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يوم أمس الثلاثاء بأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، والذي جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تم بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها. كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يوم أمس الثلاثاء من معالي ناريندرا مودي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية الهند الصديقة، والذي جرى خلاله استعراض العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الصديقين وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، مجددا معاليه إدانة جمهورية الهند الصديقة للهجمات الإيرانية الآثمة والسافرة على الأراضي والأجواء الكويتية واستهدافها مؤخرا للمدنيين ولمبنى مطار الكويت الدولي بهجوم غاشم أسفر عن مقتل أحد مواطني الجالية الهندية كما أصيب فيه آخرون، معتبرا معالي هذه الهجمات انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وترويعا للأبرياء والآمنين من المواطنين والمقيمين على أرضها، مؤكدا معاليه وقوف جمهورية الهند الصديقة إلى جانب دولة الكويت وتضامنها مع شعبها الصديق ودعمها لكافة الجهود التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها وصيانة استقرارها. وقد أعرب سموه حفظه الله ورعاه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة أحد مواطني الجالية الهندية إثر الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف المدنيين ومبنى مطار الكويت الدولي، راجيا سموه حفظه الله ورعاه الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية. كما عبر سموه حفظه الله ورعاه عن بالغ شكره وتقديره لمعاليه على وقوف جمهورية الهند الصديقة إلى جانب دولة الكويت ومساندتها لكل ما تتخذه من إجراءات لسيادة أمنها واستقرارها. من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله من أخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة الأسبوع الماضي، حيث نقل خلاله فخامته تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، معربا فخامته عن إدانته الشديدة للهجمات الإيرانية الآثمة على المنشآت المدنية، مؤكدا تضامن دولة فلسطين الكامل وتأييدها في كل ما تتخذه دولة الكويت من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها. وقد عبر سموه حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لفخامته على هذه المشاعر الأخوية الصادقة والموقف الداعم لدولة الكويت. كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة الأسبوع الماضي، حيث نقل سموه خلاله تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة إلى أخيه،
حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، معربا سموه خلال الاتصال عن إدانة مملقة للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي دولة الكويت ومنشآتها المدنية، مؤكدا تضامن مملكة البحرين الشقيقة الكامل مع دولة الكويت، ومنوها على أهمية التنسيق والتواصل المستمر بما

0: يخدم مصلحة الأمن والاستقرار المشترك. وقد أعرب سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة على هذا الاتصال الذي يعكس اللحمة الخليجية الواحدة، ومؤكدا سموه حفظه الله على أهمية التنسيق والمتابعة المستمرة لتعزيز العمل الخليجي المشترك. وكذلك أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله من معالي رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم الأربعاء، حيث جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والمتميزة بين دولة الكويت ودول الاتحاد الأوروبي، حيث أعرب معاليه خلال الاتصال عن تضامن أوروبا الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الكويت في أعقاب الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران ووكلائها، مؤكدا معاليه أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشددا في الوقت ذاته على دعوة الاتحاد الأوروبي لجميع الأطراف المعنية إلى التهدئة ومواصلة العمل على المسار الدبلوماسي، مشيرا معاليه إلى تطلعه لبناء شراكة أوثق وأعمق بين الجانبين بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيس العلاقات المشتركة. وقد أعرب سموه حفظه الله عن خالص الشكر والتقدير لمعاليه على ما أبداه من مشاعر طيبة ومواقف داعمة تجسد روح التضامن مع دولة الكويت، منوها سموه حفظه الله على عمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة الكويت بالاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إلى العاصمة الأردنية عمان الأسبوع الماضي، حيث بحث معاليه خلال الزيارة مع معالي وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى آخر التطورات الأمنية والإقليمية والجهود المبذولة بشأنها، مشيدا معاليه بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وما يشهده التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين من تنسيق متواصل يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار. من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح حول آخر المستجدات بالنسبة للأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المنطقة. من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره وبأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على دولة الكويت، والتي كان آخرها صباح اليوم الأربعاء في تصعيد جديد يضاف إلى سلسلة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة والتي استهدفت مجددا المنشآت المدنية والحيوية ومنها مطار الكويت الدولية، مما أسفر عن مقتل أحد مواطني الجالية الهندية، كما أصيب فيه آخرون فضلا عن أضرار في المنشآت الحيوية بما فيها بعثات دبلوماسية، مؤكدا رفض دولة الكويت القاطع لما تقوم به إيران من هجمات عدوانية سافرة تؤدي إلى زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر وتقوض أمن واستقرار المنطقة وتشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مشددا على أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وهي خط أحمر لا يمكن المساس به، مؤكدا أن تكرار هذه الادعاءات تكشف عن نهج عدواني منظم وانتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت، وهو أمر لن تقبل به دولة الكويت أو تتهاون إزاءه، مؤكدا بأن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل والأصيل باتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على مثل هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: عودة لكم مستمعين الكرام ولاستكمال تفاصيل تصريح مجلس الوزراء. وضمن هذا السياق، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت مملكة البحرين الشقيقة، والتي كان آخرها صباح اليوم الأربعاء في تصعيد خطير يمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة، ويجسد استخفافا واضحا لسيادة الدول ومساسا مباشرا بأمن مملكة البحرين واستقرارها سلامة شعبها، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا بالغ الخطورة وتكشف عن نهج عدائي في التعامل مع دول الجوار، بما يقوض فرص التهدئة ويدفع المنطقة نحو المزيد من التوتر، مشددا على أن أمن مملكة البحرين الشقيقة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل لا يتجزأ، مجددا رفض دولة الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية، ومؤكدا تضامنه الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ووقوف دولة الكويت إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها واستقرارها. وفي سياق متصل، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اليوم الأربعاء، في انتهاك سافر لسيادة الدول وخرق لقواعد القانون الدولي، وبما يعكس نهجا مرفوضا في التصعيد، مشددا على أن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه تقويض الجهود الرامية إلى خفض التوتر وتعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من المخاطر.

الهاشمية الشقيقة، ومؤكدا على وقوف دولة الكويت إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن إدانة دولة الكويت لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية الذي استهدف دورية للجيش اللبناني وأدى إلى سقوط ضحايا عسكريين يوم السبت الماضي في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة ولقواعد القانون الدولية، مؤكدا رفض دولة الكويت القاطع لاستمرار هذه الانتهاكات التي تأتي في وقت تبذل فيه جهود دبلوماسية حثيثة لوقف الاعتداءات وتهدئة التصعيد، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضمان الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 1701، مجددا تضامن دولة الكويت الكامل مع لبنان الشقيق ودعمه لكل ما يحفظ أمنه وسيادته واستقراره، معربا عن خالص تعازيه للحكومة اللبنانية والشعب اللبناني ولأسر الضحايا. من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علما بأحدث المستجدات وآخر التطورات بشأن الجهود السياسية والدبلوماسية التي يقوم بها معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ووزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية. كما أحيط مجلس الوزراء علما بقيام وزارة الخارجية ممثلة بنائب وزير الخارجية السفير حمد سليمان المشعان باستدعاء القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الإيرانية لدى دولة الكويت الأسبوع الماضي وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداءات الإيرانية المستمرة وقرار تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية لدى البلاد واعتبار 2 من أعضاء البعثة الإيرانية غير مرغوب فيهما، وتطلب مغادرتهما أراضي دولة الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة. ويأتي هذا القرار على إثر استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، والتي تجددت الأسبوع الماضي مستهدفة عددا من المرافق المدنية والمنشآت الحيوية من بينها مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن مقتل أحد مواطني الجالية الهندية، كما أصيب فيه آخرون إلى جانب أضرار مادية طالت منشآت حيوية ومقار دبلوماسية في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها ولميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، حيث تم خلال الاستدعاء تجديد إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة والتأكيد على رفض دولة الكويت القاطع لاستخدام أراضيها وأجوائها في أي أعمال عدائية ضد أي دولة، والتشديد على أن الادعاءات الإيرانية باطلة عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي دليل، وأن تكرار هذه المزاعم لا يمكن أن يبرر بأي حال من الأحوال الاعتداءات التي طالت أراضي دولة الكويت ومنشآتها المدنية والحيوية، والتأكيد على حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحفظ سيادتها وصون أمنها وحماية أراضيها وأجوائها ومواطنيها والمقيمين فيها إزاء هذه الممارسات العدائية الممنهجة بما يتسق مع القانون الدولي. وكذلك أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة الرسمية لمعالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح إلى واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس الماضي، وفحوى اجتماع معاليه مع وزير الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ماركو روبيو. وتم خلال الاجتماع استعراض الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الصديقين وما يجمع شعبيهما من علاقات تاريخية وثيقة،
حيث أكد الجانبان حرصهما على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، لا سيما السياسة الدفاعية والاستثمارية والثقافية، بما يواكب متانة العلاقات الثنائية المتميزة ويدفع بها نحو آفاق أرحب ويعزز فرص

تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. كما جرى خلال الاجتماع إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة ضد دولة الكويت، والتأكيد على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وسلامة أراضيها. كما شدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق الكويتي الأمريكي على مختلف الأصعدة والمستويات في ظل الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة، من أجل مواجهة التحديات الراهنة والتعامل مع التطورات المتسارعة وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويحفظ أمن المنطقة وازدهارها. كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى اجتماع معاليه مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب الأمريكي براين ماست يوم الخميس الماضي، والتي جرى خلالها استعراض العلاقات الكويتية الأمريكية التاريخية الراسخة وما تتمتع به من شراكة استراتيجية متينة وتعاون وثيق، إلى جانب بحث سبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات وتوسيع نطاق التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، إضافة إلى بحث آخر التطورات التي تشهدها المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأيضا أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج أعمال الدورة 11 للجنة الكويتية العمانية المشتركة، والتي عقدت في مسقط عاصمة سلطنة عمان الشقيقة يوم الاثنين الماضي برئاسة معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ومعالي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وبحضور عدد من كبار المسؤولين في البلدين، حيث تم خلال أعمال الدورة 11 استعراض العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين ومجالات التعاون الحيوية والهامة، لا سيما في المجال الاقتصادي والإنمائي والتجاري والصناعي والاستثماري والجمركي والغذائي والتعليمي والإعلامي والسياحي والثقافي وغيرها من المجالات بين القطاعات والأجهزة المختلفة في البلدين الشقيقين، وبحث سبل تعزيزها والأخذ بها نحو المزيد من التعاون والتكامل الاستراتيجي بما يعكس الرغبة المشتركة في تطوير وتوطيد العلاقات الكويتية العمانية على كافة المستويات، تجسيدا لرؤى وتوجيهات قيادتي البلدين الحكيمين وحرصهما على الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة ويواكب تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المزيد من التنمية والازدهار. وضمن هذا الإطار، أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى لقاء معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بوزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي على هامش زيارة معاليه الرسمية لسلطنة عمان الشقيقة، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور مستمر على مختلف الأصعدة وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها واستعراض أوجه التعاون والتنسيق المشتركة بين البلدين وسبل الارتقاء بهما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي. وبمناسبة عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1448 للهجرة، ونظرا لوجود احتمالين بشأن هذه العطلة وهما كالتالي: الاحتمال الأول أن يكون عدد أيام شهر ذو الحجة لعام 1447 هجري هو 29 يوما، وفي هذه الحالة قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر يونيو لعام 2026 باعتباره عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء الموافق 17 من يونيو لعام 2026.

الاحتمال الثاني أن يكون عدد أيام شهر ذو الحجة لعام 1447 هو 30 يوما، وفي هذه الحالة قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأربعاء الموافق 17 من يونيو لعام 2026 باعتباره يوم عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، على أن يعتبر يوم الخميس الموافق 18 من شهر يونيو لعام 2026 يوم راحة لوقوعه بين عطلتين، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 21 من شهر يونيو لعام 2026. أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة. وفي ضوء المتابعة الحثيثة لمجلس الوزراء لكافة الأعمال التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية في ظل الظروف الراهنة، اطلع مجلس الوزراء على التقارير المقدمة من معالي الوزراء والجهات الحكومية حول الإجراءات التي اتخذت لرفع درجة الجاهزية إلى أقصى مستوياتها لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير كافة احتياجاتهم المعيشية نتيجة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها دولة الكويت والمنطقة. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. ونظرا لتطورات الأوضاع المتسارعة في ظل الظروف الراهنة، فإن مجلس الوزراء مستمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش صباح اليوم أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. وأهابت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي بالجميع الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة على دولة الكويت، والتي كان آخرها اليوم في تصعيد جديد يضاف إلى سلسلة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة ويعد تماديا خطيرا يعرض حياة المدنيين وسلامة المنشآت الحيوية والسكنية للخطر. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن تكرار هذه الاعتداءات يعكس نهجا عدوانيا منظما وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتقويضا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وشددت الوزارة على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في انتهاك سافر لسيادة الدول وخرق لقواعد القانون الدولي وبما يعكس نهجا مرفوضا في التصعيد. وذكرت الخارجية في بيان لها اليوم أن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه تقويض الجهود الرامية إلى خفض وتعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من المخاطر، مؤكدة ضرورة وقف هذه الممارسات واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها. وجددت موقف دولة الكويت الثابت والداعم لأمن واستقرار مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مؤكدة وقوفها الكامل إلى جانبهما في كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما. وفي العاصمة البحرينية المنامة عقد المجلس

0: الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي اجتماعه في مدينة المنامة بمملكة البحرين، حيث دان المجلس الوزاري باسم دول مجلس التعاون وبأشد العبارات هذه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، ويعدها عدوانا سافرا على سيادة الدول وأمن شعوبها وسلامة أراضيها، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكد المجلس في جلسته التي عقدت بمشاركة وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أكد أن هذه الأعمال العدائية لا تخدم أي تفاهم أو تقارب، بل تباعد بين الشعوب وتقوض أسس الثقة وتزرع الشقاق وتغلق أبواب الحوار التي طالما دعت إليها دول المجلس. فالعدوان لا يبني أي علاقات والترويع لا يصنع استقرارا. وأعرب المجلس عن تضامنه الكامل ووقوفه الراسخ صفا واحدا مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية. وحول ردود الفعل على الاعتداءات التي طالت دولة الكويت ودول عربية أخرى، توالت ردود الفعل الخليجية والعربية المنددة بالاعتداءات الإيرانية الغاشمة والانتهاكات السافرة لسيادة كل من مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، معا إلى هذا التقرير.
1: لا تزال ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت أراضي وأجواء دولة الكويت تتوالى، حيث أعربت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لاعتداءات الإيرانية الغاشمة والانتهاكات السافرة لسيادة كل من مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. واعتبرت وزارة الخارجية السعودية في بيان اعتبرت هذه الاعتداءات تهديدا لأمن وسلامة أراضي الدول الشقيقة ومجالاتها الجوية. ومن جهته جدد مجلس الوزراء القطري إدانة دولة قطر الهجمات الإيرانية التي استهدفت اليوم كلا من دولة الكويت ومملكة الأردنية الهاشمية، وما يمثله ذلك من انتهاك سافر لسيادة هذه الدول الشقيقة وخرق صارخ لقواعد القانون الدولي وتهديد خطير لأمن المنطقة واستقرارها. وأعرب المجلس عن تضامن قطر الكامل مع الكويت والبحرين والأردن ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها، مؤكدا ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. بدوره أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم بشدة العدوان الإيراني الغاشم على دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وجدد أبو الغيط في بيان تضامن الجامعة العربية الكامل مع الكويت والبحرين والأردن في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة، معربا عن قلقه الشديد إزاء استمرار إيران في استهداف الأراضي العربية في سياق التصعيد القائم بالمنطقة، وأكد أن هذا النهج مرفوض ويكشف عن مساعٍ إيرانية لزعزعة الأمن الإقليمي العربي وابتزاز المجتمع الدولي في آن واحد، داعيا الأطراف المعنية إلى تسريع التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة المستمرة منذ 100 يوم ويسهم في احتواء التصعيد ووقف تداعياته على أمن واستقرار المنطقة. هذا وقد أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات اليوم لاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة. وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة الثلاث وتهديدا لأمنها واستقرارها، مؤكدة تضامن دولة الإمارات الكامل مع الكويت والبحرين والأردن ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. كما أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الكويت والأردن والبحرين والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول الشقيقة.

0: سلامة أراضيها وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم تضامن مصر الكامل ووقوفها إلى جانب الكويت والأردن والبحرين في مواجهة هذه الاعتداءات المرفوضة ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومقدراتها الوطنية.
1: نعود إلى المنامة، حيث أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وذكرت قوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في المملكة. وفي الأردن، أعلن الجيش اليوم أن الدفاعات الجوية أسقطت 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق في محافظة الزرقاء شرقي الأردن. وأفاد بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أنه نتج عن عمليات الاعتراض سقوط شظايا، لكن لم تقع إصابات بشرية أو أضرار مادية. في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران استغرقت وقتا طويلا للتفاوض على اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه سيتعين عليها الآن دفع الثمن، وذلك بعد تبادل إطلاق النار إثر إسقاط إيران لمروحية أباتشي أمريكية قبالة سواحل عمان. وأكد أن بلاده ستضرب إيران بقوة اليوم مجددا، وقال الرئيس الأمريكي أن بلاده ستهاجم إيران بقوة مجددا اليوم ولديها الحق في استئناف القصف. بدوره، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجست أنه من غير الحكمة أن تمضي إيران في تحدي الولايات المتحدة الأمريكية، محذرا طهران من مواصلة التصعيد. عباس متولي معه التفاصيل.
2: صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران ستضطر لدفع الثمن بسبب تعثر المفاوضات مع الولايات المتحدة، وهو تحول في لهجته بعد أن قلل لأسابيع من شأن الوتيرة البطيئة للمحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق سلام. أطلق ترامب هذا التحذير في منشور له اليوم الأربعاء على منصة تروث سوشيال، وذلك بعد أن شن الجيش الأمريكي ضربات ضد إيران في اليوم السابق ردا على إسقاط إيران لمروحية أمريكية من طراز أباتشي بالقرب من مضيق هرمز. وقال ترامب في المنشور: الجيش الإيراني في حالة فوضى عارمة وتامة، بل إن أجزاء كبيرة منه مثل القوات البحرية والجوية لم تعد موجودة، لقد هزموا تماما. وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز إنه على وشك إصدار أوامر بشن المزيد من الضربات على إيران، وأشار إلى أنه قد يواصل توجيه الضربات التي قال إنها ستستهدف محطات توليد الكهرباء والجسور، لأن المفاوضين الإيرانيين يتلاعبون بالولايات المتحدة. وأضاف أنهم استغرقوا وقتا طويلا جدا للتفاوض على اتفاق كان سيكون رائعا بالنسبة لهم، والآن سيتعين لهم دفع الثمن. ولم يتضح على الفور ما قصده ترامب بقوله إن إيران ستدفع الثمن، فلطالما صرح بأن الحصار الأمريكي المفروض عند مضيق هرمز والذي عزل إيران عن حركة تجارية هامة قد أثبت فعالية تفوق خيار قصف إيران. وبالأمس أبدى ترامب ترددا بشأن تجديد العمل العسكري ضد إيران، إذ قال للصحفيين: إذا لجأت إلى القصف فإن الكثير من الناس سيقتلون، من يريد فعل ذلك؟ أنا لا أريد. مضيفا أن التوصل إلى اتفاق موقع مع إيران سيكون في الواقع أقوى من القصف. ولطالما أصر ترامب لأسابيع على أن إيران ترغب في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة حتى مع رفضها التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب والتخلي عن برنامج الأسلحة النووية. وسبق لترامب أن تحدث عن استعداده لانتظار إيران في مفاوضات طويلة الأمد، وقال إن إيران افترضت خطأ أنه سيتراجع عن مطالبه أثناء المفاوضات لتجنب مواجهة طويلة قبل انتخابات التجديد النصفي، ثم علق قائلا: أنا لا أهتم بانتخابات التجديد النصفي. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
1: في فيينا، وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم على قرار تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية يطالب إيران بالإعلان عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالتحقق منها، وهو ما قد يعقد محادثات واشنطن مع طهران. وقال دبلوماسيون حضروا الاجتماع المغلق إن القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجرت الموافقة عليه بأغلبية 21 صوتا ومعارضة 3 أصوات وامتناع 10 عن التصويت. وأضاف الدبلوماسيون أن الدول المعارضة هي روسيا والصين والنيجر، مشيرين إلى أن فنزويلا لم يسمح لها بالمشاركة. وفي لبنان، قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم أن 15 شخصاً قتلوا وأصيب آخرون من جراء غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. هذا وقد أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمراً بإخلاء بعض القرى جنوب لبنان. سحر بشارة والمزيد من التفاصيل.
3: صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب، لا سيما على مدينة سور والبلدات المحيطة بها، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا على الأقل وجرح 15 آخرين في حصيلة أولية، بينهم 9 قتلى و7 جرحى في بلدة طير ضبة التي تعرضت ل9 غارات، كما سقط 3 قتلى في بلدة دير قانون النهر وقتيل في منطقة المساكن الشعبية في سور وقتيلين في بلدة صدقين، ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل على رفع الأنقاض. كما شن الطيران الحربي 16 غارة على بلدة مجد لسون وسلسلة غارات على بلدة صريفة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وفي قضاء النبطي شن الطيران الحربي حزاما ناريا على بلدة كفر رمان واستهدف سيارة في بلدة الدوير، ما أدى إلى سقوط قتيل. كما وسع جيش الاحتلال اعتداءاته إلى مدينة صيدا، حيث استهدفت مسيرة سيارة ما أسفر عن سقوط قتيل. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة النهائية لضحايا الغارات التي استهدفت مدينة صور بالأمس بلغت 11 قتيلا و44 جريحا. وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 3696 قتيلا و11413 جريحا. بالتوازي، أقدمت قوات الاحتلال على اختطاف عضو بلدية في بلدة كفرشوبة وأحد العمال، وأقر جيش الاحتلال بالعملية إذ أعلن اعتقال شخصين ونقلهما إلى إسرائيل للتحقيق. وأنذر جيش الاحتلال سكان 3 بلدات بالإخلاء قبل أن يشن الطيران الحربي سلسلة غارات على البلدات المهددة. كما أقدمت قوات الاحتلال على نسف المنازل في بلدة الغندوري في قضاء بنت جبيل. بالتوازي، استهدف الطيران الحربي بلدة سحمر في البقاع الغربي. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وفي أنقرة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها تمثل تهديدا لتركيا أيضا. وأضاف أن إسرائيل منذ تأسيسها تلعب دورا تهدد فيه السلام والاستقرار في منطقتنا، مشيرا إلى أن أمن تركيا يبدأ من بيروت والشام. في غزة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 5 آخرين خلال 24 ساعة، في حين استهدفت المدفعية والبحرية الإسرائيلية مناطق متفرقة من القطاع. في جديد الحرب في أوكرانيا، طالب الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي بضرورة انخراط أوروبا بشكل فاعل ومؤثر في أي مفاوضات قادمة تهدف إلى وضع حد للحرب الدائرة بين بلاده وروسيا والتي دخلت عامها الخامس. في موسكو، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن أي محاولات أوروبية لاعتراض ناقلات النفط الروسية في البحر المتوسط تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مؤكدة أن موسكو تحتفظ بحقها في استخدام مختلف الوسائل لحماية شحنتها في تلك المنطقة. وحول التوتر الحدودي بين باكستان وأفغانستان، أعلن وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار اليوم مقتل 26 مسلحا على الأقل جراء الضربات التي نفذتها باكستان على طول الحدود مع أفغانستان. في المقابل أعلنت الحكومة الأفغانية اليوم مقتل 12 شخصا على الأقل.

0: وإصابة 10 آخرين إثر ضربات شنتها باكستان بالقرب من الحدود المشتركة. مستمعينا الكرام، نصل معكم الآن لفقرة الحوار والتحليل في هذه الجولة، ونتابع فيها تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران. في ظل استمرار التصعيد بالمنطقة، شهدت دولة الكويت اعتداءات إيرانية آثمة استهدفت أراضيها تصدت لها منظومات الدفاع الجوي وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، وتزامن ذلك مع موجة إدانات عربية واسعة للاعتداءات التي طالت دولة الكويت إلى جانب مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، وسط تأكيدات على ضرورة احترام سيادة الدول والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران استغرقت وقتا طويلا للتفاوض على اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه سيتعين عليها الآن دفع الثمن. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد البغيلي. دكتور محمد، أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا.
0: دكتور محمد، كيف يمكن قراءة تجدد العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف الأراضي الكويتية؟
1: يعني هو يبدو أن النظام الإيراني يريد أن يرفع التكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية، فبدأ يعود بقصف حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية ويضرب المدنيين، ويعني ويتخذ دعاية كاذبة ومضللة بأنه يضرب أصول عسكرية أمريكية أو مصالح أمريكية في المنطقة. يعني هو يريد أن يخدع العالم، ويريد أن يكسب التعاطف الذي خسره خلال الأيام الماضية خلال العمليات العسكرية التي تم تبادل فيها إطلاق الصواريخ بين الأطراف، بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي وإيران. إيران تريد أن تدخل بالإجبار دول مجلس التعاون والأردن أيضا، ولا تريد أن تدخل مثلا تركيا ولا أذربيجان، علما بأنهم يعني يملكون قواعد وأصول عسكرية وحتى إسرائيلية أيضا. يعني
0: نعم دكتور محمد، يعني هذا ما نود الحديث عنه، ما دلالات تجدد اتساع نطاق الاعتداءات الإيرانية السافرة لتشمل يعني دولة الكويت إلى جانب مملكة البحرين واليوم كذلك المملكة الأردنية الهاشمية؟ تفضل.
1: نعم، هو يعني عراقجي نفسه وزير الخارجية في كتابه في قوة التفاوض يتكلم أنه إذا كان هناك يعني خسارة على جانب أو طرف من الأطراف، عليه أن يدخل الأطراف الأخرى. يعني هذه عقلية الدبلوماسية والسياسة الإيرانية، هو يريد أن يدخل الأردن والكويت وأكثر دول المنطقة حتى يرفع التكلفة ويجبر الولايات المتحدة الأمريكية أن تعود إلى طاولة المفاوضات، علما بأن الزيارة الأخيرة لوزير الداخلية الباكستاني للجمهورية الإيرانية يعني أنبأت بأن هناك فشل في المفاوضات ونهاية حالة لا حرب ولا سلم، والدليل بأنها عادت الجمهورية الإيرانية بقصف دول الخليج اللي هي والأردن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أعتقد بأن هناك تلاقي مصالح بين الولايات المتحدة وبين الجمهورية الإيرانية. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستثمر يعني كأس العالم وتلهي الحزب الديمقراطي، وكذلك أيضا الجمهورية الإيرانية تريد أن ترفع يعني أو تعيد شبح الحرب لكي تحرج الولايات المتحدة الأمريكية وتنظيم كأس العالم ورفع نسبة أو التهديدات على الأمنية في داخل عند الجماهير أو عند الدول والمنتخبات المشاركة.
0: طيب دكتور محمد، إلى أي مدى يعكس الاجتماع الخليجي والعربي في إدانة هذه الاعتداءات يعني كموقف موحد تجاه حماية أمن المنطقة وسيادة الدول؟
1: هذا يعكس يعني صلابة ووحدة الموقف الخليجي والدول العربية والإسلامية ورفضها للسياسات الإيرانية والاعتداءات الإيرانية، وبالتالي لها الأثر في أن هذه الاعتداءات ستكون يعني اعتداءات مستمرة في مستمرة يعني مستقبلا في المنطقة، يعني اعتبارا بأن الولايات المتحدة الأمريكية حاليا هي الضامن لدول مجلس التعاون ودول الخليج. لا يمكن أن نتجه أبدا إلى مرحلة لا سلم ولا حرب بدون أي ضمانات عربية وإسلامية. دول مجلس التعاون والعالم العربي الإسلامي الآن هم في صدد يعني اتخاذ إجراءات فعلية في بعد الحالة اللا حرب، يعني أو ما بعد الحرب، لأن حالة اللا حرب سيكون هناك بإذن الله تعويضات تجبر النظام الإيراني على دفعها لدول الخليج، وكل دولة تضررت جراء هذا العدوان.
0: طيب دكتور محمد، يعني اليوم كانت هناك تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران التي يعني ستدفع الثمن وسيتعين عليها دفع الثمن في بعد التطورات العسكرية الأخيرة، كيف تقرأ هذا التصريح؟
1: هو يعني من خلال يعني تحريك الأرصدة أو الأموال المجمدة، ويعني وهو حق، يعني ليس هو ليس سلب للمصالح الإيرانية يعني أبدا. رؤوس الأموال الإيرانية المجمدة هي من حق الذي تضرروا أو الذي حتى فقدوا حياتهم من أيضا المقيمين على الأراضي في مجلس التعاون. يجب أن يدفع الثمن هذا النظام وأي نظام آخر، لأن لدينا تجربة مع العراق في النظام السابق البعثي، ودفع حتى النظام الذي بعده، يعني النظام الذي لم يرتكب تلك الجرائم دفع، لأن هذه يعني ترثها الشعوب، ترث الأنظمة الطاغية، الأنظمة الإرهابية. الجمهورية الإيرانية يبدو أنها مصرة على استمرار الاعتداءات، وأنها يعني لا تبالي في أن يأتي أي نظام لاحق، أو أنها إذا استمر النظام الإيراني الحالي لا يبالي بيعني دفع الفاتورة أو تكلفة الفاتورة على الشعب الإيراني.
0: نعم، الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد البغيلي كنت معنا، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات.

0: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على تباين في أداء مؤشراتها، إذ تراجع المؤشر العام بنحو نقطتين ليبلغ 8712 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي ب28 نقطة، في حين ارتفع مؤشر السوق الأول 3 نقاط ليصل إلى 9176 نقطة. وعلى مستوى التداولات، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 386 مليون سهم عبر قرابة 23,000 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 79 مليون دينار. الآن مستمعينا الكرام، لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة طقس حار نسبيا ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 5 إلى 25 كيلومتر بالساعة. الطقس المتوقع نهار يوم الخميس طقس شديد الحرارة ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعة الرياح من 15 إلى 40 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لفجر الغد، مدينة الكويت 27 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 26، الجهرة، مزارع العبدلي، مزارع الوفرة 24، ميناء الأحمدي وفيلتشة 29، جزرنا الشمالية ورب وبوبيان 28، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 30 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج ليلا، ارتفاع الموج من 1 إلى أقل من 2 قدم، خفيف إلى معتدل الموج نهارا، ارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم. أعلى مد في الساعة 8:15 دقيقة صباحا، أدنى جزر في الساعة 1 الفجر. موعد أذان الفجر في الساعة 3:13، موعد شروق الشمس في الساعة 4:48، موعد شروق الشمس في الساعة 4:48. كان معاكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.
0: وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها من أخبار. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتلقى اتصالا هاتفيا ظهر اليوم من صاحب الجلالة ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة، أعرب فيه عن إدانته الشديدة للاعتداءات الإيرانية الآثمة على الأراضي والأجواء الكويتية. سمو ولي العهد حفظه الله اليوم يتلقى اتصالا هاتفيا من معالي رئيس المجلس الأوروبي، أعرب خلاله عن تضامن أوروبا الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الكويت في أعقاب الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران ووكلائها. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية. رئيس الأركان العامة للجيش تعلن تصدي منظومات الدفاع الجوي لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة عليها. دولة الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البحرين والأردن. البحرين والأردن يتصديان لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده ستهاجم إيران بقوة مجددا اليوم ولديها الحق في استئناف القصف. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على لبنان ويصدر إنذارات جديدة لإخلاء القرى الجنوبية. شهداء ومصابون بقصف للاحتلال على قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يطالب بضرورة انخراط أوروبا بشكل فاعل في أي مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب بين بلاده وروسيا. نهاية الجولة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت تقدم ريادات تاريخية. ريادات تاريخية. إن في تاريخ الوطن الميمون، في توالي أيامه الزاهيات على القرون، بدايات وخطوات أقامت منارات من الإنجاز والعطاء، وحققت ريادات وسمت بأعلامها المبدعين الذين كان لهم دورهم الكبير في تقدم الفكر التاريخي والحضارة والتحديث منذ النشأة والتأسيس. ريادات تاريخية. ريادات تاريخية. إعداد سعد العجمي، تقديم سعد العجمي وطلال الشمري، تنفيذ نايف بدر. برنامج ريادات تاريخية يخرجه لكم مشعل العميرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم من جديد أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ريادات تاريخية، ولا زلنا نواصل الحديث عن أحد فرسان الكويت، واحد أبرز من وضع بصمات مميزة في جميع مناحي الحياة، ابتداء من مجال الفروسية والدفاع عن أرض الكويت الطاهرة، مرورا بتولي المناصب القيادية مثل دائرة الأوقاف ودائرة البلدية ودائرة الأيتام ودائرة المعارف الشيخ عبد الله الجابر الصباح، غفر الله له وتجاوز عنه وأسكنه فسيح جناته، وجزاه الله كل خير عن الكويت وأهلها، لمن قام بها بوضع اللبنات الأول في هذه المؤسسات من أجل خدمة الكويت وأهلها. كنا أعزائي المستمعين قد توقفنا في الحلقة الماضية عن دوره رحمه الله في المراحل الثلاث من مراحل تشكيل محاكم الكويت، وكنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عن المرحلة الثالثة التي شهدتها محاكم الكويت وكان فيها جزء كبير من مراحل التطور والنمو.
3: أعزائي المستمعين، هذه المراحل في تاريخ القضاء والمحاكم في الكويت كانت ذات بعد وامتداد تاريخي ذكره وأكد عليه وأثبته في تواريخه كل من ألف عن الكويت من الرواد الأوائل، ومنهم الشيخ يوسف بن عيسى الجناعي رحمه الله في كتابه المشهور وتاريخه المذكور صفحات من تاريخ الكويت، حيث قال في فقرة من فقرات ذلك الكتاب والذي نظمه وصنفه على عدة فقر تجاوزت 30 وتحت عنوان فرعي هو تاريخ القضاء في الكويت، يقول الشيخ يوسف بن عيسى: إن مبدأ تاريخ القضاء في الكويت مجهول. وقد ذكر الأستاذ برشيد في تاريخه، طبعا يقصد زميله وصديقه ومؤرخ الكويت الأول الشيخ عبد العزيز رشيد رحمه الله، يقول الشيخ يوسف بن عيسى: قد ذكر الأستاذ برشيد في تاريخه أن أول قاض عين في الكويت هو الشيخ محمد بن فيروز، ولم يذكر تاريخ توليته، ويذكر أيضا أن الشيخ ابن فيروز توفي سنة 1135 للهجرة، ويقال إن منصب القضاء تولاه بعد ابن فيروز رجل من آل عبد الجليل، ولما قدم من الأحساء محمد بن عبد الله العدساني زوجه ابنته وتنازل له عن منصب القضاء إعجابا بعلمه، فباشر القضاء سنة 1170 للهجرة، واستمر، يقول الشيخ يوسف بن عيسى: استمر القضاء في هذا البيت إلى سنة 1348 للهجرة بوفاة عبد الله بن خالد العدساني، وقد باشر القضاء علي بن شارخ نحو 3 سنين، والسبب أنه جرى خلاف بين محمد صالح العدساني وبن شارخ في صوم 30 من شعبان إذا غم عليه، ثم عاد محمد العدساني للقضاء بعد وفاة ابن شارخ رحم الله الجميع. فهذا مدخل تاريخي أعزائي المستمعين يرد عند كبار مؤرخي الكويت والرواد الأوائل عند الحديث عن القضاء وتاريخ القضاء. طبعا استمرت الكتب في ذلك ربما 3 أو 4 مصادر حديثة أو مراجع حديثة صنفت في تاريخ القضاء والقضاء في الكويت، وأثبتت واستخرجت الكثير من الوثائق والمخطوطات التي زادت من معرفتنا ومعرفة الباحثين في التاريخ عن القضاء والقضاء في الكويت، زيادة على ما جاء في تواريخ أهل الكويت مثل كتاب الشيخ عبدالعزيز الشيد والشيخ يوسف عيسى وغيرهما. ولقد كان للشيخ عبدالله الجابر الصباح دور في ذلك كبير وتاريخ مشرف ومدة طويلة قضاها في القضاء بين عامي 1928 إلى عام 1961 للميلاد، ولا يدل ذلك إلا على ثقة الناس به ومقدرته رحمه الله وسعة صدره ومعرفته في حل كل تلك الأمور والقضايا التي تكون بين الناس، سواء القضايا ذات الصلة بمجتمع البادية أو مجتمع التجار أو البحر أو غير ذلك، مما كان في المرحلة الأولى التي كانت من أقسام تاريخ محاكم الكويت بحسب اختيار وتعريف وتقسيم الشيخة منى الجابر الصباح في كتابها الحفيل عن جدها الفارس المعروف الشيخ عبد الله الجابر الصباح. كنا قد تحدثنا عن المرحلة الأولى والثانية، ثم تأتي المرحلة الثالثة وفيها حدث تطور ونقلة جديدة في تاريخ القضاء في الكويت. ففي هذه المرحلة وتحديدا عام 1939 للميلاد تم الانتقال إلى مبنى المحاكم الواقع في ساحة الصفا، وهو مبنى جديد بني على طراز جميل من طابق واحد أرضي آنذاك، وقد استخدم هذا المبنى أيضا لدائرتي الأوقاف عند إنشائها عام 1948 للميلاد والأيتام بعدها بسنة، نظرا لترأس الشيخ عبد الله الجابر لهاتين الدائرتين أيضا. وقد عين الشيخ جابر عبد الله الجابر نائبا له لشؤون دوائر المحاكم والأوقاف والأيتام من عام 1949 للميلاد إلى عام 1961 للميلاد. وفي هذه المرحلة المهمة أعزائي المستمعين تطور العمل بدائرة المحاكم وكثر عدد القضايا المعروضة أمام القضاء، فأصبحت هناك ضرورة لوجود قضاة آخرين غير كويتيين، فقام الشيخ عبدالله الجابر الصباح عام 1949 للميلاد بالاستعانة بأحد القضاة المعروفين في مصر وهو القاضي محمد كامل الشمسي الذي تم تعيينه كبيرا للقضاة الشرعيين، وكذلك تمت الاستعانة من مصر بالسنهوري باشا وهو من أشهر القانونيين في مصر في الخمسينيات لوضع قوانين تنظم المحاكم نظرا لزيادة عدد السكان وزيادة عدد الوافدين، وصار من الضروري وجود قوانين وضوابط تنظم المعاملات بين الناس بما يتناسب مع طبيعة المجتمع الكويتي. وكان الانتقال إليه في ساحة الصفا يحتوي على عدة مكاتب، منها مكتب رئيس دائرة المحاكم الشيخ عبدالله الجابر ويديره الشيخ عبدالله النوري سكرتير رئيس المحاكم، ثانيا مكتب نائب رئيس دائرة المحاكم الشيخ جابر عبدالله الجابر ويضم كل من عبد السلام العدساني وعبد الكريم الشرهان وعبد الرحمن المشاري، مكتب التسجيل العقاري ويديره إبراهيم العدساني ومساعده خالد إبراهيم العدساني، مكتب شؤون الغواصين ويديره عبد المنعم بن عيسى، مكتب المحكمة الشرعية ويديره القاضي محمد كامل الشمسي والقاضي عطية الأثري، مكتب الأحوال الشخصية ويديره القاضي أحمد الخميس. ومن المواقف الكثيرة التي مرت بالشيخ عبدالله الجابر ودلت على مدى الاتزان والحلم وعدم الغضب الذي يتمتع به ذلك الموقف الذي روي عن الشيخ عبدالله الجابر، وهو أنه في الثلاثينيات من القرن الماضي وعند إصداره الحكم في إحدى قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بالميراث لم يرضى أحد المتخاصمين عن الحكم، فوقف منفعلا ورمى بناحية الشيخ عبد الله الجابر بعباءته أمام الناس في المحكمة. وعندما أسرع الحرس للقبض عليه أشار الشيخ عبد الله الجابر بتركه رحمة به وتقديرا لما في نفسه من الضيق، لأن الحكم لم يكن كما يهوى، وكان هذا التصرف من الشيخ عبد الله سببا في أن يشعر الرجل بخطئه الكبير الذي ارتكبه. فعاد في اليوم التالي إلى الشيخ عبد الله متأسفا ومعتذرا عما صدر منه، فعفى عنه الشيخ عبد الله الجابر، وكان ذلك موقفا من المواقف التي جعلت الكويتيين يزدادون تعلقا بالشيخ عبد الله الجابر الصباح وثقة به وبأحكامه العادلة وبصفاء نفسه وبعدها عن الضغينة. ترأس الشيخ عبد الله الجابر عبد الله الصباح دائرة المحاكم 33 عاما شهد فيها بداياتها وتطورها إلى عام 1962 للميلاد، وهي السنة التي تلت عام استقلال الكويت وتلاها تشكيل أول وزارة في عهد الاستقلال وتغيير اسم المحاكم إلى العدل وتعيين خالد زيد الخالد أول وزير لها. أعزائي المستمعين، ومع موقع آخر ومسؤولية كبرى أخرى في صفحات ومراحل حياة الشيخ عبد الله الجابر ورياداته التي تترى، هذه المرة مع البلدية في موقع آخر من مواقع المسؤولية كما ذكرنا، وفي تلك الحقبة من التطور والنهوض بالبلاد في شتى مناحي الحياة فيها. ومن ذلك ولا ريب هذه المؤسسات التي تطورت وتجلت عن خدمة للمجتمع وعناية من أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح رحمه الله بتلك الفترة المهمة ونظره إلى المستقبل وبدايات ذلك التحديث وتطور العالم الذي ألزم أن تتطور البلاد، فتنبه ولاة أمرها على ذلك، فكان هذا التاريخ الذي أسهم فيه ولا ريب الشيخ عبد الله الجابر عبد الله الصباح فارسا وقاضيا ومسؤولا عن كثير من تلك الدوائر والصروح الوطنية الناشئة.
2: بدأت قصة إنشاء دائرة البلدية أعزائي المستمعين بحديث دار بين الشيخ أحمد الجابر حاكم الكويت العاشر والشيخ عبد الله الجابر، عندما بين له الشيخ عبد الله الجابر ضرورة إنشاء دائرة للبلدية بناء على اقتراح مقدم من

دامت الكويت الشيخ يوسف بن عيسى الجناعي بعد أن قام بزيارة للبحرين آنذاك وشاهد عمل إدارة البلدية هناك، فاستحسن الفكرة وطلب أن يتم تطبيقها في دولة الكويت. وقد رحب الشيخ أحمد الجابر رحمه الله جميعا بالفكرة، ولكنه رأى أن هذه الفكرة تحتاج إلى أموال لتنفيذها، وإن الحالة المالية في الكويت لا تسمح بتحمل أعباء جديدة. فكر الشيخ عبد الله الجابر في إيجاد وسيلة يمكن بها ضمان توفير المبالغ اللازمة لإنشاء هذه الدائرة، وبالفعل تمت الموافقة على فرض ضريبة على المواطن يدفعها عن ممتلكاته، وتم تحديد الضريبة مع أخذ المستوى المعيشي للأفراد بعين الاعتبار، وأنشئت دائرة البلدية عام 1932، ومعها تم إنشاء أول مجلس للبلدية في تاريخ الكويت، وكان المجلس يضم 12 عضواً انتخبوا انتخاباً سرياً من بين 50 من شخصيات الكويت تم دعوتهم للاجتماع في ديوان الشيخ عبد الله الجابر لاختيار من يمثلهم، وكان رئيسه الشيخ عبد الله الجابر. أما الأعضاء المنتخبون فكانوا الشيخ يوسف بن عيسى الجناعي، سيد علي، سيد سليمان، سليمان العدساني، نصف اليوسف النصف، محمد الأحمد الغانم، مشعان الخضير، أحمد الفهد الخالد، عبد الرحمن البحر، يوسف الحميضي، السيد زيد، السيد محمد، مشاري الروضان، مشاري الحسن البدر. وقد تم انتخاب سليمان العدساني ليكون أول مدير للمجلس البلدي. استمر أعزائي المستمعين فرض الضرائب على المواطنين لفترة من الزمن بالرغم من عدم ارتياح أمير البلاد وكبار المسؤولين وعلى رأسهم الشيخ عبد الله الجابر لفرض هذه الضريبة على المواطن. لذلك كان عليهم أن يبحثوا عن سبيل آخر يحصلون من خلاله على المبالغ اللازمة لتسيير الأمور بدائرة البلدية، فتمت الموافقة على رفع مقدار الضريبة الجمركية من 4 إلى 4.5%، على أن تكون تلك الزيادة اللي هي 0.5% للبلدية، وتم إلغاء الضريبة المفروضة على المواطن التي كان يدفعها عن ممتلكاته، وشعر الناس بارتياح كبير وتوسعت أعمال البلدية بعد حصولها على 0.5% من العوائد الجمركية. كان للبلدية دور كبير جدا وسلطات واسعة في عملية تخطيط المدينة وأعمال التنظيم داخلها وخارجها، وشرعت مباشرة في التثمين وتوسعة الشوارع وإصدار إجازات القيادة والإشراف على المرور، حيث لم تكن هناك أي إدارة تشرف عليها، وكذلك الإشراف على الحراس وعلى عمليات ذبح الماشية والتنظيف ومراقبة سوق السمك. أما بالنسبة لدائرة البلدية ففي بداياتها لم يكن لها أعزائي المستمعين مقر ثابت، ولكن في عام 1934 قام الشيخ عبد الله الجابر رحمه الله بتأجير محل يقع في محلة بهيتة من عائلة معرفي الكريمة، وبعد 5 سنوات أي في عام 1939 تم بناء مقر جديد للبلدية في الصفات، وبدأ العمل في بلدية بسبع موظفين هم يوسف العبد الوهاب العدساني كأمير للصندوق، جاسم محمد بو حسن، حمد راشد النصف، سليمان داود العبد الجليل، خالد محمد الصميط، عبد الله محمد الرويح، وعبد المحسن المخيزي. واستمر الشيخ عبد الله الجابر الصباح رحمه الله في رئاسة أول دائرة للبلدية في تاريخ الكويت إلى عام 1937، حيث ترأسها بعده كل من الشيخ حمود الجابر الصباح من عام 1938 وحتى عام 1942، ثم صاحب السمو الشيخ أحمد الجابر الصباح أمير الكويت من عام 1942 حتى عام 1949، ثم صاحب السمو الشيخ عبد الله السالم الصباح أمير الكويت الراحل من عام 1950 وحتى عام 1951، ثم الشيخ فهد السالم الصباح من عام 1951 حتى عام 1959، ثم الشيخ سالم العلي الصباح من عام 1959 وحتى عام 1963. هؤلاء هم من استلموا رئاسة أول دائرة للبلدية بعد الشيخ عبد الله الجابر، غفر الله لهم وتجاوز عنهم.

0: أسكنهم فسيح جناته، وجزاهم كل الخير عن الكويت وأهلها لما قاموا به من تنظيم وتطوير لهذا البلد. فاصل أعزائي المستمعين، ثم نواصل الحديث عن فارس حلقة اليوم، الشيخ عبد الله الجابر الصبح.
1: ريادات تاريخية، ريادات تاريخية، الريادات.

0: ومنجزات الأماثل من مصنف على غير مثال، أو قول لفاضل، أو خبر يحكي العجيب البعيد ويستدعي مع الأديب كل جديد. ريادات تاريخية. ريادات تاريخية. من لم يع التاريخ في صدره لم يدر حلو العيش من مره، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره.
1: حياكم الله من جديد أيها الكرام مع هذا الجزء الأخير من هذه الحلقة من برنامجكم ريادات تاريخية مع ريادة الشيخ عبد الله الجابر الصباح في بدايات النهضة بعد نهايات الحقبة القديمة لتاريخ الكويت، فقد عاش بين زمنين وشهد جيلين ومرحلتين، أسهم في الذود عن الذمار وحماية الديار، وشارك في عدد من المعارك التي اشتهرت وثبت لها ذلك في التواريخ، وكذلك في بدايات عصر النهضة في المحاكم والبلدية. والآن نتحدث عن المعارف وريادة الشيخ عبد الله الجابر وإسهاماته في تلك الحقبة مع رواد المعارف والتعليم في الكويت. وضعت الشيخة منى الجابر عبد الله الجابر الصباح في كتابها الحفيل عن جدها الفارس المعروف الشيخ عبد الله الجابر أسماء أعضاء مجلس المعارف في تشكيله الأول بين عامي 1936 و 1947 للميلاد، الشيخ عبد الله الجابر الصباح رئيسا، الشيخ يوسف بن عيسى الجناعي مديرا فخريا، الأعضاء يوسف الصالح الحميضي، مشاري الحسن البدر، سلطان إبراهيم الكليب، نصف اليوسف النصف، محمد أحمد الغانم، سليمان العدساني، يوسف العدساني، مشعان الخضير الخالد، عبد الله الصقر، السيد علي السيد سليمان الرفاعي، أحمد المشاري، عبد الله الصالح المبيض سكرتيرا وأمينا للصندوق. وكان من أهم إنجازات الشيخ عبد الله الجابر الصباح في مجال الثقافة والتعليم، بعد أن ذكرنا البلدية والمحاكم، أنه كان أحد قادة تلك الحركة الثقافية في الكويت، حيث قام بالتعاون مع مجلس المعارف بوضع الأسس المتينة لها، واستمر في رئاستها وقيادة هذه العملية منذ عام 1936 للميلاد حتى ختام مسؤولياته كوزير للتربية والتعليم في عام 1965، عندما سلم راية المسيرة إلى جيل آخر من الشباب الذي أشرف هو بنفسه على تعليمهم وإعدادهم لمواصلة تقدم البلاد وتطورها، خاصة في هذا المجال، مجال التعليم والمعارف والعلم. ويعتبر الشيخ عبد الله الجابر الصباح بحق أبا للتعليم الحديث في الكويت وكذلك في المنطقة، حيث امتد تأثيره في المجال التربوي إلى خارج البلاد. وتتضح إسهامات الشيخ عبد الله الجابر في مجالات الثقافة والتعليم من خلال إنجازاته القيمة التي تركت أثرا كبيرا على الأجيال المتعاقبة، وأثبتها المؤرخون وتحدثوا عن دوره في ذلك. ومن أهم النقاط والأفكار التي أخذ بها وطبقها الشيخ عبد الله الجابر الصباح لتطوير عملية التعليم في الكويت، أولا استقدام المدرسين والمدرسات من الخارج للنهوض بالتعليم في الكويت، وذلك في عام 1936 للميلاد، فقد عمد الشيخ عبد الله الجابر إلى استقدام المدرسين والمدرسات العرب للنهوض بالتعليم في الكويت، بدءا بأول بعثة تعليمية تضم مدرسين من فلسطين عام 1936 للميلاد، تلتها ثاني بعثة تضم مدرسات من فلسطين عام 1937 للميلاد، وبعد ذلك وصلت أول بعثة تعليمية تضم مدرسين من مصر، وذلك تحديدا في عام 1942، ثم استخدمت بعثات تعليمية من بلاد عربية شقيقة.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: التاسعة والثلاثون دقيقة مساء في إذاعة دولة الكويت.
0: إذاعة دولة الكويت، قطاع الأخبار والبرامج السياسية، يقدم صروح وإنجاز. صروح وإنجاز، برنامج أسبوعي نلقي من خلاله الضوء على مسيرة المنجزات الوطنية وصروح التنمية الحضارية الشامخة على هذه الأرض الطيبة التي يفخر بها كل كويتي. صروح وإنجاز، مسيرة من المنجزات كتب لها النور بأيد وطنية وقيادة حكيمة ورشيدة، ارتأت أن التميز هو استنهاض الهمم لصنع الإنجاز.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صروح وإنجاز.
2: صروح وإنجاز، حيث تلتقي الرؤية بالتنفيذ والطموح بالواقع.
1: سلط تقرير سنوي صادر عن شركة نفط الكويت الضوء على نجاحات استكشافية جديدة حققتها الشركة خلال السنة المالية 2024-2025 في إطار خططها الرامية إلى تعزيز الاحتياطيات النفطية والغازية ورفع الطاقة الإنتاجية، عبر تنفيذ عدد من عمليات الحفر الاستكشافية في المناطق البرية والبحرية. نسمع التقرير ونرجع لكم مرة ثانية.
2: سلط تقرير سنوي صادر عن شركة نفط الكويت سلط الضوء على نجاحات استكشافية جديدة حققتها الشركة خلال السنة المالية 2024-2025 في إطار خططها الرامية إلى تعزيز الاحتياطيات النفطية والغازية ورفع الطاقة الإنتاجية، عبر تنفيذ عدد من عمليات الحفر الاستكشافية في المناطق البرية والبحرية. وأوضح التقرير أن الشركة تمكنت في يوليو من عام 2024 من اكتشاف كميات تجارية من النفط الخفيف والغاز المصاحب في حقل النوخذة البحري ضمن طبقة المناجيش الجيولوجية من العصر الطباشيري، في أول اكتشاف بحري تجاري خلال المرحلة الاستكشافية بتاريخ الشركة. وبيّن أن مساحة حقل النوخذة تبلغ نحو 96 كيلومترا مربعا، في ما تقدر احتياطياته بحوالي 2.2 مليار برميل من النفط الخفيف و5 تريليونات و100 مليار قدم مكعبة من الغاز، بما يعادل نحو 3 مليارات و200 مليون برميل نفط مكافئ. وأشار التقرير إلى أن إنتاج البئر نوخذة واحد سجل نحو 2800 برميل من النفط يوميا، إضافة إلى 7 ملايين قدم مكعبة من الغاز يوميا، ما يعكس المؤشرات الإيجابية للإنتاج التجاري من الحقل. وفي سياق متصل، كشف التقرير عن اكتشاف كميات تجارية من الموارد الهيدروكربونية في حقل الجليع البحري خلال يناير 2025، موضحا أن اختبارات مكمن الزبير الجيولوجي في البئر الاستكشافية جليع 2 أظهرت نتائج إنتاجية واعدة. وأضاف أن مساحة الحقل تقدر بنحو 74 كيلومترا مربعا، فيما تصل احتياطياته إلى نحو 800 مليون برميل من النفط المتوسط الكثافة منخفض الانبعاثات الكبريتية، إضافة إلى 600 مليار قدم مكعبة من الغاز المصاحب، بما يعادل نحو 950 مليون برميل نفط مكافئ. وذكر التقرير أن الشركة بدأت في يناير 2025 حفر البئر جليع 3 التي تعد أول بئر جوراسية بحرية في تاريخ الشركة، ضمن جهودها لاستكشاف طبقة مطربة، مع توقعات بالوصول إلى العمق النهائي للبئر خلال السنة المالية الحالية. وتطرق التقرير إلى نجاح الشركة في استكشاف مكمن الزبير الرملي في حقل شحم

0: استكشافي شمال الكويت من خلال حفر إحدى الآبار الاستكشافية، بما يدعم خطط التوسع في عمليات الاستكشاف البرية، كما أشار إلى تحقيق وفر مالي تجاوز 7,600,000 دينار ضمن مبادرة الاستكشاف أثناء التطوير عبر تعميق إحدى الآبار التطويرية في حقل كراع المرو لاستكشاف طبقة المارات دون الحاجة إلى حفر بئر استكشافية مستقلة، الأمر الذي ساهم في تقليل التكاليف وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للشركة لزيادة الاحتياطيات والإنتاج. صروح وإنجاز، حيث تلتقي الرؤية بالتنفيذ والطموح بالواقع.
1: عودة إليكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي صروح وإنجاز، والذي يأتيكم من إذاعة دولة الكويت. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا اليوم دكتور مبارك الهاجري الخبير في شؤون الطاقة والاقتصاد. نرحب فيك معنا دكتور مبارك.
2: حياكم الله، مسي عليكم مسي على المستمعين الكرام، وأتشرف أن يكون ضيف خفيف ولطيف، ويعني إن شاء الله أن نفيد المستمع الكريم ببعض المعلومات القيمة.
1: في البداية، ما أهمية الاكتشافات النفطية والغازية الجديدة التي أعلنتها شركة نفط الكويت بالنسبة لمستقبل القطاع النفطي بالكويت؟
2: نعم، دائما أي اكتشاف نفطي في دولة الكويت دولة الخير يعد شيء كبير وخبر مفرح للشعب الكويتي وكل الآمنين الموجودين في هذه الدولة. أولا طبعا راح يرفع احتياطي الكويت بشكل معزز، وأيضا راح يسهم في وجود وتعزيز مكانة الكويت لأنها دولة نفطية، دولة موردة للطاقة للعالم. كما يعلم الجميع بأن الكويت تحتل المركز السابع باحتياطيات العالم للمواد النفط، وأيضا المركز 30 بالنسبة لاحتياطيات مال الغاز. فالاكتشافات الجديدة هذه تعزز مكانة ودور دولة الكويت بأنها دولة نفطية، دولة ذات ثقل كبير في أسواق الاقتصاد وأسواق الطاقة.
1: اليوم كيف تساهم أو كيف تسهم اكتشافات حقلي النوخذة وجليعة في تعزيز احتياطيات الكويت من النفط والغاز؟
2: نعم، للأمانة طب احنا نتكلم عن حقل الجليعة وحقل النوخذة، هو حقول بحرية. يمكن المجتمع الكريم ما يفرق بين الحقول البحرية والحقول البرية. منذ اكتشاف النفط في عام 1938 وبالتحديد في 23 فبراير الساعة 9:15 صباحا فجر النفط في بئر برجان واحد، وكان هناك احتمالية كبيرة والناس استبشروا خير. طبعا يمكن المجتمع الكريم ما يدري ان البئر برجان واحد هو مو أول بئر للأمانة يتم حفرها، يعني أول بئر يتم حفرها في الكويت كان هو بحرة اللي هي مثل ما نقول الصبية شمال جسر جابر، تم حفر بئر هناك في عام بدءا ب 36 عام 1936 شهر أكتوبر، بعدين ما حلفوا الحاض، بعدين راحوا إلى برجان ومن هناك بدأت قصة النفط في
1: 1939
2: 1938 نعم. وأنا طالبت بأن يكون هذا اليوم يعني يوم راحة، يوم احتفالية، لأن دولة الكويت الخير اللي احنا نعيش فيه هذا يأتي من النفط. الكويت دولة اقتصادية، حجم الإيرادات النفطية تمثل ما يقارب 90% من الميزانية العامة. الخير اللي احنا عايشين فيه لولا الله ثم النفط، بالتالي يعني أقل شيء نقدر نقدمه نخلي 23 فبراير يوم راحة، لكن الحكومة ما تبي هذا لأن عندنا 25-26
1: نعم.
2: يعني كان مقترح أن نخلي الأسبوع كله راحة، كنا يعني شهر فبراير شهر احتمال.
1: نعم، نرجع موضوعنا اكتشاف الحقل تعزيز احتياطيات الكويت.
2: من 38 وجميع الحقول الكويتية اللي 13 العبدلي، الردكة، الروقين، الوفرة، حقل خشمان، حقل كحلولة، كل الحقول هذه، الروقين، الصبية، الصابرية، كلها حقول درية تكون في البر. ما دشينا البحر من زمان 30، تخيل يعني من زمان 30 ما دشينا البحر، إلى أن سبحان الله يعني قلنا خلنا ندش البحر، البحر مخاطره كثيره، تكلفه الحفر في في في الحقول البحريه عاليه. ف يعني سبحان الله انا الان ان احنا ندش البحر، سبحان الله كانت اولى، تخيل يعني اولى الاستشافات في البحر اللي هو كان حق النوخذة، أول بيئة حفرناه في النوخذة طلع كميات جدا تجارية وكان يبشر بالخير، وأيضا حق الجليعة ثاني حق وبعدين حق لها الثالث.
1: احنا عشان الوقت يعني دكتور مبارك الحقلين هذيلا شلون يعني اليوم نقدر أو نقدر نقول إنهم يعززون احتياطيات الكويت من النفط والغاز؟
2: يعززون. طيب عندنا الآن احتياطي ما يقارب 100 مليار برميل كلها من الآبار البرية. تخيل الآن جيت يعني مثل ما تقول 10 مليار 20 مليار من البرميل من النفط يكون في الحقول البحرية، فهذا أيضا يعزز بأن الكويت لديها حقول بحرية منتجة ولديها خير مقبل وخير واعد ومستقبل زاهر بالنسبة حق الحقول البحرية. هذه ترى باكورة يعني، يعني حقلين الجليعة والنوخذة وفيها كميات ما شاء الله تبارك الرحمن كثيرة، احنا ما اكتشفنا الحقول اللي بينهم حتى ولا الحقول اللي شرق منهم وحتى شمال منهم عند بوبيان، في خير الحمد لله مبشر انه راح تكون هناك كميات كبيره وتعزز من يعني احتياطيات الكويت من النفط الخام.
1: الى اي مدى يمكن ان تنعكس هذه الاكتشافات على خطط زياده الانتاج النفطي خلال السنوات المقبله؟
2: طبعا بعد الاكتشافات هذه احنا اول ما نكتشف بير مثلا او نكتشف حقل مو معناته انه إن خلال سنة سنتين نقدر ننتج منها، لا تخيل إحنا ما عندنا بنية تحتية في البحر خير شر، بالتالي أول شيء يجب علينا تأسيس أو إنشاء بنى تحتية، شبكات نقل للنفط الخام، جزر اصطناعية لعملية عزل وفصل النفط من الغاز، وعمليات تحويل النفط إلى السلاتر أو حتى إلى موانئ التصدير. فالموضوع يستغرق بين 5 إلى 7 سنوات بالكثير 10 سنوات. الإنتاج إن شاء الله إذا بلش من الحقول البحرية هذه راح تكون نوعية الخام جدا جدا يعني مثمرة وهاي كواليتي، يعني ذات نوعية فاخرة جدا، مثل ما تقول يعني العود مثلا يختلف درجاته أو الكمبودي، هذا نعتبر أنه يعني سوبر أويل مثل ما يقولون، نتيجة لزوجته الخفيفة وأيضا كمية الكبريت المنخفضة اللي موجودة فيه. هذا يعني يساهم في زيادة مبيعات دورة الكويت من النفط الخام، إبرام عقود طويلة الأمد وحتى متوسطة الأمد بالنسبة حق الشركات الأجنبية العالمية، نتكلم عن أسواق شرق آسيا أو نتكلم عن أسواق الأوروبية أو حتى الأسواق في أمريكا مصافي لويزيانا وتكساس، وجميع أنحاء العالم يستطيع أن يستقبل هذا النفط الجميل والنفط الحلو ولو يعتبر ذا قيمة مضافة لهذه المصادر.
1: نعم، بالمقارنة الاستكشاف البحري مع الاستكشاف البري اليوم لو قارنا في التحديات الفنية، صعوبات الفنية التشغيلية المرتبطة بعمليات الاستكشاف اليوم، شلون نقارن بين الحقل البري والبحري؟
2: شوف للأمانة أصعب شيء بالنسبة حق الحقول البحرية هي الصيانة. الصيانة جدا جدا خطيرة نتيجة انك انت قاعد تسبح، يعني حتى عامل الطفو وعوامل المياه المالحة التي تأكل في يعني الآبار، الآبار كلها والبيبات هذه مصنوعة من ستانلس ستيل، ومع الوقت ومع الملوحة ومع الأكسيديشن والأكسجين اللي موجود في ماء البحر يسبب الى تآكل هذه المعدات، ومن ثم يمكن هناك يكون تسريب تلوث للبيئة البحرية، ممكن يسمى تهديد على الكائنات البحرية اللي موجودة عندنا، بتكلم عن شعب مرجانية، تكلم عن يعني أسماك، تكلم عن كل هذه الكائنات، ممكن أن في حال حدوث خطر يعني إن شاء الله لا يقوله، ممكن أن تكون المخاطر أو النتائج هذا الخطر جسيمة مقارنة مع المشاكل التي تأتي في الحقول البرية. فنسبة الخطر في الحقول البحرية أعلى منها في البرية، تكاليف الصيانة أغلى في الحقول البحرية منها في الحقول البرية، أيضا تكلفة العمليات التشغيلة وحتى عمليات حفر الآبار تكون ضعفين أو ثلاث أضعاف تكلفتها بالنسبة حق الحكومة.

0: والبديهة، تأتي بعضها كذلك وسائل التواصل أو وسائل المواصلات. يعني شلون احنا بنروح حق الآبار أو الجزر الصناعية اللي موجودة في البحر؟ بنروح سباحة؟ لا طبعا، بنروح هليكوبترات أو بنروح لنجات أو بنروح حتى بواخر، وبالتالي هذه تكلفة تأخذ وقت وتأخذ جهد وتأخذ كلفة، هذه كلها تحسب لك في يعني ربحية هذا المشروع، هل هو مربح ولا مو مربح. فدائما الآبار البرية أو الحقول البرية تكون سهلة، تكون ممتعة، وتكون أيضا محفزة أكثر منها الحقول البحرية. يعني الكويت الحمد لله إحنا ما نحتاج إحنا ندش عميق بالبحر،
1: نعم
0: الخير اللي موجود بالبر اللهم لك الحمد
1: نعم
0: يعني يغطي حتى على البحر.
1: نعم اليوم شلون تقيم جودة النفط والغاز المكتشف في حقل الجليعة، خصوصا يعني دكتور مبارك مع انخفاض نسبة الكبريت وثاني أكسيد الكربون؟
0: نعم، دائما الخام او النفط الخام يصنف حسب لزوجته، مثل ما تشوف في الاخبار الاقتصاديه عندك نفط خفيف، نفط متوسط، نفط ثقيل، حسب لزوجته. كلما زادت كثافه هذا النفط يكون ثقيل، كلما صار متوسطه يكون متوسط، كلما قلت الكثافه يصبح يعني نفط خفيف. طيب الكثافه هذه شو اللي يخليها تقل؟ وجود الغاز او وجود يكون جدا جدا خفيف هذا النفط، مجرد ما أن يخرج على السطح يتحول إلى يعني مثل ما تقول رذاذ. الآن احنا في عز الحر في مثلا بايبات ماي قاعد تبخ مثلا بالعراش أو بالخيمة، يكون النفط بهذا الشكل، يكون رذاذ خفيف جدا. فهذه نوعية الخام اللي موجود في حقل الجليعة، خام جدا يعني طيب وخام جدا خفيف.
1: نعم.
0: وأيضا نسبة الكبريت التي تكون عامل كبير وعامل يسبب خطر لجميع المعدات وحتى العاملين في هذه المنشآت النفطية الحيوية، أن يكون يعني ازدياد نسب الكبريت هذه تؤدي إلى الهلاك بعض الأحيان، وتؤدي إلى تآكل المنشآت وتآكل البيبات والبمبات والمعدات.
1: نعم.
0: هذه كلها الثمينة المكلفة. فالحمد لله أن حق الجليعة نسبة الكبريت فيه جدا منخفضة.
1: نعم.
0: لكن مع هذا يجب أخذ الحيطة والحذر، وأيضا تطبيق أقصى الشروط والاحتياطات بالنسبة للتعامل مع مع الغاز، لأن كمية الغاز فيه تكون كثيرة، وأيضا نسب الخطورة بالتعامل مع الغاز تكون فيها حذر وتكون فيها خطورة.
1: أنا عندي أيضا يعني سؤال من شقين، اليوم الكويت تملك البنية التحتية الكافية لاستيعاب الإنتاج المتوقع من الحقول الجديدة؟ وايضا ودنا يعني ايضا نتحدث عن التاثير المتوقع لهذه الاكتشافات على صادرات الكويت النفطيه طبعا والغازيه مستقبلا.
0: نعم، الكويت تملك بنيه تحتيه من احدث المباني والمنشات النفطيه اللي في العالم كله، يعني مو كلامي، بشهاده العاملين وشهاده حتى الاجانب اللي يشتغلون في الكويت، والشركات اللي دائما تاخذ عقود مع شركات القطاع النفطي الكويتي. احدث الاساليب، احدث التكنولوجيا، احدث البرامج. الحمد لله لم تسجل اي حالات يعني انفجار او حوادث لمده اكثر من 5 سنوات، نتكلم عن الحوادث الجسيمه، انفجارات او التسريب. هذا شيء طيب. صادرات الكويت ايضا راح تزيد. احنا عندنا تارجت او عندنا هدف للوصول الى انتاج 3 مليون ونص. حاليا انتاج الكويت بسبب ان احنا يعني منظمة أوبك، وإحنا جزء من هذه المنظمة العريقة اللي أنشئت في عام 1960، وإحنا ملتزمين بالحظة السوقية اللي إحنا بيننا وبين الأعضاء اللي في هذه المنظمة. فبالتالي الكويت إنتاجها اليومي خلينا نقول 2.5 مليون، نتطلع بأن يصل إنتاج الكويت إلى 3.5 مليون في عام 2035، وإن شاء الله الزيادة تكون 4 مليون في العام 2040. ليش الزيادة يا أستاذ العزيز؟ لأن هناك طلب متزايد على المشتقات البتروليه وعلى النفط الخام. نتكلم احنا شو اللي يخلي الطلب يزيد على النفط؟ الطلب يزيد على النفط لان العالم بازدياد. تعداد العالم في عام 1963 كان 3 مليار نسمه،
1: اليوم وصلنا تقريبا 8 مليار.
0: 8 مليار سنت، يعني 63 و2026 خلينا نقول ندبي لها 63 و63، هذه عام 2026، يعني الافرج يكون 6 مليار. ان لا انفجرنا يعني ك ك ك كنسمه الله مبارك وصلنا 8 مليار. طيب ال 8 مليار يحتاجون طاقه، يحتاجون كهرب، يحتاجون مواصلات، يحتاجون تنقل. 70% من استهلاك النفط الخام يتجه الى قطاع المواصلات، نتكلم عن سيارات، باصات، حافلات، قطاع الطيران. 20% منه
1: مصانع
0: ثقيل، مصانع،

0: وقود للشغل، وقود للمكان. فبالتالي العالم هذا إذا زاد يحتاج طلب كثير على أمريكا.
1: نعم اليوم
0: والكويت
1: يعني
0: إن شاء الله قادر، الكويت قادر طبعا،
1: ممكن
0: سواء
1: تدعم نعم الاكتشافات هذه، نقدر نقول يعني ان هذه ممكن تدعم خطط الكويت لتحقيق الامن في امدادات الطاقه محليا.
0: نعم أكيد طبعا. الكويت دائما أي اكتشاف، دائما يقول الاكتشاف راح يرجع بالخير على الكويت، راح يكون هناك زيادة في الناتج القومي المحلي في الكويت، أيضا راح يكون هناك زيادة بالنسبة حق الصادرات البترولية اللي راح تسجل شهريا في بيانات مؤسسة البترول الكويتية، وبالتالي هذه البيانات جدا معززة لدولة الكويت. الاقتصاد سوف ينمو بشكل كبير، تحرك الدائرة الاقتصادية داخل الكويت. كلما يعني تحسنت البيانات المالية للدولة، كلما زاد وتحسنت أيضا النظرة المستقبلية للكويت. عندنا مؤسسات اقتصادية عريقة دولية تقيم المتانة أو الوضع الاقتصادي بدولة الكويت. عندنا
1: نعم
0: مؤشر فيشر، وعندنا مؤشر S&P، وعندنا مؤشر S&P 500.
1: نعم
0: كل هذه ترى بأن الكويت يعني دولة اقتصادية لها خير ولها مستقبل واعد بسبب الخطط اللي قائمين عليها من كفاءات وطنيه كويتيه وعقول نادره تقوم باداره هذه المنشات الحيويه.
1: نعم انا ودي اتكلم عن جانب استغلال يعني ما يسمى بالابار التطويريه لاغراض استكشافيه.
0: نعم
1: اليوم ما اهميه استاذ دكتور مبارك تحقيق وفر مالي يتجاوز 7 ملايين و600 الف دينار في من خلال استغلال هذه الابار التطويريه للاغراض الاستكشافيه؟
0: نعم الابار التطويريه جدا مهمه بالنسبه حق زياده الانتاج. مثلا عندك مثلا خلينا نقول تانكي ماي، الماي هذا او التنكر الماي هذا في مثلا 1000 جالون. لو عندك مثلا حنفيه واحده وتبي تفضي ال 1000 جالون هذا بشكل سريع، تحط اكثر من حنفيه واحده، 2 3 4 5 دار ما دار هذا التانكي. الحين التانكي هذا موجود او مدفون تحت باطن الارض، خلينا نقول الحقل هذا اللي اكتشفوه، فتحتاج الى اكثر من حنفيه او راس علشان تنتج منه، فبالتالي تكون هناك احتياج لحفر ابار تطويريه اكتشافيه لمعرفه الحجم الفعلي والتقديري لمستوى النفط اللي موجود في هذا الخزان اللي داخل الارض، وايضا كذلك تعرف كم راح تنتج خلال سنه سنتين ثلاث خمس سنوات، خطه مستقبليه ل معرفة حجم الإنتاج بالنسبة حق.
1: وفي خطوات يعني في هنالك خطوات ربما يعني مطلوبة لتحويل هذه الاكتشافات من مرحلة الاستكشاف إلى الإنتاج التجاري الكامل.
0: نعم صح، يعني أنا دائما أقول there is a way. يعني إذا كان هناك نية لازم يجب أن يكون هناك طريق. يعني الآن إذا كان عندك طلب على نفطك الكويتي وعندك خزان وعندك حقول والناس تبي الطلب زايد، شو تسوي؟ راح تزيد من الابار هذا، راح تزيد من حفر عدد الابار. ليش؟ لانه والله الطلب زايد. طيب اذا ما عليك طلب خلاص تبتدي تدير ديرين. لكن الحمد لله تبارك الرحمن العقود اللي يقوم فيها يعني مؤسسه البترول بالتعاون مع شركه الكويتيه العالميه تقوم بابرام عقود طويله الامد مع مصافي في شرق اسيا، في اليابان، في كوريا، في اندونيسيا، في الفلبين. كل هذه المصافي تستهلك وتريد وتتعطش هي النفط الكويتي، فبالتالي انا احس انه
1: نعم
0: يعني واو انا عندي طلب كبير، خلاص اروح احسن ابار تطويريه، لاني ادري ان بالمستقبل النفط هذا اللي بطلع راح ينباع، ما راح يصير عندي في التانك فارم او الخزانات اللي موجوده عندي بالاحمدي ولا بصبحان، لا على طول اطلعه واوديه الى سفنهم راح تكون موجوده سابقينك قبل شهر، واقفين هنا عند المرفأ الشمالي والمرفأ الجنوبي ينطرون هذه الكميات المتفق عليها.
1: نعم انا ودي اتكلم عن جانب مهم يعني هو ما يتعلق في الوضع الحالي اليوم، شلون تاثر التطورات الجيوسياسيه على اسعار النفط العالميه وعلى
0: يعني
1: وعلى جدوى ايضا تطوير هذه الحقول؟
0: طيب احنا الحين كلام اقتصادي وبشر خير، الحين دشينا بال
1: لا هو مرتبط يعني اليوم نتكلم عن اسعار النفط، قاعد نتكلم عن ايضا
0: نعم صح. هو يعني بدون ادنى شك بان الوضع الجيوسياسي كان وضع غير متوقع للامانه. انا من الناس اللي قلت مستحيل ان يتم اغلاق مضيق هرمز، هذا مضيق ممر دولي عالمي، مش يتحكم به لا عمان لا لليونان لا ايران لا امريكا، ما حد، هذا ممر دولي. لكن صار اللي صار،
1: نعم
0: صار يعني انشل هذا المضيق.

0: خلينا نتكلم من جانب تطوير هذه الحقول، يعني تأثير التطورات الجيوسياسية وأسعار النفط العالمية لصعود ونزول على جدوى تطوير هذه الحقول.
1: نعم، أسعار النفط العالمية مثل ما ذكرت بأكثر من لقاء لن ترجع إلى مستويات ما قبل الضربات الجوية. مستويات 60 والـ65 هذه نودعها، هذه نقولها باي باي. مستويات الحالية هي 90 دولار، بين 90 و100 دولار، نتيجة لي إن الوضع الآن يحتاج إلى سنوات العودة إلى الوضع اللي كان قبل الضربات الجوية. عندك نقص شديد، تتكلم عن 12 مليون برميل غير موجودة في الأسواق العالمية. دائما الأسعار يحددها عاملين مهمين جدا في الماكرو إيكونومكس، اللي عامل الحظ والطلب. متى ما قل العرض وزاد الطلب ترتفع السلعة بشكل كبير. هذا اللي حصل في النفط الكويتي. الأسعار ارتفعت، وصلت إلى 160 دولار 170 دولار، والآن تتذبذب ما بين 90 والمئة. هذا يعزز من قدرة الكويت على عمل أو إنشاء أبار تطويرية وتعزيز الإنتاج في ظل هذه الأسعار التي تدعم تكاليف المرتفعة نوعا ما بسبب إغلاق المدن. ربحانين يعني كلتا حالتين، إغلاق المضيق.
0: ان شاء الله ان شاء الله ربحانين، يعني ايضا عشان الوقت داهمنا وعندنا موجز لهم واخر الانباء. دكتور مبارك، يعني ودنا نتكلم ايضا يعني عن جانب ما نبي ننسى ابنائنا، يعني الكفاءات الوطنيه في القطاع النفطي اليوم الى اي مدى يمكن ان تساهم هذه المشاريع في خلق فرص عمل وتطوير ايضا الكفاءات الوطنيه اللي موجوده في القطاع النفطي.
1: نعم، دائما المشاريع الكويتيه في القطاع النفطي يعني تقوم بسواعد أبناء هذا البلد من كفاءات وطنية وعقول بشرية ورأس مال بشري واعد يكون له عنده خبرات وعنده شهادات وعنده يعني كل الخبرات اللي موجودة. يعني نشوف أن التعامل أبناء الوطن والعاملين في القطاع النفطي بالنسبة حق الحوادث الجسيمة اللي قام بها العدوان الغاشم على مشاة النفطية، دولة الكويتيين والأمانة وكفاءتهم ما الحمد لله رجعنا إلى إنتاجنا السابق، وأيضا حاولنا أن نقلل الضرر بالنسبة لهذه الضربات السافرة والغاشمة من قبل هذا النظام. فدائما أي مشاريع تخلق فرص عمل، الكويتيين أولى بهذه الوظائف وأولى بهذه المهمات، ودائما نثق ونستبشر كل الخير في سواعد هذا البلد من
0: الأفريقيا. نعم، احنا شاكرين لك الدكتور مبارك الهاجري الخبير في شؤون الطاقة والاقتصاد، شاكرين لك على هذا اللقاء دكتور مبارك، وإن شاء الله نلقاك في حلقات مقبلة.
1: حياك الله، وأنا شاكر لكم، واسمحوا لي على الإطالة، وإحنا ما غطينا المحاور، لكن
0: إحنا ودنا يعني إن شاء الله حلقات مقبلة. الموضوع شيق ويستاهل إن يكون نفرد لأكثر من حلقة
1: إن شاء الله بإذن تعالى. إن شاء الله بإذن تعالى. شاكر لك وشاكر للمستمعين الكرام، وإن شاء الله أتريناهم ببعض المعلومات القيمة.
0: شكرا، مع السلامة.
1: حياك الله معي.

مستمعينا الكرام، من قطاع الأخبار والبرامج السياسية في إذاعة دولة الكويت، قدمنا لحضراتكم برنامج صروح وإنجاز من إخراج محمد الحريص، وهذه تحيات محدثكم على الهواء محمد هزاع المطيري. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: العاشرة ليلا في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأخبار. وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكندا الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الأثمة والمتكررة عليها. وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي يحملون إيران مسؤولية الاعتداءات الأخيرة ويؤكدون أنها تهدد أمن المنطقة. الرئيس الأمريكي يقول أنه على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة وجسور في إيران. الرئيس الأمريكي يقول إن أكثر من 100 مليون برميل من النفط الخام نقلت عبر مضيق هرمز في إطار ما وصفها بأنها مهمة أمريكية سرية لدعم ناقلة النفط. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على لبنان ويصدر إنذارات جديدة لإخلاء القرى الجنوبية. الرئيس التركي يؤكد أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان أصبحت تمثل تهديدا لتركيا أيضا. شهداء ومصابون بقصف للاحتلال على قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يطالب بضرورة انخراط أوروبا بشكل فاعل في أي مفاوضات قادمة لإنهاء الحرب بين بلاده وروسيا. مستمعينا الكرام، الآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة. الطقس مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في 8:15 صباحا، وأدنى مستوى للجزر في 1:01 بعد منتصف الليل. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في مطار الكويت 27 درجة، الوفرة 26 درجة، جال اللياح 30 درجة، نويصيب 28 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في مطار الكويت والوفرة وجال اللياح 46 درجة، نويصيب 44 درجة. موعد شروق الشمس في 4:48 دقيقة صباحا. مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي الموجز. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير رويت الحكاية وبقي الصوت شاهدا على الزمن.
2: شكواي للي يفتهم شكواي،
1: ولامست ألحانه المشاعر،
3: عدوك اللي حسنه المدى،
1: وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
4: ليالي الإذاعة.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. مثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، وأيضا عندنا فقرات متنوعة. أول فقرة من فقراتنا أخبار الديرة وأخبار فنية، وأيضا ضيف الليلة. وفي البداية أرحب بزميلي راشد، مساك الله بالخير.
1: مساء الخير شاهة، وحياك الله ويا هلا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا مع برنامج ليالي الإذاعة من الأحد إلى الخميس، نطلع عليكم من الساعة 10 إلى الساعة 11 على الهواء مباشرة. حياكم الله وتقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في هذا المساء، لجمعنا معكم دوم على الخير والمحبة، ويا هلا ومرحبا فيكم.

0: نحب نذكركم في بداية الحلقة أنكم تشاركونا في موضوع حلقتنا، لكن راح نقوله بعد شوي. لكن أرقام هواتفنا اللي راح نستقبل آراءكم ومشاركاتكم 2413-250 2413-251، ناطرين اتصالاتكم.
1: تقبل تحيات فريق العمل في هذا المساء. شاهة، عندك شيء بتقولينه قبل أن تشاهد فريق العمل؟
0: فريق العمل
1: أنا وياك. الفريق العمل مسي عليكم بالخير من التقديم. هذه تحيات شاهة أبو اسكندر وراشد الهلفي.
0: هو أجمل تحية تأتيكم من فريق الإعداد حنان بهبهاني وآلاء الوزان.
1: ومن التنسيق والمتابعة مسي عليكم بالخير فواز السريع.
0: ويحييكم من الهندسة الإذاعية مشعل القحطاني.
1: وهذه تحيات سعود السهلي من التنفيذ على الهواء.
0: طبعا موضوع حلقتنا اليوم عن الانطباع، هل تؤمن ان الانطباع الاول يدوم ولا لا؟ على ارقام هواتفنا 2413-250 و2413-251، وهذه دعوة للمتابعة من مخرج هذا العمل مشعل العميره.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم طبعا، وأول فقرة من فقرات برنامج ليالي الإذاعة اللي راح نتكلم عن أخبار الديرة وآخر المستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت، وأيضا عندنا فقرة أخبار فنية، وأيضا عندنا فقرة ضيف الليلة، وعندنا موضوع حلقتنا راح نتكلم فيه عن الانطباع.
1: أكيد حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم، مثل ما قالت زميلتي شاهة موضوعنا اللي راح نتكلم عنه وندردش فيه على أرقام هواتفنا 224-1-3-250 و224-1-3-251. الانطباع الأولي، يعني أنت تكون من الناس اللي يكون فكرة عن الشخص اللي قدامك من أول انطباع، هذا سيء هذا جيد هذا زين هذا زوين، ولا تعطي فرصة وفرصتين وثلاث، وهل تؤمن بهذا الأمر؟ أنا والله الشخص اللي شكل لي أول انطباع أنا حكم عليه وحكم على علاقتي معه. شلون راح تكون؟ راح تكون سلام سلام، راح ممكن يكون صديقي، ممكن يكون والله الشخص اللي أقول له مثلا ألجأ له وأقول له أفكاري وأسراري ومشاكلي ويعطيني الحلول، هو الانطباع الأول، أم تنتظر وتاخذ وتعطي وتشوف وتسمع وتسمع سوالفه وحكي؟ يعني تفضلين أي نوع من الشخصيات هذه؟
0: لا أنا يعني أنا واحدة من الناس ما أخذ الانطباع الأول، لأن الانطباع الأول الواحد يكون مو عارفك ولا يدري أنت شنو مايتك، شلون يقعد يسولف معاك ويقعد ياخذ يعطي معاك، مستحيل. يعني في ناس تكون متحفظة، يعني مثلا تقعد معاها مرة مرتين عشر لما ترتاح لك ممكن أنك أنت تعرفها عدل، لكن في بعض الأحيان لا. طبعا ساعات الشكل يحكم راشد، ساعات مثلا تشوف واحد على بالك انه هو متكبر مغرور شايف نفسه، لي عاشرته تحس انه لا والله شخص بالعكس ونيس متواضع ما كلش كلش خالي من هذه طبعا الصفات. الشكل ساعات يعني مو مقياس ان الواحد يحكم عليه.
1: بالضبط. ايضا البعض يقول لك انا بعض الان شخص من الناس ما احب اتكلم، احب الحياه الاجتماعيه واتواجد مع الناس لكن ما احب اتكلم. فيكونون فكره سيئه يعني ان هذا الانسان متحفظ، هذا الانسان دمه ثقيل، هذا والله عصبي. طيب انا ما تحكيت معاك، ما تكلمت معاك، اجاوب على قد السؤال. لذلك الاولين ما خلوا شيء للتاليين. شاهش يقولون؟ يقول لك الناس مخابر ما هي مناظر.
0: عدل.
1: ايه، فانت جربني اول شيء وبعدين يصير خير، ومثل ما يقولون بعد

0: بعض الأمثلة يقولك ما تعرف قديري إلا ما تجرب غيري. معنا اتصال
1: عدل. معنا رقية، مساء شاء الله بالخير.
2: مساكم الله بالنور، الله يعطيكم ألف عافية كلكم، وأنا سعيدة إني أشارك معاكم.
1: حياك الله، تنورينا وإحنا أسعد.
2: الله يحييك يسلمك.
1: طبعا موضوع حلقتنا عن الانطباع، هل تؤمنين أن الانطباع الأول يدوم؟ يعني مثلا شنو أول شيء يشكل الانطباع الأول عندك؟ الشكل، طريقة الكلام أو التصرفات، ولا مثلا إذا من أول مرة حسيتي إن لا كشيتي ولا خذيتي فكرة تعطين فرصة ثانية ولا خلاص انتهى؟
2: شوفي أستاذة، أول شيء أحب أمسيك عليكم بالخير. ثاني شغلة، أنا عندي قلبي دليلي، يعني قلبي وين يوديني أمشي وراه. إذا قلبي كذي قبضني ومسكني يعني في بلوى بالشخص، هو هاي انطباعي قلبي. وفعلا 99، ما بقول 99، قولي يلا 95 أو 90% من اللي يقول لقلبي يصير صح. إذا مو اليوم، بعد شهر، بعد 6 شهور، بعد سنة. سبحان الله، هاي يعني باختصار أنا أمشي وراء عقلي وحدسي، وثاني والهاي الثاني قلبي.
0: يعني قلبك دليلك.
2: اي والله، اي والله يا استاذ.
0: زين، كم مره يعني ضبط معاك هالموضوع اختي رقية؟
2: 90% مع الشخصيات، بغض النظر رجال او نساء، ماكو فرق.
0: ما شاء الله، عندك فراسه انت، مو احساس القلب هذا، ما شاء الله. يعني عندك فراسه في الشخصيه.
2: اصدقائي البدو يقولوا لي فراسه. صحيح،
0: عدله فراسه، يعني مو قلبك دليلك. احنا البعض الحين ايش يقولوا؟ يقولك زين، البعض شو يفكر؟ يقول تعال زين، صحيح الزواج قسمه ونصيب، لكن يقول هذا انسان ما تعرفينه طول عمرك، ولا شفتيه ولا واجهتيه قبل هالمره، ما والطرف الاخر كذلك. وتلاقين ما شاء الله ينسجمون مع بعض ويعيشون حياتهم 20-30-40 سنة الا ان الله ياخذ امانته، والبعض لا والله ما يتوفقون. هل هذا بعد له علاقه بالشخصيات، ولا علاقه باللي نتكلم فيه بالانطباع ما انطباع؟
2: بالبداية ليش يعني سبحان الله الشريعة ليش شرعت لنا النظرة الشرعية؟ لأن هي فيها إذا في طمأنان وفي راحة وفي قبول والقلب ارتاح حق الشخص وقبله. وسبحان الله، يعني أغلب الناس اللي كانوا من بداياتهم كذي حلوين استمروا، وأعرف وايد من بداياتهم ما أدري شلون وكله كملوا ما أدري شلون.
1: إحنا نبي نعرف ما أدري شلون شنو.
2: يعني في إن هذه قال أي شيء بدايته جدال، كثرة جدال، كثرة اختلافات، صدقوني متى بيرسى يعني على خير وعلى هدوء والتفاهم. هي كذي بدايتها.
0: هذا موضوع حلو، راح نخليه ان شاء الله باكر ان شاء الله نتكلم بالموضوع هذا. هذا معدتنا الا تسمعنا، فان شاء الله يكون موضوع حلقتنا وتكونين معانا اختي رقية. شكرا لك
2: ان شاء الله.
0: العفو، شكرا.
3: ليالي الاذاعه، بنكون معاكم في برنامج ليالي الاذاعه من الساعه 10 لغايه الساعه 11 مساء على اذاعه البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.
0: يعني رقية أول اتصال معانا وقالت أنا قلبي دليلي، ما في، أنا قلبي وأشوف الناس وكذا، واللي أرتاح له خلاص، واللي ما أرتاح له انقبض منه قلبي، ما خلاص، ما صاحبها، ما أكلمها، ما لي شغل فيها.
1: صح. وفي تدري الواحد يخاف من منو راشد؟ ساعات في ناس مثلا دارسين لغة الجسد، هني تحس انك انت ما تعرف تسولف قدامهم، ما تعرف شلون تتصرف، خصوصا ده اول مره.
0: يعني قواهم الله اصحاب الاختصاص. لكن يقول شو المثل؟ يقول ما يعني بما معناه ان كثره الماء على الطحين ما هي زينه، يخرب الطحين وتخرب الدنيا. يعني مو كل شيء نربطه بالدراسه، لازم يكون عندي لغه جسد، ويكون صح. عندي فراسه واقرا الشخصيات. انت مع اهلك ما تقدر تعيش. يعني اكيد اخوي بحركته هذه يقصد كذي، انت راح تتعب بالشكل هذا. لكن الحياه الاجتماعيه بشكل عام والانطباع الاولي هذا جدا مهم اللي نتكلم عنه. في ناس فعلا تبني الفكره ويبني شخصيته وعلاقته مع هذا الشخص من اول لقاء، وتلاقين اشحالاته ذهب هالشخص هذا. وبعض الاشخاص تقعد معاه يقولك انت ما عرفت مفاتيحه، ابى قاعد ادور على مفاتيح كل واحد. فاليوم الابتسامه صدقه، عدل، ديننا يحثنا على هذا الأمر، فالابتسامة بوجه الناس تعطي نوع من الراحة. لذلك تتلاقين، إذا بضرب مثال، إذا مثلا أنت في محل معين، تمام، أو في كافيه أو في مطعم، تلاقين اللي يقدم الطلبات وغيره مبتسم، أو اللي حاب يبيع مبتسم، اللي حاب يبيع سيارة بالوكالات مبتسم، ترتاح له. شنو خذ؟ ما أعرف أنا قبل هالمرة ليش ارتاح له أنا على طول. أكيد هو في صفات وفي إيماءات معينة قدمها خلاني أرتاح حق هذا الشخص. معنا اتصال؟
1: معنا اتصال مع أم يحيى، مساك الله بالخير.
4: حياكم الله ويا أهلا ومرحبا، مساكم الله بالنور والسرور إن شاء الله.
1: حياك الله. طبعا سؤال حلقتنا اليوم أم يحيى عفوا، الانطباع الأول هل تعطين الناس فرصة ثانية إذا كان الانطباع الأول مو زين؟
4: أكيد أكيد. يعني شوفي يا عمري، بالنسبة حق الانطباع الأول صعب، وما يصير إن على طول كذي، يعني إن الواحد يحكم على الناس، لازم عشان يطلع مثل ما نقول إحنا خنقول شيء ويثبت، يعني انتبته، لازم إني أنا عن نفسي أنا أتكلم، لازم إني أنا أعطيت الأقل أكثر من مرة. يعني ما أدري، أنا صعب علي إن على طول من أول مرة أقول هذه كذي كذي فيها كذي وهاي شخصية من هالنوع، لا يصير. ليش؟ لأن الواحد يخاف إنه يعني قبل لا أظلم اللي قدامي أنا أظلم نفسي. فيعني في الله سبحانه وتعالى كثر يعطي فرص للبني آدم، صح، عشان تالي بيطلع تقريره، يعني هنقول عرفت شلون، بعدين بيحكم عليه ربنا ويعطي يمهل ولا يهمل، هذا ربنا سبحانه. فما بالك إحنا فما بالك الله يحفظكم يا يما، فما بالك إحنا شلون ما نعطي بعضنا فرص. ففي ناس ممكن تبين وبالسرعة الممكنة يبينون، يعني مثلا موقف موقفين يبينون بس على طول بالنظرة ولا شيء، لا أنا عشان نفسي أنا أكون مرتاحة أعطي أكثر من مرة.
0: أم يحيى مساك الله بالخير،
4: سلم عمرك،
0: عساك طيبة.
4: والله طيبة، أنتوا طيبين إحنا طيبين.
0: طيب يعني حالك وفالك إن شاء الله. أم يحيى بسألك، ما صار معك موقف أحد كون عنك انطباع معين وبعدين اعترف لك؟
4: والله أنا دائما يعني أنا بالنسبة لي أن عندي شون أقول لك، يعني عندي شوية الحزم يعني الغالب في شخصيتي، عندي شوية ما عندي
0: الأخذ العطاء مو موجود، قرار
4: لا
0: قرار
4: لا لا لا لا لا مو كذي موجود، بس أني أنا ما عندي وايد يعني الغشمرة، ويعني تحس شخصيتي الغالب أنه هو شنو، أني أنا كان جد يعني بالشخصية.
0: بالعكس أم يحيى، أنت أحسن شخص، الناس يلجؤوا لك تحلين مشاكل لهم.
4: بالضبط والله هذه أنا الصراحة، بس شنو يعني ما عندي، إني أنا دائما غشمرة وضحك ومن هالكلام، هذا ما في عندي.
0: صار معك هالشيء كونوا عنك انطباع وبعدين قالت يا أم يحيى والله أول ما شفتك كونت عنك انطباع، بس لما قعدت سولفت معك طلعتي غير، ما صار هالحكي؟
4: بلا هم صار هذا، يعني كنت أسمع من البعض. إيه والله انقرب لما يعرفون اكثر اني انا يعني يعني يلقوني اللي يبوني يلقوني، بس الغالب شنو اني انا مو، في ناس على طول بس ضحك وغشمره وسواء، انا مو كذي. فعرفتي شلون يا يما، بس لما نقعد وشاف الله والله ممكن انا اتغشمر، ممكن اني انا اضحك، ممكن اني انا اعطي واخر، بس كل شيء بوقته حلو.
0: وقته حلو وبحدود،
4: بحدود، ما يصير الغالب علي اني انا بس بضحك وبضحك على
0: الفاضي. ربي يحفظك،
4: ما ينسى،
0: ربي يحفظك ومدك بالصحه والعافيه يا ام يحيى. مشكوره على المداخله، شكرا لك.
4: شكرا، الله يحفظكم، شكرا.

0: ردينا لكم جديد مستمعينا، ونحب نذكركم سؤال حلقتنا اليوم: هل تؤمن أن الانطباع الأول يدوم؟ وهل تعطي فرصة ثانية إذا كان الانطباع الأول مو زين ولا لا؟ على أرقام هواتفنا 224-13-250 و224-13-251، ناطرين مشاركاتكم. طبعا نبدي فقرتنا، فقرة أخبار الديرة وآخر المستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت. أول خبر عندنا عن وزارة الإعلام: وزير الإعلام ما يشيد بدور الأدباء في خدمة الأدب والثقافة.
1: أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الإعلام والثقافة بالوكالة أستاذ عمر العمر اهتمامه بدعم الحراك الثقافي والأدبي، مشيدا بالدور الذي يتطلع به رابطة الأدباء الكويتيين في خدمة الأدب والثقافة.
0: جاء ذلك خلال استقبال الوزير عمر العمر في مكتبه وفدا من مجلس إدارة الرابطة بحضور الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور محمد الجسار، وذلك في إطار تعزيز التواصل والتنسيق بين المؤسسات الثقافية والأدبية في البلاد. خبرنا الثاني والأخير عن وزارة الداخلية: تطلق مركز خدمة مواطن بلا ورق إنجاز المعاملات رقميا عبر هويتي ضمن خطة لتعميم التجربة على 15 مركزا.
1: أطلقت وزارة الداخلية عزيزي المستمع خدمة مركز خدمة مواطن بلا ورق الجديدة، التي تتيح للمراجعين إنجاز معاملاتهم المختلفة إلكترونيا دون الحاجة إلى طباعة أو تصوير أي مستندات، وذلك عبر المصادقة من خلال تطبيق هويتي.
0: وتشمل الخدمة مجموعة واسعة من المعاملات، من بينها إصدار التأشيرات ونقل وتجديد الإقامة ونقل وتجديد المركبات، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التي يمكن إنجازها بشكل رقمي كامل داخل مراكز الخدمة بلا ورق.
1: وأكدت الوزارة أن الخدمة الجديدة تأتي ضمن جهودها لتطوير الخدمات الحكومية.
0: طبعا هذه كانت أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت، أول خبر عن وزارة الإعلام والخبر الثاني عن وزارة الداخلية.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: طبعا اليوم موضوعنا راشد موضوع مهم جدا، موضوعنا عن الصحة، ومنهم فينا ما يحب يهتم بصحته، سواء الصغير ولا المراهق ولا حتى الكبير. الحين تبارك الرحمن الكل صار عنده وعي، يعني حتى ذاك اليوم احنا قاعدين نطالع ما شاء الله كبار، يعني كبار سن تلاقيهم قاعدين يتمرنون ويروحون نوادي، وهذه شغلة حلوة. يعني اكتسبناها طبعا، البعض اكتسبها من خلال جائحة كورونا، استفاد بطبعا المشي اللي كان بين الفترات. اليوم راح نتكلم عن مجال الصحة الأيضية تحديدا ونمط الحياة الصحي.
1: بالتأكيد راح نتكلم عن هذا الموضوع، وأيضا موضوعنا الانطباع الأول شغال يا جماعة، حياكم الله بالتأكيد على هذا الموضوع اللي نتكلم عنه من بداية حلقتنا، وأيضا راح نطرحه على ضيفنا ما راح يطلع من الموضوع، يعني معانا ونسمع رأيه ونشوفه. فمنورنا اليوم المدرب بالصحة الأيضية الأستاذ عبد اللطيف الشايجي، مساك الله خير أستاذ عبد اللطيف.
2: حياك الله،
1: منورنا منور إذاعة الكويت.
2: وجودكم حبيبي يعطيكم العافية. أنا والله سمعت السؤال برا وقاعد أقول والله ودي أجاوب، بس ما توقعت إن بتعرضون عليه السؤال.
1: لا، نبي الانطباع الأولي اللي خذيته من شاهد.
2: والله شوف، أنا تعلمت بحياتي أني ما أخذ انطباع أول. قبل كنت أخذ صراحة انطباع أول، ودائما انطباع الأول بالنسبة لي قاعد يأثر على حياتي وايد، لأن كل ما أخذ انطباع أول من الشخص عادة يصير
0: العكس
2: تماما. وأنا شخصيا دائما الناس تبقى أول انطباع يأخذونه مني مو زين، بحكم أن أنا شكلي جاد وكذا، فالواحد يبعد عني أو ما يبي يتكلمني، فأنا كسرتها بنفسي.
1: والله عاد ما شاء الله احنا قعدنا معاك ما شاء الله لطيف وجاو
2: الحمد لله،
1: ويعني وبالعكس جميل، ورتحنا لك الصراحه.
2: الحمد لله حبيبي،
1: يمكن شيء مرتاح لنا
2: وايد مرتاح، يمكن هذا اللي خلاني ان اغير انطباعي عن الناس فصار انعكاس علي، فهذا شيء مفيد يعني.
1: حياك الله
0: عادل. في البدايه احنا ودنا نعرف استاذ عبد اللطيف شنو المقصود بالصحه الايضيه. احنا وايد نعرف مثلا الواحد يهتم بالصحه، يهتم مثلا بطبعا حياته من يعني الرياضيه، لكن الصحه الايضيه يعني شوي مصطلح غريب.
2: نعم، خلينا نتكلم عن يمكن العمليات الأيضية شنو هي بالأساس عشان نقول شنو هي الصحة الأيضية. العمليات الأيضية هي كل العمليات اللي تصير في جسم الإنسان، سواء البناء، الهدم، تجديد الخلايا، تجديد الدم، التنفس، الهضم، هذه كلها عمليات أيضية. فلما احنا نتكلم عن الصحة الأيضية احنا قاعد نتكلم صحة العمليات هذه كلها، فصحة الجسم كامل، الصحة الداخلية اللي تنعكس على الخارج يعني.
1: يعني هذا ها
2: وضحت
1: واضحه ان شاء الله الصوره، وراح توضح اكثر بالتاكيد مع الاسئله العديده. على موضوع الاعمار ايضا يختلف الموضوع،
2: يعتمد ممكن ياثر العمر على الصحه الايضيه.

0: بس هذا إذا الشخص كان ملتزم بحياة صحية من البداية تظل صحته الأيضية زينة. أصلاً في ناس أعمارهم كبيرة مثلاً 60 سنة ولكن صحتها الأيضية في قراءات تقراها تكون صحتها الأيضية تقريباً 50
1: ما شاء الله.
0: إيه ليش؟ لأنه محافظ على صحته، يأكل زين، رياضة، يلعب خلينا نقول تمارين أوزان وكذا، فصحتها الأيضية قاعد تشتغل بطريقة ممتازة، فتلقى عمره كبير بالعمر الرقم ولكن صحتها الأيضية أقل.
1: وكل ما صارت الصحة الأيضية جيدة هذا زين حق حياة الإنسان. خلينا نتكلم على ينعكس على جسمه، ينعكس على بشرته، ينعكس على العمر البيولوجي الخاص فيه.
0: نعم أكيد 100% أكيد راح تشوف بشرته تصير أحسن، خلينا نقول التجاعيد تقل، تشوف المفاصل ما فيها مشاكل، حركته، المرونة، هذه كلها تفرق معاك إذا كانت صحتك الأيضية ممتازة.
2: عدل، لكن أنا ودي أعرف شلون أعرف إذا أنا صحتي الأيضية زينة ولا مو زينة.
0: في يمكن يسمونهم متحاليل كثر ما هي مثلا شغلات تسوونها، ولكن
2: تمارين؟
0: هي اغلبها شلون
2: تمارين يعني
0: لا مو تمارين، هو ردة فعل جسمك بالاساس
2: شلون؟
0: يعني مثلا لما تين تلعبين رياضه مثلا تشوفين البناء العضلي يصير سريع. واحد لما يلعب رياضه يلعب حديد يشوف يبني بسرعه، يشوف لما يحرق جسمه لما مثلا خلينا نقول يتمرن زياده يقلل اكله او يضبط اكله يشوف ان الدهون بسرعه تحترق. مثل ما قلنا مشاكل ما في مفاصل، مشاكل مفاصل ما تكون موجودة، الإصابات التشافي منها يكون أسرع، هذه كلها دليل أن الصحة الأيضية قوية أو خلينا نقول ممتازة. يعني
2: عدل ما له شغل العمر بالصحة الأيضية عدل
0: مو ماشيين مع بعض، لأن مثل ما توني قلت ممكن الواحد يكون حافظ على صحته فظل صحته الأيضية زينة حتى لو هو كبير.
2: عدل زين، الصحة الأيضية تفرق من بين مثلا مرة وريال ولا عمالة شغل على حسب؟ يعني
0: على حسب نمط حياة الشخص
2: إذا هو كان فت ولا لا.
0: نعم على حسب نمط حياة الشخص يعني أكيد. طيب. الحريم والريايل فيه هرمونات وشغلات أكثر غير ولكن ما تتدخل بالصحة الأيضية كثر ما هو موضوع جسماني فقط يعني.
1: طيب أستاذ عبد اللطيف خلينا نكون واقعيين، وأكيد واجهت هذا السؤال بالدواوين ها ويصير هالحكي، تلاقيهم بعض الناس ما شاء الله شاهي وأيضا المستمع الكريم يمكن مر عليهم هذا الأمر، تلاقي ما شاء الله ما يلعب رياضة لكن انا استفزني موضوع الدهون هذا. ما شاء الله تبارك الرحمن ياكل ولا يبين عليه
0: إيه.
1: وجسمه يحرق ولا يلعب رياضه
0: صح،
1: والثاني مسكين يحرق عمره رياضه مجرد ياكل ها خربط اسبوع
0: راحت عليه
1: ضاع ضاع ضاع ضاع ضاعت العمليه
0: هذا
1: وين المشكله انت كذي ها من الناس اذا اكلت شيء
0: انا من الريحه امتن
2: هذا اتوقع جيني.
0: لا والله هو مو هو يعني ممكن يكون جيني، نعم في ناس عندهم الحرق يكون زايد وفي ناس يكون ممكن مشكلة تكون في الغدة، في مشاكل تكون جينية ومشاكل تكون عضوية، فيمكن أنت سؤالك هل هذا الضعيف يكون صحي وهذا مو صحي مثلا ولا قصدك
1: أنا بالضبط يعني هو صحي أو غير صحي طبيعي أم غير طبيعي شو الموضوع؟
0: لا هذه كل جسم إنسان غير عن الثاني، كل واحد يحرق بطريقته والثاني مثلا يقدر يأكل على راحته، فهذه شغلة جينية شغلة في جسم الإنسان يعني، بس لا هذا اللي نقول إن هذا صحي ومو صحي ولا هذا صحي ومو صحي، يعتمد على نمط حياة الشخص نفسه.
1: زين تخيل هذا الشخص اللي جسمه يحرق ما شاء الله وهو ما يلعب رياضة وراح يلعب رياضة وفوق هالأكل ويحرق جسمه ويلعب رياضة يتحسن أكثر يصير أحسن من الشخص اللي حاب إنه جسمه ما يحرق إلا بالرياضة، يفرق ما بينهم بالتكوين الجسماني؟
0: مو شرط ويمكن لا، لأن إذا الصحة عادة ترى بالبناء العضلي، إذا الجسم الإنسان فيه عضل وشاد جسمه جسمه يظل قوي والعضل هو اللي يحرك الجسم وكل شيء، فاللي أصلا يحرق وايد البناء العضل عنده وايد صعب، يحتاج يأكل أكثر، يحتاج يأكل كميات أكثر عشان يحافظ على خلينا نقول المغذيات في جسمه.
2: عدل
1: وسالفة هذه العضلة ماتت هذا صحيح الحكي والعضلة ما تموت؟
0: شلون يعني العضلة تموت؟
1: يقولك والله انت خلاص يا معود صار لك سنين ما تلعب رياضة العضلة عندك ماتت.
0: لا
1: يعني لو ما تسوي ما راح تردها العضلة.
0: لا هي
1: عمرك كبر العضلة ماتت.
2: هذا أول مرة نسمع فيه. أول مرة نسمع.
1: لا في ناس يقول كبر بالسن وكذا ويبي يعني يبتدي حياة جديدة أو الدكتور ينصحه في عمل تمارين معينة يقول العضلة عندك خلاص انتهت يعني ما يقصد خلاياها يقصد الألياف العضلية نفسها.
0: نعم هي تضمر العضلات أكيد مع العمر، إذا الواحد ما يلعب ما يحركها بالأوزان أو ما يسوي تمارين المقاومة تضمر العضلات مع العمر، وبعد الأربعين بالذات تبلش تقل تقريبا، يمكن الدراسات تقول 20% 30% تدريجيا تبلش تنزل كل كم سنة، بس إنه ما تروح.
1: إيه ما تروح
0: بس تقدر تردها بس
1: تنتعش ما في مشكلة.
0: إيه تنتعش أكيد مع أكل صحي مع رياضة مع أوزان، أكيد أصعب إذا أنت كبر عمرك وضمرت أصعب إنك تردها، بس لا ترجع ما تروح.
2: شلون ارجعها؟
0: اكل صح، تركيز على البروتين، واكيد تمارين مقاومه.
2: زين شنو التمرين اللي فعلا راح يرجعها؟ يعني في ناس مثلا يقول لك والله انا ما لي خلق اروح العب نادي وايد وحالتي حاله، ابي تمرين معين، هذا التمرين اركز عليه وفعلا راح يعني يحيي العضله.
0: اي هو شوفي ماكو شيء واحد يسوي كل شيء، ما في شيء، هذا على قولتهم يصير كنا سحر، ما في شيء سحر، بس في شغله معينه، تمارين معينه اللي يسمونها تمارين مقاومه. تمارين المقاومه مو شرط تكون في الجيم ولا لازم حديد ولا اوزان، اي شيء في وزن. ففي تمارين
2: حتى بطول ماي،
0: طول ماي، تمارين بوزن الجسم، هذه افضل تمارين اصلا. مثلا البوش اب، الضغط، تمارين العقله على مثلا تعلقين على اي شيء، تمارين حتى من الكرسي تقدرين تسوين حركات، المهم انك تشيلين وزن جسمك بالعضله هذه. وهذه من افضل التمارين اصلا، كل اللي يقدر يسويها.
2: صح، بس الواحد لما يكبر شوي مو صعب عليه لما يشيل وزن جسمه، ممكن انه مثلا يصير شد او مثلا يلعب غلط تحوشه اصابه.
0: اكيد اكيد، هذه اكيد، هذه لازم يكون
2: مختص
0: عن طريق مختص، اذا كان هو كبير واذا عنده اصابات. ولكن اذا شخص عادي او كان متمرس لا عادي يقدر يسوي اللي يسوي، بس اكيد اذا حاله خاصه لازم يكون لها متخصص وياها يعني يعدل يساعد عليها.
1: استاذ عبد اللطيف، يعني انا اقول لك الحكي اللي هو دائما يصير نصائح دواوين، ها انصح التعبير، يقول لك العضله تموت بما معناه، يعني تموت هي تضمر، لكن احنا القصد انها تموت، الحكي الدواوين اللي حصل النصائح اللي تتم، فكلهم ما شاء الله مدربين وكلهم اصحاب رياضه وكلهم
0: معروف،
1: معروف هذا الامر. نعم. يقول لك اذا حاب ترجع او حاب ان هذه العضله ترد مره ثانيه لحيويتها، افضل تمارين تبتدي فيها هي احواض السباحه. مدى دقه هالكلام؟
0: ممكن نعم، لان بالماي تصير الحركه افضل، فيها مقاومه بس وزنك يصير اقل
2: واسهل.
0: اسهل، فاذا كان عندك اصابه، اذا كان عندك مثلا العضله ميته، نعم. تقدر تحرك اسهل داخل الماي، ولكن يظل في مقاومه، في مقاومه حركه الماي، هذه مقاومه
1: تدري. وتستفيد العضله
0: تدريجيا اكيد، بس مو وايد، هذه على قولتهم يسمونها يمكن الريهاب، انه بالبدايه انه بس عشان يرجع جسمه،
1: او الناس اللي لا سمح الله يعني مسوين عمليه، او اللي سمح الله عسى الله يحفظهم اللي طالع من حادث،
0: بالضبط.
1: اللي ركب، اللي مفاصل،
0: هي فقط مرحله في البدايه انه عشان يقوي نفسه، بعدين يدخل في التمارين العاديه.
2: عدل، لكن اذا احنا ودنا نعرف يعني مثلا في بعض الاحيان تمارين اللي تصير في الماي، اللي مثلا يعطونك سفنجة عودة، ولا مثلا الشغلات هذه اللي تصير في الماء، هل هي راح تعتبر من تمارين المقاومه ولا لا؟
0: نعم، بس انا قلت لك هي مرحله، يعني مرحله ما يصير الشخص ياخذها
2: على طول،
0: على طول ان هذه اللي بتقوي له العضل وترجع العضل بقوته باللي هو يحتاجه.
2: بس ممكن انها تسهل لي مثلا عشان عمليه مثلا تمارين مقاومه شوي صعبه، يعني في وايد تمارين مقاومه، يعني انا واحده من يعني مره جربت صراحه تمارين صعبه والاوزان ثقيله، مو اي حد ممكن يقدر يتمرنهم. فممكن يعني اول شيء ستيب باي ستيب ابدي مثلا بالمسبح في التمارين هذه مثل تمهيدي، بعدها يعني اصعد على التمارين المقاومه.
0: اذا الشخص ما في شيء، ما عنده اصابات، ما انصح بتاتا، لانه
2: ما راح تساعده،
0: ما تساعده كلش. جسم الانسان قوي باكثر ما تتصورين. هي الحركه تكون صعبه، بس يعني كل شيء تدرجين فيه تسوينه. الوزن بدل مثلا تبلشين بقوه، تبلشين مثلا بكيلو، نص كيلو، حتى البوش اب اللي هو الضغط تقدرين تسوينه بطريقه ان تبلشين من الركب، يعني مو جسمك كامل اللي يتحرك، تبلشين بس فقط الجزء اللي فوق. فيعتمد كل تمرين تقدرين تتدرجين فيه، بس بالماي ما له داعي اذا ما في اصابات.
2: عادل، يعني احنا وايد يجينا سؤال عن تمارين الريول، يقول لك والله تمرين الريول وايد صعب، وايد متعب. احنا ودنا نعرف شلون الواحد يعني يمهد حق تمارين الريول اللي هي فعلا تكون صعبه.
0: نفس الكلام اللي قلته، نبدي في وزن الجسم في البدايه. يعني اي تمرين ممكن اللي يسمونه اللي هو السكوات، هذا التمرين اللي هذا اي واحد يقدر يسويه، طبعا اذا ما عنده مشاكل بالركب وما عنده مشاكل بالعضله نفسها يعني. فاذا هو كان بعمر زين يقدر يسويها، يبلش فيها، راح يسوي واحد، بعدين يسوي اثنين، بعدين يسوي ثلاثه، تدريجيا راح يشوف نفسه يسوي اكثر، بعدين يوصل للاوزان اللي هو يبيها ويزيد الاوزان يعني.
1: استاذ عبد اللطيف، نبي نعطيهم الان الرد، يعني نقطع الشك باليقين مع حضرتك في هذا الموضوع. البعض يقول لك انا يا اخي حاولت ورحت النادي وضبط اكلي وضبط نوم، لكن وزني مو راضي ينزل. حاولت وزني ما ينزل. هل كلام صحيح؟ هل ممكن يصير او فعلا قاعد ينزل وزنه دهون والعضل قاعد يكبر عنده وقاعد يوزن، قاعد يشوف نفسه منازل وزنه. يعني

0: بنحل هالموضوع.
1: شوف الحل في هذا الموضوع ان الميزان قطوه كسروه ما تبونه.
0: حلو،
1: هذا اهم شيء ممكن اقوله. هذا عشان على قولتهم نسكر الباب كله. ليش اقول الكلام هذا؟ انت يمكن قلتها من الكلام من من من السؤال، ان نزول الوزن مو مقياس. انت عشان تعرف انك انت تغير جسمك، هي انت تبي تحرق دهون، انت ما تبي تخسر عضل. في ناس وايد يسوون رجيم او يسوي اكثر من شغله ويترهل جسمه، تشوفه تقول ايش فيك، ليش كذي شكلك؟ ليش؟ لانه ما اكل عدل، ما تمرن عدل، فخسر شنو؟ خسر العضل اللي هو اهم شيء في حياته. فالميزان تلقاه قاعد ينزل، بس قاعد ينزل عضل يمكن اكثر من الدهون. بس خلنا نمشي بالطريقه الصحيحه. اذا الواحد انه يحرق الدهون
0: بالضبط،
1: فاذا حرق الدهون راح تشوف انه ممكن وزنه ما يتحرك، بالعكس ممكن يزيد، خاصه اذا هو ماشي صح في نظام غذائي صحيح ويتمرن تمارين مقاومه، راح يشوف ان جسمه يتغير، يبلش العضل يبرز، هدومه المقاسات تتغير كامله، لو ياخذ قياسات تتغير، ولكن وزنه ممكن يزيد. بس تشوف جسمه تقول ما شاء الله شنو قاعد تسوي انت، هذا دليل ان المقياس الاساسي هو حرق الدهون.
0: اذا انت تقول اكسر الميزان،
1: اكسر الميزان
0: متى؟ نعم. يوزن بعد كم؟ ياخذ شهرين
1: افضل ما يوزن،
0: ما يوزن نهائيا،
1: ياخذ قياسات الجسم
0: بس تمام.
2: احنا بنريحك بفاصل قصير الاستاذ عبد اللطيف الشايجي، في طبعا مدرب في الصحه الايضيه، وبعدها راح نرجع ونكمل حديثنا.

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: ردينا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، وضيفنا اللي منورنا بالاستديو الأستاذ والمدرب في الصحة الأيضية عبد اللطيف الشايجي، حييك مرة ثانية.
1: الله يحييك بوجودكم، إن شاء الله منورين.
2: حياك الله أستاذ عبد اللطيف. قبل أن ننتقل إلى محور اللي بعد الفاصل، بس أسكر ملف الفقرة الأولى.
1: نعم.
2: اليوم عطلة صيفية ها؟
1: أي.
2: وأكيد السهر يعني الأغلب يسهر.
1: أي.
2: هالسهر هذا يأثر على الشباب، يأثر على الكبار، يأثر على الصغار في نمط حياتهم، والحين تعرف صيف وعطلة ويعني الكل يعني قلبين نومهم.
1: نعم.
2: فالسهر ايش كثر يأثر على الوزن وعلى الطاقة وعلى عملية الأيض بالجسم الإنسان؟
1: نعم. الحين أنا ما أدري شلون أجاوبكم، أنتم سهريني لأن 11
2: 11 سهريني الحين بدأ اليوم
1: يعني
2: اليوم نبدأ احنا.
1: لا هو أكيد طبعا السهر يعني كلش مو زين، يأثر على صحتك بشكل عام، سواء نفسيتك سواء بطاقتك، لأنه هو ذا النوم ما كان جيد حياتك كلها تختلف، ممكن تدخل أصلا في مرحلة اكتئاب، تدخل في زيادة الوزن، وزيادة الوزن ما تيب سبة النوم، تيب سبة اللي هو هرمون الكورتيزول اللي هو يزيد إفرازه لما أنت تكون تعبان أو مرهق أو زعلان، تطلع هذه يطلع هذا الهرمون فيزيد الوزن، وطبعا يدخل بعدين مرحله الاكتئاب والامور هذه. هذا اذا الشخص ما كان عنده نوم كافي وجوده نوم. هل هو لازم ينام فترات يعني خلينا نقول بالليل مبكر وكذا؟ اكيد، لانه ما صار الليل والنهار الا عشان الواحد ينام ويصحى بالنهار. بس في ناس وايد ما يقدرون مثلا ينام بحكم دوامه بحكم كذا، اتوقع انتم كم من الناس هذول. فاهم شيء ان الشخص يكون نايم خلينا نقول بين 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات، ولكن بجوده، ينام زين، ينام بوقت محدد عنده، هني هو ما راح يخرب صحته. بس أكيد السهر خربطة النومة تأثر وايد، بحكم أنه يدخل في موضوع أهم شيء اللي هو موضوع هرمون الكورتيزول.
0: عدل، يعني ممكن أنه يأثر السهر على الحرق؟
1: أكيد، لأنه مثل ما قلنا راح يزيد إفراز هرمون الكورتيزول إذا الواحد ما ينام عدل، وإذا هو دش في استرس جسمي من داخل يزيد هذا الهرمون، وهذا الهرمون يبلش يقلل الحرق فيزيد تخزين الدهون.
2: البعض يقول لك الان من اللي سمعنا يقول لك انا صحيح انا نومي متغير او تغير نومي واسهر بالليل، لكن انا اعطي الجسم حقه، انام 12 ساعه، انام 10 ساعات،
1: انام زياده
2: اي انام 10 ساعات. وهو يعتقد ان هذا صح، الجسم وانت نايم ترى يحرق الجسم، كثر ما نمت كثر ما حرق جسمك.
1: نعم.
2: هل المعتقدات هذه صحيحه استاذ عبد اللطيف؟
1: لا اكيد لا، هي زياده اخت النقصان، يعني نفس الشيء، اي شيء زاد عن حد انقلب ضده، معروفه هذه يعني. فلا، هو النوم ترى الجسم الانسان ياخذ كفايته ويصحى، بس احنا بعض المرات تلقى نضغط على نفسنا زياده وكذا، فعاده يعني يمكن 4-5-6 ساعات يعتمد على الشخص، بس عاده اغلب الدراسات تقول 6-8 ساعات هذا الطبيعي حق الانسان كل الاعمار يعني، فيكون ممتاز. بس اذا زاد يبلش يدخل في مرحله خمول وكسل وتعب، تلقى اصلا يقوم تعبان.
2: بالضبط. نعم. بالضبط.
0: عدل، يعني احنا خلينا ننتقل في الدقائق الاخيره، وصلنا شوي للختام، قبل لا نختم معاك لما نتكلم عن السكر ومقاومه الانسولين.
1: نعم.
0: احنا ودنا نعرف شنو الفرق بين ارتفاع السكر وبين مقاومه الانسولين.
1: اي عجيب هذا السؤال، اتوقع وايد ناس يخلطون هذه المعلومتين مع بعض. هو ارتفاع السكر في الاساس الجسم اي شيء الجسم ياكله سواء سكر او قلنا كربوهيدرات اللي هي النشويات، يرتفع سكر الدم، هذه طبيعه الجسم، يرتفع سكر الدم وياخذ منه الطاقه والامور هذه. فهني يدخل الانسولين على اساس يعادل هذا السكر، فهذه علاقه السكر بالانسولين. فالحين شنو مقاومه الانسولين؟ شلون تي مقاومه الانسولين؟ تي اذا احنا ظلينا في سكر مرتفع طول اليوم، طول اليوم انا اكل، طول اليوم ارفع السكر سواء نشويات سواء سكريات سواء كذا، فشنو راح يصير؟ يدخل الانسولين في الجسم على اساس يعادل هذا السكر،
2: سكر الدم،
1: سكر الدم. فاذا زاد الموضوع عن حدك، طول الوقت انا السكر عندي مرتفع وطول الوقت الانسولين مرتفع، يوصل مرحله الجسم ما يتقبل الانسولين، الخلايا ما تستقبله، هي في خلايا معينه تاخذ هذا الانسولين على اساس تحرق السكر وتنظم الامور، فيوصل مرحله انه طول الوقت موجود وزايد عن حده ما يقدر ياخذه، فيبلش انه يروح يقول ما اقدر اخذه، يوديه وين؟ الخلايا الدهنيه. فهني يصير عندنا مقاومه الانسولين، وتشوفون الأغلب الناس يخزنون الدهون ويصيرون امتان ويدخلون في مراحل ثانية يعني بعيد عنها، يعني سواء ارتفاع السكر سواء مشاكل الأمراض الدهون والأمور هذه كلها.
2: يعني نفهم أستاذ عبد اللطيف إن إذا تعطل مقاومة الأنسولين يصير عندي سكر إذا ما قمت أقاوم؟
1: نعم.
2: إذا هذه الخلايا إذا ما قاومت هذا السكر اللي قاعد يدخل على الجسم يتحول إلى الدم، إذا ما في القدرة على مقاومته يتحول إلى دهون، بعد فتره يتحول الى سكر، انا فاهم صح كذي
1: تقريبا؟ لان اذا انت صار عندك مقاومه الانسولين، الانسولين ما راح يكون فعال، هو يدخل موجود بالجسم قاعد يروح على الخلايا الغلط، فالسكر يظل مرتفع والانسولين مو قادر ينزله
2: ويسبب مرض السكر.
1: نعم
2: هذا يسبب مرض السكر.
1: نعم السكر نوع ثاني طبعا، هي مقاومه الانسولين تسبب السكر النوع الثاني. واغلب الامراض المزمنه ترى على فكره يعني مو بس السكر، يعني منها الكوليسترول ومنها الضغط ومنها مشاكل وايد، حتى مشاكل الجهاز الهضمي كلها مشكلتها بسبب مقاومه الانسولين.
0: عادل للامان الحديث جدا ممتع معاك، واحنا استمتعنا الكثير الكثير. راشد عندك سؤال؟
2: اي والله عندي سؤال،
0: نبي نختم فيه.
2: بختم هذا السؤال، هل في علامات ودلالات معينه ان تقولي يا راشد انتبه ترى انت ما عندك مقاومه انسولين، انتبه لنفسك؟ في مؤشر؟
1: نعم
2: اللي هو
1: في مؤشرات وايد عندك. من اهم المؤشرات انك انت دائما تكون تعبان، دائما عندك خمول كسل، حتى توك ماكل تحس انك، واذا اكلت بعد مره تصير اكثر، تدش في مرحله خمول وتعب اكثر بعد الاكل، المفروض طاقتك بعد الاكل لا تتعب. تكرم التبول الزايد، هذه مقاومه انسولين وداخل في السكر. عندك مثلا العلامات السوداء اللي تشوفونها على الرقبه وتحت الابط. عندك مشاكل مثلا الاكتئاب، بعض المرات يدخلك في مشكله منها مقاومه الانسولين. عندنا مشاكل بالقولون، مشاكل الصداع ممكن تكون من مقاومه الانسولين، فهذه كلها دلائل على الموضوع هذا.
2: ويا استاذ عبد اللطيف الحين الناس ضاق خلقهم، واللي يتغدون ويشرب قلاص اللبن البارد ويقول انا دخت بروح انام، هذا ما عنده مقاومه انسولين.
1: يمكن بداياتها بس ان شاء الله ما تكون العافيه. بس في حلول وايد يعني اطمن الناس، بما ان انت في الموضوع هذا تعدل نمط حياتك، تاكل مرتب، تباعد بين وجباتك انزين، وضبط امورك انك تحرك. يمكن مساء انت سالتني سؤال تحت الهواء موضوع الحركه ضروريه جدا، يعني حتى شاهم شايبه موضوع الحركه، اهم شيء في حياتنا الحركه، سواء مشي خفيف او هروله، اي حركه بسيطه، هذا اساس او خلينا نقول النصيحه اللي اعطيها الناس كلها.
2: اذا هذه نصيحه الختام في هذا المساء من ضيفنا اللي نورنا اليوم، مدرب الصحه الايضيه الاستاذ عبد اللطيف الشايجي. شكرا لك لقبولك هذه الدعوه وتواجدك وهذه النصائح القيمه من استاذ متخصص بهذا المجال، شكرا جزيلا لك.
1: يعطيكم العافيه.
0: احنا بكذي وصلنا معكم مستمعينا للختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحيات مخرج هذا العمل مشعر العميرة، نترككم حفظ الله ورعايته، في امان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الحادية عشر ليلا في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأخبار. وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكندا الذي عقد في المنامة. وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي يحملون إيران مسؤولية الاعتداءات الأخيرة ويؤكدون أنها تهدد أمن المنطقة. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة عليها. الرئيس الأمريكي يقول أنه على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة وجسور في إيران. الرئيس الفرنسي يعلن أن قادة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة سيشاركون الثلاثاء المقبل في قمة مجموعة السبع. الهند تستدعي دبلوماسيا أمريكيا بعد مهاجمة سفينة في خليج عمان وفقدان ثلاثة من أفراد طاقمها الهنود. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على لبنان ويصدر إنذارات جديدة لإخلاء القرى الجنوبية. ومنظمة العفو الدولية تتهم الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت تقدم.
3: مرات تكون بعض البيوت صار فيها تاريخ، صار فيها قصة،
4: وإحنا دائما ندعم الشركات اللي لها علاقة بالجهات الثقافية أو المجامع الثقافية.
2: أمسية الأربعاء، في الحياة متع كثيرة أجودها لذائذ الفكر وأعذبها ينابيع الثقافة والأدب.
5: أرض أقل من الحنين، أجل من نزف افتتان، لولا العزيز رأيتها حسنا.
2: في الأمسية نجوب فضاءات الفن ونعيش معكم بوح الكلمة وجمال اللحن.
6: لله أقبل كي يقيم صلاته، لم يدري إلا أنه ناجاك وتلاك في ثلث الظلام مرتلا. أرأيت ما فعلته بعينك؟
2: نحو عوالم جميلة ذات عطايا جزيلة. أمسية الأربعاء، إعداد نواف العصيمي، تقديم
7: معكم نواف العصيمي وشاه مسلم،
2: تنفيذ أبرار المطوع.
8: أمسية الأربعاء،
2: والمخرج
8: عبد الوهاب الصلاح.
9: أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أمسية الأربعاء. تعد الثقافة في الكويت أحد أهم روافد الهوية الوطنية، فهي مرآة المجتمع التي تعكس تاريخه وقيمه وتطلعاته نحو المستقبل. في هذه الليلة سنستكمل معكم محاضرة كويت التنوير، من الإرث إلى الإبداع، ولكن هذه المرة بصحبة كل من الدكتور الزواوي غورة من قسم الفلسفة من كلية الآداب من جامعة الكويت، والدكتور ياسر عبد الحافظ الروائي والكاتب والناقد. فأهلا ومرحبا بكم.
10: أسهم قسم الفلسفة في جامعة الكويت إسهاماً بارزاً في تنمية البحث العلمي والفكر الفلسفي في دولة الكويت والخليج العربي، منذ تأسيسه مع بداية عمل الجامعة في عام 1966، وأصبح أحد أقدم وأهم الأقسام الفلسفية في المنطقة العربية. أولاً، الإسهام في البحث العلمي. كان القسم من أوائل الأقسام الإنسانية التي أطلقت برنامجاً للدراسات العليا، أي الماجستير، في عام 1980، مما أتاح إعداد باحثين متخصصين في الفلسفة والفكر العربي والإسلامي. ساهم أعضاء هيئة التدريس في نشر بحوث ودراسات تناولت قضايا الفكر المعاصر وفلسفة العلوم والأخلاق والفلسفة الإسلامية والفلسفة السياسية. نظم القسم مؤتمرات وندوات علمية تجمع باحثين من دولة الكويت والعالم العربي، مثل مؤتمر التواصل الإنساني في عالم متغير الذي أكد أهمية حرية البحث العلمي وتجديد الفكر الإنساني والحوار بين الفلسفة والعلوم الإنسانية الأخرى. ثانياً، الإسهام في تطوير الفكر الفلسفي. عمل القسم على ترسيخ التفكير النقدي والتحليلي لدى الطلبة، وجعل الفلسفة أداة لفهم القضايا الاجتماعية والثقافية المعاصرة. أسهم في إحياء الاهتمام بالفلسفة الإسلامية ودراسة علاقتها بالفلسفات العالمية المختلفة، وهو هدف أساسي من أهداف القسم منذ تأسيسه. ساعد في نشر ثقافة الحوار والتسامح والتعددية الفكرية، وهي قيم يعلنها القسم ضمن رسالته الأكاديمية. ثالثاً، الإسهام في الحياة الثقافية الكويتية. برز عدد من أساتذة القسم وباحثيه في المشهد الثقافي الكويتي من خلال المشاركة في الندوات الفكرية والمؤتمرات الثقافية، الإسهام في إصدارات ثقافية كويتية رائدة مثل عالم المعرفة وعالم الفكر، تقديم محاضرات عامة تسهم في ربط الفلسفة بقضايا المجتمع والهوية والتنمية. شخصيات أكاديمية بارزة ارتبطت بالقسم. من الأسماء التي كان لها أثر في الفكر الفلسفي الكويتي والعربي: عبد الله العمر، صاحب كتاب ظاهرة العلم الحديث، محمد لوهيب، وحنان الخلف. وفي النهاية يمكن القول إن قسم الفلسفة بجامعة الكويت لم يقتصر دوره على تدريس الفلسفة، بل أسهم في بناء حركة بحثية وفكرية عربية معاصرة من خلال إعداد الباحثين وإنتاج الدراسات الفلسفية وتنظيم المؤتمرات العلمية وترسيخ قيم التفكير النقدي والحوار، مما جعله أحد أهم روافد الثقافة والفكر في دولة الكويت والخليج العربي.
11: فضيلة الدكتور الزواوي بغورة، وهو أستاذ الفلسفة في قسم الفلسفة في كلية الآداب جامعة الكويت. نزولا عند ضيق الوقت الدكتور الزواوي، أنا على يقين بأن الجميع هنا يعرف شخصك الكريم وإسهاماتك العلمية، ولكن كلنا ذوق وشوق للاستماع إلى كلمتك، فالكلمة لك فضيلة الدكتور. تفضل.
12: يعني أنا أتقدم بالشكر الخالص للمجلس الوطني على الدعوة الكريمة، وعلى المشاركة هذه النخبة من الأساتذة ومن الحضور. يعني بودي أن أركز في هذه الورقة على نقطة أساسية أشار إليها بعض الزملاء، وهي يعني ما أسميه دور القسم الفلسفة في جامعة الكويت في الإسهام الفكري في العالم العربي. وبودي يعني أن أقدم لكم مخططا عاما، ذلك أن الموضوع يعني واسع والوقت يعني لا يكفي ولا يمكننا من يعني أن نلم بجميع أطرافه. فاسمحوا لي أن أقرأ على مسامعكم بعض يعني الفقرات من هذا النص المطول، الذي لعله يعني يرى النور ضمن منشورات المجلس الوطني. إسهام الكويت دولة ومؤسسات ومجتمعا وأفرادا في الثقافة العربية الحديثة والمعاصرة إسهام مشهود، تؤكده الوقائع والمعطيات والممارسات والوثائق والدراسات التاريخية والأعمال الجارية والخطط المستقبلية. وليس هدفي من هذه الورقة أن أقف عند مختلف الجوانب العلمية والثقافية لهذا الدور الأساسي والدائم، وإنما سأحاول أن أبين بعض معالمه، وخاصة تلك المتعلقة بالجانب الفكري الفلسفي الذي لم ينل في تقديري حقه من الدراسة والبحث رغم أهميته الحيوية. فلو عدنا على سبيل المثال للحصر إلى عملين أساسيين، الأول هو أعمال الندوة الفلسفية 12 التي نظمتها الجمعية الفلسفية المصرية بجامعة القاهرة في نوفمبر 2000 بعنوان الفلسفة في الوطن العربي في 100 عام، والثاني أعمال الندوة التي أقيمت في دولة الكويت بالتعاون مع المنظمة العربية للثقافة والتربية في شهر أكتوبر 2002 بعنوان إسهامات الكويت في الثقافة العربية. فلنا لا نقرأ في الأول أي ذكر لقسم الفلسفة ولا للتجربة الفلسفية في الكويت ولا لإسهامها الفكري، واقتصر الأمر في الثاني على الإشارة إلى بعض الأساتذة الأعلام الذين أسهموا في تأسيس القسم. أحدهم سيعترض علي بسؤال مشروع، لقد مر على هذين العملين ما يقرب ربع قرن، فهل لم يدرس هذا الجانب الفكري والفلسفي بعد؟ إن بحثي في الموضوع منذ أن كلفت به من قبل المجلس الوطني يؤكد الحاجة إلى تخصيصه بالدراسة والبحث، وإن ورقة بحثية أولية لا تفي الموضوع بالدراسة، سواء من الناحية الكمية أو النوعية أو من الناحية التاريخية والتحليل. وعليه فإن ما أعرضه عليكم هو مخطط أولي لمقاربة منهجية تؤطرها الفلسفة الاجتماعية بما هي مقاربة قائمة على تحليل الخطاب في علاقته بالمؤسسات والمجتمع والأفراد، وتتكون من عناصر كبرى هي: واحد، إسهامات قسم الفلسفة في جامعة الكويت في التعليم والبحث الفلسفي. 2، إسهام أساتذته في الفكر الفلسفي العربي المعاصر، وأخص منهم أستاذين فاضلين وبارزين هما عبد الله العمر في كتابه ظاهرة العلم الحديث، والدكتور أحمد الربعي في مجموع مقالاته التي جمعت تحت عنوان أربعائيات من الأربعاء.
10: كتاب أربعائيات للكاتب والسياسي الكويتي أحمد الربعي، وهو مجموعة من المقالات والخواطر التي نشرها في جريدة القبس ابتداءً من عام 1998 ثم جمعت في كتاب بعد ذلك. ما الذي يميز أربعائيات؟ يجمع بين المقالة الفكرية والتأمل الإنساني، يتناول قضايا دولة الكويت والعالم العربي بروح نقدية وإصلاحية، يمتاز بأسلوب سهل ومباشر بعيد عن التعقيد الأكاديمي، يركز على الحرية والتعليم والإصلاح السياسي والكرامة الإنسانية والمسؤولية الأخلاقية للمثقف. ومن أشهر أفكاره من العبارات المنسوبة إليه في الكتاب: في كل عصر يخلق الكتاب طغاتهم. ومن تأملاته الإنسانية: الرحلة قصيرة وقصيرة جداً. كما تعكس مقالاته إحساساً عميقاً بالمسؤولية تجاه الوطن والمجتمع، وهو ما دفع بعض القراء إلى وصف الكتاب بأنه خواطر مواطن يبكي على وطنه. أهمية الكتاب في الثقافة الكويتية: ينظر إلى أربعائيات بوصفه أحد الكتب التي تحفظ جانباً مهماً من فكر أحمد الربعي، فهو لا يقدم تنظيراً سياسياً مجرداً، بل يوثق مواقف وآراء كتبت في لحظتها التاريخية، مما يجعله مرجعاً لفهم التحولات السياسية والثقافية في دولة الكويت والعالم العربي خلال أواخر التسعينيات وبداية الألفية الجديدة. إذا كنت مهتماً بالمشهد الثقافي الكويتي، فيمكن وضع أربعائيات إلى جانب أعمال شخصيات مثل عبد العزيز حسين وأحمد مشاري العدواني، باعتباره يمثل صوتاً إصلاحياً وفكرياً بارزاً في الثقافة الكويتية المعاصرة.
12: ولأن قسم الفلسفة مؤسسة علمية أكاديمية فإنه لا يمكن فصلها عن مؤسسة الجامعة، وبخاصة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ومنشوراتها العلمية وبخاصة المجلات العلمية. وأذكر المجلة العربية للعلوم الإنسانية والمجلة الاجتماعية ومجلة الشريعة والدراسات الإسلامية والمجلة التربوية ومجلة الخليج والجزيرة العربية ومجلة القانون ومجلات المجلس الوطني التي أشار إليها الزملاء الأفاضل، وخاصة عالم الفكر والثقافة العالمية ومجلة العرب. كما سأحاول أن أتوقف عند الإسهامات المشتركة لبعض باحثيها ومفكريها، وبخاصة منهم الدكتور خلدون النقيب في كتابه آراء في فقه التخلف، والدكتور أحمد البغدادي في كتابه تجديد الفكر الديني، والدكتور عبد المالك التميمي في كتابه الحداثة والتحديث في دول الخليج العربي منذ منتصف القرن العشر. ولا يمكن في تقديري فصل جهود وإسهامات هذه المؤسسات وأعلامها عن المجتمع الكويتي، وبخاصة المجتمع المدني منه ونشاطه الثقافي والفكري، ومنه تنظيم هذه الندوات العامة. وسأقف عند ندوتين مفصليتين في تاريخ الفكر الفلسفي العربي. لا أبالغ إذا قلت إن نصوصهما تعد نصوصا موجهة للفكر الفلسفي العربي المعاصر، وأعني بذلك ندوة أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي التي نظمتها جمعية الخريجين بجامعة الكويت بتاريخ يعني سبع كما أشار الأستاذ محمد 7/12/1974. ويكفيني الإشارة هنا إلى أن أغلب الباحثين الذين شاركوا في هذه الندوة من الكويتيين والعرب أصبحوا أعلاما فكرية لهم أعمالهم المتميزة. 2، ندوة الفكر العربي المعاصر تقييم واستشراف التي نظمتها مجلة عالم الفكر بمناسبة مهرجان الجرين الثقافي في ديسمبر 1904. يقول الدكتور سليمان العسكر في افتتاحية هذا العدد المزدوج، يعني الذي يتجاوز 500 صفحة، والواقع يعني أقتبس، الواقع إن وجه الأهمية الأبرز الذي تكتسيه هذه الندوة إنما يتمثل في أنها تجسد إحدى لحظات هذا التآزر للجهد الإبداعي العربي على صعيد الفكر من أجل ترابط أوثق وأكثر فعالية مع أسئلة الحاضر وتحدياته، واستشراف مبدع لإمكانات المستقبل وضرورته. وأود في بداية هذه الورقة أن أشدد على أهمية قسم الفلسفة في هذا الإسهام الفكري، فقد كان بمثابة البوتقة التي انصهرت فيها جهود أساتذة ومفكرين ومفكري العالم العربي بالأساتذة والمفكرين الكويتين، وكان ولا يزال فضاء للضيافة بمعناها الأخلاقي والفلسفي العميق، ويؤدي دورا تنويريا وتنمية للقدرة على التفكير الموضوعي والنقد وتكوين إطارات متخصصة قادرة على تدريس الفلسفة وخدمة المجتمع والمساهمة في المجهود التربوي والتعليمي للوطن. وأنه إذا كان قسم الفلسفة في جامعة الكويت قد بدأ مع نشأة الجامعة في النصف الثاني من ستينيات القرن العشرين، فإنه في تقديري قد مر بمرحلتين كبيرتين: مرحلة الاعتماد على الخبرات العربية، ذلك إلى غاية منتصف التسعينات، ومن تسعينيات القرن العشرين الآن فإنه يتشكل من خبرات كويتية تكونت في القسم أولا، ثم أكملت دراساتها العليا في الجامعات البريطانية والأمريكية، وتقوم الآن بوظيفة التدريس والبحث على أكمل وجه، حيث يمكننا القول إن قسم الفلسفة يسير وفقا للخطة المرسومة من قبل الجامعة والكلية، وقبل ذلك من قبل لجانه الخاصة التي تضع مخططات تطويره وتخضعها للاعتماد الأكاديمي القائم على معايير عالية خاضعة لتقييم موضوعي من قبل مؤسسات عالمية. ويتكون القسم في الوقت الحالي من أغلبية كاملة من الزملاء الكويتيين باختصاصات متنوعة تستجيب لصحيفة التخرج التي تخضع للتطوير الدوري، كما يسهم هؤلاء الزملاء في تأطير برنامج الدراسات العليا، بحيث أنجز القسم وطلابه وباحثوه ما يزيد عن 60 رسالة ماجستير، ويعد برنامج للدكتوراه، ويسهم مختلف أعضاء تدريسه في نشر الأبحاث الأكاديمية وتقديم إسهامات فكرية في الندوات الوطنية والعامة. وبالنظر يعني إلى الوقت المخصص لهذه الورقة فإنني أجمل هذه الإسهامات في ثلاثة عناصر. أولاً المؤسسة وروحها، أو بالأحرى الروح الموضوعية كما يسميها هيجل، في تطور الحرية الأخلاقية والاجتماعية وقدرتها على تجاوز المصالح الفردية لتحقيق نسق الحاجات والاعتراف المتبادل، مشكلة بنية عضوية منظمة تعلو فوق الأفراد ولا تشكل قيدا، وإنما الإطار الذي تتحقق فيه الحرية الفعلية. المؤسسة هي العمل وفقا للقانون، وهي العمل الدائم وفق خطط مرسومة وليس وفقا لمناسبات أو إرادات مؤقتة. العمل وهو والمؤسسة هي العمل القائم على التداول واحترام الاختلاف والتنوع. النقطة الثانية هي التي أسميها الإنجاز والإبداع، فقد في الواقع أنجز أساتذة القسم من العرب ومن الكويتيين أعمال رائدة، وبالنظر إلى أن أعمال الباحثين والمفكرين العرب قد نالت يعني اهتمام الدارسين وأشار إليها الكثير من الزملاء بما فيهم يعني الذين يحضرون اليوم معنا، فإنني أود أن أشير إلى جهود زميلين عزيزين هما الدكتور عبد الله العمر، طال الله في عمره.
10: الدكتور عبد الله العمر يعد من الباحثين الكويتيين الذين اهتموا بتاريخ العلوم وتطور الفكر العلمية، ومن أشهر أعماله كتاب ظاهرة العلم الحديث الذي صدر ضمن سلسلة عالم المعرفة عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في عام 1983. فكرة الكتاب: يقدم الكتاب دراسة تاريخية وتحليلية لنشأة العلم الحديث في أوروبا، ويحاول تفسير ما يعرف بالثورة العلمية التي حدثت بين القرنين 16 و17. ولا يقتصر المؤلف على عرض الاكتشافات العلمية، بل يبحث في الظروف الفكرية والدينية والاجتماعية التي مهدت لظهور العلم الحديث. أبرز القضايا التي يناقشها: العلاقة بين العلم والدين في أوروبا خلال العصور الوسطى، دور الكنيسة في الجدل العلمي المرتبط بنظريات مثل نظرية نيكولاس كوبرنيكوس وأعمال غاليليو غاليلي، الانتقال من التصورات العلمية القديمة المتأثرة بأرسطو وبطليموس إلى المناهج العلمية الحديثة، مفهوم الثورة العلمية وآثرها في تشكيل الحضارة الغربية الحديثة. وعن أهمية الكتاب: يعد من الكتب العربية المبكرة التي تناولت تاريخ العلم الحديث بلغة أكاديمية مبسطة، ولذلك اكتسب مكانة مهمة بين إصدارات سلسلة عالم المعرفة، خاصة لدى المهتمين بفلسفة العلم وتاريخه. ومن الأفكار اللافتة التي ينقلها المؤلف أن النظريات العلمية يجب أن تفهم في سياق عصرها، وأن التقدم العلمي لا يعني بالضرورة ازدراء معارف السابقين أو وصفها بالجهل المطلق. إذا كنت تدرس الثقافة العربية أو تاريخ الفكر العلمي في الكويت، فإن هذا الكتاب يعد من المراجع المهمة لفهم كيفية قراءة المثقفين العرب لظاهرة العلم الحديث في النصف الثاني من القرن العشرين.
12: فبما لا شك فيه أن القارئ في الكويت وفي العالم العربي قالاتهم الصحفية ويعرف آرائهم الفكرية، إلا أنه ربما لا يعرف اهتمامهما بمجال أساسي من مجالات الفلسفة، وأعني به تاريخ العلوم والعلوم العربية على وجه التحديد. هذا الاختصاص الذي درساه في جامعة هارفارد وقدم حوله دراسات متميزة، ولكن قبل هذا وذاك فقد جمعتهما الزمالة والصداقة الفلسفية. كتب الدكتور عبد الله العمر في كتابه شخصيات عرفتها عن الصداقة التي جمعته بالدكتور أحمد الربعي يقول: ولقد هيأ الله لنا ظروف علمية واجتماعية ونفسية ملائمة، لا لتوطيد المحبة والصداقة بيننا فحسب، وإنما لتبادل أفكار جادة ومناقشة القضايا وبلورة المواقف وتحديد الرؤى والوسائل التي تمكننا من تحقيق طموحات تستهوينا وتحصيل آمال ترضينا. ولقد كتب الدكتور أحمد الربعي دراسة متميزة عن تاريخ العلوم العربية بعنوان محاولة تفسير اجتماعي لنشأة العلم العربي الإسلامي والتطوري عام 1908، بيّن فيها جوانب أساسية ومركزا على المنهج العقلي القائم على مبدأ الشك العلمي. يقول: إن أحد الأمثلة المهمة للتدليل على أن ظاهرة العلم العربي الإسلامي ليست مجرد حركة نقل وترجمة من علوم الأقدمين، وإنما انطلقت مع حركة الشك أو كتب الشكوك، فكثير من علماء الإسلام نقدوا العلم اليوناني وشككوا بنتائجه بشكل علمي، وكانت هذه الخطوة مهمة للانطلاق نحو معرفة جديدة. ونشر الدكتور عبد الله العمر كتابا متميزا في سلسلة عالم المعرفة بعنوان ظاهرة العلم الحديث، كما ترجم لمؤسسة التقدم العلمي كتاب المراصد الفلكية في العالم الإسلامي لمؤلفه أيدين صالي، أكد فيه على ضرورة إنشاء قسم لتاريخ العلوم أسوة بالجامعات الغربية، وبخاصة أن العلوم العربية لها مكانتها في هذا التاريخ مثلما تبين ترجمته لكتاب المراصد. النقطة الثالثة والأخيرة هي التلقي والضيافة. في هذه النقطة أود الإشارة ليس فقط إلى الأساتذة العرب الذين لا يمكن إلا التأكيد عن دورهم وإسهامهم في تأصيل الفكر الفلسفي في الكويت والعمل على

0: فقد تبلورت حركة الترجمة في الكويت بوضوح منذ ستينيات القرن العشرين في سياق مشروع ثقافي وطني واعٍ ارتبط بفكرة التنوير ونشر المعرفة الحديثة وربط القارئ العربي بالمنجز الفكري العلمي لا سيما في الفلسفة والعلوم الإنسانية. وما يميز الترجمة في الكويت أنها لم تكن جهدا فرديا أو موسميا بل مشروعا مؤسسيا تقوده جهات رسمية ثقافية وعلى رأسها المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب الذي وفر الاستمرارية والتمويل وضبط الجودة. فلم تكن الترجمة في الكويت انتقائية إيديولوجيا بل اتسمت بالانفتاح على مدارس فكرية متباينة حتى المتعارضة منها وإدخال مفاهيم ونظريات حديثة إلى العربية في وقت مبكر نسبيا والاهتمام بالأسئلة الكبرى أسئلة العقل والمعرفة والمجتمع والحداثة والعلم. إنه مشروع ترجمة ممتد لعقود دون انقطاع مع تأكيد دائم على الجودة العلمية من حيث العناية بالمصطلح والمراجعة والتقديم والسياق والتركيز على الطابع التنويري للترجمة بوصفها أداة بناء وعي لا مجرد نقل نصوص. ولقد كان لها أثر ملموس على الثقافة العربية بحيث أسهمت في تكوين أجيال من القراء والباحثين العرب. ومعلوم أن الترجمة فعل تثاقفي بامتياز أي الإغناء المتبادل بين اللغات والثقافات. ومن الأكيد أن اللغة المترجمة وهي تعمد إلى نصوص جديدة يتاح لها الدخول في حداثة تحفز على إبداعات ما كانت لتكون ممكنة لولا إرادة امتلاكها الفكري للغة مترجمة ومختلفة. وعليه فإن الترجمة هي مثاقفة إيجابية يتيحها فعل الترجمة بحيث يجعل من الاختلاف أمرا مشروعا ومن قبول الآخر ميزة حضارية تجلي جماليات الفوارق بين اللغات والثقافات. وتقوم سلسلة عالم المعرفة ومجلة الثقافة العالمية.
1: يعد كتاب آراء في فقه التخلف العرب والغرب في عصر العولمة للمفكر وعالم الاجتماع الكويتي خلدون النقيب من أبرز الأعمال الفكرية العربية التي تناولت سؤال التخلف والتنمية من منظور تاريخي واجتماعي وسياسي. صدر الكتاب عام 2002 ويقع في نحو 460 صفحة. ما هي الفكرة الأساسية للكتاب؟ يرفض النقيب تفسير التخلف العربي باعتباره مجرد تأخر عن الغرب في التنمية الاقتصادية أو التقنية، ولا يرى أن التخلف ظاهرة تاريخية مرتبطة بعلاقات القوة والهيمنة بين الأمم والحضارات. فالمشكلة ليست فقط في ضعف الداخل بل أيضا في موقع المجتمعات داخل النظام العالمي وتاريخ التفاعل بين القوى المهيمنة والقوى الخاضعة. ما أبرز أفكار خلدون النقيب في الكتاب؟ أولا، النقد التفسير التبسيطي للتخلف يعارض اختزال التخلف في نقص الموارد أو التكنولوجيا، ويرى أن جذور الأزمة تمتد إلى البنية السياسية والاجتماعية والثقافية والتاريخية. اثنان، العلاقة بين العرب والغرب يناقش أثر الاستعمار والعولمة والهيمنة الثقافية في تشكيل الواقع العربي المعاصر، ويؤكد أن فهم العلاقة مع الغرب يتطلب قراءة تاريخية طويلة لا تقتصر على المرحلة الراهنة. ثالثا، أزمة الدولة العربية ينتقد ضعف مؤسسات المجتمع المدني ويرى أن التنمية السياسية والمشاركة الشعبية شرط أساسي لأي نهضة حقيقية. رابعا، الهوية والعولمة يحذر من الذوبان الثقافي الكامل في ظل العولمة ويدعو إلى التفاعل مع الحداثة مع الحفاظ على الخصوصية الحضارية العربية. وتكمن أهمية الكتاب في أنه يجمع بين علم الاجتماع السياسي والفكر الحضاري ويقدم قراءة نقدية للواقع العربي بعيدا عن التفسيرات الأيديولوجية المبسطة. لذلك يعد مرجعا مهما في الدراسات العربية المعاصرة حول الدولة والمجتمع والتنمية.

0: وينظر إلى خلدون النقيب بوصفه أحد أبرز المفكرين الكويتيين والعرب في علم الاجتماع السياسي، إلى جانب إسهامات أسماء أكاديمية كويتية أخرى مثل عبد الله العمر في فلسفة العلم، وأحمد الربعي في الفكر الإصلاحي والثقافي.
1: ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي بدور ريادي في هذا المجال يستحق دراسة خاصة تنظر في المنجز الترجمي في الكويت، ولكن المؤكد هو أن الترجمة في الكويت لا تخضع للمصادفة والأمزجة الفردية، وإنما تخضع للتخطيط وللمعايير العلمية والقانونية والمراجعة الدقيقة. ويمكن أن نقول مع كثيرين من الدارسين أن الترجمة في الكويت متحررة من المدخل الإيديولوجي ومتأصلة في المدخلين المعرفي والجمالي، وبذلك تمكنت من ترجمة عيون الثقافة العالمية إلى اللغة العربية، تستحق التنويه والإشادة والاعتماد من قبل البلدان العربية والمؤسسات الثقافية والأكاديمية. وشكرا.
0: تعد ندوة أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي التي عقدت في الكويت في أبريل 1974 من أبرز الندوات الفكرية العربية في النصف الثاني من القرن العشرين، والتي نظمتها جمعية الخريجين الكويتية بالتعاون مع جامعة الكويت آنذاك، وجمعت نخبة من المفكرين والباحثين العرب لمناقشة أسباب التقدم والتخلف وآفاق النهضة العربية. وقد اكتسبت تلك الندوة أهمية خاصة حتى أعيدت مناقشة أبحاثها بعد 40 عاما في ندوة إعادة التفكير ما بين 1974 حتى عام 2014. من هم يا ترى أبرز المشاركين والباحثين في تلك الندوة العملاقة؟ ضمت الندوة عددا من كبار المفكرين العرب الذين كان لهم تأثير واسع في الفكر العربي المعاصر، ومن أبرزهم محمد الجابري، صادق جلال العظم، أحسين مروة، وأنور عبد الملك، وبرهان غليون، وهشام شرابي، وخلدون النقيب. أيضا قد شارك عدد من الأكاديميين والباحثين العرب من التخصصات الفلسفة وعلم الاجتماع والاقتصاد والسياسة، ما جعل الندوة ملتقا فكريا عربيا واسعا. يا ترى ما أهم المحاور التي ناقشتها تلك الندوة؟ ناقشت أسباب التخلف الحضاري العربي، والعلاقة بين التراث والحداثة، وإشكالية التنمية والتقدم، ودور التعليم والثقافة في النهضة، والتبعية الاقتصادية والسياسية، ومستقبل المشروع الحضاري العربي. وأثمرت تلك الندوة مجموعة من الدراسات والأبحاث التي أصبحت مراجع مهمة في الفكر العربي الحديث، وظلت حاضرة في النقاشات الفكرية لعقود طويلة. وقد وصفها عدد من الباحثين بأنها من أهم الندوات العربية التي تناولت سؤال النهضة والتخلف بصورة منهجية وعابرة للتخصصات.
2: الشكر الحقيقي لفضيلتكم دكتور الزواوي على هذه الكلمة الطيبة، وأمير حسني طالع جامعة الكويت أن تضم قامة علمية رفيعة تبارك الرحمن مثل حضرتكم. أنتقل الآن إلى ضيفنا من جمهورية مصر العربية الأستاذ ياسر عبد الحافظ، هذا الروائي والصحافي، رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب ورئيس تحرير سلسلة كتاب اليوم، له 3 روايات، الأولى بمناسبة الحياة، والثانية كتاب الأمان، والثالثة رماد العابرين. أستاذ ياسر الكلمة لك.
3: شكرا جزيلا.
0: يمكن النظر إلى الترجمة في الكويت بوصفها مشروعا تنويريا عربيا متكاملا تجاوز مجرد نقل النصوص إلى بناء جسر معرفي بين الثقافة العربية ومنجزات الفكر الإنساني الحديث. فمنذ 50ات القرن العشرين ارتبطت النهضة الثقافية الكويتية بفكرة الانفتاح على العالم وإتاحة المعرفة الحديثة للقارئ.

0: بدأت الملامح الأولى للمشروع التنويري الكويتي مع صدور مجلة العربي عام 1958، والتي حملت شعار هدية الكويت لكل العرب، وأسهمت في تعريف القارئ بثقافات العالم وآدابه وعلومه من خلال المقالات والترجمات والملفات الثقافية المتنوعة. ثم تعزز هذا التوجه مع إنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الذي تبنى مشروعاً مؤسسياً للترجمة والنشر، وجعل من المعرفة العالمية جزءاً من الثقافة العربية المعاصرة. وأبرز الاهتمام نقل الفكر الإنساني المعاصر، حيث أطلقت الكويت سلسلة عالم المعرفة عام 1978 بإشراف أحمد مشاري العدواني وفؤاد زكريا، لتقديم أحدث الكتب العالمية في الفلسفة والعلوم والاجتماع والسياسة والآداب للقارئ العربي بأسعار رمزية. ثانياً، نشر الثقافة العالمية، حيث أصدرت الكويت مجلات وسلاسل متخصصة في الترجمة مثل الثقافة العالمية وإبداعات عالمية، وكذلك مجلة العلوم العربية المترجمة عن الدوريات العلمية العالمية. وقد أسهمت هذه الإصدارات في تعريف القارئ العربي بالتيارات الفكرية والأدبية والعلمية الحديثة. ولكن ما البعد التنويري للمشروع؟ تميزت التجربة الكويتية بأن هدفها لم يكن تعليم اللغات فقط، بل تحديث العقل العربي عبر نشر الفكر العلمي، التعريف بالفلسفات المعاصرة، وإتاحة الكتب المرجعية العالمية، وتشجيع الحوار بين الثقافات، وتعزيز قيم العقلانية والتفكير النقدي. وقد وصف عدد من الباحثين سلسلة عالم المعرفة بأنها من أهم النوافذ التي فتحت أبواب الفكر العالمي أمام القارئ العربي خلال العقود الأخيرة. وهناك شخصيات ومؤسسات بارزة، من أهمها كما ذكرنا أحمد العدواني وفؤاد زكريا، وكذلك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وجمعية المترجمين الكويتية. تمثل الترجمة في الكويت أحد أنجح المشاريع التنويرية العربية الحديثة، إذ تحولت من نشاط ثقافي محدود إلى مشروع مؤسسي مستدام هدفه نقل المعرفة العالمية إلى اللغة العربية، وإثراء الفكر العربي بنتاج العلوم والآداب والفلسفات المعاصرة، مما جعل الكويت إحدى أهم العواصم العربية في مجال الترجمة والنشر الثقافي خلال عقود ماضية.
1: شكر أولاً للمجلس الوطني على الدعوة الكريمة. الحقيقة أن وجودي هنا مصدر سعادة كبيرة ليا، وجودي بين الأساتذة والمفكرين الكبار وفي الكويت. الورقة اللي أنا حضرتها مستندة إلى تجربتي الشخصية، تجربتي الإبداعية، وتجربتي في مجال الصحافة والكتابة، وتجربتي في الكويت أيضا. في نهاية عام 2007 جئت إلى الكويت في رحلة عمل دامت إلى ديسمبر 2011. كنت أظنها ستكون استراحة من صخب الجدل المصري، لكني وجدت نفسي جزءا من إيقاع لا يقل صخبا، مضافا إليه الجهل بالمسافة المتباعدة بين كويت النص التنويرية وكويت الواقع المربكة، حيث يتصارع الانفتاح الثقافي مع انغلاق الشارع على مستوى الوطن العربي كله، وتتوارى يوتوبيا الرواد أمام إيقاع لم يستقر بعد على استراتيجية لما بعد التحرير. وقد عرف العالم العربي الكويت عبر مشروعها الثقافي المدعوم، والذي يعد أحد الركائز العربية الأساسية في طريق النهضة، متميزا عن غيره بالبهاء الفني وبالديمقراطية الكاملة في اختيار العناوين والموضوعات ومواكبة الأفكار الجديدة والقضايا، بحيث كنا قادرين على البقاء في حالة من التواصل مع العالم. مجلة العربي كانت يوتوبيا عصرنا، صحافة ثقافية ممتعة لا يشوبها التوجيه. صدر عددها الأول في ديسمبر 1958 ليسبق إعلان الاستقلال بثلاث سنوات، وافتتاحية رئيس تحريرها دكتور أحمد زكي بدأت كالتالي: بسم الله نفتتح هذا الحديث الأول، وباسم العروبة خالصة بحتة محضة نخط أول سطر يقع عليه البصر من هذه المجلة الوليدة. كنت أسرح كثيرا

بخيالي مع استطلاعات العربي وأفكر في حلول لألغاز الشطرنج، ومع سلسلة المسرح العالمي كنت أرى الفن باعتباره قدرة لا نهائية على تفكيك الواقع وإعادة بنائه من جديد. وهذا كان المحرض الرئيسي على تبني التجريب والتمرد كصيغ أساسية لي ككاتب. لا جدال في أن العمل الثقافي الكويتي كان أحد مصادر المعرفة الرئيسية، غير أني لم أضع في الاعتبار أن التصديق في هذا الخطاب سيضعني في مأزق عند التعامل مع الواقع. فعندما بدأت العمل في الصحافة مبكرا وقبل التخرج في الجامعة، اصطدمت بالازدواجية بين قيم الثقافة وقيم الشارع، بين ما يبشر به النص وما يجري على الأرض، الانفتاح على الورق والانغلاق في المجتمع، بين حلم التحضر والتخلف، وبين جنة الديمقراطية المبتغاة وجحيم الدكتاتورية المعاش، وبين التأويل كحق مبدئي للعقل، وبين الجمود المفروض باعتباره سبيل النجاة. عايشت من خلال عملي تصاعدا متسارعا لمد إرهابي وتكفيري، ومعه أصبحت اليوتوبيا الثقافية ذكرى تجري على ألسنة الرواد الثقافيين، وفيروس التطرف بلغ ذروته بكارثة الغزو العراقي للكويت، لتسقط عن العقل العربي آخر دفاعاته ويصاب بالشلل، ويصبح المثقف العربي أمام اختبار وتحد مصيري. ذلك أن حدث الغزو لم يكن مجرد عدوان عسكري على بلد مسالم، إنما كان لحظة تهاوي واقع عربي ثقافي مأزوم. كنا نقاوم التطرف وفي الوقت نفسه نتابع مراحل ما بعد التحرير، استعادة المؤسسات، البحث عن المفقودين والأسرى، الدعم النفسي بعد الصدمة، وكلنا في مواجهة سؤال: لماذا؟ أو بالتعبير الوارد في كتاب الكويت والتنمية الثقافية العربية للدكتور محمد حسن عبد الله: هل كنا نحرث في البحر؟ جئت إلى الكويت بعد مرور 15 عاما على الغزو، لأجد أن المولد الثقافي المفعم بالحياة قد انفض. فمع أن المؤسسات الثقافية عادت لأداء دورها بالفاعلية ذاتها، لكن ثمت آثارا لم يكن من السهل محوها، وثمت هجمات شرسة على هذا الدور، سواء ممن فقد الإيمان به أو ممن كان يتربص به. ومع الجهد المبذول لتجاوز صدمة الإرهاب وصدمة الغزو، ظلت النتائج قاصرة، فالقناعات فرغت من معانيها لتتحول إلى شعارات، وتداعى الغطاء المعرفي العربي ليسقط النظام الإقليمي في فخ التصدع، كأنه سقوط حر في غياب المظلة الثقافية. فلاش باك يوشك عالمنا على التفكك الكامل، والتاريخ بصدد إعادة نفسه، ذلك أن البشرية ينقصها حاليا الخيال الكافي لتجاوز مآزقها. لهذا فإنها، ووفقا لتفسيرات كارل يونغ للتركيبة الإنسانية، تستعير بلا وعي تجارب من تاريخها المحفوظ في أغوارها. وعلى هذا يعود الاستعمار وتعود العبودية، ونشهد المجازر الدموية. وهذا ما يعيدنا مجددا إلى الفعل الثقافي الكويتي كجزء من إسهام عربي عام كان طموحه إعادة موضعة نفسه في عالم مضطرب يشابه ما نحن عليه اليوم. لذا فإن استعادة التاريخ السابق ومراجعة كيفية تكونه ورصد الأدوار التي لعبها ليس فعلا احتفاليا بقدر ما هو ضروري لإعادة التواصل مع لحظة الحاضر. وفي تقديري فإنه لابد من ربط المنتج الثقافي الكويتي بسياقه التاريخي الذي صدر من خلاله، لأن واحدة من مزايا ذلك المنتج تفاعله مع محيطه، بما يجعله واحدا من أدوات قراءة أحداث الفترة منذ خمسينيات القرن الفائت وحتى هذه اللحظة. القراءة عن المجتمع الكويتي في فترة الازدهار الثقافي العربي ترسم لنا صورة مجتمع منفتح تقبل مناخا أنتج تيارات ثقافية قوية وإبداعات غنية لم يكن لها من عيب سوى التخوينات المتبادلة. عاينت ذلك بنفسي خلال وجودي هنا، عملت في جريدة الراي بشكل أساسي ولفترة مؤقتة في الطليعة،

وبين النموذجين المختلفين في التوجه وفي أساليب الأداء الصحفي رأيت ظلال عالم ما قبل الغزو، وهذه المعايشة فتحت أمامي أبوابا لفهم أعمق للدور الثقافي للكويت الذي يتجاوز مجرد النشر إلى كونها مصنع للأفكار في سعي لصياغة ملامح مشروع تحديث عربي. لا أدعي أني أحط بتركيبة المجتمع الكويتي، لكني أدركت أن الصناعة الثقافية لم تكن توجها فوقيا تبنته الدولة، بل إنها اعتمدت بالأساس على تقبل مجتمعي. ثمة حالة من الحوار والجدل لا تتوقف بين مكونات وطبقات هذا المجتمع، ولم أفهم الدافع وراء هذه الحالة خاصة مع فائض الثروة إلا من خلال عبد العزيز حسين الذي يرسم في كتابه محاضرات عن المجتمع العربي بالكويت صورة مكثفة لهذا المجتمع في تعامله مع واقعه. يقول: وكان من نتائج اعتماد الكويتيين على التجارة والملاحة في تأمين حياتهم أن اكتسبوا تفتحا ذهنيا واستعدادا خاصا لتقبل كل جديد مفيد، كما صاروا واقعيين في معالجة أمورهم وممارسة أعمالهم. إلى نهاية الفقرة التي تصف مجتمع ما قبل البترول الذي قل فيه التعصب الديني والتحزب المذهبي، ووفقه أيضا لا تجد فيه طقوسا معقدة بل إنها تسلك مسلكا عمليا. وفق عبد العزيز حسين أيضا فمن سمات هذا المجتمع ارتباطه بالفن عبر الحياة البحرية، والفن هنا متمثل في الأدب الشعبي والغناء والرقص. ومع تبدلات الأحوال الاقتصادية بعد ظهور البترول يصبح من المنطقي لتلك الشخصية أن تتبنى مشروعا ثقافيا بتلك الضخامة، وكأنها من خلاله تشارك أسئلتها مع الوعي الجمعي العربي. المشروع الثقافي الكويتي إذن كما أراه لم يكن وليد الصدفة أو مجرد فائض مالي، بل كان ثمرة تلاقي إرادة سياسية مستنيرة مع نخبة من المثقفين الكويتيين الذين آمنوا بأن دور الكويت الحقيقي يكمن في القوة الناعمة. لهذا فإن الضربة التي أصابت المشروع في عام الاحتلال العراقي كانت بالغة الضرر، ليس من حيث استمرارية المشروع لأنه عاد لمواصلة سياساته على المنهج السابق نفسه وهو ما يستحق كل التقدير، لكن التأثير السلبي لحق بجوهر الفكرة نفسها. فالغزو لم يكن مجرد خطأ سياسيا وأخلاقيا بل فعل ترك آثارا كارثية حول مفهوم الانتماء وحول فشل الفعل الثقافة في التأثير وإحداث تغيير إيجابي في العالم العربي. لحظة الحاضر من الإرث إلى الإبداع. نحن كلنا مجبورون على مفارقة ما كنا عليه، لكن من دون أن نفقده، وليس في هذا أي ألغاز، لكن المسألة وما فيها أننا أفرادا ومؤسسات ودولا في حاجة إلى مراجعة جملة التعريفات المتعلقة بالسياسة والثقافة والمجتمع، وهذا ضمن إطار عالمي تتم فيه عمليات متسارعة يخفى علينا أهداف معظمها وتوجهاتها وما يراد لنا منها. لم تعد الثقافة القائمة على صورة المعلم والتابع مقنعة لأحد، كلاهما بات يتبادلان المواقع في عالم يصنع فيه الجميع الفن والثقافة. يضاف لهذا أننا نشهد تحولا جذريا في آليات الفعل الثقافي إن لم يكن في المحتوى الثقافي نفسه، في ظل السيولة الرقمية المتغيرة حيث لم يعد للأفكار بريقها وانحصر الدور التنويري للمثقف. لكن الأخطر من ذلك كله أن الروح البشرية نفسها باتت مهددة، فإن كان الإبداع سابقا يكمن في التوصل إلى أفكار جديدة أو حلول مبتكرة أو صورة فنية، فإنه اليوم يتقزم إلى أمر موجه إلى الذكاء الاصطناعي ليقوم عنا بما كنا نفعله، والمتوقع أنه بعد وقت لن يعود في حاجة إلى تلك الأوامر. وإذا كانت أهمية مسيرة الكويت قد تشكلت استنادا إلى نظرية المثقف الملتزم أو المثقف العضوي

0: عبر عمل جاد لإشاعة فعل الثقافة على أسس ديمقراطية وبأفضل الشروط الإنتاجية، هادفة إلى توسيع أفق النقاش حول الأسئلة العربية المطروحة منذ قرون، فإن هذا يدفعنا للسؤال عما يمكن لهذه الثقافة تقديمه اليوم في ظل التغيرات الحالية. دعونا نسأل بصراحة، هل يكفي المواصلة على ما سبق مع عدم إغفال أهميته بالطبع؟ في تقديري أنه لابد للإجابة عن أسئلة كتلك من ربط المنتج الثقافي الكويتي بسياقاته التاريخية التي نبع منها، لأن واحدة من المزايا الكبرى لذلك المنتج أنه تفاعل مع أحداث محيطه، وهو ما يجعله مرشحا للانخراط بقوة في إدارة المشهد المعقد الحالي الذي يجري فيه تحول جذري في آليات الفعل الثقافي. من مزايا المشروع الكويتي أيضا أنه تفرد بقدرته على جمع اللاعبين الثقافيين من مبدعين ومفكرين عرب من مختلف الاتجاهات على أرضية واحدة، فكما هو معروف كان الأساس تعاونا مصريا كويتيا لوضع الأسس قبل أن ينفتح المشروع على كل العرب، فتتداخل الأفكار والانشغالات بما نتجت عنه استمرارية تنوع وحيوية المطبوعات المختلفة مع الحفاظ على قدر كبير من الرصانة الفكرية. وهذا ما نحن في حاجة إليه اليوم مجددا لنتمكن من الإحاطة بلحظتنا الحاضرة. إن الدور التاريخي الثقافي للكويت يستوجب منها أن تنظم حوارا ثقافيا عربيا بآليات معاصرة لمواجهة التحديات المعقدة، وعلى رأسها التحولات السريعة في العلاقة بين الثقافة العربية والذكاء الاصطناعي، وما يمثله غياب المرجعيات العربية في هذا المجال من خطورة على بنية هذه الثقافة. الإرث الثقافي الكويتي ما يزال حيا لأنه لا يتوقف عند حدود المطبوعات والأنشطة والأبنية، بل إنه يتجاوز ذلك إلى الإيمان بالثقافة كفعل لا غنى عنه للحياة، وهذا ما نحتاج إلى دمجه مع الفعل الثقافي بأدواته المعاصرة. شكرا.
1: إلى هنا أيها الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الندوة الشيقة. للدكتور الزواوي من قسم الفلسفة من جامعة الكويت، وكذلك الروائي ياسر عبد الحافظ، حتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه. في أمان الله.
2: أمسية الأربعاء. في الحياة متع كثيرة أجودها لذائذ الفكر وأعذبها ينابيع الثقافة والأدب.
3: أرض أقل من الحنين أجل من نزف افتتان لولا العزيز.
2: في الأمسية نجوب فضاءات الفن ونعيش معكم بوح الكلمة وجمال اللحن.
4: لله أقبل كي يقيم صلاته، لم يدري إلا أنه ناجاك وتلاك في ثلث الظلام مرتلا. أرأيت ما فعلته بعيناك.
2: نحو عوالم جميلة ذات عطايا جزيلة. أمسية الأربعاء، إعداد نواف العصيمي، تقديم
1: معكم نواف العصيمي وشاه بسلم،
2: تنفيذ أبرار المطوع.
5: أمسية الأربعاء،
2: والمخرج
5: عبد الوهاب الصلاحات.

0: حبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن شخصيات من بلادي.
1: حبابة الشعب الكويتي الفنانة مريم الغضبان. مريم الغضبان تاريخ عظيم وروائع من الأسماء التي تملك رصيدا ذهبيا، فلديها أعمال ضخمة لا نزال نستمتع بمتابعتها. إنسانة قدمت كل ما هو جميل ورسمت البسمة على شفاه الجميع. لم تكن الفنانة الراحلة مريم الغضبان مجرد نجم ظهر ثم أفل في سماء الحركة الفنية والإعلامية الكويتية، بل هي إحدى العلامات البارزة والمشاهد الحاضرة دوما عند الحديث عن المسرح الكويتي أو التاريخ للفن في دولة الكويت، بل وأيضا عند الحديث عن دور المرأة وريادتها في منطقة الخليج العربي. كانت مريم الغضبان إحدى القلائل الذين قاموا بأداء شخصيات فنية صارت علماً ورمزاً لحقب زمنية مختلفة. فمن في الخليج العربي برمته لا يتذكر حبابة شهر رمضان، تلك الشخصية التي ارتبط بها الكبار والصغار على حد سواء، فصارت مرادفاً للتسلية والمتعة والغوص في التراث العربي برؤية معاصرة فريدة. كان الانطلاق الأكثر تميزاً في حياة الفنانة الراحلة مريم الغضبان عبر أثير الإذاعة التي استطاعت اختراق جدران المنازل في دولة الكويت وتخطى التقاليد والعادات التي حالت بين الأسر وبين المسرح، فاقتحم صوت الغضبان وأداؤها التمثيلي على العرب في منطقة الخليج بيوتهم، حتى صارت فقرتهم المحببة هي الاستماع لصوت حبابة، وهي تروي القصص المستوحاة من وحي ألف ليلة وليلة بما لها من جو أسطوري وتشويق يجذب الصغار والكبار وحكم ومعان يستفيد منها الجميع. نجاح الفنانة مريم الغضبان في شخصية حبابة إذاعياً دفعها إلى إعادة تقديم العمل في شكل مرئي كمسلسل تلفزيوني حمل نفس الاسم في منتصف السبعينات من إنتاج مسرح السلام بالتعاون مع إحدى شركات الإنتاج، وقد التصق هذا الدور المميز بالفنانة الراحلة حتى صار علامة عليها، حتى أنها قالت عنه في إحدى اللقاءات: شخصية حبابة تمثل روح البيت الكويتي والخليجي عموما، حيث الجميع يلتف حول الجدة لسماع الحزاوي، مضيفة بأنها لم تتوقع أن تشتهر بهذه الشخصية.
2: منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة منتصف الليل من إذاعة دولة الكويت، يقرأها على حضراتكم فايز الحسيني. موجز النشرة: حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتلقى اتصالا هاتفيا من صاحب الجلالة ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة، أعرب فيه عن إدانته الشديدة للاعتداءات الإيرانية الآثمة على الأراضي والأجواء الكويتية. سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى اتصالا هاتفيا من معالي رئيس المجلس الأوروبي، أعرب خلاله عن تضامن أوروبا الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الكويت في أعقاب الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران ووكلاؤها. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدولة.

0: الداخلية. وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكندا والذي عقد في المنامة. وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي يحملون إيران مسؤولية الاعتداءات الأخيرة ويؤكدون أنها تهديد لأمن المنطقة. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة عليها. الرئيس الأمريكي يقول إنه على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة وجسور في إيران. الرئيس الفرنسي يعلن أن قادة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة سيشاركون الثلاثاء المقبل في قمة مجموعة السبع. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على لبنان ويصدر إنذارات جديدة لإخلاء القرى الجنوبية. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة دولة الكويت. تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا ظهر أمس من صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة. جرى خلاله استعراض العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وتبادل الآراء بشأنها، خاصة فيما يتعلق بالاعتداءات الإيرانية الآثمة على الأراضي والأجواء الكويتية. كما أعرب جلالته خلال الاتصال عن إدانته الشديدة لهذه الهجمات السافرة والتي تعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا جلالته على وقوف بلاده إلى جانب دولة الكويت وتضامنها مع شعبها الصديق ودعمها الكامل لكافة الجهود والإجراءات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها وصيانة استقرارها. هذا وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن خالص شكره وتقديره لصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة، وعلى وقوف البلد الصديق إلى جانب دولة الكويت ومساندتها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، متمنيا لجلالته موفور الصحة وتمام العافية وللشعب البريطاني الصديق المزيد من التقدم والنماء. تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس اتصالا هاتفيا من معالي رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، وقد عرب معاليه خلال الاتصال عن تضامن أوروبا الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الكويت في أعقاب الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران ووكلاؤها، مؤكدا أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشددا في الوقت ذاته على دعوة الاتحاد الأوروبي لجميع الأطراف المعنية إلى التهدئة ومواصلة العمل على المسار الدبلوماسي. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والمتميزة بين دولة الكويت ودول الاتحاد الأوروبي، حيث أشار معالي أنطونيو كوستا إلى تطلعه لبناء شراكة أوثق وأعمق بين الجانبين بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى 40 لتأسيس العلاقات المشتركة. من جانبه أعرب سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله عن خالص شكره وتقديره لمعالي رئيس المجلس الأوروبي على ما أبداه من مشاعر طيبة ومواقف داعمة تجسد روح التضامن مع دولة الكويت، منوها سموه على عمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة الكويت بالاتحاد الأوروبي، متمنيا سموه حفظه الله لمعاليه موفور الصحة والعافية ولدول الاتحاد الأوروبي وشعوبها بالمزيد من التقدم والازدهار. عقد مجلس الوزراء اجتماعا أمس برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، المزيد من خلال هذا التقرير.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2026

20 برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعد الصباح. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريد عبدالله المعشرجي بما يلي: استهل مجلس الوزراء اجتماعه بتقديم خالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حافظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حافظه الله، وإلى الشعب الكويتي الكريم والمقيمين الكرام بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1448 هجريا، سائل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن البركات. أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يوم أمس الثلاثاء بأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، والذي جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات وبما يخدم مصالحهم المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تم بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وأخذ المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها. كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يوم أمس الثلاثاء من معالي ناريندرا مودي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية الهند الصديقة، والذي جرى خلاله استعراض العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الصديقين وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، مجددا معالي إدانة جمهورية الهند الصديقة للهجمات الإيرانية الآثمة والسافرة على الأراضي والأجواء الجوية الكويتية واستهدافها مؤخرا للمدنيين ولمبنى مطار الكويت الدولي بهجوم غاشم أسفر عن مقتل أحد مواطني الجالية الهندية، كما أصيب فيه آخرون، معتبرا معالي هذه الهجمات انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وترويعا للأبرياء والآمنين من المواطنين والمقيمين على أرضها، مؤكدا معالي وقوف جمهورية الهند الصديقة إلى جانب دولة الكويت وتضامنها مع شعبها الصديق ودعمها لكافة الجهود التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها وصيانة استقرارها. وقد أعرب سمو حفظه الله ورعاه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة أحد مواطني الجالية الهندية إثر الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف المدنيين ومبنى مطار الكويت الدولي، راجيا سمو حفظه الله ورعاه له الرحمة وللمصابين سرعة. كما عبر سمو حفظه الله ورعاه عن بالغ شكره وتقديره لمعاليه على وقوف جمهورية الهند الصديقة إلى جانب دولة الكويت ومساندتها لكل ما تتخذ من إجراءات لسيادة أمنها واستقرارها. من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله من أخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة الأسبوع الماضي، حيث نقل خلاله فخامة تحياته لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، معربا فخامته عن إدانته الشديدة للهجمات الإيرانية الآثمة على المنشآت المدنية، مؤكدا تضامن دولة فلسطين وتأييدها في كل ما تتخذه دولة الكويت من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها. وقد عبر سمو حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لفخامته على هذه المشاعر الأخوية الصادقة والموقف الداعم لدولة الكويت. كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة الأسبوع الماضي، حيث نقل سمو خلاله تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة إلى أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، معربا سمو خلال الاتصال عن إدانة مملكة البحرين الشقيقة للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي دولة الكويت ومنشآتها المدنية، مؤكدا تضامن مملكة البحرين الشقيقة الكامل مع دولة الكويت ومنوها على أهمية التنسيق والتواصل المستمر بما يخدم مصلحة الأمن والاستقرار المشترك. وقد أعرب سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة على هذا الاتصال الذي

يعكس اللحمة الخليجية الواحدة، مؤكدا سمو حفظه الله على أهمية التنسيق والمتابعة المستمرة لتعزيز العمل الخليجي المشترك. وكذلك أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله من معالي رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم الأربعاء، حيث جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والمتميزة بين دولة الكويت ودول الاتحاد الأوروبي، حيث أعرب معالي خلال الاتصال عن تضامن أوروبا الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الكويت في أعقاب الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران ووكلائها، مؤكدا معالي أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشددا في الوقت ذاته على دعوة الاتحاد الأوروبي لجميع الأطراف المعنية إلى التهدئة ومواصلة العمل على المسار الدبلوماسي، مشيرا معالي إلى تطلعه لبناء شراكة أوثق وأعمق بين الجانبين بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى 40 لتأسيس العلاقات المشتركة. وقد أعرب سمو حفظه الله عن خالص شكره وتقديره لمعالي على ما أبداه من مشاعر طيبة ومواقف داعمة تجسد روح التضامن مع دولة الكويت، منوها سمو حفظه الله على عمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة الكويت بالاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إلى العاصمة الأردنية عمان الأسبوع الماضي، حيث بحث معالي خلال الزيارة مع وزير الداخلية الأردني مازن فرايا أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى آخر التطورات الأمنية الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها، مشيدا معالي بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وما يشهده التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين من تنسيق متواصل يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار. من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المنطقة. من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره وبأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على دولة الكويت، والتي كان آخرها صباح اليوم الأربعاء في تصعيد جديد يضاف إلى سلسلة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة والتي استهدفت مجددا المنشآت المدنية والحيوية ومنها مطار الكويت الدولي، مما أسفر عن مقتل أحد مواطني الجالية الهندية، كما أصيب فيه آخرون، فضلا عن أضرار في المنشآت الحيوية بما فيها بعثات دبلوماسية، مؤكدا رفض دولة الكويت القاطع لما تقوم به إيران من هجمات عدوانية سافرة تؤدي إلى زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر وتقوض أمن واستقرار المنطقة وتشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مشددا على أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها خط أحمر لا يمكن المساس به، مؤكدا أن تكرار هذه الاعتداءات تكشف عن نهج عدواني منظم وانتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت، وهو أمر لن تقبل به دولة الكويت أو تتهاون إزاءه، مؤكدا بأن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل والأصيل باتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على مثل هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة بما يتوافق مع القانون الدولي. وضمن هذا السياق، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت مملكة البحرين الشقيقة، والتي كان آخرها صباح اليوم الأربعاء، وذلك في تصعيد خطير يمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة، ويجسد استخفافا واضحا لسيادة الدول ومساسا مباشرا بأمن مملكة البحرين واستقرارها وسلامة شعبها، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا بالغ الخطورة وتكشف عن نهج عدائي في التعامل مع دول الجوار بما يقوض فرص التهدئة ويدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر، مشددا على أن أمن مملكة البحرين الشقيقة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل لا يتجزأ، مجددا رفض دولة الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية، ومؤكدا تضامنه الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ووقوف دولة الكويت إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها واستقرارها.
وفي سياق متصل أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار شديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت

المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اليوم الأربعاء في انتهاك سافر لسيادة الدول وخرق لقواعد القانون الدولي، وبما يعكس نهجا مرفوضا في التصعيد، مشددا على أن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه تقويض الجهود الرامية إلى خفض التوتر وتعريض أمن المنطقة واستقرارها لمزيد من المخاطر، مؤكدا ضرورة وقف هذه الممارسات واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، مجددا موقف دولة الكويت الثابت والداعم لأمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مؤكدا وقوف دولة الكويت إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن إدانة دولة الكويت لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني وأدى إلى سقوط ضحايا عسكريين يوم السبت الماضي في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة ولقواعد القانون الدولي، مؤكدا رفض دولة الكويت القاطع لاستمرار هذه الانتهاكات التي تأتي في وقت تبذل فيه جهود دبلوماسية حثيثة لوقف الاعتداءات وتهدئة التصعيد، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وضمان الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 1701، مجددا تضمن دولة الكويت مع لبنان الشقيق ودعمه لكل ما يحفظ أمنه وسيادته واستقراره، معربا عن خالص تعازيه للحكومة اللبنانية والشعب اللبناني ولأسر الضحايا. من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علما بأحدث المستجدات وآخر التطورات بشأن الجهود السياسية والدبلوماسية التي يقوم بها معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر أحمد الصباح ووزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية. كما أحيط مجلس الوزراء علما بقيام وزارة الخارجية ممثلة بنائب وزير الخارجية السفير حمد سليمان المشعان باستدعاء القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الإيرانية لدى دولة الكويت الأسبوع الماضي وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداءات الإيرانية المستمرة وقرار تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية لدى البلاد واعتبار 2 من أعضاء البعثة الإيرانية غير مرغوب فيهما، وتطلب مغادرتهما أراضي دولة الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة. ويأتي هذا القرار على إثر استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والتي تجددت الأسبوع الماضي، مستهدفة عددا من المرافق المدنية والمنشآت الحيوية من بينها مطار الكويت الدولي، مما أسفر عن مقتل أحد مواطني الجالية الهندية كما أصيب فيه آخرون، إلى جانب أضرار مادية طالت منشآت حيوية ومقار دبلوماسية في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها ولميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2817، حيث تم خلال الاستدعاء تجديد إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة والتأكيد على رفض دولة الكويت القاطع استخدام أراضيها أو أجوائها في أي أعمال عدائية ضد أي دولة، والتشديد على أن الادعاءات الإيرانية الباطلة عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي دليل، وأن تكرار هذه المزاعم لا يمكن أن يبرر بأي حال من الأحوال الاعتداءات التي طالت أراضي دولة الكويت ومنشآتها المدنية والحيوية، والتأكيد على حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحفظ سيادتها وصون أمنها وحماية أراضيها وأجوائها ومواطنيها والمقيمين فيها إزاء هذه الممارسات العدائية الممنهجة بما يتسق مع القانون الدولي. وكذلك أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة الرسمية لمعالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر أحمد الصباح إلى واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس الماضي، وفحوى اجتماع معاليه مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ماركو روبيو، وتم خلال الاجتماع استعراض شراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الصديقين وما يجمع شعبيهما من علاقات تاريخية وثيقة، حيث أكد الجانبان حرصهما على مواصلة تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات ولا سيما السياسية والدفاعية والاستثمارية والثقافية، بما يواكب متانة العلاقات الثنائية المتميزة ويدفع بها نحو آفاق أرحب ويعزز فرص تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين،
كما جرى خلال الاجتماع إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة ضد دولة الكويت والتأكيد على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وسلامة أراضيها. كما شدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق الكويتي الأمريكي على مختلف الأصعدة والمستويات في ظل الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة من أجل مواجهة التحديات الراهنة والتعامل مع التطورات المتسارعة وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويحفظ أمن المنطقة وازدهارها. كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى اجتماع معاليه مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب الأمريكي براين ماست يوم الخميس الماضي والتي جرى خلالها استعراض العلاقات الكويتية الأمريكية التاريخية الراسخة وما تتميز به من شراكة استراتيجية متينة وتعاون وثيق إلى جانب بحث سبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات وتوسيع نطاق التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين إضافة إلى بحث آخر التطورات التي تشهده المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأيضا أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج أعمال الدورة 11 للجنة الكويتية العمانية المشتركة والتي عقدت في مسقط عاصمة سلطنة عمان الشقيقة يوم الاثنين الماضي برئاسة معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر أحمد الصباح ومعالي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وبحضور عدد من كبار المسؤولين في البلدين، حيث تم خلال أعمال الدورة 11 استعراض العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين ومجالات التعاون الحيوية والهامة لا سيما المجال الاقتصادي والإنمائي والتجاري والصناعي والاستثماري والجمركي والغذائي والتعليمي والإعلامي والسياحي والثقافي وغيرها من المجالات بين القطاعات والأجهزة المختلفة في البلدين الشقيقين وبحث سبل تعزيزها والأخذ بها نحو مزيد من التعاون والتكامل الاستراتيجي مما يعكس الرغبة المشتركة في تطوير وتطويض العلاقات الكويتية العمانية على كافة المستويات تجسيدا لرؤى وتوجيهات قيادتي البلدين الحكيمتين وحرصهما على الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى أفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة ويواكب تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المزيد من التنمية والازدهار. وضمن هذا الإطار أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى لقاء معالي وزير خارجية الشيخ جراح جابر أحمد الصباح بوزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود المسعيدي على هامش زيارة معاليه الرسمية لسلطنة عمان الشقيقة، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور مستمر على مختلف الأصعدة وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها واستعراض أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين وسبل الارتقاء بها بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي. وبمناسبة عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1448 هجرية، ونظرا لوجود احتمالين بشأن هذه العطلة وهما كالتالي: الاحتمال الأول أن يكون عدد أيام شهر ذو الحجة لعام 1447 هجرية هو 29 يوما، وفي هذه الحالة قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الثلاثاء الموافق 16 من يونيو 2026 باعتباره عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء الموافق 17 من يونيو 2026. الاحتمال الثاني أن يكون عدد أيام شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية هو 30 يوما، وفي هذه الحالة قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأربعاء الموافق 17 من يونيو 2026 باعتباره يوم عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، على أن يعتبر يوم الخميس الموافق 18 من يونيو 2026 يوم راحة لوقوعه بين عطلتين، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 21 من يونيو 2026. أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.
وفي ضوء المتابعة الحثيثة لمجلس الوزراء لكافة الأعمال التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية في ظل الظروف الراهنة، اطلع مجلس الوزراء على التقارير المقدمة من معالي الوزراء والجهات الحكومية حول الإجراءات التي اتخذت لرفع درجة الجاهزية إلى أقصى مستوياتها لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير كافة احتياجاتهم المعيشية نتيجة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها دولة الكويت والمنطقة. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. ونظرا لتطورات الأوضاع المتسارعة في ظل الظروف الراهنة، فإن مجلس الوزراء مستمر

0: في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية. لإذاعة دولة الكويت من مجلس الوزراء، منائر القلاف.
1: ترأس وزير الخارجية

التعاون وكندا وروابط الصداقة التاريخية بين البلدين بين الجانبين. ووفق البيان تم بحث سبل تعزيز العلاقات الخارجية الكندية والأخذ بمجالات الشراكة إلى آفاق أرحب وأكثر شمولا، ولا سيما في القطاعات التجارية والاستثمارية والأمن الغذائي والطاقة والخدمات اللوجستية بما يخدم المصالح المشتركة. وبحسب البيان تمت مناقشة القضايا الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما العدوان الإيراني الآثم على دول مجلس التعاون وانعكاساته الخطيرة على الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. كما تم بحث أطر تكثيف التنسيق بين دول المجلس وكندا نحو مختلف التحديات التي تواجه المنطقة والعالم والدفع بجهود إحلال السلام. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزيرة خارجية كندا الصديقة أنيتا أناند، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكندا والذي عقد في مملكة البحرين الشقيقة. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن اللقاء شهد استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وأوضحت أنه تمت مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. ونبقى في المنامة، حيث دان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية أمس الأربعاء باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية، مؤكدا أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وأن أي اعتداء على إحدى دوله يعد اعتداء على جميعها. وقال المجلس في بيان صدر عقب اجتماعه 167 في المنامة إن الهجمات تمثل عدوانا سافرا على سيادة الدول وأمن شعوبها وسلامة أراضيها وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكد تضامن دول مجلس التعاون الكامل مع الكويت والبحرين والأردن ووقوفها صفا واحدا في مواجهة هذه الاعتداءات، مشددا على أن الأعمال العدائية لا تخدم أي تقارب أو تفاهم بل تقوض الثقة وتغلق أبواب الحوار. وأوضح أن منظومات الدفاع الجوي وقدرات الدفاع المشترك تتصدى لهذه الهجمات بكفاءة وجاهزية عالية، مطمئنا المواطنين والمقيمين بأن دول المجلس ماضية في حماية أمنها واستقرارها. كما أكد المجلس حق دوله المشروع في الدفاع عن نفسها فرادى وجماعات والرد على أي عدوان بالوسائل المشروعة وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وحمل المجلس إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وتداعياتها على أمن المنطقة والملاحة الدولية وأمدادات الطاقة، مطالبا بإيقافها الفوري والامتناع عن استهداف دول المجلس ومصالحها ومواطنيها. ودعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما وإدانة هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيهما بما يضمن احترام سيادة الدول والحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. وجدد المجلس الوزاري في ختام بيانه تمسك دول مجلس التعاون بخيار السلام وحسن الجوار والحلول الدبلوماسية لتسوية الخلافات، مؤكدا أن استمرار نهج العدوان من شأنه أن يقود إلى مزيد من العزلة، فيما يبقى باب التفاهم مفتوحا أمام من يختار لغة الحكمة وحسن الجوار. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة على دولة الكويت والتي كان آخرها أمس، في تصعيد جديد يضاف إلى سلسلة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة ويعد تماديا خطيرا يعرض حياة المدنيين وسلامة المنشآت الحيوية والسكنية للخطر. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن تكرار هذه الاعتداءات يعكس نهجا عدوانيا منظما وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتقويضا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وشددت الوزارة على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة

لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في انتهاك سافر لسيادة الدول وخرق لقواعد القانون الدولي وبما يعكس نهجا مرفوضا في التصعيد. وذكرت الخارجية في بيان لها أن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه تقويض الجهود الرامية إلى خفض التوتر وتعريض أمن المنطقة واستقرارها لمزيد من المخاطر، مؤكدة ضرورة وقف هذه الممارسات واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها. وجددت موقف دولة الكويت الثابت والداعم لأمن واستقرار مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقتين، مؤكدة وقوفها الكامل إلى جانبهما في كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران استغرقت وقتا طويلا للتفاوض على اتفاق مع الولايات المتحدة وأنه سيتعين عليها الآن دفع الثمن، وذلك بعد تبادل إطلاق النار إثر إسقاط إيران لمروحية أباتشي أمريكية قبالة سواحل عمان. وقال ترامب أن بلاده ستهاجم إيران بقوة مجددا ولديها الحق في استئناف القصف. بدوره قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث إنه من غير الحكمة أن تمضي إيران في تحدي الولايات المتحدة، محذرا طهران من مواصلة التصعيد. في فيينا وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار تدعمه الولايات المتحدة يطالب إيران بالإعلان عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالتحقق منها، وهو ما قد يعقد محادثات واشنطن مع طهران. وحول هرمز قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قواته نفذت مهمة سرية الشهر الماضي أتاحت إخراج 100 مليون برميل من النفط من مضيق هرمز، مشيرا إلى أن أكثر من 200 سفينة عبرت المضيق في مهمة سرية لدعم ناقلات النفط وسفن الشحن الأخرى. في باريس أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قادة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة سيشاركون الثلاثاء المقبل في قمة مجموعة السبع المقررة في إيفيان لبحث الحرب في الشرق الأوسط. وقال ماكرون أن النقاش سيتناول إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على الاقتصاد الفرنسي والمفاوضات حول إيران. في لبنان قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن 15 شخصا قتلوا وأصيب آخرون جراء غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. هذا وقد أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرا بإخلاء بعض القرى جنوب لبنان. في غزة أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 5 آخرين، واستهدفت المدفعية والبحرية الإسرائيلية مناطق متفرقة من القطاع. ونبقى في الشأن الفلسطيني، حيث اتهمت منظمة العفو الدولية الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تهدف إلى تسريع ضم الأراضي الفلسطينية. في ختام هذه النشرة إليكم سيداتي وسادتي عادة لموجزها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتلقى اتصالا هاتفيا من صاحب الجلالة ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة، أعرب فيه عن إدانته الشديدة للاعتداءات الإيرانية الآثمة على الأراضي والأجواء الكويتية. سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى اتصالا هاتفيا من معالي رئيس المجلس الأوروبي، أعرب خلاله عن تضامن أوروبا الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الكويت في أعقاب الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران ووكلاؤها. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية.
وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكندا والذي عقد في المنامة. وزراء خارجية مجلس التعاون الخارجي يحملون إيران مسؤولية الاعتداءات الأخيرة ويؤكدون أنها تهدد أمن المنطقة. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية عليها. الرئيس الأمريكي يقول إنه على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة وجسور في إيران. الرئيس الفرنسي يعلن أن قادة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة سيشاركون الثلاثاء المقبل في قمة مجموعة السبع. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على لبنان ويصدر إنذارات جديدة لإخلاء القرى الجنوبية. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة منتصف الليل، قدمناها لكم من إذاعة دولة الكويت.

0: أهلا ومرحبا بكم إلى جولة جديدة من برنامج محطات إخبارية، وفيها
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات، ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: في محطتنا لهذا اليوم، العدوان الإيراني على الكويت وتداعيات التصعيد الإقليمي، متابعات إخبارية. تلويح أمريكي بتوجيه ضربة جديدة لإيران، قضايا استراتيجية. متابعات إخبارية. في ظل استمرار التصعيد العسكري بالمنطقة، شهدت دولة الكويت اعتداءات إيرانية آثمة استهدفت أراضيها. تصدت لها منظومات الدفاع الجوي وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، وتزامن ذلك مع موجة إدانات عربية واسعة للاعتداءات التي طالت الكويت إلى جانب مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، وسط تأكيدات على ضرورة احترام سيادة الدول والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت المحلل والكاتب السياسي الدكتور ناصر المطيري. مرحبا بك دكتور ناصر. بداية، كيف يمكن قراءة تجدد العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف الأراضي الكويتية؟
2: مرحبا بك يا أستاذ فايز، حياكم الله. يعني لا شك هي عملية أصبحت متكررة، ويعني وعدوان سافر يصبح يتجدد، وهذا لا يقرأ كحدث عابر حقيقة، بل هو رسالة تصعيد محسوبة من النظام الإيراني الآثم الذي يعني استمر حقيقة الاعتداء على دولة الكويت، هذه الدولة المسالمة التي لم تتدخل في هذه الحرب. وطبعا أكدت عبر تصريحات وزارة الخارجية وبياناتها الرسمية بأنها ليست طرفا في هذه الحرب، لكن هذه الرسالة تصعيد المحسوبة من الجانب الإيراني تريد من خلالها طهران حقيقة كما يبدو نقل كلفة المواجهة مع الولايات المتحدة إلى الجوار الخليجي. هذا أيضا يعبر حقيقة عن إفلاس إيراني، وأنه إيران ضعيفة لا تملك ورقات قوة حقيقية فاعلة رادعة أمام الولايات المتحدة وقوتها العسكرية الكبيرة في المنطقة، سوى التهديد بالجوار الخليجي كون أن هناك مصالح خليجية، مصالح أمريكية في دول الخليج. يعني طهران تحاول تقول أنه أي ضغط عليها لن يبقى محصور داخل حدودها، لذلك استهداف الكويت تحديدا يكشف خطورة النهج الإيراني، لأنه يمس دولة يعني تنتهج سياسة متزنة تدعو دائما إلى التهدئة واحترام القانون الدولي وحسن الجوار. وطالما ارتبطت دولة الكويت ودول الخليج بشكل عام يعني علاقات ودية في كافة المجالات مع الجانب الإيراني في فترات سابقة، لذلك بتصوري أخوي فايز الاعتداء هذا ربما يحمل أكثر من بعد، بعد عسكري مباشر وسياسي رمزي، يعني يستهدف اختبار صلابة الموقف في الكويتي والخليجي أيضا. وإدارة الكويت بالفعل هذه استمرارات هذه الاعتداءات ووصفتها بأنها يعني انتهاك صارخ للسيادة وخرق لقواعد القانون الدولي، لذلك أعتقد هذا النهج يعني تمارسه إيران لتكريس عداوتها وبالتالي تحرق حتى أوراقها في المستقبل لو حدثت أي تسوية أو يعني تغير المشهد في المنطقة. لذلك هذه الاعتداءات هي انتحار سياسي وعسكري من الجانب الإيراني وحرق كل أوراق مع الجوار الخليجي المسالم.
0: نعم، وما دلالات تجدد اتساع نطاق الاعتداءات الإيرانية ليشمل دولة الكويت إلى جانب مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية؟
2: طبعا اتساع الاستهداف لا شك الى الكويت والبحرين وكذلك الاردن هو يعني انه ايران تتجه الى توسيع مسرح الضغط وليس الى حصر المواجهه، يعني توزع المعركه بشكل اوسع جغرافيا. هذا يحمل دلاله خطيره استاذ فايز انه طهران تحاول تحويل دول مستقره الى ساحات رسائل عسكريه، وهذا امر لا شك غير مقبول. وربط امر الخليج والاردن بمسار الصراع مع واشنطن، ولذلك تشير تقارير دائما وبشكل عام نتابعها اخباريا الى انه الهجمات الايرانيه بالصواريخ والمسيرات طالت البحرين والكويت والاردن في سياق الرد على ضربات امريكيه. كل ما حصلت هناك ضربات امريكيه موجعه للداخل الايراني اصبح الرد في الجغرافيا الخليجيه ووصلت الى الاردن، وهذا التوسيع غير المبرر لساحه المعركه لا شك هو امر يخل باستقرار المنطقه بشكل عام ويدخل دول ويقحمها في صراع او في حرب ليست حربها.
0: نعم، والى اي مدى يعكس الاجتماع الخليجي والعربي في ادانه هذه الاعتداءات موقفا موحدا تجاه حمايه امن المنطقه وسياده الدول؟
2: لا شك الاجماع الخليجي والعربي في الادانه كما هو واضح نتابع من الديانات المستمره والبيانات والبرقيات التي تصل وتنشر، هذا يبعث برساله سياسيه مهمه انه امن دوله الكويت ومملكه البحرين والمملكه الاردنيه ليس شانا محليا مفصلا. اليوم الدول المنطقه شانها او مصيرها اصبح متوحد، الهم مشترك، الخطر المحدق اصبح متساوي على الجميع، لذلك هو اصبح يعني امن هذه الدول ليس شانا منفصلا، هو جزء من امن عربي جماعي. يعني إدارة السعودية والإمارات وقطر ومصر وغيرها لهذه الاعتداءات، هذا يؤكد أنه المساس بسيادة دولة عربية واحدة ينظر إليه كتهديد أوسع لمنظومة الاستقرار الإقليمي في المنطقة. اليوم الإقليم ليس على المستوى الإقليمي فقط، اليوم حتى العالم أصبح يعاني تعطيل الملاحة وإغلاق مضيق هرمز وما يحصل من عدم استقرار في المنطقة أصبح يؤدي الاقتصاد العالمي، كثير من الدول أصبحت تعاني اقتصاديا، هناك ارتفاع في أسعار النفط، هناك تعطل في سلاسل الامداد، كل هذه المخاطر اصبحت اليوم ليست يعني الخطر ليس على دوله بعينها سواء خليجيه او غيرها، بل هو اليوم اصبح خطر كبير. وهذا التصعيد الايراني الغير مبرر وهذه المماطله حتى في مساله المفاوضات مع الجانب الامريكي، وبالمقابل نجد هناك تهديدات امريكيه من الرئيس الامريكي بتوجيه ضربه كبيره قادمه ربما نتوقعها الليله او غدا، هذه كلها تطيل امد الحرب. ومع المماطلة الإيرانية والتسويف لا شك استمرار حالة عدم الاستقرار وحالة لا حرب ولا سلم أو الضربات والمناوشات بين فترة أخرى، هذه لا شك تخلق حالة يعني غير صحية من حيث الاستقرار السياسي.
0: نعم، في ظل هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة كيف يمكن للكويت توظيف الدعم العربي والدولي الواسع لتعزيز أمنها الوطني وحشد المزيد من المواقف المساندة لحقوقها السيادية؟
2: هذا شيء مهم لا شك أخوي فايز. دولة الكويت يعني بحكم دورها ومكانتها ووزنها الدولي والإقليمي في المنطقة لا شك تستطيع يعني توظيف هذا الدعم العربي عبر ربما يعني ثلاث مسارات بتصوري. أولا تحرك دبلوماسي لتثبيت الإدانة في المحافل الدولية، وهذا يعتقد أن البعثات الدبلوماسية اليوم والخارجية الكويتية تقوم بجهد متميز في هذا الإطار، إضافة إلى تنسيق أمني خليجي أوسع لتعزيز منظومات الإنذار والدفاع الجوي، وهذا أيضا جهد يجب أن يكون مستمر ومتواجد، ولاحظنا أن هناك بالفعل كفاءة كويتية وقدرة وربما تنسيق حتى خليجي في هذا الإطار. إضافة لذلك المسار المهم أيضا هو مسار الملف القانوني والسياسي ليوثق الاعتداءات باعتبارها انتهاك للسيادة وتهديد المدنيين والمشيات الحيوية. قوة الكويت أستاذ فايز هنا ليست فقط هي في قدراتها الدفاعية بل في شرعية موقفها ورصانة الخطاب السياسي الكويتي، وأيضا نلاحظ اتساع تضامن مع دولة الكويت لأن موقف دولة الكويت موقف يعني سليم وبعيد عن الاعتداء ويحافظ دائما على الإطار القانوني والشرعية الدولية والأعراف الدولية في مقابل الانتهاكات المتكررة والاعتداءات السافرة من جانب النظام العراقي على أمن دولة الكويت ومنطقة الخليج بشكل عام.
0: نعم، من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناصر المطيري، شكرا لك.
2: حياكم الله. شكرا.

0: في ظل التصعيد المتواصل في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستشن هجوما قويا للغاية على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق سلام. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. مرحبا بك أستاذ محمد. كيف يمكن قراءة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أن إيران ستدفع الثمن بعد التطورات العسكرية الأخيرة؟
1: طبعا يبدو أن الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب شخصيا قد ضاق ذرعا بالمماطلة الإيرانية. هم يعتبرون أن إيران تحاول أن تكسب الوقت من خلال الأخذ والرد في هذه المفاوضات، ويبدو أنه بعد إسقاط مروحية الأباتشي تغير التعامل الأمريكي بشكل جذري مع إيران. بالتالي من المرجح أن يكون هناك تصعيد، ويبدو من دقائق أن القوات الأمريكية القوات المركزية أعلنت أنها بدأت بشن ضربات على إيران. ما يجري الآن وما سيجري في الساعات المقبلة يمكن أن نطاعه في إطار التصعيد المحسوب، بمعنى أن الولايات المتحدة على الرغم من هذه الضربات لكنها لم تتغير من ناحية لم يتغير موقفها لناحية التمسك بالدبلوماسية. بالتالي هم يريدون ويعتقد الأمريكيون أنهم من خلال مزيد من الضغط العسكري هذا الأمر سيدفع الإيرانيين إلى مراجعة حساباتهم، وبالتالي الذهاب والتوقيع على الاتفاق أو التوصل إلى صفقة في وقت معقول، لأن المماطلة الإيرانية لم تعد تجدي نفعا. التصريحات الأمريكية في الساعات 24 الماضية كلها تعبر عن هذا الموقف. لذلك الإدارة الأمريكية تعتقد أنه من خلال هذا الضغط العسكري ستجبر إيران على إعادة حساباتها مرة جديدة والتوقف عن هذه المماطلة وتوافق على الاتفاق الذي أخذ وقتا كبيرا من التفاوض غير المباشر بين البلدين.
0: نعم، وكيف يمكن أن تقيم إعلان ترامب أن الحصار البحري على إيران يعد الأكثر نجاحا في تاريخ الحرب البحرية، وما تأثيره برأيك المحتمل على طهران؟
1: طبعا من الواضح أن هذا الحصار الذي جاء نتيجة القرصنة التي مارسها النظام الإيراني في مضيق هرمز، واضح أن المعلومات بشأنه غالبيتها سرية، بمعنى أنه بالفعل لا أحد يعلم ما يجري في هذا المضيق، لأن الكثير من السفن خرجت خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية من مضيق هرمز وبطريقة غير مفهومة أو غير معلنة. الإيرانيون يتحدثون عن أن بعض السفن تنسق معهم، في بعض الأحيان تحدثوا عن مرور 24 و42 في أحد الأيام 31 سفينة، لكن يبدو أن هناك عملية عسكرية غير معلنة تنفذها القوات الأمريكية، وهذا ما تحدث عنه الرئيس ترامب وتحدث عنه عدد من المسؤولين. في المقابل بمعنى أن هناك كسر للحصار الذي فرضته إيران على المضيق من قبل القوات الأمريكية، وبالتالي المخطط الإيراني لم ينجح، وإن كان أخر هذا التدفق للنفط لكن في نهاية المطاف الكثير من السفن تعبر من المضيق بموجب هذه العملية التي اسمها ترامب بأنها عملية سرية كلف بها القوات الأمريكية. في المقابل الحصار على إيران قائم بشكل كامل وصارم ومتين، بمعنى أنه لا يسمح أبدا بعبور السفن الإيرانية لا ذهابا ولا إيابا. هذا يعني أن الأمريكيين يعتقدون ويعتبرون أن هذا الحصار الذي فرضوه هو حصار متين شامل، وبالتالي من هنا جاء الوصف الذي أعطاه ترامب لهذا الحصار البحري.
0: نعم، وهل من الممكن أن نعتبر تهديدات ترامب بأنها تمثل قرارا عسكريا حقيقيا، أم أنها جزء من سياسة الضغط والتفاوض؟
1: حتى هذه اللحظة يمكن أن نضعها في إطار الضغط والتفاوض. لا يبدو أن هناك قرار أمريكي كبير بالعودة إلى الحرب أو بالذهاب إلى مواجهة شاملة، لطالما عبرت إدارة ترامب عن موقفها بتفضيل الخيار الدبلوماسي، وهذا بالفعل ترافق بالمناسبة مع التهديدات التي كانت قبل ساعات من الآن. الكثير من المسؤولين وحتى من بينهم وزير الحرب الأمريكي قال إن الاتفاق في المتناول وأن على إيران أن توقع هذا الاتفاق، وطبعا تحدث عن الخيار العسكري. إذا الموقف الأمريكي لم يغادر مربع الدبلوماسية والحوار، هذا يعني أنه لا يوجد تغيير من الدبلوماسية والحوار إلى الخيار العسكري والذهاب مثلا إلى عمليات كبيرة تؤدي إلى إسقاط النظام، وإنما الحديث يدور أو حسب ما يتبين حتى الآن أنه تصعيد محسوب، بمعنى أنه ضربات عسكرية تضغط كثيرا على إيران، تدفع نظامها المتصدي عمليا، هناك حالة من التفلت وغير الوضوح، هناك حالة من انعدام الوضوح في النظام الإيراني، تدفعه إلى مراجعة حساباته وبالتالي تقديم تنازلات. لكن هذه السياسة خطرة كما هو معروف، هذه تسمى سياسة حافة الهاوية، ولا أحد يضمن ماذا يمكن أن يحصل، لأنه بين الرد والرد كان يمكن أن يصبح انزلاق إلى مواجهة شاملة.
0: نعم، وكيف ترى أستاذ محمد أهمية قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يطالب إيران بالإعلان عن مخزوناتها من اليورانيوم المخصب؟
1: طبعا بالفعل على المستوى التقني الوكالة التابعة للأمم المتحدة، هذه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا يوجد لديها معلومات منذ عام وحتى الآن عن مخزونات اليورانيوم في إيران. دائما ما إيران تتذرع بأنها تعرضت للقصف من الأمريكي والإسرائيلي في يونيو 2025 في حرب 12 يوما قبل هذه الحرب، وأن الوكالة لم تأخذ موقفا محايدا وإنما تدخلت سياسيا، وبمعنى أنها وقفت مع الأمريكيين ولم تدافع عن إيران، أو بحكم أن إيران أحد الأعضاء في الوكالة المحميين بموجب القانون الدولي. لكن في الواقع ما جرى أنه من ذلك الوقت وحتى الآن كل ما يعرفه العالم وتعرفه الوكالة أن هناك يورانيوم مخصب بنسبة 66% تقريبا، حدث عن 400 إلى 440 كيلوغراما، هذه مدفونة تحت الأرض، هذه لم يعد فيها جدال. لكن هل هذه الكميات الوحيدة المخصبة بنسبة 60%؟ هذا أحد الأسئلة التي دفعت الكثير من الدول إلى تبني هذا القرار. الأمر الثاني، ما هو حجم المخزونات الحقيقية الموجودة في إيران غير 60%؟ هذا أيضا لا تعرفه الوكالة الدولية، لأن التعاون توقف بين الجانبين منذ فترة طويلة، منذ بداية الحرب وبعدها. إذن هناك حالة من الانعدام المعلومات فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وهذا ما يفسر حجم التأييد الكبير في مجلس محافظي الوكالة الدولية، واختصار المعارضة على دول قليلة بينها روسيا والصين والنيجر، لأنه بالفعل هناك حلقة مفقودة داخل البرنامج النووي الإيراني. وهذا ما يفسر أيضا الضغط الأمريكي والحديث الأمريكي الدائم عن أن الهدف الأول هو منع إيران من امتلاك وحيازة السلاح النووي.
0: نعم، وكيف يمكن أن يؤثر هذا القرار على مسار المفاوضات والاتصالات بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي؟
1: طبعا الأوضاع متوترة بين الجانبين وهي معقدة وصعبة ولم تصل إلى نتيجة، ويبدو أنه نحن نتحدث الآن إيران تتعرض لضربات إذن على الخيار العسكري، وبالتالي هذا القرار طبعا يؤثر، لكن ليس له تأثير كبير باعتقادي، لأنه أصلا الوضع أكبر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذه الوكالة هي المعنية بتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه، بالتالي إذا كان هناك أي إمكانية للخرق الدبلوماسي وتحقق، هذا ينعكس فورا على الوكالة الدولية وهذا الموقف يتغير. لماذا؟ لأن الاتفاق النووي أيا يكون شكله سيكون هناك خطوات تنفيذية فيه ورقابة، ما الذي سيراقب هنا؟ لا يوجد سوى الوكالة الدولية. إذن في هذه اللحظة هذا القرار لا يشكل أي مشكلة كبيرة، لأن الوضع أعقد وأصعب بالنسبة لإيران، وإيران لا تتعاون مع الوكالة تحت ذرائع تعتبرها الكثير من الدول تعتبرها ذرائع واهية، لأن مسألة القصف لا تغني عن مسألة أن إيران يوجد لديها منشآت معلومات شحيحة عنها، وهناك مؤشرات دائما وشبهات حول سلوك إيراني غير منضبط، وحول ربما تجارب عسكرية أجريت في بعض الأماكن نتيجة العينات لا تم الحصول عليها. كل هذا يؤدي إلى جعل البرنامج النووي الإيراني الآن تحت المجهر، ومرشح ربما في مرحلة لاحقة أن تأخذ قرارات أقصى من هذه، خاصة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. لكن إذا تم التوصل إلى اتفاق، أحد الملحقات الأساسية التي ستكون معه هي اتفاق جزئي أو اتفاق تكميلي بين إيران والولايات المتحدة، على بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على شكل ملحق على سبيل المثال، كما كان الحال تماما في العام 2015 عندما تم التوصل إلى اتفاق مع مجموعة 5+1 بين إيران وهذه الدول، والوكالة الدولية هي التي رعت وأشرفت على تنفيذ هذا الاتفاق.
0: نعم، من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم، شكرا لك. وصلنا معكم إلى الختام، تقبلوا تحيات محدثكم فايز الحسيني والمخرج خالد فريح العنزي، إلى اللقاء.
2: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم روايات الحياة. روايات الحياة. الحياة مسرح أبدي ينبض قلبه بالأحداث، ترتفع ستارته عن قصص البشر الذين يؤدون أدوارهم فيه بإرادة رب القدر. ويبتدع الكتاب من وحي الخيال روايات العبر. لكل رواية موسم حصاد لشخوصها ومعانيها، طال الزمان أو قصر. روايات الحياة يروض جموح أفكارها بقلم الأثير مصعب السالم، مصعب السالم، ويجسد أدوارها بفن رفيع حسين الحداد، حسين الحداد، وهيا السعيد، وهيا السعيد، وينفذ معالم فصولها بنبض

بالإحساس. أنفال لعنزي، روايات الحياة. يرسم لنا بريشة الخيال ملامح لوحاتها، ويلون بلون الأطياف أحداثها. المخرج محمد جمال الشطي.

أهلاً بكم من جديد مستمعينا الأفاضل في هذه المحطة الفاصلة من روايات الحياة. في الحلقة الماضية عشنا في باريس ربيعاً كاذباً، أنهار فوق رأس فانتين المسكينة، واليوم نعود بالزمن إلى الوراء قليلاً لنلحق بظلال الفجر التي شهدت هروب جان فالجان بالفضة المسروقة من دار الأسقف ميريل.

الليلة يلتقي العدل الأرضي الأعمى بالرحمة السماوية المطلقة في مواجهة ستغير مجرى التاريخ الأدبي والإنساني. سنشهد كيف يقف السجين القديم مكبلاً بالحديد أمام الرجل الذي خانه، وكيف يرد القديس على الطعنة بالحب وعلى السرقة بالهبة. الليلة تباع وتشترى روح بشرية، لا بالذهب بل بالفضة والشمعدانات التي ستضيء عتمة جان فالجان إلى الأبد. أرهف السمع، فنقطة التحول الكبرى تبدأ الآن.

0: جان فالجان يركض كحيوان بري يطارده الصيادون، حاملاً حقيبته القماشية فوق ظهره، والفضة المسروقة تصطدم ببعضها مخلفةً رنيناً مكتوماً كأنه صوت الضمير الذي يحاول إسكاته.
1: سلك الطرق الفرعية الوعرة الالتفافية لبلدة الدين محاولاً الابتعاد عن الأنظار، لكن ملامحه المخيفة، بنيته الجسدية الضخمة وسترته الرثة الصفراء جعلته هدفاً سهلاً لعيون حراس الدوريات الملكية الذين يجوبون الطرقات بحثاً عن المتشردين والخارجين عن القانون.

عند ملتقى طريقين صخريين انشقت الأرض عن ثلاثة من رجال الشرطة يمتطون خيولهم الكبيرة. لمحوه يحاول الاختباء خلف شجيرة جافة، فاندفعوا نحوه وأحاطوا به مشهرين بنادقهم وسحبوا زناده.

0: تلمست يد جان فالجان قبضة عصاه الخشبية وراودته فكرة القتال الشرس مستغلاً قوته، لكنه أدرك أن الرصاص سيكون أسرع من عضلاته، ثم انقض عليه الحراس وثبتوه أرضاً في الوحل. وعندما فتحوا حقيبته القماشية برزت الأواني الفضية الستة الفاخرة التي تحمل شعار عائلة الأسقف ميريل.
1: لم يكن الأمر بحاجة إلى تحقيق، فاللص وقع وفريسته في يده، ولم يبقى إلا العودة به إلى مسرح الجريمة لتأكيد التهمة وإعادته إلى جحيم السجون.

0: على قدميك أيها الجرذ الأصفر؟ أظننت أنك تستطيع سرقة دار الأسقف والفرار به في عتمة الليل؟ هذه الأواني الفضية لا يملك مثلها إلا رجل واحد في هذه المقاطعة بأكملها. أنت مجرم غبي وغادر.
1: أنا لم أسرقها، ارحموني، دعوني أمضي في طريقي، أريد أن أذهب، أريد أن أذهب.
0: وهبك إياها الأسقف ميريلي يعطي أواني فضته العتيقة لمتشرد قذر وسجين سابق. هل تظنون أبولها يا جان فالجان؟ أنت لست لصا فحسب، بل أنت كاذب وقليل الحياء وغبي. الأسقف رجل محترم، وأنت رددت على كرمه بطانة في ظهره. تحرك، هيا تحرك أمامي بلا كلام. سنذهب إلى داره الآن، وعندما يراك ستسقط تبريراتك السخيفة وتعود إلى مرافئة لون لتساق بالسياط طوال ما تبقى من عمرك العفن يا أيها العفن.
1: لا لا لا لا لا، أرجوك اقتلوني هنا، اقتلوني هنا، أطلق الرصاص على رأسي وضع جسدي في هذا الوحل، لكن لا تعدوني إلى ذلك الجحيم. 19 عاما أكلت شبابي، لن أحتمل يوما واحدا آخر خلف تلك القضبان السوداء. أرجوك أرجوك يا
0: اصمت وتحرك، القانون لا يرحم الخونة من أمثالك، والعدالة ستأخذ مجراها الليلة.
2: دخل رجال الشرطة دار الأسقف ميريل يقتادون جان فالجان الذي كان يجر سلاسله متأطئ الرأس وعيناه مثبتتان على الأرض الطينية، منتظراً الكلمة الفاصلة التي ستلقي به في ظلمات السجن للأبد.
3: كانت السيدة ماجلو تقف مرغوبة في ركن الغرفة تنظر إلى الفضة المستردة بنوع من الارتياح الممزوج بالحنق على هذا الضيف الغادر.
2: تحرك الأب ميريل من مكانه ببطء ووقار، ولم تكن على وجهه علامات الغضب أو الشماتة، بل كان وجهه يشع بسلام سماوي عجيب. نظر إلى جان فالجان المقيد، ثم نظر إلى قائد الدورية، وقبل أن ينطق الضابط بكلمة واحدة ليوجه التهمة، حدث ما لم يكن في حسبان أحد.
3: تقدم الأسقف نحو جان فالجان وابتسم في وجهه ابتسامة دافئة، ونطق بكلمات نزلت على قاعة الغرفة كالصاعقة، ممتصا نقمة الموقف بفيض من الرحمة والإحسان التي تزلزل الجبال.

أهلا بك يا صديقي، لقد عدت. إذا أنا سعيد برؤيتك. ماذا؟ ما هذا الذي أراه؟ لقد نسيت أن تأخذ الشمعدانين الفضيين الذين أهديتك إياهما أيضا مع الأواني، إنهما مع الفضة الخالصة كبقية الأواني، ويساويان 200 فرنك على الأقل. لماذا تركتهما على الطاولة وهربت مسرعا؟ ماذا تقول يا سيدي؟ الشمعدانان أيضا؟ أنا لا أفهم. لماذا كل هذه القيود والرسومات يا سيادة الضابط؟ لقد داويت هذا الرجل الليلة الماضية وعند الفجر وهبته كل الفضة ليبيعها ويبدأ بها حياة جديدة تليق بإنسان حر، لكنه لشدة ارتباكه وعجلته ناسي الشمعدانين اللذين كنت قد أكدت عليه أن يأخذه.

0: هما. شكرا شكرا لك يا سيادة الأسقف. سيدي الضابط، أطلقوا سراحه فورا، فليس له مكان بينكم، والحديد لا يجب أن يكبل يدي رجل يسعى نحو النور. هيا فكوا الحديد. لا لا لا لا بأس، هم كانوا يقومون بواجبهم. شكرا شكرا يا سيادة الأسقف، كنت كريما معي للغاية. خذها يا بني، خذ هذا الشمعدان، ضعه هنا. خذها يا بني، خذها واذهب بسلام، وتذكر دائما هذا العهد الذي بيننا الليلة. جان فالجان يا أخي، إنك لم تعد تنتمي إلى عالم الشر والظلام. بهذه الفضة والشمعدانات أنا أشتري روحك من بين مخالب الشيطان واليأس، وأنزعها من سبل الإثم لكي أهديها إلى الله والخير. اذهب اذهب وكن رجلا صالحا، واجعل من هذا النور منارة تضيء بها حياة البؤساء الآخرين.
1: خرج جان فالجان من دار الأسقف ميريل وهو لا يشعر بالأرض تحت قدميه. كان يسير هائما في البراري كمن أصابته صاعقة من السماء.
2: الصدمة الأخلاقية التي تلقاها لم تكن تشبه أي شيء مر به في حياته، فالمجتمع الذي عرفه طوال 19 عاما كان يجلده، يشتمه، يطرده، يوصمه بالعار. أما هذا الرجل الشيخ الطيب فقد قابله بالحب والتضحية والغفران المطلق.
1: شعر جان فالجان بأن جدار الجليد والحقد الذي بناه السجن حول قلبه طوال 2 عقدين من الزمن قد بدأ يتصدع ويذوب تحت حرارة هذه الرحمة الربانية.
2: سقط على ركبتيه وسط الثلوج، والشمعدانان الفضيان يلمعان في يده تحت أشعة الشمس التي انقشعت عنها الغيوم لأول مرة. شعر بوعي بشري جديد يولد في أعماقه، وعي يطالبه بالبقاء في النور. ثم مد يده الأخرى المقروحة إلى جيب سترته الصفراء الملعونة، وأخرج ذلك الجواز الأصفر، جواز السفر الذي كان قيداً أثقل من حديد السجون، الجواز الذي طرده بسببه الجميع.
1: وبقوة جبارة نابعة من أعماق روحه المطهرة أمسك الورقة الصفراء ومزقها إرباً، مزق ماضيه، مزق آلام تولون، ومزق حقده على البشرية.
2: نثر قطع الورق الأصفر لتذروها الرياح الجبلية وتضيع بين الثلوج، معلناً وفاة السجين الآثم وولادة إنسان جديد اختار طريق الخير، التضحية والأمل، واضعاً يده على الشمعدانين كعهد لن يخونه حتى آخر نفس في صدره.

0: هكذا نختم الحلقة من ملحمتنا الإنسانية الكبرى البؤساء. لقد تلاشت لعنة السجن والعار في الريح، وبدأت رحلة الخلاص الروحي لجان فالجان.
1: شكراً لحسن متابعتكم لبرنامج روايات الحياة. نتمنى لكم ليلة دافئة مليئة بالغفران والتسامح الذي يحيي النفوس الميتة. طابت ليلتكم وابقوا يقظين، فالنور قد بدأ يشرق من قلب العتمة، والرحلة تعدكم بالأعظم. وداعاً من روايات الحياة، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

وتنطفئ في هذه اللحظة شمعة هذا اللقاء بترنيمة نسمة هبت من أفق السماء، لتتوقف أنفاس روايتنا على أمل الرجاء بأن يتجدد بالغد ثانية اللقاء. روايات الحياة، روايات الحياة. مصعب السالم، مصعب السالم. حسين الحداد، حسين الحداد. وهي السعيد، وهي السعيد. أنفال، أنفال. لعنزي، لعنزي. روايات الحياة، روايات الحياة. وقع على لوحة إخراجها المخرج، المخرج محمد جمال الشطي.

0: الكويت ما قامت إلا بأهلها وما استمرت إلا بتكاتفهم. الوحدة الوطنية مو شعار، الوحدة موقف ومسؤولية.
1: من جيل لجيل حبي تنقل وعشقين ما يذبل، هذه يا الكويت.
0: خلونا نكون صف واحد عشان تبقى الكويت قوية بأهلها.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
2: مهندسون،
1: مخرجون،
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: 20 دقيقة بعد 1 صباحا في إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
5: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
4: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
5: 89.5 FM 540 AM
4: في برنامجكم إذاعة على الهواء.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي إذاعة على الهواء. أنتم تستمعون لنا من خلال موجاتنا العاملة 89.5 FM داخل دولة الكويت، أما خارجها فأنتم تستمعون من خلال موجاتنا العاملة 540 AM. فأهلا بكم أينما كنتم تستمعون إلى برنامج إذاعة على الهواء.

فراج الإسهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة. ولكم تحيات الهندسة الإذاعية من عبد الرحمن فلاح لمطيري.

برنامج إذاعة على الهواء، فقرة بلسم الحياة. بلسم الحياة، أهلا وسهلا فيكم. اليوم معانا في فقرة جديدة من بلسم الحياة. اليوم راح نتكلم في موضوع بالنسبة لي أنا من المواضيع المهمة والشيقة والتي دائما أركز عليها في أي حوار يكون بيني وبين أحد أولياء الأمور أو المدرسين، المعلمين، المدربين كذلك. شيء يهم الكل بلا استثناء، بلا يعني بلا تفرقة أو استثناء مثل ما يقولون. الطفل الصغير عندما يبدأ يكبر ونلاحظ اهتماماته ومن ثم يدخل إلى المدرسة، نعاملة معاملة الرقم. شلون؟ إن حنا نركز فقط على تحصيل العلمي، وأن تشجيعنا له مرتبط في رقم الدرجات اللي يجيبها. يعني هذا الطفل إذا كان تحصيله العلمي متوسط، إحنا ما نتعامل معاه على أنه هو شخص ذكي، نحمل عبء ونقول له لا أنت لازم تعطي أكثر، وأنت لازم أنت ما قاعد تشد حيلك مثلا. أنت نتناسى بالكامل حقيقة أن هذا الطفل الصغير أو المراهق اللي قاعد يكبر هو يتمتع بأنواع ذكاء مختلفة. تخيلوا أن هناك يوجد 8 أنواع ذكاء، بعض العلماء يقولون 9، البعض يقول 10، لكن أنا شخصيا أعلم جيدا بأن كل إنسان لديه أنواع ذكاء مختلفة، ولا يوجد شخص نقدر نقول عنه مثلا هو غبي لأنه جاب درجة متدنية في الرياضيات. هو ليس غبي، هو مبدع وذكي في مجال آخر. شوف هو شنو مبدع فيه، قد يكون عنده ذكاء لغوي مثلا، قد يكون عنده ذكاء رياضي، ذكاء منطقي، أنواع ذكاء. اذهب إلى محرك البحث واسأل الذكاء الاصطناعي ما هي أنواع الذكاء التي يتمتع فيها الإنسان، ولو ترجع إلى التاريخ ستجد بأن إثبات على الكلام اللي أنا قاعد أقول أن الإنسان يتمتع بأنواع ذكاءات مختلفة، بأن لما تروح مثلا تشوف عبر قصص التاريخ ليوناردو دافنشي أو الخوارزمي أو ابن سينا مثلا أو علماء فطاحلة على مر التاريخ مروا أبدعوا في مجالات مختلفة ما لها علاقة ببعض. إذا إحنا دققنا، شوف هذا شيء مرتبط بالرسم ثم الفيزياء ثم الأحياء ثم التشريح ثم، فأنت تستغرب كيف اجتمع كل هذا في إنسان واحد. هذا الطبيعي يا أحبتي، الطبيعي إن أنت يكون لديك أنواع ذكاءات مختلفة. في النظام التقليدي المدرسي هم لا يريدونك أن تتمتع بأنواع ذكاءات مختلفة حتى تكون يعني متجاوب في كل ما يطرح، يعني أنت تنفذ ما يعطونك إياه. أنت لازم تدرس هذا المنهج فقط، أنت تدرسه، ما يصير تطرح الأسئلة، ما يصير تتناقش، ما يصير يعني تفكر، أنت فقط تدرس هذا المنهج. ولذلك يأتي هنا دور الأم والأب تحديدا في تمكين أطفالهم من الجنسين. أنا قاعد أتكلم الطفل الصغير عندما يبدأ

يكبر في مراحل في سنوات الأولى من حياته يظهر عليه اهتمامات. شنو يحب؟ هل هو حركي؟ يحب التركيب؟ يحب الألوان؟ يحب في أشياء مهارات؟ يحب الزراعة؟ يحب التفاعل مع الطبيعة؟ يظهر على هذا الطفل أنواع تفاعل مختلفة في البيئة المحيطة. ومن ثم لما يدخل المدرسة نرى هذا الاهتمام واضح في طريقة المواد اللي يحبها. مثلا الطفل يحب الطبيعة تلقى راح يكون سعيد جدا أنه هو يدرس الأحياء مثلا من المواد الجميلة. أنا شخصيا كنت أحب الزراعة، فكانت حصة العلوم بالنسبة لي حصة ممتعة جدا لأني كنت أتعلم فيها وايد أشياء. يعني هذا قاعد أتكلم في المراحل الأولية من المرحلة الابتدائية مثلا والمرحلة المتوسطة. فالإنسان يجب أن يكون لديه كأم وأب، أنا قاعد أتكلم كأم وأب، لا تضغطون على عيالكم وتحسسونهم أن أهما ليسوا كفء، يعني not good enough. إحنا نقول ما not good enough باللغة الإنجليزية، أن أنت لست كافي بكل جهدك اللي أنت تسوي، وقيمتك ترتبط في رقم. أنت نحبك إذا أنت شاطر، إذا أنت لم ما جبت مثلا 90 فوق 90% أنت مو، إحنا ما نحبك، أنت فاشل. هنا يبدأ الطفل بحمل وسم يعني أو المراهق أو هذا أنه هو فاشل. فتخيل هو يكبر على فكرة أنه هو فاشل لمجرد أنه هو ما ياب رقم في مادة أو في درجة معينة أو في منهج معين أو في سنة دراسية معينة، ما ياب الدرجة اللي أنتوا تبونها. يجي أحد ثاني يقول هو مو نفس أخوه أو هي مو نفس أختها أو هي مو نفس أخوها، أو يعني مقارنة. المقارنة هي يعني بقول لكم نوع سلاح يقتل. يعني إذا تبي تقتل إنسان قارنه بأحد، خصوصا الطفل الصغير أو المراهق. وليش المقارنات على الدرجات؟ أنا عندي سؤال، اسأل نفسك هذا هو ما جاب الدرجة اللي أنت متوقعها، توقعك ما مشى، توقعك أنت، هو شد حيله وسوى أحسن ما عنده وياب، ليش تبونهم كلهم يصيرون بيرفكت، أوائل مثاليين، كلهم لازم يكونون في الدرجة المثالية؟ ما يصير، مو طبيعي هذا. الطبيعي أن الإنسان يكون عنده مواهب متعددة، اهتمامات مختلفة، اختلافات. الله سبحانه وتعالى خلقنا ببصمة مختلفة، كل شخص فينا له بصمة مو موجودة عند أحد ثاني، لنا بصمة في هذه الحياة لا يستطيع أحد أن يأخذ مكاني في مجال معين، أو لأن هذه بصمتي أنا. كذلك شخص آخر حتى لو أنا معاه كنا في نفس المجال أو في نفس المهارة، هو له بصمته وأنا لي بصمتي. هذه قدرات ومهارات، ويدخل فيها موضوع التربية والبيئة والمعرفة وأمور كثيرة. إذا الطفل من بداية حياته إحنا علمناه أن ما يمرد الإنسان الكيان الكامل فقط درجته، رقمه المدرسي اللي هو يحققه من خلال درجاته، الورقة ورقة الامتحان هي تحدد من هذا الإنسان. ما يصير وهو مو فاشل إذا جاب درجة مو زينة، مو فاشل، هو فشل في تحقيق درجة محددة. لكن أكيد هو مميز وناجح وموهوب في أشياء ثانية كثيرة. فأرجوكم الآن عندكم عيال الله يحفظهم إن شاء الله ويخليهم في المراحل النهائية من المرحلة الثانوية، وهي مرحلة في الحياة في الحقيقة، يعني هي ليست كل الحياة، هي مرحلة نمر فيها في حياتنا. فمن يضخم هذه المرحلة أو يعتقد بأنها مرحلة مفصلية في حياة الإنسان، فأنا أحب أقول لك يعني أنت قاعد تبالغ في ردة فعلك، لا تعطي شيء أكبر من حجمه. العلم مهم، أنا من أكثر الناس اللي أشدد على فكرة أن الإنسان يتعلم من أول يوم في حياته إلى آخر يوم، مهم جدا أن نتعلم، ويعني يكون عندنا دائما

شهية مفتوحة للعلم وللمعرفة والطرح الأسئلة، هذا شيء مهم وجميل، لكن لا يمكن أن أنا أجعل شعور الحب اللي بيني وبين هذا الطفل أنا كأم أو كأب مرتبط في تقييمي له بدرجة هو جابها بالامتحان. لا يمكن، هو في مرحلة تعلم، هو يمر في مراحل تعلم مختلفة في حياته، قد يتدنى مستوى، قد لا، يجب أن نفهم لماذا. وعلى فكرة الطفل ما يولد وهو صغير، ما ينولد يكره علم معين، تتولد عند الكراهية بناء على شعور، والشعور هذا جاء من موقف. فشوفوا أنتوا شنو هذا الموقف اللي خلى هذا الطفل مثلا يكره العلوم، أو يكره اللغة العربية، أو يكره اللغة الإنجليزية مثلا، أو يكره أي مادة موجودة في منهجه، وخصوصا في سن مبكر. يعني كل ما اكتشفنا في سن مبكر هو ليش ما يحب هذه المادة، ويبين يبين إذا الطفل ما يبي يتعلم شيء معين، يبين يعني رفضه واشمئزازة أحيانا من أنه هو يشوف أو يكره مثلا. لازم راح تعرفون أن هناك شيء مرتبط في المدرسة في الصف، وتحديدا أنا أحب أقول لكم إياها، المعلم. المعلم يتحمل مسؤولية كبيرة جدا في مسألة أن الطفل يحب أن يتعلم أو يكره أن يتعلم المادة اللي هو يعطيها، لأن الشعور الذي يتركه هذا المعلم عند هذا الطفل سيحدد مدى نجاح هذا الطفل في هذه المادة أو عدم نجاحه، لأنه شعور، تجربة شعورية. وأكيد أنا متأكدة مثل ما أنا كان عندي تجارب مختلفة مع المعلمات اللي درسوني، بعضها تجارب عظيمة وجميلة، وبعضها يعني سيء جدا، وأخذ مني وقت طويل حتى يعني أفهم أن أنا لا أعاني من مشكلة فيما يخص فهمي وذكائي، لكن كانت المشكلة من الفصل تحديدا، من الطريقة اللي يتعامل فيها هذا المعلم مع الطالب. وفي طبعا احنا يعني لازم نفهم بعدنا في مدارس تقليدية بحت مرت على يعني أجيال مختلفة، يمكن الحين التعليم نوعا ما اختلف شكله، لكن الهوية ما زالت هي نفسها، يعني فكرة الفصل وفكرة الجرس وفكرة المدرسة وفكرة المناهج اللي أنا بالنسبة لي بعضها يعني لا يتناسب مع قدرات الأطفال اليوم. يعني قدراتهم وايد وايد أكبر من هذا اللي قاعد يتعلمونه، خصوصا مع الثورة العلمية والتكنولوجية اللي احنا نعيشها، شيء يعني يجب أن يعني يجب أن نفكر في شيء يطور من قدراتهم ويحافظ على هويتهم، خصوصا في موضوع اللغة. احنا قاعد نعاني من فجوة في اللغة، اللغة الأم واللغة الأجنبية، مشكلة كبيرة جدا هذه، الكل يعاني منها. فنرجع حق الموضوع الأساسي اللي هو موضوع الذكاء. أرجوكم، ما عليكم أمر أعزائي الآباء والأمهات أو أي أحد يقدم الرعاية لطفله، أرجوكم لا تحاولون أن أنتوا تقللون من قدرات أبنائكم، لأن أهما عندهم مشكلة في مادة معينة أو دراسة معينة. أو أرجوكم حاولوا تفهمون إش كثر أهم مبدعين، إش كثر أهم مميزين، حاولوا تقدمون لهم الاحتواء. عندما يأتيك طفلك وهو بحاجة إلى أنه يقول لك لماذا هو قاعد يعاني من هذه المشكلة، افتح قلبك له، استمع له، احتويه، لا تنزل عليه باللوم وبالعتب وأن أنت ما تفهم وأنت فاشل ويا ويلك ويا سواد ليلك وقسما عظما. و على فكرة هاي كلمة قسم العظمة كانت تقول لي إياها مدرسة الرياضيات وأنا في صف الثالث الابتدائي، تخيلوا مخيفة كانت. فعلا فعلا أرجوكم التعليم رحلة، كل ما كنت مرن

مع أبنائك وبناتك حتى المعلمين، كل ما كنت مرن في عملية التعليم كل ما غرست حب التعليم عند الأطفال، خصوصا الأطفال. لما تعلم شيء علم بحب، علم بشغف، خلى يسأل، خلى يفكر، خلى يبدع. فلا تربطون قيمتهم ككيان كإنسان في درجة جابها على ورقة لامتحان. والله يحفظهم إن شاء الله جميعا، وتشوفونهم في أعلى المراتب والمراكز، وتشوفونهم سعداء وتسعدون معاهم، والله ينبتهم جميعا إن شاء الله نباتا حسنا، ويكونون من الصالحين الفالحين يا رب أجمعين يا رب. وشكرا لكم. كنتم مع فقرة بلسم الحياة مع محدثتكم بلسم الأيوب.

0: إذاعة على الهواء.
1: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء، ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
0: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
1: وحتى 3:00 صباحا يوميا. إذاعة
0: على الهواء.
2: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الثقافة القانونية.
3: في عالم تتسارع فيه الحياة يوما بعد يوم، تبقى الطرق هي الشريان الذي يربط الناس بأعمالهم وحياتهم اليومية، لكنها في الوقت ذاته قد تتحول في لحظة إلى مصدر خطر إذا غاب الوعي وقل الالتزام. ومن هنا جاءت أهمية القوانين المرورية التي لا تسن للتغييب بل لتنظيم الحركة وحماية الأرواح والممتلكات وجعل الطريق أكثر أماناً للجميع. واليوم نتحدث عن موضوع مهم جداً، وهو قانون المرور الجديد الذي جاء ليواكب التطورات ويعالج السلوكيات الخاطئة على الطرق من خلال تجديد الرقابة وتغليظ العقوبات على المخالفات الخطيرة، خصوصاً ما يتعلق بالسرعة الزائدة والتهور أثناء القيادة. وهذا القانون لا ينظر إلى الأشخاص بقدر ما ينظر إلى الفعل ذاته، فهو قانون يطبق على الجميع دون استثناء ويخاطب كل من يستخدم الطريق، لأن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة لا ترتبط بفئة معينة بل بسلوك الجميع. فالقانون الجديد شدد بشكل واضح على أن أي تجاوز خطير للسرعة أو القيادة بتهور لم يعد يعتبر مخالفة بسيطة، بل سلوك يعرض حياة الآخرين للخطر، سواء كان السائق مواطناً أو مقيماً أو زائراً، فإن التعامل مع المخالفة يكون وفق خطورتها وليس وفق هوية مرتكبها، لأن الهدف الأساسي هو حماية الأرواح على الطريق. ولذلك حددت وزارة الداخلية عقوبات متجاوزي السرعة. فبالنسبة للمواطن، في حال تجاوز السرعة 150 كيلومتر يعرض نفسه لمخالفة مرورية وحجز المركبة. أما بالنسبة للمقيم، في حال تجاوز سرعة 150 كيلومتر يعرض نفسه لمخالفة مرورية وحجز المركبة والإبعاد عن البلاد. أيضا في حال تجاوز سرعة 170 كيلومتر بالنسبة للمواطن يعرض نفسه للمخالفة المرورية والحجز التحفظي وحجز المركبة. أما بالنسبة للمقيم، تحرير مخالفة مرورية، حجز المركبة والإبعاد عن البلاد. وفي حال تجاوز سرعة 200 كيلومتر بالنسبة للمواطن يعرض نفسه لتحرير مخالفة مرورية، حجز المركبة والإحالة إلى السجن. أما بالنسبة للمقيم، في حال تجاوز سرعة 200 كيلومتر يعرض نفسه للمخالفة المرورية، حجز المركبة والإبعاد عن البلاد. وهذا يعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز الانضباط المروري وترسيخ فكرة أن الطريق ليس مجالاً للتجربة أو الاستهتار. وفي ختام حديثنا أعزائي المستمعين، يبقى قانون المرور الجديد رسالة واضحة لكل من يستخدم الطريق، أن القيادة ليست مجرد وسيلة انتقال بل مسؤولية وأمانة يجب الحفاظ عليها. وتذكر دائماً أن السرعة قد

0: تختصر وقتك دقائق، لكنها قد تضيع منك عمراً كاملاً من الندم. فلنجعل الالتزام بالقوانين أسلوب حياة، ولنضع السلامة أولاً في كل رحلة نقوم بها. فالطريق للجميع والسلامة مسؤولية الجميع.
1: كنتم مع فقرة الثقافة القانونية، برنامج إذاعة على الهواء، المحامية آلاء الشمري.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.

0: تجارب سالزبيري للمرة الأولى في الكويت.
1: للمرة الأولى في الكويت تم الإعلان عن انطلاق برنامج تجارب سالزبيري، المبادرة الأولى من نوعها لنادي سالزبيري الإنجليزي لكرة القدم بهدف اكتشاف وتطوير المواهب الكروية الواعدة التي تقام خلال الفترة ما بين 13 إلى 16 يونيو من سنة 2026 بدعم من الهيئة العامة للرياضة وبشراكة استراتيجية مع بنك تم الرقمي ورعاية إعلامية من مجموعة الرأي الإعلامية. وتأتي هذه المبادرة النوعية في إطار تعزيز الفرص المتاحة للشباب الكويتي وفتح آفاق جديدة للمواهب الطموحة للاحتراف والتطور ضمن بيئة كروية احترافية داخل المملكة المتحدة، حيث سيشرف على تجارب الأداء الجهاز الفني للفريق الأول بنادي سالزبوري بقيادة المدير الفني براين داتون وبمشاركة عدد من أعضاء الطاقم الفني للنادي القادمين خصيصا من إنجلترا. وراح يخضع المشاركون في هذه التجارب بسلسلة من الاختبارات الفنية والبدنية المكثفة على مدار 4 أيام تقام في ملاعب استاد جابر الفرعية والتي وفرتها الهيئة العامة للرياضة في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم الشباب الكويتي وتوفير أفضل الإمكانيات لتطوير قدراتهم الرياضية. وفي ختام البرنامج سيتم اختيار أفضل 3 لاعبين من بين المشاركين للحصول على فرصة استثنائية للسفر في مدينة سالزبوري بالمملكة المتحدة، حيث سينضمون إلى معسكرات وتدريبات الفريق الأول للنادي مع إمكانية المشاركة في المباريات الودية وإبراز قدراتهم أمام الجهاز الفني بما قد يمهد لمواصلة مسيرتهم الكروية على مستويات أعلى.

0: الفارسي ينتقل إلى صالات اليرموك لمدة 3 سنوات.
1: أعلن لاعب المنتخب الوطني لكرة الصالة أحمد الفارسي لانتقاله رسميا إلى صفوف اليرموك لمدة 3 سنوات قادما من كاظمة. وقال الفارسي أنه أراد خوض تجربة جديدة في مسيرته بعد أن مثل البرتغالي لمدة 15 عاما وحقق خلالها 9 بطولات معه، مؤكدا أن عرض اليرامكا كان الأفضل من جميع النواحي. كما أضاف الفارسي أن أنا معجب بالعمل الذي يقوم به اليرموك في لعبة كرة الصالات، وقد حقق لقب كأس البطولة التنشيطية في أكتوبر الماضي، وكان يفتقد للحظ لتحقيق المزيد من البطولات في السنوات الأخيرة. واعتبر أن اليرموك يعمل بجدية من خلال حسمه جميع الملفات مبكرا، مثل التعاقد مع جهاز فني متكامل ولاعبين أجانب ومحليين في وقت مبكر قبل استئناف مسابقات الموسم الحالي لعام 2025 على 2026 في أغسطس المقبل، وهو ما يمنحني الحافز لتحقيق

0: تنظيم الإضافة اللازمة مع الفريق. كما بين الفارسي أنه سعيد بمسيرته مع كاظمة والتي كانت مليئة بالإنجازات، كما تقدم بالشكر لجميع منتسبي البرتقالي على دعمهم وعطائهم في السنوات 15 الماضية، متمنيا التوفيق مع الأرامكة لتحقيق المزيد من الإنجازات. ويعتبر الفارسي أحد أهم نجوم منتخبنا الوطني في اللعبة، وساهم مع الأزرق في تحقيق بطولتي الخليج وكذلك المشاركة في كأس العالم من عام 2012 في تايلاند. الجلهمة، الكويت وجهة حاضنة للبطولات القارية.
1: قال وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طالق الجلهمة أن الكويت وجهة حاضنة للبطولات الرياضية القارية، مؤكدا الحرص على إنجاز الاستضافات بما يليق باسم البلاد. جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الوزير الجلهمة خلال متابعة منافسات النسخة 28 من البطولة الآسيوية للأندية الأبطال في الدوري كرة اليد التي يستضيفها نادي الكويت المؤهلة إلى كأس العالم القاهرة 2026، مضيفا أن الوزارة تسخر كل إمكانياتها للإسهام في إنجاح البطولة بما يسهم في رفع اسم البلاد عاليا وهو الهدف الأسمى، وأشاد بتطور لعبة كرة اليد محليا وخليجيا بمستواها المتميز، مشيرا إلى أن الإثارة في البطولة الآسيوية للأندية ستكون أقوى مع الوصول للأدوار المقبلة في إطار دعم الكوادر الرياضية الوطنية وتشجيعها. عقد الوزير الجلهمة اجتماعا مع الحكمتين الدوليتين الكويتيتين معالي العنزي ودلال النسيم بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد بدر ذياب، حيث أشاد بالمستوى الفني المتميز الذي قدمته الحكمتة.
0: إذاعة على الهواء.
2: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن ضربات ضد أهداف متعددة في إيران. وزير الدفاع الأمريكي يقول إن الضربات ضد إيران ستكون قوية. وسائل إعلام إيرانية تعلن عن انفجارات على الساحل الجنوبي لإيران قرب مضيق هرمز. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 10 أشخاص و13 جريحا في غارات للاحتلال الإسرائيلي بالجنوب. الرئيس الفرنسي يعلن أن قادة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة سيشاركون يوم غد الثلاثاء في قمة مجموعة السبع. الهند تستدعي دبلوماسيا أمريكيا بعد مهاجمة سفينة في خليج عمان وفقدان 3 من أفراد طاقمها الهنود. منظمة العفو الدولية تتهم الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد تجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة على الهواء.
4: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء، ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
3: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
4: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
3: على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة على دولة الكويت، والتي كان آخرها يوم أمس في تصعيد جديد يضاف إلى سلسلة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة، ويعد تماديا خطيرا يعرض حياة المدنيين وسلامة المنشآت الحيوية والسكنية للخطر. وأكدت الخارجية أن تكرار هذه الاعتداءات يعكس نهجاً عدوانياً منظماً وانتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت.

وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتقويضاً للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بمناسبة رأس السنة الهجرية على أن يتحدد يوم العطلة وفق ثبوت بداية العام الهجري، وفي حال كانت غرة محرم يوم الثلاثاء 16 من يونيو تكون العطلة يوم الثلاثاء فقط، ويستأنف الدوام الأربعاء 17 من يونيو. أما إذا كانت غرة محرم يوم الأربعاء 17 من يونيو فتكون العطلة يوم الأربعاء مع اعتبار الخميس يوم راحة، ويستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 21 من يونيو. أكدت دولة الكويت التزامها الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة انطلاقاً من إيمانها بأنهم شركاء أساسيون في التنمية، لافتة إلى مواصلتها تطوير منظومتها التشريعية والمؤسسية بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية وأهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها السكرتير الأول فهد العجمي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة أمام أعمال الدورة 19 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقال العجمي إن القانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يشكل الركيزة الأساسية لهذه الجهود، إذ يوفر إطاراً تشريعياً متكاملاً يكفل للفئة المعنية حقوقهم في مجالات التعليم والصحة والعمل والحماية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية على قدم المساواة مع الآخرين. وفي أخبارنا الرياضية، جسدت البطولة الأسيوية 28 للأندية كرة اليد للرجال والمؤهلة إلى كأس العالم للأندية مصر 2026 والمقامة في دولة الكويت لقاء الأشقاء الخليجيين، إذ جمعت البطولة 7 أندية خليجية، ما يؤكد المكانة المرموقة التي وصلت إليها كرة اليد الخليجية على مستوى القارة. وجاءت منافسات البطولة بأجواء عالمية حملت نكهة خليجية جمعت أبناء منطقة الخليج، كأنها كتبت بشعار خليجنا واحد، وسط حضور جماهيري وإعلامي كثيف عكس روابط الأخوة، وأكد على العمق التاريخي والإرث العريق والممتد والمصير الواحد المشترك. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألال بن نايت.

إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج

0: برنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
1: العنف الأسري وآثاره. يعد العنف الأسري من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد استقرار الأسرة وتؤثر سلباً في المجتمع، ويشمل هذا النوع من العنف الإيذاء الجسدي والنفسي واللفظي وحتى الإهمال، وغالباً ما يكون الضحية أطفالاً أو نساءً أو كبار السن. ينشأ العنف الأسري بسبب عوامل مختلفة مثل الضغوط الاقتصادية وضعف الوعي وسوء التربية والإدمان على المخدرات أو الكحول. تتعدد آثار العنف الأسري، فهو يسبب اضطرابات نفسية كالخوف والاكتئاب وفقدان الثقة بالنفس، كما يؤدي إلى ضعف التحصيل الدراسي لدى الأطفال، ويساهم في نقل سلوك العنف إلى الأجيال القادمة. أما على مستوى المجتمع فيؤدي إلى تفكك الروابط الأسرية وزيادة المشكلات الاجتماعية. ولمواجهة هذه الظاهرة يجب نشر الوعي وتعزيز الحوار الأسري وتفعيل القوانين التي تحمي الضحايا لبناء أسرة آمنة ومجتمع متماسك.
0: إذاعة على الهواء.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.

0: الروبيان الأكثر استهلاكاً في الكويت والزبيدي في المركز العاشر.
1: للأمانة يمكن خبر غريب، احنا كنا كويتيين ايضا عثمان،
0: صحيح،
1: لما يكون الزبيدي المركز العاشر. كثير من الدول الجوار والاصدقاء في دول الخليج لما تذكر الكويت لازم يذكرون الزبيدي.
0: صح.
1: ودنا نجرب الزبيدي، نبي نعرف شنو هو الزبيدي. هم ما يطبخون بنفس تقنيتنا
0: طريقتنا
1: او صحيح. طريقتنا الصحيحه. اليوم مستمعينا، تعكس مبيعات الاسماك المحليه في دوله الكويت جانبا من قوه الانفاق الاستهلاكي في وقت يواصل فيه قطاع الصيد والاسواق البحريه اداء دور اقتصادي مهم ضمن منظومة الأمن الغذائي والتجارة المحلية. تظهر أنماط الاستهلاك الخاص بالأسماك المحلية اللي لا تزال تحافظ على حصتها داخل السوق مستفيدة من تفضيل المستهلكين لها وما تمثله من قيمة مضافة للأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالصيد والتوزيع والتسويق، إذ تكتسب الأسماك اليوم المحلية أهمية اقتصادية تتجاوز قيمتها كسلعة غذائية. مثل ما ذكرنا أن الكويتيين يحبون الأكل البحري، وأيضا تسهم في دعم دخل العاملين بقطاع الصيد وتنشيط الحركة التجارية في الأسواق البحرية، وتعزز من دوران السيولة داخل الاقتصاد المحلي عبر سلسلة واسعة من الأنشطة المرتبطة بالنقل، التخزين، البيع بالتجزئة أو حتى بالجملة. ويعكس هذا الإقبال على هذه المنتجات بشكل مستمر ويعطيها متانة خاصة بالطلب المحلي وقدرة كبيرة داخل السوق على استيعاب كميات كبيرة من الإنتاج البحري. كشفت خريطة الأصناف الأكثر استهلاكاً عن توجيهات المستهلكين في السوق الكويتية هي كالتالي: الأول الروبيان،
0: واضح
1: جاء في صدارة الأنواع الأكثر استهلاكاً في الكويت بواقع كبير، يعني ما أنا بنذكر الرقم لأن وصل تكلفته يمكن 2 مليون دينار. وأيضاً النويبي مسك المركز الثاني،
0: الحين النويبي أكثر من الزبيدي
1: وحل في المركز الثاني بواقع كبير من 1000 الكيلوات اللي ممكن تباع داخل السوق، وصلت قيمته تقريبا هذه القيمة يمكن تكون سنوية 570,000 دينار التكلفة. وأيضا الباسي حل في المرتبة الرابعة وأكثر استهلاكا بحكم مبيعاته اللي بلغت قيمته 122,000 دينار. أمل تشنعد جاء في المركز أو المرتبة الثالثة بواقع وكانت قيمته يعني بلغت 317,000 دينار. والشعوم جاء في المرتبة الخامسة بحجم مبيعات كبيرة وصلت أيضا إلى 439,000 دينار. والهامور الهامور بالمرتبة السادسة، الشعيري المرتبة السابعة، الخباط 8، البياح 9، أما الزبيدي وصل إلى المركز يمكن لأنه كان غالي بالسوق فما صار عليه طلب كبير.
0: بس ترى على فكرة قيمته السوقية يعني أكثر من الباجي، ولكن بالكيلو ما عليه يعني.
1: إيه بس هني الدراسة
0: لو تقارن يعني قيمة الكيلو كم ترى مرتفع جدا.
1: صح.
0: يعني أكثر يعني هو يوازي النويبي طبعا تقريبا يعني نص مليون دينار. نفس النويبي اللي هو في المركز الثاني أكثر من التنعد، أكثر من باسي، أكثر من شحوم، أكثر من تقريبا أقل من الهامور. الهامور أنا يعني الهامور بعد ترى محبوب في الكويت،
1: حلالات مرقة
0: صحيح. الشعري أقل يعني قيمة أقل، لكن بالكيلو أكثر يعني بالكيلو أكثر. الزبيدي طلب على الكيلوات مثل ما ذكرت يمكن لأنه غالي.
1: لا، الاستهلاك هنا الدراسة والخبر يقول
0: صحيح.
1: إن الاستهلاك اللي وصل مرتبته خلته العاشرة بسبب يمكن قيمته العالية ما صار عليه طلب. وهذا
0: صحيح.
1: بس هو يا جماعة ويا مستمعين العرب ترى الزبيدي أهم أكلة عندنا بالكويت بالنسبة لي.
0: صح.
1: أنا
0: صح. لا لا صح كلامك صحيح، ولكن يعني في ناس تفضل أكل الأكل البحري بشكل مكثف خلال الأسبوع، فمستحيل يأكل كل يوم زبيدي أو يأكل كل يوم وترك زبيدي.
1: حالاته مرة بالأسبوع
0: ممكن. وفي ناس يقولك يعني مثلا مرة كل أسبوعين، لأنه
1: ناس ممكن عشان يظل يعني له قيمة غذائية بمعنى حب وله طعم وذوق، يعني لما الواحد ياكله ممكن يوصل الى شهر.
0: صح،
1: في انواع صح. ثانيه موجوده بالسوق.
0: صح. هذا عشان كذي في طلب على الانواع الثانيه. يعني حتى لما نتكلم اليوم نقول 128 ألف كيلو من الهامور بقيمة 650 ألف دينار. يعني حتى الهامور، ترى الهامور لها يعني أنواع مختلفة. أنا واحد من الناس أفضل الهامور يكون فيليه،
1: حلو،
0: يعني سواء مع العيش سواء بروحة. وترى يعني حتى اليوم أصحاب البسطات البحرية ترى يقص لك إياه نظفة. صح. لو تقول له فيليه يعني
1: يضبط لك بالطريقة اللي أنت
0: بالطريقة اللي أنت تبيه. فبالعكس يعني، وعلى حسب
1: يعني. حتى بعد نسة الدراسة الميت والشوي،
0: لا يمكن مو وياهم. يعني يمكن مو وياهم
1: يقول لك نسة الدراسة.
0: أنا أتوقع هم وصلوا للعشرة، إذا بتروح 11-12 تلاقي. بس هم قاعد يشوفون كمية الاستهلاك يعني.
1: إنزين، إذا مرت عليك طبخة ميد أو اليوم الغداء ميد،
0: لا مو ميد،
1: بيت بيت ولا تنور خباز؟
0: لا لا بيت بيت
1: أحلى. صح،
0: بيت والله بيت. حتى الزبيدي
1: خاصة إذا كانت عندكم حديقة وتشيدوا تشوون يعني، ولا بالحوش.
0: يمكن يعني في ناس أنا أعرفهم وهم السيباس بس الوحيد اللي يأكلونه يعني برا.
1: أنا السيباس للأمانة لأن هو مستورد، زين، ما أفضل عن لمن هو حلو وله قيمته وكل شيء.
0: احنا في ناس
1: بس
0: يعني
1: الاكلات اروح حق الايام اول. صح. اللي تعودنا عليها
0: طوارتنا من احنا. زبيدي زبيدي بالنسبه لي انا، زبيدي وهامور رقم واحد
1: اكيد. الزبيدي ما منه مفر
0: يعني. شوف حتى قلت زبيدي وهامور، مو هامور وزبيدي،
1: هم لا. شوف،
0: لا زبيدي قبل.
1: زين، اكلمنا عن بيتكم وانا بتكلم.
0: احنا نطبق زبيدي.
1: احنا شلون طريقتنا؟ غالبا الروبيان يكون حشو
0: ممتاز،
1: زين، والزبيدي نفسه يا يكون مطبق يا يكون مضبط ومعدل ويكون لونه ذهبي لأنه مقلي وصبغة البهارات الكمون. صح. قلبة كنا ذهبي. صح. في ناس تحط درسين ويسود شوي، لكن احنا لا، ذهبي
0: احنا كمون. صح.
1: زين، وعندك بعد شنو يكون؟ مرقة، اذا ما كان موجودة هذه يعني مو مسوين اليوم زبيدي. احنا المرقة لازم تكون هامور، يعني هذول الثلاثة لازم يكون بالصحن نفسه.
0: حلو، بالعكس
1: الحشو روبيان والأكل اللي فوق العيش زبيدي، والمرقة هامور.
0: لا أنت قاعد يواني الحين وما في مطعم فاتح أكل بحري
1: مو فاضي لك. ما في مطعم يطبخ لك هالحزة
0: نهائيا.

0: روبوت شبيه بالبشر يصل إلى قمة بركان في الإكوادور.
1: ابتكرت شركة صينية متخصصة في صناعة الروبوتات الشبيهة بالبشر روبوت معدل نجح في الوصول إلى قمة بركان تشيميبورازو بالإكوادور، يعني طالع من الصين الرايح لين الإكوادور وصعد على بركان تشيميبورازو على ارتفاع 6200 متر. طبعا نقل موقع أمريكي متخصص في هندسة الروبوتات أن المهندس بابلو بارلانغا قاد عملية تطوير روبوت اسمه بيمبا من النسخة الأصلية، حيث مشى الروبوت ذاتيا على منحدرات تصل إلى 30 درجة، بينما حمله الفريق في الأجزاء الأكثر خطورة خلال الرحلة استمرت 16 ساعة. وقال فريق التطوير أن الروبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي، يمتلك كاميرات ومستشعرات ونظام اتصال بالأقمار الصناعية عشان ما يضيع، يمكنه التجول في مساحات واسعة لجمع البيانات البيئية ومراقبة الأنشطة الغير قانونية. ويعمل الفريق حاليا على تطويره باستخدام تقنيات التعلم المعزز للتعامل مع تضاريس أكثر وعورة.
0: أبدع الصينيين
1: يعني، وخلاص يعني هم تعبوا وهم يحلون الامور عندهم بالصين، قاموا يطلعون برا يشوفون الامور كلها برا الصين، وصلوا الاكوادور وصلوا امريكا. ما خلاص
0: يا اخي الصيني عجيب.
1: اي والله
0: عجيب والله يفكر
1: يعني احنا الحين من خلال هذا البرنامج دازين باخره الجماعه حق كوريا، دازين سيارات حق نص يعني
0: اليابان نسيتها بعد
1: منو
0: دازم رجال اللي موجودين بالمطارات اللي يشلون
1: روبوتات روبوتات اي روبوتات
0: اقول لك صينيه
1: ما عليه اصبر علي وسيارات في كل دول العالم
0: ما شاء الله.
1: والحين روبوت رايح يشوف البركان يطمن على البركان
0: يعطيهم البيانات والمعلومات يمكن، بس هي يعني طريقه سليمه صحيحه.
1: انت متخيل درجه انحدار 30؟ يعني صعب على الإنسان يوصل هالمكان، فتخيل يعني روبوت جاهز عند القدرة أنه يوازن نفسه.
0: سبحان الله الواحد يمكن يكتشف شغلات من خلال زيارة أخونا الروبوت إلى هذا المنحدر، خاصة إلى قمة بركان في الأكوادور، يكتشف شغلات يمكن ما كانت موجودة أساسا
1: 100%.
0: يعني نتمنى من الصين أنهم يكتشفون أكثر وأكثر ويوسعون مداركنا بهذه الحياة من خلال الأشياء اللي قدموها.
1: يعني
0: جميلة الصين
1: يعني الصراحة، لو روبوت يسوي مطبقة العزة
0: لابد نرجع إلى المطبقة للزبيدي.

0: بين الترند والعلم تحذيرات من نظام الطيبات.
1: هذا الخبر المنوع مستمعينا راح يحرم أخونا عثمان شوي إنه يفكر في موضوع الزبيدي حتى ما يتطرق له وياخذ الحمية أو النظام الغذائي السليم. اليوم مستمعينا مع عودة الجدل بشأن ما يعرف بنظام الطيبات الغذائي، تتصاعد تحذيرات الخبراء والأخصائيين من مخاطر اتباع هذا النظام دون أسس علمية أو حتى إشراف طبي متخصص. في ظل انتشاره الواسع في مواقع التواصل الاجتماعي وترويجه باعتباره أنه وسيلة لتحسين الصحة وعلاج العديد من المشكلات المرضية، يشير مختصون إلى أن نظام الطيبات يفتقر إلى الأدلة العلمية الكافية ويقدم وعودا علاجية مبالغا فيها، كما يدعو في بعض الأحيان إلى إيقاف الأدوية دون إشراف طبي، فضلا عن أنه لا يناسب جميع الفئات خصوصا الحوامل والأطفال وكبار السن، ويشجع على ممارسات صحية قد تكون خطرة في خلال تصنيف هذه الأطعمة بشكل مطلق إلى طيب وخبيث، والدعوة إلى تقييد مجموعات غذائية مهمة مثل البقوليات وأيضا الخضروات. وفي حديثنا إلى أيضا كما أوضحت الدراسة أنها خبيرة التغذية العلاجية حنين السالم أن نظام الطيبات ليس ظاهرة جديدة بل بدأ بالتداول قبل سنوات.

حضوره تصاعد بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة. وقالت السالم إن النظام انتشر بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن جنبا من شعبي

0: يجذب إلى الأفكار الجديدة والمخالفة لما هو شائع. عثمان، طيبات ترند، يعني اليوم ناخذ وقفة إن ما نفكر بالزبادي إلا لما نرجع حق هذه الدراسات خاصة الغذائية. اليوم ما شاء الله، يعني قبل فترة كان أحد الأشخاص توفى، الله عسى ربي يرحمه، أثار الجدل بهذا الموضوع وهو نظام الطيبات الغذائية. وايد من الناس انجرفوا منه، لكن أنا من الناس يمكن ما فكرت حتى إني أطلع عليه أساسا، لأن بالأول بالأخير إحنا عايشين حياة طبيعية، ما أحب إني أدخل معلومات ممكن تكون خاطئة. تبي معلومة للأمانة خذها من المختص، خذها من مصدرها. هو شخص ممكن دكتور بس قاعد يثير شغلات من خلال أشياء هو قدمها، ولكن ما أعطاك دراسة مثلا مقيمة على 1000 شخص بالمجتمع وهو سواها وأكدها وأخذ موافقات يعني دولية أو جهات رسمية أو كذا. فصار يعني مثل ما ذكرت الدراسة أن وايد من الناس دائما يحبون الأشياء الغريبة أو المخالفة، فصار ترند.
1: أنا لاحظت الترند، يعني صراحة أنا مو مطلع على نظام الطيبات بشكل خاص، بس يعني هو يمنع من أشياء عادية ويشجع على أشياء يعني مو عادية. صح. مثل ما ذكرت الدراسة أن وجبات خفيفة، حلويات. أنا دائما أقول يعني الاعتدال ممتاز. إذا كان نظامك الغذائي معتدل، ترى معتدل مو معناته، يعني أنا أشوف حتى أبطال كمال الأجسام يأكلون حلويات، يأكلون نشويات، يأكلون دهون باعتدال. الفكرة أنه يعني دائما الاعتدال هو سيد الموقف، لكن تمنع نفسك من أكل بوجهة نظر شخصية. يعني أنا أتكلم عن عثمان سليمان اليوم معتدل كثر ما تقدر. خلينا نكون صارحين، يعني إحنا اليوم تتعيش في بيئة لو تاكل بروحك ما راح تقعد مع احد،
0: راح تمل.
1: اي لا، مو بس تمل، يعني اليوم
0: وتعيش ملل فيها،
1: ملل والناس ما تتقبلك ترى. يعني انت اليوم تروح زوارات، تروح عروس،
0: والله
1: تروح
0: دايت
1: مناسبات، ما
0: هذه السالفه اللي ما لها طعم للامانه.
1: لا يعني حتى لو هذا، يعني حتى مثلا انا فتره من فترات كنت اخذ وياي اكلي، مو حلو
0: شكلك،
1: مو حلو يعني مو هذا الشكل، يعني اللي انت داش مع اكلك. يعني اذا تمون عليهم ودوانية يعني قريبه منك،
0: هذا شيء مختلف،
1: بس في امور رسميه تحتاج يعني تبين يعني انت واحد من الناس، فهني المرونه تكون. يعني انت بعد لا تخربها كل يوم عيش، لا تخربها كل يوم يعني دهون. الموضوع نسبة وتناسب، واليوم ترى عندنا مطاعم كثيرة متخصصة في الدايت، يعني
0: صح.
1: إيه فلا تفكر إن ويعني في السابق كان يمكن الأكل اللي يكون نقول ماسخ يعني أو الأكل الدايت يعني مو لذيذ مثل ما يقولون،
0: لكن
1: الحين صار فيه إبداع.
0: بالفعل.
1: إيه صار فيه إبداع، ويعني ما تحس بالذنب وأنت تاكل.
0: أنا فترة من الفترات للأمانة سويت دايت زين، وكان بخاطري أكل شغلات معينة، بس كنت أخاف إني أروح وما ينزل وزني أو وكذي. لما دشيت المطاعم هذه كانت توها هابة بالكويت، خاصة بعد الكورونا، هي من قبلها بس بعد الكورونا كثرت بكثرة،
1: صار عليها إقبال،
0: وغير كذي صار يبدعون بالأكل، فتاكل السلطة فيها شغلات يمكن أنت ما كنت تقرب منها، لذا أنت تتبع مع نفسك أو أنه ماخذ معلومات من النت أو رايح عند دكتور معين ثقافته غير عن الدكتور الثاني، يعني أقصد الأخصائي نفسه تكون ثقافته مختلفة لأنه عنده تجارب وأيضا علم معين يحب ينقله للناس دائما. لا، في إبداع، سلطات، صدور، استيكات، شيء حلو يعني يستاهل،
1: حتى
0: يعني
1: البرجر غير
0: كل شيء وله يعني دراسة ومقادير. وحتى الأشخاص اللي أو الشيف مو شخص عادي، شيف نفس المطاعم الثانية، هو جاي من بلده عارف شو راح يشتغل، وعارف إن هذا المطعم توجهه وجمهوره معين. دائما نشوف يعني ناس يأخذون من عندهم اشتراكات حتى، وهذا الهدف إنه هو يقدم اشتراكات وهو ربحه بالموضوع هذا، ان لما يقدم اشتراك حق الناس انا شغال، ما بانطر زبون يدش علي بالمطعم، اوكي راح اقدم له كباب معرفه. في ناس تحب تتذوق بعدين تبلش باشتراكاتها، في ناس تدخل بشكل مباشر.
1: هو افضل لصاحب المطعم او صاحب العمل انه يكون في اشتراكات عشان يضمن يعني سواء كنت موجود او مو موجود، هي

0: استمرارية. مثل ما نشوف بالنوادي، النوادي وايد يشجعونك إن تأخذ أكثر من شهر ويسوي لك خصم،
1: خصم كبير. صح. حتى المرات من يعني أنت تحسب إذا بتقط على 3 شهور يعطيك عرض يقولك خذ سنة ب3 شهور.
0: أيوه.
1: تدفع، يصير فيه جرأة، هو يبيك أنت تكون موجود. أنا ممكن 10% أخسر بأن أعطيك مثلا أنت خذيت 3 شهور بالقيمة، لكن الباقي الشهور طول السنة ما قاعد أعطيك. أنا ممكن خذ عثمان، خذ عبد الرحمن، مساعد خذ، في ناس ما خذت، فقاعد أجذب أن الناس تسمع أن هذا النادي مثلا في ناس وفي رواد يحبون يكونون علاقات داخل النوادي، تعرفون على ناس، على حياة جديدة أيضا وما إلى ذلك.

0: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.
1: الفليج لا تهاون في حماية صحة المستهلك.
2: شددت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج على أهمية التزام بلوائح وقوانين الهيئة العامة للغذاء والتغذية، محذرة من أنه في حال خرق أي من اللوائح فإن الهيئة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حفظ حقوقها وحقوق الدولة وحماية صحة المستهلك. وقالت الفليج على هامش ختام الاحتفال التوعوي الذي نظمته الهيئة العامة للغذاء والتغذية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء بحضور أعضاء المجلس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والتغذية: بهذه المناسبة نتواجد مع فريق الهيئة العامة للغذاء والتغذية في المجمع لبث التوعية في هذا اليوم المهم، حيث أن سلامة الغذاء مسألة هم الجميع. وأضافت أن الجهات الرقابية والهيئة العامة للغذاء والتغذية تبذل قصارى جهدها في التحقق من سلامة المادة الغذائية ومطابقتها للمواصفات المعتمدة وإمكانية السماح بتداولها داخل دولة الكويت، لافتة إلى أن هذا أيضا لا يكفي، مؤكدة في الوقت نفسه على دور المستهلك الواعي في اختيار ما يناسبه من الأماكن المعتمدة المصرح بها من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية في تداول المادة الغذائية، والتأكيد على حسن اختيار المواد الملائمة للعمر والفئة التي تحتاج إلى أنماط غذائية محددة مثل أمراض معينة. مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع يطلق مسابقاته التكنولوجية العالمية 2026.
1: أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، إطلاق مسابقات مركز صباح الأحمد التكنولوجية العالمية لعام 2026، وذلك بهدف تنمية مهارات الطلبة في مجالات الروبوتات والبرمجة والتفكير الهندسي وتعزيز قدراتهم على الابتكار. وذكر المركز أن المنافسات لهذا العام تتضمن 4 مسابقات تقنية متخصصة، وهي مسابقة المتاهة، وتركز على تصميم وبرمجة روبوت ذاتي التشغيل قادر على اكتشاف متاهة مغلقة والوصول إلى الهدف في أقصر زمن ممكن، ومسابقة تتبع الخط، وتختبر قدرة الروبوتات على تتبع مسار محدد بدقة وسرعة باستخدام المستشعرات والخوارزميات المناسبة. وأفاد بأن المسابقة الثالثة هي مسابقة السومو، وتعتمد على تصميم روبوتات ذاتية التشغيل تتنافس داخل حلبة دائرية بهدف دفع المنافسة أو المنافس خارج حدودها وفق قواعد محددة. أما مسابقة الدرون وهي الرابعة فتختبر مهارات المشاركين في برمجة الروبوتات الطائرة الذاتية ذاتية التشغيل للملاحة داخل مضمار مليء بالعوائق والمرور عبر فتحات مختلفة الارتفاع لتحقيق أكبر عدد ممكن من الدوران خلال زمن المحاولة. وأشار المركز إلى أن فترة التسجيل في المسابقات الأربع تبدأ اليوم وتستمر حتى 2 يوليو المقبل، فيما تنطلق البرامج التدريبية الخاصة بكل مسابقة خلال 2 يوليو وأغسطس المقبلين، وتتخللها أيام تدريب مفتوحة تتيح للمشاركين اختبار روبوتاتهم وتحسين أدائها استعدادا للمنافسات النهائية. كما أضاف أن ختام المسابقات وإقامة النهائيات سيكون في 5 سبتمبر المقبل، إذ سيحظى المشاركون المتميزون بفرصة للتأهل للمنافسات العالمية التي تستضيفها جمهورية كوريا الجنوبية، بما يتيح لهم تمثيل دولة الكويت والاحتكاك بالمواهب الدولية واستعراض قدراتهم التقنية على المستوى العالمي. وزير التربية بحث مع وفد جمعية الضباط المتقاعدين الآليات التنفيذية لمشروع إدارة الأمن المدرسي.
2: بحث وزير التربية مهندس سيد جلال الطبطبائي مع وفد من جمعية الضباط المتقاعدين برئاسة رئيس مجلس الإدارة فيصل الجزاف سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الوطنية. وقالت الوزارة في بيان لها أن الوزير اطلع على دراسة أعدتها الجمعية بشأن الآليات التنفيذية لمشروع إدارة الأمن المدرسي، والذي يهدف إلى توظيف الكفاءات والخبرات الأمنية الوطنية المتراكمة لدى المتقاعدين العسكريين، بما يسهم في دفع ودعم المنظومة التربوية وتعزيز مستويات الانضباط والوقاية داخل المدارس. وأوضح البيان أن الجانبين أكدا أهمية مواصلة التنسيق وتشكيل فرق عمل بين الجهتين لتبادل الرؤى بشأن المبادرات والمشروعات التي من شأنها دعم العملية التعليمية وتعزيز الشراكة المجتمعية، بما يواكب توجهات الوزارة نحو توفير بيئة مدرسية أكثر أمانا واستقرارا تسهم في تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية المنشودة. المعلومات المدنية تطلق خدمة شهادة بيان بعنوان السكن السابق عبر سهل.
1: أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتمثل في طلب شهادة بيان بالعناوين السابقة عبر تطبيق سهل الحكومي. وقالت الهيئة أن الخدمة تتيح للمستخدمين القيام بطلب إصدار شهادة تتضمن بيانا بعناوين السكن السابقة من خلال قائمة الشهادات الخاصة بالهيئة عبر سهل دون مراجعة.

0: وزيرة شؤون تحسين الأداء المؤسسي وتطوير آليات تقديم الخدمات للمواطنين.
1: في مشهد يعكس الاهتمام بالبعد الإنساني والرقابي معا، تواصل وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة جولاتها الميدانية التفقدية في عدد من قطاعات وإدارات وزارة الشؤون بمجمع الوزارات، في خطوة وصفتها الوزارة بأنها أصبحت عادة راسخة لمتابعة سير العمل والتأكيد من انتظام الدوام والالتزام الوظيفي. وهذه الجولات التي تلتزم بها الوزيرة دوريا ليست مجرد زيارات بروتوكولية، بل تأتي في إطار استراتيجية متكاملة لتعزيز التواصل المباشر بين القيادة والموظفين العاملين في مختلف قطاعات الوزارة، مما يخلق بيئة عمل تفاعلية وداعمة. والتقت الحويلة أثناء الجولة عددا من قيادي ومديري إدارات والمسؤولين، حيث لوحظ التركيز على استفسار عن مؤشرات الأداء ونسب إنجاز المعاملات، وتمت مناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه بعض القطاعات بهدف بحث آلية التطوير للخدمات خصوصا المقدمة للمراجعين وتسريع إنجاز المعاملات ورفع جودتها. وشكلت زيارات الحويلة فرصة حقيقية للاطلاع مباشرة على سير العمل والاستمتاع عن كثب والاستماع إلى مقترحات والموظفين وتحدياتهم الميدانية، في خطوة تسهم بشكل فاعل في تحسين الأداء المؤسسي وتطوير آليات تقديم الخدمات للمواطنين.
2: إذاعة على الهواء، الأخبار الفنية.

0: تجمعنا قهوة وأكاذيب الذباب الإلكتروني.
1: عادت فرقة المسرح الشعبي إلى جمهورها عبر عروض مسرحية تجمعنا قهوة، التي انطلقت على خشبة مسرحة الشامية في خطوة تحمل الكثير من الدلالات الفنية والثقافية. وأكدت حرص الفرقة على مواصلة دورها التاريخي في دعم الحركة المسرحية الكويتية وتقديم أعمال تلامس قضايا المجتمع وتواكب المتغيرات التي يعيشها الإنسان العربي. واستهل العرض بكلمة للمخرج نصار النصار رحب خلالها بالحضور، معربا عن اعتزازه بالعودة الجماهيرية للمسرحية بعد النجاح الذي حققته في الدورة 25 من مهرجان الكويت المسرحي، مثمنا في الوقت ذاته الدور الذي تقوم به فرقة المسرح الشعبي في دعم الحراك المسرحي الكويتي واحتضان الطاقات الشابة ومنحها الفرصة للإبداع والعطاء. كما وجه الشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الفرقة المعين على مبادرتهم بإعادة تقديم العمل أمام الجمهور، إيمانا منهم بأهمية استمرار الأعمال الناجحة ووصولها إلى أكبر شريحة من المتلقين. المسرحية فكرة الفنان القدير جاسم النبهان، فيما كتبت نصها تغريد داود، كما يشارك في بطولتها نخبة من الفنانين يتقدمهم جاسم النبهان وخليفة خليفو وعبير الجندي وعماد العكاري وعبد الوهاب حسين، إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب الذين أسهموا في إثراء تفاصيل العرض وأحداثه.
2: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
0: الحب هو رغبة في العطاء يرافقها السرور.
1: صاحب القلم لا يحتاج إلى عصب أو لا يحتاج إلى عصا، حينما لا تكتفي الكلمة يقوم القلم بما تعجز عنه الكلمات.

0: إن الخوف من الحرب أسوأ من الحرب بذاتها.
1: إذا حال الكسل دون أشياء جميلة بهذه الحياة وهي كثيرة، فقد قضى أيضا على فضائل كثيرة في هذه الحياة.
2: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

0: هل تعلم عزيزي المستمع أن أغلى الأحجار الكريمة هو الياقوت في المركز الأول، ثم الألماس، ثم الزمرد؟
1: وهل تعلم أن الأبجدية الكمبودية تحتوي على 72 حرفا بعضها غير مستعمل؟
0: هل تعلم عزيزي المستمع أن أكبر محاصيل الفواكه في العالم هو الموز؟

0: أكثر العناصر شيوعا في الكون هو عنصر الهيدروجين.
1: جميعنا يعلم أن الذهب الأسود يطلق على البترول، ولكن هل تعلم أن الذهب الأبيض يطلق على القطن؟

0: هل تعلم عزيزي المستمع أن أول من صنع الورق من نبات البردي هم الفراعنة؟
1: وهل تعلم أن الإسفنج والمرجان ينتميان إلى فصيلة الحيوانات البحرية وليس النباتات؟

هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم، نلقاكم الأسبوع القادم مع حلقة جديدة بإذن الله. لكم تحية مخرج هذا العمل، إلى اللقاء. لكم تحية جاسم الفرس.

جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية من خلال استضافة نخبة من الكتاب والمحللين السياسيين في العواصم العربية والعالمية. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحاً.

في ظل استمرار التصعيد العسكري بالمنطقة، شهدت دولة الكويت اعتداءات إيرانية آثمة استهدفت أراضيها، تصدت لها منظومات الدفاع الجوي وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، وتزامن ذلك مع موجة إدانات عربية واسعة للاعتداءات التي طارت الكويت إلى جانب مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، وسط تأكيدات على ضرورة احترام سيادة الدول والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. وحول هذا الموضوع كنا قد أجرينا الحوار التالي مع الباحث في العلاقات الدولية الدكتور ناصر خميس المطيري. بداية، كيف يمكن قراءة تجدد العدوان الإيراني؟